دعوى تحتاج إلى دليل، وليس فيه دليل من الكتاب والسنة، بل إن الدليل على خلافها، لأن الكبش الذي لأن القربان الذي تقرب به هابيل لا يتعين أن يكون

0: ولا يجوز أن يؤخذ عن الإسرائيليات مثل هذا الكلام، لأن هذا كلام يقطع بكذبه. وأخبار بني إسرائيل إذا كان يقطع بكذبها لا يجوز نقلها إلا على سبيل التكذيب لها. وأما قول المؤلف رحمه الله وهو إسماعيل أو إسحاق قولان، فالأمر كما ذكر، اختلف العلماء رحمهم الله من هو الذي أمر بذبحه، هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ والصحيح أنه إسماعيل، بل إنه هو المتعين، لأن الأوصاف التي ذكرت للذبيح ليست هي الأوصاف التي ذكرت لإسحاق، كما يظهر ذلك بالتأمل في الآيات. ولأن الله تعالى قال في هذه القصة بعد أن ذكر قصة الذبح، قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، ولم يذكر ما جرى بعد هذه البشارة، فتعين أن يكون الذبيح هو إسماعيل، والله أعلم. نعم نعم أي المنام
1: الرؤية
0: هنا ما ذكرناها. طيب افهمك مهند، ها؟ طيب
2: ثلاث أقسام، الأول المنام، ثم الرؤية، ثم القسم الثالث ما يحدث الإنسان به نفسه يراه في المنام.
0: الرؤية التي من الله والحلم الذي من الشيطان، وما يحدث الإنسان به نفسه وفيه قلقه. الرؤية من الله هي التي تكون حقا وتكون في الغالب ضرب أمثال، الغالب أن الرؤية تكون ضرب أمثال. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ثلمة في سيفه قبل غزوة أحد، ورأى بقرا تنحر، أولها عليه الصلاة والسلام بأن ثلمة في سيفه أن يقتل رجل من أهله، وأن البقرة التي تنحر أن يقتل رجال من أصحابه، ووقع الأمر كذلك. ولما رأى في يديه سوارين من ذهب نفخهما عليه الصلاة والسلام فطار، فأولهما بأنهما إيش كذابان يدعيان النبوة، وهذا هو الذي وقع في حياته عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا رؤيا الرجلين اللذين دخلا السجن مع يوسف، ورؤيا أبيه يعقوب، كل هذه ضرب أمثال.
2: في شيء؟
0: نعم. وفديناه بذبح عظيم. هذا هذا الفوائد. نكمل القصة هناك، الفوائد جميعا إن شاء الله.
2: توقفنا على خلاف العلماء في إسماعيل وإسحاق.
0: نعم.
2: توقفنا على خلاف العلماء في إسماعيل.
0: نعم. قال المؤلف وفديناه أي المأمور بذبحه وهو إسحاق، وهو إسماعيل أو إسحاق قولا. أو في كلام المؤلف ليست للشك ولكنها للتنويع، أي من العلماء من قال إن الذبيح إسحاق، ومنهم من قال إن الذبيح إسماعيل، ولكن القول الراجح أن الذبيح إسماعيل لعدة أوجه، منها ما سيأتي في كلام المؤلف في قوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، حيث قال المؤلف استدل بذلك على أن ذبيح غيره. ومنها أن الله تعالى قال في إسحاق بشرناه بغلام عليم، وفي الذبيح قال بشرناه بغلام حليم، وهذا غير هذا، لأن الذي وصف بالحلم هو الذي صبر على الذبح وتنفيذ أمر الله عز وجل. ومنها أن الله وصف إسماعيل بأنه صادق الوعد، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وهذا الوصف إنما يقال في أمر عظيم

0: صدق به الإنسان. والوعد الذي وعد هو قوله لأبيه ستجدني إن شاء الله صابرا وقد وفى بذلك، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ومنها أيضا أن الله تعالى وصف إسماعيل بأنه من الصابرين ولم يصف بذلك إسحاق، فقال تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، ولم يذكر إسحاق ولم يصف إسحاق بالصبر. ومعلوم أن الصبر الذي صبره إسماعيل هو الصبر الذي يستحق أن يثنى به عليه لأنه صبر عظيم. ومنها أن الله سبحانه وتعالى بشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فقال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ولو كان إسحاق الذي أمر بذبحه لكان هناك تناقض، لأنه كيف يؤمر بذبحه وقد بشر بابن له أي لإسحاق، لأن يعقوب ابن إسحاق، فإذا كان قد بشر بأن له ولدا اسمه يعقوب فلا يليق أن يؤمر بذبحه. وقد يقول قائل إنه بشر بيعقوب باعتبار المآل، لأنه إذا نسخ وجوب الذبح بقي هذا الولد ورزق ولدا، فيقال نعم هذا يمكن أن يرد به، لكن تفوث البشارة عندما يؤمر بالذبح، تكون البشارة بيعقوب قد انتبت في تلك الحال. ومعلوم أن الإنسان المبشر بالشيء لا يمكن أن يزعج بضده، إذا أزعج بضده انقلبت البشارة سوءا. هذه خمسة أوجه كلها تدل على أن ذبيح إسماعيل. الوجه السادس قوله هنا وبشرناه بإسحاق بعد أن ذكر قصة الذبح كاملة، ولا يمكن أن يكون في القرآن تكرار. السابع أن الله تعالى ذكر البشارة بإسحاق للأم، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، ولم يذكر ذلك في إسماعيل. الثامن أن الله تعالى قال في إسحاق وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وإذا كان قد بشر بأنه نبي فإنه لا يليق ولا يسوغ أن يؤمر بذبحه بعد أن بشر بنبوته. هذه ثمانة أوجه كلها تدل على أن الذبيح هو إسماعيل. التاسع أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا ابن الذبيحين، أنا ابن الذبيحين يعني إسماعيل وأبوه عبد الله بن عبد المطلب. فإن صح هذا الحديث فهو أيضا دليل واضح على أن ذبيح إسماعيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من ذرية إسماعيل ولم يكن من ذرية إسحاق، بل كان من ذرية إسماعيل. طيب، وربما يأتينا بعد أوجه أخرى تؤيد أن الذبيح كان إسماعيل. قال المؤلف رحمه الله بذبح عظيم بكبش، بذبح بكبش عظيم من الجنة، وهو الذي قربه هابيل جاء به جبريل عليه السلام فذبحه السيد إبراهيم مكبرا. تقدم أن هذا قول ليس عليه دليل صحيح، وأن هذا الفداء كان من بهيمة الأنعام الموجودة في وقته، وليس هناك دليل على أنه من الجنة ولا على أن في الجنة كباشا. فالصواب أنه ذبح من ذبح الدنيا، أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يذبحه، وظهر الآية الكريمة أنه ذبحه فداء عن إسماعيل. ويجوز أيضا أن يكون مع الفداء شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمته بهذا البلاء المبين. قال كذلك وتركنا عليه في الآخرين. تركنا قال المؤلف أبقينا ثناء حسنا في أبقينا عليه في الآخرين ثناء حسنا سلام منا على إبراهيم. أفاد المؤلف رحمه الله أن الترك هنا بمعنى الإبقاء وأن مفعوله محذوف تقديره ثناء حسنا، وهذا أحد القولين في المسألة. والمسألة الثانية أو القول الثاني أن المفعول لتركنا هو قوله سلام على إبراهيم، يعني أن الله ترك عليه في الآخرين السلام، أي أن يسلم من الثناء القبيح. ورجح هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، وقال إن مفعول تركنا هو الجملة في قوله سلام على إبراهيم، هذا هو الذي ترك، ولهذا يثنى عليه إلى يوم القيامة، ويقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما يقرأ في القرآن الكريم صفاته التي يثنى بها عليه. وقول السلام على إبراهيم، السلام يعني السلامة من النقائص والعيوب التي تعتري البشر، ومن الثناء القبيح الواقع عليه من غيره. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان الناس كلهم يفخرون بالانتساب إليه، حتى اليهود قالوا نحن على ملة إبراهيم، والنصارى قالوا نحن على ملة النصارى على ملة إبراهيم. قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وتركنا عليه في الآخر سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين لأنفسهم إنه من عبادنا المؤمنين. الجملة هذه استئنافية يقصد بها الثناء على إبراهيم بغاية ما يثنى به، وهو الإيمان والعبودية. العبودية في قوله إنه من عبادنا، والعبودية هنا العبودية الخاصة، بل خاصة الخاصة، لأن العبودية تنقسم إلى قسمين: عامة مثل الحجاج، لا إن الله بصير بالعباد، طيب، وخاصة الحمد لله رب
1: العالمين، خاصة وعباد الرحمن
0: الذين يمشون على الأرض. نعم، الخاصة هذه أيضا فيها ما هو خاص فيه شيء من العموم كالآية التي ذكر الحجاج، وفيها أيضا ما هو أخص وهي عبودية الرسالة، فقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكلما كان أخص فهو أكمل. وهل الأخص ينافي الأعم؟ لا، لأن الربوبية الخاصة أو العبودية الخاصة في ضمن الربوبية العامة أو العبودية الخاصة، فكل من كان عبد لله بالمعنى الخاص فهو عبد له بالمعنى العام ولا عكس، يعني ليس كل من كان عبد لله بالمعنى العام يكون عبد له بالمعنى الخاص. وبشرناه بإسحاق، بشرنا إبراهيم بإسحاق يعني علمناه به على وجه يسر به بعد البشارة الأولى بإسماعيل، ولهذا كان إسماعيل أكبر من إسحاق عليهما الصلاة والسلام. قال استدل بذلك على أن الذبيح غيره، ووجه الاستدلال أن هذه البشارة وقعت بعد قصة الذبح واستكمالها. وقال بشرناه بإسحاق نبيا حال مقدرة، أن يوجد مقدرا نبوته قول بشرناه بإسحاق أي بولادته ووجوده نبيا حال من إسحاق. وهل الحال هذه حال مقدرة أو حال واقعة؟ أفاد المؤلف بأنها حال مقدرة، لكن لما كانت أمرا واقعا لا محالة وصف بها حال البشارة، وإلا فإنه حال البشارة لا ليس بنبي إذ أنه صغير، ولكن سيكون نبيا. ولما كان هذا أمر محققا جعل كأنه حال واقع وأمر واقع. وقوله من الصالحين أي القائمين بحق الله وحق عباده. وباركنا عليه أي على إبراهيم بتكثير ذريته، وعلى إسحاق ابنه ولده بجعلنا أكثر الأنبياء من نسله. صح، بارك الله على إبراهيم حيث جعل في ذريته النبوة والكتاب، كل الأنبياء بعد إبراهيم من نسله. وعلى إسحاق أيضا لأن أنبياء بني إسرائيل كلهم من نسله، من نسل إسحاق. ليس من نسل إبراهيم نبي إلا واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قسم نعم، ليس من ولد إسماعيل نبي إلا محمد. قال ومن ذريتهما محسن مؤمن وظالم لنفسه كافر مبين بين الكفر. من ذريتهما أي ذرية إبراهيم وإسحاق محسن أي قائم بحق الله عز وجل وحق عباده. ومنهم ظالم لنفسه بارتكاب المعاصي والعدوان على الحق وعلى الخلق. مبين أي بين الظلم كما قال المؤلف، وعلى هذا فهي من أبان اللازم، ويجوز أن تكون من أبان المتعدي ويكون معنى مظهر لظلمه. نعم، والواقع أن ذرية إسماعيل وإسحاق يتصفون بهذا الوصف، ظالم ومحسن. ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى، لما قال إبراهيم حين قال له الله عز وجل إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، كان في قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين إشارة أنه سيكون من ذرية إبراهيم من هو ظالم لا يستحق أن يكون إماما في دين الله عز وجل. طيب، قال وظالم نفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون بالنبوة. وموسى وهارون من ذرية إسحاق، وأكد الله منته عليهما باللام وقد والقسم المقدر. والمنة هي العطاء بلا ثمن، العطاء بلا ثمن يسمى منة. وأعظم عطاء يعطيه الله الإنسان هو النبوة، ولهذا قال ولقد مننا على موسى وهارون، قال المؤلف بالنبوة ونجيناهما وقومهما بني إسرائيل من الكرب العظيم أي استعباد فرعون إياهم. فذكر الله منته على موسى وهارون بالنبوة ثم بنجاتهما وقومهما من الكرب العظيم. وما هو الكرب؟ يحتمل أنه الهلاك كما سبق في نظيرها، ويحتمل أنه ما لحقهما من الشدة من فرعون، فإن فرعون استعبد بني إسرائيل وصار يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، فأحيانا يذبحهم ذبحا كالغنم، وأحيانا يقتلهم قتلا إما بأحجار أو بغيره. المهم أنه كان يؤذيهم أشد الإيذاء يصومهم سوء العذاب. ولا شك أن هذا سيكون فيه كرب عظيم على هؤلاء القوم، فنجاهم الله سبحانه وتعالى من ذلك، فمن الله فذكر الله منته عليهم به، قال ونصرناهم على القبط فكانوا هم الغالبين. نصرناهم الضمير يعود على موسى وهارون وقومهما ثلاثة، نصرناهم على عدوهم. وأعظم انتصار ما حصل في النهاية حيث أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يخرج من مصر، فاتجه إلى البحر الأحمر، ولما بلغه أمر بضربه فضربه فانفلق، فخرج موسى وقومه سالمين، ودخل فرعون وقومه فهلكوا حتى أراهم الله سبحانه وتعالى جثة فرعون فوق الماء ليطمئنوا بموته ويتيقن ذلك. فلهذا كان ذلك نصرا لهم. وقول فكانوا هم الغالبين، الغالبين في النهاية، وإلا فإن أول الأمر كان فرعون قد أسامهم سوء العذاب، لكن العبرة بالنهاية، والنهاية أنهم غلبوا، لأن الله عز وجل يقول في آل فرعون فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك يعني الأمر كذلك مؤكد، وأورثناها قوما آخرين، وهؤلاء القوم هم بني إسرائيل كما في آية الشعراء وأورثناها بني إسرائيل. فهذا من النص العظيم أن الله تعالى يورث هؤلاء القوم الذين استضعفوا في الأرض، يورثهم أرض هؤلاء العتاة الطغاة الفراعنة بكل سهولة. في قوله فكانوا هم الغالبين يا هداية الله إشكال، لأن هم ضمير والغالبين منصوب، فكيف ينصب الخبر؟ ضمير فصل. وإذا كان ضمير فصل، وإذا كان ضمير فصل
1: الغالبين خبر
0: وإن كان خبر كان إينا. وضمير فصل
1: ما
0: له محل نرى. طيب نعم نعم إن ليس له وجه الواقع، الحقيقة أن هذا كنت بعلق عليه لكن نسيت. الواقع أن تسميته بالسيد فيه نظر، لو أنه قال إبراهيم أو الخليل أو الرسول، أما السيد في هذا المقام ما ورد. ولا شك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيد من سادات الخلق، لكن كونه يعبر عنه بهذا الوصف عند ذكره وندع وصفه بالرسالة أو بالعبودية أو ما أشبه ذلك فيه نظر. ها؟
1: سلام
0: يعني. ما إعراب سلام على إبراهيم؟ سلام المبتدا على إبراهيم خبر. طيب يقول النكرة هل يمكن أن تكون مبتدا؟ طيب لا تكون مبتدا ولا تكون؟ ابن مالك يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة. ما قدمنا من داود يجوز الابتداء بالنكرة
1: إذا فادت
0: إذا فادت، ولهذا قال ابن مالك ما لم تفد. نعم، فهنا أفادت. أما إذا جعلناها من قول الناس يقولون سلام على إبراهيم كما اختار ابن القيم، فالفائدة منها أنها من باب الدعاء، من باب الدعاء. نعم، لا من قول الناس. وأما يرى المؤلف سلام منا على إبراهيم فهي خبر محض، لأن الله سبحانه وتعالى لا يدعو، لأنه هو الذي يدعى، ولكن فائدته، ولكن جاز بها الابتداء بالنكرة لأنها مفيدة. إيه نعم. ما فيها شيء، لكن الأفضل أن يقول عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل، ويثاب الإنسان على هذا. لكن بعض الناس تأخذ العجلة. نعم.
2: وصف غير الأنبياء بالصلاة والسلام، يقال فلان عليه السلام، فلان صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، وصف غير الأنبياء بهم بالسلام ولا بالصلاة؟ بالسلام يجوز، كلهم يقول السلام عليك. أما بالصلاة على الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت تبعا فهي جائزة بالنص والإجماع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إن كان تبعا فهذا جائز، وإن كان استقلالا، فإن كان لسبب جاز ذلك أيضا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. فإذا كان هذا السبب الذي جاءوا به مما أمر بالصلاة عليهم بسببه صلينا عليهم، وإن كان لغير سبب فإن اتخذ شعارا لهذا الشخص كلما ذكر قيل صلى الله عليه أو عليه السلام فإن أقل أحواله الكراهة، أقل أحواله الكراهة. وإن لم يتخذ شعارا فلا بأس به، صحيح أنه لا بأس به. نعم، علي بن أبي طالب يتخذه الرافضة شعارا، لا ما هم حتى الناس أبدا. عندنا لا نعرف إلا أنهم يقولون علي رضي الله عنه. هو يسأل عن السلام يا إخوان، إيش تنقول يا المسألة الثانية؟ يسأل عن السلام والصلاة. أنا ما عمر سمعت أحد من الناس يقول علي عليه الصلاة والسلام إلا الرافضة، إلا الرافضة. وأما علي كرم الله وجهه فكذلك أيضا الظاهر من وضع الرافضة. ولا شك أن قولنا علي رضي الله عنه أفضل بكثير من عليه السلام ومن كرم الله وجهه، لأن رضا الله هو أعلى نعيم في الجنة كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر. والسلام عليه معناها السلام من الآثام، فهي صفة سلبية، أما هذه فهي صفة إيجابية الرضوان. لكن لجهلهم صاروا يقولون عليه السلام، أو لأجل أن يمتاز علي بن أبي طالب رضي الله عنه بصفة لا يشارك فيها أحد، أو لتحقيق ما يدعونه أو ما يدعيه بعضهم بعض الرافضة من أن عليا كان هو النبي وأن جبريل خان والعياذ بالله، خان الأمانة ونزل بالوحي إلى محمد. نعم، ولا غرابة أن يقولوا هذا، كما قالوا إن الصحابة خانوا ونكثوا عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أوصى إلى علي بن أبي طالب بالخلافة وهم ظلموه، ولهذا يستبيحون لعن أبي بكر وعمر ويقولون في دعواهم إنهم ظلمة ولعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، فيستبيحون والعياذ بالله لعن خير الأمة بهذه الشبهة الباطلة. على كل حال لسنا بصدد الكلام عن الرافضة وعن بدعهم وعن ما هم عليه، لكن نحن نقول إن تخصيص علي بن أبي طالب بعليه السلام أو عليه الصلاة والسلام أو كرم الله وجهه هذا نقص، فإن رضي الله عنه أكمل من هذا كله رحمك الله. إذا رضي الله عنه فهذا أكبر ما يكون من الثواب، كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر.

0: Yes.
1: Fred.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أظن هنا نبدأ الفوائد. وناديناه يا إبراهيم. قال الله تعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. من فوائد هذه الآية وما بعدها إثبات الكلام لله عز وجل لقوله: وناديناه. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وأنه بصوت لقوله: وناديناه. وبحرف لقوله: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إلى آخره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآية شهدت لما دل عليه الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. فإن أشد كرب وقع لإبراهيم بالنسبة لهذه القضية ما حصل منه حين تل ابنه على جبينه ليذبحه. فما تصورنا لهذه الحالة أو لهذه الحال؟ إنه لكرب عظيم. وفي هذا الكرب العظيم جاء الفرج من الله عز وجل: ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أن كذلك نجزي المحسنين. فالفرج يكون مع الكرب، وكلما اشتد الكرب والتجأ الإنسان إلى ربه كان الفرج إليه أسرع. ومن فوائد هذه الآية أن فيها شاهدا للحديث الصحيح أن الإنسان إذا قصد العمل إذا قصد العمل وسعى به كتب له أجره، لقوله: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، مع أنه لم يذبح لكنه فعل ما أمر به ولم يبق إلا أن ينفذه. وما هو الحديث الذي تشهد له هذه الآية؟ أولا ما ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي قال: ليت لي مثل مال فلان فأعمل فيه ما عمل فلان، وكان ينفق ماله في الخير. وكذلك في قصة الرجلان يقتتلان كلاهما يدخل النار، فقيل: يا رسول الله، هذا المقتول هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا كان من فعل السيئة ولم يتمها يؤزر عليها، فمن فعل الحسنة ولم يتمها من باب أولى أن يؤجر عليها. ومن فوائد الآية الكريمة أن العبادة ما أمر الله به وإن كانت في غير هذا الموضع معصية، فإن قتل الابن من أكبر الكبائر، فإذا أمر الله به صار طاعة ومن أفضل الطاعات، لأن تنفيذه من أشق ما يكون على النفس. فإذا نفذه الإنسان مع قوة الداعي لمنعه كان ذلك أفضل وأكمل. وهل لهذا نظير؟ الجواب: نعم، له نظير. فالسجود لغير الله شرك، ولما أمر الله به الملائكة أن يسجدوا لآدم صار السجود لآدم طاعة. فالحاصل أن العبادة ما أمر الله به وإن كان جنسها قد يكون معصية في موضع آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن نعم. ومن فوائد الآية الكريمة العمل بالرؤية إذا كانت صالحة، ولكن هل هذا في كل رؤية؟ والجواب: أما رؤيا الأنبياء فنعم، الجواب نعم له نظير. فالسجود لغير الله شرك، ولما أمر الله به الملائكة أن يسجدوا لآدم صار السجود لآدم طاعة. فالحاصل أن العبادة ما أمر الله به، وإن كان جنسها قد يكون معصية في موضع آخر. ومن فوائد الآية الكريمة العمل بالرؤية إذا كانت صالحة، ولكن هل هذا في كل رؤية؟ والجواب: أما رؤيا الأنبياء فنعم، لأن رؤياهم وحي، وأما رؤيا غيرهم فإن شهدت النصوص الشرعية باعتبارها أو وجدت قرائن حسية تشهد لها عمل بها، وإلا فلا. إذن رؤيا الأنبياء إيش؟ يعمل بها مطلقا، ورؤيا غيرهم لا يعمل بها إلا إذا شهدت النصوص الشرعية باعتبارها أو وجدت قرائن حسية تشهد لها. مثال الأول ما ذكر ابن القيم عن شيخ ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام رحمه الله، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فسأله عن مسائل كانت قد أشكلت عليه، ومنها أنه يقدم جنائز لا يدرى أمسلمون هم أم كافرون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالشرط يا أحمد، يعني أرشده إلى أن يشترط فيقول مثلا: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. هذه الرؤية شهد الشرع باعتبارها، وهو جواز الدعاء المعلق على شرط، مثل قوله تعالى في الرجل يقذف امرأته يشهد على نفسه أربع شهادات يشهد لنفسه أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والمرأة كذلك تشهد بدرء ما رماها به أربع مرات، وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهنا دعاء معلق بشرط. ومثال الثاني ما ذكر عن ثابت بن قيس رضي الله عنه الذي استشهد في اليمامة، وأتاه رجل من الجيش فأخذ درعه ووضعه في رحله تحت قذف، فرأى أحد أصحاب ثابت بن قيس ثابتا في المنام وأخبره بأنه مر به رجل وأخذ درعه ووضعه تحت قذف، وهو برمة وهو قدر من الفخار، وعنده فرس تستن، وذكر أشياء أوصى بها. فلما بلغ ذلك أبا بكر أنفذ وصيته، لأن الرجل الذي رأى هذه الرؤيا ذهب إلى المكان الذي ذكره ثابت فوجد الأمر كما قال. فهنا وجدت قرينة إيش؟ حسية تدل على صدق الرؤيا. طيب، ومن فوائد هذه الآيات في قوله إنا كذلك نجزي المحسنين أن كل محسن فإن الله تعالى يجعل له من كل هم فرجا، ويكتب له أجر العبادة وإن لم يفعلها إذا سعى في أسبابها. وهذا له أمثلة كثيرة يمكن أن نذكر منها ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا بلا شك وساق الهدي، ومع ذلك قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة. فهنا تمنى صلى الله عليه وسلم أن يكون قد تمتع ولكنه قرن، فيكتب له أجر التمتع، أجر التمتع الذي قال عنه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة. فالإنسان المحسن الحريص على الخير قد يكتب الله له من الأجور ما هم أن يفعله وإن لم يفعله، هذا واحد. ثانيا أن الله يفرج له كل كرب، وشاهد هذا قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولكن لا بد في هذه الحال من قيد، وهو أن ينتظر الإنسان فرج الله عز وجل، لا يبعد بنفسه عن الله ويأس، لا، بل ينتظر الفرج. فإذا انتظر الفرج مع تقواه وإحسانه فما أقرب الفرج إليه، لقوله: إنا كذلك نجزي المحسنين. ومن فوائد الآيات الكريمة بيان عظمة الرب عز وجل، حيث أسند الفعل إليه بضمير العظمة: إنا كذلك نجزي المحسنين. ولا شك أن الله تعالى كما أثنى على نفسه في العظمة والإحسان والفضل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، إن كذلك نجزي المحسنين، فكما أحسن في عبادة الله أحسن الله إليه. وقد قال الله عز وجل في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. وبهذا يتبين لك كمال فضل الله عز وجل، فإن الله عز وجل هو الذي أحسن إليك أولا بتوفيقك للطاعات والإحسان، ثم أحسن إليك ثانيا بماذا؟ بالجزاء عليه. فأعرف أيها المؤمن قدر نعمة الله عليك بالإحسانين: إحسان سابق للهداية هداك الله ووفقك، وإحسان لاحق وهو الثواب العظيم. نحن في الحقيقة في غفلة عن هذا، كثيرا ما يعتمد الإنسان على نفسه بفعل الخير ولا يرى نعمة الله عليه به، مع أن الواجب أن ترى نعمة الله عليك به. إذا أتيت مثلا إلى المسجد فاعرف قدر نعمة الله عليك، حيث سهل عليك المجيء إلى المسجد للصلاة أو لقراءة العلم، لأن الله حرم أمما كثيرة عما من الله به عليك. ما أكثر الذين لا يحضرون إلى المساجد، وما أكثر الذين يحضرون بأبدانهم لا بقلوبهم، وما أكثر الذين يحضرون عادة لا عبادة، ما أكثر الذين حرموا التردد إلى المساجد لطلب العلم أو قراءة القرآن. كل هذه يجب أن يتفطن لها الإنسان وأن يعرف قدر نعمة الله عليه بها، ثم يرجو ثواب الله عز وجل عليها ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم قال عز وجل: إن هذا لهو البلاء المبين. نعم. ومن فوائد هذه الآية بيان أن الله عز وجل قد يختبر عبده المؤمن بمصائب يفعلها هو بنفسه، أو بمصائب يقدرها الله عليه لا اختيار له فيها، أليس كذلك؟ اختبار الله عز وجل يختبر المؤمن بمصائب، إما أن يفعلها هو بنفسه أو يجريها الله عليه بغير اختياره. والأول أكمل من الثاني، يعني أن يبتلي الله الإنسان بمصائب يفعلها هو بنفسه، هذا أكمل من الثاني، لأن الثاني الذي يجي عليه بالاختيار كما قال بعض السلف إما أن يصبر صبر الكرام وإما أن يسلو سلو البهائم، لكن الشيء الذي يفعله بنفسه أعظم وأكمل. ما جرى لإبراهيم من الاختبار من أي نوعين؟ من الأول، من الأول الذي قدره لمصيبة يفعله هو بنفسه وهو ذبح ابنه، فإنه سيفقده، وفقد الإبل في هذا السن وهو أيضا وحيده الذي ليس له ولد سواه لا شك أنه مصيبة عظيمة، ولهذا وصف الله بأنه بلاء مبين. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل فيما يقدره على عبده المؤمن من مكروه. لا يقول الإنسان لماذا ابتلاني الله تعالى بهذا دون غيره، نقول لله في ذلك حكم عظيمة، يبتلي الله المؤمن بالمصائب إذا صبر نال بذلك درجة الصابرين، وإذا احتسب الأجر بهذا الصبر نال بذلك ثواب الصابرين. والصبر كما نعلم جميعا مرتبة عالية يوفى فيه العامل أجره بلا حساب، وهل يمكن صبر بلا مصبور عليه؟ أجيب، لا يمكن، إذا لا بد من ابتلاء وامتحان يعلم به قدر صبر الإنسان حتى يثاب على قدر ما حصل منه من الصبر. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة إبراهيم وإسماعيل وقد سبق، لكن من هذه الآية يتبين فضيلتهما بأنهما صبرا على هذا الابتلاء، صبرا صبر الكرام وأسلما ولم يبق إلا التنفيذ حتى جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآيات الكريمة في قوله وفديناه بذبح عظيم بيان أن رفع القتل أو رفع الذبح عن الابن جعل له مقابل، جعل له مقابل لتكميل التنفيذ والامتثال، وذلك بأن أمر إبراهيم بأن يذبح فداء عن ابنه، فداء عن ابنه، ويكون هذا الذبح أي المذبوح عظيما عظيما، فلهذا قال فديناه بذبح عظيم، يعني أمرناه أن يذبح ذبحا عظيما فداء له فداء له. ومن فوائد هذه الآية على ما استنبطه بعض العلماء أن الإنسان إذا نذر ذبح ابنه وجب عليه أن يذبح فدية عن كبشا، قال لأن هذا هو الذي أمر الله به إبراهيم ليكون فداء عن ابنه، ومعلوم أن الإنسان إذا نذر أن يذبح ابنه فإنه لا يحل له أن يوفي به لأنه نذر معصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، إذا ماذا يصنع؟ قالوا يذبح كبشا كما أمر إبراهيم بذلك. وهذا الاستنباط جيد لولا مخالفته لظاهر السنة، وهو أن من نذر معصية فإنه يحرم عليه فعلها ولكن يكفر كفارة يمين. فإذا قال شخص لله علي نذر أن أذبح أول ولد يأتيني ثم أتاه ولد فإنه لا يحل له أن يذبحه، ولكن نقول عليك على القول الراجح أن تكفر كفارة يمين، أن تكفر كفارة يمين. نعم. ومن فوائد الآيات في قوله تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، أن الله تعالى أبقى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ثناء حسنا وسلاما في الآخرين، في الآخرين ثناء حسنا يثنى عليه بما حصل منه من الدعوة إلى الله عز وجل والصبر على البلاء الذي حصل له بغير اختياره والصبر على البلاء الذي حصل له باختياره. فمن البلاء الذي حصل له بغير اختياره الحرق، حين قال قومه حرقوا وانصروا آلهتكم. وأنتم تعلمون ماذا يحصل للإنسان عندما يعزم على تحريقه أو على إحراقه؟ لقاء الدعوة إلى الله، لأنه سيتألم لذلك ألما بدنيا وألما قلبيا وألما قلبيا. إن منا من إذا رأى عدم قبول الناس لدعوته تألم لمجرد أنهم لم يقبلوها، فكيف إذا ردوها وأحرقوها من أجلها أو حرقوه من أجلها؟ أليس هذا يكون أشد ألما على القلب؟ طيب، إذن هذا لا شك أنه بلاء، ومع ذلك صبر وألقي في النار، ولكن الله عز وجل جعلها أمر أن تكون بردا وسلاما عليه. البلاء الثاني الذي حصل باختياره هو الأمر بذبح ابنه وعزمه على أن ينفذ ذلك. طيب، هذا من الثناء الحسن على إبراهيم. كذلك أيضا إبراهيم اتفقت الأمم على الثناء عليه وعلى أن لا يعاب، ولهذا قال سلام على إبراهيم. فإن قلت إننا نحن هذه الأمة نسلم على إبراهيم وغيره، فإننا نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. الجواب أننا نعم نسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، ولكن سلامنا على إبراهيم وأمثاله من أولي العزم من الرسل أشد وأبلغ من سلامنا على عامة الصالحين. ومن فوائد الآية في قوله كذلك نزل المحسنين أن الله تعالى كرر هذه الجملة المفيدة لهذا الحكم ترغيبا للناس في الإحسان، فيستفاد منها أنه ينبغي لمن تكلم في أمر يرغب فيه أن نكرر، لأن النفوس كلما تكرر لها الحكم ازدادت طمأنينة فيه ورغبة فيه. وفي مقام الترهيب كذلك يكرر، ألم تروا إلى قوله تعالى في سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين، حيث كررت عدة مرات تحذيرا وإنذارا، فلكل مقام مقال. التكرار قد يكون من الركاكة ومن البعد عن البلاغة، لكن إذا كان في موضع يحسن فيه كان ذلك من البلاغة. وهنا كرر الله هذه الجملة كذلك نزل المحسنين في عدة آيات. ومن فوائد الآيات في قوله إنه من عبادنا المؤمنين الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذين الوصفين، وهما العبودية والإيمان. ويتفرع على ذلك أن من اتصف بالعبودية والإيمان ناله من الثناء بقدر ما اتصف به منهما، فكلما كان الإنسان لله أعبد وبه آمن كان الثناء عليه أكثر وأعظم. ولا تغتر بما تلاقيه في الدنيا من مجابهات، فإن هذا قد يرد ولكن يكون امتحانا واختبارا، ويكون الثناء ولو بعد موت الإنسان. كم من أئمة من هذه الأمة أوذوا في حياتهم، ولكن بعد مماتهم صار جزاء هذه الأذية أن الله تعالى رفع لهم الذكر، والشواهد على ذلك كثيرة، وكثير منكم يعرف منها كثيرا، أن كثيرا من أئمة هذه الأمة أوذوا في الله عز وجل، وحصل لهم صدمات، وحصل لهم أذن بالقول وبالفعل، ولكن صارت العاقبة لهم والثناء الحسن بعد مماتهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة العبودية لله عز وجل والإيمان به، لأنه لا شك أن المراد بقوله إنه من عباد المؤمنين الثناء عليه. وإذا علق الثناء، بل إذا علق الحكم على وصف، فإنه يقوى بقوته ويضعف بضعفه. فإذا كان الثناء معلقا بالعبودية والإيمان، فكلما كان الإنسان أشد عبادة وأقوى عبادة كان أحق بالثناء، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أحق بالثناء، والعكس بالعكس. ومن فوائد الآيات الكريمة في قوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، مشروعية البشارة بالولد، نعم، وقد سبقت، وذلك لأن الولد يسر به الإنسان بلا شك، لا سيما إذا بشر بأنه نبي كما في هذه الآية وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، أو بأنه غلام حليم كما في الآية التي في إسماعيل. ومن فوائد الآية الكريمة الدليل الظاهر على أن الذي أمر إبراهيم بذبحه إسماعيل وليس إسحاق، وقد بينا في الدرس الماضي 9 أوجه تدل على أن الذبيح، على أن الذي أمر بذبحه هو إسماعيل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات نبوة إسحاق، يقول إسحاق نبيا. ومن فوائدها أنه قد ينبأ الإنسان وهو صغير حين ولادته، كيف؟ بإسحاق نبيا، نقول هذه الحال مقدرة وليست حالا حالية، بل هي حال مستقبلة كما مر علينا التفسير أمس. إذن يستفاد منها بدل هذه الفائدة أنه ينبغي عند البشارة أن يذكر ما يرجى من مستقبل ما بشر به، مستقبل ما بشر به، سواء كان ولدا أم مالا أم زوجة أم بيتا أم غير ذلك. المهم أن الإنسان إذا توقع خيرا فيما بشر به في المستقبل، يتوقع خيرا في المستقبل فيما بشر به، فإنه ينبغي أن يقرن ذلك بالبشارة. نعم، لأن الله قرن النبوة في البشارة به. طيب، ومن فوائد هذه الآية الثناء على إسحاق عليه الصلاة والسلام بكونه نبيا من الصالحين. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جمعوا بين الصلاح بأنفسهم والإصلاح لأممهم، فهم صالحون مصلحون. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن النبوة وصف، أن النبوة وصف كمال، لأن الله تعالى قرنها بالبشارة.

وباركنا عليه وعلى إسحاق أن الله سبحانه وتعالى بارك على إبراهيم وعلى إسحاق. فمن بركات إبراهيم أن جميع الأنبياء من بعده كانوا من ذريته، لقوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، في ذريتهما. أما من سبق إبراهيم فهو من ذرية نوح، وأما من بعده فهو من ذرية نوح وإبراهيم. كذا ولا ما توافقون يا يوسف؟ هنا من ذريتهما من؟ طيب زين، الذي ليس من ذريه اسحاق هو من ذريه ابراهيم. انا ذهب وهمي الى نوح. الذي من غير ذريه اسحاق من ذريه ابراهيم، والذي من ذريه اسحاق من ذريه ابراهيم واسحاق. مثال من لم يكن من ذريه اسحاق اسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، فانهما من ذريه ابراهيم وليس من ذرية إسحاق. أما أنبياء بني إسرائيل فكلهم من ذرية إسحاق. نعم. ومن فوائد قوله: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، من فوائدها أن ذرية إبراهيم وإسحاق انقسموا إلى قسمين: محسن وظالم. وهذا يشمل الإحسان المطلق ومطلق الإحسان، والظلم المطلق ومطلق الظلم. كذا؟ طيب، أو نقول إن مطلق الإحسان يشترك فيه مطلق الظلم، أو يشترك معه مطلق الظلم، لأن من جمع حسنات وسيئات ففيه مطلق الإحسان ومطلق الظلم. يعني ليس فيه الإحسان الكامل لأن عنده ظلما، وليس فيه الظلم المطلق لأن عنده إحسانا. فيكون الإحسان المطلق والظلم المطلق متقابلان. الإحسان المطلق الذي إذا فعل معصية ذكر الله فاستغفر فرفع عنه أثر المعصية، والظلم المطلق هو الكافر الذي ظلم بالكفر كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. فذرية إبراهيم وإسحاق ينقسمون إلى ثلاثة أقسام عند التفصيل: محسن مطلق وظالم مطلق. المحسن المطلق هو المسلم، بل هو المؤمن الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. والثاني الظالم المطلق، وهذا الكافر. بقى عندنا من عنده مطلق الإحسان وهو المؤمن أو المسلم الذي عنده معاصي، ومطلق الظلم وهو كذلك المؤمن أو المسلم الذي عنده معاصي. فإن كثرت معاصيه على طاعاته صار إلى الظلم أقرب، وإن كثرت طاعاته على معاصيه صار إلى الإحسان أقرب. ومن فوائد الآية الكريمة وظالم لنفسه مبين أن الظلم يكون بين أو مظهرا لصاحبه على حسب القول في مبين، هل هي بمعنى بين أي ظاهر أو بمعنى مظهر لظلم صاحبه، لأن الظلم قد يكون ظلما بينا واضحا كالعدوان على الناس على أموالهم ودمائهم وأعراضهم، فهذا يكون الرجل فيه مظهرا لظلمه. وقد يكون خفيا يستتر به الإنسان فهذا ظلم بين بالنسبة له ولكنه ليس مظهرا له لأنه قد أخفاه على الناس.

0: الله أعلم.
1: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين.

مستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأول.

0: وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولقد مننا على موسى وهارون. نعم أخذناها كيف؟ نعم يا ذكرنا كملنا وقلنا أن إنه ظلم محض وإحسان محض وظلم مختلط وإحسان مختلط. طيب إيش بقى؟ إيه طيب ما بقى شيء شرحنا هذي أجل قرأ زيادة. طيب ما يخالف نكمل قصتهم أحسن. قال الله عز وجل ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. على هذا نعم. وآتيناهما الكتاب المستبين وتركنا عليهما في الآخرين. نعم وآتيناهما وهديناهما الصراط المستقيم. قال الله تعالى وهديناهما الصراط المستقيم. طيب وآتيناهما الكتاب المستبين هذا آخر شيء. طيب قال الله تعالى وآتيناهما الكتاب المستبين يعني أعطيناهما الكتاب المستبين وهو التوراة، ووصفه بأنه مستبين لأنه فيه تبيان كل شيء يحتاج إليه بنو إسرائيل. والمستبين أبلغ من المبين أو البين لأنه كلما كثرت الحروف كثرت المعاني في الغالب، ولهذا يقال زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لكن هذا ليس دائما بل في الغالب. فمثلا شجرة حروفها أكثر من شجر، ومعنى شجر أكثر من شجرة، وكذلك بقر ونمل وما أشبهها. يقول الله تعالى الكتاب المستبين، وسماه كتابا لأن الله سبحانه وتعالى كتبه سبحانه وتعالى بيده كما جاء ذلك في بعض الآثار. فالله سبحانه وتعالى كتب التوراة بيده. قال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فهي إذن كتاب بمعنى مكتوب. قال البالغ البيان. من أين أتى المؤلف بكلمة البالغ البيان؟ من قوله المستبين، لأن حروفها زيادة حروفها تدل على زيادة معناها. قال البليغ البيان فيما أتى به من الحدود والأحكام وغيرها. ولهذا يقال إن أشمل كتاب بعد القرآن هي التوراة. وقد جعلها الله تعالى عمدة لبني إسرائيل، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحرار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال وهديناهما الصراط المستقيم، الصراط الطريق. لكن قال العلماء إنه ليس كل طريق صراطا، بل هو الطريق الواسع المستقيم المعتدل الذي ليس فيه عوجات، وذلك لأنه مأخوذ من سرط أو زرط بمعنى التقمه بسرعة. زرط اللقمة يعني التقمها بسرعة فلم يغص فيها. فالطريق الواسع المستقيم العدل يسمى صراطا. ولا شك أن صراط الله عز وجل الذي وضعه لعباده طريق واسع يسع كل من تمسك به. وقول هديناهما الصراط ولم يقل إلى الصراط، لأن المراد بذلك هداية التوفيق وهداية الدلالة. وإذا كان المراد بالهداية الهدايتين، وإذا كان المراد بالهداية الهدايتان، فإن المراد بذلك فإنه يتعدى بنفسه فيقال اهدنا الصراط. وانظر إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فإذا كانت الهداية بمعنى الدلالة تعدت بإلى، وإذا كانت بمعنى الدلالة والتوفيق تعدت بنفسها. ثم إن قوله ثم إنها إذا تعدت بنفسها تفيد الهداية إلى الصراط والهداية في الصراط، تفيد المعنيين جميعا، إلى الصراط بحيث يصل الإنسان إليه، وفيه بحيث لا يتجاوزه ولا يخرج عنه. فحذف الجار في هذه الفائدة أن يكون أعم مما لو تعين الجار، فيكون شاملا للهداية إليه وللهداية فيه. وقول المستقيم إذا جعلنا الصراط هو الطريق الواسع المعتدل صارت المستقيم بيانا للواقع وصفة كاشفة، لأنها لو حذفت وقيل الصراط لاستغني عنها إذا فسرنا الصراط بما ذكرنا. أما إن فسر الصراط بمطلق الطريق فلا بد من ذكرها. وقول المستقيم يعني الذي استقام، فليس فيه اعوجاج ولا انحراف. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم معتدل قائم، والسبل تخرج يمينا وشمالا، ولذلك من خرج عن الصراط المستقيم ضاع وتاه. قال الله تعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. وتركنا عليهما في الآخرين، أبقينا عليهما في الآخرين ثناء حسنا سلام منا على موسى وهارون. يقال في هذه الفئتين الآتين ما سبق. قال إنا كذلك كما جزيناهما نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. أيضا نقول فيها كما سبق. ثم قال عز وجل وإن إلياس لمن المرسلين. الجملة هذه مؤكدة بإن واللام، إن إلياس لمن المرسلين. ويؤكد الله مثل هذه الأشياء التي يكفي فيها خبره سبحانه وتعالى عن كل توكيد جريا على عادة العرب في توكيدهم الأمور الهامة أو الأمور التي يكون المخاطب فيها شاكا أو يكون المخاطب فيها منكرا. فهم يؤكدون الخبر لأسباب، منها هذه الأسباب الثلاثة: أن يكون المخبر به أمرا هاما، أو أن يكون المخبر شاكا في الخبر أو منكرا له، فيؤكدونه زيادة في طمأنينة المخاطب. وإلا فإن مجرد خبر الله بالشيء يغني عن كل توكيد. وقول إلياس قال المؤلف فيه بالهمز أوله وتركه، يعني أنه أن فيه قراءتين: إلياس همزة قطع وترك الهمزة. فيقال وإن الياس وإن الياس أو وإن إلياس. لمن المرسلين قيل هو ابن أخي هارون أخي موسى، وقيل غيره، أرسل إلى قومه إلى قوم ببعل بكة ونواحيها. ليس فيه دليل على أنه ابن أخي هارون أخي موسى، لا من القرآن ولا من السنة، وذكر قصته بعد قصتهما لا يفيد ذلك. فالله تعالى يذكر قصة هود بعد قوم بعد نوح، ومع ذلك فبينهما زمن طويل. ونحن لا يهمنا صلة هذا النبي بالنبي الآخر من حيث النسب، لكن الذي يهمنا صلة دعوتهما بعضهما ببعض، كما قال تعالى في وإن في قصة إبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم، فإن الأنبياء دعواهم واحدة كلهم يدعون إلى توحيد الله. أما النسب فليس بهام، فهذا رسول أرسله الله تعالى إلى بعل بك، كما هو كلام المؤلف، أرسله إليهم وقال لقومه. طيب إذ قال لقومه، إذ منصوب بذكر مقدرا، أذكر إذ قال لقومه. وإذا قلنا إنه منصوب بذكر مقدرا، فهل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم يعني أذكر إلياس لقومك، أو الخطاب لكل واحد يصح خطابه ويكون المراد بقوله أذكر المقدر أي تذكر؟ نعم، يحتمل هذا وهذا. وعلى كل حال فإن الله عز وجل أمر نبيه أن يذكر للناس هذه القصة، وأمر كل واحد أن يتذكر هذه القصة، لأن في ذلك عبرة. إذ قال لقومه ألا تتقون، ألا هنا أداة تحضير وليست أداة عرض، لأنه لا يقصد عرض التقوى عليهم، ولكن يحضهم على هذا. قال المؤلف ألا تتقون الله، فقدر المفعول المحذوف باسم الجلالة، ولكن الأولى أن يقال إنه أعم من ذلك. ألا تتقون الله، ألا تتقون النار، كما قال تعالى واتقوا النار، ألا تتقون يوم الحساب، كما قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فحذف المفعول أعم، ولا ينبغي إذا دلت الآية على معنى أعم أن نقيدها بمعنى أخص، لأن هذا يعتبر نقصا في إيش؟ في تفسير الآية. بل إذا جاءت الآية عامة فلتبقى على عمومها، مطلقة فلتبقى على إطلاقها. إذ قال لقومه ألا تتقون، والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. أتدعون بعلا، اسم صنم لهم من ذهب، وبه سمي البلد أيضا مضافا إلى بك، أي أتعبدونه. قال أتدعون بعلا، الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار والتسفيه، وتدعون بمعنى تعبدون، فإن الدعاء يسمى عبادة. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، وهذا يدل على أن الدعاء يراد به العبادة، وهو كذلك. ويحتمل أن يكون المراد بدعوتهم هذا الصنم دعوة المسألة، وأنهم يستغيثون بهذا الصنم وإن لم يركعوا له ويسجدوا له، كما يوجد الآن في كثير من المسلمين مع الأسف من يدعو الأولياء في قبورهم وإن كانوا لا يركعون لهم ولا يسجدون. ولكن أيهما أعم، أن نجعل الدعاء بمعنى العبادة، أو أن نجعله بمعنى السؤال؟ السؤال بمعنى العبادة أعم، لأن السؤال نفسه عبادة. السؤال عبادة، كل إنسان يسأل الله ولو حاجة دنيوية فإنه يعتبر عابدا لله عز وجل مثنيا عليه، لأنه جعله المرجع سبحانه وتعالى وجعله ملاذه. أتدعون بعلا، وهو اسم صنم كما قال المؤلف، وتذرون تتركون أحسن الخالقين فلا تعبدونه. تذرون تتركون، وهنا قال أحسن الخالقين ولم يقل تذرون الله، بل قال أحسن الخالقين، فلا بد أن يكون هناك نكتة. فالعدول عن اسم الله الذي يختص به وهو الله لا بد أن يكون هناك نكتة، والنكتة هنا هو إقامة الحجة عليهم بعدم صلاحية معبودهم للعبادة. لماذا؟ لأنه لا يستطيع الخلق، والله وحده هو الذي يقدر على الخلق وعلى أحسن الخلق، فالله تعالى أحسن الخالقين. كل من خلق شيئا فالله تعالى أحسن منه خلقا، حتى الذين يضاهئون بخلق الله لا يمكن أن يخلقوا مثل خلق الله، بل هم يقلدون على خلق الله، يقلدون على خلق الله، ولا يمكن أن يأتوا بمثله ولا أحسن منه. فالله سبحانه وتعالى هو أحسن الخالقين. وفي قوله أتدعون بعلا وتذرون إشكال، وهو أنه قد يقول، قد يفهم فاهم من هذه الآية أنهم لو دعوا البعل ولم يذروا الله فلا إنكار عليهم. فما الجواب؟ الجواب أن يقال يحتمل أن هؤلاء القوم يدعون البعل ولا يدعون الله ولا يعبدون الله، كما يوجد الآن في طوائف الكفر من لا يرون أحدا يطاع ويتقى إلا زعماؤهم ورؤساؤهم. فالدول الشيوعية مثلا كانوا لا يعرفون إلا ستالين ومن سن لهم هذه القوانين، ويرون أنه هو الرب الذي يجب أن يطاع وأن يخشى، ولا يعرفون الله. وعلى هذا فيكون قوله أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين على ظاهره، أي أنهم يدعون هذا البعل ولا يدعون الله. ويحتمل أنهم يدعون البعل ويدعون الله، ولكن من دعا غير الله ودع الله فإن الله غني عنه، فيكون كالتارك لدعاء الله، كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعلى هذا فيكون إلياس جعلهم تاركين لله لأنهم أشركوا به، ومن أشرك بالله معه غيره فالله غني عنه، فكأنه لم يعبد الله. وعلى هذا فإما أن يكون قد تركوا الله على سبيل الحقيقة، وإما أن يكونوا قد تركوا الله على سبيل الحكم. متى يكون ترك الله على سبيل الحقيقة؟ إذا كانوا يعبدون البعل ولا يعبدون الله. وعلى سبيل الحكم إذا كانوا يعبدون البعل ويعبدون الله، فإن هؤلاء حقيقة تركوا عبادة الله لأن الله تعالى غني عنه. ثم قال الله ربكم ورب آبائكم الأولين. قال المؤلف برفع الثلاثة على إضمار هو ونصبها على البدل من أحسن. الثلاثة الله رب ورب آبائكم. يقول فيها قراءتان، الأولى الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف، يعني هو رب، وتكون هذه الجملة منقطعة عما قبلها استئنافية لبيان من هو أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وقرأ الثانية بالنصب، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، على أنها بدل من أحسن، بدل من أحسن، أي وتذرون الله ربكم ورب آبائكم الأولين. طيب، المهم أن أما معنى الآية فالله بمعنى المألوه، وأصلها الإله، لكنها حذفت الهمزة للتخفيف لكثرة الاستعمال. وربكم أي خالقكم ومالككم والمدبر لأموركم، لأن الرب كما مر علينا هو الخالق المالك المدبر. ورب آبائكم الأولين، آبائكم الأولين يعني السابقين، وهم من؟ الأجداد. وإنما قال ورب آبائكم الأولين إشارة إلى أن الله عز وجل هو الذي بيده الخلق، خلق الحياة والموت، فإن هؤلاء الآباء الأولين قد ماتوا، أماتهم من؟ أماتهم الله، فيذكر هؤلاء بأنهم سوف يموتون كما مات آباؤهم الأولين. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان له قلب وذكر بالموت وأنه سوف ينتقل من هذه الحياة التي هي حياة العمل إلى حياة أخرى وهي حياة الجزاء، فلا بد أن يلين قلبه وأن يعمل للدار المستقبلة التي لا بد أن يصير إليها. فكونه يذكر الآباء الأولين إشارة لما ذكرنا، وهو تذكيرهم بأنهم سيموتون كما مات هؤلاء، فليستعدوا. ثانيا، أن الله تعالى هو الخالق لموتهم وحياتهم، فإذا كان هو الخالق لذلك فإن الواجب أن يعبد وحده دون غيره. هذا الصنم هل يخلق الموت والحياة؟ لا. الله ربكم ورب آبائكم الأولين، قال فكذبوه فإنهم لمحضرون في النار. كذبوه أي كذبوا ما جاء به خبرا وطلبا، خبرا وطلبا، كذبوه أنه رسول، وقالوا كما قال غيرهم والعلم عند الله، ما هذا إلا بشر مثلنا، بل كل الذين سبقوا من الرسل قيل لهم ذلك. قال الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. المهم أن كل من سبق يكذبون رسله، يقول أنتم بشر، يعني ولو شاء الله أن يرسل رسولا لجعله ملكا، لجعله ملكا، ولكن الله رد على هؤلاء، قال لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني بصورة الرجل، لأنه لا يتلائم أن ينزل ملك لبشر ليدلهم ويقودهم. وكيف يتبع الناس هذا الملك وهو على صورته الأصلية؟ لا يمكن، لأن لا بد من التلاؤم. فلو أرسل الله ملكا إلى البشر لجعله رجلا مثلهم، إذا جعله رجلا عاد الأمر كما كان، قالوا نريد ملكا، ولهذا قال ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. طيب، فكذبوه فإنهم لمحضرون، ألف هنا للسببية، أي فبسبب تكذيبهم إنهم لمحضرون، أي محضرون إلينا يوم القيامة وسيجازون على ذلك. وأما قول المؤلف لمحضرون في النار ففيها نظر، لأنه لم يسبق للنار ذكر، لم يسبق للنار ذكر، اللهم إلا أن يقال إن الاستثناء إلا عباد الله المخلصين قد يدل على ذلك، لكن المعنى الذي أشرت إليه أولى، أي لمحضرون عندنا كما قال الله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون. المهم أن الله توعد هؤلاء، بل أخبر عن هؤلاء بأنهم سوف يحضرون إلى الله وسوف يجازيهم. يا مهند ها على أعماله، هل نمت؟ الله يهدينا وياك، مشكلة. طيب، فإنهم لمحضرون. الجملة هذه مؤكدة بكم مؤكد؟ ها؟ مؤكدين، إن ولا. ثم قال إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين منهم فإنهم نجوا منها، يعني من النار. وعباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله لنفسه، فأخلصهم من الشرك ومن تكذيب الرسل. والعبودية هنا إلا عباد الله عبودية خاصة. الاستثناء هنا منقطع أو متصل؟ نعم، على كلام المؤلف متصل، وعلى ما أشرت إليه يكون منقطعا. وجه ذلك أن إذا قلنا إنهم محضرون إلى الله فإنه لا يستثنى أحد، لا يستثنى أحد، كل سيحضر. وعلى هذا فيكون الاستثناء منقطعا، يعني لكن عباد الله المخلصين سوف ينجون من هذا الحضور، أي من العذاب الذي يترتب على هذا الحضور والمجازات. أما على قول المؤلف إنهم لمحضرون في النار فإن الاستثناء متصل، يعني أن قومه يحضرون في النار إلا المؤمن منهم، إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين، قال المؤلف ثناء حسنا سلام منا على إلياسين، هو إلياس المتقدم ذكره، وقيل هو ومن آمن معه فجمعوا معه تغليبا، كقولهم للمهلب وقومه المهلبون. وعلى قراءة آل ياسين بالمد أي أهله المراد به إلياس أيضا. أفاد المؤلف أن في الآية قراءتين، القراءة الأولى إلياسين، والقراءة الثانية آل ياسين، سلام على آل ياسين. أما على القراءة الأولى إلياسين، فهل إلياسين هو إلياس أو هم قوم؟ فيه قولان للعلماء، فمن العلماء من قال إن إلياسين هو إلياس، ويكون كقوله تعالى سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون، وهنا لما ذكر إلياس قال سلام على إلياس، لكن اختلف اللفظ لأن الاسم أعجمي، والعرب إذا عربت الاسم الأعجمي صار فيه شيء من التصرف، مثل جهنم اللي مر علينا فيما قبل أيام، يقال إنهم إن أصله جهنم وأصلها الفارسي كهنم كهنم. وعلى هذا لا نحتاج إلى التعب فنقول من أين اشتقت جهنم، كما سأل الأخ هداية الله وعلق عليه الأخان، نقول جهنم اسم فارسي لكنه إيش معرب من كهنم، الذي تعرفون إلى الآن كهنم عندكم هداية الله،
2: يعني كهنم الحين متروك،
1: متروك
2: لا تعرفون جهنم بجهنم.
1: لا يمكن لما جاء من كهنم، أي على كل حال أقول إذا جعلنا إلياسين هو إلياس، هو إلياس نفسه، صار جاء مرة بإلياس ومرة بإلياسين بناء على إيش؟ على أن العرب يتصرفون في الأسماء الأعجمية المعربة. أما إذا جاء أما على القراءة الثانية آلياس، نعم، وفي معنى آخر على القراءة الأولى إلياسين، على أن المراد قومه، وأن الياء والنون زيدت كما تزاد في مسلم فيقال ها مسلمين، فتكون إلياسين جمعا لإلياس. كما قال مؤلف المهلبين، وأصلها أن يقال المهلبيون نسبة للمهلب، لكن قالوا المهلبين. هذا آل ياسين أصله إلياس ثم زيدت الياء والنون وصار المراد بذلك قومه، صار المراد بذلك قومه. هذا على قراءة إيش؟ إلياسي. يكون فيها معنيان، المعنى الأول أنه إلياس نفسه، وهذا التصرف في اللفظ بناء على أنه اسم أعجمي، والعرب تتصرف في الأسماء الأعجمية عند تعريبها. أو المراد إيش؟ قومه، وأنه جمع على أنهم باعتبار قومه. أما على القراءة الثانية آل ياسين فهي أيضا في كلمة ياسين تصرف تعريبي، لأن ياسين هو إلياس، وعلى هذا فيكون المراد بآل ياسين إلياس وقومه. فآل الشخص يدخل فيهم الشخص إلا إن ذكر معهم، إن ذكر معهم لم يدخل فيهم، كما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما إذا لم يذكر معهم فإنه يدخل فيهم، كما في قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ومنهم فرعون، بل هو أولهم، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. نعم.
2: إلياس وإدريس واحد؟
1: لا،
2: يعني بعض المفسرين
1: يقولون إلياس وإدريس، ما هو صحيح، كيف فرق بين إلياس وإدريس؟ نعم،
3: قول ربكم ورب
1: ما يكون في حس لأن كان رب أبائكم ورب خلاف الأصنام. نعم، هذا تأتي شرب فوائد. نعم،
2: إذا
1: دافع على فقير المسلم يؤذكر،
2: وما
1: يشفع
2: أن يكون
1: ظرفا للمسلمين، لأن المرسلين يتجه هذا، أقول له وجه، لأن المرسلين وقت قوله له وجه. نعم، إدريس، نعم، من أنبياء بني إسرائيل. نعم، ومن قال إنه قبل نوح فقد أخطأ، كما مر علينا من قبل. كثير من المؤرخين الآن يجعلون إدريس قبل نوح، وهذا خطأ. نعم،
4: الله سبحانه وتعالى تدعون بعدا وتذرون أحسن خالقين، إذا قلنا القول أن هذا على سبيل الحقيقة أنهم سيدعون بعدا،
1: إيش؟
4: إن إذا قلنا على هذا على سبيل الحقيقة لم يدعون بعلا ولا يدعون الله سبحانه وتعالى،
1: ولا يدعون الله
4: ما زال الإشكال موجود، يعني أنه إذا دعوا بعلا وما دعوا الله سبحانه وتعالى فلا ينطبق عليهم أنهم من الكافرين.
1: فإيش؟
4: فلا ينطبق عليهم أنهم من الكافرين أو من المشركين.
1: فلا ينطبق عليهم
4: من الأسماء من المشركين.
1: كيف ما أي شيء أكبر من شخص يدعو الله ويدعو غيره؟
4: لا، يعني قصد إن إذا واحد مثل الناس ما قصد على على على حكم أنها حقيقة، إذا واحد دعا غير الله سبحانه وتعالى ودعا الله سبحانه وتعالى ولم يدرى، ما زال إشكال موجود لأنه لا يطبق عليه هذا الحكم.
1: ولا ليش مشرك؟
4: لا، القول بأن حقيقة،
1: إذا قلنا بأن حقيقة فهم ما دعوا الله إطلاقا، يقول أتدعون بعلا وتذرون الله، ما تدعونه، واضح؟ ها؟
4: واضح.
1: طيب، هم يدعون الله هذا البعل ويتركون الله، هؤلاء ما أشركوا لكن كفروا. أما يدعون الله ويدعون البعل ويدعون الله فيكون معنى تركهم لله هنا أنهم في حكم التارك، لأن من أشرك بالله معه غيره تركه الله وشركه. نعم، قال الله تعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. في هذه الآية وما بعدها فوائد. فمنها عظيم منة الله عز وجل على موسى وهارون بالرسالة، لأن الرسالة من أعلى مقامات البشر. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد رسالتهما لقوله: ولقد مننا على موسى وهارون. ومن فوائدها أن من من الله عليه بإرث الأنبياء بالعلم فإن ذلك من أعظم المنن. ولهذا قال أهل العلم: إن العلم أفضل من المال. يعني لو اجتمع عالم وغني فالعالم أفضل من الغني، حتى وإن بذل الغني ماله في سبيل الله فالعالم المنتفع بعلمه المعلم لغيره أفضل من صاحب المال. ومن فوائدها جواز تعدد الرسل في آن واحد، وهذا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، أما بعد بعثته فهو خاتم النبيين ولا نبي بعده. ومن فوائد الآيات في قوله: ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، بيان منة الله على موسى وهارون وقومهما بالنجاة من الهلاك، سواء كان على أيدي الفراعنة أو بعذاب من عند الله عز وجل، فإن الله نجاهما. وقد ذكر موسى قومه، بل ذكر الله قوم موسى هذه النعمة في قوله: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسمونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فيها آيتان: يذبحون يقتلون ويذبحون، لأنهم تارة يقتلونهم وتارة يذبحونهم كما تذبح الشاة والعياذ بالله إرهابا وإزعاجا، فأنجاهم الله منهم. ومن فوائد الآية الكريمة في قوله: من الكرب العظيم، أن بني إسرائيل أصابهم كرب عظيم بسبب ما حصل لهم من استعباد فرعون لهم، لأنه كان استذلهم استذلالا عظيما. فمن العلماء من قال إنه فعل ذلك لأنه قيل له إنه سيولد منهم ولد يكون ذهاب ملكك على يده، ومنهم من قال بل فعل ذلك لمجرد إذلالهم خشية من أن يكثروا ويكون لهم عزة وشوكة ومنعة، وكونه فعل ذلك من أجل الخوف من هذا الذي قيل عنه ما قيل يحتاج إلى دليل. ومن فوائد الآيات في قوله: ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، بيان منة الله عز وجل على الإنسان بالنصر، فإن النصر من أعظم النعم، لأن الإنسان يكون له عزة وغلبة ويكون عدوه خائفا منه دليلا أمامه. ومن فوائدها أن الغلبة صارت في النهاية لموسى وقومه. ويتفرع على هذه الفائدة أخذ العبرة من ذلك بأن النصر بيد الله عز وجل، قد ينصر من هو ضعيف وقد يذل من هو قوي، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة أن هلاك عدوك يعتبر غلبة لك، أي أن يعتبر أنك غالبه، سواء كان هلاكه على يدك أو بعذاب من عند الله، فإنه بلا شك لم يكن هلاك فرعون وقومه على يد موسى وقومه، بل كان بفعل الله. ومع ذلك جعل الله سبحانه وتعالى إن جاء فرعون إن جاء موسى وقومه من فرعون جعله غلبة. والتخلص من العدو يسمى نصرا وفتحا وغلبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة حين كانت الراية مع من؟ مع زيد بن حارثة، ثم كانت مع جعفر بن أبي طالب، ثم كانت مع عبد الله بن رواحة، وكلهم قتلوا رضي الله عنهم. قال: ثم أخذها خالد ففتح الله على يديه. وخالد لم ينتصر على الروم، لم يغلبهم، ولكن نجا منهم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه النجاة فتحا، كما سمى الله هنا نجاة موسى وقومه من فرعون سماها نصرا وغلبة. ومن فوائد هذه الآيات في قوله وآتيناهما الكتاب المستبين بيان عظيم منة الله سبحانه وتعالى بإتيان أو بإيتاء الكتاب لموسى وهارون، وهو من عطف الخاص على العام في قوله إيش؟ ولقد مننا على موسى وهارون، لأن إيتاء الكتاب أعظم منه. ويتفرع على هذا أن من آتاه الله العلم فله نصيب من هذه المنة. إذا آتى الله الإنسان علم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فله نصيب من هذه المنة. ومن فوائد الآية الثناء على التوراة في قولها الكتاب المستبين، أي البالغ البيان. ولا شك أن التوراة هي أعظم كتاب أنزله الله تعالى على بني إسرائيل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل ينزل الكتب تبيانا للناس، فيؤخذ من ذلك أن العقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله من الحقوق، ولا بمعرفة ما يجب له من الصفات، ولا بمعرفة ما يجوز عليه ولا ما يمتنع، فيكون في ذلك رد على من حكموا العقول في باب أسماء الله وصفاته. ومن فوائد هذه الآيات في قوله وهديناهما الصراط المستقيم أن كل إنسان مفتقر إلى الله تعالى في الهداية مهما بلغت مرتبته. فهذا موسى وهارون من الله عليهما بهدايته إياهما الصراط المستقيم. لا يقول قائل أنا عالم أنا عابد فيعتمد على نفسه ويعجب بها، لا، بل يجب عليه أن يرى قدر نعمة الله عليه بالهداية. فكم من أناس أضلهم الله وهم أقوى منه ذكاء. نعم. ومن فوائد هذه الآية أن صراط الله عز وجل صراط مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انخفاض ولا ارتفاع، فهو سهل لسالكه. ومن المعلوم أن الصراط إذا كان معوجا أو في ارتفاع وانخفاض فإنه يعيق سالكه، لكن صراط الله العكس من ذلك مستقيم. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان محتاج في الهداية إلى الصراط المستقيم إلى هدايتين: هداية الدلالة، وهي التي تتعدى بإيش؟ بإله، وهداية التوفيق، وهي التي تتعدى بنفسها. ولهذا قال هديناهما الصراط المستقيم ولم يقل إلى الصراط. ومن فوائد الآيات في قوله وتركنا عليهما في الآخرين أن الله سبحانه وتعالى ذكر موسى وهارون في الآخرين وأثنى عليهما بما يستحقانه. ومن فوائد هذه الآيات في قوله سلام على موسى وهارون أن الله سبحانه وتعالى دافع عن موسى وهارون حيث سلمهما من الثناء القبيح في الآخرين. هذا على القول بأن سلام على موسى وهارون متعلق بقوله وتركنا، يعني أنه ترك عليهما السلام في الآخرين. أما إذا قلنا بأنه ترك عليهما ثناء حسنا وجعلنا السلام من الله فهو جملة مستأنفة لا تتعلق بما قبله. ومن فوائد الآيات في قوله إنا كذلك نجزي المحسنين بيان فضل الله سبحانه وتعالى على عباده الذين أحسنوا حيث يجزيهم بالحسن، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفيها أيضا بيان فضل الله سبحانه وتعالى على العباد من وجه آخر، وهو أنه هو الذي من عليهم بالإحسان أي جعلهم يحسنون، ثم من عليهم مرة ثانية بمجازاتهم على هذا الإحسان. وعلى هذا فكل إحسان تفعله فإن لله عليك فيه منتين: المنة الأولى توفيقك لهذا الإحسان، والمنة الثانية ثوابك على هذا الإحسان. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لا يجزي العامل لشخصه وإنما يجزيه لعمله، ولهذا بيّن أن هذا الجزاء لا يختص بموسى وهارون بل هو لكل إنسان محسن. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنهما من عبادنا المؤمنين، في هذه الآية من الفوائد الثناء على المؤمن الذي حقق عبودية الله لقوله إنهما من عبادنا المؤمنين. ومن فوائدها أن البشر مهما علت منزلتهم ومرتبتهم فهم داخلون ضمن العبودية، لأن موسى وهارون من أكابر الأنبياء، ومع ذلك فإن الله تعالى وصفهما بالعبودية له سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن وصف الإنسان بالعبودية لله شرف له وعز، لأنه ما من إنسان إلا وهو عبد، فإما أن يكون عبدا لهواه وإما أن يكون عبدا لمولاه. كل إنسان له إرادة، كل إنسان متحرك، ولكن ما هي الإرادة وما وإلى أين التحرك؟ إن كانت الإرادة إرادة الله عز وجل والتحرك لدينه فهذه هي الحرية، وإذا كانت الإرادة لغيره والتحرك إلى غير شرعه فهذه رق ولا حرية؟ رق. ولهذا نرى أن هؤلاء الفوضويون الذين يريدون أن يكون الناس فوضى مدعين أن هذه هي الحرية نرى أنهم هم الذين ابتلوا بالرق، لأن الشيطان سرقهم وجعلهم عبيدا له، ولو عبدوا الله سبحانه وتعالى لسلموا من هذا الرق، فهم تركوا الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية قال هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. الرق الذي خلقوا له ما هو؟ العبودية لله، لكنهم بلوا برق النفس والشيطان، فما من إنسان يهرب من عبادة الله إلا وقع في عبادة الشيطان ولا بد. فالعبودية وصف كمال للإنسان إذا كانت لله، وإذا كانت للشيطان فهي وصف نقص. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان لقوله إنهما من عبادنا المؤمنين. ومن فوائدها أن كل جزاء وكل وصف علق بالإيمان فإن للأنبياء منه الحق الأوفى والأكمل. ثم قال الله تعالى وإن إلياس لمن المرسلين. من فوائد هذه الآيات في قوله وإن إلياس لمن المرسلين إثبات رسالة إلياس، وسبق لنا أن إلياس فيما يظهر من بني من أنبياء نعم من أنبياء بني إسرائيل. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الله عز وجل يثني على عباده بما يستحقون من الأوصاف في الآخرين ليبقى ذكرهم مخلدا، فإنه لولا أن الله ذكر هؤلاء الأنبياء لطويت صحائفهم وما علم عنهم شيء. ومن فوائد هذه الآيات في قوله إذ قال لقومه ألا تتقون دليل على أن التقوى تطلق على فعل الأوامر وترك النواهي، لأن هؤلاء قالا فلا تتقون يعني بعبادة الله، ويدل لهذا قوله أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. ومن فوائد الآية الكريمة بيان تلطف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوة قومهم، لأنه قال ألا تتقون، وهذا للعرض والحث، ولم يقل لهم اتقوا الله، مع أن الرسل قد يقولون اتقوا الله، لكن ينزل كل مخاطب منزلته بما يليق به. ومن فوائد هذه الآية، وهي في الحقيقة فائدة في كل ما سبق من الآيات، اختصاص رسالة الرسول فيما سبق بقومه، لقوله إذ قال لقومه ألا تتقون، فإن قال قائل إذا أخذتم من إضافة القوم إلى الرسول اختصاص الرسالة بقومه، فإن الله تعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، فقال ها وإنه لذكر لك ولقومك. فهل تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العرب فقط؟ فالجواب لا، لكننا نأخذ عموم رسالته من أدلة أخرى، كقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عامة. ومن فوائد هذه الآيات في قوله أتدعون بعلاً

أحسنت الخالقين، وهذا لا شك أنه غاية السفة، فإن أحق من يعبد هو الله عز وجل، هذا أحق من يعبد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل أحسن الخالقين خلقا. في أي شيء؟ في كل ما يعود إلى صفة الخلق من كمال الخلقة وجمالها ومناسبتها لطبيعتها وغير ذلك. ومن أراد أن يتوسع في هذا المجال فليقرأ كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم، فإنه ذكر من ذلك العجب العجاب رحمه الله في خلق الله عز وجل. ومن فوائد الآية أن غير الله تعالى يوصف بأنه خالق لقوله أحسن الخالقين. ووجه ذلك أن في هذه الآية مفضل ومفضل عليه، فمن المفضل؟ الله عز وجل، والمفضل عليه ما سواه. نعم، ونقول هذا هو الواقع، أن هناك خالقين غير الله، لكن هذا الخلق ليس كخلق الله عز وجل، لأن خلق الله خلق إيجاد، وأما خلق غيره فخلق تغيير وتحويل فقط. مثال ذلك، من الذي خلق الخشب؟ الله عز وجل، ثم يخلقه الآدمي فيحوله إلى أبواب وسرور وما أشبه ذلك، ويقال خالق. من خلق الحديد؟ الله عز وجل، ويحوله الآدمي إلى أواني ومعدات ومراكب وما أشبه ذلك. فهذا ليس خلق إيجاد حتى نقول إنه مشاركة مع الله، ولكنه خلق تغيير وتحويل، يحول الشيء من شيء إلى شيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المصورين، يقال لهم أحيوا ما خلقت، وهم في الحقيقة ما خلقوا، حتى وإن صوروا وأبدعوا في الصورة فإنهم لم يخلقوا كما خلق الله. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، حتى وإن أبدع المصور في تصويره الذي جعله على مثال الآدمي أو مثال الحيوان فإنه لن يكون كخلق الله. ومن فوائد الآيات في قوله الله ربكم ورب آبائكم الأولين، أنه ينبغي للداعية أن يذكر الإنسان بما يكون سببا لاتعاظه، لقوله الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فيذكرهم بأن آباءهم قد فنوا وذهبوا، وأنكم أنتم سوف تذهبون كما ذهب الآباء. ومن فوائد الآية الكريمة ومن فوائد هذه الآيات في قوله فكذبوه، دليل على أن الإنسان مهما بلغ في عرض الدعوة إلى الله وبيانها والعظة فإنه لا يستلزم أن يؤثر في من وجه الخطاب إليه، لأن إلياس كما رأيتم عرضت الدعوة إليهم عرضا رقيقا وبين لهم الأدلة على أن الله وحده مستحق العبادة، ومع ذلك كذبوا. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للداعية إذا رد قوله أن لا يعتبر نفسه مقصرا أو فاشلا، لأنه أدى ما عليه، والذي عليه هو البلاغ والهداية على من؟ على الله عز وجل. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فلو أراد الله بهؤلاء خيرا لانقادوا للهدى، أما أنت فقد أراد الله بك خيرا لأنك بلغت ما عليك. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة ترتب الجزاء على العمل، من أين تؤخذ؟ نعم،

0: لا نسأل الأخ لأن الظاهر أنه خابر فيما أظن. أنت تتكلم بهاتف قلبك ها؟ أبد؟ نعم. ألفا الدالة على السببية، فكذبوه فإنهم لمحضرون. فالجزاء مرتب على العمل. وقد ذكر الله في آية أخرى أن الجزاء يكون من جنس العمل، فقال فكلا أخذنا بذنبه قدرا وكيفية. ثم فصل الله تعالى هذا الأخذ. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء المتسبب على العمل في قوله فإنهم لمحضرون. ومن فوائدها إهانة هؤلاء وأمثالهم، حيث قال لمحضرون ولم يقل نحضرهم، ولكنهم في آية أخرى قد يقول، أي قد يضيف العقوبة إلى نفسه عز وجل، مثل قوله تعالى ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. إثبات الجزاء المتسبب على العمل في قوله فإنهم لمحضرون. ومن فوائدها إهانة هؤلاء وأمثالهم، حيث قال لمحضرون ولم يقل نحضرهم، ولكنهم في آية أخرى قد يقول، أي قد يضيف العقوبة إلى نفسه عز وجل، مثل قوله تعالى ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. ومن فوائد الآيات في قوله إلا عباد الله المخلصين، بيان أن العباد المخلصين لا ينالهم عذاب هؤلاء، لكن في الآخرة قطعا، وفي الدنيا فإنه يوشك أن يعم الله تعالى الصالح والفاسد بالعذاب، ولا سيما إذا قصر الصالح في الأمر بالمعروف في المعروف والنهي عن المنكر. فإن الناس إذا رأوا الذنب ولم يغيروه، أو إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. ومن فوائد الآية الكريمة، أعني قوله تعالى إلا عباد الله المخلصين، الثناء على هؤلاء الذين اتبعوا الرسل بكونهم إيش؟ عبادا لله ومخلصين. ومن فوائد هذه الآيات في قوله وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين، بيان أن الله سبحانه وتعالى يجازي المحسن بالإحسان حتى بعد موته، لقوله وتركنا عليه في الآخرين. والواقع شاهد بذلك، فإن أئمة الإسلام أبقى الله عليهم ثناء حسنا في الآخرين، وصد كل لسان يقدح فيهم، فجعل فيهم الثناء وسلمهم من القدح. قال إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، استفاد منها ما سبق في قصة موسى وهارون. ثم قال تعالى وإن لوطا لمن المرسلين. في هذه الآية وما بعدها من الآيات في القصة أن لوطا عليه الصلاة والسلام كان من الرسل، وقد مر علينا في التفسير أنه أرسل إلى قوم يأتون الفاحشة وهي إتيان الذكران من العالمين، ويتركون ما خلق الله لهم من الأزواج. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الرب عز وجل بالقضاء على سفاسف الأخلاق، لأن فاحشتهم هذه أوجبت أن يرسل الله إليهم رسولا لدحضها والقضاء عليها. ومن فوائد الآيات هذه الآيات في قوله إذ نجيناه وأهله أجمعين أن الله سبحانه وتعالى ينجي الذين اتقوا بمفازتهم، وأن الله نجى لوطا وأهله إلا امرأته. ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للإنسان المؤمن أن يغلب جانب الرجاء إذا كان قد قام بحق الله، وذلك حيث نجى الله سبحانه وتعالى المؤمنين المخلصين من عباده من عقوبة المكذبين المستكبرين. ومن فوائد هذه الآيات أنه قد تكون المرأة الكافرة تحت الرجل المؤمن من غير أن يعلم بها، لقوله إلا عجوزا في الغابرين، وقد بين الله سبب ذلك أي سبب وقوع العذاب فيها بأنها كانت قد خان زوجها بالكفر من غير أن يعلم. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد أهله وأن يتحرى وأن يصبر أمورهم حتى لا يقع في خيانة، سواء كانت في خيانة عرض أو خيانة دين. نعم. ومن فوائد هذه الآيات في قوله ثم دمرنا الآخرين التحذير من أن يفعل الإنسان كفعل هؤلاء فيدمر. وتدمير قوم لوط حسي، ولكن ربما يدمر من شابههم تدميرا معنويا، وقد يدمر تدميرا حسيا فيرسل الله مثلا عليهم الصواعق والبرد وغير ذلك مما يدمرهم، لكن التدمير المعنوي محقق. طيب، وبماذا يكون التدمير المعنوي في هذه الفاحشة؟ بانقلاب الذكور إناثا، لأن هؤلاء المفروض بهم والعياذ بالله يكونون كالمرأة، كالمرأة تماما، هو نفسه يطلب الرجال، يطلب الرجال ويتتبعهم لعلهم يفعلون به والعياذ بالله، لأنه انقلب وصار كالمرأة تماما. ولا شك أن هذا تدمير للرجولة وقلب للمجتمع. ومن فوائد هذه الآيات في قوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين الإشارة إلى أن الإنسان إذا رأى الشيء بعينه كان ذلك أقوى يقينا مما إذا أخبر به، لقوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وتشاهدون آثاره، وهذا يسمى إيش؟ حق اليقين. والخبر به يسمى علم اليقين. نعم. قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. وقد يقال في هذا دليل أو إشارة على أن السير في الصباح أحسن منه في آخر النهار، لقول المصلحين وبالليل. هذا إن قلنا إن المراد بالإصباح الوقت الخاص وهو أول النهار، أما إذا قلنا إن المراد بالإصباح كل النهار وأنه عبر بالبعض عن الكل كما أشار إليه المؤلف فليس في ذلك دليل. ومن فوائد هذه الآية جواز المسير بالليل. نعم. وجه ذلك أن الله أقرهم فقال وبالليل، ولكن هذه الفائدة فيها نظر، لأن الله تعالى يتحدث عن فعل هؤلاء المكذبين، فقد يقال إن المراد بيان إقامة الحجة لا إقرارهم، ولكن السنة قد دلت على جواز السفر المشي في الليل. ومن فوائد الآية الكريمة النداء على من لم يتعظ بالسفه وعدم العقل لقوله أفلا تعقلون. ومن فوائدها أن العقل حقيقة هو ما أرشد صاحبه إلى فعل الخير وترك الشر، وليس العقل هو الذكاء، فالعقل شيء والذكاء شيء آخر. وكل من كان مكذبا للرسل مستكبرا عما جاءوا به فإنه ليس بعاقل حتى وإن كان من أدهى الناس، أليس كذلك صالح؟ نعم، الإنسان المكذب للرسل المستكبر عما جاءوا به ليس بعاقل وإن كان ذكيا، حتى وإن كان ذا شرف وجاه فإنه ليس بعاقل لقوله وبالليل لقوله أفلا تعقلون. وقد قال الله مثل هذا في بني إسرائيل الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، فقال أفلا تعقلون. والله موفق. نعم نعم. يعني هل قال ذلك من باب القدح فيها والعيب أو لبيان حقيقتها؟ أما بالنسبة لعرفنا الآن فإنها تعتبر قدح، ولكن الظاهر أنها في لغة العرب ما تعتبر قدح، فإنه يقال شيخ ويقال عجوز ولا يعدون ذلك قدح، لكن عندنا يعتبر قدح العرف. نعم هنا في الغابرين في الباقين في العذاب، لأنه هو أمر أن يخرج من القرية إلا أهله إلا امرأته. نعم.
1: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين. هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين، الأول إن، والثاني اللام. وسبب التأكيد أن إثبات الرسالة أمر ينكره كثير من الناس، والشيء الذي ينكر يجب أن يؤكد بما يدل على ثبوته، سواء كان ذلك عن طريق التأكيد اللفظي بأدوات المؤكدات، أو عن طريق التأكيد المعنوي بذكر الآيات والشواهد الدالة على ثبوته. تعالوا أنتم هنا، اللي يسند على الجدار ينام. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد ثبتت رسالتهم بالنوعين، أي بالتوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي، فأيدهم الله تعالى بالآيات الكونية والشرعية، وأيد الله رسالتهم بالمؤكدات اللفظية كما في هذه الآية. قال: وإن يونس لمن المرسلين، يعني لمن القوم الذين أرسلهم الله تعالى إلى عباده، ولم يبين إلى من أرسل، لكن قد ذكر في آية أخرى أنه أرسل إلى قومه، وكذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل نبي يبعث إلى قومه خاص، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الناس عامة. ويونس هو أحد أنبياء بني إسرائيل، أرسله الله تعالى إلى قومه، وسيأتي إن شاء الله بيان قصته هنا. ثم قال: إذ أبق إلى الفلك المشحون. إذ أبق، قال المؤلف هرب إلى الفلك المشحون، السفينة المملوءة حين غاضب قومه، إلى آخره. قوله إذ أبق يحتمل أن تكون إذ متعلقة بالمرسلين، أي لمن المرسلين في هذه الحال، أي أن إباقة لم يسلبه الرسالة، ويحتمل أنها متعلقة بمحذوف، وتقديره أذكر إذ أبق إلى الفلك مشحون، وهذا أحسن أن تكون متعلقة بمحذوف، لأنه لما أثبت رسالته بين حالا من حالاته وهو إباقه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فنقول إذ أبق ليست متعلقة بالمرسلين، لأن رسالته كانت قبل أن يأبق، لكن متعلقة بمحذوف التقدير. نعم، أذكر إذ أبق. والإباق هو الهرب، وكأنه عليه الصلاة والسلام خرج مسرعا، لأنه خرج مغاضبا لقومه حين لم يؤمنوا ولم ينزل بهم العذاب. قال: الفلك المشحون، الفلك يعني السفينة، وهي مراكب الماء. وقد أنعم الله على العباد بالفلك تجري في البحر بأمره، تحمل الأرزاق من جهة إلى جهة، وامتن الله بها على العباد، وعظمت منته في عصرنا الحاضر، فإن الفلك في عصرنا الحاضر ليس كالفلك فيما سبق. الفلك فيما سبق كان على الشراع والهواء، وكان له معوقات، وكان فيه مخاطر عظيمة. أما الفلك الآن فعلى العكس من ذلك. ومن الله أيضا بالفلك على عباده في عصرنا الحاضر بأن تنوعت هذه الفلك، فصارت فلكا مائيا، وفلكا بريا، وفلكا هوائيا، الفلك الهوائي الطائرات، والبري السيارات، والمائي السفن، وكل هذا داخل في قوله تعالى وسخر لكم من الفلك والأنعام ما تركبون استستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين. وقولها الفلك المشحون، قال المؤلف السفينة المملوءة، يعني المشحون بمعنى المملوء من الركاب، فركب البحر مغاضبا لقومه لما لم ينزل بهم العذاب الذي وعدهم به، فركب السفينة فوقفت في لجة البحر، فقال الملاحون هنا عبد أبق من سيده تظهره القرعة. هكذا قال المؤلف رحمه الله أن السفينة وقفت في لجة البحر، وأن وقوفها كان بسبب إباق يونس، فقال الملاحون وهم قواد السفينة هنا عبد أبق من سيده فتظهره القرعة. ولكن ما ذكره المؤلف ليس عليه دليل، وهو من الإسرائيليات البعيدة، بل إن هذه السفينة المشحونة لما كانت في أرض البحر وهي مشحونة مملوءة وصارت في لجة البحر ثقل الحمل، وإذا ثقل الحمل فلا بد من أحد أمرين، إما أن يخفف الحمل وإما أن يغرق الجميع، ولا شك أن تخفيف الحمل أولى من غرق الجميع، لأنه إذا خفف الحمل نجا من بقي، وإذا بقي الحمل على ما هو عليه غرق الجميع، وبقاء البعض أولى من هلاك الكل، وهذا أمر عقلي. اقترعوا، يعني ليس إلقاء بعضهم في البحر أولى من إلقاء الآخر، فلا سبيل حينئذ إلى التخلص من هذه المشكلة إلا بالقرعة. فاقترعوا فساهم فكان من المدحضين. اقترعوا أيهم الذي يلقى، ومن المعلوم أننا إذا علمنا من يلقى علمنا من يبقى، ولهذا قال الله عز وجل فساهم فكان من المدحضين. ساهم أي قارع أهل السفينة، فكان من المدحضين المغلوبين بالقرعة فألقوه في البحر. وظاهر صنيع المؤلف رحمه الله أنه لم يلقى أحد سوى يونس، ولكن الآية تدل على خلاف ما يدل عليه كلام المؤلف، لأن قوله فكان من المدحضين من هنا للتبعيض، أي بعضا منهم، وهذا يدل على أن القرعة أصابته وأصابت غيره أيضا. فالمسألة الآن واضحة، الفلك كان مملوءا، الفلك لا بد أن يغرق إلا أن يلقى بعض ركابه، إلقاء بعض الركاب أولى من هلاك إيش الجميع، لا سبيل إلى إلقاء البعض على التعيين، لأننا لو عندنا أحد دون أحد كان في ذلك ظلم، وامتنع من عيناه وصار في هذا خصومة، وربما غرقت السفينة في أثناء هذه الخصومة. إذن فما هو الطريق إلى تعيين من يلقى؟ هو القرعة. فاقترعوا فأصابت القرعة قوما ونجا منها قوم، وكان يونس من جملة الذين أصابتهم القرعة، فكان من المدحضين فألقي في البحر. قال الله تعالى فالتقمه الحوت ابتلعه وهو مليم، أي آت بما يلام عليه من ذهابه إلى البحر وركوبه السفينة بلا إذن من ربه. التقمه الحوت التقاما ولم يمضغه، لأنه لو مضغه لتكسر وهلك، لكن الله تعالى سخر له هذه الحوت فالتقمه التقاما وابتلعه حتى وصل إلى مقر بطنه دون أن يصيبه أذى. وقوله وهو مليم، الجملة هنا في موضع نصب على الحال، على الحال من الهاء في قوله التقمه، لا من الفاعل في التقمه، لأن الفاعل من؟ الحوت، والحوت ليس بمليم، المليم الملتقم، التقمه الحوت وهو مليم أي يونس. ومعنى مليم آت بما يلام عليه، كما يقال منجد لمن دخل نجدا مثلا. فمفعل قد تأتي بمعنى التلبس بالشيء، فالمليم هو الذي فعل ما يلام عليه. وما الذي يلام عليه؟ الذي يلام عليه أنه خرج من قومه مغاضبا لهم قبل أن يأذن الله له، وكان الواجب أن يصبر، ولهذا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. المهم أن يونس عليه الصلاة والسلام التقمه الحوت في حال يلام عليها، ووجه ذلك أنت إيش وجه ذلك؟ نعم، قال الله تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا هذه ترد كثيرا في القرآن وفي السنة وفي كلام الناس، فما هي؟ قل لولا تأتي لوجوه، الأول أن تكون حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود يعني أنه امتنع شرط جوابها لوجود شرطها، امتنع جوابها لوجود شرطها. لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما اهتدينا، انتفى عدم الهداية لوجود الله. وهذا كثير، يقال حرف امتناع لوجود، لها عدائل عديلة، بل عديلة عديلتان، لو ولما. فلما حرف وجود لوجود، ولو حرف امتناع امتناع، فصار لو ولما ولولا، كل واحدة منها تدل على شيء تشترك به الأخرى، تشارك الأخرى. مثلا لو حرف امتناع لامتناع، تقول لو جاء زيد لأكرمته، وش الممتنع؟ الإكرام لامتناع وجوده، لامتناع وجوده. وتقول لما جاء زيد أكرمته، هذه حرف وجود لوجود، الذي وجد الإكرام لوجود المجيء كذا. وتقول لولا مجيء زيد لأكرمت فلانا، حرف امتناع لوجود. ما الذي امتنع؟ إكرام فلان لوجود مجيء زيد. هنا لولا أنه كان من المسبحين للبث، ما الذي امتنع؟ اللبث لوجود التسبيح. لولا أنه أي يونس كان من المسبحين الذاكرين بقوله كثيرا في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني لولا أنه كان من المسبحين بهذا اللفظ أو بغيره، وهذا أولى أن نقول بهذا اللفظ أو بغيره، يعني كان ممن يسبح الله إما قبل أن يلتقمه الحوت أو في أثناء وجوده في بطن الحوت. لولا هذا للبث في بطنه أي في بطن الحوت إلى يوم يبعثون، لصار بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة. ولكن لوجود التسبيح السابق أنجاه الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. النبذ بمعنى الطرح والإلقاء، هنا قال فنبذناه بصيغة الجمع، مع أن النابذ هداية الله، النابذ فنبذناه أتى بصيغة الجمع، مع أن النابذ واحد. طيب، ولكن أتى بصيغة الجمع من باب التعظيم، وذلك لكمال صفاته عز وجل وكثرة صفاته، عظم نفسه فقال فنبذناه بالعراء أي ألقيناه، أي ألقيناه من بطن الحوت بالعراء بوجه الأرض، أي بالساحل من يومه أو بعد ثلاثة أو سبعة أيام أو عشرين أو أربعين يوما. نبذناه بالعراء، العراء وجه الأرض، وسمي نعم، والمراد به وجه الأرض الذي ليس فيه ما يظل من شجر ولا بناء، وسمي عراء لعروه عما يكسوه من الأشجار والبناء. فالحوت لفظة على الساحل، فبقي عليه الصلاة والسلام على الساحل ليس لديه، ليس عنده بناء ولا أشجار تظله، عرى، ولكن الله سبحانه وتعالى لطف به لأن رحمة الله سبقت غضبه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال وهو سقيم. وأما قول المؤلف إنه من يومه أو بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو سبعة أيام أو عشرين يوما أو أربعين يوما، فهذه أقاويل وكلها ليس عليها دليل، لكن لا شك أنه أن الله سبحانه وتعالى أبقاه في بطن الحوت ما شاء الله أن يبقى. وأما تعيين ذلك فلا بد فيه من دليل عمن قوله حجة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك في مثل هذه الأمور فإنها لا تقبل. قال وهو سقيم عليل كالفرخ الممعط. قوله عليل تفسير للسقيم، والسقم بمعنى المرض والعلة. وأما قوله كالفرخ الممعط يعني المنتوف شعره، فهذا يعني ليس في الآية ما يدل عليه، لكن لا شك أن المريض يكون ضعيف البدن، ليس عنده قدرة على مقاومة الشمس والهواء. وقوله وهو سقيم يدل بظاهره على أن يونس بقي في بطن الحوت مدة أدت إلى إيش؟ إلى سقمه. يقول وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وهي القرع تظله بساق على خلاف العادة في القرع معجزة له. أنبتنا عليه ولم يقل أنبتنا له، لأنه الآن بحاجة إلى ظل، فأنبت الله عليه ظلا هذه الشجرة، شجرة من يقطين، من هذه لبيان الجنس كما يقال خاتم من حديد. واليقطين هو القرع، القرع أنواع في الواقع، منها قرع يسمى عندنا قرع النجد، هذا له شجر وأشجاره لينة كالإبريس، ويقال إنه لا يقع عليه الذباب. فإذا وعمنا النوع الثاني من القرع فهو قرع ورقه خشن، خشن حتى إن الإنسان إذا مسه أو إذا لمسه بيده يحس بالخشونة. والظاهر أن الذي نبت أنبت الله عليه من النوع الأول اللين الذي يكون كالإبريس، وهو أيضا بارد الظل، أنبت الله عليه هذه الشجرة. وأما قول المؤلف إنها لها ساق على خلاف العادة فهذا يحتاج إلى دليل، لكن لا شك أن الله أنبت عليه شجرة تظله، ولا بد أن يكون لها نوع من الارتفاع. وأرسلناه، قال وكانت تأتيه وعلة صباحا ومساء يشرب من لبنها حتى قوي. الوعلة الأنثى من الظباء، يعني أنثى الأوعال، فكانت تأتيه ويشرب من لبنها حتى قوي. وهذا الخبر يحتاج إلى دليل عن معصوم، وليس فيه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهو خبر إسرائيلي نتوقف فيه، لا نصدق ولا نكذب. إن كان الله تعالى قيض له ذلك فالله على كل شيء قدير، وهذا سبب حسي يحتاج الإنسان إليه، يحتاج إلى غذاء. وإن كان الله تعالى قواه على تحمل الجوع والعطش فهذا أيضا ليس ببعيد، وحينئذ نجعل الآية فيه أن الله قواه على خلاف العادة. أما إذا جعلناه وعلة فهنا يكون بقاؤه وتغذيته على حسب العادة من وجه ومعجزة من وجه آخر. حسب العادة حيث تغذى بإيش؟ باللبن كغيره من البشر، على خلاف العادة حيث قيض الله له هذه الوعلة التي ليست من جنسه تأتي حتى يشرب من لبنها. لكن إذا قلنا إن الله قواه على تحمل الجوع والعطش صار هذا آية محضة، وليس هذا ببعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال قالوا يا رسول الله إنك تواصل، الوصال يعني أن يقرن الصائم بين يومين لا يفطر بينهما، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يعني بلا أكل ولا شرب، ومع ذلك يكتفي بما أودع الله في قلبه من محبة الله وذكره عن الغذاء الجسدي، يعني يكتفي بالغذاء الروحي عن الغذاء الجسدي. فالله على كل شيء قدير. نغير هذا من بعض الوجوه، أن الله سبحانه وتعالى قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هنا لم يذكر الله سبحانه وتعالى كيف نصره على قريش وهو في الغار، فعلى أي شيء يحمل؟ وردت أحاديث ضعيفة بأنه عششت عليه العنكبوت، وأنه صار على فم الغار حمامة، وأن الله أنبت شجرة تحجز رؤية المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر. هذه الثلاث أمور حسية تمنع من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، أمور حسية عادية، لكن وجودها في هذا الوقت آية ولا لا؟ آية، أن الله أنبت هذه الشجرة وسخر هذه الحمامة لتقف على باب الغار، وسخر العنكبوت لتنسج على بابه. هذه آية لا شك، ولكن هناك آية أعظم منها من هذا، آية محضة، وهي أن الله تعالى أعمى أبصارهم عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، لأنهم وقفوا على الغار وقوفا على أقدامهم، حتى قال أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، كما صح ذلك في البخاري ومسلم وغيرهما. وهذا مما يدل على ضعف قصة العنكبوت والحمامة والشجرة، لأن هذا الثاني أبلغ آية من الأول. وكلام أبي بكر يدل على أنه ليس هناك حاجز حسي يمنع من الرؤية، لا شجرة ولا عش عنكبوت، وليس هناك ما يبعد أن يوجد في الغار أحد من وقوع الحمامة على بابه. والحمامة قد تقع على باب الحجرة ولو كان فيها أحد، كما هو مشاهد كثير. فالحاصل أن بعض الناس يأتون بمثل هذه الآيات ولا يفكرون في أنها تضعف جانب الآية، لأن كون الآية أن الله أعمى أبصار قريش عن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر مع أنهم واقفون على الغار أبلغ بكثير من العنكبوت أو الشجرة أو الحمامة، على أنها كلها أحسنها نسج العنكبوت، يعني أحسنها من حيث السند نسج العنكبوت، ومع ذلك فهو ضعيف. وإذا كان ضعيف السند وشاذ المتن لمخالفته ما جاء في الصحيحين فإنه لا يكون مقبولا. نرجع الآن إلى قصة يونس. يونس ذكر المؤلف أن الوعلة تأتي إليه ويرضع منها حتى قوي، فماذا قلنا حول هذا الخبر؟ قلنا هذا خبر ليس ثابتا عن معصوم، فموقفنا منه أن نتوقف فيه، ونقول هذا لا يتعين، وربما يكون الله تعالى قد أعان يونسا على تحمل الجوع والعطش. نعم. قال وأرسلناه إلى بعد ذلك كقبله إلى قوم بنونية من أرض الموصل في العراق إلى 100,000 أو بل يزيدون 20 أو 30 أو 70 ألفا، فآمنوا وعند معاينة العذاب الموعودين به فمتعناهم، أي أبقيناهم ممتعين إلى حين. أرسله الله تعالى بعد ذلك إلى قوم، يعني أتم رسالته إلى 100,000 أو يزيدون. إلى 100,000 نص في العدد، وقوله أو يزيدون اختلف العلماء في أو هنا، فقيل إنها بمعنى بل كما قاله المؤلف، يعني بل أكثر من 100,000. وأما تعيين هذا بالزيادة 20 أو 30 أو 70 ألفا فهذا لا دليل عليه، ولا يمكن أن تكون الزيادة 70,000، لأنه لو كانت الزيادة 70,000 ما صح أن يقال إلى 100,000 أو يزيدون، بل يقال إلى 170,000، لأن الفارق بين العدد الأول والثاني كثير. فعلى كلام المؤلف يكون الله تعالى أرسله إلى أكثر من 100,000، وتكون أو هنا بمعنى بل، والمراد بها أي ببل التي هي بمعنى التي كانت أو بمعناها، المراد بها الإضراب الانتقالي وليس الإضراب الإبطالي، لأنهم يقولون إن الإضراب إما أن يكون لإبطال ما سبق أو الانتقال عنه إلى ما بعده. وذهب بعض العلماء إلى أن أو هنا للتحقيق وليست للإضرار، أي إن لم يزيدوا على 100,000 لم ينقصوا، فكأن ما بعد أو لتأكيد ما قبله وليس للزيادة عليه، مثل كما لو سألك السائل عن قوم كم عددهم فقلت 100,000 أو أكثر، يعني أنهم إيش إن لم يزيدوا لم ينقصوا، وليس المراد إثبات الأكثرية أو الزيادة على هذا العدد، المراد تأكيد هذا العدد. هناك احتمال لكنه لا يرد في هذا المقام، أن تكون أو للشك، أن تكون أو للشك، وهذا الاحتمال غير وارد هنا. لماذا؟ لأنه لا يكون الشك في خبر الله أبدا لإحاطة العلم بكل شيء، وعلى هذا فتكون أو هنا إما بمعنى بل وإما للتحقيق، أي تحقيق العدد السابق، فعلى القول الأول يكون المرسل إليهم زائدين على 100,000، وعلى الثاني يكون المرسل إليهم 100,000، لكن أكد ذلك بقوله أو يزيدون. إن شاء الله يأتي بقية الكلام على الآية والفوائد. نعم.
1: نعم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة يونس وأنه أبقى من الفلك، لما ذكر الله قصة يونس وأنه أبقى من الفلك ذكر حال يونس ما أعرض عن الذين كانوا معه، مات منقصة بشيء لا حكمة.
0: نعم. بل في سورة يونس أن الله عز وجل قال فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمن، فهذا فيه شيء من الثناء عليهم، فهم في الحقيقة فيهم إساءة من جهة ويدفع عنهم اللوم من جهة أخرى. نعم. كيف؟
1: لم يستأذن
0: خرج هذا بيتكلم عليه بالفوائد. نعم.
2: قول المالك وقوف السفينة كان بسبب يونس، ما نوجه وجهه لأنه الله يعني سبحانه على قدر وقوف السفينة لكي يمتحن يونس في هذا البلاء، يعني بسبب يونس.
0: نعم.
2: ما يصير له وجه من هذا.
0: وينبغي أن نأخذ قاعدة، وهو أن الشيء الذي يخرج عن العادة لا بد فيه من دليل، وإلا فإن الأمور على مقتضى العادة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستفتهم أيربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من كفرهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما
0: بس
3: كيف تحكمون
0: أفلا تذكرون. أم بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين. الأخ، الجملة هذه مؤكدة بكم مؤكد؟ وإن يونس لمن المرسلين، ما هما؟ إن ولا؟ طيب، ما الحكمة من أنها تؤكد بمؤكدين؟ لماذا لم يقتصر فيها على مجرد الخبر؟ نعم.
1: لأن الرسالة تبلغ من يصدق ومن يكون في شك من هذا أو يكذب.
0: لأن من الناس من يكذب بالرسالة، هذا واحد. نعم. والثاني
1: صلى الله عليه وسلم
0: أكدوا
1: بأمور معنوية
0: فأكدوا أيضا. لا دعنا طرق التوكيد ولأهمية ذلك، أهمية ثبوت رسالته من أجل أن نؤمن به طيب، قوله إذ أبق إلى الفلك، محمد، إذ أبق، إذ هذه ظرف متعلقة بإيش؟ ما حضرت؟ نعم، بالمرسلين بمحذوف، تمام، أحسنت، تمام، لأنه لا وجه للثناء عليه حين إباقه. طيب، قوله فكان من المدحضين، سلك المؤلف في هذا مسلكا خلاف الظاهر، ما هو؟
2: أنه أن أهل السفينة لما
0: لا من المدحضين فقط،
2: يعني أنه عبد أبقى السفينة، قال
0: نعم،
4: من هنا التبعيض؟
0: لا لا، ما الذي سلكه المؤلف ورددنا عليه نحن؟
4: السفينة قالوا أن عبدا أبقى
0: من سيده. لا لا يا شيخ، نعم،
5: وأنهم قالوا أن هو يعني ألقي في البحر يونس لحاله
0: وحده
5: وحده
0: بس، هذا تمام.
5: طيب، وعن يونس هو من للتبعيض، أي يعني معاه ناس
0: تمام. المؤلف سلك أن الذي ألقي يونس وحده، وهذا خلاف ظاهر الآية، لأن الآية تدل على أن معه غيره. طيب، جملة وهو مليم محلها من الإعراب، شاكر، ما حضرت؟ محلها نصب على الحال، من أين؟ من الفاعل في التقمة أو من المفعول؟ كيف؟ منين؟ من المفعول؟ تأمن هذا الآية. ما يصح أن تكون الفاعل؟ من الملوم؟ الحوت الملتقم أو يونس الملتقم؟ يونس. إذن فيها حال من المفعول به، ها؟ ما معنى مليم؟ آتم بما يلام عليه، تمام. قوله فلولا أنه كان من المسبحين، لولا هنا بمعنى حرف
2: امتناع لوجود،
0: امتناع لوجود، ما الممتنع وما الموجود؟
2: الممتنع لبثه في بطن الحوت،
0: لبثه في بطن الحوت إلى يوم القيامة، والموجود
2: التسبيح.
0: التسبيح، ما هو التسبيح الذي صار سببا لبقائه لخروجه من بطن الحوت؟
4: قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
0: قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أو نعم تكون الإضراب، نعم، يعني وعلى هذا فيكون الذي أرسل إليهم أكثر من 1,000 أم 100,000. والقول الثاني،
4: القول الثاني أن التحقيق،
0: نعم،
4: يعني إن لم يكن 100,000
0: فلا ينقصون عنه، كقوله تعالى ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة، من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. طيب، قوله فمتعناهم إلى حين، خالد، معنى متعناهم؟
6: نعم،
0: فمتعناهم إلى حين مش معناه؟ ها، طيب، إن شاء الله نأخذها الآن. متعناهم إلى حين يعني أبقيناهم إلى حين، وهذا الحين هو وقت آجالهم التي قدرها الله لهم، يعني أنهم لم يهلكوا بهذا العذاب الذي أصابهم، كقول كما قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنافعها إيمانها إلا قام يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ومتعناهم إلى حين. في هذه الآيات فوائد، أولا إثبات رسالة يونس عليه الصلاة والسلام. ويتفرع على هذه الفائدة وجوب الإيمان به رسولا، يعني يجب علينا أن نؤمن بأن يونس رسول من عند الله. ومن فوائدها الثناء على يونس لقوله لمن المرسلين، لأنه لا شك أن مقام الرسالة أعلى مقامات البشر، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا الذي عليه أمة الإسلام، أن مقام الرسالة أفضل من مقام من كل مقام، هي أعلى مقامات البشر، خلافا لمن زعم أن أعلى مقامات البشر الولاية ثم النبوة ثم الرسالة، وقال في ذلك قولا منكرا، فقال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. هؤلاء يقولوا طائفة من الصوفية يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، ما هو بعيد، ودون الولي يعني بعيد، فالولي إذن أعلى شيء، ولقد كذبوا في ذلك، فمقام الرسالة أعلى مقامات، وكل رسول فهو ولي ولا عكس، ثم النبوة ثم الولاية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز القدح في يونس من أجل ما حصل منه من عدم الصبر، فإن الله قال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. لكنه لا يجوز لنا أن نقدح فيه في ذلك، لأنه أحد الرسل، والقدح في الرسل كفر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس بن متى، فنهى أن نفضله عليه،

لقوله لا من المرسلين، ولكن كم عدد الرسل؟ يقول الله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما من أمة من الأمم إلا جاءها رسول تقوم به عليها الحجة، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائد الآيات الكريمة أن مقام النبوة لا يمنع من فعل بعض ما لا يكون محبوبا إلى الله، أي أن الرسول قد يفعل بعض المعاصي أو يقوم بشيء لم يؤمر به. دليل ذلك قوله إذ أبق إلى الفلك المشحون، والإباق هو الهرب، أي هرب العبد من سيده، والعبد إذا أبق من سيده فهو قد هرب منه تمردا عليه. ولكن لا شك أن هذا الوصف إنما ينطبق على العبد المملوك للبشر لا على يونس عليه الصلاة والسلام، لكن الله عبر عن خروجه بالإباق لأنه خرج خروجا لم يؤمر به. وهذه المسألة أعني مسألة عصمة الرسل محل خلاف طويل عريض في بين العلماء، وقد سبق لنا بيان ذلك على وجه التفصيل، فذكرنا أنهم معصومون من إيش؟ من كل ما يخدش الرسالة وينافي الرسالة مثل الكذب والخيانة والشرك وما أشبه هذا معصومون منه قطعا، لأنهم إنما جاءوا لهدم الشرك، ولا يمكن أن يصدر منهم الكذب والخيانة لأن هذا يؤدي إلى الشك فيما جاءوا به. وثانيا معصومون مما إيش؟ ذكرناها، معصومون أيضا من كل ما يخل بالشرع كالسرقة وشبهها مما يعد دناءة وخسة، وذلك لأن النبوة أعلى مقامات البشر، فلا ينبغي أن يتخلق من اتصفوا بها بأرض أخلاق البشر. الثالث أنهم معصومون من الاستمرار في المعصية، لا يمكن أن يقروا عليها، بل لا بد أن ينبهوا عليها ويحصل منهم التوبة، بخلاف غيرهم من الناس فإنهم قد يفعلون المعصية ويقرون عليها ولا يوفقون للتوبة منها. وأما القول بأنه لا ذنوب لهم مطلقا فهذا قول يخالف الكتاب والسنة، فإن الله تعالى قال في كتابه لأشرف الرسل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانته وسره وأوله وآخره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. وكل هذا صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقع منه الذنب، ولكن الشأن كل الشأن أنه لا يقر عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد ييسر للعبد ما لا يكون له في الحسبان، وذلك من قوله إذ أبق إلى الفلك المشحون، حيث قدر له أن يركب هذا الفلك المملوء من أجل الغاية التي أرادها الله، وهي أن يلتقمه الحوت ويغيبه ويضيق عليه حتى يتبين له أنه لا مفر من قدر الله، كما قال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن فوائد الآية الكريمة جواز المساهمة، يعني القرآن

0: لقوله فساهم. فإن قال قائل هذا من شرع من قبلنا، فالجواب أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فكيف وقد ورد شرعنا بوفاقه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. إذن يستفاد منه جواز المساهمة يعني القرعة. فإن قال قائل المساهمة فيها خطر، فهي ميسر، لأن الإنسان قد يكون غانما وقد يكون غارما، فالجواب على ذلك أن هذا نعم الجواب على ذلك من أحد وجهين، إما المنع وإما التسليم، ولكن لأن الضرورة دعت إلى ذلك. إما المنع بأن نقول إن الإنسان لا يمكن في القرعة أن يكون سالما غانما أو غارما، بل هو إما غانم وإما سالم، أما أن يغرم شيئا فلا. أو نقول بأنها فيها غرر لكن الضرورة دعت إليه، إذ لا يمكن التوصل إلى التمييز بين المشتركين في حق من الحقوق إلا بالقرعة، ولذلك إذا أمكن التمييز بينهما بغير القرعة فإنه يجب التمييز بينهما بدون القرعة. فمثلا إقراع النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته إذا أراد السفر، نقول هو لا يمكن أن يذهب بهن جميعا، لأنه لو أمكن لذهب بهن جميعا. إذن لابد أن نميز من الذي يستحق أن يخرج، من كيف نميز؟ نقول الأخيرة منهن، الشابة منهن، الكبيرة منهن، ما ندري. فهن متساويات في الحقوق، ولا سبيل إلى التعيين إلا بإيش؟ بالقرعة. فإذا خرجت القرعة لواحدة فالباقيات لم يغرمن شيئا، غاية ما هنالك أنه فاتهن ما يرغبن فقط. ولهذا إذا خرجت القرعة عن هذا إلى الميسر صارت حراما. مثال ذلك أراد اثنان مشتركان في قمح، أراد اثنان مشتركان في قمح أن يقتسم القمح بينهما، وهما شريكان بقدر النصف، كل واحد له نصف، فقسم القمح أثلاثا، أي جعل ثلثان في جهة وثلث في جهة أخرى، وأراد القرعة أيهما يأخذ الثلثين، فالقرعة هنا حرام، لأن أحدهما إما غانم وإما غارم، إما أن يأتيه أكثر من حقه وإما أن ينقص حقه، فهذه تكون حراما لأنها صارت ميسرا واضحا. لكن قسمنا القمح نصفين وأردنا أن نميز كل واحد في حقه، فما هو الطريق؟ إذا لم يتنازل أحدهما للآخر ويخيره ويقول اختر ما شئت، فلا طريق لنا إلى التمييز بينهما إلا بالقرعة. طيب، هل ذكرت القرعة في القرآن في غير هذا الموضع؟ نعم، في آل عمران: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. طيب، من فوائد الآية أنه ليس للقرعة أو ليس للمساهمة طريق معين فيسلك فيها ما يحصل به التمييز، إما بكتب رقاع أو بأحجار أو بلفائف خراق أو بأي طريق، المهم أن نميز ومن له الحق بأي وسيلة، لأن المساهمة وردت في النصوص ولم تعين طريقا خاصا لها، فأي طريق توصلنا به إليها جاز. من فوائد الآية الكريمة ارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلاهما، من فوائد الآيات ارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلاهما. وجه ذلك أن هذه القرعة سيكون فيها هلاك بعض الركاب وهو أهون من إيش؟ من هلاك الجميع. إذن فالواجب إذا كان لا بد من الضررين، الواجب ارتكاب إيش؟ الأدنى، لأن ارتكاب الأدنى يسقط عنا ارتكاب المفسدة الزائدة، واجتناب المفسدة الزائدة واجب. لهذا نقول يجب ارتكاب أحد الضررين، أدنى الضررين لدفع أعلاهم. طيب، وفي هذا الحديث وفي هذه الآيات دليل على العمل بمثل هذه القضية، يعني لو كان الناس في مركب وكان المركب مشحونا وكان لابد من إلقاء بعض الركاب أو هلاك الجميع، فإنه يجوز أن يلقى بعض الركاب لكن عن طريق القرعة ليبقى البقية. فإن قال قائل كيف يمكن، كيف نلقي هذا الرجل في البحر في الهلاك، وهل هذا إلا قتل نفس؟ فما الجواب؟ يعني نأخذ الرجل نعرف أنه بيموت نأخذه ونلقيه في البحر، هل هذا إلا قتل نفس؟ ما الجواب؟ نقول نعم هو قتل نفس، لكن ليبقى نفوس، ليبقى نفوس. وأيما أولى، أن يقتل الجميع أو أن ينجو البعض؟ الثاني بلا شك أولى، وهذا أمر لا بد منه، لأننا لو أبقينا الجميع لكنا تسببنا لهلاك الجميع، وكوننا نتسبب لهلاك البعض أهون من كوننا نتسبب لهلاك الجميع. لكن هذا بشرط أن لا يكون هناك احتمال ولو ضعيفا للنجاة، فإن كان هناك احتمال فإنه لا يجوز ارتكاب مثل هذا. طيب، إذا كانت الفلك مشحونة بأمتعة وأطعمة وأغنام وآدم، فمن نبدأ بإلقاء أي على الأمتعة، الشيء الذي ليس فيه روح، فإن أمنا وإلا ألقينا الأطعمة، فإن أمنا ألقينا الحيوان، فإن أمنا وإلا أقرعنا بين البشر. إينا. من فوائد الآية الكريمة حصول آية من آيات الله عز وجل، وذلك بتسخير هذا الحوت ليونس حتى التقمه بدون مضر. ولا شك أن هذا من آيات الله، لأن مثل هذا بعيد في العادة، العادة أنه يمضغ ثم يأكل، لكن هذا التقمه جميعا، لم يكسر له عظم ولم يهشم له شيء من أضلاعه أو غيره. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة حب الإعذار من الله عز وجل، وأنه يحب الإعذار من خلقه، أي إقامة العذر لما فعله عز وجل حتى لا ينسب فعله للظلم أو للسفه، تؤخذ من قوله وهو مليم، فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني ليس في حال لا يلام عليها حتى يقال إن في هذا ظلما له أو سفها في حقه، بل التقمه الحوت في حال هو مستحق فيها لذلك، ولهذا قال وهو مليم. ومن فوائد الآيات أن الأنبياء قد يأتون ما يلامون عليه، ولكن ييسر لهم الخروج من ذلك لقوله وهو مليم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الطاعات السابقة تكون سبباً للنجاة من المهلكات اللاحقة، لقوله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فيكون في هذا شاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا كما أنه مقتضى النصوص القولية فهو مقتضى النصوص الحالية، فإن أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار نفعهم الله بماذا؟ بما سبق من أعمالهم الصالحة. فأنت إذا عملت عملا صالحا فإن هذا العمل قد يكون سببا لنجاتك من مكاره عظيمة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. طيب، وهنا قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو بقي في بطنه لكان في ذلك آية من آيات الله أن يبقى هذا الحوت من ذلك الوقت إلى إيش؟ إلى يوم القيامة، لأن هذا ظاهر اللفظ أنه يبقى في بطنه إلى يوم إلى البعث. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى نعم أن أفعال المخلوقات تنسب إلى الله، لكنها تنسب إليه تقديرا وقضاء، وتنسب إلى العامل مباشرة وكسبا، تؤخذ من قوله ها فنبذناه بالعراء، لأنه من المعلوم أن الذي لفظه هو الحوت. ومع ذلك لا نجزم بهذا، لأنه ربما أن الحوت لفظه ويسر الله له من الريح ما يحمله إلى أن تصل إلى الأرض اليابسة، ويحتمل أن الحوت لفظه في الأرض اليابسة، فالله أعلم. المهم أن الله يسر له من أسباب الوصول إلى الأرض اليابسة ما أوصله إليها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا ينبغي له أن ييأس من الشفاء ولو بلغ به من المرض ما بلغ، لقوله وهو سقيم إلى قوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فهذا الرجل السقيم الذي بقي في الحوت في بطن الحوت ما شاء الله وخرج سقيما عافاه الله وشفاه، فلا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى بما يصيبك من المرض، فإن الله قد ييسر لك ما يكون سببا لشفائك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات تأثير الأسباب، إثبات تأثير الأسباب لقوله وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، لأن هذه الشجرة تظله وتبرد عليه، وهي كما أسلفنا لينة الملمس، ويقال إن الذباب لا يقع عليها، والله قادر على أن يظله بغمامة مثلا، وقادر على أن يبقيه في الشمس في العراء ولا يتأثر، لكن الله عز وجل يبين لعباده أن الأشياء تكون بأسبابها. ومر علينا أمس في أصول الفقه بيان أن الأسباب مؤثرة، لكن لا بنفسها ولكن بما أودعه الله فيها من أسباب التأثير. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل السابقين إلى قوم مخصوصين لقوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، واستدل به بعض استدل بذلك بهذه الآية بعض المتأخرين على إثبات الإحصاء السكاني، لأنه قال إلى 100,000 أو يزيدون، فأحصاهم عددا، مع أنه لا قال أرسلناه إلى قوم كفى، لكن عدهم عدا، ولا نعلم لهذا فائدة إلا الإحصاء. ولا شك أن الإحصاء إذا كان فيه فائدة فإنه داخل في عمومات النصوص الدالة على وجود ما فيه الفائدة، أما إذا لم يكن فيه فائدة وإنما يكون تطويلا للمدة وإضاعة للوقت وإتلافا للمال بما ينفق عليه، فإنه كغيره مما لا فائدة منه لا يكون مطلوبا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أنجى قوم يونس بعد أن عاينوا العذاب، لقوله فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فإذا قال قائل ما هي الحكمة في أن الله يخص قوم يونس بذلك بأن تقبل منهم التوبة بعد نزول العذاب؟ فالجواب أن الحكمة من هذا أن نبيهم لم يصف حتى تتم إقامة الحجة عليهم، بل خرج منهم مغاضبا قبل أن يؤذن له فلم تتم إقامة الحجة، فكان لهم شبه عذر في تأخير العذاب عنهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان وإن نجا من أسباب المهلكات فلن ينجو من الموت، بل لا بد منه، طال الزمن أم قصر، لقوله فمتعناهم إلى حين. ومن فوائدها أن الإيمان سبب لطول الحياة، لقوله فآمنوا فمتعناهم، ولا شك أن الإيمان سبب لطول الحياة، لأن نوح قال لقومه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، فبين لهم أنه إذا حصل منهم الإيمان والتوبة غفر الله لهم وأخرهم إلى أجل مسمى، وإن لم يفعلوا أهلكهم الله. ومن فوائد الآيات كلها إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى لكونه يضيف الأفعال إلى نفسه بماذا؟ بضمير الجمع. ومن المعلوم أن الله واحد، وقد اشتبه هذا على النصارى عليهم لعنة الله، اشتبه عليهم فقالوا بتعدد الآلهة لجمع الضمير الذي يضاف إلى الله عز وجل، وهذا من اتباع المتشابه، فإنهم اتبعوا هذا المتشابه وأعرضوا عن الصريح في قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
1: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون.
0: تذكرون
2: أفلا تذكرون.
0: لا عندي بتشديد الذال
2: مصحف
0: نعم طيب.
1: أفلا تذكرون أم لكم سلطان.

0: إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. الأمر في قوله فاستفتهم يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والها في قوله استفتهم يعود إلى المشركين الذين جعلوا لله البنات ولهم البنون. وقوله استفتهم أي يطلب منهم أن يفتوك، والفتوى في الأصل بيان الحكم الشرعي، والخطأ وتوجيه الاستفتاء إليهم من باب التهكم بهم، كأنهم نصبوا أنفسهم حكما يحكمون بما يشاءون. وهذا كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، على أحد القولين في تفسيرها. وإلا فإن هؤلاء ليسوا أهلا للاستفتاء، فضلا عن أن يستفتوا في هذا الأمر العظيم، لكن هذا من باب التهكم. ثم بيّن المستفتى عنه فقال: ألي ربك البنات ولهم البنون. والاستفهام هنا للتوبيخ، يعني يوبخهم على هذا الحكم المعلوم من قبل، لأنهم جعلوا لله البنات وجعلوا لله البنين ولهم البنين وجعلوا لهم البنين. ولهذا يقول: استفتهم استخبر كفار مكة توبيخا لهم. توبيخا لهم هذا يعود على الاستفهام، وأما التهكم فتوجيه الاستفتاء إليهم. قال: ألي ربك البنات، بزعمهم أن الملائكة بنات الله ولهم البنون فيختصون بالأسنى أي بالأشرف. يعني هل هذا حكم صحيح عادل أو حكم باطل جائر؟ والجواب معلوم لكل أحد أن هذا حكم باطل جائر. ولهذا قال الله تعالى في سورة النجم: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة، أي جائرة. وقوله ولهم البنون ليست الجملة حالية، بل هي معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي داخلة في ضمن الاستفهام، يعني كيف يكون لله البنات ولهم البنون، فإن هذا حكم جائر. ولهذا قال: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. أم هنا منقطعة، أم منقطعة، وأم المنقطعة هي التي تكون للإضراب، تكون للإضراب، ولهذا تقدر ببل والهمزة. فمثلا أم له البنات، أم خلقنا الملائكة، تقدير الكلام بل أخلقنا الملائكة إناثا. وأم تكون متصلة وتكون منقطعة، فإذا حل محلها بل وهمزة الاستفهام فهي منقطعة، وإذا كانت بمعنى أو فهي متصلة. تقول: أعندك زيد أم عمرو، يعني أو عمرو، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، يعني أو لم تستغفر لهم، متصلة. والمتصلة تأتي بعد همزة التسوية غالبا. طيب، أم خلقنا الملائكة إناثا، قوله خلقنا الملائكة إناثا أي جعلناهم إناثا، وعلى هذا فتكون إناثا مفعولا ثانيا لخلقنا. ويجوز أن نجعل الخلق على أصله، يعني أم صيرنا الملائكة إناثا، نعم، ويجوز أن نجعل خلقنا على بابها وتكون إناثا منصوبة على الحال، يعني أم خلقنا الملائكة حال كونها إناثا؟ والجواب نعم ولا لا؟ لا، ما خلق الله الملائكة إناثا بل ولا ذكورا، ولهذا لا نصف الملائكة بالإناث بالأنوثة ولا بالذكورة، لأن الملائكة لا يتوالدون ولا يأكلون ولا يشربون، لكن هم قالوا إن الملائكة بنات الله فجعلوا الملائكة إناثا. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون خلقنا فيقولون ذلك. الجملة في قوله وهم شاهدون في موضع نصب على الحال، يعني هل خلقنا الملائكة إناثا حال كون هؤلاء شاهدين على خلقنا إياهم إناثا؟ والجواب لا، فما خلق الله الملائكة إناثا ولا شهدوا خلقه. وهذا كقوله في الآية الثانية، أم خلقنا الملائكة إناثا، لا إله إلا الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقه، ستكتب شهادتهم ويسألون. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى بيّن لهؤلاء حالين: الحال الأولى الحكم الجائر الذي حكموا به بينهم وبين الله، حيث جعلوا لله إيش؟ الملائكة، وجعلوا لأنفسهم البنين، وهذا جو كما تدل عليه آية النجم. الحال الثانية جعلهم الملائكة إناثا، سواء جعلوا لأنفسهم البنين أم لم يجعلوا، هذا أيضا كذب وافتراء، لأنهم لم يشهدوا خلقهم حتى يحكموا عليهم بأنهم إناث. ولهذا قال أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ومن الملائكة؟ الملائكة عالم غيبي غائبون عنا، ما نشاهدهم إلا أن يرينا الله إياهم على سبيل الكرامة أو على سبيل الآية، وإلا فهم عالم غيبي، لأن ما من إنسان إلا ولديه ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، وملائكة يحفظونهم من بين يديه، يحفظونهم من أمر الله ومن خلفه، ونحن لا نشاهدهم، وملائكة يحضرون مجالس الذكر ولا نشاهدهم لأنهم عالم غيب. الملائكة خلقوا من نور كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلقوا صمدا يعني لا يأكلون ولا يشربون، لأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الملائكة منهم من علمنا بأعيانهم ومنهم من لم نعلم، فممن علمنا بأعيانهم جبريل وميكائيل وإسرافيل الذين كانوا يسميهم النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح صلاة الليل فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
0: الله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. ميكائيل بما فيه حياة الأرض وهو المطر والنبات، وإسرافيل بما فيه حياة الأجساد عند نفخ الصور فإنه قد التقم الصور ينتظر متى يؤمر. المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة إجمالا فيما لم نعلم اسمه، وتعيينا فيما فيما علمنا اسمه، ونؤمن أيضا بما نعلم من أوصافهم، كجبريل مثلا له 600 جناح قد سد الأفق، وبما نعلم من أحوالهم وعباداتهم، لأن هذا من أصول الإيمان التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته. وعلينا أيضا أن نحب هؤلاء الملائكة وأن نجلهم ونعظمهم، لأنهم عباد لله، عباد مكرمون منقادون لأمر الله، فنحبهم لله عز وجل. وعلينا أيضا أن نكرمهم فنبغض من عاداهم، كاليهود مثلا الذين عادوا جبريل، ونبغض أيضا كل من سبهم أو تعرض لأذاهم، لأنهم من أشرف عباد الله. وقد اختلف العلماء هل هم أفضل أو صالح البشر أفضل، وخلاف في هذا معروف مشهور، وأكثره خلاف جدلي، لأن المقام والمرتبة عند الله عز وجل تدل على أن البشر أفضل، فإن البشر يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرت. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: البشر أفضل باعتبار النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية، لأن البشر خلقوا من طين، والملائكة خلقوا من نور، والنور أشرف من الطين. طيب، ثم قال: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. قال الله تعالى مبينا حكمهم الباطل الذي قد علم مسبقا قبل أن يستفتوا، قال: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون. باعتبار النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية، لأن البشر خلقوا من طين، والملائكة خلقوا من نور، والنور أشرف من الطين. طيب، ثم قال: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. قال الله تعالى مبينا حكمهم الباطل الذي قد علم مسبقا قبل أن يستفتوا، قال: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون. ولد الله، أعوذ بالله، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. هذه الجملة كما تشاهدون مؤكدة بثلاثة مؤكدات: ألا، وإن، ولا. كذا هداية الله، ها؟ ألا، اشبعد، وإن، ولا. أما ألا فإنها تأتي بلا شك للتوكيد، كما تأتي كذلك للتنبيه والاستفتاح، ولهذا يقال ألا أداة الاستفتاح، يراد بها التنبيه والتوكيد والتحقيق، أي تحقق ما بعدها. ألا إنهم، أي هؤلاء الذين جعلوا الملائكة إناثا، وهؤلاء الذين جعلوا الله البنات ولهم ما يشتهون، إنهم من إفكهم، أي من كذبهم، لا يقولون ولد الله. وهنا قدم السبب على المسبب، السبب هو الإفك والمسبب القول، قدم الإفك على القول لأهميته، ومن أجل أن يتبين للإنسان بطلانه من قبل أن يؤتى به. وإلا فمقتضى السياق أن يقال ألا إنهم لا يقولون ولد الله، لأن لا يقولون خبر إن، وكان مقتضى السياق أن تباشر الاسم، لكن أخرت لبيان أن هذا القول باطل حتى يرد على الذهن وقد علم بطلانه. ومن هنا للسببية، من هنا للسببية، أي على إنهم بسبب إفكهم. ويجوز أن تكون التبعيض، يعني على إنهم لا يقولون، هذا القول المأفوك من جملة إفكهم، لأن إفكهم كثير، فهم جعلوا الله ولدا، وجعلوا الله شريكا، وجعلوا الله زوجة، كل هذا من الإفك. فالحاصل أن من يجوز أن تكون للتبعيض، ويجوز أن تكون سببية. وقول من إفكهم أي كذبهم، لأن الإفك هو الكذب، كما قال الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي بالكذب. لا يقولون، الجملة خبر إن، الجملة خبر إن، ومقول القول ولد الله، وعلى هذا فنقول إن ولد الله في محل نصب مقول القول، ألا إنه من إفكهم لا يقول ولد الله. كيف قالوا ولد الله؟ يعني بأي صيغة؟ قال المؤلف بقولهم الملائكة بنات الله، ومعلوم أن البنت من الولد، فإن الولد في اللغة العربية يطلق على البنت والابن. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله في قولهم الملائكة بنات الله وإنهم لكاذبون. الجملة مؤكدة بمؤكدين، والمراد بها إبطال هذا القول، فيكون الله أبطل هذا القول قبل مقوله أو قبل التحدث عن مقوله وبعده، أبطله قبل التحدث عن مقوله بقوله من إفكهم، وبعده بقوله وإنهم لكاذبون. ونحن نشهد أنهم كاذبون في هذا، فإن الله تعالى واحد أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد برهن الله عز وجل على بطلان هذا في سورة الأنعام، فقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا وخلقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يشركون عما يصفون. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فقال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، كيف يكون له ولد وليس له صاحبة يعني زوجة؟ هذا مستحيل. والثاني خلق كل شيء، والخالق لكل شيء لا يمكن أن يكون له ولد، لأن الولد جزء من الوالد، وإذا كان جزءا منه لم يكن شيئا مخلوقا، لأن جزء الخالق يكون إيش؟ خالقا مثله. قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وقد علمنا أنه ليس له ولد، فكيف يكون خبره غير مطابق للواقع؟ فبرهن الله على امتناع الولد من وجوه ثلاثة: امتناع الصاحبة، وأنه خلق كل شيء، والثالث أنه بكل شيء عليم وعلمه بكل شيء، وقد أخبرنا بأنه لم يلد يقتضي أنه لم يلد كذلك حقا، لأن هذا الخبر لا بد أن يكون مطابقا لعلمه. قال وإنهم لكاذبون، لكاذبون فيه أي في قولهم ولد الله. ثم قال أصطفى البنات على البنين. اصطفى أصلها استفى، وهي مأخوذة من الصفوة، وصفوة الشيء خياره، صفوة الشيء خياره، وعلى هذا فيكون معنى اصطفى اختار، اختار. وهنا قال أصطفى، والمعروف أن همزة اصطفى همزة وصل لا همزة قطع، فلماذا كانت هنا همزة قطع؟ استمع إلى كلام المؤلف، قال بفتح الهمزة للاستفهام. الهمزة هنا ليست همزة الوصل الذي يؤتى بها للتوصل إلى النطق بالساكن، انتبه معي، همزة الوصل يؤتى بها للتوصل إلى إيش؟ إلى النطق بالساكن، ولهذا لا يكون ما بعدها إلا ساكن. فالهمزة هنا ليست همزة وصل، ولكنها همزة استفهام، همزة استفهام. نعم، فاستغني بها عن همزة الوصل، استغني بها أي بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل. كيف استغني بها عن همزة الوصل؟ لأنها أي همزة الاستفهام مفتوحة، فيسهل النطق بالساكن بعدها. وأصل همزة الوصل جاء بها من أجل التوصل إلى النطق بالساكن. وإذا كان لدينا همزة قط فإننا نستغني بها عن همزة الوصل، مع أنه يجوز وجه آخر وفي غير هذه الآية: أصطفى البنات، فتقلب همزة الوصل إلى مد، ومنه قوله تعالى: الله خير أما يشركون، الله أذن لكم أم على الله تفترون. طيب، يقول همزة واستغني بها عن همزة الوصل فحذفت. وش اللي حذف؟ همزة الوصل. قال: أي اختار، هذه تفسير الفعل اصطفى، يعني هل يختار الله عز وجل البنات على البنين؟ يعني لو فرض فرضا ممتنعا غاية الامتناع أن الله يتخذ ولدا، هل يصطفي البنات على البنين؟ لا، لأن البنين أشرف، أشرف من البنات، ولا يمكن أن يختار الله البنين على البنات على البنين. لو فرض الفرض الممتنع المقطوع بامتناعه، لو فرض الفرض الممتنع المقطوع بامتناعه أن الله يختار ولدا ما اختار البنات على البنين. كما أنكم أنتم لم تختاروا إيش؟ البنات على البنين، جعلتم البنين لكم ولله البنات. طيب، ولهذا قال: أصطف البنات على البنين. الجواب إيش؟ لا، لا يمكن. طيب، ما لكم، ما لكم، أنا أريد من هداية الله أن يعرب ما ما لكم.
2: ما لكم معنيا مبتدا ولكم خبر.
1: تمام. طيب، ما لا تظن أنها، لا تظن أنها نافية، بل هي استفهامية كما قال الأخ هداية الله، مبتدا والجار ومجرور لكم خبر، يعني أي شيء لكم حتى تحكموا هذا الحكم فتقولوا إن لله البنات وهم الملائكة. وهذا الاستفهام للتوبيخ والإنكار، كالذي بعده: كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد؟ وهذا الحكم كما قال المؤلف فاسد، وأيضا حكم جائر، حكم جائر. تلك إذن قسمة ضيزة، فهو حكم فاسد جائر. ثم قال: أفلا تذكرون. الاستفهام هنا أيضا للتوبيخ، كل الاستفهامات هنا كلها تفيد التوبيخ والتقريع، مع فائدة أخرى إذا دل المقام عليها. أفلا تذكرون، قال بإدغام التاء في الذال، أصلها تتذكرون فأدغمت التاء بالذال وسكنت، نعم، فأدغمت التاء بالذال فصارت تذكرون، تذكرون. طيب، فيها قراءة تذكرون كذا، قراءة السبعية وهي الموجودة عندنا في المصحف، تذكرون. طيب، مر علينا أنه إذا جاءت آية، إذا جاءت قراءتان في آية، فإن الأفضل أن تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة لتحافظ على ما جاءت، على ما جاء في القرآن الكريم، لأن الكل من عند الله، إلا أننا قلنا إن هذا لا ينبغي عند العامة، لأنه يحصل به إيش؟ فتنة، العام لا يدري، وربما يكون عاما عاميا عاطفيا غيورا. فإذا قلت مثلا عنده أفلا تذكرون، قال لك أفلا تذكرون، فإذا عدت وقلت أفلا تذكرون، فقال فقال أفلا تذكرون. فإذا عدت فقلت أفلا تذكرون يمكن يأخذ أكبر ما عنده يضربك، لأنه يرى أنك الآن محرف، محرف للقرآن. على كل طالب العلم الذي يعلم أن هذه قراءة سبعية ينبغي له أن يقرأ بها مرة في المصحف مرة أخرى حتى يأتي بالقرآن على الوجوه التي نزل بها. طيب، قال أفلا تذكرون، معنى تذكرون التذكر أي الاتعاظ، يعني أفلا تستعظون فتدركوا أن ما حكمتم به حكم جائر غير مقبول منكم. قال في أفلا تذكرون أنه سبحانه منزه عن الولد. نعم، فالله سبحانه وتعالى منزه عن الولد بدليل العقل ودليل النقل. أما دليل النقل فما أكثر الآيات التي ينكر الله فيها أنه اتخذ ولدا، ومن ذلك قوله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما الدليل العقلي فنقول لو كان لله ولد لكان جزءا منه وكان مستحقا للعبادة كما استحق ذلك والده. ثانيا أن نقول لو اتخذ الله ولدا لكان هذا الولد حارثا، والحدوث يمتنع أن يكون جزءا من الله، لأن الله لم يزل ولا يزال موجودا بذاته سبحانه وتعالى. فإذا قدر أنه اتخذ ولدا صار هذا الولد إيش؟ حارثا. فكيف يكون حارثا وهو جزء من الله؟ لأن الولد جزء من الوالد كما قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فاطمة بضعة مني. ويمتنع أيضا اتخاذ الله ولدا لأن الولد لا بد أن يكون مشبه لأبيه، هذا الوجه الثالث، أن يكون مشبها لأبيه، والله سبحانه وتعالى ليس له شبيه لا يماثله أحد. رابعا الولد إنما يتخذه من يحتاج إليه لبقاء النوع، لبقاء النوع، والله سبحانه وتعالى غير محتاج لأحد. ولهذا إذا كان الإنسان عقيما انقطع أثره من الدنيا، لكن إذا كان ولودا وتولد له ولد بعد ولد بقي أثره في الدنيا. ولهذا كان التوالد بين البشر هو السبب الوحيد لبقاء النوع الإنساني. فهذه وجوه أربعة عقلية تدل على إيش؟ امتناع الولد على الله سبحانه وتعالى. طيب، قال أم لكم سلطان مبين، هذا أيضا إضراب انتقال، بل ألكم، والإضراب هنا انتقالي، انتقل الله عز وجل من توبيخهم على ما حكموا به من الولد لله سبحانه وتعالى إلى طلب الحجة، فقال بل لكم سلطان مبين. والمراد بالسلطان هنا ما تكون به السلطة، والسلطة في كل موضع بحسبه. ففي باب الولايات تكون السلطة بماذا؟ بالإمارة، الأمير سلطان. في باب الأعمال تكون السلطة بالقوة، فالقوي القادر له سلطة على العمل. في باب المحاجة وطلب الدليل تكون السلطة بماذا؟ بالدليل. فهنا سلطان مبين أي دليل، يعني هل لكم دليل؟ لأن الدليل تكون به السلطة للمحاج، يعني إذا حاجك إنسان وصار معه دليل صار له سلطان، صار له سلطان عليك أي سلطة. ولهذا قال أم لكم سلطان مبين، وكلمة مبين هنا يحتمل أن تكون من أبان اللازم ومن أبان المتعدي، كذا من أبان اللازم ومن أبان المتعدي، لأن أبان الرباعي يكون لازما ويكون متعديا. فإذا قلت أبان الصبح فهو لازم ولا متعدي؟ لازم. وإذا قلت أبان الحق، أبان فلان الحق، هذا متعدي. كلمة مبين هنا هل هي لازم؟ أي أن المعنى أم لكم سلطان بين أم متعدي؟ أي أم ألكم سلطان يبين ما تقولون أو يبين الحجة لكم؟ نعم، المتعدي هنا أحسن، المتعدي أحسن. ليش؟ لأن المتعدي متضمن لللازم، لأن ما أبان غيره فهو بين في نفسه، ما أبان غيره فهو بين في نفسه. أم لكم سلطان مبين؟ قال المؤلف حجة واضحة أن لله ولدا، وصنيع المؤلف في قوله واضحة يدل على أنه جعل مبين من اللازم، أي بين. ولكن الأرجح أنه من أبان المتعدي، أي مبين، وذلك لأننا إذا جعلناه من المتعدي لازم منه وجود القاصر، يعني اللازم، بخلاف العكس. نعم. وبان لازم، بان لازم وابان لازم، كلاهما لازم. ترى يا جماعة لكم
3: أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاترين إلا من هو صال الجحيم.
1: مفصول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. ما معنى قوله فاستفتهم؟ يعني اسألهم. طيب، ما الذي يفيده التعبير بالاستفتاء؟ عندك؟ نعم، يفيد التهكم به، كأنه جعلهم حكما في هذا. طيب يلا شاكر، قوله ألربك البنات ولهم البنون، الاستفهام هنا يراد به توبيخ. طيب كيف قوله ألربك البنات ولهم البنون؟ اشرح هذا. بنات الله، ويجعلون لأنفسهم البني. طيب إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ويرضى هذا الشيء لله عز وجل. نعم يا أحمد. قوله أم خلقنا الملائكة، أم هنا متصلة أم منقطعة؟
4: منقطعة.
1: طيب ما هي علامة أم المنقطعة؟ نعم، بمعنى بل والهمزة. أما المتصلة فهي بمعنى
4: أو.
1: طيب نعم يا أخ. قوله على إنهم من إفكهم لا يقولون، هذه الجملة مؤكدة بعدة مؤكدات.
4: على أداة الاستفتاح.
1: نعم، ما هي التوكيد؟

ألا إنهم من إفكهم. من هنا مش معناها للتبعيض، ولا تحتمل معنى ثانيا، ها؟ لا تحتمل. كيف سببية؟ لا ها؟ ما هي قلنا بيانية؟ طيب الإفك معناه ها؟ الكذب. أين مقول القول في قوله لا يقولون؟ مقول القول أين مقول القول في قوله لا يقولون؟ كل قول له مقول، كل قول أنت إذا قلت قلت لا بد وش قلت، فلكل قول مقول. جملة ولد الله، ولد الله نعم. طيب قوله أصطف البنات بندر، الهمزة هنا لماذا قطعت وهي مع أصطفى همزة وصل وليست همزة الوصل؟ أين همزة الوصل؟ حذفت استغناء عنها بهمزة الاستفهام. ومعنى اصطفى طيب، والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والنفي، يوبخهم وينفي أن يكون اصطفى البنات على البنين. طيب قوله ما لكم هداية الله، الاستفهام هنا للتوبيخ كذلك. أحسنت. وكيف تحكمون؟ والتوبيخ أيضا. طيب أين خبر المبتدأ في قوله ما لكم؟ لكم الجار مجرور وهو الخبر. تمام. قوله أفلا تذكرون عبد المنان، فيها أكثر من قراءة. أفلا تذكرون وتذكرون ها؟ ما هي سائد؟ بينها ها؟ تذكرون هذه واحدة، ثنتين تتذكرون ثلاث، خطأ في اثنين. ناظم لم تكن حاضر. طيب من لم يكن حاضرا فليس بحاضر. نعم ها؟ كمل قراءتان، كمل القراءات. تذكرون وتذكرون. طيب تذكرون ما وجهها؟ لا وجهها مو معناها. إيه؟ لا لماذا كانت تذكرون؟ طيب ها بايش؟ بالتاء. ما انت ما هي تاء بتاء. تذكرون وين التاء الثانيه؟ طيب اصلا تذكرون تتذكرون فأدمت وين التاء بالتاء؟ نعم تاء بالذال. تذكرون التاء بالذال. طيب قوله تعالى أم لكم سلطان مبين، سامي أم هنا منقطعة أم متصلة؟ ها ما حورت نعم ولا أنت نعم بالله. نعم قصدي هل هي متصلة أم منقطعة؟ منقطعة. طيب وش علامة المنقطعة؟ ذكر أحمد قبل قليل جارك بالضبط ليس بينك وبينه أحد. ها؟ نسيت؟ هسرع

0: هذه المعنى أن درس أمس وقبل أمس فوقه طبقات. نعم لا حول ولا. نعم خالد ولا يذكر معها معادل. طيب أن تكون بمعنى بل والهمزة ولا يذكر معها معادل. طيب والمتصلة ويذكر معها المعادل ها؟ معلوم المنقطعة بمعنى بل والهمزة ولا معادل معها ما يذكر معها المعادل، والمتصلة بمعنى أو ويذكر معها المعادل. أيما أولى عليان أن نجعل مبين هنا بمعنى بين أو بمعنى مظهر؟ إيه هذا اللي يقول بمعنى بين أو بمعنى مظهر مبين للشيء. أقول أيهما أولى؟ ها؟
1: مظهر لا مظهر
0: أولى. أم لكم سلطان مبين؟ ها؟ أي مظهر. لماذا كان أولى؟
1: المظهر لازم متعدي.
0: وكل متعدي فهو أولى من اللازم. هذا في العبادات.
1: نعم حتى في
0: قياسا.
1: نعم يشمل اللازم متعدي يشمل اللازم وغيره.
0: ما هو واضح؟ واضح لكم التعليل هذا؟ نعم. كيف ذلك؟
1: لأن المظهر مظهر بنفسه
0: وغيره. نعم، لأن ما أبان غيره فهو في نفسه بين، بخلاف البين في نفسه فقد يبين غيره وقد لا يبين. طيب فإذا أمكن أن يكون من أبان المتعدي، يعني كل ما جاءت مبين وأمكن أن تكون من المتعدي فهو أحسن، لكن أحيانا لا يمكن، مثل لفي ضلال مبين ما يمكن تكون بمعنى أبان بل بمعنى بين، لكن إذا أمكن أن تكون مبين بمعنى أبان أظهر فهو أولى. قال الله تعالى فأتوا بكتابكم، هذا مفرع على قوله أم لكم سلطان مبين، يعني فإن كان لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم الذي به السلطان. والأمر هنا للتحدي، الأمر هنا للتحدي والإعجاز، مثل قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هذا للتحدي والإعجاز. فقول بكتابكم أي بكتابكم الذي به الحجة والسلطان. وقول مؤلف التوراة، هذا لا شك أنه وهم، لأن هذه الآية ليست تخاصم اليهود حتى نقول إن المراد بذلك التوراة، إنما تخاصم من الذي مع المشركين الذين جعلوا الملائكة بنات الله. ولهذا في بعض النسخ ساقطة، يعني في بعض النسخ المؤلف ساقطة ليست فيه، والنسخة التي سقطت منها أصح من هذه النسخة. قال فأروني ذلك فيه، يعني أروني أن لله البنات في ذلك الكتاب الذي تأتون به. ثم أظهر إعجازهم بقوله إن كنتم صادقين في قولكم ذلك، وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يأتوا بكتاب فيه أن الله جعل الملائكة بنات له، هذا شيء مستحيل. ثم قالوا وجعلوا أي المشركون بينه تعالى وبين الجنة أي الملائكة لاجتنانهم عن الأبصار نسبا بقولهم إنها بنات الله ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. جعلوا، الضمير يعود على المشركين الذين قالوا إن الملائكة بنات الله. فإن قال قائل كيف يرجع الضمير إلى غير مذكور؟ قلنا إنه مذكور بالسياق، يعني أن السياق يعين مرجع الضمير، ولا يلزم في مرجع الضمير أن يكون من جنس يعني من أن يكون اسما ظاهرا بينا، ليس بلازم. فإذا دل السياق على أن المراد به كذا عمل به. قال الله تعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. المراد بالفاعل في قول التوارت يعود على الشمس، مع أنه لم يذكر لم يسبق لها ذكر لأنه معروف. وقال تعالى كل من عليها فان، عليها إيش؟ على الأرض، مع أنه لم يسبق لها ذكر، ذكر قريب، ولكن السياق يدل عليها. إذن مرجع الضمير قد يكون متعينا بالسياق. جعلوا بينه أي بين الله سبحانه وتعالى وبين الجنة نسبا، يقال الجنة والجنة والجنة بالضم، وكلها تدور حول الاستتار والخفاء، لأن هذه المادة الجيم والنون كلها تدور على هذا المعنى الاستتار والخفاء. ومنه الجنان القلب، ومنه الجنين الحمل، ومنه الجنة الجن، ومنه الجنة البستان ذو الأشجار الكثيرة، ومنه الجنة ما يستتر به المقاتل عن السهام كالترس. فهذه المادة كلها تدور على هذا المعنى الخفاء. فما المراد بالجنة هنا؟ يقول المؤلف المراد الملائكة، المراد الملائكة. كيف الملائكة يسمون جنا؟ قال نعم، لأنهم مستترون عن الأعين، فهم عالم الغيب كالجن الذين هم ذرية الشيطان. هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولكن هذا القول ضعيف جدا، لأن الجنة اسم للجن لا للملائكة. قال الله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني الجن. وقال تعالى أن يقولون به جنة، أي جن أصابه بمس. ولا يمكن أن يعبر بالجن الذين هم من أخص خلق الله الذين خلقوا من نار، أن يعبر بهم عن الملائكة الذين خلقوا من نور وهم من أشرف خلق الله عز وجل. قال الله تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. انتبه يا ولد، انتبه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالمراد بالجنة هنا الجن الذين هم خلق غيبي خلقوا من نار. ولكن كيف جعلوا نسبا؟ المراد بالنسب هنا الصلة، مجرد صلة، ليس النسب الذي هو القرابة، بل النسب الذي هو الصلة. وذلك أن المشركين لما قالوا إن الملائكة بنات الله، إن الملائكة بنات الله، قيل لهم لا بنات إلا بزوجة، قالوا نعم، إن الله جل وعلا وسبحانه عما يصفون تزوج من الجن جنية فولدت الملائكة قتلهم الله. هذا هو النسب الذي جعلوا بينه، الذي جعلوا بين الله وبين الجنة. فالمراد بالنسب هنا إيش؟ مطلق الصلة، لا صلة القرابة فقط. هذا هو المعنى الذي تدل عليه استعمال الجنة، الذي يدل عليه استعمال الجنة في كلام الله، وأن المراد بالجنة الجن. ووجه النسب أو الاتصال هو أنهم قالوا لما قيل لهم كيف تقولون إن الملائكة بنات الله، فمن أين جاءت البنات؟ قالوا إنه تزوج جنية فجاء فولدته الملائكة. قال الله تعالى ولقد علمت الجنة. طيب، يقول المؤلف موجها ما ذهب إليه من أن المراد بالملائكة الجن بالجن بالجنة الملائكة، قال لاجتنانهم عن الأبصار، لاجتنانهم عن الأبصار. وهذا لا يبرر أن نسمي الملائكة جنا. طيب، يقول نسبا بقولهم إنها بنات الله، فجعل النسب هنا بمعنى إيش؟ القرابة. طيب، ولكن هذا القول ليس بصحيح. قال تعالى: ولقد علمت الجنة إنهم أي قائلي ذلك لمحضرون للنار يعذبون فيها. ولقد علمت الجنة، الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام وقد وهما ظاهران، والقسم المقدر والتقدير، وبالله لقد علمت الجنة، وبالله لقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. والتأكيد هنا لا شك أنه في غاية ما يكون من البلاغة، يعني أن هؤلاء الجن الذين جعلوا بينهم وبين الله نسبا تعلم في حكم الله ما لا يعلمه هؤلاء، فإنهم يعلمون أن هؤلاء الذين كذبوا على الله سوف يحضرون يوم القيامة ويبعثون ويعذبون بما يقتضيه جرمهم. ولهذا قال: ولقد علمت الجنة إنهم أي قائل ذلك لمحضرون للنار يعذبون فيها. طيب، قال الله تعالى: سبحان الله تنزيها له عما يصفون بأن لله ولدا. سبحان الله، هذه اسم مصدر، اسم مصدر سبح، اسم مصدر سبح. معنى قولنا اسم مصدر سبح يعني أنه اسم مصدر فعله سبح. فما هو المصدر من سبح؟ تسبيح، لكن سبحان بمعنى تسبيح، فهي اسم مصدر، لأن كل كلمة تضمنت معنى المصدر دون حروفه فهي اسم مصدر. وأمثلته كثيرة، منها كلام بمعنى تكليم، سلام بمعنى تسليم. طيب، وسبحان الله يقول المؤلف رحمه الله تنزيها له، فما الذي ينزه الله عنه؟ يدور ما ينزه الله عنه على أمرين: النقص ومماثلة المخلوقين، النقص فيما أثبت لنفسه من الكمال، والثاني مماثلة المخلوقين. قال الله تعالى عن الأول: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. هذا يدل على إيش؟ كمال إيش؟ كمال القدرة والقوة. وما مسنا من لغوب نفي لنقص القوة، يعني معها عظم هذه المخلوقات العظيمة وقصر المدة في خلقها لم يمس الله سبحانه وتعالى شيء من اللغوب، يعني من التعب والإعياء. طيب، هذا إيش؟ تنزيه عن النقص. وقال تعالى: ليس كمثله شيء، تنزيه عن مماثلة المخلوقين، تنزيه عن مماثلة المخلوقين. فعلى هذا نقول: التنزيه الذي يوصف الله به هو يدور على شيء، على تنزيه عن النقص في كماله، عن النقص في كماله، أي فيما أثبت لنفسه من الكمال ليس فيه نقص، والثاني مماثلة المخلوقين. وعرفتم من الأدلة ما ذكرناه. وقوله عما يصفون يعني من النقص، عما يصفون من النقص والمماثلة أيضا، بأن قالوا إن لله ولدا، وهذا وصف لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأن ثبوت الولد يتضمن المماثلة ويتضمن النقص أيضا. فهم بإثبات بدعواهم الولد لله وصفوا الله بالنقص، ووصفوه بمماثلة المخلوقات. قال: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين. عباد الله العبودية مأخوذة من الذل، فالعابد بمعنى الذليل، والتعبد بمعنى التذلل. والعبودية نوعان: عبودية للقدر وعبودية للشرع. عبودية للقدر وعبودية للشرع، يعني تذلل للقدر وتذلل للشرع. أما عبودية القدر فإنها عامة لكل أحد، ما من إنسان إلا وهو متذلل لقدر الله لا يمكن أن يتخلص منه إطلاقا. فاهمين؟ ها؟ هذه عبودية إيش؟ القدر. كل عابد لقدر الله ذليل أمام القدر. ودليل هذه قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض فهو عابد الله ذليل له، لا يمكن أن يخرج عن ذله لقدره. حتى أعتى الناس وأطغى الناس عبد لله بهذا المعنى. ففرعون عبد لله بهذا المعنى، أليس كذلك؟ ولهذا أدركه الغرق. طيب، الثاني عبودية الشرع، يعني التعبد لشرع الله، وهذا خاص بالمؤمنين، هذا خاص بالمؤمنين، لأن الكافرين لم يتعبدوا لله بشرعه بل هم مستكبرون. ومن أمثلة ذلك وأدلته قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فالمراد بالعبودية هنا إيش؟ ها؟ عبودية الشرع، يعني الذين تعبدوا لشرع الله، وهذه خاصة بالمسلمين المنقادين لأمر الله. وهذه أيضا تنقسم إلى قسمين: قسم أخص من الآخر، فعبودية الرسالة والنبوة أخص من عموم عبودية الإسلام. فمثلا قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذه عبودية إيش؟ رسالة، فهي أخص من قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ونعم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هذه أيضا عبودية خاصة الخاصة في الحقيقة، يعني عبودية رسالة، فهي أخص من قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، من أي القسمين؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. لا، ما في خاصة خاصة. طيب، إذا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، إن جعلنا الاستثناء منقطعا فالعبودية عبودية الشرع خاصة، وإن جعلنا الاستثناء متصلا فهي عبودية القدر، فهي عبودية القدر. ولذلك اختلف العلماء فيها هل الاستثناء منقطع أو متصل. هذه الآية أيضا نظيرها: إلا عباد الله المخلصين، أي المؤمنين الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه. قال المؤلف: استثناء منقطع. والاستثناء المنقطع علامته أن يكون ما بعد إلا من غير جنس ما قبلها، أن يكون ما بعد إلا من غير جنس ما قبلها. والثانية أن تكون إلا بمعنى لكن، أن تكون إلا بمعنى لكن، ولهذا نسميه استثناء منقطعا، كأن ما بعدها انقطع عما قبلها. وعليه إذا كان الاستثناء منقطعا كما قال المؤلف نقول إلا عباد الله المخلصين، معناها إيش؟ لكن عباد الله المخلصين، لكن عباد الله المخلصين، يعني لم يصفوه بهذا الوصف. قال رحمه الله تعالى: استثناء منقطع، أي فإنهم ينزهون الله عما يصفه هؤلاء. وذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء هنا متصل، متصل فهو مستثن من الواو في قوله سبحان الله عما يصفون، ويكون المعنى سبحان الله عما يصفه الناس كلهم إلا عباد الله المخلصين، يعني إلا ما يصفه به عباد الله المخلصون فإنه متصف به. وهذا احتمال، هذا احتمال، لكن ظاهر السياق ما ذهب إليه المؤلف، وأن قوله سبحان الله عما يصفون عائد إلى من؟ إلى من؟ إلى المشركين الذين وصفوه بأن له بنات، وهؤلاء لا يدخل فيهم المؤمنون، فالمؤمنون ليسوا من جنس المستثنى منه، وحينئذ يكون الاستثناء منقطعا. ويكون فائدة هذا الاستثناء المنقطع الثناء على عباد الله المخلصين، الثناء على عباد الله المخلصين حيث لم يصفوه بما وصفوا به هؤلاء. نعم.

0: وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ما المراد بالأمر
2: هنا؟
1: لكن المراد بالأمر
2: أمر بالتوبيخ والإعجاز والتحدي
1: والإعجاز. طيب، وما محل الجملة إن كنتم صادقين مما قبلها في المعنى؟
2: الجملة
1: مما قبلها في المعنى
2: إن كنتم صادقين الجملة حالية.
1: لا، المعنى هو في الإعراب.
2: المعنى بالسياق.
1: هي ليس المراد في الإعراب.
2: إن كنتم صادقين يعني بأن بين الله عز وجل بنا من الملائكة بنا في الإعراب.
1: تأكين التحدي والإعجاز. طيب، محلها مما قبلها تأكيد التحدي والإعجاز. طيب،
3: بقي علينا نقطة تحتاج إلى معرفة ولم نبينها أمس. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. معلوم أن إن هذه شرطية وأنها تحتاج إلى فعل الشرط وجوابه، كذا؟ طيب، ففعل الشرط موجود إن كنتم صادقين، فأين جوابه؟ قيل إن جوابه محذوف دل عليه ما قبله، وهو فأتوا بكتابكم، والتقدير فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين فأتوا بكتابكم، فيكون محذوفا دل عليه ما قبله، ولا ينبغي ذكره أيضا لأن ذكره تطويل مستغنى عنه. وقيل إن إن الشرطية في مثل هذا التركيب لا تحتاج إلى جواب أصلا، تكون مسلوبة الجواب. وعلى هذا القول لا يكون في مثل هذا التركيب تقدير، لا يكون فيه تقدير، ويكون هذا المحذوف لما كان معلوما كان لا يحتاج إلى ذكره، وإذا لم نحتاج إلى ذكره لم نحتاج إلى تقديره. ثم قال الله عز وجل: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فإنكم، الخطاب هنا للكافرين، وفيه التفات من الغيبة إلى الحضور، لأن الكافر المخاطب والمخاطب حاضر. وما سبق ليس فيه الضمير عائد على غائب، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون، كلها بضمير الغيبة. والالتفات له فائدة مضطردة، الالتفات من الخطاب إلى الغيبة أو بالعكس له فائدة مضطردة، وهي تنبيه المخاطب. ووجه ذلك أن الخطاب إذا كان على وتيرة واحدة لم يكن فيه ما يدعو إلى الانتباه، فإذا تغير الأسلوب انتبه الإنسان، انتبه الإنسان. هذه الفائدة مضطردة في كل موضع فيه التفات. وهناك فائدة أخرى تكون بحسب السياق، تكون بحسب السياق وليست مضطردة في كل موضع. والفائدة هنا: فإنكم وما تعبدون، هي أن الله سبحانه وتعالى لما تحدث عنهم بصيغة الغيبة، وكان الذي بعد ضمائر الغيبة أمرا يظن صاحبه أنه قادر عليه خاطبه مخاطبة الحاضر إفادة إلى ذله وعدم قدرته على ما يقصد. فالكفار يحاولون فتن الناس عن دينهم بكل وسيلة، تارة بالدعاية لمعبوداتهم، وتارة بالقدح في عبادة الله، وتارة بالقدح في المسلمين وغير ذلك، فيظنون أنهم على شيء. فخاطبهم الله تعالى بخطاب الصريح إذلالا لهم، فقال: فإنكم أيها المشركون وما تعبدون من الأصنام، وعبر بما التي تستعمل غالبا في غير العاقل، لأن أكثر معبود المشركين من غير العقل. ويحتمل أن تكون ما مصدرية، أي فإنكم وعبادتكم ما أنتم فاتنين عليها أحدا، والمعنى على الوجهين واحد، يعني أنتم وأصنامكم لا تفتنون الناس إلا من هو صالح الجحيم، أو أنتم وعبادتكم لا تفتنون الناس عليها إلا من هو صالح الجحيم. قال: وما تعبدون من الأصنام. هل هم يعبدون الأصنام؟ الجواب نعم، يعبدون الأصنام، ينذرون لها ويركعون ويسجدون ويستغيثون بها ويجعلونها كالإله سواء. ومع هذا فإن عقولهم قد لعبت بهم، بل شياطينهم قد لعبت بهم، حيث يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والحقيقة أن عبادتهم إياها تبعدهم من الله ولا تقربهم منه. يقول: فإنكم وما تعبدون، ما أنتم عليه أي على معبودكم، وعليه متعلق بقوله بفاتنين أي أحدا. طيب، قوله فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، معلوم أن إن هذه تحتاج إلى اسم وخبر. اسمها الكاف في إنكم، وما تعبدون معطوف عليه، وجملة ما أنتم عليه بفاتنين هي الخبر، يعني أنتم ومعبوداتكم لا تفتنون أحدا عن دين الله إلا من هو صالح الجحيم. وقول ما أنتم عليه بفاتنين، قال المؤلف: أي على معبودكم، ولم يقل ما أنتم عليها أي معبوداتكم، من أجل أن يشمل كل واحد على حدة، يعني أي واحد من هذه المعبودات لا يمكن أن تفتن عليه أحد من الناس. وقوله بفاتنين أي بصادين، لأن الفتنة تأتي بمعنى الصد. قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي صدوهم، أي صدوهم. كما تأتي بمعنى الاختبار مثل: إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولها معاني أخرى، لكن المراد بها هنا الصادين. وقول المؤلف: عليه متعلق بفاتنين، فيكون التقدير: ما أنتم بفاتنين عليه. فاتن اسم فاعل من فتن، وهو فعل متعدي، فأين مفعوله؟ قدره المؤلف بقوله: أي أحدا. وما الآية على سبيل العموم أن الله خاطب هؤلاء المشركين بأنهم هم ومعبوداتهم مهما عملوا من الحيل والدعاية لن يفتنوا أحدا حتى يعبد هذه الأصنام إلا من هو صال الجحيم، إلا من هو صال الجحيم، يعني إلا الذي هو صالي الجحيم. وصالي اسم فاعل، صالي اسم فاعل، وحذفت الياء التي في آخر الفعل لالتقاء الساكنين. أين الساكنان؟ الياء وهمزة الوصل، إلا من هو صالي الجحيم. على كلام المؤلف تكون من في محل نصب بدلا من المفعول المحذوف أحدا. ما أنتم بفاتنة أحدا إلا من هو. وذهب بعض المعربين إلى أن من اسم، إلى أن من مفعول لفاتنين، مفعول لفاتنين، على أنه استثناء مفرغ، استثناء مفرغ. وأظنكم تعرفون الاستثناء المفرغ هو الذي يكون ما بعد إلا معمولا لما قبلها، هذا الاستثناء المفرغ، يكون ما بعد إلا معمولا لما قبلها سواء كان فاعلا أو مفعولا أو مجرورا. فإذا قلت ما قام إلا زيد فهذا استثناء مفرغ، لأنك فرغت العامل من المعمول إلا ما بعد إلا، فتقول ما نافيه قام فعل ماضي وإلا أداة حصر، ما هي أداة استثناء هنا. وأحد وزيد فاعل، وتقول ما رأيت إلا عمرا، فرأيت فعل وفاعل وإلا أداة حصر، وعمرا ها مفعول رأيت. وتقول ما مررت إلا بزيد، تقول إلا أداة حصر وبزيد جار ومجرور متعلق بمررت. فعلى هذا تكون الآية التي معنا ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو كالمثال الذي مثلناه، وهو ما رأيت إلا زيدا. وهذا الذي ذهب إليه بعض المعربين أصح مما ذهب إليه المؤلف، أي أن الاستثناء مفرغ وعليه فلا نحتاج إلى تقدير المفعول به، فيكون أحدا الذي قدره المؤلف مستغنى عنه، لأن الاستثناء إيش مفرغ. فكما أنك لو قلت ما رأيت إلا زيدا لا تحتاج إلى تقدير ما رأيت أحدا إلا زيدا، ما تحتاج إلى تقدير هذا. فكذلك ما أنتم عليه بفاتين إلا من هو صال الجحيم. وخلاصة المقام أن نقول ما أنتم عليه بفاتنين ما نافية، وأن اسمها، وبفاتنين خبرها، وفاتن اسم فاعل يحتاج إلى مفعول، والمفعول ما من في قوله إلا من هو صال الجحيم. وقول صال الجحيم، صال الجحيم قال المؤلف في علم الله، وإنما احتاج إلى تقدير في علم الله لأن صالي اسم فاعل وهم لم يصلوها حتى الآن. ليش؟ لأنهم ما ماتوا، فالمفتون حي، فكيف يقال صالي الجحيم وهو لم يموت بعد؟ قال المؤلف المراد صالي الجحيم في علم الله، أي من كتب، من علم الله أنه سيصل الجحيم فهو الذي تفتنونه، وأما من علم الله أنه مؤمن فلن تفتنوه. وهذا كقوله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. طيب، أظن نقف على هذا عشان أخذ الفوائد. كثير من أين؟ قال الله تبارك وتعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. في هذا من الفوائد تحدي أهل الكفر والشرك ببيان الدليل على ما يقولون من الكذب والافتراء. وفيه أيضا فيه من فوائدها التهكم بهؤلاء المشركين حيث جعلهم بمنزلة العلماء الذين يستفتون وهم إيش أجهل الناس بلا شك. ومن فوائدها بيان جور هؤلاء المشركين حيث جعلوا لله البنات وهم يكرهون البنات، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ويجعلون لله البنين مع أن البنين والبنات كلها ممتنعة على الله لأن الله لم يلد ولم يولد. ومن فوائد الآيات الكريمة الآيات كلها الإنكار على هؤلاء الذين قالوا إن الملائكة بنات الله لقوله أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ومن فوائدها أيضا تحدي هؤلاء الذين ادعوا أن الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة بنات الله، لأنه يقال لهم هل شهدتم خلق الله للبنات حتى تعلموا أنها بنات الله؟ والجواب شهدوا أو لا؟ ما شهدوا، ولهذا قال أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ومن فوائدها إثبات الملائكة، والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة كما هو معروف. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من ادعى دعوى فإنه يطالب بالبينة عليها لقوله أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، فهل هم شاهدون حتى يدعوا ذلك؟ ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد إفك هؤلاء الكذابين الذين ادعوا أن الله أن لله ولدا لقوله ألا إنهم من إفكهم لا يقولون. ومن فوائدها أن هؤلاء لهم إفك متعدد بناء على أن من إيش للتبعيض، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. ومن فوائد الآيات أن الله تعالى منزه عن الولد لأن الله جعل هذه الدعوة إفكا وكذبا، وأكد الله ذلك بقوله وإنهم لكاذبون. ومن فوائد الآيات أيضا الاستدلال على هؤلاء بدلالة العقل، وهو أن يقال كيف يصطفي الله البنات على البنين، هذا ليس بعقل ليس بمعقول، ولكن هم يجعلون هذا الشيء أمرا معقولا واجبا أيضا أن يكون لله البنات ولهم البنون. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين حكموا بهذا الحكم أشبه ما يكونون بالمجانين، ولهذا خوطبوا بمخاطبة المجنون حيث قيل لهم ما لكم ما هذا العمل، هل هذا عمل عاقل؟ ومن فوائدها الإنكار على كل حكم باطل لقوله كيف تحكمون، فإن هذا إنكار عليهم بهذا الحكم الذي يعلم بطلانه بضرورة العقل والنقل. ومن فوائد الآية الكريمة الإعلان بسفه هؤلاء وأنهم لا ينتفعون بالآيات لقوله أفلا تذكرون. ومن فوائدها أيضا توبيخ من لم يتذكر، لأن المراد بالاستفهام هنا التوبيخ. فكل من لم يتذكر بآيات الله فلا شك أنه مستحق للوم والتوبيخ. ومن فوائدها إظهار عدل الله عز وجل في مجادلة العدو والخصم، لقوله أم لكم سلطان مبين، فلم يقتصر الله عز وجل على تكذيبهم، يعني على أن كذبهم، بل طلب منهم الحجة إن كانوا صادقين في دعواهم. ومن المعلوم أنهم لن يقيموا الحجة، ولهذا قال فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ومن فوائدها أيضا جواز تحدي الخصم بما يعجز عنه، وأن ذلك طريق من طرق إفحامه، فإن الخصم عند المناظرة يمكن إبطال حجته بعدة أساليب، منها التحدي، ولكن يجب أن يكون التحدي بما لا يمكن أن يقيم عليه البرهان والدليل، لأنك لو تحديته بشيء يمكنه أن يقيم عليه الدليل والبرهان فأقام عليه الدليل والبرهان لخصمك ولضعف جانبك. فإياك أن تتحدى عند المناظرة إلا بشيء تعلم أنه لا يمكن أن يكون. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في محاجة إبراهيم مع الرجل حين قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فقال له الرجل أنا أحيي وأميت، فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام تحداه أولا بأن الله يحيي ويميت، وأنت أيها المحاج لا تحيي ولا تميت. فلما ادعى كذبا أنه يحيي ويميت، وكان في ذلك تلبيس على العامة، لأنه قال أنا أحي وأميت أوتى بالرجل المستحق للقتل فلا أقتله، فهذا على زعمه إحياء، والحقيقة أن هذا ليس إحياء ولكنه استبقاء حياة، وليس استبقاء حياة أيضا ولكنه رفع سبب يكون به الموت. وقد يبقى هذا الذي رفعنا عنه السبب سبب الموت، وقد لا يبقى. وقال إني أوتى بالرجل البريء فأقتله، فهذا إيش؟ فهذا إماتة على زعمه، وهذا ليس بإماتة ولكنه فعل سبب يكون به الموت، وقد لا يكون به الموت، قد لا يكون به الموت. فالحاصل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد قصر الطريق واختصاره، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فانقطعت الحجة فبهت الذي كفر. وهذه من آداب المناظرة، وهو إفحام الخصم بما لا يمكن أن يقيم عليه الحجة والبرهان. ولكن كما قلت يجب أن تلاحظ أنك إذا أفحمته أو تحديته بشيء يمكنه أن يقوم به فقام به فهذا إضعاف لجانبك، سيكون هذا أحد طرق هزيمتك. ولهذا أم لكم سلطان مبين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحجة سلطان لصاحبها، لأنه يكون بها السلطة على خصمه الذي يحاجه. وعسى إن شاء الله بقية الكلام على هذا. نعم. إيه لتقاء الساكنين. الجحيم هي همزة وصل.
4: وفي جاءني قادم. قابل.
3: اي نعم. يقول التغاء الساكنين ايضا
4: هو
3: لان التنوين ساكن.
4: وهنا كان كذلك
3: هذا التغاء الساكن لكن يختلف لان هنا ما في التنوين. والسبب ما في التنوين لانها مضافه والمضاف لا ينون. ألم تسمع قول الشاعر كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني. نعم لكن الغالب غير العاقل فلهذا أتى بما تغليبا. نعم مثل يسبح لله ما في السماوات. نعم ها إيش لوليد الابن للولد للابن على البنت هذا معروف ان الابن افضل
4: يعني داخل في قول الرجال
3: قوامون على النساء. اي نعم.

0: كرم من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون.
1: بس أظن بقى عندنا فوائد أمس. إلى أي مكان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. من فوائد هذه الآية أن من تحدى غيره فله طلب البينة على ما قال ذلك الغير بقوله فأتوا بكتابكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن حجة القرآن حجة دامغة ملزمة لا يمكن التخلص منها، ولهذا تأتي دائما بصورة التحدي إظهارا لعجز المعارض وعدم قدرته على المعارضة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء كاذبون فيما ادعوه، عاجزون عن إقامة البرهان عليه لقوله إن كنتم صادقين. ومن فوائد قوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا إلى آخره بيان عتو هؤلاء وطغيانهم، حيث وصفوا الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به فجعلوا بينه وبين الجن نسبا. ومن فوائدها أن هؤلاء الذين جعلوا بينه وبين الله نسبا يعلمون أن هؤلاء معذبون على ما قالوا، محضرون في النار بقوله ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ومن فوائدها أن هذه الجنة متبرئة مما يدعيه هؤلاء في جانبها، لأنها إذا علمت أنهم محضرون في العذاب فإنها لن تقرهم على ما ادعوه لله سبحانه وتعالى من الولد. ومن فوائد الآيات الكريمة تنزيه الله عما وصفه الظالمون المعتدون لقوله سبحان الله عما يصفون. ومن فوائدها أن صفات الله تكون سلبية أي دالة على النفي، وتكون ثبوتية أي دالة على الإيجاب. فقول سبحان الله هذا من صفات النفي لأنه تنزيه، وصفات النفي التي وصف الله بها نفسه لا تدل على النفي المجرد، لأن النفي المجرد ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا، وإنما تدل على ثبوت كماله المنزه عن هذا العيب. فتنزيه الله عما لا يليق به يتضمن كماله فيما يختص به سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة في جميع الصفات المنفية أنه لا يراد بها النفي المجرد، لأن النفي المجرد ليس بشيء لأنه نفي فضلا عن أن يكون مدحا، إنما يراد بها إثبات كماله سبحانه وتعالى في صفاته حتى انتفى عنه كل صفة نقص. ومن فوائد الآيات الكريمة أن من عباد الله سبحانه وتعالى من من عليهم فأخلصهم وأخلصوا له الحق لقوله إلا عباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله مما أصيب به غيرهم، والذين أخلصوا لله فيما يصفونه به. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن الكريم مثاني تثنى فيه الأشياء، فإذا ذكر فيه صفة قوم مذمومة ذكر بعدها صفة الأقوام المحمودة، فلما ذكر ما وصفوا به هؤلاء الظالمون المعتدون بين أن هناك أناسا ليسوا على هذه الحال، وهم عباد الله الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه وأخلصوا له ما يجب له. ثم قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. في هذه الآية بيان أن هؤلاء المجرمين الذين يصفون الله بما لا يليق به ويصدون عن سبيل الله لن يستطيعوا أن يضلوا من هداهم الله، وإنما يضلون من هو صال الجحيم، أي من هو تابع لهم على إضلالهم حتى يصل الجحيم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن من تابع أهل السوء في سوءهم فإنه يخشى أن يكون ممن كتب عليه أنه من أصحاب الجحيم، يقول: ما أنتم بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ومن فوائدها أن أهل البصيرة لا يمكن أن يكون من أصحاب النار، وذلك لأنهم يعرفون الحق ويعرفون الباطل فيأخذون بالحق ويتجنبون الباطل.

يكون ممن هو صال الجحيم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العذاب في الآخرة لقوله إلا من هو صال الجحيم، والمراد جحيم الآخرة ونارها وليس جحيم الدنيا. ومن فوائد الآية الكريمة انقسام الناس إلى قسمين، صال للجحيم وناج منها، لأن الاستثناء في قوله إلا من هو صال الجحيم يدل على أن هناك شيئا مستثنى منه وهو القسم الثاني الذي قدر الله له النجاة. ثم قال الله عز وجل وما منا إلا له مقام معلوم. هذا الكلام بيّن المؤلف رحمه الله أنه من كلام جبريل عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وما منا إلا له مقام معلوم. لما ذكر أن هؤلاء المجرمين الظالمين قالوا إن الملائكة بنات الله، بيّن الله سبحانه وتعالى على لسان الملائكة ما حال الملائكة وما مقامهم وما عملهم تجاه الله سبحانه وتعالى، فقال وما منا إلا له مقام معلوم. قال المؤلف وما منا معشر الملائكة، معشر يعني جماعة، أحد إلا له مقام معلوم. أحد قدرها المؤلف لدلالة السياق عليها، وهي مبتدأ خبره منا السابق جار ومجرور، وقوله إلا له مقام معلوم في السماوات إلا له مقام معلوم، هذا الاستثناء مستثنى من أحد، وهي جملة يمكن أن نجعلها دالة على الحال، حال هؤلاء الملائكة. وقوله إلا له مقام أي موضع قيام، لأن مقام مفعل يصح أن يكون اسم زمان واسم مكان، فهنا الظاهر أنه اسم مكان، يعني إلا مكان قيام يقوم فيه يتعبد فيه لله. ويجوز أن نجعله اسم زمان أيضا، أي وقتا يقوم فيه لله ومكانا يقوم فيه لله، فتكون عبادة الملائكة مؤقتة بزمن ومقيدة بمكان، ولا منافاة بين القولين. والقاعدة في التفسير أنه إذا كانت الآيات صالحة لمعنيين لا ينافي أحدهما الآخر حملت عليهما جميعا، ولأن حملها عليهما جميعا أوسع في المعنى من تخصيصها بأحدهما، فإن كان أحدهما ينافي الآخر طلب الترجيح، فما رجحه المرجح أخذ به وترك الآخر. طيب يقول هنا وما منا إلا له مقام معلوم، أي مكان وزمان أيضا يتعبد لله تعالى فيه، لا يتعبد لله في غيره، لا في زمن ولا في مكان. وإنا لنحن الصافون أقدامنا في الصلاة. وإنا الضمير يعود على من؟ الملائكة. لنحن الصافون يعني الذين يصفون عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال يتمون الأول في الأول ويتراصون. فهذا شأن الملائكة عند الله في مقام تعبدهم، يصفون لله تعظيما له، يكملون الأول فالأول، فأقدمهم وأسبقهم أقربهم إلى الله عز وجل. وهكذا صفوف الملائكة، صفوف الصلاة، كلما كان أقدم وأقرب إلى الإمام فهو أفضل. وإن لنحن الصافون، قال المؤلف أقدامنا في الصلاة، وكلمة أقدامنا في الصلاة تحتاج إلى دليل،
لأن ظاهر الوصف

0: لمح الصافون أنه يعود على الملك نفسه لا على القدم. ثم إن إذا قلنا أقدامنا نحتاج إلى إثبات أن للملائكة أقداما، والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة أنهم أولي أجنحة، أنهم أولو أجنحة، فيحتاج هذا إلى دليل. قوله وإنا لنحن الصافون فيها مؤكدان، المؤكد الأول والثاني اللام في قوله لنحن الصافون. قدان المؤكد الأول والثاني اللام في قوله لنحن الصافون. وإنا لنحن المسبحون، الجملة مؤكدة بمثل ما أكدت الأولى، يعني وإنا معشر الملائكة لنحن المسبحون. قال المؤلف المنزهون الله عما لا يليق به، لأن التسبيح بمعنى التنزيه، وتنزيه الله معناه تنزيهه عما لا يليق به، ومداره على أمرين: أحدهما أن ينزه عن مماثلة المخلوقين، ودليله قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اتكاء الجدار. والثاني أن ينزه عن نقص في كماله، ومنه قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فلما ذكر خلقه لهذه السماوات العظيمة والأرض في هذه المدة الوجيزة بيّن أنه لم يلحقه في ذلك تعب ولا إعياء، وهذا تنزيه لله عن النقص في كماله، فصار التنزيه ناظم يدور على إيش؟
1: على صفتين.
0: على صفتين؟ لا،
1: على أمرين.
0: نعم،
1: الأول مماثلة الله للمخلوقين.
0: نعم، ودليله
1: ليس كمثله شيء.
0: نعم،
1: والثاني تنزيه الله عن النقص في كماله.
0: في كماله، ومن ومنه مثال، هات مثال. لا لا، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. طيب، قال وإنا لنحن المسبحون. قول لنحن الصافون لنحن المسبحون، الجملتان كما تعرفون اسميتان، قال أهل العلم والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستمرار، يعني أن هذا دأبهم، ويدل لذلك قوله تعالى في وصفهم ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فالملائكة دائما في عبادة، دائما، ليسوا كالبشر عندهم غفلة ولهو وسهو، بل هم دائما في عبادة الله. فهنا ثلاث أقسام من الخلق: شياطين فهؤلاء دائما في معصية، وملائكة هؤلاء دائما في طاعة، وبشر هؤلاء أحيانا في طاعة وأحيانا في معصية وأحيانا في غفلة. قال وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين إلى آخره. وإن كانوا ليقولون، إن هنا شرطية؟ لا، لأنه ليس فيها شرط وجزاء. نافية؟ لا، لأن اللام في قوله لا يقولون تمنع أن تكون نافية، لأن اللام للتوكيد والنفي ضد التوكيد. زائدة؟ لا، لأن لها معنى، والزائد هو الذي لو حذف لم يختل المعنى بحذفه. إذن فما هي؟ نقول مخففة من الثقيلة، فأصلها وإنهم كانوا، أصلها هكذا لكن خففت فقيل وإن كانوا لا يقولون. وبهذه المناسبة نود أن نستعرض معاني إن، فتأتي إن نافية ومنه يا هداية الله
1: قل إن أدري أقريب ما
0: تعودون
1: أن
0: يجعل له ربي أمانة، أي ما أدري أقريب ما تعودون. طيب وتأتي شرطية مثالها نعم من الآيات، من الآيات أحسن من الآيات إن كان عندك إيش إن كنتم صادقين، بس نحب أن تأتي بإن شرطية فيها فعل وشر وجواب، فيها شرط وجواب أو جزاء. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. نعم إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. وتأتي زائدة نعم نعم ولا صريف صحيح بني غدانة ماء أنتم ذهب ولا صريف يعني فضة ولكن أنتم الخزف طين. طيب الشاهد قوله ما إن أنتم، لو حذفت إن وقال ما أنتم ذهبا ها استقام استقام الكلام. طيب وتأتي مخففة كما في هذه الآية مخففة من الثقيلة أصلها إن، المخففة من الثقيلة يقولون إن اسمها يكون محذوفا ويسمى ضمير الشان، وضمير الشان قالوا إنه يكون مفردا مذكرا لأن كلمة الشأن مفرد مذكر، والتقدير وإن كانوا وإنه أي الشأن أي شأنهم لا يقولون. وقيل إن ضمير الشأن يقدر بحسب السياق، إن كان مفردا مذكرا فهو مفرد مذكر، إن كان جمعا فهو جمع، وبناء على هذا يكون تقدير الآية هنا وإنهم كانوا لا يقولون، وإنهم كانوا لا يقولون. طيب قال وإن كانوا لا يقولون، كانوا فعل ناقص واسم، فعل ناقص واسم، الواو هي الاسم، اللام في قول لا يقولون لام التوكيد، وجملة يقولون خبر إيش خبر ها خبر كان، وكان واسمها وخبرها خبر إن المخففة من الثقيلة. وإن مخففة من الثقيلة كانوا أي كفار مكة لا يقولون ماذا، لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، يعني لو نزل علينا كتاب ككتب الأولين لكنا عباد الله المنقادين لشرعه المخلصين له. طيب ولكن هذه الحجة مردودة مردودة بقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. إذن هذه الدعوة منهم مكابرة، هذه الدعوة مكابرة. لماذا كانت مكابرة؟ لأنه أنزل عليهم كتاب أهدى الكتب وأقوم الكتب، ومع ذلك كفروا به. وإن كانوا لا يقولون، لو أن عندنا ذكرا كتابا من الأولين أي من كتب الأمم الماضية لكنا عباد الله المخلصين العبادة له. شوف لو أن عندنا ذكرا أي ما يذكرنا، والذي يذكر هو الكتاب. قال الله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فالمراد بالذكر هنا ما يتذكر به الإنسان وهو أجب الكتاب. طيب، وقوله من الأولين، قال المؤلف من كتب الأولين، فيكون على تقدير مضاف، من الأولين أي من كتبهم، وليس منهم أنفسهم، بل من الكتب التي نزلت إليهم. لو أن عندنا من هذا شيئا لكنا عباد الله المخلصين. لكنا، اللام واقعة في جواب لو، ولو هنا شرطية أو مصدرية؟ شرطية. طيب، لا، لو أن عندنا، يقولون إن الشرطية لا يليها إلا فعل، لا يليها إلا فعل، وهنا وليها أن. لو أن عندنا ذكرا، لا، حتى الشرطية الجازمة لا يليها إلا الفعل، وهنا وليتها أن. قالوا نعم، لكنها على تقدير فعل، يعني لو ثبت أن عندنا ذكرا، لو ثبت أن عندنا ذكرا لكنا عباد الله المخلصين. كقوله ولو أنهم صبروا، يعني لو ثبت أنهم صبروا حتى تخرج عليهم لكان خيرا لهم. طيب، لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. عباد الله، عباد الله العبودية الشرعية أو القدرية؟ الشرعية، لأنهم بالعبودية القدرية كائنون، هم عبيد لله قدرا، ولا يمكن أن يحيدوا عن قضاء الله وقدره، لكن لكنا عباد الله شرعا. قال المخلصين له العبادة، المخلصين بكسر اللام، هكذا شرح فسر المؤلف، ولهذا قال العبادة له. المخلصين بالفتح الذين أخلصهم الله واصطفاهم، أخلصهم الله تعالى واصطفاهم، فصار في المخلصين قراءتان، فتح اللام وكسرها، فعلى قراءة الفتح يكون المعنى إيش؟ الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه واصطفاهم، وعلى قراءة الكسر يكون معناه الذين أخلصوا له العبادة، والمعنيان متلازمان، لأن كل من أخلص لله العبادة فقد أخلصه الله لنفسه، كل من أخلص العبادة لله فقد أخلصه الله لنفسه. لكنا عباد الله المخلصين. قال الله تعالى فكفروا به، أي بالكتاب الذي جاءهم وهو القرآن الأشرف من تلك الكتب، فسوف يعلمون عاقبة كفرهم. نعم، تقدير الآية فقد جاءهم كتاب. قالوا لو أن عندنا ذكر لو كنا عباد الله، فجاءهم الكتاب، جاءهم الذكر، ولكن لم يقبلوا هذا الذكر، كفروا به تكذيبا في الخبر واستكبارا عن الأمر، فهم كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إنكم ستبعثون فقالوا لا بعث، قال إنه حق فقالوا كاذب، قال اعبدوا الله وحده لا شريك له فعبدوا الأصنام، فكفروا بهذا الكتاب تكذيبا، أتم تكذيبا في الخبر واستكبارا في الأمر، فهم ما صدقوا بما أخبر الله به في كتابه، ولم تتلوا الأمر وانقادوا له، بل جمعوا بين كفر الجحود والاستكبار والعياذ بالله، كفروا به، مع أن القرآن أشرف من الكتب التي ادعوا أنه لو أتاهم من جنسها لكانوا عباد الله المخلصين، ومع هذا كفروا بهذا الكتاب. وهذا يدل على أن دعواهم هذه من أكذب الدعاوى. لو أن عندنا ذكرى من الأولين لكنا عباد الله، قيل لهم هذا ذكر، جاءكم ذكر أشرف الأذكار وأعظم الكتب السابقة، ومع ذلك إيش كفرتم به. قال الله تعالى فسوف يعلمون، ألف في قوله فكفروا به للترتيب، وفسوف يعلمون للترتيب والسببية، أي فبسبب كفرهم سوف يعلمون. ماذا يعلمون؟ سوف يعلمون ما عاقبة أمرهم، وذلك بالذل في الدنيا والعذاب في الآخرة. وهذا الأمر حصل ولله الحمد، فإن الله أذلهم في أعظم موقعة كانوا يفتخرون بها ويظنون فيها العزة والنصر، في غزوة بدر، فإنهم خرجوا بصناديدهم وأشرافهم وكبرائهم، حتى قال أبو جهل لما أشير عليه بالرجوع قال والله لا نرجع حتى نقدم بدرا ننحر فيها الجزور ونشرب فيها الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. شف البطر كبر، نعم، ومضى. وماذا حصل؟ حصل أن قتل ولله الحمد هو والزعماء والأشراف الذين معه، وسمعت بهم العرب وتحدثت العرب، ولكن بماذا؟ بما يكون به الهيبة لهم أو بما يكون به العار والخزي؟ نعم، هو الثاني. تحدثت العرب ولله الحمد بأخبارهم بما فيه العار والخزي إلى يوم القيامة. هذه من العواقب الوخيمة. وفي بلدهم مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم منها خائفا مستترا، ودخلها ظافرا منصورا مؤزرا، رفعت الراية عند مدخل مكة عند الحجون، ودخل البيت وكسر الأصنام ووقف على الباب وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل. قال ما ترون أني فاعل بكم معشر قريش؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فعفى عنهم عليه الصلاة والسلام، وسموا الطلقاء. سموا الطلقاء، الطلقاء من إيش؟ من القتل والأسر. فانظر كيف كانت هذه العاقبة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حماه الله منهم، تآمروا أن يقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه، ولكن صارت المؤامرة عليهم، هم الذين من عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأطلقهم على أن ما في الآخرة أشد وأعظم. قال الله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، عذابا دون ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فعذاب الآخرة أشق والعياذ بالله. والغرض من هذه الجملة، أي من قوله فسوف يعلمون، الغرض منها التهديد، تهديد هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. المكان لا، حتى الزمان،
1: كل الليل والنهار
0: إيه، لكن الليل والنهار في جملتهم، في جملتهم. ثم يقول أيضا قد يكون التسبيح العام غير التسبيح الخاص. الاشباه خاصة اللي في مقام معين، ولا هم لا زالوا في مكان بعدين حتى المكان لا زالوا فيه، لكن هذا المقام المعين له تسبيح معين. نعم. سواء كان القريب قريب والبعيد بعيد.
1: والقدم يعني القدم من ناحية الصفة.
0: القدم القدم مه بالقدم القدم الرجل يعني. المؤلف يقول صافونا أقدامنا يعني أرجلنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد سبق

0: غالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم. مبتدأ المناقشة قوله وما منا إلا له مقام معلوم، أين المبتدأ خالد؟ نعم،

0: يلا وش التقدير؟ وما منا أحد إلا له مقام معلوم. طيب حسنت. وإلا له مقام معلوم، إلا له مقام معلوم، الجملة هذه محلها كيف؟ خبر مبتدأ، ما قلت المبتدأ أحد وخبره منا. طيب إلا له مقام معلوم، ها طيب استثنى من أحد، إذا محلها الرفع ولا بدل من أحد ومحلها الرفع؟ الكلام الذي قبل، الكلام الذي قبل إلا الآن تام ولا ناقص؟
1: لا لن تام.
0: تام موجب ولا منفي؟
1: منفي.
0: إذا كان ما قبل إلا تاما منفيا، فما الحكم فيما بعدها؟
1: ما بعده يكون من يعرب حسب موقعه، ومن يكون
0: كيف؟
1: من يعرب بدل.
0: بدل.
1: نعم.
0: طيب أو
1: حسب موقعه، قد يكون
0: مصر. حسب موقعه. حتى لو بدل حسب موقعه.
1: مستثنى.
0: أو منصوب على الاستثناء.
1: نعم.
0: طيب إذن يجوز أن تكون له مقام معلوم في محل نصب على الاستثناء أو
1: بدل من أحد.
0: بدل في محل رفع بدل من أحد. طيب المقام هنا يا أحمد هل هو في المكان أو في المكان والزمان؟
2: المقام هنا يشمل مقام الزمان والمكان.
0: يشمل.
2: لأن الجملة تحتمل جمع ويحتمل
0: قائد أنه. لأن مقام صالح للزمان والمكان فيكون شامل لهما. طيب قوله وإنا لنحن الصافون، ما معنى قولها الصافون؟
3: بالنسبة للصفوف يقول المؤلف يصطفون يعني متراصين في الأقدام،
0: متساويين في الأقدام. طيب
3: أيضا نحتمل الأول
0: لا الصافون بإيش يعني؟ في العبادة ولا في أي شيء؟ في العبادة. طيب كيف صفوفهم الأخ؟
4: صفوفهم
0: هنا يتمون على الأول في الأول ويترأسون هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسبحون معناها
2: ينزهون الله عز وجل عن كل نقص،
0: عن كل نقص أو عما لا يليق به، عما لا يليق به. طيب نحن ذكرنا أن ما ينزه الله عنه كم؟
2: أمران.
0: نعم لو تقربون يا أخوان عشان الصفوف تكون متوالية. نعم
2: عن المماثلة، مماثلة المخلوقين النقص
0: في كماله، في كماله عن النقص في كماله. طيب مثال الأول
5: لقد خلق السماوات والأرض،
0: النقص أن تنزيه عن مماثلة المخلوقين
5: ليس
0: بسبب كل شيء وسنة. ومثال التنزيه عن نقص كماله طيب أحسن قوله وإن كانوا لا يقولون خالد، الجملة هنا منفية أو مثبتة؟ فإن هنا نافية، إن هنا وش تكون إذا كانت مثبتة؟ توكيد. وش ماذا يسميها النحاة؟ ما حضرت؟ نعم
5: مخففة من الثقيل.
0: أحسنت. طيب أين اسمها؟ أنت أين اسمها؟ وإن كانوا لا يقولون ها؟ اسمها
5: ملائكة.
0: لا ملائكة من هو يقول؟ نعم شاكر.
5: ضمير الشاء
0: اسمها محذوف ولا موجود؟
5: محذوف
0: ضمير الشاء. ها وش تقديره؟
5: إنهم كان.
0: إنهم ما في تقدير آخر؟ إنه أي الشأن، يعني إن شأنهم أنهم يقولون كذا وكذا. والقول الثاني أن ضمير الشان يقدر بحسب السياق. طيب أين مقول القول؟ لا يقول هذا القول، لكن أين مقول القول؟ اقرأ الآية.
2: عندنا.
0: نعم نقول القول قوله لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. طيب هل قولهم هذا صحيح بحسب الواقع؟
2: ليس
0: بصحيح، لأنهم جاءهم الذكر ولكن كفروا. طيب الأخ جملة لا يقولون مش محلها من الإعراب؟ أي وإنهم وإن كانوا لا يقولون
2: اسم كان،
0: اسم كان هو اسم كان يكون جملة؟ اقرأ الآية. وإن كانوا لا يقولون ها. ماذا تقول الآن؟ الواو في كانوا ما هي اسم كان؟
2: اسم كان وهذه خبر.
0: طيب إذن
2: لا يقولون خبر كان،
0: محلها النصب على أنها خبر كان. طيب لو أن عندنا ذكرا، مش تقدير الكلام،

0: نعم.
1: مفرد به.
0: ها؟
1: مفرد به مفهوم القول.
0: إيش؟
1: مفرد به مفهوم القول.
0: الجملة. لا نريد تقدير الكلام. نعم.
1: وكان عندنا.
0: لا ما اسمع. نعم. لا لا لا. هذا التقدير. لو ثبت أن عندنا ذكر من الأولين. وإنما قدرنا ذلك لأن لو الشرطية لا تدخل إلا على فعل. طيب. قولها المخلصين فيها قراءتان. نعم. أنت. ما تعرف قراءتين؟ سبحان الله. نعم. المخلصين والمخلصين. طيب المخلصين اسم فاعل ولا مفعول؟ مخلصين اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ المخلصين إذا قلت مخلص هل هو فاعل ولا مفعول؟ فلان مخلص. طيب فلان مخلص مفعول. إذن المخلصين اسم فاعل والمخلصين اسم مفعول. على قراءة مخلصين عليان. مخلصين وش معناها؟ نعم أخلصهم الله لنفسه فاصطفاهم على الخلق بما أنعم الله عليه من العبادة. والمخلصين طيب ما معنى قول ما المراد من قوله فسوف يعلمون هداية الله؟
2: فسوف يعلمون بمن جاء.
0: لكن ما المراد بها؟ المراد بهذه الجملة.
2: هنا. المفعول التفريعي السببية.
0: اي نعم.
2: بسبب كثر فسوف يعني تعليمه.
0: لا.
2: سببية.
0: لا.
2: فسوف يعلمون بألفاء سببية.
0: اي طيب.
3: تهديد.
0: المقصود التهديد. نعم. أنت تهدد صبيك تقول سوف تدري وش بسوي بك، سوف تدري ماذا أفعل بك، أليس كذلك؟ تهدده. طيب نأخذ الفوائد. الفوائد من قوله ها وما منا إلا له مقام معلوم إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الملائكة منزهون عما يدعيه هؤلاء من كونهم بنات الله، بنات الله. وجه ذلك أنهم مكلفون بالعبادة على حد معلوم، ومن كان مكلفا بالعبادة لا يمكن أن يكون ابنا أو لا يمكن أن يكون ولدا للمعبود. ومن فوائدها من فوائد الآية كمال انتظام الملائكة عليهم الصلاة والسلام بكونهم يلتزمون بالمقامات المعلومة التي عينها الله لهم. وما منا إلا له مقام معلوم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يكون وقته منظما، يجعل لكل شيء عملا معلوما حتى لا يضيع عليه الوقت، لأن الإنسان الذي يعمل بالوقت جزافا لا ينتفع به. ولكن لا يعني قولنا هذا أن الإنسان يستمر على حال واحدة، لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. بمعنى أنك لو رتبت نفسك ثم طرأ ما يوجب مخالفة هذا النظام فلا حرج عليك أن تخرم هذا النظام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى لا يقال لا يفطر، وكان يقوم حتى يقال لا ينام، أو بالعكس حسب ما تقتضيه المصلحة. ومن فوائد الآيات الكريمة عموما أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام من أكمل الناس عبادة، حيث يجتمعون على عبادة الله فيصفون له تعظيما له، لقوله وإنا لنحن الصافون. ومن فوائدها أنه ينبغي تأكيد الخطاب إذا كان المخاطب منكرا أو مترددا، أو كان المعنى ذا أهمية يحتاج إلى التوكيد لقوله وإنا لنحن الصافون، من أجل التقرير هؤلاء المنكرين الذين يدعون أن الملائكة بنات الله فيقولون نحن نصف لله تعبدا له وتعظيما. ومن فوائد الآيات الكريمة أيضا الآيات الكريمة كمال تنزيه الملائكة لله في قوله وإنا لنحن المسبحون، وأن ومن فوائدها أن دأبهم أيضا التسبيح كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ونستدل عليه بهذه الآية بأن الجملة جاءت اسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. ومن فوائدها تنزيه الله سبحانه وتعالى على ألسنة الملائكة من كل ما لا يليق به، وهو سبحانه وتعالى منزه عن كل ما لا يليق به. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة في نفي المماثلة عن الله ونفي النقص وإثبات الحكمة ونفي اللعب والباطل في حقه تعالى. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على كماله عز وجل وانتفاء اللعب والبطلان عن أفعاله. ثم قال تعالى وإن كانوا لا يقولون، لو أن عندنا ذكر من الأولين إلى آخره. من فوائد هذه الآيات أن هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام يدعون أنه لم يأتهم ذكر يتذكرون به، ولهذا يعترضون هذا الاعتراض، يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. ومن فوائدها أن حجج الكفار حجج مكابرة ليست مبنية على حق، فمثلا قولهم لو أن عندنا ذكر من الأولين ماذا نقول لهم؟ نقول بل عندكم ذكر من الأولين، بل عندكم ذكر أفضل الأذكار على الإطلاق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس لا يمكن أن يكون لهم استقامة إلا بكتب نازلة من السماء، حتى المشركون الكفار يقرون بهذا لقولهم لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. وهذه الفائدة يشهد لها الواقع، فإن الأمم الذين لم تنزل عليهم الكتب تجدهم في فوضى مضطردة لا يستقيم لهم حال ولا يمشون على خط مستقيم، بخلاف أهل الكتب، بخلاف الأمم التي تنزل عليها الكتب فإنها تكون مستقيمة بقدر تمسكها بهذه الكتب. ومن فوائد هذه الآيات أن الكتب المنزلة ذكر لمن نزلت إليهم، وسبق لنا أن معنى كونها ذكرا على إيش؟ على وجهين ولا ثلاثة أوجه؟ طيب، فهي ذكر أي شرف لمن نزلت إليهم، وهي ذكر يتذكرون بها ويتعظون بها، وهي ذكر يتقربون إلى الله تعالى بها لأنها أفضل أنواع الذكر. ومن فوائد هذه الآيات أن هؤلاء الذين ادعوا أنه لو كان عندهم ذكر من الأولين لكانوا عباد الله المخلصين كانوا كذبة، بدليل أنهم عندهم ذكر من الأولين ولكن كفروا به. وسبق لنا أن كفرهم به يشمل النوعين من الكفر، وهما الجحد والاستكبار. طيب، ومن فوائد الآيات تهديد الكافرين، تهديد الكافرين لقوله فسوف يعلمون، وتهديد الكافرين لا شك أنه مطابق للحكمة لأن الحجة قد قامت عليهم، وقد قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم قال الله تعالى وهو ابتداء درس اليوم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. ولقد سبقت كلمتنا أي تقدمت في الأزل، وكلمة الله بيّنها هنا في قوله إنهم لهم المنصورون، هذه هي الكلمة السابقة التي قضى بها الله عز وجل في الأزل. وقوله سبقت ولقد سبقت كلمتنا، الجملة هنا فيها عدة مؤكدات وهي
2: لام القسم،
0: نعم لام القسم وقد
2: وقد تأكيد لعبادنا بالمرسلين،
0: لا لا لا نعم لا والقسم والقسم المقدر، ما دام تقول لا من قسم معناه لا بد من قسم هداية الله. فإذا تقدير وتالله لقد سبقت أو والله لقد سبقت. طيب وكل جملة تأتي على هذا الوجه ففيها هذه المؤكدات القسم واللام وقد. وقول كلمتنا لعبادنا المرسلين، لعبادنا المرسلين المراد بالعباد هنا العبودية الخاصة بل أخص الخاصة وهي عبودية الرسالة. والعبودية عبودية الخلق لله عز وجل عبودية كونية، وهذه عامة شاملة لجميع الخلق، ما من مخلوق إلا وهو ذال لله قدرا. عبودية شرعية وهي خاصة بمن يطيع الله. وأخص هذا النوع عبودية الرسالة لأن الرسل مكلفون بما لم يكلف به غيرهم، مكلفون بتحمل الرسالة وإبلاغها إلى الخلق ودعوة الناس إليها. ولهذا لا يرسل الله رسولا إلا وهو يعلم أنه أهل للرسالة، كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال الله تعالى لنبيه إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، فلما ذكر أنه نزل عليه القرآن لم يقل فاشكر الله على هذه النعمة، قال فاصبر لحكم ربك، إشارة إلى أن تنزيل القرآن عليه أمر يحتاج إلى صبر لأنه يحتاج إلى معاناة ومجابهة الناس. ومن تأمل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم من منابذة قومه له وإيذائهم إياه تبين له الحكمة في أنه قال فاصبر لحكم ربك. سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، قال المؤلف ولقد سبقت كلمتنا بالنصر لعبادنا المرسلين وهي لأغلبن أنا ورسلي، أو هي قوله إنهم لهم المنصورون. فأو هنا للترديد، يعني هل الكلمة قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أو أن الكلمة هي قوله إنهم لهم المنصورون؟ والاحتمال الثاني أولى، لأن الاحتمال الثاني يجعل تفسير الكلام في ضمن الكلام، والأول يجعل تفسير الكلام منفصلا عنه، وإذا كان تفسيره متصلا كان أولى. وعلى هذا فتكون الكلمة إنهم لهم المنصورون، إنهم لهم المنصورون، وهي جزء من قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقوله إنهم لهم المنصورون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، الأول إن، والثاني لهم، والثالث اللام في لهم، والثالث هم، الثالث هم لأنهم ضمير فصل، هم ضمير فصل. طيب إذن هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، رشيد
3: إن
0: نعم
3: واللام
0: نعم وهم ضمير الفصل. ثم هي أيضا من حيث بنيتها جملة تأكيدية، الجملة التوكيدية، توكيدية أحسن من تأكيدية لأنها هي لغة القرآن ولا تنقض الأمانة بعد توكيدها، هي جملة توكيدية لأنها جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. طيب ذكرنا أن إن للتوكيد وهذا واضح، واللام للتوكيد كذلك واضح، هم ضمير الفصل للتوكيد، وضمير الفصل من حيث الإعراب ليس له محل من الإعراب، ليس له محل من الإعراب. من حيث المعنى يفيد ثلاثة أشياء: التوكيد والحصر والفصل بين الصفة والخبر. كم هذه؟ ثلاثة، عدها لنا أنت. إيش يفيد الحصر؟ نعم لا ها؟ أنا أريد أن تسمع. طيب نعم، التوكيد والحصر والفصل بين الخبر والصفة، ولهذا سمي ضمير فصل. مثال يتضح به المقام أو يتضح به الكلام: إذا قلت زيد الفاضل، زيد الفاضل، فكلمة الفاضل في هذا السياق زيد الفاضل يحتمل أن تكون صفة فيتطلع الإنسان إلى الخبر. زيد الفاضل وش فيه؟ تقول قائم مثلا، زيد الفاضل قائم، فالفاضل هنا إيش؟ صفة. فإذا قلت زيد الفاضل وحذفت قائم صار الكلام محتملا أن تكون الفاضل صفة والخبر يأتي بعد، أو أن تكون الفاضل هي الخبر. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبر المبتدأ، تعين أن تكون الفاضل خبر المبتدأ. إذن ففصل هو الضمير بين الصفة وبين الخبر، حيث تعين أن يكون ما بعده أتم، أن يكون ما بعده خبرا لا صفة. كذلك إذا قلت زيد هو الفاضل صار أوكد من قولك زيد الفاضل، هو تؤكد. ثالثا أنك إذا قلت زيد هو الفاضل يعني لا غيره، يعني لا غيره، فيحصر الفضل فيه. إذن ضمير الفصل من حيث الإعراب لا محل له من إعراب، لا مبتدأ ولا خبر ولا شيء أبدا. من حيث المعنى يفيد ثلاثة أشياء: التوكيد والحصر والفصل بين الخبر والصفة. طيب هنا وإن جندنا لا إنهم لهم المنصورون، إنهم لهم المنصورون، نقول ألها اسم إن واللام للتوكيد وهم ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والمنصورون خبر إن، المنصورون خبر إن. طيب يقول عز وجل إنهم لهم المنصورون، لهم يعني لا غيرهم، المنصورون من قبل من؟ من قبل الله، الذين ينصرهم الله عز وجل بما يقدره من الآيات أو بما يرسله من الجنود، بما يقدره من الآيات أو بما يرسله من الجنود. ففي بدر أرسل الله الملائكة فقاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأحزاب أرسل الله عليهم الريح على أعدائهم، الريح العقيم، الريح الشديدة ومعها جنود، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فجمع الله في الأحساب بين الملائكة تدخل الرعب في قلوب هؤلاء الأعداء وبين الريح التي تزلزلهم حتى لم يقر لهم قرار فهربوا. طيب إذن منصورون من قبل الله بما بما يرسل من آيات أو من الجنود الملائكة. وقوله وإن جندنا جندنا الجند هم المدافعون عمن هم جند الله الذين ينصرونه ويدافعون عنه، ومنه جنود الأمير والسلطان وما أشبه ذلك. وهنا يقول جند وإن جندنا جند الله، وهؤلاء الجند ليسوا لحاجة ليسوا جندا لله لحاجة الله إليهم، ولكن لأنهم يدافعون عن شرعه فصاروا جندا له. وهؤلاء الجند هم الغالبون، هم الغالبون لكونهم جند الله، والله سبحانه وتعالى له الغلبة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فجند الله الذين يذبون عن شريعته لا بد أن تكون لهم الغلبة، ولهذا قال لهم الغالبون، والجملة كالأولى مؤكدة بثلاثة مؤكدات: إن واللام وضمير الفصل. طيب هنا الغالبون كما تعلمون اسم فاعل من غلب، وغلب فعل متعدي أو قاصر متعدي. الفعل المتعدي لا بد فيه من فاعل ومفعول، الفعل المتعدي لا بد فيه من فاعل ومفعول. الغالب هنا اسم فاعل من فعل متعدي فلا بد فيه من فاعل ومفعول. من الفاعل؟ لا، الجند. وإن جندنا لهم الغالبون، لكن غالبون بأمر الله لا شك. المفعول محذوف، التقدير كما قال المؤلف لغالبون الكفار بالحجة والنصرة عليهم في الدنيا، وإن لم ينتصر بعض منهم في الدنيا ففي الآخرة. أشار المؤلف إلى إشكال كنا نريد أن نؤخره إلى الفوائد، لكن الآن لا بد من الكلام عليه. وإن جندنا لهم الغالبون، فبين الله بيانا مؤكدا بثلاثة مؤكدات أن جنده المؤمنون الذين يدافعون عن دينه هم الغالبون، وأكد فيما قبل أن الرسل هم المنصورون. فإذا قال قائل هل هذا الكلام المؤكد من الرب عز وجل مطابق للواقع، أو أن في الواقع ما يخالفه؟ نعم، إذا قلت مطابق للواقع ورد علينا في أحد كانت الغلبة للكفار للمشركين، في الأنبياء من قتل يقتلون نبينا بغير حق، في أهل الخير من قتل يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن نقول إما أن يكون النصر الذي وعد الله به الرسل بناء على الأغلب الأكثر، فإن الأغلب الأكثر بلا شك انتصار الرسل على أعدائهم. واقرأ الآيات في الرسل تجد أن الله يقول فأنجيناه والذين معه وأهلك الآخرين، هذا انتصار لا شك. أو يقال إن المراد بالنصر نصر من أمروا بالجهاد، فمن أمروا بالجهاد فإن الله قد تكفل لهم بالنصر، وأما من لم يؤمروا به فليس هناك مغالبة بينهم وبين أعدائهم حتى يقال إنهم انتصروا، ويكون قتلهم غير مناف للآية. الوجه الثالث أن يقال إن المراد بالنصر المطلق هو نصر الآخرة، أما نصر الدنيا فليس بمضمون. فالأجوبة الآن ثلاثة، الأجوبة ثلاثة. طيب، في وجه الرابع أن المراد بالنصر انتصارهم بالحجة لا بالشخص، يعني انتصار ما جاءوا به وظهوره دون الغلبة الحسية، فإن ذلك ليس بذي أهمية بالنسبة لغلبة ما جاءوا به من الشريعة. فهذه أربعة أوجه في الجواب عن الواقع الذي قد يخالف ظاهر الآية. ويجب أن نعلم أنه لا يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع أبدا، لا يمكن أن يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع، ولا في السنة شيء صحيح صريح يخالف الواقع. أقول لا يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع، ولا في السنة شيء صحيح صريح يخالف الواقع. الأخ، ما الفرق بين عبارتين؟
4: من الكتاب ومن السنة.
0: أي، وش الفرق بينهم؟ أنا قلت لا يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع، ولا يوجد في السنة شيء صحيح.

طيب إذن لا يمكن أن يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع، ولا في السنة الصحيحة شيء صريح يخالف الواقع. فإن وجد ما ظاهره مخالفة الواقع فاعلم أنه إما أن لا يكون مخالفة، إما أن لا يكون مخالفة ولكن المخالفة من وهمك، وإما يعني بمعنى أن يكون الواقع غير مخالف لظاهر القرآن، أو يكون ما ظننته صحيح صريحا من القرآن غير صريح، يكون ما ظننته من القرآن غير صريح. فمثلا كثير من العلماء وليس أكثر العلماء يقولون إن الأرض ليست كروية، لأن الله يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. والسطحية تنافي الكروية. فإذن من قال إن الأرض كروية فقد خالف صريح القرآن، لأنه يقول سطحت، فأنكروا أن تكون الأرض كروية بناء على إيش؟ على فهمهم أن القرآن صريح في ذلك. ومن العلماء من قال إنها كروية والواقع يشهد لقول هؤلاء، لأنه ما يمكن الآن أن نقول إنها غير كروية أبدا، إذ أنك لو قمت من مطار جدة متجها إلى الغرب في طائرة أين يكون انتهاك؟ إلى جدة، ترجع إلى جدة، إذن هي كروية وين تروح؟ فالشاهد الواقع المحسوس يشهد لهذا. نقول إذن لا بد أن يكون القرآن الذي زعموا أنه صريح في أنها ليست كروية لا بد أن يكون على خلاف ما فهم، ولا لا؟ هل يمكن أن يقول قائل لا بد أن يكون الواقع المحسوس كذبا؟ ها؟ ما يمكن. لو قال إن الواقع المحسوس كذب لرماه الناس بالحجارة، فضلا عن حجارة الأفواه، يعني ما يرمونه بالسب والشتم باللسان بل بالحجارة، وهذا مجنون. حينئذ يتعين علينا أي شيء؟ أن نقول إن القرآن ليس صريحا في هذا، القرآن ليس صريحا في هذا، تحمل السطحية فيه على ما يحتاج الإنسان إليه من الأرض، فكل ما تحتاج إليه من الأرض فهو سطح، يعني ما جعلت الأرض مسطحة يعني مثل ظهر الجبل أو مثل سفح الجبل يعني صعودا أبدا، كل ما تحتاج إليه فهو مسطح، تصب عليه التواسيه وتصب عليه الماء وتزرع مسطح. ثم نقول في القرآن ما يدل على أنها كروية، في القرآن ما يدل على أنها كروية، مثل قوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، فيفهم من قوله وإذا الأرض مدت أنها الآن غير ممدودة، ولهذا جاء في الحديث أنه إذا كان يوم القيامة فإن الله يمد الأرض مد الأديم، الأديم يعني الجلد، تمد هكذا وتكون سطحا واحدا. فيها أيضا دليل آخر مثل قوله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، التكوير التدوير، ومعلوم أن الأرض أن الليل والنهار يدور على الأرض، فإذا كان هذا يدور فالذي يدور عليه يكون مستديرا ولا بد. على كل حال المهم القاعدة عندنا لا يمكن أبدا أن يوجد في الواقع المحسوس ما يخالف صريح المنقول أبدا، لا يمكن، كما أنه لا يوجد في صريح المعقول ما يخالف صحيح المنقول. فالأول نخاطب بها أهل المادة الجملة الأولى، والثاني نخاطب بها أهل العقول الذين يدعون أنهم أصحاب العقول كالمتكلمين وغيرهم. نقول ليس في صريح القرآن ولا في صريح صحيح السنة ما يخالف المعقول. من نخاطب بهذا؟ أهل الكلام.

0: وغيرهم ممن يتكلمون في العقائد بالمعقولات. طيب، ليس في صريح القرآن ولا صريح صحيح السنة ما يخالف المحسوس، نخاطب به أصحاب المادة يعني الماديين الذين ليس عندهم إلا ما يشاهدونه بأعينهم أو يسمعونه بأذانهم. وعلى هذا فيكون قوله تعالى إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون محمولا على أحد المحامل الأربعة التي سمعتم، ويتم البحث فيها إن شاء الله غدا. نعم.
1: إيش؟ في مثل هذه المقالات إنهم لهم المنصورون، إنا لنحن المستضعفون، إنا لنحن الصاعقون، وهذه الزمائر إذا كان ليس بالزمير الفصل، لأن والزمير لا يوصف ولا يوصف به، وإذا كان زمير الفصل موصوفا به
0: لا لا
1: يحتمل التوصيف، كذلك زمير الفصل
0: يختلف زمير الفصل آخر. ما يصف به الصافون ما هي صفة لزمير الفصل، الصافون خبر.
1: وإذا كان خبر لفتلمنا
0: كذلك
1: خبر، وإنهم
0: طيب هم زمير الفصل لا محل لهم الإعراب، لا لا مهم مبتدا هذه زمير الفصل ليس لها محل من الإعراب.
1: فصل
0: لأجل
1: يفصل
0: الخبر
1: من المبتدأ.
0: نعم نعم. مع أن الشيف لاحظ هنا أيضا عندنا سبب آخر يبين الصفة من الخبر، وهي لام التوكيد، لأن لام التوكيد ما تدخل إلا الخبر. فعندنا الآن شيئان لام التوكيد وضمير الفصل كلها تؤيد أن ما بعدهما هو الخبر. نعم.
1: يعني ما يحتمل المنصورون صفة ما يحتمل.
0: لا ما يحتمل. لا ولا يمكن. وكيف تكون صفة وهي مرفوعة وإن منصوب والضمير في إن منصوب؟ ما تكون صفة. ما في إشكال. نعم.
2: شيخ عفو الله، بعضهم يحمل وأن جندنا لهم المنصورون يقول هذا باعتبار النهائي. أن الرسل الذين ابتلوا وكذبوا يقول هذا في أثناء الرسالة، وأما في نهاية الرسالة كان النصر لهم.
0: يأتينا إن شاء الله بكرة غدا تمام البحث فيه. السؤال هذه الجملة ولقد سبقت، هل هي مؤكدة وبكم مؤكد أكدت؟ ها؟ نعم نعم. طيب ما الذي أعلمك أن فيها قسما؟ الواو إذن حرف قسم. طيب ما مر علينا في الأجرمية أن حروف القسم ما تدخل إلا على اسم، وهنا لقد ما هي اسم. ها ما يمكن القسم بالواو ما يحذف منهم قسم به. نعم مقدر. وتالله لقد سبقت. طيب قوله إنهم لهم المنصورون عبد المنان، كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق؟ ذكرنا فيه أجوبة، كيف نصر بعضهم على بعض؟ الرسل ما ينصر بعضهم على بعض، كلهم على هدف واحد. لا نعم ناظر، إما أن يكون النصر بالحجة والبرهان هذه واحد، أو بناء على الأغلب. نعم تمام. ثالثا
3: للذين أمروا بالجهاد.
0: نعم.
3: رابعا أن يكون النص مطلق وهو نص الآخر.
0: وهو نص الآخر، هذه أربعة أوجه. طيب قوله وإن جندنا لهم الغالبون، من المراد بجند الله؟ الملائكة. لا
4: النبيين
0: هم الذين يدافعون عن شرعه ودينه. صح، المدافعون عن شرعه ودينه. طيب قول لهم الغالبون، هل الغلبة هنا تكون غلبة بالسيف والسلاح أو بشيء من آيات الله أم ماذا؟
4: قد تكون أو بالحجة والبرهان أولا.
0: لا، الغلبة غير النصر. نعم يا خالد.
4: أما تكون بالآيات.
0: نعم.
4: أو تكون بالملائكة.
0: بالملائكة مثل
4: في غزوة بدر
0: أيدهم الله تعالى بالملائكة، غلبوا بما أيدهم به من الملائكة. وفي الأحزاب في الريح، وكذلك في الملائكة. نعم. لا طيب، ثم قال الله عز وجل فتولى عنهم حتى حين. تولى الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وعنهم الضمير يعود على أهل مكة، والمراد بالتولي ما فسره المؤلف بقوله أي أعرض عن كفار مكة. حتى حين يعني إلى حين غير مبين، لكن علمه عند الله. ولهذا قال المؤلف حتى حين تؤمر فيه بقتالهم. وعلى هذا فتكون الآية منسوخة بآيات السيف، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال إلا حين كان له قوة وكان له شوكة، وذلك بعد هجرته إلى المدينة. أما في مكة فلم يؤمر بالقتال لأن الحكمة لا تقتضيه. وعلى هذا فيكون الحين الذي أجل إليه التولي هو الأمر بقتالهم. فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم إذا نزل بهم العذاب فسوف يبصرون عاقبة كفرهم. أبصرهم يعني انظر إليهم إذا نزل بهم العذاب. وعلى هذا فيكون الإبصار البصر بالرؤية، يعني أنك ستبصرهم إذا نزل بهم العذاب، فيكون أمرا له للنبي صلى الله عليه وسلم بالإبصار حينما ينزل بهم العذاب. والمراد به، المراد بقوله أبصرهم، تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام وتطمينه بأن هؤلاء سوف يرون جزاءهم. وقيل إن المراد بالإبصار هنا الإنذار، أبصرهم يعني أنظرهم يعني أمهلهم، كما في قوله فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وكما في قوله تعالى قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. وغاية القولين واحدة، يعني سواء قلنا أبصرهم بعينك حين ينزل بهم العذاب أو أنظرهم حتى يأتيهم العذاب. وقول فسوف يبصرون، هذه الجملة يراد بها التهديد، تهديد هؤلاء بأنهم سوف يبصرون عاقبة أمرهم، وذلك بالذل والخزي والعار في الدنيا وكذلك في الآخرة بالعذاب. قال المؤلف فقالوا استهزاء، متى نزول العذاب، متى نزول هذا العذاب؟ قال الله تعالى تهديدا لهم أفبعذابنا يستعجلون. الهمزة أفبعذابنا للاستفهام، والفاء عاطفة. وقد ذكر أهل العلم أن همزة الاستفهام إذا دخلت على حرف العطف فإنه يجوز في إعرابها وجهان. الوجه الأول أن يكون المعطوف عليه مقدرا بين الهمزة وحرف العطف، ويقدر بما يناسب المقام. والثاني أن تكون الجملة معطوفة على ما سبق بدون تقدير، ويكون محل الهمزة بعد محل بعد بعد حرف العطف، وعلى هذا يكون التقدير فأبي عذابنا، فأبي عذابنا يستعجلون. وعلى الأول نقدر ما يناسب المقام، فنقول أسخروا فبعذابنا يستعجلون، أسخروا فبعذابنا يستعجلون. استعجالهم العذاب على وجهين: الوجه الأول أن يكون بالقول فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، والثاني أن يكون بالفعل وذلك بتماديهم بالمعصية، لأن المتمادي بالمعصية هو مستعجل للعذاب في حقيقة الأمر، لأن المعاصي سبب للعذاب، كما قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وعلى هذا فاستعجال الناس بالعذاب يكون على وجهين: الوجه الأول ما وجه؟ ها الآن قلنا الوجه الأول
5: يكون بالفعل وذلك بتمديهم بالمعصية، ويكون بالفعل ويكون بالقول.
0: نعم، مثل قولهم. مش مثاله بالقول؟
5: قالوا
0: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هم يقولون للرسول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، هذا استعجال بالقول. نعم، الاستعجال بالفعل هو التمادي في المعصية، لأن المعاصي سبب لوقوع العذاب، فاستمرار هؤلاء بتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام يقتضي أن يتعجل لهم العذاب، وهذا استعجال بالفعل. الاستعجال بالقول أنهم يقولون متى هذا الوعد، أين العذاب الذي تعدوننا به. طيب، فهؤلاء جمعوا بين الوجهين في الاستعجال بالفعل وبالقول. قال الله تعالى: أفبعذابنا يستعجلون. ناء هنا للتعظيم وليست للجمع، لأن الله تعالى واحد، وكل ضمير أضافه الله إلى نفسه بصيغة الجمع فالمراد به التعظيم، المراد به التعظيم. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. إذا نزل، الفاعل يعود على العذاب، أي إذا نزل العذاب بساحتهم، والساحة ساحة القوم أي فناؤهم، وهو ما قرب من بيوتهم وأرضهم، وهذا يعبر عنه بالتهديد والوعيد، فيقال نزل العدو بساحتهم، كما جاء في الحديث الصحيح في قصة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل عليهم جعلوا يركضون إلى مخابئهم يقولون هذا محمد أو جاء محمد والخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فهنا يقول الله عز وجل: فإذا نزل بساحتهم، نزل أي إيش؟ العذاب، أي حل بهم، وبساحتهم أي بفنائهم. وهذه كلمة يقولها العرب في للتهديد، قال الفراء: العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم. الفراء أحد علماء اللغة العربية، وهو حجة فيما يقول، يقول إن العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم، فكأنه يقول فإذا نزل بهم، على كلام الفراء أن يكون تقدير الآية فإذا نزل بهم، ولكن لا حاجة إلى أن نقول هذا القول، لأنه من المعروف أن العدو إذا نزل بالقوم ليس ينزل في دورهم من أول وهلة، ولكنه ينزل بساحتهم وفنائهم ثم يهجم عليهم ويغير عليهم. وفي هذا استعارة كما يقول البلاغيون، حيث شبه العدو، حيث شبه العذاب بعدو ينزل بهم يعني بساحتهم، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو النزول بالساحة. ومثل هذه الاستعارة يسمونها استعارة مكنية لأنه حذف فيها المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه. قال: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. قال المؤلف في ساء بئس، ثم قال صباح، ثم قال صباح المنذرين، وذلك لأن ساء من أفعال الذم، ساء من أفعال الذم، وأفعال الذم تحتاج إلى شيئين: فاعل وتمييز. فقدر المؤلف التمييز في قوله صباحا، وأما الفاعل فهو في الآية وهو قوله صباح المنذرين، أي بئس صباح المنذرين صباحا، أو ساء صباح المنذرين صباحا. والمهم أن أفعال الذم وكذلك أفعال المدح مثل نعمة وحبذا وما أشبهها تحتاج إلى فاعل وإلى تمييز، فالمؤلف قدر التمييز. ولكن هل هذا التقدير لازم؟ الصحيح أنه ليس بلازم، وأن الفاعل يسد مسده كما في هذه الآية وفي كثير من الآيات أيضا، مثل نعم العبد إنه أواب، ولم يقل نعم العبد عبدا. طيب، فساء صباح المنذرين. المنذرين اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ ها؟ اسم مفعول. أي ساء صباح القوم الذين لا حجة لهم، لأنهم أنذروا وقامت عليهم الحجة فليس لهم عذر. قال: فساء صباح المنذرين، قال فيه إقامة الظاهر مقام المضمر، لأن مقتضى السياق أن نقول فإذا نزل بساحتهم فساء صباحهم، فساء صباحهم، لكنه قال فساء صباح المنذرين، فأقام الظاهر مقام المضمر. اشرح لي العبارة هذه. نعم، مقتضى السياق أي أن يقول نعم،
6: لكن ذكر هنا المنذرين
0: فأقام الظاهر، لأن المنذرين اسم ظاهر، مقام مقام مقام الضمير أو المضمر. طيب، وإقامة الظاهر مقام المضمر لا بد لها من فائدة، إما لفظية وإما معنوية، وإما لفظية معنوية. فلننظر هنا، إقامة الظاهر هنا مقام المضمر له فائدة لفظية، وهي مراعاة فواصل الآيات، مراعاة فواصل الآيات، لأن الله تعالى يعبر بالكلمة والظاهر خلاف التعبير بها من أجل مراعاة الفواصل. قالوا: آمنا برب هارون وموسى في سورة طه، برب هارون وموسى. ومن المعلوم أن موسى أفضل من هارون وهو يقدم عليه في كتاب الله، لكن في هذه الآية رب هارون وموسى قدم هارون على موسى مراعاة للفواصل، لأن سورة طه فواصلها كلها غالبها بالألف. هنا نقول فساء صباحهم، لو قال فساء صباحهم لم تنسجم الفاصلة مع التي قبلها والتي بعدها، فقال فساء صباح المنذرين، وهذه فائدة لفظية ومعنوية. لفظية، أما المعنوية فهي إقامة الحجة على هؤلاء الذين نزل العذاب بساحتهم، وهي أنهم قد أنذروا ولم يكن لهم عذر واستحقوا العذاب بعدل الله عز وجل. فساء صباح المنذرين. طيب، ما الإنذار؟ يقول العلماء إن الإنذار هو الإعلام المقرون بالتخويف، والبشارة هي الإعلام المقرون بالتفريح بما يفرح ويسر، فالبشارة بالسار والإنذار بخلافه. طيب، إذن المنذرين الذين أنذروا بإقامة الحجة عليهم، أي أعلموا بما يخوفهم إذا خالفوا أمر الله. قال وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، كرر تأكيدا لتهديدهم وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية كما تشاهدون هي نفس الآية اللي قبلها. الآية اللي قبلها يقول فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون، وهنا قال وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، لم تختلف عنها إلا بحرف العطف الأولى فتولى والثانية وتولى. أيضا الأولى قال أبصرهم وهنا قال أبصر فأطلق، وإلا فهي هي. والفائدة من التكرار وتكرار إنذارهم، وذلك بتهديدهم وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما كرر الكلام ازداد توكيدا. ثم قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان ربك نريد إعرابها من الأخ. نعم، هذا من حيث التصريف الإعراب، وهي منصوبة نعم على أنها مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا. طيب، إذن سبحان من حيث التصريف اسم مصدر، نعم على أنها مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا. طيب، إذن سبحان من حيث التصريف نعم على أنها مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا. طيب، إذن سبحان من حيث التصريف اسم مصدر سبح، من حيث الإعراب منصوبة على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا، ولهذا لا يجمع بين سبح بين سبحان وسبح، ما يقال سبح سبحان. طيب، وسبحان ربك أي تنزيها له، وقد مر علينا ماذا ينزه الله عنه. نعم، أنت ها. ما الذي ينزه الله عنه؟ ها؟ نريد منك أن تكون طالب علم ومراقب مسجل، ويدور على على شيئين، التنزيه عن المماثلة وعن النقص في الصفات في صفات الكمال. طيب، وقوله سبحان ربك أضاف الربوبية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون المراد بها ربوبية خاصة، لأن الربوبية تنقسم إلى قسمين، عامة لجميع الخلق، وهذه ربوبية السلطة والتدبير، وخاصة وهي ربوبية التربية والعناية. وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة فرعون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، رب موسى وهارون، فالأولى عامة رب العالمين، والثانية خاصة رب موسى وهارون. طيب، ولهذا صار من مقتضى هذه الربوبية أن الله تعالى قال لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.

0: قال سبحان ربك، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أي تنزيها لربك الذي شملك برعايته وعنايته. ثم قال رب العزة أي الغلبة، ورب هنا بمعنى صاحب وليست بمعنى خالق، وهي في القرآن تأتي بمعنى خالق ومالك ومدبر إلا في هذا الموضع، فالمراد بها صاحب فقط ولا يمكن أن تكون بمعنى خالق، لأن العزة صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة، فيتعين أن يكون المراد بالرب في قول رب العزة إيش؟ صاحب العزة، وليس خالق، لأن صفات الرب غير مخلوقة. وقوله ربك رب العزة، أضاف الرب هنا إلى العزة دون غيرها من صفاته، لأن المقام يقتضي ذلك، فإن المقام الآن في ذكر مآل النبي صلى الله عليه وسلم ومآل المكذبين له، وأن مآله أن ينصره الله وأن تكون غلبة له وأن يكون الذل والخذلان لأعدائه. إذن المقام هنا يقتضي الصفة التي تكون بها الغلبة وهي العزة. قال الله عز وجل في سورة المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهذا حقيقة، يخرج الأعز الأذل، لكن من الأعز؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأما المنافقون فلا عزة لهم. وعلى هذا فنقول إن الله ذكر هنا صفة العزة دون غيرها، لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إنه في سياق إيش؟ الغلبة للرسول صلى الله عليه وسلم والذل لأعدائه. ومن أسماء الله تعالى العزيز، من أسماء الله العزيز، وما أكثر وروده في الكتاب العزيز. قال العلماء والعزة ثلاثة معان: عزة الغلبة، وعزة القدر، وعزة الامتناع. ثلاثة أقسام. يا حجاج قلها لنا. ثلاثة. فعزة الغلبة معناها أن الله تعالى غالب لكل شيء، وعزة القدر أن الله تعالى فوق كل شيء قدرا، وعزة الامتناع أن الله تعالى ممتنع أن يناله أحد بسوء. ومن الثالث قولهم أرض عزاز، يعني إيش؟ صلبة، صلبة قوية ما تؤثر فيها المعاول. سبحان ربك رب العزة، الغلبة عما يصفون بأن له ولدا. قوله عما يصفون يجوز فيما أن تكون مصدرية، ويكون تقدير الكلام سبحان ربك رب العزة عن وصفهم. والعزة ثلاثة معان: عزة الغلبة، وعزة القدر، وعزة الامتناع. ثلاثة أقسام. يا حجاج قلها لنا. ثلاثة. فعزة الغلبة معناها أن الله تعالى غالب لكل شيء، وعزة القدر أن الله تعالى فوق كل شيء قدرا، وعزة الامتناع أن الله تعالى ممتنع أن يناله أحد بسوء. ومن الثالث قولهم أرض عزاز، يعني إيش؟ صلبة، صلبة قوية ما تؤثر فيها المعاول. سبحان ربك رب العزة، الغلبة عما يصفون بأن له ولدا. قول عما يصفون يجوز فيما أن تكون مصدرية، ويكون تقدير الكلام سبحان ربك رب العزة عن وصفهم، ويجوز أن تكون موصولة ويكون العائد محذوفا. والتقدير عما يصفونه به، عما يصفونه به. وقول المؤلف بأن له ولدا هذا كالمثال لما يصفون الله به مما ينزه عنه، وإلا فهم يقولون إن الله له ولد وله زوجة وله شريك وله معين وهكذا. فكل وصف لا يليق بالله فإن الله منزه عنه، وإن وصفه به هؤلاء الأفاكون الكذابون. قال وسلام على المرسلين، سلام مبتدأ وعلى المرسلين خبره، والسلام هنا بمعنى التسليم، فهو اسم مصدر، اسم مصدر سلم، مثل كلام بمعنى التكليم، اسم مصدر كلم. ومعنى السلام عليهم أن ما قالوه في ذات الله وصفات الله سالم من كل نقص، فيكون الله تعالى قد سبح نفسه عما وصفه به المخالفون الرسل، ثم سلم على الرسل لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، فليس فيه كذب وليس فيه سوء. ولهذا قال وسلام على المرسلين المبلغين عن الله التوحيد والشرائع. ولما ذكر التنزيه فيما وصف به نفسه وفيما وصفته به رسله، ذكر بعد ذلك الحمد الذي هو وصف المحمود بالكمال، فيكون في الآيات جمع بين التنزيه عن صفات النقص وبين إثبات صفات الكمال. وأتى بإثبات صفات الكمال بعد التنزيه لأنه كما يقال تكون التحلية بعد التخلية، يعني التزيين بعد إزالة الأذى. طيب، يقول والحمد لله رب العالمين. الحمد قلت إنه وصف المحمود بالكمال، وكمال الله سبحانه وتعالى يدور على أمرين: كمال ذاتي وكمال فعلي. أما الكمال الذاتي فهو سبحانه وتعالى كامل في ذاته المتصفة بكل صفة كمال. كمال فعلي إن الله تعالى كامل في أفعاله، فله الفضل على عباده بجلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم، ولهذا شرع للإنسان إذا انتهى من الأكل والشرب أن يحمد الله، أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما رزقه من الطعام والشراب. وإن شئت فقل أو فتجاوز هذا إلى أنك تحمد الله الذي لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه من الأكل والشرب. قال والحمد لله رب العالمين، رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم. والعالم كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو عالم، وسموا عالما لأنهم علم على خالقهم عز وجل. ففي كل شيء من مخلوقات الله آية تدل على وحدانيته وكماله. قال والحمد لله على نصر رب العالمين، قال المؤلف على نصرهم أي نصر الرسل وهلاك الكافرين. ولو أن المؤلف جعلها مطلقة الحمد لله رب العالمين على كل شيء حتى على ما يقدره أحيانا من غلبة أعدائه على أوليائه، فإنه يحمد على ذلك لما يترتب عليه من المصالح العظيمة، كما في غزوة أحد التي ذكر الله تعالى فيها من الحكم أشياء كثيرة، ذكر منها جزءا كبيرا في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. وبهذا انتهت هذه السورة. نعم نعم نعم إذا كان عبد مؤمن
1: خير من مشرك.
0: نعم.
1: ويجوز في إذا كان عن متصل.
0: نعم.
1: يعني يستعين لأحد الأمرين.
0: نعم.
1: مثل أرجل امتدار
0: عن إمرأة.
1: نعم. وكذلك يجوز شر أهر ظانب إذا كانت صفته محدودة.
0: نعم.
1: وكذلك يجوز إذا تقدم الخبر عليه.
0: نعم.
1: مثل كدار رجل.
0: نعم.
1: وهذا من أي؟
0: نعم. هي لا تحصر في خمسة. ليست محصورة في خمسة ولا في خمسين. نعم. ابن مالك رحمه الله ذكر قاعدة قال: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. ما لم تفد، عرفت؟ فمتى حصلت فائدة حصل جاز الابتداء بها. وابن هشام في القطر يقول: ويجوز الابتداء بالنكرة إن عامة أو خاصة، يعني كانت عامة أو خاصة معينة. لكن عبارة ابن مالك أحسن: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة. نعم، يكفي ما لا حصل.
2: صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

0: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى فتولى عنهم حتى حين. ما هو هذا الحين الذي جعل آلة التولى إليه؟
2: هو أجل. إلى أجل.
1: إلى أجل.
3: إلى أن يؤمر بالجهاد.
1: إلى أن يؤمر بالجهاد. وعلى هذا التقدير أحمد تكون الآية
3: ناسخة. يعني الآية هذه منسوخة.
1: منسوخة. بآيات الأمر بالجهاد. طيب. هل يحتمل ما قاله الأخ؟ تولى عنهم حتى حين أي حتى موتهم؟
4: ما تحتمل الآية.
1: نعم.
4: ما تحتمل حتى موتهم. لا لا تحتمل.
1: لماذا؟
4: يعني ما الفائدة أنه يتولى حتى الموت؟ إذن لا ينتظر حتى الموت.
5: نقول نعم تحتمل. يعني ليس تولي قتال، بل تولي يعني الإعراض عنهم وعدم موالاتهم إلى أن يموتوا على ما داموا على كفرهم.
1: طيب ما يعارض قوله أبصرهم فسوف يبصرون؟
5: نعم ما يعارض.
1: ليش؟
5: لأن منهم لأنهم هو لن يتولاهم، بل بعضهم سيموت وهو لم يتولاهم.
1: لا مو من تولى يعني أعرف.
5: أي نعم يعني لا يركن إليه.
1: طيب إذن الاحتمال يحتمل هذا حتى حين يعني حتى يموتوا وأنت ستبصر أنهم ماتوا سواء بالقتال أو بغير القتال. طيب وعلى هذا تكون الآية غير منسوخة. قوله فسوف يبصرون ما الغرض من هذه الجملة؟
2: التهديد.
1: أرى منها؟ التهديد. طيب. قول الله بعذابنا يستعجلون. هذه رد على أي شيء؟ على استعجال العذاب. ما الذي قالوه باستعجال العذاب؟ ما الذي قال مستجال العذاب؟ يعني ما هي العبارة التي تدل على أنه مستعجل العذاب؟ نعم
2: قالوا متى هذا الوعد
1: إن كنتم صادقين؟ نعم قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. طيب ونحو ذلك. قالوا إذا نزل بساحتهم يعني هداية الله. ما معنى إذا نزل بساحتهم؟
6: إذا نزل العذاب على ساحتهم قريب بيوتهم ونعضيهم هذا الساحة وشبه العذاب بالعدو لأن العدو ينزل على خصمه في ساحته.
1: أحسن.
6: وتوجه فتكام التشبيه في هذا الشيء.
1: يعني
6: استعارة
1: يعني كأنه يقول فإذا حل بهم العذاب إذا علموا. طيب قوله فساء صباح المنذرين لمن هذه ساء فعل من أفعال
7: الناصر الذنب الناصر
1: الذنب. وش تقتضي؟
7: تقتضي فعلا و تمييزا وفاعلا.
1: وفاعلا. طيب اين الفاعل؟
7: ساعة صباح المنذرين. صباح المنذرين هذه اين الفاعل؟ حذف. وجملة صباح المنذرين هذا تمييز
1: الفاعل حذف. صباح المنذرين هذا هو التمييز. يوسف
8: فاعل صباح.
1: فاعل صباح. وأين التمييز؟
8: التمييز محذوف.
1: وش التقدير؟
8: فساء صباح المنذرين
1: صباحا. فساء
8: صباحا
1: صباح المنذرين. طيب في قوله صباح المنذرين الأخ فيه نكتة بلاغية ما هي؟
9: تغير من الضمير المضمر إلى الضمير الظاهر.
1: إذا الضمير الظاهر ما في ضمير ظاهر، ظاهر قسيم الضمير النور.
3: ضمير مضمر أصلا.
1: أنت فهمنا المعنى لكن لم تفسر التعبير، أنا أريد أن يكون التعبير حسنا. نص
3: إقامة الظاهر مقام المضمر.
1: إيه إقامة الظاهر مقام المضمر. الظاهر ما يمكن هو ضمير، الظاهر الاسم لا غير ضمير. عرفت؟ طيب ما هي الفائدة البلاغية في إقامة الظاهر مقام المضمر؟
3: مقارنة المضمر فائدة الأولى أولا يعني التنبيه من كان لا أولا بيان عاقبة يعني أنهم أنذروا وبلغوا الحجة
1: يعني إقامة الحجة عليهم بأن الإنذار بلغ. طيب
3: ثانيا حتى يعني تكون الفواصل متوازنة متوازنة
1: فواصل مناعات الفواصل النبي أجل ثاني فراغ
5: لأن هذا ما عدد قلت في فائدة لفظية وفائدة معنوية. فائدة لفظية هي فواصل الآيات مراعاة
1: فواصل مراعاة
5: فواصل أما فائدة معنوية
1: فائدة لفظية مراعاة فواصل ومعنوية
5: له ثلاث فوائد. أولا التعميم.
1: نعم.
5: والثاني انطباق الوصف عليهم. والثالث التسهيل على هؤلاء
1: إقامة الحج عليهم بأنهم أنذروا طيب فساء صباح من ذلك. طيب قوله وتولى عنه حتى حين وأبصر بسبب رسوله موقعها مما قبلها زهير موقعها مما قبلها من حيث المعنى أما حضرت طيب يلا وأبصر بسبب رسوله أحمد ما قرأها مما قبلها التوكيد من حيث المعنى ولهذا قلنا من حيث المعنى. طيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لا لا أنت هنا شو معنى تنزيه شلون من عمت التنزيه من سبحان وما الذي نزل الله عنه طيب
3: المماثلة والنقص
1: المماثلة
3: والنقص
1: والنقص مماثلة في المخلوقات والنقص في كماله. طيب قوله رب العزة ما معنى ربنا؟
3: صح
1: رب بمعنى؟
3: صح
1: صح ولا صح أن تكون معنى خالق؟
3: نعم يصح
1: يصح أن تكون معنى خالق؟
3: لا يصح أن تكون معنى خالق
1: ليش؟
3: لأن صفات الله لا تتلقى
1: لأن صفات الله اسم مخلوق أنت إذا قلت رب الخلق صح معنى خالق لكن رب العزة هي عزة الله لا يصح أن نقول بمعنى خالق لأن هذا يستلزم أن تكون صفة الله مخلوقة فهمت؟ طيب قوله سلام على المرسلين الجملة خبرية أو إنشائية الأخ جنبك أحمد خبرية يعني أنه يخبر بأن المرسلين عليهم السلام. طيب لماذا سلم عليهم؟ لسلامة ما قالوا من النقص والعيب خلافا لما وصفوا به هؤلاء. طيب ما هي الفائدة من قول بعد قول بعد سبحان ربك رب العزة من قوله الحمد لله رب العالمين حجاج
5: على كمال يعني ما نعمة الله على بنصره لل
1: يعني الجانب بين سبحان ربك وبين الحمد لله رب العالمين تالي من ذلك
3: ما
9: فهذا منه يعني من مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المماثل والنقص، وهو له الحمد والكرم.
4: لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما ذكره الكافرون في بوصف الله سبحانه وتعالى بالنقص، ذكر الله صفات الكمال التي اتصف بها سبحانه، ثم قال بعد ذلك الحمد لله.
1: يا بس
10: الله عز وجل يثبت لنفسه الكمال بعد ان يعزل نفسه عن النقص، يعني مطابق التحليه بعد التخليه.
1: تمام، هو ان يثبت لنفسه صفات الكمال بعد ان نزل نفسه عن صفات النقص، ليجمع فيما وصف به نفسه بين النفي والاثبات. ناخذ الفوائد الان. قال الله عز وجل وتولى عنهم حتى حين. هل مبتدا النقص فوائد اللي قبل المقبول؟ نعم. وشاهد ما قلنا عليه
4: حجاية الله من فتولى عنه. ماذا؟ فتولى عنه.
1: هذه؟ قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم منصورون. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل كتب لعباده المرسلين النصر لقوله ولقد سبقت كلمة. وكلمة الله عز وجل لا الكونية لا تتبدل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيته على ما كان عليه من الرسالة. ومن فوائدها تهديد أعداء الرسل وأنهم مخذولون، لأنه إذا كتب النصر للرسل فسيكون خذلان لأعدائه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نصر الرسل يكون بالله وبما يسره عز وجل من مخلوقاته وآياته. ولهذا قال لهم المنصورون، ولم يبين من الناصر ليكون هذا أشمل. قال الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبه المؤمنين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الغلبة لجنود الله الذين قاموا بنصر شريعته والذب عنها لقوله وإن جندنا لهم الغالبون. ومن فوائدها تثبيت من دعا إلى الله عز وجل من أتباع الرسل لأن لهم الغالب، كما قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية وبين ما حصل لبعض الرسل وبعض أتباعهم مما ينافي ظاهر الآية؟ فقد سبق لنا الجواب عليه بعدة أوجه فلتكن معلومة لديك. ثم قال تعالى فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم إلى آخره. في هذه الآية الكريمة تهديد هؤلاء المكذبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن طغيانهم لن يدوم لقوله حتى حين. فسينتهي هذا الطغيان إما على يد الرسول عليه الصلاة والسلام حين يؤمر بالقتال، وإما بالموت بتقدير الله عز وجل. فهم لابد أن ينتهي أمرهم، ولا يمكن أن يستمر طغيانهم. ومن فوائدها تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بأن أداءه سينتهي أمره بعد حين، ومنها تهديد هؤلاء الأعداء الذين بلغوا في الطغيان والعدوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغوا. ومن فوائد هذه الآية الآيات تحقيق هذا الأمر، أي هلاكهم وزوالهم لقوله وأبصرهم يعني إذا أنزل بهم العذاب فسوف ترسل وتشاهد عينها. ومن فوائدها أيضا إعادة التحديد مرة ثانية بأسلوب آخر في قوله فسوف يرسل. ومن فوائدها تأكيد المعنى بالعبارات المختلفة ليكون ذلك أبلغ، وليترقى هؤلاء المهددون العذاب من كل وجه كقوله فسوف يبصرون. ومن فوائد الآيات الكريمة بيان سفه هؤلاء وطغيانهم، هؤلاء المكذبين وطغيانهم، حيث كانوا يستعجلون العذاب. وجه هذا أنهم لو كانوا عقلاء لكانوا يخشون العذاب ولا يستعجلون، وأنهم لو كان عندهم نوع من الاعتدال ما صاروا يتحدون الرسل فيقول هذا العذاب إذا كنتم صادقين. فهم عندهم سفة وعندهم مبالغة في الطغيان والعدوان. والآية التي أشرنا إليها آنفا وهي قوله تعالى قل اللهم، وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم، هذا يدل على سفه قريش وأنهم من أبلغ ما يكون في السفه، لأنهم لو كانوا حلما راشدين لقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إيش فاهدنا إليك فاهدنا إليك، هذا هو الصواب. أما فأمطر علينا حجارة من السماء هذا من أسفل ما يقوله البشر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه في مقام الوعيد بصيغة العظمة إرهابا وإزعاجا لهؤلاء المتوعدين لقوله أفبعذابنا يستعجلون، ولم يقل أفبعذابنا. ولهذا لما جاءت العذاب على سبيل الخبر قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي، ولم يقل عذابان، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ومن فوائد الآيات الكريمة أنه إذا نزل العذاب في القوم فلن يخلفهم بقوله فإذا نزل لساحتهم فساء صباح المنذرين. ومنها من فوائدها أنهم لو آمنوا في هذا الوقت فلن ينفعهم، لأنه لو نفعهم الإيمان لم تصدق عليهم هذه الجملة صدقا كاملا وهي قول فساء صباح المنذرين، لأنه لو نفعهم الإيمان لزال عنهم هذا السوء، ولكن الإيمان لن ينفعهم. وهذه سنة الله عز وجل في عباده إذا نزل بهم العذاب فآمنوا أن لا ينفعهم الإيمان. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا من مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا.

0: وأن لا يهمل، لأنه لا يدري متى يأتيه الموت، وإذا نزل به الموت فلن تنفعه التوبة، لا بد أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه. يستثنى من هذا قرية واحدة آمنت بعد من العذاب فيها ونفعها إيمان، وهم الأرض عبد الله هنا قرية آمنت بعد نزول العذاب بها فنفعها إيمان ما حضرت أمس؟ طيب نعم الذي أنت ولا الفائدة كنت تكلم طيب قوم يونس الدليل على أنه نفع إيمانها بعد نزول العذاب بها حقنها يصح يا اخوي قائد الدليل آية في القرآن
1: قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا فشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
0: طيب فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا فشفنا عنهم عذاب، إذا العذاب نزل بهم لكن لما آمنوا كشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ما هي الحكمة من أن هؤلاء نفعهم إيمانهم بعد نزول العذاب به؟ طيب رشيد
2: النبي يونس عليه السلام خرج قبل ان يؤمر بالخروج
0: فكان هذا عذر له صحيح. ومن فوائد هذه الايات ان الله سبحانه وتعالى لن يهلك قوما حتى يقيم عليهم الحجه بالانذار. الدليل من الآية معنى شيء
3: ساء صباح
0: منذري، وهذا يدل على أنه لن يحل بهم العذاب إلا بعد أن الإنذار. طيب وهذا موجود في القرآن، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. والصحيح أن هذا عام في التوحيد وما دونه، فهو شامل لفروع الإسلام كالصلاة والزكاة والطهارة وما إلى ذلك، فإن الإنسان لا يلزمه شيء منها إلا بعد قيام الحجة وبلغ الرسالة. ولهذا كان قول الراجح أن من عاش في بادية بعيدا عن الناس ولم يصل ولم يصل ولم يزكي وهو جاهل فإنه لا قضاء عليه ولو باقي سنوات. والدليل على هذا نصوص كثيرة من السنة تدل على أن من كان جاهلاً نشأ في بادية بعيدة لا يدري عن الشرع فإنه لا قضاء عليه. فمثلاً الرجل الذي كان لا يؤمن في صلاة بقي على هذا مدة الله أعلم بها، لكنه بقي مدة لا يستلم لها إلا صلاة لا يؤمن فيها، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مضى من صلاته، وإنما أمره بإعادة الصلاة بإعادة صلاة الوقت الحاضر، لأنه لم يزل لأن مطالبته بها في هذا الوقت قائمة، فلهذا أمره أن يعيد حتى تكون صلاته صحيحة. أما من ما قبل فلم يأمره بالإعادة، ولم يأمر المرأة التي قالت إنها تحيض حيضة كبيرة شديدة تمنعها الصلاة، لم يأمرها أن تعيد الصلاة مع أنها مستحارة ومستحارة تصلي. والأمثلة على هذا كثيرة، ولا فرق كما قلت بين التوحيد وما دونه. فلو فرضنا أن رجلا مسلما كان ناشئا في بلد بعيد ولا يدري يعبد هذا القبر ولا يدري أنه

0: فإنه لا يحكم بكفر لأنه مسلم ارتكب هذا خطأ ولم يتعمده قلبه، فليس عليه شيء. كما أن من ارتكب محظورا شركا فما دونه متأولا ولم يجد من يكتف عليه فإنه لا يكون كافرا، لأنه لا بد من قصد، لا بد من القصد. فهذا الرجل الذي ضاعف ناقته في فلات من الغرب وطلبها ولم يجدها وأيس منها واضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا بحطام ناقته متعلقا بالشجرة، فأخذ بحطامه وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فجعل نفسه ربا وجعل رب العالمين عبدا. هذه فيها الكفر لا شك فيها. لو قال قائل: أنا أكبر من الله، أنا ربه وهو عبدي، لكان كافرا بلا شك بلا شك. لكن هذا الرجل أخطأ، لم يقصد الكلام، أخطأ من شدة الفرح فلم يكن كافرا لعدم قصد الكفر. وكذلك الرجل الذي كان مسرفا على نفسه في المعاصي قال لأهله: إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم، ظن منه أنه إذا فعل ذلك نجا من عذاب الله، ولكن الله بقدرته قال له: كن فكان. اجتمع فسأله ربه عز وجل: لم صنعت هذا؟ قال: خوف من عذابك يا رب. قال له كلام المعنى: خوفك من عذابي أنجاك من عذاب، فأنجاه الله من العذاب. مع أن هذا الرجل كان شاكا في قدرة الله، لكن ليس عن قصد، متأول فلم يكن كافرا. ومثل هذه المسائل لا يجوز للإنسان أن يتسرع فيها، أعني مسألة التكفير أو التفسيق، لأن بعض الإخوة يسارع في التكفير ويلاحظ المقالة دون القائل ويلاحظ الفعل دون الفعل. إذا كان هذا القول كفرا قال: من اتصف به من قاله هو كافر مطلق، وإذا كان هذا الفعل كفرا قال: من فعله هو كافر مطلق، ولم ينظر إلى الموانع. لأن هذا القول مثلا إذا كان مكفرا كان سببا بالكفر لا شك، هذا الفعل إذا كان مكفرا كان سببا الكفر، لكن هل الأسباب يعتريها الموانع أو لا؟ عجيب. لا يعتريها، نعم. معنى سبب إلا له موانع، قد يكون هناك مانع في هذا الشخص المعين يمنع من الحكم بالكفر، فمنه الجهل والإكراه والنسيان والغلبة على النفس بعد ذلك مكن. ولهذا لو أن أحدا سهى وقال كلمة الكفر هل نقول انه يكفر؟
1: لا.
0: لا. والنسيان والجهل صنوان في كتاب الله عز وجل وفي اسم رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا يجب على طالب العلم ان يفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فقد يكون القول كفرا لكن القائل ليس بكافر، وقد يكون الفعل كفرا ولكن الفاعل ليس بكافر. أرأيكم لو أكره رجل على أن يسجد لصلاة وقيل إما أن تسجد وإما أو السجد فسجد، دفع للإكراه لا تقربا للصلاة، أيكفر؟
1: لا.
0: لأن الله يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح ذلك الصدر فعليه مرض من الله شكرا. إن لم يكن وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره، يعني اختار من شرح به صدره فهذا هو الذي يرفع حكمه، وأما من ليس كذلك فلا. لهذا يجب علينا أيها الإخوة لا نسارع في التكفير والتفسير. بعض الناس لغيرته يسارع في الكفر، هذا كافر يا حلال اتق الله، أنت إذا كفرت شخصا ليس بكافر عاد الكفر عليك. كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتريد أن تكون كافرا؟ لا تكفر إلا من قامت الحجة على كفر. يعني من شوف لاحظ من قامت الحجة على كفره نحتاج فيها إلى أمرين: ثبوت أن هذا الشيء كفر، وتحقق شروط الكفر في هذا الفاعل أو هذا القائل. يعني ما لا تقوم الحجة على كل شخص إلا بأمرين: ثبوت أن هذا الشيء مكفر، والثاني تحقق الكفر في حق هذا، لأنه قد يثبت أن الشيء مكفر لكن لا يتحقق الكفر في هذا الفاعل أو هذا القائل. وهذه مسألة أنا أكررها لأهميتها، لأنه يبلغني أن قول من الناس لمجرد ما يقال إن فلان فعل كذا يقول أو هذا كافر، نبرأ إلى الله منه، نبرأ إلى الله منه. هذا غلط. ما تقول في قتل النفس من كبائر الذنوب. ولما قتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال لا إله إلا الله متأولا، هل قتله الرسول؟
1: لا،
0: ما قتله ولا ضمنه بدية. قالت ما هنالك، قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة قالها يا رسول الله تعودا، لأن القصة معروفة. القصة رجل من الكفار هرب فلحقه أسامة بن زيد، فلما أدركه قال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة، ظن منه أنها قالها تعودا، يعني خوف من القتل. والقرينة مع أسامة، القرينة مع أسامة، لأن رجلا كافرا أدركه مسلم بسيفه فقال لا إله إلا الله، قرينة كونه متعودا بها نعم قوية جدا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد منا أن نحكم بما نظن، يريد أن نحكم بالظاهر، إنما أقضي بنحو ما أسمع. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعودا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قال تعودا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ شفت تكرار. يقول فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. الله أكبر. الحاصل أنه يجب علينا أن نرفق بأنفسنا وبالناس، لا نكفر أحدا حتى يتبين لنا أن هذا الشيء كفر، وأن هذا الذي قاله أو فعله ينطبق عليه شروط التكفير حتى نبوء نحن بالكفر أو الفسق. والحمد لله الحكم إلى الله ولا إلينا؟
1: إلى الله.
0: إذا كان الله لم يكفر هذا الشخص ليش نكفر؟ إذا كفرنا ما لم يكفره الله فكأننا حرمنا ما أباحه الله، أو أباحنا ما حرمه الله، فعلينا أن نتقي الله. والأصل في المسلم، الأصل فيه إيش؟
1: الإسلام.
0: ما دام يدين بالإسلام لكن يفعل خصلة من الكفر أو يقول قولا من الكفر وهو جاهل لم ينشأ في بلد استتب فيه الإسلام، كيف نقول من هذا الكلام؟ رجل بدوي ناشئ في أرض بعيدة عن العلوم الشرعية لكنه مسكين، كل صباح ينصب حجرا ويسجد له وهو يقول هذا كافر ويشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا قال العلماء نصوا على هذا في كتبهم: لو أن رجلا جحد وجوب الصلاة لكان كافر، لكن قالوا لو جحد وجوب الصلاة وهو ناشئ في بلد بعيد عن العلم الشرعي أو كان حديث عهد الإسلام لم يكن كافر لأنه جاهل. طيب، إذن قوله ساعة صباح المنذرين تدل على أنه لا يمكن أن يعذب أحد إلا بعد الإنذار. طيب، وهل يكفي بلوغ الحجة أو لا بد من فهم الحجة؟
1: في خلاف.
0: الثاني لا بد من فهم. ولهذا قال الله تعالى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به منه. ليش؟
1: ليش؟
0: لأنه لا يرحمه. وإذا لم يؤمنوا به لا عليه فهم فهو معذور. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه بلغتهم لأجل يبين لهم. فلا بد من فهم الحجة. أنت لو قلت لإنسان أعجم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو لا يدري ما يدري ايش معناه، هل تقوم على الحجة؟
1: لا
0: ما تقوم. لو قلت له: يا فلان أطلقت امرأتك؟ قال: نعم. ثلاثة؟ قال: نعم. وأربعة وخمسة؟ فهم من أطلقت امرأتك يعني جعلتها طريقة تروح تجي. أعجم ما يدري. قلنا: خلاص بانت منك، لا تحل لك إلا بعد زوج. نعم. كم يصيح يا جماعة كيف هذا الحمد؟ قال: أنا سمعت أنك أطلقت زوجتك. قلت: نعم. قلنا: ثلاثة؟ قلت: ثلاثة وأربعة. خلاص بانت منك الزوج. تبيني منه ولا لا؟
1: لا
0: لا تبيني. ليش؟
1: لا
0: يعرف المعنى، لا يعرف المعنى. لكن لو قال بهشتم يعني طلقتها خلافا، لا هكذا قال فوق انه اللي قال بهشتم يعني طلقتها خلافا. انا لو اقول واحد عربي يقول زوجته بهشتم بهشتم ما تطلق ولا مره واحد، لانه لا يعرف. فالمهم ان هذه مسائل مهمه ينبغي للانسان ان يعتني بها وان لا يوقع نفسه في هلكه ويوقع غيره في هلكه، ويغاري ويعادي على غير وجه شرعي. فالبشر حكمه من الله عز وجل. من حكم الله الكفر كفرناه، ومن حكم بالفسق فسقناه، ومن لم يحكم بالكفر لن نكفره، ومن لم يحكم بالفسق لن نفسقه. والله اعلم. نعم. إذا ماتوا فإن كانوا يدينون بالإسلام ولم يدرؤوا من أنها كفر فهم لم يؤخذوا بها. وأما إذا بلغوا وقالوا: إن وجدنا أبانا على أمة، فهؤلاء لا
2: يفهمون
0: لا بد من فهم. أعجم منهم خاطبوا باللغة العربية وهو لا يفهمون. لا لا هو لست يعني كان من حجة يعني أن يفهم المعنى وليس بلازم أن يفهم الأديب.
3: ثم قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن الذكر. قال المؤلف: سورة صاد مكية، والقرآن الكريم مكي ومدني. وأصح الأقوال في تمييز المكي من المدني أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني، وإن نزل في غير المدينة فالحد الفاصل زمني وليس مكاني. فما بعد الهجرة مدني وما قبلها مكي. قال: ست أو ثمان وثمانون آية. والآيات هي عبارة عن الفواصل التي تكون بين جملة أو جملتين فأكثر. وسميت آية لأنها معجزة، فإن القرآن كما سبق قد تحدى الله فيه الناس أن يأتوا بحديث مثله وإن قل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة آية من كتاب الله، يؤتى بها في ابتداء كل سورة إلا سورة براءة، فإنه لا يؤتى بها. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصحف أشكل عليهم هل براءة بقية الأنفال أو هي سورة مستقلة، فوضعوا فاصلا دون بسملة، لأنه لو جزموا بأنها من الأنفال لم يضعوا فاصلا، ولو جزموا بأنها مستقلة لوضعوا البسملة. ولكن هذا الاجتهاد منهم نعلم أنه هو المطابق للواقع، وأنهم مصيبون فيه قطعا. وذلك لأن البسملة لو نزلت بين الأنفال وبراءة لبقيت، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما لم تبق باجتهاد من الصحابة علم أنهم كانوا مصيبين للواقع. والبسملة كما تشاهدون جار مجرور ومضاف إليه وصفة يعني نعتا. والقاعدة النحوية أن كل جار ومجرور لا بد له من متعلق، أي من شيء يتعلق به، والشيء الذي يتعلق به الجار المجرور هو العامل، والجار المجرور معمول. ولهذا قال ناظم الجمل قال لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل. فكل حرف أصل غير زائد فلا بد له من متعلق بفعل أو بما كان بمعنى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول. إذن البسملة لا بد لها من متعلق، فما هذا المتعلق؟ أصح ما قيل في متعلق البسملة أنه فعل متأخر مناسب للمقام. فإذا كنت تريد أن تقرأ كان التقدير بسم الله أقرأ، وإذا أردت أن تأكل كان التقدير بسم الله آكل، وإذا أردت أن تذبح ذبيحة كان التقدير بسم الله أذبح. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله. وإنما يقدر فعلا لأن الأصل في العمل هو الفعل، ولذلك يعمل في معموله بدون شرط. وأما اسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل والمصدر فلا يعمل إلا بشرط. طيب إذن نقدره فعلا لأنه هو الأصل في العامل، ونقدره متأخرا فنقول بسم الله أقرأ لسببين. السبب الأول التبرك بالبداء بسم الله، والسبب الثاني إفادة الحصر. إفادة الحصر لأن تأخير العامل يفيد الحصر، فإن من طرق الحصر تقديم ما حقه التأخير. طيب وقدرناه مناسبا للمقام لأنه أدل على المقصود مما لو قدرناه فعلا عاما، كما قيل إن التقدير بسم الله أبتدئ أو بسم الله أبدأ، لأن بسم الله أبدأ أو أبتدئ لم تعين الفعل الذي ابتدأت به. فالحاصل أن نقدر يا أخ أنت أي نعم نقدر المتعلق في البسملة، نقدر إيش أي نعم مش نقدر العامل يعني متعلق الجار والمجرور، نقدره إيش؟ نعم يا
2: أنه فعل متأخر
3: نعم نقدره فعلا متأخرا مناسبا للمقام. نقدره فعلا لماذا بندر؟ الأصل في العامل أن يكون فعلا. طيب ونقدره متأخرا لسببين. نعم التبرك بالبداء بسم الله، الثاني إفادة الحصر. كيف نقول إفادة الحصر؟ ليش؟ إذا تأخر. طيب الثالث نقدره فعلا مناسبا لأنه أدل على المقصود. إذ أنك إذا قدرت بسم الله أقرأ كان أدل على المقصود من قولك بسم الله أبتدئ، لأن أبتدئ بأي شيء تبتدئ فهو أدل وأخص. طيب، قال الله عز وجل صاد صاد، قال المؤلف الله أعلم بمراده به، وذلك لأن كلمة صاد حرف هجائي لا يدل على معنى في اللغة العربية، فذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الحروف الهجائية التي ابتدأ بها بعض الصور رموز إلى معاني، وعينها كل إنسان بما يرى أنه مناسب، وذهب آخرون إلى أنها أسماء من أسماء الله أو من أسماء الرسول، وذهب آخرون إلى ما ذهب إلى المؤلف بأنها مجهولة المعنى لا ندري ما معناها، ولكن القول الراجح ما ذهب إليه إمام المفسرين في عهده مجاهد رحمه الله، أن نقول ليس لها معنى، ليس لها معنى، وذلك لأن الله تعالى يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، واللسان العربي لا يثبت معنى لهذه الحروف الهجائية، وعلى هذا فيكون تكون هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى. يعني وش معنى صاد نون قاف ألف لام ميم وما أشبهها؟ هي ليس لها معنى في اللغة العربية، إذن ليس لها معنى في القرآن، لأن القرآن باللغة العربية. ولكن يشكل على هذا القول مع رجحانه أنه يقتضي أن يكون في القرآن كلمات لغو ليس منها فائدة، والجواب عن هذا أن نقول هي ليست لغوا في سياقها، فإنها جاءت لمغزى عظيم، وذلك المغزى أن هذا القرآن العظيم الذي أعجز فصحاء اللغة وأمراء البيان لم يكن بحروف غير مألوفة عندهم حتى يقولوا والله لا نعرف هذه الحروف، بل كان بالحروف التي يتكون منها كلامهم. قال الذين ذهبوا هذا المذهب ودليل ذلك أنك لا تكاد ترى سورة مبدوءة بحرف هجائي إلا وجدت بعد هذا الحرف ذكر القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. فكل سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية يأتي بعد الحرف الهجائي ذكر القرآن، ما عدا قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا. ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال أما قوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقول عمنا، فلأنه ذكر صفة عظيمة من صفات من تمسك بالقرآن وهو الصبر على الأذى في ذات الله، وأما الثانية ألف لام ميم غلبت الروم فقد ذكر شيئا من خصائص الوحي وهو علم الغيب، فإن كون الروم غلبت الآن وستغلب في بضع سنين من الأمر الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل وهو من خصائص الوحي. وسواء كان هذا الجواب سديدا مقبولا أم لم يكن فإن النادر لا حكم له. قال صاد، إذن نقول فيها صاد حرف هجائي ليس له معنى، لكنه جاء به للإشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجز هؤلاء العرب كان من هذه الحروف التي يتركب منها كلامهم. قال والقرآن ذي الذكر، الواو هنا حرف قسم، ولهذا جرت الكلمة التي بعدها القرآن، والقرآن للذكر. والواو حرف قسم لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، ولا يذكر معها فعل قسم، يعني تختص الواو التي للقسم بأنها لا تدخل إلا على اسم ظاهر ولا يذكر معها فعل القسم، بخلاف الباء. الباء تدخل، باء القسم تدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير ويذكر معها فعل القسم ويحذف، وتدخل على كل اسم. قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، فذكر معها فعل القسم. وتقول: ربي به لا أفعلا، ربي به لا أفعلا، أو أقسم به لا أفعلا، فهنا دخلت على الضمير. أما التاء فهي أخص أدوات القسم، ما تدخل إلا على الله ولا يذكر معها فعل القسم، وقيل تدخل على الله وعلى رب. قال ابن مالك: والتاء لله ورب. قال الله تعالى: والقرآن ذي الذكر، وأكثر ما يقسم الله به في الواو، وذلك لأنها هي الأكثر على الألسن، فجاءت الأكثر في القرآن. والقرآن ذي الذكر، ذي بمعنى صاحب، وهي مجرورة، لكنها مجرورة بالحرف نيابة عن الكسرة. وقوله ذي الذكر، قال المؤلف: أي البيان والشرف، أو الشرف، يعني أن القرآن ذو ذكر، أي ذو بيان للناس، يذكرهم ويتذكرون به، أو ذي شرف، أو ذو شرف لشرفه وشرف من يعمل به. قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فهو ذكر يذكر به ما ينفع الناس في معاشهم ومعادهم، ذكر يتذكر به الناس ويتعظون به، وهو أعظم موعظة. ذكر أي شرف لمن تمسك به. إذن هو يذكر، ذكر لكونه يذكر، ها، يذكر الناس ويعظهم، ذكر لأنه ذكر فيه ما إيش؟ ما يتعلق بمصالح الناس في معاشهم ومعادهم، ذكر لأنه شرف لمن يتمسك به، لقوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال: وجواب هذا القسم محذوف. وجواب هذا القسم محذوف، إنما قال المؤلف: وجواب هذا القسم، لأنه ما من قسم إلا وله جواب، إذ أن القسم أركانه ثلاثة بل أربعة: مقسم، ومقسم به، ومقسم عليه، وصيغة. كل قسم لا بد فيه من هذا، وهي أربعة الآن:
4: صيغة، ومقسم، ومقسم به، وجب. هذا أربعة: مقسم، ومقسم به، وصيغة، وجواب.
3: طيب، إذن لا بد فيه من أربعة أركان: مقسم، ومقسم به، ومقسم عليه، وصيغة. المقسم عليه هو جواب القسم، إذا لابد لكل قسم من جواب، والجواب إن كان مذكورا فهو معلوم، وإن كان محذوفا فيعينه السياق. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. الجواب هنا مذكور ولا لا؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، مذكور، لئن أمرتهم لا يخرجون. قل بلى وربي لتبعثن، مذكور لتبعثن. في هذه الآية قد وجد المقسم به، المقسم به والصيغة والقرآن للذكر، والمقسم هو الله عز وجل. بقي المقسم عليه هو جواب القسم، يقول المؤلف إنه محذوف وتقديره ما الأمر كما قال كفار مكة من تعدد الآلهة، هذا التقدير. فيكون جواب القسم جملة منفية، ما الأمر كما قال كفار مكة من تعدد الآلهة، ولكن الأمر أن الإله واحد وهو الله. وهذا التقدير الذي ذكره المؤلف لا يتعين، يعني لو قال قائل التقدير والقرآن ذي الذكر إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، لو قال قائل هكذا حصل به ما حصل من قول المؤلف ما الأمر كما قال كفار مكة. وذهب بعض العلماء إلى أن مثل هذا القسم لا يحتاج إلى جواب، لأن جوابه معلوم منه، كقوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه، والفجر وليالي العشر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ما في جواب. فيكون المقسم به متضمنا للجواب. كيف يكون متضمن الجواب في هذه الجملة القسمية؟ والقرآن ذكر، يعني أنكم قد ذكرتم بهذا القرآن الذي من جملة ما ذكر به أن الله واحد. وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن إلى أن القسم أحيانا لا يحتاج إلى ذكر الجواب، بل ولا يحتاج إلى تقديره، لأنه يعلم من السياق المقسم به. قال الله تعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق. بل هنا للإضراب، الإضراب الإبطالي أو الانتقالي، ما الفرق بينهما؟ الإبطالي إبطال ما سبق كأنه مسحه وأتى ببدله، والانتقال إقرار ما سبق لكن انتقل من شيء إلى آخر، وما قبل هذا الإضراب يكون باقيا غير باطل. قال بل الذين كفروا من أهل مكة. وتقييد المؤلف للذين كفروا بأهل مكة فيه نظر، والأولى الأخذ بالعموم. وسلوك هذه الطريق، أعني أن يخص القرآن ببعض أفراد العام، ليس بسديد ولا جيد، وذلك لأنه نقص في التفسير، إلا أن يقوم دليل على ذلك، فإذا قام دليل على ذلك وجب الأخذ بالدليل، أما إذا لم يقم دليل على ذلك فالواجب إيش؟ الواجب الأخذ بالعموم، لأنه أعم وأكثر وأكثر معنى. فالذين كفروا من أهل مكة وغيرهم إلى يوم القيامة في عزة، وليست عزة غلبة كالعزة التي في قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكنها عزة أنفة وكبرياء وعناد، ولهذا قال حمية وتكبر عن الإيمان، وهذه العزة مذمومة لأنها عزة تمنع صاحبها من قبول الحق. وأما العزة التي هي عزة النصر فهي تأييد لصاحبها، وهذا فرق، يعني وبينهما فرق كبير. قال في عزة وشقاق، يعني مشاقة، فشقاق مصدر شاق كقتال مصدر قاتل، والمعنى مشاقة. مشاقة لمن؟ مشاقة لله ولرسوله. قال الله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. وهنا قال المؤلف خلاف وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه نظر. كيف؟ لأنه خص الشقاق بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الكافرين يشاقون الله ورسوله، فهم في أنفة وكبرياء وحمية ومشاقة لله ورسوله، يعني أنهم يجانبون ما أمر الله به ورسوله، كأنما يكونون في شق، وما جاء به الوحي في شق آخر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ولربما يقول قائل إنهم أيضا في شقاق فيما بينهم، ولا سيما اليهود، فإن الله تعالى قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال كم أهلكنا من قبلهم من قرن. كم؟ أي كثيرا أهلكنا. عندكم أي كثيرا بالنصب؟ أي كثيرا أهلكنا من قبلهم من قرن، أي أمة من الأمم. قوله كم أهلكنا قدره المؤلف بقوله كثيرا، وعلى هذا فتكون كم تكثيرية، وهي منصوبة على أنها مفعول مقدم لأهلكنا، ومن قبلهم متعلق بأهلكنا، ومن قرن تمييز لكم، لأن كم اسم مبهم تحتاج إلى تمييز، أي إلى شيء يبينها ويميزها. فلو قيل كم أهلكنا من قبلهم ما تبين الكلام، وش أهلك؟ فإذا قال من قرن تبين الكلام. ولهذا نقول إن من قرن تمييز لإيش؟ لكم، مجرور بمن. كم أهلكنا من قبلهم، من قبلهم أي من قبل الكفار الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من قرن أي من أمة، والمعنى أن الله أهلك كثيرا من الأمم قبل هؤلاء، ومن أهلك كثيرا من الأمم قبل هؤلاء فإنه حري أن يهلك هؤلاء. لكن إهلاك الأمم السابقة كان بعذاب من الله، وإهلاك المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم كان بأيدي المؤمنين. فالحروب والقتال الذي وقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم كان عذابا لهؤلاء المكذبين، وكان على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ولا شك أن عذاب الأعداء على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا شك أنه أشفع لصدورهم مما لو كان العذاب من الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء مشاهد، إذا كانت غلبة عدوك على يدك كان أشفى لصدرك وأحيا لنفسك وأقوى وأعز مما لو أهلك الله بعذاب من عنده. فلهذا كان هلاك المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم كان على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله أعلم. عود على الألفاظ باعتبار لفظها، ويجوز أن تعود على الألفاظ باعتبار معناها. ألم تروا إلى قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولم يقل اقتتلا، لو قال اقتتلا لكان الضمير عائدا على اللفظ، ولما قال اقتتلوا صار عائدا على المعنى، لأن الطائفة جماعة. إذن فنادوا أي القرن، فأعاد الضمير عليها باعتبار المعنى. وقوله فنادوا، يقول المؤلف حين نزول العذاب بهم، ولكن نادوا من؟ هل المعنى نادى بعضهم بعضا يستغيث بعضهم ببعض ولكن لا يمكن، أو المعنى أنهم نادوا الله أي دعوه أن يغيثهم، أو المعنى أنه حصل منهم الأمران؟ القاعدة عندنا في التفسير أنه متى كان اللفظ صالحا لمعنيين فأكثر فإنه يحمل عليهما جميعا. وعلى هذا فيكون نادوا محذوف المفعول من أجل العموم، أي أن بعضهم ينادي بعضا: يا فلان أغثني أغثني. كذلك ينادون الله، ينادون الله، لأن الله يقول: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. ولكن قال الله تعالى: ولا تحين مناص. لا ت هذه لا النافية، زيدت عليها تاء التأنيث لتأنيث اللفظ، كما زيدت تاء التأنيث في ربة وفي ثمة لتأنيث اللفظ. تقول رب رجل لقيته، وتقول ربة رجل لقيته، وتقول قام زيد ثم قام عمر، وتقول قام زيد ثم قام عمر. فإذن هي لا النافية زيدت عليها إيش؟ تاء التأنيث. لماذا؟ لتأنيث اللفظ. هذه لا النافية تعمل عمل ليس، تعمل عمل ليس، واسمها محذوف في هذه الآية، وخبرها حين مناص، والتقدير أي ليس الحين حين، أي ليس الحين حين. فسر المؤلف بالمعنى، فعليه تكون لا بمعنى ليس، واسمها محذوف، تقديره الحين، وخبرها موجود وهو قوله حين مناص. والغالب أن خبر لا يكون زمانا، هذا الغالب، لا يأتي إلا زمانا. قال الشاعر: ندم البغاة ولا تساعة من دمي، يعني وليست الساعة ساعة من دم. طيب، وقول مناص، المناص الفرار، الفرار يعني أنه نعم الفرار والنجاة، يعني ليس الحين حين فرار ونجاة، لأنه بعد نزول العذاب لا ينفع نفسا إيمانها. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، يقول: ليس الحين حين فرار، والتاء زائدة. ليش؟ لتأنيث اللفظ. والجملة حال من فاع نادوا. وعلى هذا فتكون في محل نصب، لأن الجملة الحالية دائما في محل نصب، يعني نادوا في حال لا مناص لهم مما نزل بهم. ولهذا قدرها المؤلف أي استغاثوا، والحال ألا مهرب ولا منجا. هذا ما قدره المؤلف في جملة ولا تحين مناص، أي أنها حالية فتكون مقيدة بحال مناداتهم، ولكن يجوز أن تكون استئنافية، يجوز أن تكون استئنافية فنادوا ثم يخبر الله عز وجل أن هذا الوقت ليس وقت مفر. والفرق بين قول استئنافية وغير استئنافية وحالية أنه إذا كانت حالية صارت قيدا في حال للمنادات، قيدا للمنادات، يعني نادوا في حال لا ينفعهم النداء. وإذا كانت استئنافية تكون منفصلة من حيث القيدية عما قبلها، يكون الله أخبر بأنهم نادوا ثم أخبر بأنهم في حال ليسوا متمكنين من الفرار. قال المؤلف وما اعتبر بهم كفار مكة، وهذه الثمرة من ذكر أن الله أهلك قرونا كثيرة فيما سبق، ومع هذا لم يعتبر بذلك أهل مكة، بل كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآذوه وقالوا إنه مجنون وإنه ساحر وإنه كذاب وإنه شاعر وإنه كاهن، وكل وصف ينفر الناس عنه وصفوه به صلى الله عليه وسلم، ولم يعتبروا بمن سبق، بل زادوا على هذا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. عجبوا، العجب يكون له سببان: السبب الأول الإنكار، السبب الأول الإنكار، والسبب الثاني الاستحسان. يعني يقال عجب من كذا أي استحسنه، عجب من كذا يعني أنكره، فهو شبيه بأفعال الأضداد، لأن في اللغة العربية كلمات تدل على المعنى وضده، تسمى عند علماء العربية الأضداد في اللغة. طيب، العجب تارة يكون استحسانا وتارة يكون استنكارا. فقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله، المراد بالإعجاب هنا الاستحسان. وهنا بل عجبوا أن جاءهم منذر، هذا عجب استنكار، عجب استنكار، ليس عجب رضا واستحسان، بل هو عجب استنكار ورد. وهذا نظير قوله تعالى في سورة قاف: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء فقال الكافرون هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. هنا نظيره، قال وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. أن هذه مصدرية على تقدير من، أي عجبوا من أن جاءهم، وقلنا إنها مصدرية لأن ما بعدها يحول إلى مصدر، أي عجبوا من مجيء المنذر منهم. وقوله منذر، المنذر هو المخبر بالخبر للتخويف، ولهذا نقول إن الإنذار خبر مقرون بتخويف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان منذرا وكان مبشرا، كان منذرا ومبشرا، ولكن الكفار يليق بحالهم إيش؟ الإنذار، لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. والتبشير يكون لمن؟ للمؤمنين. وهنا قال عجبوا أن جاءهم منذر منهم، لأن هذا هو اللائق بحالهم. وقوله منهم نسبا وجنسا، فهو منهم جنسا لأنه بشر، ولم ينزل الله تعالى رسولا على البشر من الملائكة. نسبا لأنه من قريش، فهو منهم جنسا ونسبا، ومع ذلك عجب. قال المؤلف رسول من أنفسهم ينذرهم ويخوفهم النار بعد البعث، أي بعد أن يبعثوا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. عجب عجب استنكار ورفض ورد، مع أنهم كانوا يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأول الصادق الأمين، ولما جاءهم بالرسالة صار كاذبا خائنا والعياذ بالله. طيب، إذن معاداتهم له ليس لشخصه، ولكن إيش؟ لما جاء به. وقال الكافرون فيه وضع الظاهر موضع المضمر، وقال الكافرون فيه وضع الظاهر موضع المضمر. وكيف يكون الكلام لو أتي بالمضمر؟ وقالوا، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقالوا هذا ساحر كذاب، لكن قال وقال الكافرون. والفائدة من الإظهار في موضع الإضمار، أولا تنبيه مخاطب، لأن الكلام إذا تغير نسقه أوجب للسامع أن إيش؟ أن ينتبه، بخلاف ما إذا كان على نسق واحد فقد يأتيه النوم، لكن إذا اختلف انتبه. ثانيا التسجيل على هؤلاء بالكفر، لأنه لو قال وقالوا هذا ساحر كذاب لم نعرف حكمهم، فإذا قال وقال الكافرون عرفنا أنهم إيش؟ أنهم كافرون. الثالث أن الحامل لهم على هذا هو الكفر، فلا يبعد أن يأتي من غيرهم مثل ما أتى منهم، لأنه إذا كانت العلة واحدة فمتى وجدت هذه العلة حصل المعلول من أي شخص كان. فهذه فوائد الإظهار في موضع الإضمار يقولها لنا عيسى. أي نعم، ها؟ نعم، ثالث تسجيل على
5: الكفار بين الكفر.
3: ها كيف؟
5: اسم الكفر على
3: الكفار. هذا اللي قال لك
5: تعليل الكفر.
3: نعم، يعني تعليل ما هذا القول بأن الحامل عليه هو الكفر، فيكون هذا متعديا لغيرهم، يعني كل كافر يقول هذا الكلام. طيب، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، هذا ساحر كذاب، يشيرون إلى من؟ إلى المنذر منهم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ساحر، هذا ساحر كذاب، هذا ساحر كذاب، يشيرون إلى من؟ إلى المنذر منهم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ساحر كذاب، جمعوا بين أمرين وصفين ذميمين، ساحر

لأنه يسبي عقول الناس، كذاب لأن ما جاء به كذب غير مطابق للواقع. فصار الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أصدق الخلق صار عندهم كذابا، ولم يقولوا كاذبا لأن كذابا تكون صفة للمتصف بها كما تقول نجار وحداد وما أشبه ذلك،

تأثروا بها تأثرا عظيما، وكانت النساء والصبيان يجتمعون إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعون قراءته، وكانوا يتأثرون بهذه القراءة. فكان كفار قريش يقولون إن محمدا سحر أبناءنا ونساءنا، وأنه ساحر لقوة تأثيره فيهم. كذاب، يعني أن ما جاء به فهو كذب لا حقيقة له. طيب، وقال من الكاذب؟ الكاذب هو المخبر بخلاف الواقع، كل من أخبرك بخلاف الواقع فقد كذب. قال أجعل الآلهة إله واحدا؟ هذا مصب الإنكار. أجعل الآلهة إله واحدا، هذا الاستفهام يحمل معنيين: المعنى الأول التعجب الاستنكاري، والثاني الإنكار البليغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جعل الآلهة إلها واحدا. هناك قال جعل الآلهة إله واحدا، نصبت مفعولين: الأول الآلهة، والثاني إلها واحدا. يعني أصير محمد الآلهة إله واحدا، وهم يعبدون آلهة متعددة: اللات والعزة ومنات وهبل وغيرها من الأصنام. كيف يأتي محمد ويقول ليس فيه إله آلهة إلا الله؟ هذا عندهم من أكبر الكذب. طيب، يقول أجعل الآلهة إلى واحد، حيث قال لهم قولوا لا إله إلا الله، أي كيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟ وهذا من جهلهم وغبوتهم أن ينكروا كون الآلهة إله واحد. فنقول لهم من الخالق وكم؟ يقولون الخالق هو الله. كم هذه الجوابة؟ واحد. إذا كان الخالق هو الله وهو واحد كما تؤمن به، فإنه لا غرابة أن يكون الإله هو الله وهو واحد. ومن وسع الخلق خلقا وسعهم تعبدا، فإذا كانت الآلهة لم تخلق شيئا بإقراركم، فكيف تستحق أن تكون إلها؟ وإذا كان يمكن حصار الخلق في واحد، فإنه يمكن أن تنحصر العبادة في واحد. طيب، ولهذا قال أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. إن هذا المشار إليه جعله الآلهة إله واحد، يعني إن جعله الآلهة إله واحدا لشيء عجاب. عجاب أي عجيب، لكن كلمة عجاب أبلغ من كلمة عجيب، لأنها تدل على المبالغة، أي لشيء يتعجب منه الإنسان عجبا عظيما كثيرا. ولهذا عدلوا عن عجيب إلى عجاب. إن هذا لشيء عجاب. قال الله تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. انطلق الملأ، ولم يذكر مكان الانطلاق ليعم كل مكان يجتمعون فيه ويذكرون مثل هذا الشيء. فكلما اجتمعوا في مكان وتذاكروا فيما بينهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد، انطلقوا من هذا المكان وهم يتواصون بالباطل والصبر عليه. ولهذا قال انطلق الملأ منهم، والملأ هم الأشراف والكبراء والوجهاء،

والأشراف والكبراء والوجهاء هم الذين كانوا يقابلون الرسل بالرد والرفض خوفا على مكانتهم من أن تزول باتباع الرسل. ولو تأملتم القرآن لوجدتم أن الذين يقومون في وجوه الرسل هم الملأ والأشراف، أما الضعفاء من النساء والأولاد والفقراء فهم الذين يكونون أول من ينقاد إلى من ينقاد للرسل. هنا ينطلق الملأ منهم، ينطلقون من أي شيء؟ من كل مكان يجتمعوا فيه، كل مكان يجتمعون فيه ويذكرون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد ينطلقون هذا الانطلاق. وأما قول المؤلف انطلق الملأ منهم من مجلس اجتماعهم عند أبي طالب وسماعهم فيه من النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فهذا تقييد لمطلق. وقد ذكرنا أن تفسير القرآن بما هو أخص تفسير قاصر، لأنه يقصر المعنى المطلق على هذا المعنى المقيد، أو المعنى العام على المعنى الخاص، وهذا نقص بلا شك، إلا إذا قام الدليل على ذلك فليتبع الدليل. فقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم هذا عام، ولكن إذا طبقنا هذا الكلام على الواقع وجدنا أن المراد بالناس الخاص، قال لهم الناس القائل واحد، إن الناس قد جمعوا لكم أيضا الناس ليس كل الناس جمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم، الذين لم تبلغهم الدعوة ما جمعوا له، فيكون هذا تفسيرنا الناس بخاص في هذه الآية تفسيرا دل عليه الواقع. أما إذا لم يكن دليل فإن الواجب إبقاء القرآن على عمومه إن كان من العام، وعلى إطلاقه إن كان من إيش من المطلق. طيب، هنا نقول المؤلف رحمه الله جعل الانطلاق من مجلس خاص، وهو المجلس الذي اجتمعوا فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي طالب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند أبي طالب حين قال قولوا لا إله إلا الله، ولكن الأولى أن نجعله عاما يشمل هذا المجلس وغيره. أن امشوا واصبروا على آلهتكم، أن امشوا واصبروا، هل المراد هنا المشي بالقدم، المشي بالقدم، أو المراد المشي بالطريقة، يعني سيروا على طريقتكم واصبروا على آلهتكم؟ من نظر إلى الانطلاق وانطلق الملأ منهم قال إن المراد بذلك إيش؟ المشي بالقدم، يعني أنهم إذا انطلقوا حث بعضهم بعضا على المشي والسير لئلا يعودوا فيعرجوا على ما انطلقوا منه، كأنهم إنما ينطلقون فرارا فيوصي بعضهم بعضا بالمشي. وإذا نظرنا إلى المعنى أو إلى عموم أحوالهم قلنا إن المراد بذلك إيش؟ المشي على الطريقة، يعني سيروا على طريقتكم ولا يهمنكم أحد، واصبروا على آلهتكم يعني احبسوا أنفسكم عليها لا تحيدوا عنها، وهذا من باب التواصي
بماذا؟ بالباطل. يقول بعضهم البعض امشوا واصبروا على آلهتكم اثبتوا على عبادتها إن هذا المذكور من التوحيد لشيء يراد. اصبروا على آلهتكم يعني اثبتوا عليها في عبادتها والدفاع عنها وعدم قبول كل شيء يبطلها. اصبروا إن هذا لشيء يراد. هذا المشار إليه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد. لشيء يراد أي يريده من جاء به. وهذا يدل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني معناها أن هذا الرجل قال قولا يريده فهو جاد في قوله. والشيء الذي يراد لا بد أن يسعى مريده بما إيش؟ بما يحققه. بخلاف الإنسان الذي يقول القول باللسان لا بالقلب. ولهذا تجد الذي يقول القول باللسان والقلب تجده يصمم ويعزم على أن ينفذ ما قال، لكن الذي لا يريد يكون قوله سطحيا. فإذا قال فقولهم إن هذا لشيء يراد، ها من يريده؟ قائله النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا صدر القول عن إرادة فهذا يعني أن صاحبه إيش؟ مصمم عليه وعلى غلبته، وأن يكون هذا القول هو القول السائد الذي يمشي عليه الناس. بخلاف من قال قولا لا يريده، مثل أن يقول القول مجاملة أو من أجل إمضاء الوقت أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يكون عنده العزم الصادق على تنفيذ ما قاله. أظن ما يمتي نكمل ما قرأنا إن شاء الله بكرة.

0: ذوقوا عذاب.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فنادوا ولا تحين مناص. ما هذا النداء أحمد؟ نعم، لكن من ينادون؟ لطلب الغوث. طيب، قوله ولا تحين مناص كيف تعرب لا تحين؟
2: لا نافية للجنس.
1: نعم،
2: تعمل عمل ليس.
1: نعم،
2: التاء زائدة لتأنيث الضبط.
1: نعم،
2: واسمك اسم لا محذوف تقديره الحين.
1: نعم،
2: وخبرها حين مناص.
1: حين مناص، وما معنى مناص؟
2: مناص أي الفرار والنجاة.
1: أي الفرار والنجاة. طيب حسن، يعني أنهم إذا وقع بهم العذاب ولو نادوا واستغاثوا فلا مناص لهم منه. قوله وقال الكافرون فيها نكتة بلاغية، ما هي؟
3: فيها وضع الظاهر وضع المضمون.
1: نعم،
3: وهذا فيه عدة فائدة.
1: نعم،
3: الفائدة الأولى التنبيه، لأنه لو استطرد الكلام على نمط واحد لما أدل السامح.
1: نعم،
3: ثانيا فيها الإعلام أن هؤلاء كافرون.
1: نعم،
3: ثالثا فيها التعليل بأن من قال هذا القول فهو كفر، فيتعدى إلى كل من قال مثل هذا القول فأنه كافر.
1: نعم. طيب، قوله أجعل الآلهة إلها واحدا، الاستفهام. نعم، والضمير في قوله جعل يعود لمن؟ إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف جمعوا بين وصفه بالسحر والكذب؟ نعم، السحر باعتبار ايش؟ لا. طيب أحمد، باعتبار تأثير كلامه. طيب، كذاب، ارفع صوتك شوي، باعتبار ما أخبر به. طيب، إذن فهم وصفوه بأنه ساحر باعتبار تأثير كلامه كما يؤثر الساحر في المسحور، وكذاب باعتبار ما جاء ما أخبر به. طيب، قوله إن هذا لشيء عجاب، عليان، ما معنى عجاب؟
4: أي معنى هنا صيغة مبالغة، أصلها عجيب، أي مستحيل
1: معنى عجيب. لكن أتوا
4: في صيغة مبالغة،
1: أتوا فيه بصيغة المبالغة. نعم، مبالغة في التعجب منه. طيب، قوله تعالى أن امشوا واصبروا على آلهتكم، ما المراد بالمشي؟ هل هو المشي بالقدم أو المشي على الطريقة؟ على طريقتك. طيب، ولا يصح أن يكون مشيا بالقدم، يعني ولا يصح أن يكون مشيا على القدم. كيف ذلك؟

0: ناظم
1: يتعملنا كلمة
0: لا بس كيف ذلك؟ بس احنا عرفنا الآن أنه يصح، لكن كيف ذلك؟ كيف يتآمرون أو يأمر بعضهم بعضا بالمشي على القدم؟
1: لأنه مخذوا من يتأمرون كلمة انطلقوا فنقدر نبني على المشي على القدم.
0: يقول كيف يتواصون بالمشي على القدم؟ يعني ليش؟
1: فرارا
0: خوفا من أن يؤثر فيهم المجلس الذي يدعى فيه إلى التوحيد. طيب أما المشي على الطريقة واضح، قوله إن هذا لشيء يراد. سامي ما معنى لشيء يراد؟
2: إنما جاء فيه شيء يراد منه، يريدنا أن نتبع ما جاء
0: فيه. يراد منا أو يراد من؟
2: لا يراد
0: منا
2: ومنه أيضا.
0: ها.
2: هو يريدنا أن نتبعه يحتمل كل الأمانة.
0: طيب يراد منا معروف أنه ما دعاهم الرسول إلا يريد منهم هذا الشيء، لكن يراد منه كيف ذلك؟
2: بأن يتركوا آلهته ويتبعوا.
0: نعم
3: يراد منهم لأن صاحب الإرادة لابد أن يحق إرادته.
0: نعم لأن من الناس من يتكلم بالكلام لكنه ما يهتم به ولا يريد ما يفضي إليه، بخلاف المتكلم بكلام يريد ما يتكلم به. ولهذا نسمع كثيرا من الناس يقول أنا أقول كذا وأعني ما أريد، ما أقول أعني ما أقول، يعني أنه سوف ينفذ وسوف يعمل. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ما يقول فمعنى ذلك أنه سوف يسعى بكل ما يستطيع لإتمامه. أظننا ما أخذنا فوائد من أول السورة، ها؟ من أول السورة. طيب نأخذ اليوم إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد هذه الآية أنه ينبغي الابتداء بها في الأمور الهامة، ولهذا يبتدئ الله بها كل سورة. ومن المعلوم أن السورة من الأمور الهامة. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، والحديث حسن. ومن فوائدها إثبات الألوهية لله في قوله بسم الله، ومن فوائدها إثبات أسماء الله لقوله بسم الله، وهذا مفرد مضاف فيعم كل اسم لله عز وجل. ولهذا يفسرها بعض المفسرين بقولهم أي بكل اسم من أسماء الله ابتدئ. ومن فوائدها التبرك بذكر اسم الله عز وجل، فتكون أسماء الله مما يدعى الله به لقوله ولله الأسماء الحسنى، ومما يتبرك به ويستعان به لأنها تقدم بين يدي الأمور الهامة. وإذا أردت أن تعرف مدى بركة هذه التسمية فانظر إلى الذبيحة، يسمى عليها فتكون طيبة حلالا، ولا يسمى عليها فتكون خبيثة حراما، مع أن الذابح واحد والآلة المذبوحة بها واحد ومكان الذبح واحد وإنهار الدم واحد، كل شيء واحد، لكن لما فقد التسمية صارت خبيثة ميتة لا يحل أكلها، فإذا سمي عليها صارت طيبة. إذا أتى الرجل أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن ولد له ولد لم يضره الشيطان، وإن لم يسمي بهذه التسمية كان عرضة لأن يصاب ولده بالشيطان ويضر به. من فوائد الآية الكريمة إثبات الرحمة لله في قول الرحمن الرحيم، وأنها رحمة واسعة لقول الرحمن، لأن الرحمن صفة تدل على السعة والامتلاء. ومنها إثبات الأسماء الثلاثة لله، وهي الله والرحمن والرحيم. ثم قال الله تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. من فوائد هذه الآية أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف، تكلم به بالحروف العربية التي يتكلم الناس بها ويركبون منها كلامه، لقوله صاد والقرآن الذكر. ومن فوائدها فضيلة القرآن وشرفه، حيث أقسم الله به ولا يقسم إلا بالشيء العظيم. ومن فوائدها جواز الإقسام بالقرآن. من أين يؤخذ هذا؟ خطأ، هذا خطأ، ليس فيها دليل على جواز الإقسام بالقرآن، لأن الله تعالى يقسم بما لا يجوز أن يقسم به، كقوله والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. فإذا أقسم الله بشيء فإنه لا يلزم أن يجوز لنا الإقسام به، لأن الله يقسم بما شاء. ولكننا نقسم بالقرآن بدليل آخر لا بهذه الآية، وهو أن القرآن كلام الله، فهو صفة من صفاته، والإقسام بصفات الله جائز. ومن فوائد هذه الآيات أن القرآن ذكر على الوجوه التي ذكرناها في معنى الذكر، فهو موعظة يتذكر به، وهو ذكر يذكر يعني يتذكر به الإنسان ويتعلم، وهو ذكر ينال به الشرف، وهو ذكر لله يتعبد لله تعالى بتلاوته، كما يتعبد بالذكر لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله. ومن فوائد هذه الآيات بيان ما في نفوس الكفار من الحمية والأنفة الباطلة، لقوله بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ومن فوائدها أيضا أن الكفار لا يسكتون على كفرهم ويستمرون في طغيانهم وعنفتهم، بل يحاولون أن يصدوا عباد الله عن دين الله، لأنهم في شقاق دائم يشاقون الله ورسوله. ومن فوائدها من فوائد الآيات أن لنا أن نقول إنهم في عزة وشقاق مع الحق دائما، سواء مع الله أو مع الرسول أو مع ورثة الرسول وهم العلماء، أو مع أتباع الرسول عموما وهم من؟ المؤمنون. فهم في شقاق دائم مع الحق. ومن فوائد نعم. ثم قال تعالى: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. من فوائد هذه الآية تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام في أن الله تعالى أهلك المكذبين قبلهم، فحري أن يهلك هؤلاء. وقد بينا أثناء التفسير أن الله تعالى أهلك هؤلاء، لكن على يد من؟ على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الغزوات التي انتصر فيها. وقلنا إن هذا النصر والتأييد والخذلان أبلغ من النصر الذي يأتي به الله من عنده، لأن الله يعذب هؤلاء بأيدي عباده المؤمنين وحزبه. ومن فوائد الآية الكريمة تحذير هؤلاء المكذبين، وأنهم لن يعجزوا الله شيئا كما لم يعجزه من سبقهم، كما أهلكنا من قبلهم من قرن. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن التكذيب للرسل كان كثيرا، لأن إهلاك القرون إنما كان بسبب تكذيبهم، فإذا كثرت القرون فلازم ذلك أن يكثر التكذيب، أي إذا كثرت القرون المهلكة كان لازم ذلك أن يكثر التكذيب. طيب، ومن فوائد الآيات الكريمة بيان قوة الله وعظمته، حيث أهلك أمما كثيرة وقرونا عظيمة. قال الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فبين الله عز وجل أن الذي خلقهم أشد منهم قوة، وأنه عذبهم بما هو من ألطف الأشياء وهو الريح. ومن فوائد هذه الآية أن الأمم المهلكة إذا نزل بهم العذاب لم يستفيدوا من الاستغاثة بالله ولا بأنفسهم، لقوله: فنادوا ولا تحين مناص، يعني لا ليس هناك فرار من هذا العذاب الذي نزل بهم. ثم قال الله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. في هذا دليل على سفه قريش الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم واستنكروا ما جاء به. ووجه ذلك أنه لم يأتهم أحد غريب عليهم، لا في جنسه ولا في نسبه، فالذي جاءهم جنسه بشر مثله ونسبه منهم من قريش، ومع ذلك يعجبون استنكارا مما جاءهم. ومن فوائد الآية إقامة الحجة للرسول عليه الصلاة والسلام على هؤلاء، لقوله: إيش؟ منذر، يعني فقد أقام عليهم الحجة بالإنذار. وقد قامت الحجة للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لم يفرط في رسالته بل أنذر وقام بما بما قام به من البلاغ. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين عجبوا استنكارا كفار، لقوله: وقال الكافرون. ومن فوائدها أن كل من قال مثل قولهم وعجب مثل عجبهم فإنهم كفار من أي جنس كان من البشر. ومن فوائد الآيات بيان قوة تأثير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس القوم، لقولهم: هذا ساحر، والساحر يؤثر في المسحور. ومن فوائدها كذبهم في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قالوا إنه ساحر كذاب، والحقيقة أن الكذاب هم الكذابون بما وصفوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها أن أعداء الرسل لا يعادونهم عداء شخصيا، ولكنهم يعادونهم عداء عداء معنوية لما جاءوا به من الرسالة. ويتفرع على هذه الفائدة أن الكافرين سيكونون أعداء لكل متبع الرسول، كل من اتبع الرسول فسيجد له أعداء من الكافرين والمنافقين. ويتفرع على ذلك تسلية من وجد عداء من أعداء الله إذا تمسك بكتاب الله وسنة رسوله، فإنه يقال هذا العداء الذي حصل لك قد حصل لمن هو خير منك فلا تعجب. ومن فوائد الآية أن أعداء الرسل بل أعداء الرسالة يضعون ألقاب السوء لمن تمسك بالشرع، مثل الأخ مثاله يضعون ألقاب السوء لكل من تمسك بالشريعة بقولهم هذا ساحر كذاب، وقد حصل هذا. فإن أهل التعطيل مثلا يصفون أهل الإثبات من السلف بأنهم حشوية مجسمة ممثلة رعاع غوغة حشوية وما أشبه ذلك من ألقاب السوء، من أجل أن ينفروا الناس. والعجب أن هؤلاء الذين يضعون ألقاب السوء لو تأملنا لوجدنا هذا اللقب الذي وضعوه للمتمسكين بشريعة الله لوجدنا هذا اللقب يصدق عليهم هم. ألم يبلغكم قول المنافقين في الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكثب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء القراء. من هذه الأوصاف الثلاثة تنطبق على من؟ عليهم هم، هم أكثب الناس ألسنا وأجبن الناس عند اللقاء وأرغب الناس بطونه، ليس لهم هم إلا بطونه. فكل من وصف أهل السوء بوصف فإن وصفه يكون هو أول المتصفين به. ومن فوائد هذه الآيات أن هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام لم يقيموا عليهم حجة فيما كذبوه فيه، وليس عندهم إلا السب والعيب، وهذا يدل على ضعف حجة من ناواك. فإذا وجدت الذي ناواك ليس عنده إلا الصراخ والعويل ولطم الخد ونتف الشعر وما أشبه ذلك، فاعلم أنه ليس له حجة، إنما يريد أن يهوش عليك لعلك تنهزم، وإلا فصاحب الحجة يدلي بحجته بدون إثارة، يدلي بحجته بهدوء بدون أن يثير. أما أن يسب ويشتم فإن هذا دليل على أنه مهزوم ومخذول، وأنه يريد أن يتخذ من هذا السلاح مهربا ومخلصا مما هو عليه من الضيق الذي عجز أن يدفع به حجة خصمه. نعم. ثم قال الله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فوائد هذه الآية من فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو هؤلاء إلى التوحيد، إلى توحيد الله عز وجل في ألوهيته أو في ربوبيته، هو مع هؤلاء يجادلهم في الألوهية ويدعوهم إلى توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية عندهم ثابت مقرون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لا ينكرون توحيد الربوبية لكنهم ينكرون توحيد الألوهية، ولهذا قالوا أجعل آلهة إلها واحدا. فكان الصراع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش على إيش؟ توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فقد أقروا به. ومن فوائد هذه الآية وجوب تقديم الأهم فالأهم في الدعوة إلى الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دعا هؤلاء إلى التوحيد، ما قال صلوا ولا زكوا ولا صوموا ولا حجوا، أما دعاهم إلى التوحيد. وهذا هو شأن القرآن، وهذا شأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام العملية. فإنه لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يدعوهم أول ما يدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن فوائد الآية الكريمة مكابرة هؤلاء الذين أنكروا توحيد الألوهية، حيث ادعوا أن الدعوة إليه من الأمور العجيبة جدا، لقولهم إن هذا لشيء عجاب. وكما قلت لكم آنفا أن من وصف الحق بأوصاف الباطل فإن حقيقته أن تعود هذه الأوصاف إيش؟ إليه. فأيما أشد عجبا، رجل يدعو إلى توحيد الله وآخر يدعو إلى الإشراك به ونفي التوحيد، أيهما أعجب؟ الثاني. ولهذا نقول والله إن الشيء العجاب أن تنكروا توحيد الله وأن تدعوا أن مع الله شريكا، هذا هو الشيء العجاب. أما رجل يدعو إلى توحيد الله الذي دلت عليه الفطرة ودلت عليه الآيات الكونية والشرعية فإن هذا ليس بعجاب، بل العجاب فعلكم أنتم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة استعمال المؤكدات في الكلام، وأنه من الأساليب اللغوية، لقولهم إن هذا لشيء، فهم أكدوا هذه الجملة بمؤكدين بإن ولا، إن هذا لشيء عجاب. ثم قال تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. في هذا أيضا دليل على تخوف هؤلاء من تأثير دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، ولهذا كانوا يتواصون بالصبر على آلهتهم، وكانوا يتواصون بالبقاء والثبات على طريقتهم، وكانوا يتواصون بالهروب من الأماكن التي يدعى فيها إلى التوحيد. كل هذا يؤخذ من قوله أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وفي هذا دليل، ومن فوائد الآية أن أهل الباطل يحنون على باطله ويحافظون عليه ويخافون من تزعزعه، لقوله وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتهم. وهكذا أهل الباطل تجدهم دائما يحوطون باطلهم بالسياج الذي يمنع من الوصول إليه على وجه يمزق هذا الباطل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للاجتماع على الشيء تأثيرا في بقائه وثباته. من أين يؤخذ؟ من التواصل بالثبات على ما هم عليه والصبر على آلهتهم. ولا شك أن العمل الجماعي أكثر تأثيرا من العمل الفردي مهما كان الفرد، يعني مهما كان الفرد في القوة لا شك أن العمل الجماعي له تأثير، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نتزوج الودود الولود من أجل كثرة الأمة، من أجل كثرة الأمة، فإن الكثرة لها تأثير عظيم، ولهذا امتن الله بها في كتابه على بني إسرائيل حيث قال وجعلناكم أكثر نفيرا، وذكر شعيب قومه بها حيث قال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. والعامة يقولون الكثرة تغلب الشجاعة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قولا يعني به ما يقول، لقولهم إن هذا لشيء يراد. ومن فوائدها أيضا أن الإنسان إذا عنى ما يقول فإن تأثيره في المخاطب أكثر، لأن الخطاب كما يكون باللسان فإن اللسان وسيلة، وسيلة للتعبير عما في القلب، ثم إن كان اللسان يعبر عما في القلب حقيقة فإن الوسيلة التي تتلقى هذا القول وهي الأذن توصل ما تسمع إلى القلب. ولهذا يقول العامة ما كان باللسان فلن يتجاوز الآذان، وما كان بالقلب نفذ إلى القلب، أو ما كان من القلب نفذ إلى القلب. وهذا صحيح أن القول الخارج من القلب يؤثر أكثر بكثير من القول الخارج من اللسان. وأضرب لذلك مثلا، لو قام رجلا يعظان الناس، أحدهما يعظ من قلب وتشعر بأنه يتكلم من قلب ويظهر أثر قوله على فلتات وجهه، على صفحات وجهه، والآخر أبلغ منه وأشد تصريعا للكلام وتنميقا له، لكن قوله يخرج من لسانه فقط وقلبه على خلاف ذلك، أو على الأقل لا يؤمن بما يقول، أيهما أشد تأثيرا؟ الأول أشد. لو قام عامي يتكلم بكلام عامي لكن من قلب تأثر الناس به أكثر مما لو تكلم رجل فصيح اللسان قوي البيان لكن قلبه خال مما يقول. وهذا الشيء مشاهد، ولهذا قال الكافرون إن هذا لشيء يراد، يعني يقال ويراد حقيقة. فهم لقوة إرادة النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كانوا يخافون من هذه الإرادة ويقولون إن هذا لشيء يراد. والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن انتهى الكلام عن الفوائد. قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن قريش ما كانوا يتواصون به من الصبر على آلهتهم والثبات عليها، قال في جملة كلام نقل عنهم من جملة كلامهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما سمعنا بهذا المشار إليه التوحيد، أي أنه لا إله إلا الله في الملة الآخرة. الملة هي الدين الذي يكون عليه الإنسان، كما قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وتطلق الملة على الحق وعلى الباطل، فالكفار على ملة والمسلمون على ملة. وفي كلام أهل الفقه في الفرائض لا يتوارث أهل ملتين، وجاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالملة هي الدين الذي يكون عليه المرء من عقائد وعبادات وأخلاق. وقوله في الملة الآخرة قال المؤلف أي ملة عيسى، لأن عيسى هو آخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبي. وما قيل عن نبوة بعض العرب مثل خالد بن سنان أو غيره فإنه لا صحة له، وذلك لأن العرب ليس فيهم رسول إلا إسماعيل عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فكل ما يدعى من أن في العرب رسولا أو نبيا فهو كذب. يقول في الملة الآخرة أي ملة عيسى، وذلك لأن الذي سمعوه في ملة عيسى هو أن الله ثالث ثلاثة، وهذا ليس بتوحيد. والعجب من ضلال النصارى حيث يقولون إننا نوحد الله وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، فأين التوحيد في ثلاثة؟ لا يمكن أن تجعل الثلاثة واحدا، ولهذا يعتبر هذا من أضل ما ضل فيه النصارى، وهم كما تعلمون ضالون، لكن هذا من أشد ما يكون من الضلال. كيف تقول إنك موحد وأنت تقول إن الله ثالث ثلاثة مريم وابنها والله؟ فالعرب الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعوا في ملة عيسى توحيدا، وإنما سمعوا فيها تثليثا، فكأنهم يقولون أنت يا محمد أتيت بملة لم تكن لمن قبلك، فالذين من قبلك آخرهم الملة النصرانية وهم لا يقولون بالتوحيد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. إن يقول مؤلف ما، وعلى هذا فهي نافية، وعلامة إن النافية أن يأتي بعدها الإثبات بإلا أو نحوها، وهنا أتى بعدها الإثبات بإلا. ما هذا إلا اختلاق. وإن تأتي في اللغة العربية على أوجه نافية وزائدة وشرطية ومخففة من الثقيلة. في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. إن يقول مؤلف ما، وعلى هذا فهي نافية، وعلامة إن النافية أن يأتي بعدها الإثبات بإلا أو نحوها، وهنا أتى بعدها الإثبات بإلا. ما هذا إلا اختلاق. وإن تأتي في اللغة العربية على أوجه نافية وزائدة وشرطية ومخففة من الثقيلة، فهنا نافية، وفي قولك إن أكرمتني أكرمتك شرطية، وفي قوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا مخففة أو نافية، لأن إلا إذا أثبتها إلا فهي نافلة، فهي نافلة. قال في قول الشاعر وإن مالك كانت كرام المعادي، إن مالك مخففة من الثقيلة، وفي قول الشاعر بني غدانة ماء أنتم ذهب زائدة. طيب قال المؤلف هنا إن هذا ما هذا المشار إليه ما جاء به صلى الله عليه وسلم من التوحيد. وقول إلا اختلاق أي إلا كذب، يقال اختلق الكلام أي افتراه وكذبه. وهذا بناء مبني على قولهم فيما سبق، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، والكذاب لا يأتي إلا بإيش؟ إلا بالكذب والاختلاق. ولما أنكروا التوحيد أنكروا الرسالة أيضا، فقالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ وهذا الاستفهام للنفي، لكنه أتى بصيغة الاستفهام مبالغة في نفيه، كأنهم يتعجبون كيف لم ينزل عليه، كيف ينزل عليه الذكر من بيننا ولم ينزل على أحد غيره. وهذا كقوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، من القريتين عظيم. القريتين هما مكة والطائف، يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من الأكابر والأشراف، لا على هذا الغلام الذي يعتبر من أصغر القوم، فكيف ينزل عليه ذكر من بيننا؟ وقوله أنزل ذكر المؤلف فيها قراءات، قال بتحقيق الهمزتين، الهمزتين هما همزة الاستفهام وهمزة الفعل. والتحقيق أن تقرأها هكذا أنزل عليه الذكر. وتسهيل الثانية، تسهيل الثانية بأن تمر عليها مرا فلا يظهر أنك حذفتها ولا أنك بينتها، فتقول أنزل أنزل لم تتبين. وإدخال ألف بينهما على الوجهين، أي وجهي التحقيق والتسهيل، ألف بينهما أي بين الهمزتين، فتقول على قراءة التحقيق أنزل، وعلى قراءة التسهيل أنزل. فالقراءة إذن أربع: تحقيق الهمزتين بلا ألف، تحقيق الهمزتين بألف، تسهيل الثانية بدون ألف، تسهيلها مع الألف. طيب، أنزل عليه الذكر، عليه على محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا القرآن الذي يذكرهم به من بيننا. طيب، يقول الذكر القرآن، الذكر القرآن، وهذا إقرار منهم بأن القرآن ذكر، وإن كان يحتمل أن يكونوا قالوه على سبيل التنزل والتهكم، وأنهم لا يؤمنون بأنه ذكر. وأيا كان، فالمقصود بذلك نفي أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول. يقول وليس بأكبرنا ولا أشرفنا، ويريدون أن يكون نزول القرآن على أكبرهم وأشرفهم. ولكن الذي نتيقن أنه لو نزل على أشرفهم وأكبرهم لكذبوا أيضا، لكذبوا، كما قال الله تعالى وقالوا لو نزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فهم معاندون لا يريدون الحق. ونعلم أنه لو نزل على غير محمد صلى الله عليه وسلم لطلبوا أن يكون نزل على غيره، لأنهم لم ينفوا الرسالة حقيقة من أجل شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شخصيته عندهم من أفضل الشخصيات وأقواها أمانة وأحسنها خلقا، ولكن يقولون هذا على سبيل العناد والمكابرة، فهو كقولهم لما حدثوا بالبعث قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، وهذا مكابرة منهم لأنهم لم يحدثوا بالبعث الآن، حدثوا بالبعث متى؟ يوم القيامة، فلم يأتي الموعد الذي حدد للبعث حتى يتحدوا بهذا التحدي، فيقال لهم إن الله يميتكم ثم يحييكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، والرسل ما قالت لهم إنكم تبعثون الآن حتى تقولوا هاتوا آباءنا، يقول ستبعثون يوم القيامة وسيأتي آباؤهم ومن سبقهم. طيب، نقول إن قولهم لو أنزل عليه الذكر من بيننا قالوه على سبيل إيش المكابرة، المكابرة والمعاندة، لأننا نعلم أنه لو نزل على غيره لطلبوا شيئا آخر، قال وليس بأكبرنا ولا أشرفنا، أما قولهم وليس بأكبرنا إن كانوا قالوه فهم صادقون، فالرسول ليس بأكبرهم سنا، فيه من يكبر، وأما قولهم ولا أشرفنا فهم كاذبون، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، وقال الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلم يجعل رسالته إلا في أحق الناس بها وأجدرهم بها وأولاهم بها. يقول المؤلف أي لم ينزل عليه، هذا تفسير للاستفهام في قولهم أأنزل عليه الذكر.

يتمكن من ذكري، بل هذا إضراب لإبطال ما ادعوه من كونهم يريدون أن ينزل القرآن على أشرفهم. يقول هم في شك من ذكري، فكيف يقولون لو نزل على أشرفنا، لو نزل على غير محمد؟ والشاك في الأصل لا يطلب الفرع أصلا، فإذا كانوا في شك من نزول هذا الذكر بقطع النظر عن كونه من محمد وآله، فكيف يقولون أنزل عليه الذكر من بينه؟ وعلى هذا فقولهم ليس مبنيا على أصل، يعني أنهم لم يؤمنوا بهذا الذكر أصلا، فضلا عن أن يكون من مع محمد أو غيره، بل هم في شك من ذكر وحي أي القرآن، حيث كذبوا الجائي به. فإن من كذب من جاء بالشيء فإنه منكر للشيء، لأنه لو قال لك قائل قدم فلان اليوم فقلت أنت كاذب، هل تكون مؤمنا بقدومه؟ نعم لا، لا تكون مؤمنا بقدومه. وكيف تكون مؤمنا بقدومه وهو لم يأتك إلا من هذا الطريق الذي زعمت أن صاحبها كذاب؟ ولهذا إذا كان هذا الذكر لم يأتي إلا من عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه كاذب وأنه ليس برسول وليس له حق في الرسالة لأن فيه من هو أحق منه، فكيف تقولون إنه ذكر؟ إذن هم في شك من هذا الذكر. وهل هذا الشك حقيقة أو على سبيل العناد؟ الظاهر والله أعلم أنه على سبيل العناد، لكن منهم من يشك، منهم من يشك لقوة الدعاية المضادة، فبقوة الدعاية المضادة ولا سيما إذا جاءت من الأكابر سوف يلحق العامة إيش؟ شك من هذا القول. بل هم في شك من ذكري، وقوله من ذكري أي من الذكر الذي أنزلت وهو القرآن. والشك هو التردد وعدم الجزم. وقد قيل إن الإدراك ينقسم إلى 5 أقسام: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، وإدراك الشيء برجحان، وإدراك الشيء بمرجوحية، وإدراك الشيء على السواء. فهذه 5 أقسام. فإدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما يسمى علما، يسمى علما، كإدراكنا أن الواحد نصف الاثنين، هذا علم. وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه جهل مركب، جهل مركب، مثل أن تدرك أن غزوة بدر مثلا في السنة الثالثة، هذا نسميه جهلا مركبا. وعدم إدراكه بالكلية هذا جهل بسيط، هذا جهل بسيط. وإدراك الشيء مع رجحان ظن، وإدراكه مع المرجوحية وهم، وإدراكه مع التساوي شك. فهذه 6 أقسام. نعم 6. إدراكه على ما هو عليه وعلى خلاف ما هو عليه، وعدم الإدراك بالكلية، والإدراك برجحان، والإدراك بمرجوحية، والإدراك بالتساوي. 6 أقسام. الشك أحيانا يراد به التساوي، وأحيانا يطلق على الراجح والمرجوح والمساوي. وهذا ما يكون في كلام الفقهاء عندما يتحدثون عن الشك

0: في الحدث أو الشك في نجاسة الطاهر، فإنهم يريدون الشك الراجح والمرجوح والمساوي، يعني بمعنى أنه إذا شككت في نجاسة الماء الطاهر ولو غلب على ظنك أنه نجس فهو طاهر، وإذا شككت هل أحدثت ولو غلب على ظنك أنك أحدثت فأنت طاهر. وعلل ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن، ولا عبرة بالظن. نعم. يقول بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. بل هذا للإضراب الانتقالي للإبطال. لما يذوقوا عذاب، قال المؤلف أي لم، وهذا تفسير ببعض المعنى، لأن لما ولم تشتركان في النفي لكنهما تختلفان فيما عداه، تختلفان فيما عداه، لأن لم لنفي غير المتوقع، ولما لنفي المتوقع القريب. فإذا قلت لم يقم زيد فهذا نفي لقيامه على وجه لا يتوقع منه القيام، وإذا قلت لما يقوم زيد فهو نفي لقيامه على وجه يتوقع منه القيام عن قرب. وعلى هذا فقوله لما يذوق عذاب أي لم يذوقوه ولكن سيذوقونه قريبا، سيذوقونه قريبا. قالوا ولما تأتي على أوجه، تأتي نافية فتجزم الفعل المضارع كما تجزمه لم، وتأتي بمعنى حين، وتأتي شرطية، وتأتي استثنائية، هذه أربعة أوجه. تأتي نافية كنفي لم، لكنها تختلف عنها بأن نفي لم لا بأن منفي لم لا يتوقع ومنفيها يتوقع قريبا، مثل هذه الآية. وتأتي شرطية كقوله تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. وتأتي استثنائية كقوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. وتأتي بمعنى حين فتقول قدمت البلد لما طلعت الشمس، أي حين طلعت الشمس. طيب هنا لما يذوق عذاب من أي الأقسام الأربعة؟ النافية. قال بل لما يذوقوا عذابي، يذوقوا أصله يذوقون لكن حذفت النون للجزم، لأن لم من حروف لما من حروف الجزم. طيب بل لما يذوقوا عذابي ولو ذاقوه لصدقوا. قوله عذاب قد يشكل على طالب العلم، وهو أن الفعل واقع عليه ومع ذلك لم ينصب، أي لم يقل بل لما يذوقوا عذابا، فكيف توجيه ذلك؟ كيف لم ينصب عذاب مع أن الفعل واقع عليها؟ والجواب عن ذلك أن نقول إن عذاب أصلها عذابي بالياء، والمضاف إلى المتكلم تقدر عليه الحركات، وذلك لأنه لا بد أن يكسر من أجل مناسبة الياء، فتكون الحركات مقدرة عليه. وعلى هذا فنقول عذاب مفعول يذوق منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. والياء هنا حذفت للتخفيف، وهذا كثير في القرآن وفي اللغة العربية، أن تحذف ياء المتكلم للتخفيف، كما في قوله تعالى الكبير المتعال وما لكم من دونه من وال، تقدير متعالي ومن والي. طيب، وقول بل لما يذوق عذاب، العذاب ليس مطعوما يذاق، ولكن الإصابة به ذوق، وذوق كل شيء بحسبه. فإذا أعطيتك حلاوة وأدخلتها في فمك ومصصتها فهذا ذوق، وإذا أعطيتك لحمة ومضعتها فهذا ذوق، وإذا ضربتك وأحسست بالضرب فهذا ذوق، فذوق كل شيء بحسبه. فالعذاب ليس ذوق العذاب كذوق الطعام والشراب، بل هو ذوق مناسب له. بل لما يذوق عذاب، قال المؤلف ولو ذاقوا لصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ولكن هذا التصديق لا ينفعهم، لأنه إذا صدق الجاحد بعد نزول العذاب به فإن ذلك لا ينفعه. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. قال الله تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. نعم، هذا كقوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية عظيم، قال بعدها أهم يقسمون رحمة ربك، حتى يقولوا نجعل النبوة في فلان دون فلان. وهنا لما قالوا أنزل عليه ذكر بيننا، قال الله تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك، يعني هل هم الذين يقسمون هذه الخزائن فيجعلون الرسالة في فلان دون فلان؟ وأم هنا بمعنى بل وهمزة الاستفهام الذي يراد به النفي. وعلى هذا فتقدير الكلام إيش؟ بل أعندهم خزائن رحمة ربك، أي ليست خزائن رحمة الله عندهم حتى يقولوا أنزل عليه الذكر من بيننا ولماذا لم ينزل على فلان أو فلان. وقلت لكم إن نظير هذه الآية قوله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك حتى يجعلوا القرآن ينزل على فلان دون فلان. قال أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. خزائن جمع خزينة، والخزينة مستودع الشيء يسمى خزينة، والرحمة رحمة ربك أي ما يكون برحمته من الأرزاق الحسية والمعنوية. والجواب نعم أو لا؟ لا ليس عندهم خزائن رحمة ربك. وقوله العزيز الغالب، قال المؤلف الغالب الوهاب أي كثير الهبات وهي العطايا. العزيز أولا قال رحمة ربك، فأضاف الرحمة إلى رب إلى رب، فأضاف الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اعتناء به وبيانا أن ما حصل له من الرسالة فهو بمقتضى ربوبية الله الخاصة له. ولهذا نقول أخص أنواع الربوبية ما كان لمن؟ للرسل، كما أن أخص العبودية عبودية الرسل. ولهذا أضاف الربوبية إليه لأن أخص الربوبية ربوبية النبي، ربوبية الله سبحانه وتعالى لرسله، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. فكأنه يشير إلى أن رسالة الله للرسول صلى الله عليه وسلم من رحمته به. وقوله العزيز الوهاب في مناسبة عظيمة، العزيز لمقابلة هؤلاء الذين كانوا في عزة وشقاق، ليبين أن عزة الله فوق عزتهم وأنفتهم وحميتهم، وأنه غالب لهم وقاهر لهم. الوهاب بالنسبة لمن؟ ها؟ بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه وهبه النبوة. طيب، العزيز يقول المؤلف إنه الغالب، وهذا أحد معانيها، ولكنها تشتمل على معنى أكثر. فالعزيز يشمل أو يدل على ثلاثة أنواع من العزة: عزة القدر، وعزة الامتناع، وعزة القهر. بل عزة الامتناع وعزة القدر وعزة القهر. فعزة الامتناع معناه امتناع الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، فهو عزيز يمتنع عليه كل نقص وعيب. عزة القدر يعني عزة الشرف والسيادة، فالسيادة المطلقة لله عز وجل، والعزة المطلقة لله عز وجل، قل لله العزة جميعا. والثالث عزة القهر، وهي عزة الغلبة، أي أنه غالب لكل أحد. فعزة القهر يعني عزة الغلبة، أنه غالب لكل أحد. ومن أشعار الجاهلية: أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. الأشرم المغلوب ليس الغالب. طيب، فإذا يكون تفسير المؤلف رحمه الله للعزيز بالغالب تفسير لها ببعض المعاني، وهو تفسير قاصر، لأننا ذكرنا فيما سبق أن كل من فسر القرآن ببعض ما يدل عليه فإن تفسيره قاصر. لكن أحيانا يفسر القرآن ببعض ما دل عليه تمثيلا لا حصرا، طبالكم، يكون يفسر على سبيل التمثيل لا الحصر، كتفسير بعضهم قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فسر الظالم لنفسه بأنه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، والمقتصد الذي يصليها في آخر الوقت، والسابق بالخيرات الذي يصليها في أول الوقت. وبعضهم فسر الظالم لنفسه بالذي لا يزكي، والمقتصد بالذي يزكي ولا يتصدق، والسابق بالخيرات بالذي يزكي ويتصدق. فهذا التفسير نقول لا شك أنه قاصر، لكنه لم يرد المفسر لم يرد أنه أن المعنى منحصر في هذا، وإنما أراد بذلك إيش؟ التمثيل. أراد بذلك التمثيل، يعني مثل الظالم نفسه مثل الذي لا يزكي، المقتصد مثل الذي يزكي ولا يتصدق، السابق بالخيرات مثل الذي يزكي ويتصدق. طيب. خلينا نكمل. الوهاب من النبوة وغيرها، فيعطونها من شاءوا، هذه مفرع على النفي، يعني هل عندهم خزائن رحمة الله من النبوة وغيرها فيعطونها من شاءوا ويمنعونها من شاءوا؟ والجواب ها؟ لا، الجواب لا. نعم.
1: في قول المؤلف في قول الله عز وجل فلما يذوقوا عذاب قال لو ذاقونا صدقوا منه، مع أن الله عز وجل يقول بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه.
0: نعم.
1: وهذا بعد قوله ولو ترى يوقفوا على النار.
0: نعم، هذا يوم القيامة.
1: نعم،
0: هذا يوم القيامة.
1: والعذاب هذا في الدنيا.
0: اي في الدنيا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أولا مناقشة في ما سبق أو أنزل عليه، فيها عدة قراءات، كم؟ 4 قراءات. نعم، ذكرها. بتحقيق ايش؟ نعم، بتسهيل ايش؟ خطأ.
2: لا لا، الثاني بتسهيل الأولى وتحقيق الثانية.
0: خطأ.
3: تسهيل الثاني.
0: تسهيل الثانية. طيب الثالث إدخال ألف بين الهمزة الأولى والثانية مع التحقيق. طيب الرابعة
1: إدخال ألف مع إكمال الثانية.
0: إدخال ألف بينهما مع تسهيل الثانية. طيب اقرأ الآيتين، اقرأ تحقيق الهمزتين بألف بينهما. نعم. أنزل. طيب بتسهيل الثانية مع ألف. نعم. تحقيق الثانية بدون ألف. تسهيل الثانية بدون ألف. نعم. ها؟ إيه بدون ألف. أنزل. طيب. ما معنى قولهم أنزل عليه الذكر من بيننا؟ سام.
2: ينكرون هذا ويتعجبون. أنزل عليه هذا القرآن.
0: يعني وتركنا نحن مع أن فينا من هو أشرف منه. تمام. قوله بل هم في شك من ذكر غلخ، بل هم في شك من ذكره، هنا بل للإضرار الإبطالي أو الانتقالي؟ ما حضرت؟ طيب أضبط أجل. نعم. أي الوعيد، لأن فيه إضراب بالطالي يبطل ما سبق، وفيه إضراب انتقالي. انتقالي. طيب ما وجه اتصاله بما سبق أنزل عليه ذكر بيننا بل هم في شك من ذكر؟
1: لبيان
0: أنهم
1: في شك مما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: طيب هو الأخ انتقالي، لكن ما وجه ارتباطي بما سبق سواء ابطالي ولا انتقالي؟
1: إنه شيخ قال أنهم يعني لن يؤمنوا أو سوف يكونون في شك مما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يعني ما أنه في شك من الذكر سواء على محمد أو على غيره؟
1: نعم.
0: طيب إذن يكون دعواهم هذه تحججا فقط. طيب قوله بل لما يذوق عذاب، لما عملها ايش؟ ماذا تعمل في مدخولها؟
1: لما نفي.
0: تعال هنا. ماذا تعمل في مدخولها؟
1: لما نفي غير متوقع.
0: ماذا تعمل؟ ما اريد معناها، وش تعمل في مدخولها اذا دخلت على شيء؟ اذا دخلت على شيء فماذا تعمل فيه؟ تنصب.
1: لما يذوق عذاب.
0: إيه؟
1: نعم تنصب.
0: تجزم تجزم، ولهذا فسرها مؤلف بلم، عرفت؟ طيب، تأتي لما في اللغة العربية على عدة أوجه، منها هنا أنها للنفي والجزم، للنفي والجزم، وغير
1: شرطية،
0: تأتي شرطية، مثال
1: وصلت البلد لما طلعت الشمس.
0: لا ما فيها.
1: لا حسب معنى الحين، هذا معنى الحين.
0: طيب هذه معنى الحين.
1: أما الشرطية
0: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طيب بقي المعنى، نعم، استثنائية، مثل من كل نفس لما عليها حافظ. أحسنت، تمام. طيب تقدم عشان توازي الصف ولا تأخر؟ طيب قوله بل لما يذوقوا عذاب تدل على أنهم لم يذوقوا العذاب، ولكن لا، هي تفيد النفي، لكن نفي شيء يعني نفيا قاطعا أم ماذا؟
2: نفي الشك أنهم سيذوقون،
1: نفي المتوقع عن
0: قرب. صحيح، نفي المتوقع عن قرب، فلما يذوق عذاب يعني ولكن سيذوقون عن قرب، سيذوقون عن قرب. طيب في قوله عذاب إشكال عليها، وهي أنه قد تسلط عليها الفعل ومع ذلك هي مكسورة. يقول الإعراب هنا على الباء مقدرا، لأنها متصلة، لأنها على تقدير
1: يا المتكلم،
0: يا المتكلم. طيب قوله أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، مناسبتها لما سبقها الأخ. نعم،
3: استنكار التعجب، يعني معنى هل عندهم يعني خزائن رحمة الله حتى يعني يعطوا النبوة لمن يريدون ويحزون عن من لا يريدون؟
0: ما تقول فيها؟ نعم. صح؟ قريبا. طيب هل لها نظير في القرآن؟ ما نظيرها في القرآن؟ يعني لها آية تبين أكثر.
3: هم يقسمون
0: قبلها شيء عشان تتفق مع الآية هذا. نعم. وقال وقال
1: وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم يقسمون
0: رحمة ربه. نعم. ثم قال الله عز وجل في بدء الدرس الجديد أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، أم هنا للإضراب، فهي بمعنى بل والهمزة، يعني بل ألهم ملك السماوات، وهذا الاستفهام للنفي، للنفي يعني ليس لهم ملك السماوات والأرض. وقول ملك السماوات، السماوات جمع سماء، وهو في اللغة العربية كل ما علا، فكل ما علاك فهو سماء، ولكن المراد به هنا السماوات المعروفة المحفوظة، السماوات، ومعروف أنها سبع سماوات كما صرح الله به في عدة آيات. وقالوا الأرض هي هذه الأرض المعروفة، وهي سبع أراضين أيضا، كما هو ظاهر القرآن في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فإن المثلية هنا في العدد لا في الحجم ولا في الكيفية ولكنها في العدد، وكما جاءت السنة بذلك صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وقوله وما بينهما، أي ما بين السماء والأرض، من المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر والنجوم والكواكب وغيرها مما لا يعلمه إلا الله، ولكن جعلوا ما بين السماوات والأرض قسيما لهما يدل على أن ما بينهما مخلوقات عظيمة، مخلوقات عظيمة تقابل السماوات والأرض. طيب من الذي بينهما؟ قلنا الشمس والقمر والنجوم والكواكب وكذلك الرياح وكذلك الغيوم إلى ما غير ذلك مما لم نعلمه، وربما يعلمون الخلق وربما لا يعلمونه. قال المؤلف إن زعموا ذلك، إن زعموا ذلك أي أن لهم ملك السماوات والأرض، فهل يملكون ذلك؟ لا، لا يمكن. فليرتقوا في الأسباب، كأن المؤلف رحمه الله جعل قوله فليرتقوا جوابا لشرط مقدر، يعني إن زعموا أن لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب الموصلة إلى السماء فيأتوا بالوحي فيخصوا به من شاء. نعم، قوله فليرتقوا، ألف هذه واقعة في جواب شرط مقدر، أي فإن زعموا ذلك فليرتقوا. واللام لام الأمر، لام الأمر، وسكنت لوقوعها بعد فاء العطف، لأن لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الفاء وثم والواو. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، هذه بعد ثم، وليوفوا نذورهم، هذه بعد الواو، ثم لينظر، نعم، فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد بسبب إلى السماء، هذه بعد الفاء. بخلاف لام التعليل فإن لام التعليل تكون مكسورة ولو وقعت بعد هذه الحروف، كما قال الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، وليتمتعوا، ولم يقل وليتمتعوا، لأن اللام للتعليل، فلام التعليل تكون مكسورة دائما، ولام الأمر تكون مكسورة إلا إذا وقعت بعد الواو والفاء وثم. طيب، ولهذا قال هنا فليمدد بسبب إلى السماء، فاللام هنا للأمر، والظاهر أن المراد بالأمر هنا التحدي، يعني إن كانوا صادقين فليمدد فليمد بسبب إلى السماء، فليمدد بسبب، نعم، فليرتقوا في الأسباب، إن كانوا صادقين فليرتقوا في الأسباب. الأسباب جمع سبب، وهو كل ما يوصل إلى المقصود. وهذه الآية نظير قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله بالدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، أي بشيء يوصله إلى السماء كالحبل، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فهنا قال فليرتقوا في الأسباب، أي فليجعلوا أسبابا يرتقون بها يصلون إلى السماء. ومعلوم أن هذا التحدي لا يمكن لهم أن يحققوه. نعم، ثم قال الموصل إلى السماء فيأتوا بالوحي فيخصوا به من شاء، بناء على قولهم أنزل عليه الذكر من بيننا، يعني كيف ينزل؟ قالوا إذن ارتقوا للسماء وأنزلوا الوحي وخصوا به ما شئتم. طيب، ثم قال المؤلف وأم في الموضعين بمعنى همزة الإنكار، الإنكار الذي بمعنى النفي، يعني ليس لهم، ليس عندهم خزائن الله وليس لهم ملك السماوات والأرض، بل هم خليون من هذا كله. ثم قال تعالى جند ما، أي جند حقير هنالك، أي في تكذيبهم لك، مهزوم صفة جند من الأحزاب صفة جند أيضا. جند ما هنالك، جند خبر مبتدا محذوف، التقدير هم جند، وما نكرة وصفة، لأن ما لها عدة معان، لها عشرة معان، جمعت في قول الشاعر محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر، ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. أعيد البيتين، محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر، ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. أعيده ثالثة، ستفهم شرط الوصل، نعم، محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر، ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. من حفظهما؟ نعم. طيب، نعم نعم. طيب والله ما تبون الخير أنتم. نعم.
4: حامل ما عشرا إذا رمت
0: عدها، عشرا
4: إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر، ستفهم شرط الوصل فعجب فعجب بمكنها، يكفي النفي زيد تعظيم المصدر.
0: طيب قد نبدأ. ستفهم يعني استفهامية، شرط شرطية، الوصل موصولة، فعجب تعجبية، لنكرها نكرة، سواء واصفة أو موصوفة، بكف كافة، ونفي نافية، زيد زائدة تعظيم للتعظيم، مصدر مصدرية. طيب هنا جند ما، قال المؤلف حقير، فعلى هذا تكون نكرة واصفة أو موصوفة؟ ها؟ واصفة، يعني موصوفا بها، لأن ما هنا صفة لجند، لكن المراد بهذا التحقير، المراد بهذا التحقير، والدليل على أن ذلك للتحقير قوله مهزوم، مهزوم، والمهزوم حقير ولا خطير؟ ها؟ حقير. طيب وقوله هنالك، هنا إشارة للمكان، واللام للبعد والكاف حرف خطاب، هنالك أي في ذلك المكان، يعني المؤلف يقول أي في تكذيبهم لك، أي في تكذيبهم لك، فجعل الظرفية المكانية هنا التكذيب، ولكن يبدو أن الأمر على خلاف ما قال المؤلف رحمه الله، وأن المشار إليه المكان الحسي لا المكان المعنوي، أي أنهم إن ارتقوا في الأسباب فسوف يهزمون، فيكون هنالك أي في المكان الذي يرتقون إليه، فإذا قدر أنهم ارتقوا إلى السماء، فهل ستكون لهم الغلبة؟ ها؟ أبدا، بالعكس، حتى لو ظنوا أنهم إذا وصلوا إلى السماء وصعدوا إلى السماء أنهم انتصروا وأنهم صار لهم العزة، فالأمر بالعكس، هذا هو الذي يظهر من الآية الكريمة. أما جعل الظرف هو التكذيب فهذا بعيد، بل التكذيب سبب للخذلان. جند ما هنالك مهزوم، يقول مؤلف صفة جند، ثانية ولا ثالثة؟ ثانية، والأولى ما، من الأحزاب صفة جند أيضا، يعني جند من الأحزاب مهزوم. واعلم أنه إذا تكررت الصفة للنكرة فإنما بعد الصفة الأولى يجوز أن يكون حالا. نعم، إذا تكررت الصفة فما بعد الصفة الأولى يجوز أن يكون حالا. فإذا قلت مررت برجل عظيم كريم شجاع، جاز لك أن تقول مررت برجل عظيم كريم شجاعا. نعم طيب، ولكن أيهما أولى؟ الأولى أن تكون صفة، أي نعتا نعتا لتناسق الكلام وكونه على وتيرة واحدة. فهنا عندنا ثلاث صفات للجن: ماء ومهزوم ومن الأحزاب. ما الذي يجوز فيه أن يكون منصوبا على الحال؟ مهزوم، لكن لا يمكن هنا لأن حركة العراب ظهرت على أنه مرفوع صفة، وكذلك من الأحساب مثله. نعم، يعني يجوز أن يكون صفة وهو الأصل، ويجوز أن نجعله في ماضي نصب على الحال. أي كالأجناد من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء قبلك، وأولئك قد قهروا وأهلكوا، فكذا نهلك هؤلاء. نعم، يعني أن هؤلاء جند من الأجناد الأخرى، والأجناد الأخرى الأحزاب الذين كذبوا الرسل ماذا كان مآلهم؟ كان مآلهم الهلاك والدمار. وقد مر علينا في أول سورة كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. ثم بدأ الله عز وجل الإشارة إلى قصة أولئك الأجناد أو أولئك الأحزاب، فقال عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح. كذبت قبلهم، قبل من؟ قبل الذين كذبوك من قريش ومن اليهود وغيرهم. كذبت قبلهم قوم نوح، ونوح هو أول رسول أرسله الله عز وجل بدلالة القرآن والسنة. قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ولو كان أحد قبل نوح لخرج من ذريتهما، وبه نعرف أن ما يوجد من شجرة الأنبياء التي كتب فيها أن إدريس قبل نوح خطأ، فإن إدريس بعد نوح بلا شك. أما السنة فصريحة في ذلك، فإنه ثبت في حديث الشفاعة الطويل أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أرسله الله إلى أهل الأرض. وهذا صريح، وبه أيضا نعرف أن ما يذكر في كتب التاريخ من أن إدريس جد لنوح فهو خطأ بلا شك. فإدريس فيما يظهر لنا والعلم عند الله من أنبياء بني إسرائيل. طيب، كذبت قبلهم قوم نوح. نوح عليه الصلاة والسلام بعث إلى البشر حين اختلف الناس، وكان الناس في الأول على ملة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أرسله الله إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم إلى الله ويأتيهم بالآيات ويتحداهم، ولكنهم والعياذ بالله كلما دعاهم ازدادوا عتوبا ونفورا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستعشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ولما أذن الله تعالى بهلاكهم دعا نوح دعا ربه أني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمن قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. وأمره الله أن يحمل معه من آمن ما من آمن من قومه، قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. فتصوروا أيها الدعاة كيف لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو رسول، والناس لم يكثروا بعد، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، حتى أحد نسله قد كفر به وهو ابنه الذي كان من المغرقين. وقول قال المؤلف رحمه الله تأنيث قوم باعتبار المعنى، تأنيث قوم باعتبار المعنى، هل قوم مؤنث أو الفعل الذي كان القوم فاعلا له هو الذي أنث؟ نعم نقول هكذا، الفعل هو الذي أنث، كذبت، أما قوم فليس فيها تاء وتأنيث، لكن من المعلوم أن الفعل إذا أنث فالفاعل مؤنث، يعني معناه إذا وقع الفاعل لفعل مؤنث فهو مؤنث. لكن هذا اللفظ هل هو مؤنث لفظا أو باعتبار المعنى؟ قال المؤلف باعتبار المعنى. وهنا نسأل كيف يكون مؤنثا باعتبار المعنى، لأن قوم جماعة وكل جمع يجوز تأنيثه. قال ابن مالك رحمه الله والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، التاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، إحدى اللبن هي لبنة، فلبنة يجوز فيها التذكير والتأنيث، لكن التأنيث أرجح، كذلك جميع الجموع ما عدا جمع المذكر السالم يجوز فيه وجود التاء في الفعل. طيب قال وعاد وفرعون ذو الأوتاد، عاد عاد قوم هود كانوا بالأحقاف وكانوا ذوي شدة وقوة، من أشد الناس قوة، فأعجبوا بقوتهم واستكبروا وعصوا رسولهم عليه الصلاة والسلام وافتخروا بما أعطاهم الله من القوة، كما قال الله عنهم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فتأمل قوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم، لأن فيها إشارة إلى أنهم ضعفاء أمام خالقهم، ولم يقل أولم يروا أن الله خلق السماوات، قال خلقهم، فهم مخلوقون والخالق أعلى من المخلوق وأشد منه قوة، هو أشد من قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأهلكهم الله، أهلكهم الله على حين طمع في رحمته، أرسل الله عليهم ريحا عظيمة، ولما رأوا ما تحمله الريح من الرمال العظيمة ظنوا أن ذلك سحاب، لما رأوا هذا قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فعصفت بهم الريح العقيم حتى كانت تحمل الواحد منهم إلى جو السماء ثم تقلبه على رأسه فصاروا كأعجاز نخل خاوية. أعجاز النخل يعني أصولها وجذوعها خاوية منتكسة، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طيب، ومع ذلك ما آمن معه إلا نفر قليل. قالوا وفرعون ذو الأوتاد، كان يتد لكل من يغضب عليه 4 أوتاد يشد إليها يديه ورجليه ويعذبه. نشوف فرعون، فرعون الذي أرسل إليه موسى وكان ملكا قاهرا لمصر، جبارا عنيدا، استعبد أهل مصر وقال لهم أنا ربكم الأعلى، وسخر بموسى وقال لهم أم أنا خير نعم من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وفخر بما أعطاه الله تعالى من الأنهار. قال لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، وكذب موسى وحارب موسى، لكن ليس بالسلاح بل بما جمع له من السحرة، لأنه أوهم الناس أن موسى كان ساحرا، قال هذا ساحر، لأنه يضع العصا في الأرض فتكون حية ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، هذا ساحر. وجمع السحرة وألقوا بما عندهم من السحر العظيم الذي أرهب الناس، حتى موسى عليه الصلاة والسلام رهب وخاف، فقال الله تعالى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، فأيده الله وألقى ما في يمينه العصا فصارت حية عظيمة، التهمت الحبال والعصي التي ملأوا بها الأرض، وصار يخيل للناس أنها حيات وثعابين تسعى، التهمتها كلها. وسبحان الله، كيف هذه الحية التي كانت عصا تلتهم كل هذا؟ هذا من آيات الله. فلما رأى السحرة هذا الأمر دهشوا وعلموا أن هذا ليس بساحر، لأن الساحر لا يمكن أن يأتي بمثل هذا الأمر، بل هو حقيقة وهو آية أيد الله بها موسى. فآمنوا كلهم، كل السحرة، وسجدوا لله ذلا وعبادة، وقالوا معلنين آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فماذا يكون تأثير هؤلاء القوم الذين انتصر بهم فرعون بين الناس؟ سيكون تأثيرهم بين الناس كبيرا وعظيما. أرأيتم لو أن أحدا من الملوك جمع أكبر ما عنده من المهندسين في حشد عظيم، ثم أقروا وأعلنوا لخصومه، خصوم هذا الملك، ماذا يكون شعور الناس؟ أجيبوا، سيكون شعورهم أن الملك مهزوم. ولهذا لما حصل إيمان السحرة لجأ فرعون إلى القوة والقهر، وهددهم بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ويصلبهم على جذوع النخل حتى يذوقوا العذاب، ولكنهم لإيمانهم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فصمدوا أمام هذا الطاغية العنيد حتى صاروا في أول النهار من السحرة الكفرة، وصاروا في آخر النهار من المؤمنين البررة. ما الذي حصل من فرعون بقي مستمرا على طغيانه والعياذ بالله حتى أهلكهم الله بالغرق بجنس ما كان يفتخر به على قومه وعلى موسى حين قال وهذه الأنهار تجري من تحتي فأهلك بالماء الذي كان يفتخر به. وقول المؤلف وفرعون ذو الأوتاد قوله كان يتد إلى آخره الذي يظهر أن هذا ليس هو سبب الوصف بذي الأوتاد وإنما السبب الحقيقي أن المراد بالأوتاد القوة التي أثبت بها ملكه كأوتاد الخيمة تثبت بها الخيمة. ولا يبعد أن يكون من جبروته أن يضع أوتادا أربعة يصلب عليه الإنسان ويؤذبه ما يبعد هذا. لكن هذا لا يمكن أن يمتدح به فرعون على أنه ذو قوة بل الصحيح أن المراد بالأوتاد هنا إيش ما كان عليه من القوة التي ثبت بها ملكه كأوتاد الخيمة تثبت بها الخيمة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح. وقبلها نأخذ المناقشة في قوله أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهم لنسأل عن أم هنا منقطعة أم متصلة هل هي منقطعة أو متصلة
6: بمعنى
0: السؤال هل هي متصلة أو منقطعة نعم منقطعة مقدرة ببل والهمزة ما الفرق بين المتصلة والمنقطعة
6: إن المنقطعة لا تنصر بين شيء متعادلين
0: نعم
6: أما تكون بمعنى بل
0: والمتصلة
6: المتصلة تذكر بين شيء متعادلين
0: هذا فرق
6: وتكون بمعنى أو
0: فرق الثاني أن المتصلة بمعنى أو والمنقطعة
6: بمعنى بل
0: طيب ماذا يفيد قوله وما بينهما نعم
7: أن ما بين السماوات والأرض من المخلوقات
0: نعم
7: بعدل قسيم السماوات والأرض قد يكون أعظم لكن لا نعلم عدده أنا ما بين السماوات والأرض جعل الله قسيم السماوات والأرض في العدل
0: مما يدل على أن بينهما أشياء عظيمة تمام اللام في قوله فليرتق فهد اللام لام إيش
6: ليرتقوا
0: نعم
6: لام لام لكن أتي بها للسنزابي
0: هنا اللام لام الأمر لكن ما المراد بالأمر هنا
6: السنزابي هو بس
8: واللام ها
0: هنا
8: لام الأمر
0: نعم
8: والفاء جواب الشرط
0: لكن ما المراد بالأمر
8: يعني أمر استخزام به
0: تحدي المراد بالأمر التحدي إن كانوا صادقين فلا يرتقوا في الأسباب. طيب والفهد في جواب شرط مقدر والتقدير
8: إن كانوا صادقين فلا
0: يرتقوا.

0: ما قلت. نعم.
1: الله سبحانه وتعالى كان يظن أن ينصر الله في الدنيا الآخرة فليمدد بسبب السلام ثم ليقطع.
0: أحسنت. قوله تعالى من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يثبت كده وما يظن. طيب قوله تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. إعراب جند تقدير. طيب وما من مراد بها؟ نعم
2: نكر
0: واصف. والتقدير لا تراجع كتاب
2: استشبه
0: الآية. هل جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب؟
2: التقدير أنه مهزومون. تقدير أنه هنالك مهزومون.
0: أنت قلت النكرة واصفة. إنما نكرة واصفة كيف تقدرها؟
2: تقدير أن هؤلاء الجند مهزومون
3: تقدر أنه في حقير.
0: تقدر بحقير أي جند حقير هنالك. طيب نكمل المشار إليه في قوله هنالك.
2: المكان الحسي.
0: وعلى ما قال المؤلف.
2: على ما قال المؤلف هو
3: المكان المعنوي
0: والتكذيب. مكان معنوي هو التكذيب. والقول الثاني المكان الحسي أي أنهم إن ارتقوا فهم جند حقير مهزومون هناك. طيب مهزوم من الأحزاب كيف تعني مهزوم؟ صفة ليش؟ جند. ومن الأحزاب صفة
4: ثانية.
0: ها؟
4: أما أن نقول صفة ثانية أو نقول حال
0: صفة ثانية أو ثالثة؟
4: ثالثة.
0: ثالثة لأن ما الأولى
4: صفة أولى
0: ومهزوم
4: صفة ثانية.
0: طيب قوله كذبت قبلهم قوم نوح. ما من نوح يا نعم آخر الأنبياء؟
4: أول
0: الأنبياء. ما دليلك على أنه أول الأنبياء من كتاب الله؟
4: لأن

0: يلا هذا من الآن.
1: قل تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نبينا
0: الشاهد قوله مش شاهد من الآية
1: إلى نوح والنبيين من بعده
0: إلى نوح والنبيين من بعده. دليل آخر. نعم أنت أيها الذي ثبت أو ما حضرت أمس؟ طيب نعم. ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. طيب دليل من السنة
2: قوله عليه السلام في كل ما نبت يحدث الشفاعة
0: نعم. الناس يأتون
2: إلى
0: نوح
2: عليه السلام
0: ويقولون
2: أنت أول رسول الله
0: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. طيب وبناء على هذا نستفيد بأن من قال إن إدريس أحد أجداد نوح خطأ وغلط. طيب تمام. كم بقي نوح في قومه؟ ألف سنة إلا 50 عام. والنتيجة ما آمن معه إلا قليل. أحسنت. وكفر من كفر به أحد أبنائه. طيب نأخذ من هذا عبرة سيأتينا شرف الفوائد. عاد يلا بس عاد قوم هود. طيب ما هو وصفهم الذي تميزوا به عن غيره؟
3: كانوا شديدي القوة.
0: نعم.
3: حتى لو تكبروا بهذه القوة قالوا من أقوى منا.
0: من

0: اشتدوا. طيب وبماذا هلكوا؟
1: هلكهم الله بالريح.
0: بالريح. طيب قوله تعالى وفرعون ذو الاوتاد نصب، ما معنى ذو الاوتاد؟ لا وين ما حضرت. طيب نعم
2: ذكر المؤلف
0: أنها
2: أوتاد
0: حرب يضعها لمن أعصى، أنها أوتاد يدقها في الأرض ها؟
2: نعم.
0: ويربط بها أيدي وأرجل من عصى. من عصاه.
2: لكن قلنا أنها الأولى أن تفسر بقوة.
0: بالقوة ها. يعني بالقوة وشدة الملك والسلطان،
2: كما تضرب أوتاد الخيمة،
0: كما يقال في أوتاد الخيمة التي تمسكها وتثبتها. قال الله عز وجل وثمود، ثمود معطوفة على قوم نوح، يعني وكذبت قبلهم ثمود أصحاب صالح، وهم في مكان يقال له الحجر، وتسمى الآن بمدائن صالح، أرسله الله سبحانه وتعالى إليهم ولكنهم كفروا به ولم يؤمن معه إلا قليل، وآتاهم الله تعالى آية عظيمة وهي ناقة يحلبونها يوما وتشرب الماء يوما آخر، وقيل إن الواحد منهم يأتي إليها فيسقيها ويأخذ من لبنها بقدر ما أسقاها، فالله أعلم. المهم أن هؤلاء القوم عندهم قوة، يتخذون من الجبال بيوتا، ولا تزال آثارهم باقية إلى اليوم، وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهو ذاهب إلى تبوك، فقنع رأسه صلى الله عليه وسلم يعني غطاه وأسرع في السير، وقال لا تدخل على هؤلاء القوم المعذبين إلا وأنتم باكون، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، أن يصيبكم ما أصابهم. قال وقوم لوط، لوط ابن أخي إبراهيم، أرسله الله تعالى إلى قومه وكانوا قد ارتكبوا الفاحشة والعياذ بالله، فكانوا يأتون الرجال ويدعون النساء، ووبخهم لوط على ذلك وقال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، فأنتم الآن تركتم الحلال إلى الحرام، وتركتم النزيه إلى الخسيس، ولكنهم أبوا واستكبروا حتى إن زوجته كانت منهم، فأمره الله تعالى أن يسعى بأهله، وأرسل على قومه حجارة من سجيل حتى جعل عاليها سافلها. وهذا من المناسبة بوضوح، فإن هؤلاء لما انقلبوا عن الحقيقة ونزلوا إلى أسفل الأخلاق جعل الله أعالي قريتهم جعلها سافلها. واختلف العلماء في معنى هذا، فقال بعضهم إن الأرض حملت ثم نكست فصارت عاليها سافلها، وقال بعضهم بل إنها تهدمت من الحجارة التي أرسلت إليهم حتى صار عاليها سافلها. نعم. قال وقوم لوط وأصحاب ليكة، أصحاب ليكة أو الأيكة فيها قراءتان، الأيكة قال المؤلف أي الغيظة، وهم قوم شعيب عليه السلام. الغيظة هي الأشجار الملتف بعضها إلى بعض، وكانوا في نعيم، ولكنهم عصوا شعيبا وسخروا منه وقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رأتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. وقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، يسخرون به. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. قال أهل العلم إنهم أصيبوا بحر شديد جدا، فأرسل الله تعالى غمامة لها ظل، فتنادوا إليها يستظلون بظلها، فكان ظلها أكثر إحراقا من الشمس والعياذ بالله، فأتوا من حيث أمنوا. هؤلاء يقول الله عز وجل في هؤلاء: أولئك الأحزاب، يعني أولئك الأحزاب الذين العظماء الذين طغوا واستكبروا وكذبوا الرسل. فالإشارة هنا بصيغة البعد، إما لدنو منزلتهم وبعدها عن الصواب، وإما لعلوها باعتبار حالهم التي كانوا عليها من الطغيان والعتو. وذلك لأن أولئك لا يشار بها إلا إلى الشيء البعيد علوا أو نزولا أو مساحة. أولئك الأحزاب جمع حزب، والحزب هو الطائفة. قال الله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، أي كل طائفة. أولئك الأحزاب، إن كل إلى آخره. أولئك الأحزاب يحتمل أن تكون مبتدأ وخبرا، يعني أولئك هم الأحزاب الذين كذبوا الرسل فأهلكناهم، ويحتمل أن تكون الأحزاب صفة لأولئك. وقول إن كل الجملة خبر المبتدأ، إن قال ما، أي أن إن نافية، وقد سبق لنا قريبا أن إن تستعمل في اللغة العربية على وجوه: النفي والشرط والمخففة من الثقيلة والزائدة. قال: إن كل، ما كل من الأحزاب إلا كذب الرسل. كل من هؤلاء الأحزاب كذب الرسل، والرسل جمع رسول. وهل الرسل التي جمعت موزعة على الجمع توزيع أفراد أو توزيع كل؟ المعنى أنهم أحزاب. إن كل إلا كذب الرسل، يعني كل حزب كذب رسوله، وعلى هذا فالجمع موزع على الجمع الذي قبله توزيع أفراد، أو هو توزيع جملة، أي كل حزب كذب جميع الرسل. المؤلف مشى على الثاني، قال: لأنهم إذا كذبوا واحدا فقد كذبوا جميعهم، لأن دعوتهم واحدة وهي دعوة التوحيد. فمشى رحمه الله، مشى على أن الجمع موزع على الأفراد توزيع جمع، يعني كل حزب كذب جميع الرسل. ويؤيد ما ذهب إليه رحمه الله قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. فإن الله ذكر أن قوم نوح كذبوا المرسلين، ومن المعلوم أنه لم يبعث رسول قبل نوح، لم يبعث رسول قبل نوح حتى نقول أنهم كذبوا من سبق. وعلى هذا فيكون ما ذهب إليه المؤلف أرجح مما يحتمله اللفظ احتمالا مرجوحا، وهي أن يكون الجمع موزعا على إيش؟ على ما قبله توزيع أفراد. إن كل إلا كذب الرسل، وقوله إن كل إلا كذب الرسل يعني سبحانه وتعالى باعتبار الجملة، باعتبار الجملة، لأن بعض القوم آمنوا لكنهم كانوا قلة، والقلة مع الكثرة تنغمر فيها. فلهذا قال: إن كل من الأحزاب إلا كذب الرسل. ويحتمل أن يقال إنه لا حاجة إلى هذا التقدير، أي لا حاجة إلى أن نقول إن هذا باعتبار الكثير من هؤلاء الأقوام، لأنه قال: كذبت لهم قوم نوح، فيكون قوله إن كل أي من المكذبين، إن كل يعني من هؤلاء المكذبين إلا كذب الرسل. وعلى هذا فلا حاجة إلى الاستثناء، استثناء الذين آمنوا وإلى القول بأن الآية جاءت على الأغلب. قال الله تعالى: إن كل إلا كذب الرسل، الرسل الذين أرسلوا إليهم. وهنا نحتاج إلى الفرق بين الرسل والنبيين، فنقول أولا: كل من ذكر في القرآن من النبيين فهو رسول، فهو رسول. ودليل ذلك قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وعلى هذا فيكون كل من ذكر في القرآن من الرسل لأنهم قصوا علينا، وكل من قص علينا فهو رسول. وأما على سبيل العموم فإن العلماء يقولون على المشهور عندهم: إن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والدعوة إليه، لأنه رسول، والرسول ما عليه إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك. وأما النبي فهو الذي أوحي إليه بوحي لكن لم يؤمر بالتبليغ، فيكون كالمجدد من هذه الأمة. فالمجدد من هذه الأمة صالح في نفسه ولكنه يدعو بحسب استطاعته. فالنبي لم يكلف بالرسالة، وإنما أوحي إليه بما يصلحه ويصلح به غيره لا على سبيل الإلزام بالرسالة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفرق أن النبي هو من جدد شرع من قبله ولم يستقل بوحي، فهو يأتي بالشريعة السابقة، وأما الرسول فهو الذي يجدد له الوحي ويأتي بشريعة مستقلة. وهذا القول قد نقول إنه جيد لقوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ولكنه ينتقض بآدم عليه الصلاة والسلام، فإن آدم نبي ولم يكن تابعا لشريعة سابقة. والقول إذا انتقض فهو ضعيف غير معتمد عليه. قال: إلا كذب الرسل فحق عقاب. فحق عقاب، حق أي وجب، حق يعني وجب وثبت. وقوله عقاب فاعل حق مرفوع وعلامة رفعه الكسرة الظاهرة على آخره، لأن الاسم المفرد يرفع بالكسرة. ما صحيح؟ إيه. طيب إذن كيف جاءت هذه الكسرة؟ هذه الكسرة جاءت من أجل مناسبة الياء المحذوفة للتخفيف وتقطير الكلام، فحق عقابي، لكن حذفت الياء للتخفيف. وعلى هذا فنقول عقاب فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب، فحق عقاب، العقاب هو المؤاخذة على الذنب، ولهذا سمي عقابا لأنه يأتي عقب الجريمة. فكل عذاب على جريمة فإنه يسمى عقابا. طيب، هذا العقاب الذي أنزله الله بهم هو عقاب مبني على العدل، لأن الله تعالى أضافه إلى نفسه فقال حق عقابي. ونحن نعلم أن الرب عز وجل لا يظلم أحدا أبدا، لا يزيد في سيئاته ولا ينقص من حسناته، لكن لو كان العقاب من غير الله لاحتمل أو لكان يمكن أن يزداد على الجريمة. أما العقاب الذي أضافه الله لنفسه فهو عقاب عدل. قال الله تعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وما ينظر هؤلاء، ينظر إذا تعدت بإلى فهي نظر العين، وإن جاءت متعدية بنفسها صارت بمعنى الانتظار. طيب، وإن جاءت مطلقة، إن جاءت مطلقة فهي على حسب السياق، يعني جاءت غير مقيدة بحرف جر ولا مقيدة بمفعول فهي على حسب السياق. مثال التي قيدت بإلى، مثال التي قيدت بإلى قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن ناظرة هنا بمعنى باصرة بالعين، لأنها تعدد بإلى وأضيفت إلى الوجوه أيضا التي هي مكان العيون. وإذا جاءت متعددة بنفسها فإنها تكون بمعنى الانتظار، ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. طيب، وإذا جاءت أيضا وقد تأتي متعدية ويكون المراد بها نظر العبرة، ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وما ينظر هؤلاء، ينظر إذا تعدت بإلاء فهي نظر العين، وإن جاءت متعدية بنفسها صارت بمعنى الانتظار. طيب، وإن جاءت مطلقة، إن جاءت مطلقة فهي على حسب السياق، يعني جاءت غير مقيدة بحرف جر ولا مقيدة بمفعول فهي على حسب السياق. مثال التي قيدت بإلى، مثال التي قيدت بإلى قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن ناظرة هنا بمعنى باصرة بالعين، لأنها تعدد بإلى وأضيفت إلى الوجوه أيضا التي هي مكان العيون. وإذا جاءت متعدية بنفسها فإنها تكون بمعنى الانتظار، ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. طيب، وإذا جاءت أيضا وقد تأتي متعدية ويكون المراد بها نظر العبرة والتفكر، كما في قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. طيب، وإن جاءت مطلقة غير معداة بنفسها ولا بإلاء فهي بحسب السياق، مثل قوله تعالى: على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون. منهم من قال: ينظرون بمعنى ينتظرون النعيم الذي أتى به إليهم، ومنهم من قال: ينظرون أي ينظرون إلى ما أنعم الله به عليهم، ومنهم نظر إلى وجه الله. طيب، هنا ما ينظر، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة متعدية بإيش؟ بنفسها. إذن هي بمعنى ينتظر، بمعنى ينتظر. نعم، يعني ما ينتظر هؤلاء والمشار إليهم أهل مكة أي كفارها، كما قال المؤلف: أي كفار مكة، إلا صيحة واحدة، صيحة يصاح بهم واحدة لا تعاد مرة أخرى، كما قال الله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم وقال أيضا: إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة. وقال: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فالصيحة هي التي تكون يوم القيامة، كما قال المؤلف: هي نفخة القيامة تحل بهم العذاب، وهي الساعة. هذه الصيحة الواحدة. ما لها من فواق بفتح الفاء وضمها أي رجوع،
3: ما لها من فواقد، ما نافية وليست هنا حجازية لاتفاق التميميين والحجازيين على عدم عملها، لأن الحجازيين يعملونها بشرط الترتيب أي تقدم الاسم على الخبر، وهنا لم يتقدم الاسم على الخبر بل تأخر، فهي إذن نافية ولها جار ومجرور خبر مقدم، ومن فواق من حرف جر زائد للتأكيد، وفواق مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. أما من حيث التصريف فقال المؤلف إنها بفتح الفاء وضمها، فواق وفواق، ومعناه الرجوع، معناه الرجوع، وقيل معناه الإمهال، يعني أنها لا تمهلهم بل تأخذهم بسرعة، وقيل إنها إن كانت فواق فهي بمعنى الرجوع لأنها من فاق من أفاق يفيق إذا رجع إلى عقله، نعم، وإذا كانت فواق فهي بمعنى الإمهال، مأخوذ من قولهم فواق فواق ناقة، فواق الناقة ما بين الحلبتين أو ما بين الرضعتين، ما بين الحلبتين إذا كانت تحلب، وهي مدة وجيزة، يعني مثل الإنسان يعصر الثدي كذا ثم يعود فيعصره ويعود ويعصره، فالمدة بين الحلبتين قليلة، وكذلك بين الرضعتين، الرضيع الطفل إذا كان يرضع الأم يمص ثم يمص ثم يمص، وهم يطلقون هذا على سرعة الشيء وعدم إمهاله. ويمكن أن نقول إن القراءتين تجمعان المعنيين، فيكون معنى ما لها من فواق أي ما لها من رجوع ولا إيش ولا إمهال، ما لها من رجوع ولا إمهال. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أعوذ بالله. لما توعدهم الرسول عليه الصلاة والسلام بيوم القيامة وأن لهم العذاب فيها، تحدوا الرسول عليه الصلاة والسلام بل تحدوا الله، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، يعني نصيبنا، يقولون ذلك تحديا واستكبارا وعنادا والعياذ بالله. وهذا كقولهم وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هذا قول معاند مستكبر. وكان الواجب عليهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا له، هذا الواجب. أما أن يقولوا فأمطر علينا حجارة من السماء فهذا لا شك أنه في غاية الاستكبار والعياذ بالله. قال المؤلف وقالوا لما نزل فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى آخره، يعني وأما من أوتي كتابه بشماله، قالوا ربنا عجل لنا قطنا أي كتاب أعمالنا قبل يوم الحساب، قالوا ذلك استهزاء. وما ذهب إليه المؤلف يحتمله اللفظ لكن لا دليل عليه فيه، والصحيح المراد قطنا أي نصيبنا من العذاب الذي توعدتنا به، وقلت إنه سيأتيكم عذاب كما أتى الأحزاب من قبلكم، فكانهم يقولون إذا كان الأحزاب قد أوتوا العذاب من قبلنا فليأتنا نصيبه، وهذا لا شك أنه في غاية ما يكون من التحدي والسخرية والاستكبار والعياذ بالله. وأنت تعجب أن تصل الحال بالبشر وهو واحد من بني آدم أن تصل به إلى هذا التحدي والعياذ بالله، ولكن الشيطان إذا أطعوه فإن الشيطان عدو للإنسان، يحمله على شيء يكاد يرحمك الله يكاد الإنسان يقول إن هذا لا يمكن أن يقع. اللهم وفق. نعم.
4: قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أغدى الأيدي إنه طوال. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا

0: ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الأمم هذا ضيق خالد أن الأمم السابقة كذبت رسلها فأخذوا بالعقاب. قال ذلك ذكر الله تعالى ذلك تحذيرا للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. وممن ذكر قوم لوط فما هي معصيتهم التي انفردوا بها عن سواهم؟ نعم نعم لا هذا ما ذكر في القرآن. نعم يأتون في ناديهم المنكر. المنكر هو نفسات الشيء. طيب ماذا كانت عقوبتهم هداية الله؟
2: عقوبتهم يعني انقلاب لبيوتهم فوق إلى الأسفل ويا أرض على الأسفل. يعني فيه قولان. قوله
1: أن الله قلب أصفر. أن الله قلب مدائنه. طيب القول الثاني.
2: يعني انقلب عليهم أرض جعل أعلاهم أصفر.
1: هذه نفس القول الأول هذا.
2: وقول الثاني هو الذي يعني ينهدم أعمارهم وبناءهم جعل سقفهم أصفر.
1: تمام يعني أمطر الله عليهم حجارة من السجيل فهدمت البناء حتى كان أعلاها أسفلها. طيب قوله أولئك الأحزاب إن كل كيف نعرف هذه عليا؟ أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب. والأحزاب صفة لأولئك. طيب ما في إعراب آخر؟ أولئك الأحزاب. طيب فتكون إن كل سنافية لبيان ما قالها أولئك الأحزاب كذا؟ طيب قال الله تعالى إن كل إلا كذب الرسل. كيف نعرف إن؟
3: النافية بمعنى ما.
1: بمعنى ما؟ ما علامة إن النافية؟
3: بعدها إلا.
1: أن يقع بعدها إلا. تمام. طيب لماذا قال يا خالد الرسل؟ هل الرسل هنا الجمع موزع على ما سبق توزيع أفراد أو توزيع جمع؟
4: محتملة لكن أرجح هنا توزيع.
1: محتملة إيش؟ مش محتملة.
4: محتملة أن تكون موزعة توزيع أفراد بمعنى أن كل رسول أن كل حزب كذب رسوله وهذا المراد. ومحتمل
1: القول
4: الثاني أن يكون كل
1: حزب
4: كذب جميع الرسل وهذا هو
1: الأرجح. توزيع إيش يكون؟
4: توزيع جمع.
1: يعني الجمع موزع على كل فرد. الجمع موزع على كل فرد يعني كل حزب كذب جميع الرسل. طيب ما هو راجح يا أحمد؟ توزيع جمع. ما هو الدليل على رجحانه؟
3: أن الله سبحانه وتعالى قال إن كل كذبت قوم نوح المرسلين.
1: الله قال كذبت قوم نوح المرسلين مع أنه لم يسبق نوحا رسول ومع ذلك قال كذبت قوم نوح المرسلين. ما وجه هذا القول سامي؟ ما وجه أن نقول أن المكذب لرسول واحد مكذب لجميع الرسل؟ الكل من عند الله ودعوتهم واحدة فيكون تكذيب جنس لا تكذيب شخص. تمام. طيب قوله ما ينظر هؤلاء ما معنى ما ينظر؟
5: معناه ما ينظر يعني على معنى لفظ يعني وجهه
1: ما نريد لفظ ما ينظر بس حد ما ينظر هؤلاء إلا صيحة.
5: إذا جاءت بمعنى إذا معنى
1: أنا أقول لك يقل الآية هذه
5: ينتظروا
1: لأن ترى الذي إذا سألته عن شيء محدد وراح يجيب تفصيل ما أنا ما أعرف كطالب سئل عن مسألة وفكتها بالفصل كله في طالب في الامتحان سأله ما حكم الالتفات في الصلاة فقال جيم يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتخصره واسرد الفصل كله واكتب في الأخير خذ ما شئت ودع ما شئت. فأنت مثلا أسألك عن شيء محدد جيب كل أقول ما معنى قوله ما ينظر هؤلاء
5: ما ينتظر
1: هؤلاء. أحسنت. طيب كلمة ينظر تأتي لمعاني منها ينتظر يا عبد المنان كما في هذه الآية ومنها ما حضرت ها؟ ليش ما رجع الله يهديك. نعم
6: من النظر والإبصار
1: منها أن تأتي بمعنى نظر العين. نعم
6: ها؟ إذا كانت معدات بإلى
1: إذا كانت معدات بإلى مثل أفلا ينظرون إلى الإبل إلى الإبل كيف خلق. طيب والثالث أن تكون لنظر التفكر.
6: قل انظروا
1: في ملكوت ومثل أيضا الذي أتكلم أفلم ينظروا في ملكوت السماوات وما خلق الله. طيب إذا تأتي بمعنى النظر الفكري ويؤيد ذلك السياق. طيب قوله ما لها من فواق ما لها من فواق خالد فواق فيها قراءتان. نعم فواق هل معناهما واحد على ما ذهب إليه المؤلف وعلى ما قررناه؟ تقدموا يا عادل هذا ما في أحد نعم أيضا في مكان عادل في مكان جنب الأخ نعم ما معنى على رأي المؤلف هل معنى الكلمتين اللفظتين واحد؟ إذن معناهما واحد يعني فواق وفواق معناهما واحد كذا. طيب فيه رأي آخر ها؟ طيب ما هو؟ فواق الناقة يعني مدة بين الحلبتين أو الرضعتين إذا كان يرضعها طفلها. طيب والمعنى إذا أخذنا بالقراءتين يكون معنى الآية يعني أخذنا بالقراءتين على الوجهين اللذين ذكرنا
7: يعني
1: سرعة أخذهم كذا وأنه لا يرفع عنه. فإذا فسرناها بالرجوع ما لها من فواق من رجوع معناه أن العذاب لا يرفع عنه. ما لها من فواق يعني من إنهال فالمعنى أنه سريع به. طيب ناخذ درس بالدرس الجديد الآن. قال فوائد نعم زين من أين ها؟ قال الله تعالى قال الله تبارك وتعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. من فوائد هذه الآية أن هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من التوحيد ليس عندهم دليل إلا ما كان عليه آباؤهم لقولهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. ومن فوائدها أن هؤلاء مكابرون معاندون، فمع كونهم لا دليل عندهم قالوا إن هذا إلا اختلاق. ومن فوائدها أيضا أن كل إنسان ليس عنده علم شرعي فإنه يلجأ إلى ما كان الناس عليه في العادة، وهذا كما هو فيما سبق فهو فيما حضر. كثير من الناس تنهاه عن المنكر فيقول هذا الذي مشى عليه الناس، هذا الذي مشى عليه الناس، وهذا ليس بحجة. وهذا كما أنه سابق فهو أيضا لاحق، فإن من الناس من إذا أنكرت عليه المنكر قال هذا ما زال الناس عليه، أو يقول ما سمعنا بهذا. ومنه قول بعض العامة إذا نبهوا على شيء لم يكونوا يعرفونه قالوا هذا دين جديد ما سمعنا بهذا، وهذا ليس بحجة. الحجة ما قام الحجة الدليل القائم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآيات في قوله أنزل عليه الذكر من بيننا إلى آخره، دليل من فوائدها أن هؤلاء يريدون أن يكون الشرع تابعا لأهوائهم، يأتي الوحي من يشاءون ويمتنع عمن لا يشاءون. لقوله أنزل عليه الذكر من بيننا، ومن فوائدها أن صاحب الباطل لا يعرف أن حجته حجة عليه، لأن قولهم أنزل عليه الذكر من بيننا هي حجة فيما لو نزل الذكر على من يشاءون، لأنه لو نزل على من عينوه وأرادوه لقال غيرهم أنزل عليه الذكر من بيننا. ويتفرع على هذه الفائدة أن كل مبطل يحتج بحق، أي بدليل الحق، لكن استدلاله عليه باطل، استدلاله به باطل، فإنه لا حجة له. ومن ذلك ما يحتج به أهل التحريف في باب الصفات أو غيرها من الأدلة الصحيحة التي ليس لهم فيها استدلال. فمثلا أهل التعطيل يستدلون على تعطيلهم أو يستدلون لتعطيلهم بقول الله تعالى ليس كمثله شيء. ومن المعلوم أنه عند التأمل يكون هذا الدليل حجة عليهم، لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى، ولو لم يكن أصل المعنى ثابتا لم يكن لنفي المماثلة فائدة، أليس كذلك؟ وهكذا كل مبطل يحتج لباطله بحجة صحيحة لكن استدلاله بها غير صحيح، نجد أن هذه الحجة حجة عليه، نجد أن هذه الحجة حجة عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل المعروف بالعقل والنقل أنه ملتزم بأنه ما من صاحب باطل يحتج بآية أو حديث صحيح إلا كان دليله حجة عليه وليس له. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين اقترحوا هذا الاقتراح وأنكروا أن ينزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم هم في شك مما يدعون، هم في شك مما يدعون، فإذا كانوا في شك فكيف يقترحون؟ ولهذا قال بل هم في شك من ذكري. ومن فوائد الآية الكريمة أن المكذبين للرسل يوشك أن ينزل بهم العذاب لقوله بل لما يذوقوا عذاب. ومن فوائدها أن العذاب إذا نزل فإنه يكون ماسا للإنسان مؤثرا فيه، لأنه عبر عن ذلك بقوله إيش؟ يذوق عذاب. ومن فوائدها أيضا أن الكلمات تفسر بحسب السياق، فالذوق في الأصل إنما هو للطعام والشراب، ولكن قد يراد به ما أصاب الإنسان إصابة مباشرة فإنه يسمى مذوقا. ثم قال عز وجل: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. من فوائد هاتين الآيتين إبطال حجة هؤلاء الذين قالوا أنزل عليه الذكر من بينه، وذلك بأن إنزال الوحي على شخص ما هو من فضل الله عليه ومن خزائن رحمته، وهذا لا يملكه هؤلاء المقترحون، لأن الأمر والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله العزيز والوهاب، وإثبات ما تضمناه من صفة. فالعزيز تضمن صفة هي العزة، وأقسامها ثلاثة كما مر علينا في التفسير. والوهاب تضمن صفة هي الهبة الكثيرة، وما أكثر هبات الله عز وجل، وتضمن القدرة لأنه لا يهب إلا القادر، وتضمن الغنى لأن من لا شيء عنده لا يمكن أن يهب، وتضمن الكرم لأن البخيل لا يهب. دلالة الوهاب على الهبة من باب دلالة لا التضمن، من باب دلالة التضمن. وعلى الهبة والوهاب من باب دلالة المطابقة. وعلى القدرة والغنى والكرم من باب دلالة الالتزام. فإذن في هذا الاسم أنواع الدلالة الثلاثة، وهي الدلالة الثلاثة، أنواع الدلالة الثلاثة ما هي؟
7: الالتزام والمطابقة
1: ذكرناها قريبا قريبا.
7: والتضمن والالتزام.
1: طيب، الفرق بين هذه الثلاثة أن دلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة، وعلى جزء معناه تضمن، وعلى اللازم الخارج الذي لا يدل عليه لفظ بلفظه لكن من لوازم دلالة التزام. دلالة التزام أضرب لها مثلا في أمر حسي ليتبين به الأمر المعنوي. هذا بيت يشتمل على غرف ومجالس وبرحات، يعني أحواشا. دلالة هذا البيت على جميع ما فيه من الغرف والمجالس والأحواش دلالة مطابقة، ودلالته على كل حجرة وحدها وكل مجلس وحده وكل حوش وحده دلالة تضمن. طيب، ودلالته على أن له بانيا دلالة التزام، لأن البيت لا بد له من باني، فنقول هذا قد بناه باني. وش الدليل؟ لأن البيت لا بد له من باني. فالوهاب مثلا دلالته على الاسم والصفة التي هي الهبة، ها، على الاسم والهبة مطابقة، وعلى الاسم وحده أو الهبة وحدها تضمن، وعلى القدرة والغنى والكرم دلالة التزام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة مراعاة فواصل الآيات لسياق الآية، لأن العزيز الوهاب يناسب قوله أم عنده خزائن رحمة ربك. طيب، والمطابقة أو مناسبة فواصل الآيات لمضمون الآية دليل على البلاغة، ولا يشد عن هذا شيء. ولهذا لما قرأ رجل عند أعرابي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قرأ رجل عند أعرابي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، استغرب الأعرابي كيف يقول نكالا من الله ثم يقول والله غفور رحيم؟ المغفرة والرحمة لا تتناسب مع النكال. فقال الأعرابي للقارئ أعد، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله والله غفور رحيم. قال أعد، ما هكذا الآية؟ فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى في سورة المائدة في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجل من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فأخذ العلماء من هذه الآية أنهم إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد، لأن الله قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فإذا غفر لهم ورحمهم فإنهم لا يقام عليهم الحد. طيب، في هذه الآية مناسبة أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ المناسبة ظاهرة، لأن الله ذو رحمة وذو عزة وغلبة وذو هيبة وعطاء، فيعطي من شاء بما تقتضيه عزته من خزائن رحمته. لكن بعض الآيات تكون فواصلها مخالفة لمضمونها فيما يظهر، مثل قول عيسى عليه الصلاة والسلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهنا جاء قوله فإنك أنت العزيز الحكيم جوابا لقوله وإن تغفر لهم، وكان المتوقع أن تكون الآية وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فاستشكل بعض العلماء هذا وقال كيف يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ولم يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم؟ وأجيب عن ذلك بأن الله تعالى بأن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على ذكر المغفرة، بل ذكر المغفرة والتعذيب، قال إن تعذبهم وإن تغفر لهم. فكان الحكم الآن مترددا بين المغفرة والرحمة إن نظرنا إلى قوله وإن تغفر لهم، وبين العزة والحكمة والحكم إذا نظرنا إلى قوله إن تعذبهم. فصار ختم الآية أو ختم القول بقوله إنك أنت العزيز الحكيم أنسب، لأن حتى المغفرة إذا حصلت فهي من عزة وحكمة. طيب، ثم قال عز وجل أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما. من فوائد هذه الآية كالتي قبلها أن الخلق لا يملكون خزائن رحمة الله ولا يملكون السماوات والأرض وما بينهم، لأن ذلك لمن؟ إلى الله عز وجل. ولهذا كان رسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فخزائن رحمة الله لا يملكها أحد، الذي يملكها هو الله عز وجل. وفي حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي للإنسان أن يعلق رجاءه إلا بمن؟ إلا بالله عز وجل. لا يعلق رجاءه بمخلوق إلا في الحدود الضعيفة المرسومة، يجعل الرجاء كله والتعلق كله بالله سبحانه وتعالى. وإذا جعل هذا بالله سخر الله له المخلوقات، سخر الله له المخلوقات حتى البشر يسخرهم له. لكن إذا تعلق بغير الله وكل إليه وضاع. من أين يؤخذ؟ من قوله: أم عندهم خزائن رحمة ربك. فخزائن رحمة الله عند الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ملكية الله للسماوات والأرض وما بينهما، لأن نفي ملك هؤلاء لها دليل على ثبوت الملكية لغيرهم، ولا مالك لهذه إلا الله. ومن فوائد الآية الكريمة عظم ما بين السماء والأرض. ووجهه أن الله جعل ما بينهما قسيما لهما، والقسيم لا بد أن يكون معادلا أو مقاربا لقسيمه. لا يمكن أن تأتي بشيء عظيم تقارن بينه وبين شيء بعيد منه في العظم. ومن فوائد الآية الكريمة تحدي هؤلاء المكذبين أن يأتوا بما يدل على أن لهم شيئا من ملك السماوات والأرض، لقوله: فليرتقوا في الأسباب. ومن فوائدها أنه لا ينبغي التحدي إلا بما لا يستطيعه المتحدى. لماذا؟ لأنك لو تحديته بشيء يستطيعه ثم قام به بطلت حجتك، تبطل الحجة نهائيا. وهذا يفيدك في باب المناظرة، في باب المناظرة وفي باب النظر أيضا، لأن الناس ناظر ومناظر. فالناظر هو الذي يتأمل الأدلة من ذات نفسه ويحكم عليها، والمناظر هو الذي يناقشها مع غيره. فمن فوائد النظر والمناظرة أن الإنسان لا يفرض شيئا على وجه التحدي إلا إذا علم أنه إيش؟ غير ممكن للمتحدى. لأنه لو فرض شيئا يتحدى به ثم أتى به المتحدى بطلت حجته وانهارت، وهو أيضا بنفسه لا تكون عنده القوة المدافعة أو المهاجمة إذا بطلت حجته كما هو معلوم. والله أعلم. نعم. إذا كان
8: هذا المناظرة يأتي له الدليل الأسهل حتى يعد الدرع ما يعرف أنه عنده
1: علم كثير. على كل حال هذا حسب الحال، حسب الحال. قد يكون من المصلحة أن تأتي له بالدليل الأعلى عشان يسقط على طول. أحيانا يستعمل الإنسان السلاح الثقيل ليقضي على خصم من أول وهلة، لأنه ربما لو تأتي له بالسهل ويجيب ربما تضعف أنت، لأن تعرف الضربات إذا توالت على الإنسان أضعفت. نعم. من أن يرتقوا إلى السماء،

السير أو لا يمكن الوصول إلى القمر، لأن الله قال فليرتقوا في الأسباب، ثم قال جند ما هنالك مهزوم. ومعلوم أن القمر في السماء، فإذا كان هؤلاء الذين يحاولون أن يرتقوا في الأسباب إلى السماء إذا كانوا جندا حقيرين مهزومين، فإنه لا يمكن أن يوصل إلى القمر. فهل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ ها؟ نعم، ظاهر الآية أنه ممكن. والله مشكلة، معناه أننا إذن نأخذ من هذه الآية دليل على أنه على أن الناس يصلون إلى القمر. إذا كان هذا ظاهر الآية، معناه أن الآية دلت على إيش؟ إمكان الوصول إلى القمر، عكس ما استدل به بعض الناس. والحقيقة أنه لا يمكن أن يكون فيها دليل على امتناع الوصول إلى القمر، لأن القمر في السماء الذي هو بمعنى العلو، وليس في السماء الذي هو السماء المحفوظ. وهذا أمر مؤكد، يعني ما يختلف فيه اثنان. وإذا كان السحاب في السماء ويطلق عليه سماء، كما قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، والناس الآن يصعدون فوق السماء، فوق السماء الذي هو السحاب، أليس كذلك؟ كثير منكم ركب الطائرة وهي فوق السحاب، السحاب تحتها. فكذلك السماء، القمر في السماء، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، لا شك أن القمر في السماء، ولكن هل هو في السماء الذي هو السقف المحفوظ الذي لا يدخل إليه أشرف الملائكة وأشرف البشر إلا باستئذان؟ عجيب، لا قطعا، لا قطعا، لا، بل هو تحته بكثير. نعم، إذن فنقول إنه ليس في الآية دليل على استحالة الوصول إلى القمر، كما أنه ليس فيها دليل على إمكان الوصول إلى القمر، ويترك هذا الأمر للواقع، يترك هذا الأمر للواقع. فإذا صح أنهم وصلوا إلى القمر فإن الشرع لا يحيله، الشرع لا يحيل ذلك، وإذا لم يصح فإن الشرع لا يثبته، الشرع لا يثبت أنهم يصلون ولا ينفي أنهم يصلون. فإذا قالوا وصلنا إلى القمر وثبت ذلك، قلنا الحمد لله، هذا لا يعارضه شرعنا، لا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن القمر تحت النجوم، تحت النجوم، والنجوم قال الله فيها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، لكن القمر تحته. وأنا وغيري شاهدنا أن القمر حجب النجوم، حجب النجوم، نعم أنا شاهدته بعيني، كان يساير النجمة التي تسمى نجمة الصباح، يسايرها، ومعروف أن القمر يتأخر، فإذا بها تختفي، ابتلعها القمر ما نشاهدها، فصار كما لو جاءت سحابة فحالت بيننا وبين القمر. وحدثني أيضا من أثق به قال هذا يقع أحيانا ونشاهده. إذن صار القمر ليس في السماء التي هي السقف المحفوظ، فإذا ثبت أنهم وصلوا إليه فلا غرابة في ذلك. طيب، إذن ليس في الآية ما يدل على

0: إيش؟ على انتفاء الوصول إلى القمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل، وأن الجنود مهما عظموا فهم حقيرون بالنسبة إلى قوة الله عز وجل وعزته، مهزومون أمام قوته، ولهذا قال مهزوم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتبروا بمن سبقهم، لقوله من الأحزاب، أي هم جند حقير مهزومون كما هزم غيرهم من الأحزاب. قالت عاد من أشد منا قوة، فقال الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ثم قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد إلى آخر. في هذه الآية تسلية وتهديد، تسلية لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، وتهديد للمكذبين له أن يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم. نعم. ومن فوائدها إثبات الرسالة لنوح عليه الصلاة والسلام لقوله قوم نوح، وهو كذلك، فإن نوح صلى الله عليه وسلم هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وكذلك أيضا من فوائدها إثبات الرسالة لهود لقوله وعاد، وعاد هم قوم هود، فإنهم كذبوا، لكن كذبوا من؟ كذبوا هودا. إذن ففي الآية إثبات رسالته وفرعون، ونعم وفي الآية إثبات رسالة موسى لقوله وفرعون. ومعلوم أن الذي أرسل إلى فرعون هو موسى، ففي الآية إثبات رسالة موسى. ومن فوائدها أنه مهما عظم سلطان المكذبين للرسل فإنهم أذلاء بالنسبة لسلطان الله عز وجل لقوله وفرعون ذو الأوتاد. ومن فوائد الآية إثبات رسالة صالح لقوله ثمود، والمرسل إلى ثمود أخوهم صالح. طيب. ومن فوائدها إثبات رسالة لوط لقوله وقوم لوط، ومن فوائدها أيضا إثبات رسالة شعيب لقوله كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. ومن فوائدها أن جميع هؤلاء الأحزاب كذبوا الرسل، كذبوا الرسل لقوله إن كل إلا كذب الرسل. ومن فوائدها الاعتبار بالأغلب، وأن الكل قد يطلق عليه، الاعتبار بالأغلب وأن الكل قد يطلق عليه، أي على الأغلب، لأن قوم نوح لم يكذبوا كلهم، قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. وكذلك عاد، قال الله تعالى ولما جاء أمرا نجينا، نعم، هودا والذين معه برحمة منا. وكذلك لوط آمن معه من آمن من أهله، كما قال تعالى فما وجدنا، نعم، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. كذلك فرعون، توافقون؟ لا، هؤلاء قوم. أما فرعون نفسه فهما آمن إلا حين أدركه الغرق إيمانا لا ينفعه. طيب ثمود أيضا آمن معه من آمن، وعلى هذا فالله عز وجل قال إن كل أي من هؤلاء إلا كذب الرسل باعتبار إيش الأغلب. ومن فوائد الآية أن من كذب رسولا من الرسل فهو مكذب لجميع الرسل، لقوله إن كل إلا كذب الرسل، وقد ذكرنا في تفسيرها أنها محتملة لأن تكون عائدة إلى كل فرد باعتبار الجمع أو باعتبار الأفراد، يعني هل هم من توزيع الجمل أو من توزيع الأفراد. وذكرنا أن الراجح أنها من باب توزيع الجمل على الأفراد، وذكرنا الدليل على ذلك. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن تكذيب الرسل سبب للعقوبة، لقوله إن كل إلا كذب الرسل فحق، والفاء هنا إيش السببية، الفاء للسببية، وهي أيضا عاطفة تدل على الترتيب والتعقيب، ففيها سببية وتعقيب، وأن العقاب حل بهم وهم ما زالوا على تكذيبهم. ومن فوائد هذه نعم، ثم قال تعالى وقوله فحق عقاب يؤخذ منها فائدة، وهو شدة هذه العقوبة، لأن الله أضافها إلى نفسه، وقد قال سبحانه وتعالى عن نفسه اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نعم. ثم قال تعالى ما وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، في هذا أشد التهديد للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم ذلك إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم، ووجهه أن الله توعد المكذبين له، ولولا أن رسالته حق لكان الوعيد عليه هو، كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. الله أكبر. شف الآيات بهذه الشدة، هذا الأسلوب الشديد للرسول عليه الصلاة والسلام، لأخذنا منه باليمين بالقوة ثم لقطعنا منه الوتين حتى لا يبقى به حياة، الوتين عرق يتصل بالقلب إذا قطع مات الإنسان فورا، فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لو تقول على الله كلمة واحدة لأخذه الله باليمين، فكيف بالذين يتقولون على الله كلمات ولا يبالون أن يقولوا قال الله وهو لم يقل. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله من ورعه لا يمكن أن يقول هذا حرام إلا إذا كان قد نص على تحريمه، وإلا تجد يقول أكره هذا أو لا يعجبني أو لا يفعل أو تركه أحب إلي أو ما أشبه ذلك. ولكن ما شاء الله كان إماما، صار الناس يتداولون هذه الكلمات ويحللونها، هل إذا قال لا يعجبني يعني التحريم أو يعني الكراهة؟ ثم بدأ الناس يتلقون كلامه كأنه كلام رسول يحللونه، لأنه رحمه الله خاف الله واتق الله فجعل الله لكلماته نورا. بخلاف الآن اللي يقولون ما شاء الله الإسلام يحرم كذا وكذا، وإذا رأيت الإسلام يحله يمكن يوجب بعض الأحيان، وهذا يقول يحرم الإسلام، يتكلم واحد معرض للخطأ باسم الإسلام، أنت لو قلت أرى أنه حرام قلنا هذا رأيك يمكن يتخطي ويصيب، أما أن تقول الإسلام وقال الإسلام وفعل الإسلام، نعم هذه خطيرة يا جماعة، لأن أعداء المسلمين إذا أخذوا مثل هذا وقال هذا الإسلام وكانت تخالف الإسلام أخذوا من هذا قدحا في الإسلام، والإسلام بريء منه، لكن بعض الناس سبحان الله العظيم يجعل لنفسه منصبا عاليا فوق مستواه. طيب إذا نعود إلى هذا، نقول في هذا إثبات إيش؟ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجهه أن الله توعد المكذبين له، ولو كانت غير رسول لكان الوعيد على من؟ إيش؟ عليه هو. والدليل قوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ومن فوائد هذه الآية تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قيل له سنهلك أعداءك سوف يتسلى. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العذاب إذا أخذهم فإنه لن يرجع ولن يتأخر، لن يرجع ولن يتأخر. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. طيب ثم قال تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، هذا أخذنا هذا وقفنا عليه. طيب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوعدهم بعذاب يوم القيامة سخروا من هذا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، يعني عجل لنا نصيبنا من العذاب، يقولون هذا استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وسخرية به. قالوا ذلك استهزاء، فقال الله تعالى اصبر على ما يقولون. هم في قولهم ربنا عجل لنا قطنا يريدون بذلك مضايقة الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون بذلك مضايقته حتى يضجر ويتعب نفسيا وفكريا وربما جسميا. ولا شك أن هذا يؤذي الداعية. أنت لو دعوت إلى الله قام واحد وقال هذا الذي تتوعدنا به يلا هات عجل لنا، تضيق بهذا ولا لا؟ لا شك أنك تضيق. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر، لولا أن الله تعالى يصبره بالآيات اصبر ما صبر، لكن الرب عز وجل يصبره شرعا ويعينه على ذلك قدرا، يصبره شرعا بالأمر اصبر ويعينه على ذلك قدرا. فقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم صبرا لا يصبره أحد، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. والعجيب أن من صبره أنه صبر حين المقدرة عليهم صبر على العذاب الذي يكون بيده وعلى العذاب الذي يكون من عند الله، صبر على العذاب الذي يكون بيده حين فتح مكة ووقف على باب الكعبة وقريش تحته يقول يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلق. في هذه الحال يستطيع أن يبطش بهم ولا لا؟ يستطيع، كلهم أذل بين يديه، لكن قال اذهبوا فأنتم الطلق. بل قال قبل ذلك من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، زعيمه. كل هذا من باب العفو والتسامح مع المقتل. أما عفوه وتسامحه مع المقدرة بأمر يوقعه الله سبحانه وتعالى فيهم، فإنه لما رجع من الطائف بعد أن فعل به أهل الطائف ما فعلوا أرسل الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال وقال إن الله يقرأك السلام، وهذا ملك الجبال يفعل ما تأمر به. فقال له ملك الجبال إن شئت أن أطبق الأخشبين عليهم فعلت، ولكنه عليه الصلاة والسلام أبى، قال أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به. اللهم صل وسلم عليه. انظر إلى العفو وإلى النظر البعيد، فأخرج الله ولله الحمد من أصحاب هؤلاء من عبد الله ولم يشرك به، وكانوا أئمة يهدون بأمر الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجد المضايقات العظيمة من قريش، لكنه يصبر، يصبر على كل أذى. ولهذا قال الله له: اصبر على ما يقولون. اصبر على ما يقولون من أقوال الاستهزاء والسخرية والكذب. قالوا إنه ساحر، مجنون، كذاب، كاهن، ولكنه يصبر، صبر على ما يقولون وصبر على ما يفعلون أيضا. ماذا فعلوا به؟ أعظم شيء علمت به أنه كان ذات يوم ساجدا تحت الكعبة في آمن مكان وأعظمه حرمة وأقرب ما يكون من ربه، ساجد لله، وكان حوله ملأ من قريش، فقالوا: من ينتدب لنا يأتي بسلا جزور بني فلان يضعه على محمد وهو ساجد؟ فانتدب أشقاهم وذهب وأتى بسلا الجزور ووضعه على ظهره، دم وروث وقذر نجاسة على ظهره وهو ساجد، ولكنه لم يقم من السجود. حتى جاءت ابنته فاطمة وهي صغيرة فأزاحته عنه فقام صلى الله عليه وسلم. هذا لا يستطيع أحد يتصور فداحة الأذى والعياذ بالله. ثم لما فرغ من الصلاة دعا الله عليهم فأجاب الله دعوته وعذبهم بيده، وسحبوا في قليب بدر في غزوة بدر جثة منتنة خبيثة، وطرحوا في أحد الآبار هنالك. اللهم انصر الحق أينما كان يا رب العالمين. هذا آخر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم يتسور المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.
0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أننا لم نكمل الفوائد. الفوائد كلها خلصت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: اصبر على ما يقولون. الخطاب في قوله اصبر على ما يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أمره الله أن يصبر على ما يقول له أعداؤه مما يتعلق بجانب الرب عز وجل من إنكار توحيده ومما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم من وصفه بأنه كذاب وساحر ومجنون، ومما يتعلق بأصحابه كل ما يقولون مما يسوء الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى أن يصبر عليه، وكذلك أيضا يصبر على ما يفعلون، لأن أذية المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم كانت بالقول وبالفعل جمعا وإفرادا، والصبر هو حبس النفس، حبس النفس عما لا يجوز في مقابلة البلية والمصيبة. وقد قسم العلماء رحمهم الله الصبر إلى ثلاثة أقسام، فقالوا إنه صبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر عن محارم الله، وصبر على طاعة الله، وهذا الأخير هو أعلى أنواع الصبر، لأن الصبر الأول صبر قهري، الصبر على المصائب صبر قهري، لأن المصائب لم تقع باختيارك وإنما هي بغير إرادتك، فأنت أمامها، إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم. وصبر عن محارم الله أيضا دون الصبر على أوامر الله، وذلك أن الصبر على محارم الله ليس فيه إلا كف النفس فقط، والكف أسهل من الفعل، وأما الصبر على الطاعة فهو أعلاها، لأن فيه صبرا على كف النفس وعلى فعلها، على كف النفس يكفها عن ترك هذا المأمور به، وعلى الفعل يرغمها على أن تفعل، يرغمها على أن تفعل. لهذا قال أهل العلم إن الصبر على أوامر الله أفضل من الصبر على عن نواهي الله، والصبر عن نواهي الله أفضل من الصبر على أقدار الله المؤلمة. ومن ثم لو سألنا سائل أيما أعلى مقاما وأفضل، صبر يوسف على الحبس أو صبره عن فعل الفاحشة امرأة العزيز؟ الثاني، صبره عن الفاحشة أعظم وأعلى مرتبة. قال اصبر على ما يقولون، ما يقولون في من؟ في الله، كيف الرسول يا خليل يا خالد؟ في الله أولا، أن يعني الكلام كل السورة من أولها إلى هذا في إنكار ألوهية الله أو توحيد ألوهية الله، ما يقول في آيات الله وفي الرسول وفي ما جاء به وفي أصحابه. اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود. اذكر يحتمل أن يكون من الذكر أي الإخبار عن حاله، أي أذكر للناس قصة داود، ويحتمل أن نذكر بمعنى تذكر، تذكر داود. وإذا كان اللفظ يحتمل معنيين لا يتنافيان فالقاعدة التفسيرية أن يحمل عليهما جميعا، لأنه كلما كانت دلالة الآية أشمل وأعم كان أولى. طيب، اذكر عبدنا داود، عبدنا، وصف الله داود بالعبودية، وهذه أخص أنواع العبودية، لأن العبودية إما عامة وإما خاصة وإما خاصة الخاصة، فوصف الرسل بالعبودية وصف لا خاصة الخاصة، ووصف المؤمنين بالعبودية خاصة، ووصف عموم الناس بالعبودية عامة. وعليه فقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا عامة، وقوله عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا خاصة، وقوله اذكر عبدنا داود هذه خاصة خاصة. طيب، وقول داود هو من أنبياء بني إسرائيل، وهو قبل موسى أو بعده؟ بعده. الدليل ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي اللهم ابعث لنا ملكا، وفي أثناء القصة قال وقتل داود جالوت، إذن فهو من بني إسرائيل من بعد موسى. قال داود ذا الأيدي، نسأل أصحاب الأجرمية لماذا قال ذا الأيدي ولم يقل ذو الأيدي؟ أنت
2: لأنها بدل من
0: أو صفة
2: صفة لداود عبدنا صفة لعبدنا فعبدنا مفتوحة والصفة تطلع منصوب،
0: يعني عبد منصوب
2: في النصب نعم.
0: فإذا كان منصوب فالصفة تتبع الموصوف تكون منصوبة بالألف نيابة عن الفتح. طيب ذا الأيدي قال المؤلف أي القوة، أي القوة، إذن فالأيد ليست جمع يد بل هي مفرد مصدر آدى يعيد أيدا، ونظيره في التصريف باع يبيع بيعا وكال يكيل كيلا ونال لا نال ينال ليس كإياها. طيب إذن الأيد القوة ونظيرها قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. ذا الأيد أي القوة في العبادة، وينبغي أن يقال أي القوة مطلقا في العبادة وغير العبادة حتى في الملك، لأن الله قال فيها في هذه الآيات وشددنا ملكه، فهو ذو أيد في كل ما تكون القوة فيه صفة مدح. ذا الأيد إذن نقول الأيد الأولى أن نجعلها عامة في كل ما تكون القوة فيه صفة مدح، لأن المقام مقام مدح لداود، ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكره. ذا الأيدي أي القوة في العبادة، كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم قالت فيها انقلاب على المؤلف، كان يصوم يوما ويفطر يوما صح، يصوم يوما ويقوم يوما، هكذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن عامر بن عاص، وكان ينام وكان يقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه، هذا عكس ما جاء في الحديث. في الحديث كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فالعبارة فيها انقلاب على المؤلف. كان عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل ليعطي نفسه حظها من الراحة وليجدد نشاطه، لأن في النوم فائدتين للجسم، الفائدة الأولى قطع التعب السابق والاستراحة منه كما قال الله تعالى وجعلنا نومكم سباتا، أي قطعا لما حصل من المشقة والتعب، واستعداد الجسم للقوة في المستقبل. ولهذا إذا نام الإنسان وهو مشتهل للنوم ثم قام وجد نفسه نشيطا. طيب فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وينام السدس لأجل أن يعطي نفسه راحتها من تعب قيام الليل، وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، فكان لا تلفيه السحرة إلا نائما عليه الصلاة والسلام، يعني غالب أحيانه صلى الله عليه وسلم ينام في آخر الليل. يقول إنه أواب، الجملة استئنافية لبيان حال داود أنه قوي وأنه رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، رجاع إلى الله، كلما حدثته نفسه بالكسل عاد فنشط، كلما حصل منه زلة عاد فتاب إلى الله عز وجل. والأواب جمع الأواب صيغة مبالغة من آب يؤوب، واسم الفاعل آيب، وصيغة المبالغة أواب. قال المؤلف: رجاع إلى مرضاة الله. ثم ذكر الله تعالى ما من به عليه فقال: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بتسبيحه. إنا سخرنا الجبال أي ذللناها لها، أي ذللناها، والله سبحانه وتعالى يذل له كل شيء. فسخر الله الجبال أي ذللها حتى تسبح بتسبيح داود، وهي أي الجبال تسبح تسبيحا مطلقا، وهذا التسخير العام، وتسبح تسبيحا خاصا كما أمرت أن تسبح مع داود عليه الصلاة والسلام، وإلا فهي تسبح تسبيحا عاما مطلقا كما قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. معناها خالد إن من شيء إلا يسبح بحمده، إن أي ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أما التسبيح الذي سخرها سخر الله الجبال عليه مع داود فهو تسبيح خاص. إنا سخرنا الجبال جمع جبل وهو معروف، معه أي مع داود يسبحنا بتسبيحه بالعشي وقت صلاة العشاء والإشراق وقت الضحى. طيب قوله يسبحنا بالعشي، ألب هنا ظرفية بمعنى في، لكن يظهر والله أعلم أنه إذا أريد بالظرفية استيعاب الوقت أتي بدل في بالباء، لأن الباء تدل على الاستيعاب والإحاطة، كما في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت، وكما قال: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولهذا لا بد من استيعاب البيت بالطواف واستيعاب ما بين الصفا والمروة في السعي. إذن ألبى هنا للظرفية، لكنها جاءت مكان في للدلالة على الاستيعاب، يعني كل العشي. وقول مؤلف العشي وقت صلاة العشاء، هذا فيه نظر، والصحيح أن المراد بالعشي آخر النهار، يسبحنا بالعشي كما قال تعالى: وسبحوه بكرة وأصيلا. فالمراد بالعشي آخر النهار. وفي حديث أبي هريرة المشهور بحديث ذي اليدين قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر. والإشراق قال: وقت الضحى، وهو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوءها. هناك إشراق وهناك شروق وبينهما فرق، فالشروق ظهور الشمس، يقال شرقت الشمس يعني ظهرت، والإشراق ارتفاع الشمس حتى يصحو ضوءها، حتى يصحو ضوءها وتكون بيضاء. فالإشراق معناه دخول الشمس في الإشراق، يعني في الإضاءة الكاملة البيضاء. والشروق إيش؟ ظهور الشمس. فإذا طلع حاجب الشمس من المشرق يقال له شروق، وإذا ارتفعت حتى زالت حمرتها أو صفرتها يقال إشراق. يسبحنا بالعشي والإشراق أي بعد أن ترتفع الشمس ويحسن ضوءها. وسخرنا أيضا الطير محشورة، أفاد المؤلف بقوله وسخرنا الطير أن الطير معطوفة على على الجبال، سخرنا الجبال يعني وسخرنا الطير، وليست معطوفة على الضمير المستتر في قوله يسبحنا على أنها مفعول معه، يعني قد يقول قائل يسبحنا والطير، نعم، كقوله يا جبال أوبي معه والطير. فالمؤلف رحمه الله أفادنا بتقدير سخرنا أن الطير معطوفة على الجبال، وقول محشورة منصوبة على الحال، يعني والطير حال كونها محشورة. فإذا قال قائل لماذا لا تجعلونها صفة للطير يا عبد المنان؟ لماذا؟ إيه وهذه تابعة، الطير منصوبة وهذه محشورة منصوبة. إيه لماذا؟ إذن تنازلت الآن من كونها واجبة أن تكون حالا إلى كونها أفضل، فلماذا فضلت؟ أفضل يعني ما هي واجبة، الأفضلية لا تدل على الوجوب. طيب صحيح، اي نعم صحيح. الذي يمنع من ان تكون صفة لانها لم توافق الموصوف في التعريف، كذا. طيب والطير محشورة كل، نعم، يقول المؤلف مجموعة إليه تسبح معه. طيب لو قال قائل أليست الحال صفة؟ صفة. طيب ليش ما تقول إن محشورة صفة للطير؟ نقول هي صفة في المعنى، الحال صفة في المعنى، والخبر خبر المبتدا صفة في المعنى، وما يعرف بالنعت عند النحويين صفة أيضا، لكن لا يلزم من الصفة في المعنى أن تكون صفة له في اللفظ. قال كل من الجبال والطير له أواب رجاع إلى طاعته بالتسبيح. قول كل له، كل هذه منونة تنوينا يسمى تنوين العوض، كل وبعض تنوينهما تنوين عوض، وذلك لأنه لا بد من إضافة، ولكن قد يحذف المضاف إليه ويعوض عنه التنوين. فمثل كل التقدير بدون قطع إضافة كلهم له، كلهم أي الجبال والطير، أو كلهن لأنها لا تعقل، كلهن له أواب، فحذف المضاف إليه وعوض عن التنوين. قال المؤلف من الجبال والطير، هذه بيان للمضاف إليه، يعني أنها على تقدير كلهن أي الجبال والطير له، لمن؟ لداود. أواب قال رجاع إلى طاعته بالتسبيح، ويحتمل أن يكون رجاع بمعنى أن هذه الطيور تذهب وتتعيش ثم ترجع لأجل أن تؤوب معه، والمعنى والسياق لا يمنعه، فيكون كل من الجبال والطير أواب لداود بمعنى مطيع، بمعنى مطيع له، وبمعنى آخر بالنسبة للطير إيش؟ أنها ترجع إليه بعد أن تذهب لتقوم بقوتها ثم تعود إليه. كل له أواب. قال الله تعالى وشددنا ملكه، قال قوينا ملكه، شددنا ملكه أي قويناه، لأن الشد يأتي بمعنى التقوية. قال الله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية، بدليل قوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. فالشد هنا بمعنى القوة أي قوينا ملكه. وتقوية الملك فسرها المؤلف بقوله بالحرس والجنود، وهذا لا شك نوع من التقوية، أن يكون لدى الملك حراس وجنود. الحراس هم الموالون له، والجنود هم التابعون له وإن لم يوالوه، لكنهم جنود له، متى أمرهم ائتمروا. أما الحراس فهم المباشرون للملك، فالله شد ملكه بالحراس والجنود. هذا وجه من شد الملك، شد ملكه بقوة السلطان، لأن السلطان إذا كان ضعيفا مهما كان عنده من الحرس والجنود فإنه ضعيف، لكن إذا أعطاه الله القوة والعزيمة وعدم المبالاة بأعدائه فهذا شد ملك. يوجد ملك عنده آلاف الجنود والحراس لكنه ضعيف، يخاف من ظله ولا يحمي حدوده، هذا لا شك أنه وإن كان عنده حراس كثيرون وجنود فإن ملكه ضعيف، ملكه ضعيف، لأن غاية ما ينفعه الجنود به أن يكونوا مدافعين فقط. لكن إذا قوى الله ملكه بما عنده من قوة العزيمة والجلد والصبر والتحمل وعدم المبالاة بالأعداء صار حينئذ عنده قوة مهاجمة ومدافع، الأمرين جميعا. أما ما عنده الجنود فالغالب أنه يحرص لضعفه، يحرص لضعفه. ولا أحد يشك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أقوى الناس ملكا لكن خلافه، ومع ذلك هل عنده جنود يحرسونه؟ ها؟ لا، ليس عنده جنود يحرسونه، بل هو كان يجمع الحصباء في المسجد ويضع رداءه عليها وينام عليه، ليس عنده أحد، ومع ذلك فقد حماه الله عز وجل. إذن شد الملك ليس مقتصرا على كثرة إيش؟ الحرس والجنود، بل قد يكون في الحرس والجنود ما يؤدي إلى الضعف، إذا كان الإنسان لا يقوى إلا بالحرس والجنود ولا يتحرك إلا بالحرس والجنود فهذا قد يكون دليلا على ضعفه وخوفه وعدم أمنه. لذلك اقتصار المؤلف رحمه الله على كثرة الحرس والجنود في شد الملك لا شك أنه ضعيف جدا، وأهم شيء أن يقوى ملكه بما لديه من الشخصية وقوة العزيمة وعدم المبالاة بأعدائه. قال وشددنا ملكه قويناه بالحرس والجنود، وكان يحرس محرابه كل ليلة 30,000 رجل. هذه إسرائيلية بلا شك، لم ترد عن معصوم، وبناء على ذلك فإن كانت قريبة من التصور فإننا لا نصدقها ولا نكذبها، وإن كانت بعيدة من التصور فإننا إيش؟ نكذبها، نكذبها. البعيد من الواقع الذي لم يرد عن معصوم يكذب، لأنه ما في خبر ثابت، فإذا لم يكن هناك خبر ثابت رجعنا إلى تحكيم العقل. فهل يعقل مثلا أن يكون داود عنده 30,000 كل ليلة يحرسون محرابه؟ 30,000 صعب هذا، ما أدري كل قوم يمكن يجوا ما يجون 30,000، ما يبلغون 30,000. على كل حال هذا خبر إسرائيلي، وأقرب ما يكون عندي أنه كذب، وأنه إن صح أن عنده 30,000 إن صح أن عنده حرسا فليكون 15 وما أشبه ذلك. نعم. ثم إنه سيأتينا في القصة الخصوم الذين تصوروا المحراب، هل يتصورون المحراب وحوله 30,000؟ نعم، لأن إذا كان يحرس في الليل 30,000 ففي النهار يمكن 10,000. فالحاصل أن مثل هذه القصص الإسرائيلية تكون عندنا على 3 أوجه: ما شهد شرعنا ببطلانه فهو باطل، وما شهد شرعنا بصدقه فهو حق بشهادة شرعنا، وما لم يشهد شرعنا بخلافه فإننا نرجع إلى العقل، إن كان قريبا فإننا لا نصدق ولا نكذب، وإن كان بعيدا فإننا نكذب، لأن هذا لما انتفى فيه الدليل الشرعي نرجع فيه إلى إيش؟ إلى الدليل العقل، فإذا كان العقل يستبعده أبعدناه. نعم. يقول: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. آتيناه أعطيناه، وهناك فرق بين آتيناه وأتيناه. آتيناه بمعنى أعطيناه، وتنصب مفعولين من باب كسى، وأتيناه بمعنى جئناه، وتنصب مفعولا واحدا. قالتا أتينا طائعين، إيش؟ جئنا طائعين. وأتيناك بالحق، ها؟ جئناك بالحق. أما آتينا بالمد فهي بمعنى أعطى، وتنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. قال آتيناه الحكمة، هنا نصبت مفعولين، المفعول الأول ألها والثاني الحكمة. وما هي الحكمة؟ قال المؤلف: النبوة والإصابة في الأمور. النبوة لأن النبوة حكمة بلا شك، كل نبي فإنه مؤتل للحكمة، قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الإصابة في الأمور أيضا حكمة، كون الإنسان يوفق للإصابة في الأمور مثل أن يكون ذا رأي سديد، فإن هذا لا شك أنه حكمة، ولهذا يقال فلان حكيم زمانه، أي لإصابته في الأمور. وقوله وفصل الخطاب، قال البيان الشافي، البيان الشافي في كل قصر. فصل الخطاب، هل المعنى أنه يفصل الخطاب الصادر من غيره بمعنى أنه يفصل بين الخصوم ما تخاطب فيه كما يدل عليه قوله وهل أتاك نبأ الخصم، لأن المتخاصمين كل منهما يدلي بإيش؟ بحجة، يتكلم ويقول، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فأقضي له وإنما أقضي بنحو ما أسمع. إذن فصل الخطاب يعني فصل الخطاب أو الحاصل من فصل الخطاب الحاصل من غيره، يعني يفصل في خطاب الناس، أو فصل الخطاب يعني خطابه هو، يعني أن خطابه كان فصلا أي ذا بيان وفصاحة. نقول المعنيان محتملان، فالآية تحتمل هذا وهذا، وهما لا يتنافيان، فيجب أن تكون الآية محمولة إيش عليهما، حتى إن بعضهم قال إن فصل الخطاب هو قوله أما بعد. إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمى فأقضي له وإنما أقضي بنحو ما أسمى. إذن فصل الخطاب يعني فصل الخطاب الحاصل من فصل الخطاب الحاصل من غيره، يعني يفصل في خطاب الناس، أو فصل الخطاب يعني خطابه هو، يعني أن خطابه كان فصلا أي ذا بيان وفصاحة. نقول المعنيان محتملان، فالآية تحتمل هذا وهذا وهما لا يتنافيان، فيجب أن تكون الآية محمولة إيش عليهما. حتى إن بعضهم قال إن فصل الخطاب هو قوله أما بعد، أما بعد، لأن أما بعد تفصل ما بعدها عما قبلها، ولكن هذا ليس بصحيح. أما بعد لا شك أنها تعطي الكلام رونقا وجمالا وتفصيلا، لكن كوننا نجعلها هي فصل الخطاب فيه نظر، والله أعلم. أن تذكرهم وأن تذكر أنت لتعتبر به. قوله تعالى ذا الأيد، ما المراد بالأيد فهد؟ القوة. وهل لك أن تمدنا بشاهد أو تمدنا بشاهد؟ ما وصلنا هذا؟
3: قول تعالى والسماء بنيناها
0: بأيد أي بقوة. طيب ما دليلك على أن المراد بقوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة؟ لا ما ما ما أقول إن المراد، ما دليلك على أنها ليست يد الله؟ ما دليلك على أنها القوة؟ قد يكون منها غير القوة وغير اليد الله. هل لك شاهد في ذلك؟ لا، عليم النعمة. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني قوية. طيب قوله إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا، يعني ما معنى سخرنا الجبال؟ دللناها تذليلا مطلقا ولا في شيء معين؟ في التسبيح. طيب الطير معطوفة نصب، الطيرة معطوفة على إيش؟
4: على الجبال.
0: على الجبال، يعني إذن الطير مسخرة ومحشورة مع ما ما معنى
4: محشورة؟ أي مجموعة.
0: مجموعة. مجموعة.
4: نعم.
0: مجموعة الله، يعني تجمع له لتسبح بتسبيحه. كيف تعلم محشورة؟
4: حال.
0: حال من إيه؟
4: حال كونه محشورة.
0: من أي شيء؟ لأن الحال تحتاج إلى صاحب حال.
4: الطير.
0: من الطير. ألا يصح أن تكون نعتا لها؟ ما نقبل اليسر يا أخي، نحن مسلمون أيمنون. نعم.
4: ما يصح.
0: لماذا؟
4: لأن الطير معرفة.
0: نعم. محشورة.
4: محشورة نكرة.
0: ويشترط للنعت أن يكون مطابقا للمنعوت في التعريف
4: والتنكير.
0: تمام. قوله هو شددنا ملكه، ما معنى شددنا ملكه؟
5: قوينا
0: ملكه. لماذا؟
5: تكون عامة بما أعطى الله عز وجل من قوة، وبما أعطى الله عز وجل من حكمة وتصرف وحسن، يعني عامة تكون في نفسي وفي ما يعطيه الله عز وجل.
0: المؤلف مشى على إيش؟ نعم بكثرة الجنود. ونحن نرى أنها إن المعنى قوينا سلطانه في ملكه كذا وغير
5: تكون بتأييد الله عز وجل
4: إن تقوي هنا.

0: هل هذا صحيح؟
1: هذا من الإسرائيليات.
0: ما موقفك منه؟
1: أما هذا فإن نرد أن هذا يخالف العقد، لأنه إذا كان ملكه 30,000 يحرسون بالليل، وهذا مستحيل عقله. أيضا يرد أن هؤلاء تصوروا المحراب، لو كان 30,000 لم يتصوروا المحراب.
0: طيب موقفك من الإسرائيليات عموما؟
1: موقف الإسرائيليات إن كان موافق لشرعنا فنأخذه، لأن
0: شرعنا ما شهد شرعنا بصحته،
1: ما شهد شرعنا ببطلانه، ما سكت عن شرعه، لم يؤيده ولم يرفض.
0: طيب ما شهد بصحته
1: فنقبل اللي شهد شرعنا به،
0: وما شهد ببطلانه
1: فهو باطل
0: نرده.
1: نعم.
0: وما لم
1: إذا لم يشهد ولم إذا لم يشهد ولم يبطل فننظر هل هو موافق للعقل أم غير موافق.
0: نعم. فهي رده العقل ردتنا.
1: نعم.
0: وإلا
1: قبلنا.
0: إيش؟
1: وإن قبله قبلنا، أي إن وافقه العقل قبلنا، وإن رده العقل لم نقبل.
0: ما قلنا هكذا، هذا من جيبك في هذا الصباح.
1: إن وافق العقل يعني كتمس الموافقة للعقل أو هالقصة، إن نأخذ به يعني إن شئنا عملنا به وإن شئنا لم نعمل به غير ملزمين.
0: زين. إن خالف العقل ردناه، وإن لم يخالف العقل توقفنا فيه. لا كما قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. طيب قال الله عز وجل وآتنا الحكمة وفصل الخطاب. من المراد بالحكمة؟
1: النبوة.
0: بس النبوة فقط؟ ذكر المؤلف لها معنيين. نعم.
2: النبوة
0: والإصابة في الأمور. طيب إذا معنى لها معنى ما المراد بفصل الخطاب؟
2: إما إصابة الأمور.
0: كيف؟
2: فصل الخطاب الفصل بين الخصوم.
0: الفصل بين الخصوم. وعلى هذا فالخطاب خطابه ولا خطاب غيره؟
2: خطاب غيره.
0: فيه وجه آخر؟ وش ما معنى فصل الفصل في خطابه؟
2: الفصاحة.
0: اي نعم، الفصاحة والبلاغة وحسن الإقناع وما أشبه ذلك. طيب نعم. إلى هذا ضعفنا نقول بأن من أبعد ما تعتبر قولا. طيب قال الله عز وجل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. الواو عاطفة وما بعدها معطوف على ما سبق، لأن الكلام كله في شأن داود يا خالد بن حسين. انتبه، لو تضع المصحف هل أتاك نبأ الخصم، الواو حرف عطف والجملة معطوفة على ما سبق، لأن الكلام كله في قصة داود عليه الصلاة والسلام. والاستفهام هنا يقول المؤلف الاستفهام هنا للتعجب والتشويق، للتعجب والتشويق، يعني أن هذه القصة عجيبة، وأنها لكونها عجيبة مما يشوق إليه. والاستفهام كما نعلم جميعا تختلف معانيه بحسب السياق، وإلا فإن الأصل فيه أنه الاستخبار عن الشيء، أي طلب الإفهام عنه. يقال استفهم عن كذا، أي طلب الإفهام عنه، هذا الأصل. لكن سياق الكلام يغير المعاني الأصلية إلى ما يقتضيه السياق، فالمراد به هنا التشويق. وله نظير مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. المراد به هنا التشويق. وقد يكون المراد بالاستفهام التهويل، تهويل مثل هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ إلى آخر. المهم أن الأصل في الاستفهام هو طلب إيش؟ الاستخبار، وهو طلب إيش؟ الإفهام والإخبار، هذا الأصل.

0: ولكن يأتي لمعان أخرى يدل عليها السياق. يقول: هل أتاك؟ الاستفهام هنا للتعجب والتشويق إلى استماع ما بعده. أتاك يا محمد، فجعل المؤلف هنا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يجوز أن يكون الأمر كما ذهب إليه المؤلف، ويجوز أن تكون الكاف لكل من يصح خطابه، أي وهل أتاك أيها المخاطب. وإذا قلنا بهذا القول صارت دلالة الآية أعم، صارت دلالة الآية أعم. والقاعدة عندنا في التفسير أنه كلما كان أعم فإنه أولى، وعليه فيكون المراد بالكاف هنا إيش؟ المخاطبة لكل من يصح خطابه. واعلم أن الكاف التي في القرآن كاف الخطاب تارة، بل لا أقول كاف الخطاب، بل أقول كل خطاب في القرآن موجه إلى مخاطب فإنه على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يدل الدليل على أنه عام فيؤخذ بعمومه. الثاني أن يدل الدليل على أنه خاص فيؤخذ بخصوصه. الثالث أن لا يكون هناك دليل لا هذا ولا هذا فيؤخذ بعمومه. مثال الأول قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. فيا أيها النبي خطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن حكمه عام لقوله إذا طلقتم، فجعل الخطاب الحكم عاما لجميع الأمة. وما دل الدليل على خصوصه فمثل قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. هذا خطاب خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يشكه غيره. وما كان محتملا لهذا وهذا فكثير، ومنه هذه الآية: هل أتاك نبأ الخصم. طيب ألم نشرح لك صدرك؟ هذا خاص، نعم. وهل أتاك؟ أتاك مر علينا قريبا الفرق بينها وبين آتاك. آتاك يعني أعطاك، وأتاك جاءك، يعني وهل جاءك. نبأ الخصم نبأ بمعنى خبر، ولكنه لا يقال غالبا إلا في الخبر الهام عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فهنا نبأ بمعنى خبر لكنه في أمر هام. وقول الخصم أي المتخاصمين، بدليل قوله إذ تسوروا المحراب. فالخصم لفظه مفرد لكن معناه إيش؟ معناه الجمع. والخصم قلت هم المتخاصمون، وسمي المتخاصمون خصما لأن كل واحد منهم يريد أن يخصم صاحبه، أي أن يغلبه في الحجة ويقطع حجته. إذ تسوروا المحراب، قوله إذ متعلقة بأي شيء؟ لا يصح أن تتعلق بأتاك لأن تسورهم للمحراب سابق، ولا بنبأ لأن تسورهم للمحراب أيضا سابق، ولكنها تتعلق بشيء مقدر يدل عليه السياق، يعني أذكر إذ تسور المحراب. نعم، إذ تسور المحراب قال: محراب داود أي مسجده حيث منع الدخول عليه من الباب. نعم، تسور المحراب، تسوروا بمعنى دخلوا مع سوره، دخلوا مع سوره يعني من على السور، لأن المكان مصور، لأنه بيت يتعبد فيه، فهو مصور وله أبواب. فجاءوا ذات يوم أي الخصم فوجدوا أن الباب مغلق، والخصوم كما تعرفون كل صاحب ذي حاجة فهو أعمى. قالوا هذا الذي أغلق بيته أو محرابه نتصور عليه، نأتيه من فوق. فتصور المحراب، يقول حيث منع الدخول عليه من الباب لشغله بالعبادة. قال المؤلف أي خبرهم وقصتهم، هذا تفسير لنبأ. هو عليه الصلاة والسلام أغلق الباب لأنه أراد أن يتعبد لله، وهذا لا شك أنه يمنع من وصول الخصوم إليه، لكن الله سبحانه وتعالى سلط هؤلاء حيث جاءوا فوجدوا الباب مغلقا أو منع من الدخول، فتسوروا المحراب، تسوروا من السور. قال إذ دخلوا عليهم، إذ بدلوا من إذ الأولى، إذ دخلوا عليه، ويحتمل أن تكون متعلقة بتصور، وأنا أقول هكذا لأن إذ ظرف، والظرف والجار المجرور لا بد له من متعلق. إذ دخلوا عليه على داود ففزع منه، فزع منهم أي خاف، وذلك لأنهم جماعة وتصوروا المحراب، ومثل هؤلاء يخيفون. أرأيت لو أن أحدا تصور عليك البيت وهم جماعة، هل تخاف أو لا؟ لا شك أنه سيخاف، والخوف هنا طبيعي، تقتضي الطبيعة والجبلة. ففزع منهم، فلما رأوه قد فزع قالوا لا تخف، يعني أننا ما جئنا لقتل ولا نهب ولا تخريب، خصمان أي نحن خصمان، قيل فريقان ليطابق ما قبله من ضمير الجمع، وقيل اثنان والضمير بمعناهما، يعني خصمان أي طائفتان مختصمتان. والذين قالوا بأن المراد بالخصمين هنا الطائفتان استدلوا بضمير الجمع السابق، وهو قوله تسوروا ودخلوا. وقيل إنهم خصمان أي رجلان اثنان اختصموا، والضمير الضمير بمعناهما، الضمير يعني ضمير الجمع السابق بمعناهما أي بمعنى الاثنين. ولكن الذي يظهر الأول أي خصمان أي فريقان مختصمان، لأن ذلك هو المطابق لضمير الجمع، ولأن ذلك هو الذي يحصل منه الفزع، لأنهم إذا كانوا جماعة صار الفزع منهم أكثر. يقول والخصم يطلق على الواحد وأكثر، صحيح الخصم يطلق على الواحد فأكثر، فيقال لمدع ومدع عليه، يقال للمدعي خصم وللمدع عليه خصم ولو كان واحد، ويقال لجماعة مع جماعة هم أيضا خصم. يقول رحمه الله وهما ملكان جاء في صورة خصمين وقع لهما ما ذكر على سبيل الفرض لتنبيه داود على ما وقع منه، وكان له 99 امرأة، وطلب امرأة شخص ليس له غيرها وتزوجها ودخل بها. يقول المؤلف إن هذين الخصمين ملكان أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى داود من أجل أن ينبهه على قضية معينة. هذه القضية كما تقول الإسرائيليات أنه عشق امرأة رجل، ولكنه كيف يصل إليها وهي مع زوج، فأمر زوجها أن يخرج في الجهاد في الجند لعله يقتل، فإذا قتل تزوجها. فأرسل الله تعالى إليه الملكين من أجل أن ينبهاه على بشاعة هذه القصة، لأن هذه نعم على بشاعة هذه القضية، لأن هذه القضية بشعة من أدنى واحد من الناس، فكيف تكون من نبي؟ وكأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن ينبهه بالوحي، فيقول يا داود لما تفعل كذا، كما نبه الله عز وجل آدم بأكله من الشجرة بدون ضرب مثل، وكذلك نبه الله محمد صلى الله عليه وسلم حين عفى عن قوم من المنافقين بدون أن يتبين أمرهم بدون ضرب مثل، ونبهه على تحريمه ما أحل الله له لابتغاء مرضات أزواجه بدون ضرب مثل، إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى ينبه على ما يحصل من الرسل بدون أن يضرب لهم أمثالا. لكن هذه القصة الإسرائيلية أبت إلا أن يضرب مثلا لفعل داود المدعى المزعوم. والحقيقة أن هذه القصة باطلة، ولا يحل لأحد أن يعتقدها في داود أنه عشق امرأة رجل وأراد أن يتزوجها، وكان عند داود 99 امرأة فأراد أن يكمل بها 100. هذا غير لائق بأدنى واحد من الناس، فضلا عن نبي من أنبياء الله. لكن اليهود لعنة الله عليهم لا يبالون أن يلطخوا الأنبياء كما لطخوا من أرسل الأنبياء، فقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير، وقالوا إن الله يتعب. فليس غريبا أن يلطخ الأنبياء بالعشق والحيل والمكر، فلهذا لطخوا داود بهذه الكذبة. والصحيح الذي لا شك فيه أنهم خصمان من البشر وليسوا ملائكة، خصمان من البشر تنازعا في قضية بينهما ستأتي في القرآن الكريم. وكل ما سوى ذلك فإنه كذب، لأن القرآن يكذبه، فإن القرآن إذا أتى بالقصة فلا بد أن يأتي بها على وجه إيش؟ الكمال، لتكون عبرة، وعلى وجه الصراحة لئلا يكون فيها إلباس واشتباه. فالقصة كما هي في القرآن تماما، ما فيه ملائكة ولا فيه رجل له زوجة حسنة أرادها داود أبدا، ولا يجوز للمسلم أن يعتقد هذا في أحد أنبياء الله. القصة هي إذ دخلوا على قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. خصمان بغى بعضهما على بعض يعني اعتدى عليه، لأن البغي هو العدوان، اعتدى عليه وطلبوا منه قال احكم بيننا بالحق ولا تشطط، طلبوا أن يحكم بينهم. لكنهم أضافوا كلمة ليست بجيدة، قالوا احكم بيننا بالحق، ومثل هذا لا ينبغي أن يقال لنبي من الأنبياء، بل ولا ينبغي أن يقال لأي حكم يتحاكم إليه. لأنك إذا تحاكمت إلى رجل مع خصمك فإنكما تعتقدان أن ما يقوله هو الحق، ليس الحكم في مقام تهمة حتى يقال احكم بيننا بالحق. ولهذا انتقد الصحابة رضي الله عنهم في قصة العسيف اللي مر علينا زنا بامرأة من استأجره، لما حضر أبو الولد الزاني وزوج المرأة قال أحدهما للرسول عليه الصلاة والسلام أنشدك الله، إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله. فناشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينهما بكتاب الله. قال وقال الآخر وكان أفقه منه، نعم فاقضي بيننا بكتاب الله. ولا ناشد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه طلب المناشدة في هذا المقام إيش؟ خطأ وسفه. أنت ما جئت إليه إلا وأنت ترى أنه يحكم بكتاب الله، فلا حاجة إلى أن تناشد. هؤلاء قالوا احكم بيننا بالحق، طلبوا منه أن يحكم بينهما بالحق، وهو لن يحكم إلا به حتى بإقرارهما، لأنهما جعلاه حكما. ولا تشطط الشطط يعني النقص أو الجور، ولهذا قال في تفسيره تجر يعني لا تجر بالحكم فتميل مع أحدنا. واهدنا أرشدنا إلى سواء الصراط، وسط الطريق الصواب، يعني إذا حكمت فاحكم بالحق بالعدل بدون جور. واهدنا إلى سواء الصراط يعني دلنا إلى الصراط السواء، يعني إلى وسط الصراط أو إلى الصراط المستقيم، وعليه فتكون سواء من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. يعني اهدنا إلى الطريق السوي، إلى الطريق السوي المستوي العدل. والهداية هنا هداية دلالة ولا إرشاد؟ ها؟ لا دلالة، لأنه ما يستطيع أن يجبرهم على ما يحكم به، لكن هي دلالة. فلو قال المؤلف في اهدنا لو قال دلنا لكان أحسن. القضية قال إن هذا أخي له 99 ناجة. سبحان الله، هذان الخصمان غريبان يتخاصمان ثم يقول أحدهما الآخر إن هذا أخي. الخصومة عادة أن الخصم يسب الخصم فيقول هذا المعتدي الظالم الفاجر اللي فيه ما لا فيه، نعم. أما هذا فقال إن هذا أخي، وهو يدل على أن الخصومة ليست تحمل وراءها شيئا من العداوة والبغضاء. أخي قال أي على ديني. وقال المؤلف هذا ليفيد أن الأخوة هنا ليست أخوة النسب، بل هي أخوة الدين. له 99 نعجة يعبر بها عن المرأة. 99 نعجة يعني 100 إلا واحدة، ونعجة منصوبة على أنها تمييز، وكل عدد له تمييز، كل عدد له تمييز. لماذا؟ لأن العدد إذا لم يذكر المعدود كان مبهما لا يدرى ما هو، فإذا ذكر المعدود فهذا تمييزه. ثم هذا التمييز قد يكون مشهورا وقد يكون منصوبا، ففي قولنا 10 رجال التمييز مجرور، وفي قولنا 20 رجلا التمييز منصوب. هنا نعجة التمييز منصوب، لأن كل العقود من 20 إلى 90 كلها يكون تمييزها منصوبا. طيب قال المؤلف في تفسير نعجة قال يعبر بها عن المرأة. قوله يعبر بها عن المرأة يفيد بأن هذا ليس هو الأصل في النعجة، وهو كذلك. فالأصل أن النعجة أنثى الغنم، أنثى الشياه، أنثى الشياه، وليست هي المرأة. فإذا كان هذا هو الأصل، فمن ادعى أن المراد بالنعجة هنا المرأة فعليه إيش؟ عليه الدليل، لأن كل من ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. وأظنك لو تقول لأهلك يا نعاج أو يا نعجة لقامت القيامة بينكم، نعم، لقالوا إن تسميتنا غنما ضأنا فالنعجة لا ليست هي المرأة في هذه الآية، بل هي واحدة الضأن، ولي نعجة واحدة، واحد له 99 نعجة والثاني واحدة، فقال أكفلنيها إلى آخر. والله أعلم.
1: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
0: لزلفى
1: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. هذا مناقشة. طيب، ما معنى، ما المراد بالاستفهام هنا يا ناظم؟ بالتعجب والتشويق. طيب، هل له نظير أن يأتي الاستفهام للتشويق؟ نعم. طيب، قوله نبأ الخصم إذ تسوروا، كيف عاد الضمير مجموعا إلى الخصم وهو مفرد؟ ها، ما حضرت؟ ما تجيب؟ نعم، راجع إلى المعنى، لأن الخصم مفرد ومعناه الجمع. طيب، كم عدد الخصم؟
2: خصم خصم في الدعوة.
0: الخصم هؤلاء الذين جاءوا إلى داود.
2: في قولان.
0: نعم.
2: بعضهم يقولون هو خصمان رجلان من بشر.
0: يعني اثنان. ملكان مرسلان إلى.
2: بعضهم يقولون خصمان من الملك، يعني جاء
0: ملكان، وبعضهم يقول من جماعة،
2: طائفتان.
0: طيب، ما الذي يؤيد القول بالجمع؟
3: قولوا إذ تسوروا، ضمير الجمع.
0: إذ تسوروا، قالوا لا تخف، إذ دخلوا عليه. طيب، هذا يؤيد أنهم جماعة. طيب، والذي يرى أنهم اثنان بماذا يؤيد قوله؟
4: لأنهم اثنان، كلهم مشتكى الثاني عند داود.
0: بماذا يؤيد قوله؟ هات الكلمات أو الجمل التي تؤيد ذلك.
4: قالوا خصمان يتغضى.
0: خصمان، وهذا مثنى. طيب، وغير نعم، قوله إن هذا أخي، تمام، يدل على أن الخصوم موجه إلى واحد. طيب، وأيضا فيه ضمائر، له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال. المهم فيه ضمائر تؤيد أنه واحد، أي أن الخصم واحد فيكون خصمان اثنين، ولكن ذكرنا أن الأقرب أنهم جماعة، لكن الدعوة موجهة من واحد إلى واحد، وكل واحد معه جماعة، هذا هو الأقرب. قوله المحراب، من المراد به؟ نعم، مكان تعبده. وليس المحراب الذي هو طاق القبلة، يعني هو المحراب اللي مثل محاربنا هذه. السؤال: هل المراد أنه محراب كمحاربنا هذه، أو مكان تعبد على أي سبب كان؟ نعم، صح. يعني مو معناها المحراب لأن نعرف أنه يجعل طاق للقبلة، المراد بالمحراب ما يتعبد فيه. لماذا فزع داود منهم؟
2: غير يعني هيئة دخولهم
0: يعني. إيش؟
2: لأنهم دخلوا عليه، تصوروا عليه المحراب.
0: لأنهم تصوروا المحراب عليه وهو يصلي. طيب هذا الفزع ما الذي أملاه عليه؟ فزعه هذا يعني هل هو فزع طبيعي ولا فزع شرعي ولا إيش؟
3: فزع طبيعي.
0: طبيعي يعني كل إنسان يدخل عليه في بيته وهو يتعبد، متسورين أيضا متسورين سوف يفزع. طيب قالوا لا تخف خصمان، لماذا رفع خصمان مع أن قبلها فعل قد يكون متسلطا عليها؟ أما أخذنا هذا ها؟
3: بالتقدير هما خصمان،
0: قالوا لا تخف، لم يقل لا تخف خصمين.
3: مبتدا.
0: ليش؟ وش الخبر؟ التقدير. نحن خصمان. طيب قوله احكم بيننا بالحق ولا تشتت، ما المراد بالحق؟ العدل الموافق للشرع. طيب ولا تشتت، كيف قالوا لا تشتت وهم قالوا بالأول احكم بالحق؟ هذا من باب ايش؟ من باب ايش؟ نعم من باب التأكيد، يعني حقا ليس فيه شطط. يكون هذا الجملة نفي لما يخشى منه من الشطط. قوله إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، ما المراد بالنعجة؟ ورد المؤلف المرأة. المرأة. طيب قال وعزني في الخطاب. ها لا ها قال الله عز وجل إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. 99 نعجة يعني 100 إلا واحدة، ولي نعجة وأكدها بقوله واحدة من أجل تقليلها، وإلا فإن الوحدة مفهومة من قوله ولي نعجة، لكنه أكدها أنه لكنه ذكر واحدة تأكيدا للقلة، يعني ليس لي إلا واحدة. فقال أكفلنيها أي اجعلني كافلها، وذلك بأن تضمها إلى نعاجي، لأنه إذا ضمها إلى نعاجه صارت في ملكه وهو الكافل لها. وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب، قال أي الجدال، يعني أنهم صاروا يجادلني حتى غلبني فأقررت له، وأقره الآخر، وأقره الآخر على ذلك. أقره الآخر يعني المدعى عليه. وليس في الآية ما يدل على أن المدعى عليه أقر أو أنه أنكر. المقر المدعى عليه مسكوت عنه، فدعوى أنه أقره يحتاج إلى دليل، ولو كان هذا هو الواقع لذكره الله عز وجل لما في حذفه من الإيهام الذي يجعل حكم داود حكما فيه شيء من الجور. أقول مرة ثانية، لو أن الآخر أقره لا ذكر الله ذلك، لأن حذفه يؤدي إلى سوء الظن بداود عليه الصلاة والسلام، حيث لم يستكمل مجريات القضية. فالظاهر والله أعلم أن داود عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا العدوان من هذا الشخص الذي قد أنعم الله عليه بنعم كثيرة، ثم ذهب يحاول أن يستلب حق هذا الفقير الذي ليس عنده إلا واحدة، كأنه عليه الصلاة والسلام غضب وحكم للمدعي، فقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك. الجملة هنا مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر، واللام، وقد، لأن تقدير الكلام والله لقد ظلمك. وقوله ظلمك أصل الظلم في اللغة النقص، ومنه قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. ويطلق في الشرع على النقص والعدوان، يعني على نقص الحق والعدوان في طلب ما ليس للإنسان. فهو في الحقيقة العدوان، سواء كان بنقص ما يجب أو بادعاء ما لا يستحق. فمن ضرب شخصا أو أخذ ماله قيل إنه ظلمه، ومن جحد ما هو له وأنكر قيل إنه ظلمه. الظلم هنا لقد ظلمك من النقص أو من العدوان؟ من العدوان، ولهذا قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك ليضمها إلى نعاجه. بسؤال نعجتك ليضمها إلى نعاجه، قدر المؤلف ليضمها من أجل أن يصح التعبير بإلى، لأن سؤال لا يتعدى بإلى، لكنه مضمن معنى الضم، أي بسؤاله أن يضم نعجتك إلى نعاجه. ووجه الظلم في هذا ظاهر، لأن صاحب 99 قد أنعم الله عليه نعمة كبيرة، وصاحب 1 معدم فقير، وأيضا فإن هذه 1 ملك له، فكيف يعتدي هذا؟ كيف يعتدي ويقول أعطنيها ويلح عليه حتى يغلبه في الحجاج والمخاصمة؟ ثم قال داود: وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. عندنا كثير وقليل، كثير وقليل، كثير يبغي بعضهم على بعض، وقليل لا يبغي بعضهم على بعض. فالقليل الذي لا يبغي بعضهم على بعض هم الذين وصفهم الله بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالمؤمن العامل للصالحات لا يحدث منه البغي لما معه من الإيمان والعمل الصالح، ومن فاته شيء من هذا الوصف حصل منه من البغي بمقدار ما فاته من الوصف. فمن نقص إيمانه حصل منه البغي، ومن قلت أعماله الصالحة حصل منه البغي، لأن الأعمال الصالحة يجر بعضها بعضا. فإذا عمل الإنسان عملا صالحا أتبعه بعمل آخر، لأن للطاعة لذة وسرورا في القلب، إذا قام الإنسان بها ازداد رغبة فيها، وإذا أعرض قلت أهمية الطاعات عنده وضعف قصده للطاعات فتجرأ على المعاصي. قول كثير من الخلطاء يعني الشركاء، لا يبغي بعضهم على بعض. اللام في قوله لا يبغي إيش يا سام؟ اللام في قوله لا يبغي اللام للتوكيد، ويبغي من البغي وهو العدوان، وهذا هو الواقع أن كثير من الشركاء يبغي بعضهم على بعض، إما بأخذ شيء من مال الشركة أو بكتمان الربح لو ربحت، أو التغرير بالمال بحيث يتصرف فيه على وجه ليس فيه حظ للشركة، أو بادعاء أن المشترك ملك خاص له. المهم أن أنواع العدوان بين الشركاء كثيرة، لكن كثير من الشركاء يبغي بعضهم على بعض. ولهذا إذا أصلح الشركاء النية ونصح بعضهم لبعض فإن الله تعالى يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. قال لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا أداة استثناء وما بعدها في محل نصب، لأن الجملة السابقة كلام تام موجب، وإذا سبق الاستثناء كلام تام موجب وجب النصب. قال ابن مالك ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، وبعد نف أو كنف ينتخب اتباعه متصل، وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع. المهم لتمام الفائدة، إذا جاءت إلا بعد كلام تام موجب وجب نصب ما بعدها على الاستثناء، وإذا جاءت بعد كلام تام منفي، تام يعني مستكمل الفاعلة لكنه منفي، جاز فيما بعدها وجهان: النصب على الاستثناء، وإتباع ما بعدها لما قبلها في الإعراب. إلا إذا كان الاستثناء منقطعا، أي أن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها فيجب النصب. وإذا كانت إلا، إذا وقعت إلا بعد كلام منفي ناقص، كانت بحسب العوامل التي قبلها، إن كان العامل يقتضي رفعا رفع، كان يقتضي نصبا نصب، إن كان يقتضي جرا جر. ونضرب لذلك أمثلة: قام القوم إلا زيدا، أو إلا زيد، إلا زيدا بالنصب. لماذا؟ لأن الكلام تام موجب، قام القوم تم الكلام ما فيه نفي موجب، فتقول إلا زيدا. وإذا قلت ما قام القوم إلا زيدا جاز في ذلك وجهان: الرفع على البدل، والنصب على الاستثناء. فيجوز أن تقول قام ما قام القوم إلا زيد، ما قام القوم إلا زيدا، ما قام القوم إلا بعيرا. هنا يتعين النصب، لأن البعير ليست من القوم، نعم، فالاستثناء منقطع، فيجب النصب هنا لتعذر البدلية. وعلى هذا فإذا قال قائل ما قام القوم إلا بعير، قلنا هذا خطأ، لأن الاستثناء منقطع فيجب النصب. وإذا قلت ما قام إلا زيد، أو إلا زيدا، زيد بالرفع، لماذا؟ لأن ما قبلها ناقص منفي، ناقص لأن الفعل لم يستكمل فاعله، منفي ما قام، فيجب أن تقول ما قام إلا زيد. طيب ما رأيت أحدا إلا زيدا أو إلا زيد أو يجوز الوجهان، هذا تام منفي. ما رأيت أحدا تام منفي إلا زيدا، يجوز الوجهان الرافع والنصب. خطأ. ها؟ هذا منصوب على كل حال ويجوز الوجهان، يجوز الوجهان لكنه منصوب، لأنك إن جعلته مستثنى فهو منصوب وإن جعلته بدلا فهو منصوب. إذن يجوز الوجهان إعرابا، أما شكلا فلا يجوز إلا شكل واحد وهو النصب، لأنك حتى إن جعلتها بدلا ستكون منصوبة. طيب هنا إلا الذين آمنوا ينطبق على أي القواعد؟ ما هي؟ تام موجب كالذين، إذن في محل نصب. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، والعمل يطلق على القول والفعل بخلاف الفعل، فإنه يطلق على فعل الجوارح والقول على قول اللسان. وقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات هذه صفة لموصوف محذوف، أي عملوا الأعمال الصالحات وجمعها باعتبار أنواع الصالحات: صلاة، صدقة، صيام، حج، بر، صلة، أنواع كثيرة، فلهذا جمعت. أحيانا يقول عمل صالحا فيفرد باعتبار جنس العمل على سبيل العموم. طيب الأعمال الصالحات، قال أهل العلم الأعمال الصالحة ما جمعت شرطين وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا صلاح مع شرك ولا صلاح مع بدعة. فالعمل الصالح ما جمع شرطين هما إيش؟ الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعلى هذا لو سألك سائل عن رجل صلى رياء هل عمله صالح؟ لا. ما الذي انتفى منه؟ الإخلاص، الإخلاص. ولو سألك سائل عن رجل تعبد لله بما لم يشرعه الله ولكنه مخلص لله يريد التقرب إليه لا يريد شيئا من الدنيا، فهل عمله صالح؟ لا. لماذا؟ نعم، لعدم المتابعة، لعدم المتابعة. وقد دل على بطلان ما فيه الشرك آيات من القرآن متعددة وأحاديث من السنة متعددة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى في الحديث القدسي أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ودل أيضا على اشتراط المتابعة آيات أيضا وأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. قال الله تعالى عن داود: وقليل ما هم. قليل ما هم، إعرابها أن نقول قليل خبر مقدم وهم مبتدأ مؤخر، يعني وهم قليل، وهم قليل. وما في قوله وقليل ما زائدة، زائدة لفظا، زائدة معنى، لأن المقصود به المقصود بها تأكيد القلة، أي قلة قليلة من العباد الصالحين من المؤمنين العاملين الصالحات. وإذا تدبرنا الواقع وجدنا الآية منطبقة تماما عليهم، فإن الله تعالى يقول يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 هؤلاء كلهم في النار وواحد في الجنة. إذن القلة قليلة ولا لا؟ قلة قليلة، واحد من 1000 قليل جدا. قال ابن القيم في النونية يا سلعة الرحمن ليس ينالها بالألف إلا واحد لاثنان. طيب إذن نقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من بني آدم قليلون جدا، يؤكد القلة قوله ما هي وقليل ما هم. قال المؤلف رحمه الله ما لتأكيد القلة، فقال الملكان صاعدين في صورتيهما إلى السماء قضى الرجل على نفسه فتنبه داود. قضى الرجل على نفسه، الرجل يعني داود على نفسه، لأنه حسب القصة الإسرائيلية المزعومة كان له 99 امرأة، فطلب من رجل ليس عنده إلا امرأة واحدة أن يطلق امرأته ليتزوجها داود. وفي وجه آخر للقصة أنه أمره أن يخرج في الجيش من أجل أن يقتل حتى يتزوج امرأته. وقد بينا أن هذا لا دليل عليه، وأنه لا يليق بمقام العقلاء فضلا عن الأنبياء، وأن هذه قصة مزعومة من اليهود، هم الذين ركبوها على داود عليه الصلاة والسلام، لأن اليهود لا يعتقدون داود نبيا وإنما هو على زعمهم ملك. طيب قال تعالى وظن داود أي أيقن، وظن أي أيقن داود أنما فتناه أوقعناه في فتنة أي بلية بمحبته تلك المرأة. ظن أي أيقن، وإنما نفسره باليقين لأن الأمر واضح، أمر واقع من داود حسب القصة، والشيء الواقع لا يقال إنه ظن بل يقال إنه علم. فإن قال إنسان هل لديك شاهد على أن الظن يأتي بمعنى العلم؟ قلت بل نعم، قال الله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فإن يظنون هنا بمعنى يتيقنون، لأن الظن الذي هو الراجح لا يكون إيمانا في ملاقاة الله عز وجل، بل يجب على الإنسان أن يؤمن إيمانا يقينيا بأنه ملاق ربه، والظن لا يكفي فيه. وإذا كان الظن لا يكفي فلا يمكن أن يكون مدحا. وظن داود أيقن أنما فتناه، قال أوقعناه في فتنة أي بلية. هذا ما ذهب إليه المؤلف بناء على صحة القصة، ولكن الصحيح أن المراد بالفتنة الاختبار، فتناه أي اختبرناه، لأن الفتنة من معانيها الاختبار. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة أي اختبارا وابتلاء، كما قال تعالى عن سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذن أنما فتناه يعني اختبرناه، وعلى رأي المؤلف أي ابتليناه بمحبة تلك المرأة، ولكن هذا ليس بصحيح. زي ما دام قالوا المدرس الحمد لله احنا ندرس. شوف صلح. طيب ظن داود أن ما فتناه، الصحيح أن المراد اختبرناه، ولكن بأي شيء اختبرناه؟ لننظر. أولا داود عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يحكم بين الناس، ومن وظيفته الحكم بين الناس فإنما وظيفته عامة، واختصاصه في الوقت بدخوله المحراب وإغلاق الباب عليه هذا يخالف مقتضى وظيفته، إذ مقتضى وظيفته إيش؟ أن يتفرغ للناس حتى يقابل الخصوم ويحكم بينهم. هذه واحدة. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في الفوائد أنه لا يجوز للحاكم بين الناس ولمن كان في وظيفة عامة أن يشتغل بشيء خاص لنفسه. ثانيا أن داود عليه الصلاة والسلام سمع كلام الخصم ولم يستمع إلى كلام الخصم الآخر، لأن القرآن ليس فيه أنه سمع إلى كلام الخصم الآخر. وثالثا أنه حكم وقال إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. والحكم قبل سماع جواب الخصم فيه شيء من التسرع ما دام الخصم حاضرا. طيب لهذا علم داود عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ابتلاه بهذه الخصومة التي جاءت وهو يتعبد في محرابه وتصور عليه المحراب، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. انتهى الوقت. ايش اي نعم، لكن قد يكون غير عالم، حين يكون غير عالم يعني ما يظن ان هذه بدعه. لا ما يثاب عليه، على العمل ما يثاب، قد يثاب على نيته اما العمل ما يثاب. من عمل عمل ليس عليه امر فهو رد. نعم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ولكن قبل أن نبدأ درس نسأل عما سبق. قال: لقد ظلمك لسؤال نعجتك إلى نعاجه. هذه الجملة يا فهد مؤكدة؟ نعم. فقط بس بلا مقدر، يعني بمؤكدين فقط. نعم،
1: مؤكدة أكثر، مؤكدة بالقسم.
0: بالقسم
1: والله لقد ظلمت.
0: أحسنت. نعم، إيه مؤكدة للقسم. إذا ما واقع في جواب القسم لا بد من قسم. طيب، ثلاث مؤكدات. قوله بسؤال نعجتك إلى نعاجه، إلى بمعنى إيش؟ السؤال مضمن معنى الضم. طيب،

0: احترازان من بغي الخلطاء بعضهم على بعض. الأخ في هذه الجملة احترازان من أن يحكم على جميع الخلطاء بأنهم يبغون بعضهم على بعض. نعم استثناء المؤمنين والعاملين الصالحات هذا واحد، هذا احتراز. أحسنت. الاحتراز الثاني أنه قال وإن كثيرا ولم يقل إن جميع الخلطاء. قوله وقليل ما هم من هداية الله إعرابه قليل وقليل ما هم
1: مقدم.
0: نعم.
1: وهو
0: مبتدا مؤخر
1: وما زائد بهذا التأكيد التقليدي.
0: أحسنت.
1: زائد في النفذ وزائد.
0: أحسنت. بارك الله فيك. طيب. قوله وظن داود أن ما فتناه. الأخ. ظن بمعنى أيضا. وهل يأتي الظن بمعنى اليقين؟ مثاله. وإنها كبيرة على الخاشعين الذين نعم أنهم ملاقوا رب. لماذا قلت إن الظن في الآية الثانية هذه من باب اليقين؟
2: لأن تبين لك الأمر.
0: لكن لو قال لك القائل إن الظن هنا بمعنى التوهم الراجح أو الاحتمال الراجح،
2: يعني تبين له.
0: لا لا لا، في الآية الثانية الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم.
2: إيه لا يمكن
0: هذا،
2: لأن
0: المؤمن
2: لابد أن يكون
0: موقن
2: في
0: لقاء ربه. ومن لم يكن عنده يقين فليس أهلا للمدح.
2: نعم.
0: لأنه كافر.
2: نعم.
0: طيب أحسنت. قول وأن ما فتناه بماذا الفتنة الأخ اللي وراك؟ نعم أنت.
3: الفتنة هنا بمعنى الاختبار،
0: لكن على كلام المؤلف فتنه بماذا حصلت الفتنة؟
3: فتنة بأن حكم خسر قبل أن يأخذ المعنى.
0: لا يا أخي، على كلام المؤلف نعم خالد.
4: كلام المؤلف معناه الفتنة البلية، وبلية على كلام هي القصة التي يعني،
0: لكن ما هي البلية اللي حصلت له؟
4: القصة التي يعني مكتوب على هم بني إسرائيل.
0: لا ما حاجة نطول، ما هو كلمة واحدة.
4: عندما أراد أن يتزوج مرأة جميلة فأرسل زوجها.
0: نعم.
5: بالله
0: من يد الله.
6: على رأي المؤلف أنه امتحن الله سبحانه وتعالى بمحبته لتلك المرأة الواردة في القصة الإسرائيلية.
0: أحسن تمام. إذن الفتنة محبته لهذه المرأة على ما مشى عليه المؤلف. نكمل القصة عشان ناخذ الفوائد. قال الله تعالى فاستغفر ربه، استغفر يعني طلب المغفرة، استغفر ربه أي طلبه المغفرة. والمغفرة مأخوذة من المغفر، وهو ما يستر به الرأس ليتقى به السهام. هذا أصلها في اللغة. أما شرعا فالمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني أن الله تعالى يستر على العبد ذنبه فيما بينه وبين الخلق، ويتجاوز عنه فيما بينه وبين العبد. ومن هنا تتحقق الوقاية مع الإخفاء، لأنه إذا ستر عن الخلق ثم عفي عنه من جانب الخالق عز وجل حصلت الوقاية بالعفو من الخالق، والثاني الستر بعدم إظهار الخلق عليه. المهم أنه طلب من ربه أن يغفر له على ما جرى منه، وخر راكعاً

0: ساجدا خر راكعا. خر بمعنى نزل من أعلى إلى أسفل، ومنه خرير الماء من الميزان أو من الشلال. وقوله راكعا حال من فاعل خر، ولكن المؤلف رحمه الله فسر الركوع بالسجود فقال أي ساجدا، وذلك لأن الركوع الذي هو الانحناء لا يمكن أن يكون فيه خروج، لأن الراكع يبقى ثابتا ولا يتصور الخروج إلا بالسجود. ولكن التعبير بالركوع عن السجود من باب التعبير بالمعنى العام عن المعنى الخاص، لأن أصل الركوع في اللغة العربية هو الذل، كما قال الشاعر: لا تهين الفقيرة علك أن تركع يوما من الدهر يوما والدهر قد رفع، لا تهين الفقيرة علك أن تركع يوما والدهر قد رفع، يعني أن تركع أن تذل والدهر قد رفعه، أي رفع هذا الفقير. إذن فالذي الذي عين أن يكون الركوع هنا بمعنى السجود هو قوله إيش؟ خر راكعا، ولكنه عبر بالركوع عن السجود لإظهار أن هذا الركوع ركوع ذل لله عز وجل، ذل لله عز وجل. قال: وأناب، أي رجع إلى الله، والإنابة الرجوع مع الخشية، فهو رجع إلى الله مع خشية الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فغفرنا له ذلك. غفرنا أي سترنا وتجاوزنا، له أي لداود، واللام هنا يحتمل أن تكون للتعدية أو أن تكون للتعليل، لكنها للتعدية أولى. وفي كونها للتعليل تأمل، أي أننا غفرنا لداود ذلك الذي وقع منه، وهي الفتنة التي افتتن بها ولم يتخذ الإجراء اللازم في الحكم. قال: فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. مع المغفرة أضاف الله له هذه المنقبة، وإن له أي لداود عندنا لزلفى، أي زيادة خير في الدنيا. ويحتمل أن المراد بالزلفى زيادة القرب، كما قال الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت. فالزلفى تفسيرها بزيادة الخير فيه شيء من النظر، والصواب أن المراد بالزلفى القربة. أما حسن المآب فهذا هو زيادة الخير، حسن المآب أي حسن المرجع في الآخرة، هذا هو زيادة الخير. فصارت النتيجة بعد أن وقع من داود ما وقع ثم رجع إلى الله واستغفره، أن الله سبحانه وتعالى رفع عنه آثار هذا الذنب فغفر له، وزاده على ذلك زيادتين عظيمتين هامتين: إحداهما القرب من الله، والثانية حسن المآب. في هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل عن داود وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر داود بها، ولكنه أتى بها على سبيل التشويق في قوله وهل أتاك، فيها عدة فوائد. هل منتدد؟ ها؟ نعم. نرجع إذن من قوله تعالى: اصبر على ما يقول. ففي هذه الآيات من الفوائد في قوله: فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. أولا، نعم، ما أعتقد. ما أخذنا الفوائد يعني يمكن بعد نرجع إلى أول السورة شفاء الفوائد. ما أخذت؟ قال الله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. في هذه الآية من الفوائد: أولا اعتراف المشركين بالربوبية لقولهم ربنا عجل لنا، وهم مقرون بالربوبية ومقرون بانفراد الله تعالى بها، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفيه من فوائدها أن الإقرار بالربوبية لا يخرج الإنسان من الكفر إذا كان لم يقر بالألوهية، بتوحيد الألوهية، لأن هؤلاء مقرون بالربوبية وبأن الله هو الخالق الرازق والمنفرد بالخلق والرزق، لكنهم يشركون به في العبادة، يعبدون معه غيره، فلم يدخلهم ذلك في الإسلام. ومن فوائدها بطلان ما ذهب إليه كثير من المتكلمين في تفسير التوحيد، حيث قالوا في تفسير التوحيد: أن تؤمن بأن الله واحد في ذاته لا قسم له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له، فإن هذا فيه إنكار الألوهية، يعني لم يتعرضوا لذكر الألوهية إطلاقا، قالوا إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في صفاته لا شبيه له. هذا هو التوحيد عند عامة المتكلمين. ولا شك أن هذا التوحيد لم يدخل فيه توحيد الألوهية الذي جاءت الرسل بتحقيقه وإثباته والقتال عليه. لم يقل واحد في ألوهيته لا يعبد غيره، أسقطوا هذا نهائيا. ولا شك أن هذا قول باطل في أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، بل هذا من التوحيد الذي دعت إليه الرسل وليس هو التوحيد كله، بل فيه أيضا إجمال في قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، فيه إجمال، ولكنه ليس هذا موضع بحثي لأنه نتكلم عن التفسير. المهم أن المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم كانوا يقرون بما يدعي المتكلمون أنه هو التوحيد. طيب، من فوائد الآية أيضا استكبار هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث تحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التحدي، وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا، أي نصيبنا من العذاب. وهذا غاية ما يكون من الاستكبار والعناد. ومن فوائد الآية الكريمة إيمانهم بيوم الحساب. من أين تؤخذ؟ نعم، ممكن أن نقول هكذا، ويمكن أن نقول إنهم قالوا ذلك على سبيل التهكم، فيكون هذا أشد في العناد والاستكبار، يعني قبل يوم الحساب الذي يزعمه محمد، الذي يزعمه محمد، فيكون المراد بهذا التهكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أخبر به من يوم الحساب، وهذا هو الظاهر. يعني كانوا يقولون: عجل لنا نصيبا من العذاب قبل يوم الحساب الذي يقوله هذا الرجل. ثم قال الله تعالى: اصبر على ما يقولون. من فوائد هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتأثر في تكذيبهم، ولهذا أمره الله بالصبر لأجل أن يعينه على صبره عليهم، وهذا أمر لا شك فيه، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتأثر في تكذيبهم ويتألم، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء رسولا من عند الله، جاء رسولا من عند الله، فإذا كذبه هؤلاء فإنهم يكونون قد كذبوا الله عز وجل، فيتألم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، كما أنه بشر يتألم بمقتضى الطبيعة البشرية أيضا، فإن البشر لا بد أن يتألم إذا رد قوله وعورض وكذب وقدح فيه من أجله، لا بد أن يتأثر مهما كانت حاله. من فوائد الآية الكريمة وجوب الصبر على أذى الكفار، لقوله تعالى اصبر على ما يقولون. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور يؤمر وينهى، وليس ربا آمرا ناهيا، ولولا أن الله أمرنا بطاعته لكان كغيره من البشر لا تجب طاعته، لكنه رسول الله أمرنا الله بطاعته، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القول الصادر صادر منهم جميعا أو من أكثرهم أو من أشرافهم وجهائهم، لقوله على ما يقولون، فأضاف القول إلى الجميع، فإما أن يكون الجميع كلهم يقولون هذا، وإما أن يكون الأكثر يقول بذلك فنسب إلى الجميع اعتبارا بالأكثر، وإما أن يكون القائل هم الأشراف والوجهاء والمتبوعون والمتبوعين، فيكون قول هؤلاء قولا للجميع لأن الآخرين سوف يقلدونه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذكر ما يتسلى به العبد وتذكيره بذلك، لقوله واذكر عبدنا داود. ومن فوائدها فضيلة داود عليه الصلاة والسلام وأنه عبد. ومن فوائدها أن داود قوي في عبادته، لقوله عبدنا داود ذا الأيد. ذا الأيد في أي شيء؟ في هذا الوصف الذي وصفناه به وهو العبودية. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على القوي في العبادة، ثناء على القوي في العبادة، لقوله عبدنا داود ذا الأيد، أي ذا القوة في العبادة، وعليه يتنزل قول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فإن المراد بالقوة هنا القوة في الإيمان، يعني القوي في إيمانه، لأن القوي وصف يعود على المؤمن، فيكون المراد القوي في هذا الوصف وليس قوي البدن، لأن قوة البدن قد تنفع وقد تضر، بخلاف قوة الإيمان فإنها نافعة لا مضرة فيها. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة داود أيضا من جهة أخرى، وهو أنه مع قوته في العبادة رجاع إلى الله من ذنبه، في قوله إنه أواب، أي رجاع إلى ربه، لو أذنب فإنه يرجع إليه، كما تدل عليه القصة التي ستأتي. ثم قال الله تعالى إنا سخرنا الجبال معه. من فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات العلل والأسباب، لأن الجملة في قوله إنه أواب تعليلية، تعليلية لكون داود عليه الصلاة والسلام موصوفا بالقوة والعبودية، لأنه رجاع إلى الله عز وجل، وكل من كان رجاعا إلى الله فسوف يكون قويا في عبوديته. ثم قال إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الأمور كلها بيد الله، بقوله إنا سخرنا الجبال أي ذللناها. والجبال كما نعلم خلق عظيم لا يستطيع أحد أن يؤثر فيه، ولكن الله تعالى بقدرته يسخرها ويذللها. ومن فوائدها أن للجماد إرادة، أن للجماد إرادة، من قوله يسبحنا، لأن التسبيح لا بد أن يكون بإرادة. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. ويترتب على هذه الفائدة رد قول من يقول إن قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فيه مجاز، حيث قالوا إنه لا إرادة للجدار، ونحن نقول بل له إرادة، لأن الله تعالى أثبت له الإرادة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء خاضع لأمر الله، الطير التي تسبح في الهواء خاضعة لأمر الله، وهذا هو ما أكده الله بقوله في سورة تبارك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الله، نعم ما يمسكهن إلا الرحمن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الجبال والطير تسبح مع داود وترجع معه، لقول كل له أواب، أي كل لداود رجاع أي مرجع معه، إذا سبح سبحت الجبال، إذا سبح سبحت الطيور المجموعة إليه. وقيل إن الأواب بمعنى الرجاع، الرجاع ما هو المرجع، الرجاع الذي يرجع إلى داود، يرجع إلى داود، والمعنى يعني متلازمة، لأنه إذا كان رجاعا يرجع إلى داود ليسبح معه فهو المرجع معه. على أن في الآية قولا آخر في مرجع الضمير في قوله له أواب، فإن من أهل العلم من قال إن الضمير في قوله له يعود إلى الله، وأنه من باب الالتفات، بدل أن يقول كل لنا أواب قال كل له أواب. ولكن هذا المعنى لا يتعين، لا يتعين، بل المعنى الأول أظهر كما مشى عليه المؤلف رحمه الله. نعم، إيش
1: النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: نعم،
1: أودي
0: بالقول والفعل.
1: نعم،
0: الله سبحانه أمر أن يصبر داود،
1: ماذا
0: تفعل داود الذي يريد بالفعل؟ وما قال اصبر على ما يقولون، الله تعالى أمر أن يصبر على ما يقولون في هذه الآية، في هذه السورة، تعجبهم من الألوهية وقولهم إنه ساحر كذاب، هذا قول يعني كأنه ما تعرى للأذية بالفعل. قال الله تعالى وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. من فوائد هذه الآية وما بعدها أن الله سبحانه وتعالى قوى ملك داود بما ذكرنا من التقوية المعنوية والحسية. ومن فوائدها أن تقوية الملك من أكبر أوصاف الملك التي يتمتع بها، لأن الله تعالى من بها على داود في قوله وشددنا ملكه. ومن فوائدها الثناء على داود، لأن الله تعالى مع تقوية ملكه آتاه الحكمة في تصرفه، قوله تعالى وآتيناه الحكمة. ومن فوائدها أيضا أن الله تعالى من على داود بفصل الخطاب، أي الخطاب الفصل البين الذي يفصل به بين الناس ويفصل به بين الحق والباطل وبين الضار والنافع، المهم أنه فصل. ومن فوائد قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إلى آخره أن هذه القصة عجيبة، وأنها مثار للعجب، ولهذا شوق الله إليها بقوله وهل أتاك نبأ الخصم. ومن فوائدها بلاغة القرآن، حيث يأتي بمثل هذه الصيغة في الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يتشوق إليها ويهتم بها. ومن فوائدها أن الخصم يطلق على الواحد والمتعدد اعتبارا بالمعنى، فإن الجماعة إذا كانت دعواهم واحدة صاروا كأنهم رجل واحد. ومن فوائدها أن من أتى البيوت من غير أبوابها فإن فعله هذا سبب للخوف والفزع. المهم أنه فصل. ومن فوائد قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إلى آخره أن هذه القصة عجيبة، وأنها مثار للعجب، ولهذا شوق الله إليها بقوله وهل أتاك نبأ الخصم. ومن فوائدها بلاغة القرآن، حيث يأتي بمثل هذه الصيغة في الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يتشوق إليها ويهتم بها. ومن فوائدها أن الخصم يطلق على الواحد والمتعدد اعتبارا بالمعنى، فإن الجماعة إذا كانت دعواهم واحدة صاروا كأنهم رجل واحد. ومن فوائدها أن من أتى البيوت من غير أبوابها فإن فعله هذا سبب للخوف والفزع، لقوله إذ تسوروا المحراب. ومن فوائدها أن داود عليه الصلاة والسلام في هذه الحال كان قد أغلق بابه أو جعل عليه حاجبا يمنع الناس من الدخول فيه. ومن فوائدها أن الحكم بين الناس أفضل من العبادات الخاصة، لأن نفعه متعد والعبادات الخاصة نفعها قاصر. ومن فوائدها أن الأنبياء يلحقهم من الطبائع البشرية ما يلحق غيرهم، لقولها ناظم ففزع منها، حيث لحقه الفزع كما يلحق سائر الناس. ومن فوائدها أنه ينبغي، إن لم نقل يجب، أن يطمئن المفزع من فزع منه بنفي سبب الفزع قبل كل شيء، حيث قالوا لا تخف ثم ذكروا القصة ولم يبدأوا بالقصة رأسا. ومن فوائد هذه القصة بيان أن هذين الخصمين قد اعتدى بعضهما على بعض، يعني وليست المسألة مسألة كلامية أو ليس فيها عدوان، بل فيها عدوان اعتدى بعضهم على بعض بما ذكروا من السبب. ومن فوائدها أنه أن هذين الخصمين أساء الأدب من بعض الوجوه، حيث قال فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. ووجه الإساءة أنهما ما جاء إلى الحكم إلا وهما يعتقدان أنه سيحكم بالحق، فإذا قال احكم بيننا بالحق فإن هذا قد يولد تهمة من أنه لن يحكم بالحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم يحتاج إلى إلزام لقولهم واهدنا إلى سواء الصراط، فإن هذا أمر زائد على الحكم، لأن الحكم أن يفصل بينهم والهداية أن يدلهم على ذلك من أجل إلزامهم به. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل البشر يطلب الصراط السوي الذي ليس فيه ميل ولا إجحاف، لقولهم اهدنا إلى سواء الصراط. ومن فوائد هذه الآية أو هذه القصة لباقة هذين الخصمين، حيث لم تثر الخصومة ضغينتيهما، ولهذا قال إن هذا أخي له 99 نعجة، مع أنه قال في الأول بغى بعضنا على بعض، لكن هذا البغي لم تفقد به الأخوة لقول إن هذا أخي. ومن فوائد هذه القصة أن هذه الخصومة غريبة، فإن أحدهما كان له 99 نعجة والآخر نعجة واحدة، ومع هذا طمع الأول بالثاني، وكان الذي يتبادر إلى الذهن أن يضيف الأول صاحب النعاج الكثيرة إلى الثاني ما تيسر. ومن فوائد الآية الكريمة أن بعض الخصوم قد يكون أقوى في المخاصمة من الآخر حتى يغلبه، لقوله وعزني في الخطاب، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا من مال أخيه بغير حق فإنما أقتطع له قطعة من النار، أو قال جمرة من النار. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي أن يكون الإنسان قوي الحجة قوي البيان حتى يحصل له الغلبة على صاحبه، هذا إذا كان بحق، أما إذا كان بغير حق فإن الواجب على الإنسان أن يخرس لينطق غيره بالحق. ومن فوائد هذه القصة أن داود عليه الصلاة والسلام حكم بينهما دون أن يسمع دفاع الخصم الآخر لقوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ولعل عذر داود عليه الصلاة والسلام أنه أراد السرعة في إنهاء القضية ليتفرغ لما احتجب به عن الناس من عبادة الله عز وجل، وخاف أن يدلي هذا بالشيء وهذا بالشيء ويطول النزاع والخصام، فبادر بالحكم. ومن فوائد الآية الكريمة أو من فوائد القصة أن أكثر الشركاء يحصل منهم من أحدهم
2: بغي على الآخر لقوله وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض. وهذا من الغريب أن يكون الإنسان كلما قرب إلى الشخص توقع منه البغي أكثر مما لو كان بعيدا، لأن البعيد ليس بينه وبينه صلة، لكن الذي بينه وبينه صلة وهو الشريك هو الذي ربما يجحده أو ينكره أو يفعل شيئا لم يأذن به أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه القصة أنه ليس جميع الخلطاء يحصل منهم البغي، لقوله وإن كثيرا من الخلطاء. ومن فوائدها أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يحصل منهم البغي، والذي يمنعهم من ذلك هو إيمانهم بالله وبالحساب وعملهم الصالح الذي يكون درعا بينهم وبين العدوان والبغي. ومن فوائد الآية القصة أنه كلما كان الإنسان أقوى إيمانا وأكثر عملا من الصالحات كان أبعد عن الظلم والبغي. وجهه أن استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنما كان من أجل إيمانهم وعملهم للصالحات، والحكم إذا علق بالشيء بوصف ازداد قوة بقوة ذلك الوصف. وهذه قاعدة ذكرناها كثيرا، أن الحكم المعلق بوصف يزداد قوة بما يحصل فيه من ذلك الوصف. ومن فوائد هذه القصة أن العمل لا ينفع إلا إذا بني على الإيمان وكان صالحا، فعمل بلا إيمان لا يقبل، كما قال تعالى وما منعهم أن تنفق أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وكذلك لو كان هناك إيمان لكن لم يكن العمل صالحا لفقد الإخلاص أو الاتباع فيه فإنه لا ينفع. ومن فوائد هذه القصة أن الجمع بين هذين الوصفين الإيمان والعمل الصالح قليل، لقوله تعالى وقليل ما هم. ومن فوائدها أن الحاكم لا يحكم حتى يستوعب حجج الخصمين، لقوله وظن داود أن ما فتناه. ومن فوائدها أيضا أن الحاكم الذي نصب نفسه ليكون حكما بين العباد لا يحل له أن يختفي عنه في الوقت الذي يكون وقتا للتحاكم. ومن فوائدها أيضا أن الاشتغال بما مصلحته عامة أفضل من الاشتغال بما مصلحته خاصة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يفتنون ويختبرون، يقول وظن داود أن ما فتناه، ولكن الفتنة التي يفتن بها الأنبياء لا يمكن أن تعود إلى إبطال مقومات الرسالة والنبوة كالفتنة التي تعود إلى الكذب أو الشرك أو الأخلاق الرديئة وما أشبه، هذا لا يمكن أن يقع من الأنبياء. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ومن فوائد القصة أن كل شخص محتاج إلى الله عز وجل مفتقر إليه، لقوله فاستغفر ربه. ومن فوائد هذه القصة أن الاستغفار سبب لمحو ما حصل من الذنوب، لأن الفاء في قوله فاستغفر مبنية على قوله وظن داود أن ما فتناه. ومن فائد هذه القصة أن السجود خضوعا لله من سنن الأنبياء لقوله وخر راكعا وأناب. وهل يشرع لمن أذنب أن يفعل كما فعل داود أو أن يصلي ركعتين تامتين؟ الثاني والمشروع، فإنه إذا أذنب الإنسان فينبغي له أن يتوضأ ويصبغ الوضوء ويصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، فمن فعل ذلك فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فوائد هذه القصة إجابة الله سبحانه وتعالى دعاء من دعاه لقوله فغفرنا له ذلك، وهذا يستلزم عدة صفات، منها السمع والبصر. من أين يؤخذ؟ من قوله ذلك، ونعم فغفرنا له ذلك، لأن الذي حصل من داود قول يسمع وفعل يرى. القول الذي يسمع قوله فاستغفر ربه، والفعل الذي يرى قوله وخر راكعا. فلما قال فغفرنا له علم أن الله قد سمع ما قال ورأى ما فعل. وتستلزم هذه الصفة فغفرنا له ذلك من الصفات إضافة إلى العلم والسمع والبصر، تستلزم القدرة. القدرة لأن المغفرة لا تقع إلا من قادر على الغفران، وتستلزم كذلك كرم الله عز وجل ولطفه بعباده، حيث يغفر لكل من استغفر وإن مهما عظم ذنبه، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن فوائد هذه القصة أن الله تعالى غفر لداود وبين ما لديه من الثواب لداود في قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العندية لله، إثبات العندية لله عز وجل، وهي عندية قرب وعندية علم. ففي قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب هذه عندية علم، وفي قوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته هذه عندية قرب. طيب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ومن فوائد الآية الكريمة، من فوائد هذه القصة أيضا الثناء على داود عليه الصلاة والسلام بحسن مآبه أي مرجعه إلى الله لقوله وحسن مآب. ثم قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يخاطب الله تعالى داود بالنداء، والمخاطبة بالنداء تدل على يراد بها التنبيه، يراد بها التنبيه، لأن هناك فرق بين أن تقول محمد قام وبين أن تقول يا علي محمد قام، ففي الثاني تنبيه. وإذا كان الكلام يحتاج إلى تنبيه فإنه دليل على أهميته، إذ أن الكلام الذي يهتم به يقدم بين يديه ما يكون به التنبيه. فالله عز وجل ينادي داود تنبيها لما سيلقي عليه فيقول إنا جعلناك خليفة في الأرض. جعلناك أي صيرناك، لأن الجعل تارة يكون للتصغير وتارة يكون للإيجاب. ففي قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، هذه جعل إيش؟ إيجاب، جعل إيجاب يعني أوجدهم. وفي قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه، جعل تصغير. والفرق بينهما أنه إن تعدى إلى مفعول واحد صار بمعنى الإيجاد، وإن تعدى إلى مفعولين صار بمعنى التصغير. طيب هنا يقول جعلناك خليفة، تعدى إلى مفعولين الكاف وخليفة فتكون بمعنى التصغير. طيب وقوله إنا جعلناك خليفة في الأرض أي خالفا لنا في تبليغ شرعنا، خالفا لنا في تبليغ شرعنا. وليس المراد أنه خالف لله أنه يأتي بعده، لأن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لكن خليفة لله في تبليغ إيش؟ في تبليغ شرعه وحكمه بين الناس. وقوله فاحكم ألف هذه للتفريع أي فبناء على كونك خليفة في الأرض احكم. قال المؤلف رحمه الله خليفة في الأرض تدبر أمر الناس كما يدبر الخلفاء أمر من رعاهم من جعلهم الله راعين له. فاحكم بين الناس بالحق، ألف هذه كما قلت للتفريع على إيش؟ على جعله خليفة. احكم بين الناس بالحق، بالحق أي بالعدل، لأن الحق إن كان في مقابلة الخبر فهو بمعنى الصدق، وإن كان في مقابلة الحكم فهو بمعنى العدل. فإذا قيل أخبرني محمد بكذا وهو حق، ها؟ يعني صدقا. وإذا قلت حكم فلان بكذا وهو حق يعني عدلا. هنا يقول احكم بين الناس بالحق أي بالعدل، لأن الحق هنا وصف به الحكم فصار بمعنى العدل. فاحكم بين الناس بالحق أي بالعدل، وهذا يتضمن الحكم وطريق الحكم ولوازمه. فالحكم بأن تحكم بالشرع، وطريقة طريق الحكم أن تعدل بين الخصمين في كل شيء، حتى إن العلماء يقولون يجب على القاضي أن يحكم أن يعدل بين الخصمين في لفظه ولحظه وكلامه، نعم، وجلوسهما ودخولهما عليه في كل شيء. ففي لفظه لا يغلظ القول لأحد الخصمين ويلين القول للآخر، وفي لحظه لا ينظر إلى أحد الخصمين نظرة غضب وإلى الثاني نظرة رضا. مجلسه لا يجلس أحد الخصمين إلى جانبه والثاني بعيدا عنه. دخولهما عليه لا يقول لأحد ما أدخل قبل الآخر، حتى ولو كان كافرا فإنه لا يقدم المسلم عليه في الدخول. وإن كان بعض العلماء قال إذا كان أحدهما كافرا فإنه يقدم المسلم عليه في الدخول، لكن المقام مقام حكم، الواجب فيه العدل، وهذا كفره عليه وهذا إسلامه له. هذا إذا كان الدخول يحتاج إلى تقديم وتأخير، أما إذا كان الباب مفتوحا فإنه لا يلزمه أن يجعل عند الباب رجلا يقول أدخل جميعا، يجعل الأمر موكولا إلى من؟ ها؟ إلى الخصوم، من جاء فليدخل، دخل قبل الثاني أو بعده. لكن إذا كان هناك ترتيب الدخول فلا يقدم أحدهما على الآخر، هذا طريق الحكم. أما الحكم فإذا علم أن الحق مع أحدهما وجب عليه أن يحكم به له. مهما كان، سواء كان عدوا أم صديقا، فاحكم بين الناس بالحق. الناس أصلها الأناس، الأناس، لكن حذفت الهمزة تخفيفا كما حذفت من شر وخير. قال الله تعالى: قل هو أنبئكم بشر من ذلك، أي بما هو أشر من ذلك. ثم قال: ولا تتبع الهوى. الهوى هو النفس، وإنما نهاه عن اتباع الهوى تعظيما لهذا الأمر، ولا يلزم من نهيه عنه أن يكون ممكنا في حقه، لا يلزم أن يكون ممكنا في حقه، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لأحبطن عملك. ولا يلزم من هذا أن يكون الإشراك في حقه ممكنا. وقد يقال إن الله نهاه عن اتباع الهوى لقوة الهوى في البشر، فإن الهوى في البشر أمر مفطور عليه، مفطور عليه البشر، لأنه يندر أن شخصا يتقدم إليه أبوه مع شخص آخر عدو له، يندر أن لا يكون له هوى، أو يتقدم إليه شخص من أصدقائه الحميمين وآخر من أعدائه الألداء ثم لا يميل مع الأول، يندر هذا. فلقوة الداعي وهو الهوى نهى الله عنه، وإن كان لا يمكن في حقه. وقوله فيضل، أي ولا تتبع الهوى، أي هوى النفس، فيضلك عن سبيل الله. فيضلك، الفعل هنا مضارع ولكنه مرفوع ولكنه منصوب. فلماذا كان منصوبا؟ لأنه وقع بعد النهي، والمضارع إذا اقترنت به الفاء بعد النهي صار منصوبا بأن مضمرة وجوبا، بأن مضمرة وجوبا. وقوله فيضلك عن سبيل الله، أي يجعلك تضل وتحيد يمينا وشمالا. وقوله عن سبيل الله، قال المؤلف: أي عن الدلائل الدالة على توحيده. هذا ضعيف جدا هذا التفسير، بل المراد بسبيل الله طريقه الموصل إليه، طريقه الموصل إليه، لأن السبيل في الأصل هو الطريق، وأضيف إلى الله لأن الله هو الذي وضعه، هو الذي شرعه، ولأن هذا السبيل يؤدي إلى من؟ يؤدي إلى الله، فأضيف إلى الله باعتبار وضعه وباعتبار نهايته. وإذا قلنا بما ذكرت أن المراد عن سبيل الله، أي عن طريقه وشريعته، صار أعم مما قال المؤلف، أعم مما قال وألصق باللفظ، لأن السبيل في اللغة معروف أنه الطريق، وليست الدلائل الدالة على التوحيد، لكن الدلائل الدالة على التوحيد لا شك أن النظر فيها من شريعة الله. فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله إلى آخره. لم يقل الله عز وجل إنك إن تتبع الهوى أو إن تضل عن سبيل الله فلك عذاب شديد، بل أتى بالجملة الاستئنافية الاستقلالية، أولا تفاديا لمخاطبة داود بذلك، وثانيا ليكون أعم. ففيه فائدتان، أو الأول أو الأولى تفادي مخاطبة داود بذلك، والثاني إرادة العموم. طيب، ولهذا قال الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك. فعبر بالفعل الماضي، فعل الماضي الدال على الغائب، عبس وتولى، ولم يقل عبست وتوليت أن جاءك الأعمى وما يدريك لعله وزكى، بل قال عبس تفاديا لمخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الوصف. وقوله: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. طيب، قال المؤلف: إن الذين يضلون عن سبيل الله، أي عن الإيمان بالله، وهذا أيضا فيه نظر. والصحيح أن سبيل الله هنا هو سبيل الله الأول، والمراد به إيش؟ شريعته، لأنها هي الطريق الموصل إليه. لهم عذاب شديد، الجملة خبر إن، وأين اسمها؟ الذين، هذا الاسم، ولهم عذاب شديد خبرها. فالجملة هنا خبر لاسم أو خبر لإن، وكل جملة تقع خبرا فلا بد فيها من رابط يربط بين هذه الجملة وبين المبتدا، والرابط هنا الضمير في قوله لهم عذاب شديد. وقوله شديد أي قوي وعظيم، ويدلك لقوته وعظمته ما وصفه الله به في القرآن الكريم من صفات تنزعج لها القلوب وتتفطر لها الأكباد. وقول شديد أي قوي بما نسوا يوم الحساب، أي بسبب نسيانهم يوم الحساب. فالباء هنا للسببية وما مصدرية، ولهذا قال المؤلف: بنسيانهم يوم الحساب، المرتب عليه تركهم الإيمان، ولو أيقنوا بيوم الحساب لآمنوا في الدنيا. وقوله يوم الحساب بما نسوا يوم الحساب، المراد بيوم الحساب يوم القيامة، وأضيف إلى الحساب لأن الناس يحاسبون فيه على أعمالهم. وأول ما يحاسب به الإنسان فيما يتعلق بحق الله الصلاة، وأول ما يحاسب عليه فيما يتعلق بحق العالمين هو الدماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. نعم.
1: السجدة.
2: ها؟ نعم. إيش؟ نعم نعم. أما بالنسبة لداود فهي سجدة توبة. سجدة توبة. ولهذا قلنا إن المشروع في شرعنا أن يصلي ركعتين لا أن يسجد مرة واحدة. أما بالنسبة لنا نحن تالي القرآن، فإن السجدة سجدة تلاوة، ولهذا يسن للإنسان أن يسجد ولو كان في الصلاة، خلافا لمن قال إن سجدة الصعاد لا يسجد فيها في الصلاة، فإن هذا القول ضعيف. نعم. شلون؟ أبدا ما يسلم من الهوى إذا لم يراقب الله، لكن بعض الناس قد يسلم من الهوى لا تدينا ومراقبة لله، ولكن خوف من العار، مثل أن تكون القضية واضحة فيحكم بخلاف ما اتضح، فهذا ربما لا يهمه أن يكون ذلك خشية الله، ولكن خوف من العار الذي يصيب بين الناس. نعم. ها؟ كيف؟ يرون إيش؟ ما من علمنا أن الله غفر له فإنه مغفور له، فهنا داود غفر الله له، فإذا غفر الله له فلا يحاسب على ذلك. نعم.
1: هل يشرع الإنسان
3: يمتنع عن القضاء حتى لا يتم
0: الكفاية؟ لا، القضاء فرض كفاية، وإذا لم يوجد صالح إلا هو تعين عليه، ولهذا

0: فرض كفاية، لا بد للناس من القضاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس فيقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا ويحصل له خير كثير. نعم.
1: كن بين الناس لا في هذه الآية من الفوائد إثبات كلام الله عز وجل وأنه بحرف وصوت، وذلك من قوله يا داود إنا جعلناك، فإن هذه الجملة مركبة من حروف، فإن هذه الجملة من حروف ولا بد أن تكون بصوت لأنه مخاطب فيها داود، ولا بد أن يكون المخاطب سامعا ولا سماع إلا بصوت، فيؤخذ منه الرد على الأشاعرة وغيرهم ممن قالوا إن الله سبحانه وتعالى يتكلم وأن كلامه هو المعنى النفس القائم بذاته الملازم له أزلا وأبدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمر أمر الله، هو الذي ينصب من شاء ويعدل من شاء،

ومنها أنه لا مانع من أن يقول القائل للسلطان ذوي السلطة العليا في الأرض أن يقول له إنه خليفة الله، ولا يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى أن يستخلف أحدا ليقوم عنه بتدبير الخلق، ولكنه خلفه أي جعله حاكما بين الناس بما شرع الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الحكم بين الناس بالحق، تقول فاحكم بين الناس بالحق. ويتفرع على هذه الفائدة أن منصب القضاء فرض كفاية كما قال ذلك أهل العلم، وإذا لم يوجد إلا الشخص المعين المؤهل فإنه يكون في حقه فرض عين. ومن فوائد هذه الآية أنه لا ينبغي للشخص إذا وكل إليه تولي القضاء أن يفر منه ما دام يعرف من نفسه الكفاءة، وذلك لأنه إذا فر منه وفر الثاني منه والثالث والرابع تعطل هذا المنصب العظيم الذي هو منصب الرسل. ولكن إذا أتى الإنسان هذا الشيء بدون سؤال فليستعن بالله، فإن الله يعينه على هذا. تعال هنا أكمل الأول في الأول، بارك الله فيك. نعم. ومن فوائد هذه الآية أنه يجب أن يحكم بين الناس بالحق، سواء كان ذلك في طريق الحكم أو في نفس الحكم. ففي طريق الحكم يجب أن يعدل بين الناس في كل شيء، حتى قال أهل العلم يجب أن يعدل بين الخصمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخولهما عليه، فلا يقدم أحدا في ذلك على أحد. تقدموا أنتم يا أهل، ما في مكان؟ أما في الحكم فأن يحكم بينهم بمقتضى الشريعة وما تقتضيه الشريعة فهو العدل بلا شك. إذن بالحق يشمل الحكم وطريق الحكم، أما طريق الحكم فهو معاملة الخصمين بحيث تكون المعاملة بينهما على وجه العدل، وأما في الحكم فأن يحكم بما تقتضيه الشريعة.

0: تقتضيه الشريعة فلا شك أنه هو الحق. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجوز للقاضي الحاكم بين الناس أن يحابي أحدا لقرابة أو صداقة أو غنى أو فقر أو جاه أو غير ذلك، لقوله بإيش؟ بالحق. ويؤيد هذا قوله ولا تتبع الهوى. ويستفاد من هذه الآية أنه في المقام الهام ينبغي أن يذكر الإثبات المطلوب، يعني ينبغي أن يذكر الإثبات المطلوب ويذكر النفي المكروه، وذلك من أجل إتمام الإثبات المطلوب. كأنه قال احكم بالحق حكما لا يدخله الهوى، وهذه الفائدة واضحة، يعني الشيء المهم إذا ذكرت الصفات المطلوبة فينبغي أيضا أن تذكر الصفات التي لا تطلب، من أجل أن تكون الصفات المطلوبة مجردة عن الصفات غير المطلوبة، لأن من الكمال إثبات الكمال ونفي ضده، من الكمال إثبات الكمال ونفي ضده. فمثلا احكم بين الناس بالحق، هذا إيش؟ إثبات كمال. ولا تتبع الهوى، نفي ضده. وإنما يؤتى بنفي الضد من أجل أن يتبين أن المطلوب ينبغي أن يكون مجردا عن كل ما ينافيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن اتباع الهوى سبب للإضلال عن سبيل الله، لقوله فيضلك عن سبيل الله. ولكن هل الإضلال في نفس المخالفة أو أن المخالفة نفسها ضلال وتكون سببا لإضلال آخر؟ الجواب الثاني، فإن الهوى يجلب للإنسان الضلال كما أنه هو نفسه ضلال. فإذا اتبعت الهوى في قضية ما فانتظر اتباع الهوى في القضية التي تليها، لأن المعصية قبل أن يقع فيها الإنسان يجد نفسه تستوحش منها، تستوحش وتنفر، فإذا فعلها مرة هانت عليه، انكسر الحجاب. فإذا هانت عليه أول مرة هانت عليه المرة الثانية ثم الثالثة حتى تصبح وكأنها لا شيء. ولهذا يضرب العامة مثلا له فائدة، يقولون بكثرة الإمساس يقل الإحساس، يعني إذا أكثر الإنسان مماسة الشيء قل إحساسه به. الحاصل أن اتباع الهوى، انتبه، ضلال بنفسه، كمل، وسبب للضلال. ووجه ذلك أن المعصية تنفر منها النفس، فإذا فعلتها مرة نعم هانت عليها، ثم الثانية تكون أهون، والثالثة أهون، والرابعة أهون، حتى تصبح المعصية وكأنها ليست بمعصية. ولهذا قال فيضلك عن سبيل الله. فتجد قاضيا مثلا لا يمكن أن يحكم بالحيف والجور، وتجده نافرا من ذلك، فإذا حكم مرة هان عليه، جاء المرة الثانية وهان عليه، الثالثة والرابعة وهكذا. فلهذا قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويمكن أن يقال إن هذا لا يختص بالحكم بين الناس، أي أن اتباع الهوى سبب للإضلال عن سبيل الله في كل شيء، حتى في غير الحكم، حتى في المعاصي الخاصة اللي في نفسك إذا اتبعت هواك فيها فاعلم أن هذا سبب للإضلال عن سبيل الله، فعليك أن تتوقع المعاصي فإنها كلها شر. ومن فوائد الآية الكريمة أن دين الله تعالى واحد لا يتشعب، لقوله عن سبيل الله فأفردها. ويدل لهذا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الله واحدة، ولكن ما خالفها فهو المتشتت، هذا سببه الهوى، وهذا سببه خشية الناس، وهذا سببه كذا، وهذا سببه كذا، فتتفرق السبل. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء العظيم على شريعة الله، وذلك بإضافتها إلى الله، لأن كل ما أضيف إلى الله فإنه إذا كانت الإضافة خاصة يدل على فإن الإضافة تدل على شرفه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الضالين عن سبيل الله متوعدون بهذا الوعيد، لهم عذاب شديد أي قوي. ويتفرع على هذه الفائدة الحذر من الضلال عن سبيل الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أسباب الضلال عن سبيل الله نسيان يوم الحساب والغفلة عنه والانغماس في الدنيا حتى تنسي الإنسان ما خلق له وما هو مقبل عليه، ولهذا قال بما نسوا يوم الحساب أي غفلوا عنه. ليس المراد النسيان الذهول الذي يعفى عنه، بل المراد النسيان الترك الذي هو الغفلة وعدم المبالاة به. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من الانغماس في الدنيا الذي يوجب نسيان يوم الحساب، ومن ثم حرم الشرع كل لهو يلهو به الإنسان، وقاله كل لهو يلهو به الإنسان فهو باطل إلا ما استثني، يعني باطل ليس فيه خير، ثم قد يكون محرما وقد يكون ضياعا للوقت بدون تحريم، لكن كل له يصد عن سبيل الله وينسي يوم الحساب. ولذلك تجد أقل الناس إيمانا بيوم الحساب أكثرهم ممارسة للملاهي، لا يمكن أن يقع في قلبه تذكر ليوم الحساب إلا نادرا، إن وفق لسماع موعظة وما أشبه ذلك، وإلا فإنه غافل لاهي. ومن فوائد الآية الكريمة أو يتفرع على هذا أن يعرف الإنسان عداوة أعداء الله الذين أغرقون بالملاهي وأنواعها حتى صرفوا الشباب الإسلامي عما ينبغي أن يؤهل نفسه له، فأغرقوهم بالملاهي بأنواعها حتى صار الإنسان كأنما خلق لهذا اللهو، وصار رأس ماله وعقب ماله كله هو هذا اللهو، لا يتكلم إلا به، ومن فاز به ومن لم يفز فضاع الشباب بسبب هذا اللهو الذي انغمسوا فيه ونسوا يوم الحساب إلا من شاء الله. ومن فوائد هذه الآية إثبات الأسباب. من أين تؤخذ؟ من قوله بما نسوا يوم الحساب، لأن الباء هنا للسببية. ويتفرع على هذه الفائدة إثبات حكمة الله عز وجل، وأنه تعالى لا يفعل شيئا إلا لسبب يقتضيه. لا يفعل شيئا إلا لسبب يقتضيه. حتى إن بعض أهل العلم قال إن كون الله عز وجل خلق السماوات في 6 أيام دون أن يخلق خلق السماوات والأرض في 6 أيام دون أن يخلقها بلحظة من أجل ترتب هذا الخلق بعضه على بعض حتى تكون الأسباب فاعلة فعلها فتنتج الشيء شيئا فشيئا حتى يتم. وهذا ليس ببعيد ما دمنا نؤمن بأن الله تعالى حكيم وأن كل شيء فإنه يكون بسبب، فلا يستبعد أن يكون بقاء خلق السماوات والأرض ممتدا إلى 6 أيام هو من أجل هذا، من أجل أن يتركب الخلق بعضه على بعض وينبني بعضه على بعض حتى يكون مطابقا للحكمة. وإلا فنحن نعلم علم اليقين أنه لو شاء الله لقال كن فيكون بلحظة، لكن الله عز وجل حكيم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحساب في الآخرة لقوله تعالى بما نسوا يوم الحساب. وكيف هذا الحساب؟ الحساب يختلف. حساب المؤمن أن يخلو الله به من غير أن يطلع عليه أحد فيقرره بذنوبه، يقرر بذنوبه، يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، حتى إذا رأى أنه هلك قال الله له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا حساب المؤمن، وهذا حساب يسير. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وما أيسره أن يخلو بك الله عز وجل وحدك، ليس عندكم أحد، ويكلمك ليس بينكما ترجمان، ويقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الحمد لله، نعمة. أما الكافر فليس كذلك. الكافر ينادى عليه على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله، ألا لعنة الله على الظالمين. يخزون ويفضحون، كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فهم يخزون بها أعمالهم ويفضحون بها. ثم قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أي عبثا ذلك أي خلق ما ذكر لا لشيء ظن الذين كفروا من أهل مكة فويل واد للذين كفروا من النار. يقول الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. خلقنا أي أوجدنا، فالخلق بمعنى الإيجاد، لكنه إيجاد عن تقدير، إيجاد عن تقدير، لأن الإيجاد قد لا يكون عن تقدير ولا عن ترتيب، ولكن الخلق لا بد أن يكون عن تقدير وترتيب. يقول: وما خلقنا السماء والأرض. السماء المراد بها الجنس، فيشمل جميع السماوات، وكذلك الأرض. وقوله وما بينهما معطوف على السماء، أي ما خلقنا ما بينهما، والذي بين السماء والأرض من المخلوقات مخلوقات عظيمة، بعضها معلوم لنا وبعضها مجهول لنا، لا لم نعلمه حتى الآن، لكننا يغلب على الظن أنها مخلوقات عظيمة، لأن الله تعالى جعلها قسيمة لخلق السماء والأرض. وقسيم الشيء لا بد أن يكون مقاربا له أو مساويا له. وقوله باطلا هذا محط النفي، ولهذا نقول لا يجوز الوقوف على قولك وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما، لأنك لو وقفت لأدى ذلك إلى أن يكون المعنى معنى باطلا. لا بد أن تصل فتقول باطلا، لأن ذلك هو محط النفي، يعني ما خلقناهما باطلا. أي لأجل الباطل. وهذا كقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فالباطل هنا بمعنى اللغو الذي لا فائدة فيه، فالله ما خلق السماء والأرض باطلا، لو خلقها باطلا لكان ذلك في غاية السفه أن تخلق هذه المخلوقات العظيمة بما فيها وهي لا لشيء، بل لعب وله باطلا. قال المؤلف أي عبثا، ذلك أي اعتقاد أن خلق السماء والأرض باطلا ظن الذين كفروا، يعني هذا ظن الكافرين الذين يظنون أن خلق السماوات والأرض لمجرد اللغو واللعب ولا يترتب على ذلك شيء. ومن هذا قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومن ذلك أيضا ما يظنه بعض الناس أن المقصود من خلق السماوات والأرض وجود هذه الخليقة ثم فناؤها إلى غير رجعة. فنقول من ظن ذلك أي أن الله خلقها عبثا ولعبا فهو كافر، ولهذا قال ذلك ظن الذين كفروا، هم الذين يظنون أن خلق السماء والأرض كان باطلا. وقول المؤلف من أهل مكة فيه نظر، لأنه قصر للدليل على بعض أفراده، والصواب أنه عام لأهل مكة وغيرهم. فالذين كفروا لا يظنون بالله إلا ظن السوء، فيظنون أن أفعاله عبث وباطل وليست الحكمة. ظن الذين كفروا، قال الله تعالى فويل للذين كفروا من النار. قال المؤلف وادي، ويل وادي، وادي في أي مكان؟ في جهنم. ولكن هذا ليس بصحيح بالنسبة للآية هذه، بل كلمة ويل كلمة وعيد، وعيد بأمر شديد، لأن قيل ويل له من النار فهو يتوعد بها، كما تقول ويل لك من فلان. هل معناه ويل لك من فلان يعني واد في فلان؟ لا، بل هي كلمة وعيد على أمر شديد. فقول فويل أي وعيد شديد للذين كفروا من النار، يعني ما أعظم ويلهم من نار جهنم والعياذ بالله. وقول للذين كفروا خبر ويل، خبر ويل. وقول من النار بيان لويل، يعني هذا الشيء العظيم يكون للذين كفروا من النار. ثم قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أم هنا متصلة أم منقطعة؟ منقطعة، لأنه لم يذكر لها معادل أو لم يذكر فيها معادل، فهي إذن بمعنى بل والهمزة، يعني بل أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا الاستفهام المقصود به النفي والإنكار، يعني لا يمكن أبدا أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. إذن أم هنا بمعنى بل وهمزة الاستفهام، والمراد بالاستفهام النفي والإنكار. طيب والإضراب هنا انتقالي أو إبطالي؟ انتقالي. نعم، أن نجعل أي نصير، فهي تنصب مفعولين، الأول الذين آمنوا والثاني كالمفسدين في الأرض، يعني لا يمكن أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. وقولها الذين آمنوا، آمنوا يعني صدقوا بما يجب التصديق به على وجه القبول والإذعان، يعني تصديقا مستلزما للقبول والإذعان. وقوله وعمل الصالحات أي عمل الأعمال الصالحات، والأعمال الصالحات هي التي اجتمع فيها شيئان، أولهما الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لشريعة الله، المتابعة لشريعة الله. فمن عمل عملا موافقا للشريعة في ظاهره لكنه يرائي فيه فعمله ليس بصالح، ما الذي اختلف فيها بندر؟ الإخلاص لله. والذي عمل عملا مخلصا فيه لله يريد به وجه الله لكنه على غير الشريعة، هل هو صحيح أو لا؟ ليش؟ عدم الموافقة لشريعة الله. طيب، إذن لا بد من أن يكون مخلصا لله موافقا لشريعة الله. وقوله كالمفسدين في الأرض، كالمفسدين، إذا كان قال، إذا قال الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين، فالمفسد هو مقابل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيكون مراد بالمفسدين في الأرض الكفار الذين يعملون السيئات. فكل كافر فهو مفسد في الأرض في مقابل إيش؟ الذين آمنوا. وكل عاص فهو مفسد في الأرض في مقابل وعملوا الصالحات. فالشيء يعرف بمقابله، فإذا كان الله قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين، علمنا أن المفسد هو من قابل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني من كان ضدهم. فالكفار مفسدون في الأرض، وأهل المعاصي مفسدون في الأرض. ولهذا فسر أهل العلم قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فسروا ذلك بالمعاصي، قالوا لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي. وهذا التفسير صحيح، يشهد له قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. طيب، هدم البيوت هل هو فساد في الأرض؟ لا، ليس بفساد، لا تنفي ولا تثبت. إن فسد، إن هدمها الإنسان ظلما وعدوانا فهو فساد في الأرض، لأنه معصية، لا يجوز الإنسان أن يعتدي على بيت أخيه فيهدمه. وإن هدمها لإصلاحها فهذا ليس فسادا في الأرض. طيب، يقول أم نجعل المتقين كالفجار، هذه أيضا بمعنى بل وهمزة الاستفهام الذي يراد به الإنكار والنفي. أم نجعل المتقين أي نصير المتقين كالفجار، يعني لا، لا يمكن أن نجعل المتقي كالفاجر. نعم، المتقي من؟ المتقي من اتخذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا المتقي. وهذا أجمع ما قيل في تعريف المتقي، أنه إيش؟ من اتخذ هداية الله، نشوف هداية، اتخذ إيش؟ كيف نسي؟ أمداك تنسى؟ الظاهر أنك ما حطيت بالك، أنك سرحت شوي، يعني طلع الفكر صح؟ المتقي من اتخذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا المتقي. طيب كالفجار، من الفجار؟ خلاف المتقي، خلاف المتقي يعني الذين فجروا وخرجوا عن طاعة الله إلى معصيته. هنا قابل المتقي بالفاجر، وفي سورة المطففين قابل الفاجر بالبر فقال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ثم قال كلا إن كتاب أبرار لفي عليين. ومن هنا أخذ أن التقوى والبر إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، يعني أن البر كلمة إن ذكرت وحدها فهي شاملة للتقوى، والتقوى إن ذكرت وحدها فهي شاملة للبر، وإن جمعتا جميعا فقيل البر والتقوى صار البر فعل الطاعة والتقوى اجتناب المعصية. فقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى يعني على فعل الطاعات وترك المعاصي. نعم. نعم. نعم. نعم نقول هذا ورع في غير محله، هذا ورع في غير محله، أو لعلهم يجدون أو لعلهم يجدون في القوم من هو خير منهم. والرسول قال قاضي يعني في النار وقاضي في الجنة، لماذا لا تأخذ بالقضاء، تأخذ القضاء وتكون من القسم الثالث؟ فالورع الذي ورد عن بعض السلف هذا في غير محله، إلا إذا كانوا يجدون أن في القوم من هو خير منهم فيكون هذا في محله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تفكر أولو الألباب.
1: ليش السكنة الراء؟ الراء ساكنة؟
0: لا يتذكر.
1: يتذكر. نعم نعم.
0: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذا

0: بس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في آخر ما شرحناه وأخذنا فوائده على قوله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أخذنا فوائدها. قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. من فوائد هذه الآية إثبات خلق السماء والأرض وأنها حادثة بعد العدم، وليس في الكون شيء يكون أزليا أبديا أبدا، فالسماوات ليست أزلية بل هي مبتدأة وسوف تفنى، وكذلك كل شيء سوف يفنى إلا ما مستثنى الله عز وجل وخلقه للبقاء، مثل الأرواح فإنها خلقت للبقاء، وكذلك ما في الجنة من النعيم والولدان والحور وما أشبهها. فما دل الكتاب والسنة على بقائه وأبديته فهو باق أبدي، ولكن كل شيء لا يمكن أن يكون أزليا أي ليس له أول إلا الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذي خلقها هو الله لقوله: وما خلقنا السماء والأرض، وهذا كقوله تعالى: أم خلقوا السماوات والأرض، يتحداهم هل هم الذين خلقوا السماوات والأرض. ومن فوائدها أن الله تعالى خلقها لحكمة عظيمة ليس فيها سفة لقوله: باطلا، فإننا في خلقها باطلا يستلزم أنها خلقت لحكمة عظيمة بالغة، وهو كذلك. وهذا فرد من أفراد مخلوقات الله عز وجل، فإن الله تعالى لم يخلق شيئا عبثا ولم يشرع شيئا عبثا، بل كل ما خلقه وشرعه ودبره فهو لحكمة عظيمة، أحيانا نعرفها وأحيانا لا نعرفها. ومن فوائد هذه الآية إثبات الحكمة في أفعال الله لقوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، إذ لو انتفت الحكمة لأمكن أن تخلق السماء والأرض باطلا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يظن أحد أن الله خلق ذلك باطلا إلا الكافر لقوله: ذلك ظن الذين كفروا. ومن فوائدها أن من ظن ذلك فهو كافر. والفرق بين الفائدتين أن الفائدة الأولى يكون الكفر سابقا على هذا الظن، فيكون الكفر سببا لهذا الظن، وأما الفائدة الثانية فهي أن هذا الظن سابق على الكفر فيكون هذا الظن سببا للكفر. واضح يا هداية الله؟ طيب، إذن لا يظن أحد أن الله خلق السماء والأرض باطلا إلا كفار. إذا ظن أحد أن الله خلق ذلك باطلا صار كافرا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الوعيد للكفار في قوله: فويل للذين كفروا من النار، وأنهم سيدخلون النار وهم أيضا مخلدون فيها أبدا، كما ذكر الله ذلك في 3 آيات من كتاب الله. في سورة النساء في قوله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبعد هذه الآيات الثلاث لا ينبغي أن يلحقنا شك في أبدية النار، وإن قاله من قاله من الناس، لأن هذا كلام الله وهو خبر، والخبر لا يمكن أن يكذب ولا يمكن أن يلحقه النسخ. الخبر في كتاب الله لا يمكن أن يكذب ولا يمكن أن يلحقه النسخ. فلا عبرة بقول من قال إن النار لا تؤبد، بل قوله مرفوض باطل مردود بدلالة القرآن الصريحة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من جملة الحكم، من فوائد الآيات كلها، أن من جملة الحكم التي هي من صفات الله عز وجل أنه لا يمكن أن يجعل المؤمن العامل للصالحات كالمفسد في الأرض، لأن ذلك ينافي الحكمة منافاة بالغة. لا يستوي المؤمنون والكافرون كما لا يستوي الأعمى والبصير. قال الله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ ومن فوائد الآية الكريمة: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن الإيمان والعمل الصالح سبب لصلاح الأرض، وهذا يؤيده آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن فوائدها أيضا أن المعاصي سبب للفساد في الأرض، لأنه قابل هذا بالإيمان والعمل الصالح. ويشهد لهذا قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فكل فساد يحدث في الأرض من جدب وفقر ومرض وفساد ثمار وغير ذلك، فإنه بسبب المعاصي بما كسبت أيدي الناس. ومن فوائدها أيضا أن الله لا يمكن أن يجعل المتقين كالفجار في مآلهم، فالمتقي في جنات النعيم والفجار في عذاب الجحيم. أم نجعل المتقين كالفجار، يعني لا يمكن أن نجعل المتقي كالفاجر في مآله، لأن المتقي مآله الجنة والفاجر مآله النار. ثم نبدأ بشرح المؤلف. قال: نزل، يعني قوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره، لما قال كفار مكة للمؤمنين: إنا نعطى في الآخرة مثل ما تعطون. وهذا قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، لكن إن كان صحيحا فهو كقول اليهود: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فكل أحد يدعي أنه على الحق، كل أحد يدعي أن الثواب له وأن الآخرة له، ولكن الشأن كل الشأن بمن شهد الله له في ذلك. يقول: وأم بمعنى همزة الإنكار. أم يعني قوله، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين، بمعنى همزة الاستفهام الإنكار، لكن يقدر قبلها بل، لأن أم هذه تفيد الإضراب. ثم قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. قال المؤلف: خبر مبتدأ محذوف، أي هذا كتاب، والمشار إليه القرآن الكريم، وكتاب بمعنى مكتوب. ووصف القرآن بأنه كتاب لعدة أوجه. أولا أنه كتاب، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ثاني أنه مكتوب في كتاب، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ثاني أنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة كما قال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ثالثا أنه يكتب في المصاحف، يكتب في المصاحف كما هو معروف. وربما يدعي مدع أنه بمعنى مفروض، فعال بمعنى مفعول، أي مفروض على الأمة الإيمان به والعمل به، فيكون هذا معنى رابع لكلمة مكتوب. وقوله أنزلناه إليك، أنزله الله على محمد إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإنزاله إلى محمد من الله

يدل على أنه كلام الله. وجه ذلك أن هذا الكتاب كلام، والكلام لا بد له من متكلم، فإذا كان الله هو الذي أنزله لازم أن يكون هو المتكلم به، فيكون في هذا إثبات أن القرآن كلام الله. وفي قوله أنزلناه إليك، وأحيانا يأتي التعبير بأنزلناه عليك، والجمع بينهما أن إلى تفيد الغاية، أي أن غاية هذا الإنزال إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى تفيد الاستعلاء، على تفيد الاستعلاء، وذلك لأن هذا القرآن جاء من عل، أي من فوق، من الله عز وجل. ثم إن في على إفادة التحمل، التحمل للشيء، أنزله عليك يعني لتتحمله وتقوم به. فالفرق إذن من وجهين: الوجه الأول أن إلى تفيد الغاية، أي أن غاية الإنزال إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا يتعداه إلى غيره ولا نبي بعده. والثاني: وأما على فتفيد الاستعلاء، أي أنه نزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من فوق، وتفيد أيضا التحمل، التحمل، لأنه نزل عليك كأنه فوقه، والشيء الذي فوقك لا بد أن تتحمله. ويؤيد هذا قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقوله: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، مما يدل على ثقله. وهو كذلك قال: أنزلناه إليك مبارك، مبارك صفة لكتاب، وأنزلناه أيضا الجملة صفة لكتاب، هذا بناء على إعراب المؤلف أن كتاب خبر مبتدا محذوف. ويجوز أن يكون كتاب مبتدا ومبارك خبره، وجملة أنزلناه صفة لكتاب، وسوغ الابتداء به وهو نكرة وصفه بجملة أنزلناه. مبارك، مبارك بماذا؟ بركة القرآن من عدة أوجه. الوجه الأول في الثواب الحاصل بتلاوته، في الثواب الحاصل بتلاوته، فإن من قرأ حرفا منه فله بكل حرف، فله بكل حرف 10 حسنات، وهذه بركة عظيمة. وثانيا مبارك من حيث الأثر المترتب على تلاوته، سواء كان عاما أم خاصا. فالخاص ما يحصل للإنسان من تلاوة القرآن، ما يحصل للإنسان بتلاوة القرآن من انشراح الصدر ونور القلب وطمأنينته، كما هو مجرب لمن قرأ القرآن بتدبر. وأما العام فإن الله تعالى فتح بهذا القرآن مشارق الأرض ومغاربها، فإن المسلمين لما كانوا متمسكين بهذا الكتاب سادوا العالم كله، ولا شك أن هذا من البركة بهذا القرآن. ثالثا ما يحصل بهذا القرآن من اجتماع الكلمة وحفظ اللغة الأصيلة للقوم الذين نزل بلغتهم، فإن من المعلوم أن الناس إذا كانوا على لغة واحدة صاروا إلى الاجتماع أقرب، وإذا تفرقت لغاتهم صاروا إلى التفرق أقرب.
لأن إذا اتفقت لغاتهم استطاعوا أن يتفاهموا فيما بينهم وأن يعرف بعضهم ما عند بعض. وإذا اختلفت اللغات لم تحصل هذه الفائدة. فهذا من بركة القرآن الكريم. وله أوجه أخرى ربما لا نستطيع أن نستوعبها في هذا المكان، لكنها ظاهرة لمن تأملها. وقوله ليدبروا آياته، هذه متعلقة بأنزلناه، يعني أنزلناه ليدبروا آياته. والتدبر معناه تكرار اللفظ على القلب دبرا بعد دبر حتى يتضح المعنى، يعني هو عبارة عن التأمل في معاني القرآن وترديد هذا التأمل حتى يتضح ما فيه من المعنى. وأصل هذه الكلمة ليتدبروا أصله ليتدبروا، فأدغمت التاء في الدال. ليتدبروا، إذا أدغمنا التاء بالدال جعلنا التاء دالا فصارت ليتدبروا آياته. وقول آياته جمع آية، والآية هي ما تنتهي بفاصلة، ما تنتهي بفاصلة. ومن حفظ الله لهذا القرآن أن آياته محفوظة مرقمة أو محجوز بعضها عن بعض إلى يومنا هذا. والآيات هي العلامات، علامات على أي شيء؟ علامات على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، بما تحويه من اللفظ والمعنى. ولهذا كانت الآية الواحدة معجزة للبشر، بل معجزة للخلق كلهم، لأنها آية من آيات الله. قال ينظروا في معانيها فيؤمنوا، هذه حكمة من حكم إنزال القرآن، أن يتدبر الإنسان في الآيات. الثاني قال وليتذكر يتعظ أولو الألباب أصحاب العقول، هذه فائدة ثانية، لكن جعل التذكر بعد التدبر، لأنه لا يمكن أن يتعظ الإنسان بالشيء إلا إذا عرف المعنى الذي يتضمنه. فتدبر أولا ثم تذكر ثانيا. فأولا أن يقرأ الإنسان القرآن. المرحلة الثانية أن يتدبره لفهم معانيه. المرحلة الثالثة أن يتعظ به. والاتعاظ بالقرآن هو التأثر به، التأثر من في التأثر في القلب والتأثر في الجوارح. فالتأثر بالقلب إخلاص العبد لله وإنابته إليه وتوكله عليه وما أشبه ذلك من أعمال القلوب، وبالجوارح القيام بطاعة الله بالجوارح الظاهرة مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك. إذن الفائدة من إنزال هذا القرآن المبارك تتركز على شيئين، هما التدبر والاتعاظ. وليتذكر أولو الألباب، أولو بمعنى أصحاب، وهي ملحقة بجمع المذكر السالم، لأنه ليس لها مفرد من لفظها بل لها مفرد من معناها، مفرد من معناها. إذا قلنا معناها أصحاب صار مفردها من المعنى صاحب. فأولو جمع صاحب باعتبار المعنى، ولهذا نقول إنها ملحقة بجمع المذكر السالم لأنه لا مفرد لها، وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء المفرد. فإذا لم يكن له مفرد لم يكن جمعا فيلحق به. وقوله أولو الألباب يعني أصحاب العقول،
لأن صاحب العقل هو الذي يتعظ، أما من لا عقل له فإنه لا ينتفع بذلك. طيب، والعقول هنا، العقول هي عقول الرشد وليست عقول الإدراك، لأن العقل عقلان، عقل إدراك وعقل رشد. فعقل الإدراك هو ما يتعلق به التكليف، وعقل الرشد ما يكون بحسن التصرف، ما يكون بحسن التصرف. فالكفار مثلا لهم عقول، لكن عقول إيش؟ عقول إدراك، لأن هذا هو الذي يتعلق بالتكليف، وليس لهم عقول، يعني ليس لهم عقول رشد، لأنهم لم يحسنوا التصرف. وكل من لا يحسن التصرف فإنه يصح أن ينفى عنه العقل. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ونحن فيما بيننا إذا وجدنا شخصا يسيء التصرف قلنا هذا غير عاقل، وإن كان عاقلا من حيث الإدراك لكنه ليس عاقلا من حيث التصرف. والعقل الذي يمدح هو عقل الرشد، أما عقل الإدراك فهذا يحصل لكل أحد حتى للكفار والفجار. وقول الباب، الباب جمع لب، ولب كل شيء، لب كل شيء المقصود منه، هذا لب الشيء والمقصود منه. فالحبة مثلا لبها ما كان بداخلها، المخ الذي في داخلها هو اللب، وما فوق فهو قشور. البيضة الذي في داخلها هو اللب، وما فوقه قشور. قال: ووهبنا لداود سليمان، وهبنا أعطينا، ووصف الله ذلك بأنه هبة لأنه محض فضل منه لا يحتاج منا إلى شيء. قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. إذن وهبنا لداود يعني أعطيناه هبة فضلا منا وتبرعا بلا قيمة. وقول سليمان لم ينون، لماذا؟ ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون. لا، سليمان هو عاجم، السلامة موجودة في اللغة العربية. داود ممنوع من الصرف للعالمية والعشمة كذا. نعم العبد، قال المؤلف سليمان ابنه، ابنه من أين عرف المؤلف أنه ابنه؟ ألا يجوز أن يكون المراد وهبنا لداود سليمان يعني خادمه؟ فالجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الأولاد هبة في قوله: يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم، يعني يصنفهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال: نعم العبد أي سليمان. والجملة إنشاء للمدح والثناء، يعني أنه يؤتى بها للمدح والثناء، وعلى نقيضها بئس، فإنها كلمة لإنشاء، إنشاء للمدح والثناء، يعني أنه يؤتى بها للمدح والثناء وعلى نقيضها بئس، فإنها كلمة لإنشاء الذم. وقوله نعم العبد، المعروف أن نعم وبئس تحتاج إلى فاعل ومخصوص بالمدح في نعمة

أم في بئس. قال المؤلف سليمان ابنه، ابنه، من أين عرف المؤلف أنه ابنه؟ ألا يجوز أن يكون المراد وهبنا لداود سليمان يعني خادمه؟ فالجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الأولاد هبة في قوله يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال نعم العبد،

فإنها كلمة لإنشاء الذم. وقوله نعم العبد، المعروف أن نعم وبئس تحتاج إلى فاعل ومخصوص بالمدح في نعمة والذم في بئس. فأين نعم العبد؟ العبد معنا موجود وهو الفاعل، يعني نعمة في الماضي والعبد فاعل، لكن أين المخصوص؟ المخصوص إما الضمير المستتر، ولا نقول مستتر أيضا، ضمير محذوف، ضمير محذوف، لأنه لا يمكن أن نقول مستتر والفاعل اسم ظاهر العبد، لكن نقول إنه محذوف تقديره هو أو تقديره سليمان، يعني إما أن نقدره اسما ظاهرا أو ضميرا. نعم العبد إنه أواب. إنه هذا سبب هذا الثناء من الله عز وجل على سليمان، إنه أي سليمان أواب، أي رجاع إلى الله عز وجل، سواء كان ذلك بترجيع الصوت بالذكر أو بالرجوع إلى طاعة الله عز وجل. والظاهر أن نعم، الظاهر أن الآية شاملة للمعنيين، أنه أواب رجاع إلى طاعة الله، وأواب رجاع بالتسبيح، أي يرجع الصوت به ويردده. يقول هنا المؤلف رجاع في التسبيح والذكر في جميع الأوقات، ولكن الصحيح أنه أعم مما قال المؤلف، أنه رجاع بالتسبيح والذكر، وكذلك رجاع لله بالتوبة والطاعة. قال إذ عرض عليه بالعشي، إذ عرض عليه، عرض من العارض؟ أبهمه للتفخيم، أبهمه للتفخيم، لأن الفعل هنا مبني لإيش؟ للمجهول، لما لم يسمى فاعل، للتفخيم، يعني كأنه يوحي بأن له جنودا كثيرة يعرضون عليه ما يعرضون. وقوله بالعشي هو ما بعد الزوال إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وقوله بالعشي، الباء هنا للظرفية، أي فيه، لكن الغالب أن الباء إذا جاءت في مكان في، الغالب أنها تكون مستوعبة لجميع الوقت، كأن العشية كله صار مستوعبا بهذا العرض لكثرة الخيول التي تعرض عليه. بالعشي الصافنات، ما الذي رفعها؟ ها؟ نافع الوين؟ نافع العرض؟ إيه نعم. نعم. طيب، إذا قال قائل الصافنات جمع والفعل مذكر عرض، وهذه جمع ذات حر، يعني جمع مؤنث حقيقي، وابن مالك يقول في التاء وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حر، فما رأيكم؟ نقول إنما لم يجب التأنيث لوجود الفاصل، وهو قوله عليه الصافنات. قال المؤلف الخيل جمع صافنة، وهي القائمة على ثلاث مش بعده، وإقامة الأخرى على طرف الحافر، وهو من صفنا يصفن صفونا. الصافنات هي الخيل، تقوم على ثلاثة أرجل وترفع الرابعة قليلا، بحيث يكون طرف الحافر على

0: الأرض، وهذا يدل على قوتها، وهو أيضا من ناحية الجمال أجمل عند رؤيتها، فإنك لو تصورت الخيل مصفوفة صافنة لكان لها أبهة، وتشعر بشيء من العظمة من هذا المشهد الذي تشاهده. قال الجياد، ها انت ما سمعت الله؟ اي حسن.
1: صافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء.
0: تعال هنا شوف، ما في أحد هذا المكان، وخر. هذا أيضا كم يا هنا يا أخ، قم يا ناظم. نعم.
1: والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفنا أظن في الفوائد. نعم. قال الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كملنا فوائدها. طيب ذكرنا الحكمة أنه لو كان كذلك لانتفت حكمة الله. وأنا اقرأ عنها الفوائد عندك. ما لك الفوائد؟ ها؟ لا الفوائد. ها؟ بس إلى هذا؟ إيه. اقرأ اللي بعدها.
2: الذي بعدها أنه لا يظن ذلك الظن إلا الكافر. والذي بعدها أن من ظن ذلك فهو الكافر. وفرق بينهما ذكر الفرق بين هذين الفائدتين.
0: نعم.
2: الفائدة التي بعدها أثبات بعيد الكفار قوله الفويلة.
0: نعم.
2: فهم مخلدون فيها أبدا كما في ثلاثة مواضع في سورة النساء والأحزاب والجن.
0: نعم.
2: فمن الفائدة التي بعدها أن من جملة الحكم التي هي من صفات الله أنه لا يمكن أن يجعل المؤمن كفاسد لأن ذلك بناء في الحكم. والتي بعدها أن الإيمان والعمل الصالح سبب
0: أنه لا يجعل إيش المؤمن
2: كالفاسد
0: كالمفسد.
2: التي بعدها أن الإيمان والعمل الصالح سبب لصلاح الأرض. والتي بعدها أن المعاصي سبب للفساد في الأرض. والأخيرة أن الله لا يمكن أن يجعل المتقين كالفجار.
0: نعم. بس طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. كيف نعرب كتاب؟ وهذا رأي من؟ نعم. طيب، على هذا التقدير كيف صح الابتداء بكتاب وهو نكرة؟ لأنه وصفت ب مبارك. لا، مبارك هو الخبر. هي أنزلناه إليك. طيب أذكر ثلاثة جوانب من بركة القرآن. كثرة الثواب قارئه.
2: نعم. ما يترتب الثاني ما يترتب.
0: أصبروا كيف كثرة ذكرها.
2: كثرة الثواب.
0: نعم.
2: النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألفان من حرف ولا ألفان.
0: أصبر ما أتيت بالشاهد.
2: نعم.
0: لم تأتي بالشاهد.
2: ما يترتب على تلاوته من
0: الثواب. يقول ما الدليل وما هذا الثواب الذي يترتب؟ ما هو الثواب الذي يترتب؟ نعم.
2: حسنا. أذكر في تلاوتي كل من قرأ حرف منه فلو عشر حسنات.
0: تمام. أحسن. طيب. كمل.
2: أيضا ما يحصل لقراءته من أثر عام أو خاص، وذلك من نور قلب وإشراح صدر.
0: نعم. تمام. هذا خاص ولا عام؟
2: هذا خاص.
0: نعم. والعام؟
2: العام ما يحصل به من اجتماع الكلمة وجمع الصف ولم الشعر.
0: نعم. هذا اثنين.
2: ثلاثة.
0: تخلي العام والخاص. نعم.
2: الخاص هو الذي ذكره هو العام وما اتصل به المسلمين في هذا القرآن. هل حصل لهم؟
0: ذكر.
2: هذا العام وجعله الثالث. ومن الثالث هو اجتماع الكلمة واتحاد الصف.
0: ماشي كيف؟ ها؟ طيب احنا ما ذكرنا ان المسلمين فتحوا به مشارق الارض ومغاربها.
2: نعم.
0: إيه؟ هذا عام. وكذلك اجتماع الكلمه لان اللغه واحده، واذا اجتمعت اللغه اتفقت اللغه اجتمع الناس، وبتفرق اللغه يحصل التفرق. فهذا غير هذا. فالان عندنا الاثر الخاص ما يحصل من نور القلب وانشراح الصدر والطمأنينة وما إلى ذلك. العام اجتماع المسلمين عليه لأنهم يكونوا بلغة واحدة، توحيد اللغة. ولهذا كثير من الفرس تعلموا اللغة من أجل أن يفهم هذا القرآن. والثالث آثاره الحميدة في الفتوحات، فتحات في مشارق الأرض ومغاربها. طيب قوله تعالى ليتدبروا آياته، اللام أحمد ها التعليل، وما معنى التدبر؟ على إيش؟ على إيش؟ طيب قوله وليتذكر معناها يتعظ به فيقوم بالعمل، ها كذا
2: يتذكر يتعلم يعني ويتعظ.
0: ايش معنى يتعظ؟ يتذكر يتعظ يعني ليعمل به، لان العمل لا يكون الا بعد فهم المعنى الحاصل بالتدبر. طيب ما معنى قوله أولو الألباب؟ أولو العقول. أحسنت. ما المراد بالعقول هنا؟ هل هي عقول الإدراك؟ ها؟ عقول الرشد. تمام. أحسنت بارك الله فيك. من فوائد هذه الآية أن هذا القرآن كلام الله، لأن الله أضافه لنفسه في قوله أنزلناه. والقرآن كلام كما نعلم، وإذا أضيف الكلام إلى أحد لازم أن يكون صفة له، لأن الكلام معنى لا يقوم إلا بغيره. ومن فوائدها إثبات علو الله عز وجل لقوله أنزلناه، والإنزال لا يكون إلا من العلو. وقد قررنا هذا كثيرا في عدة مجالس، أي قررنا علو الله بذاته فوق خلقه، وبينا أنه ثابت بجميع أنواع الأدلة السمعية اللي هي الكتاب والسنة والإجماع، والرابع العقل، والخامس الفطرة. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن كتاب، أي مكتوب، وقد بينا أنه مكتوب في ثلاثة مواضع: اللوح المحفوظ، والكتب التي بأيدي الملائكة، والكتب التي بأيدي الإنسان. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أنزلناه إليك. ومن فوائدها فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان أهلا لأن ينزل عليه القرآن، والقرآن لا ينزل إلا على من هو أهل لإنزاله، لجمعه صفات الكمال البشرية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم مبارك حسب الوجوه التي ذكرناها. ومن فوائدها الحث على العناية به والتزامه، لأنه إذا كان مباركا فإن كل أحد من البشر يريد أن ينال بركة هذا الشيء المبارك. ومن فوائد هذه الآية أنه يستشفى به، أن القرآن يستشفى به، كما دلت على ذلك آيات أخرى. يستشفى به من أمراض القلوب ومن أمراض الأبدان. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن فمن بركة القرآن أنه يستشفى به في أمراض القلوب وفي أمراض الأبدان. الاستشفاء به في أمراض الأبدان يقع على وجوه متنوعة، منها أن يقرأ على المريض به، أن يقرأ على المريض به كقراءة الفاتحة على المريض، فإنها مفيدة جدا. ومنها أن يكتب في إناء ويصب عليه الماء ويدار الماء عليه حتى يتغير بهذه الكتابة ثم يشرب، وهذا مجرب. ومنها على رأي بعض العلماء من السلف والخلف أن يعلق بصفة تميمة، بصفة تميمة يعني يكتب في جلد أو شبهه ثم يعلق على المريض، فإن هذا قد اختلف فيه السلف فرخص فيه بعضهم ومنعه بعضهم، فمن رخص فيه استدل بعموم الأدلة الدالة على أن القرآن فيه الشفاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أعظم الحكم في إنزال القرآن تدبر القرآن، لقوله ليدبروا آياته. ومن فوائدها حث الإنسان على تدبر القرآن، وأن لا يقرأه قراءة لفظية فقط، فإن الله تعالى قد ذم هؤلاء الجنس من الناس، أعني الذين يقرؤونه قراءة لفظية، فقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. أمانية يعني قراءة لفظية فقط، فوصفهم الله بأنهم أميون لأنهم لم ينتفعوا بالقرآن، إذ لا يمكن الانتفاع بالقرآن إلا بفهم معانيه، فإذا لم يفهم معانيه صار العربي والأعجمي على حد سواء. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن تدبر القرآن فرض، لأن العمل بالقرآن فرض، ولا يتم العمل إلا بالتدبر، وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض. ولكن هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ حسب الحال، قد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين، فما لا يتم دين العبد إلا به فهو فرض عين، وما زاد على ذلك فهو فرض كفاية، ولا بد أن يكون في الأمة الإسلامية من يفهم القرآن. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن الكريم كله آيات دالة على المتكلم به سبحانه وتعالى، ولهذا قال ليتدبروا آياته، ولم يقل آيات منها أو عشر آيات، كل الآيات. ومن فوائد الآيات الكريمة أيضا أن من أعظم ما نزل القرآن من أجله التذكر، التذكر لقوله وليتذكر. ومن فوائدها أن القرآن الكريم نزل موعظة للناس، كما قال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. فالقرآن نزل ليؤثر، ما نزل ليتبرك الإنسان بقراءته أو ينال الأجر بقراءته، هذا سهل، لكن لا بد أن يؤثر تذكرا وموعظة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يتذكر بالقرآن إلا أصحاب العقول لقوله وليتذكر أولو الألباب. ومن فوائدها أن من تذكر بالقرآن فهو صاحب العقل، ومن لم يتذكر فليس له عقل كذا. وجه ذلك أن الله جعل التذكر لمن اتصفوا بمن؟ بالعقول. ومن فوائدها أن لب الإنسان وروحه هو العقل، عقل الرشد، لأن الله سمى هذه العقول سماها ألبابا جمع لب، كأسباب جمع سبب. ثم قال الله تعالى في قصة سليمان بن داود ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، قال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. إلى هنا تم تفسيره. قال جمع جواد وهو السابق، المعنى أنها إذا استوقفت سكنت، وإن ركضت سبقت، يعني أن هذه الخيل التي عرضت عليه موصوفة بهذين الوصفين، أنها من الصوافن وأنها من الجياد، فهي إذا وقفت وقفت على أحسن هيئة وهو الصفون، وإذا مشت مشت على أكمل هيئة وهو الجود، جيدة في السبق وتحمل المشاق ولو طال السير. وهذا غاية ما يكون من جمال الخيل، غاية ما يكون من جمال الخيل هو هكذا، أن تكون هيئتها حين الوقوف مما يسر النفس، وأن يكون فعلها وأداؤها حين السير مما ينفع لكونها من ذوات الجود. وقول المؤلف وكانت ألف فرس عرضت عليه بعد أن صلى الظهر لإرادته الجهاد عليها لعدو، فعند بلوغ العرض منها 900 غربت الشمس ولم يكن صلى العصر فاغتم. تقدير هذه الخيل بألف فرس يحتاج إلى دليل عن معصوم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها ألف أو ألفان أو أقل أو أكثر. وحينئذ يكون أو تكون مسؤوليتنا أن نقف حيث وقف القرآن، فلا نحددها بألف ولا بأكثر ولا بأقل، إنما هو عرضت عليه في آخر النهار هذه الخيول الصافنات الجياد. فلما عرضت عليه نسي أن يصلي لقوة ما في قلبه من التعلق بهذه الخيول، التي أعدها للجهاد في سبيل الله أو أعدها للزينة والتمتع، لأن سليمان عليه الصلاة والسلام كان من الأنبياء الملوك، كان من الأنبياء الملوك كما قال تعالى: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. والملوك من عادتهم أن يسروا ويبتهجوا بالنظر إلى الخيول، فسواء كان أعدها للجهاد إن كان قد أمر به أو أعدها للتمتع بها بصفة أنه ملك. يقول: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. قال أحببت أي أردت حب الخير، يعني محبته، محبة الخير. والخير يطلق على المال عموما، كما في قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال. والدليل على أن الخير هو المال قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فقول حب الخير يعني حب المال. وتفسير المؤلف رحمه الله لهذا الخير بالخيل أخص من دلالة اللفظ، وقد مر علينا أنه لا يجوز أن يفسر اللفظ الأعم بالمعنى الأخص، لأن هذا قصور في التفسير. لكن قد يكون عذر المؤلف أن السياق في الخيل، فيكون حمله لهذا العام على الخاص بقرينة السياق. وهنا إشكال، وهو قوله أحببت حب الخير. هل الحب يحب؟ يعني لو قال قائل: لماذا لم تكن الآية إني أحببت الخير كما قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. المؤلف رحمه الله أول المحبة التي جاءت بلفظ الفعل بالإرادة، فقال أحببت أي أردت حب الخير. لكنه رحمه الله وإن تخلص من تضارب اللفظ لم يتخلص من فساد المعنى، لأنه إذا قال أردت حب الخير فالمراد قد يحصل وقد لا يحصل، مع أن حبه حاصل. ولكن الجواب على هذا أن نقول إن أحببت الأولى على بابها، وأحببت الثانية على بابها من باب التوكيد، كأنه أحب حب الخير فضلا عن الخير. ومن أحب حب الشيء لازم أن يكون محبا للشيء. كما لو قلت أنا أحب أن أحب فلانا، مثلا أنا أحب أن أحب قراءة الكتاب الفلاني، فيكون هذا من باب إيش؟ من باب التوكيد، كأنه كرر المحبة مرتين، وبهذا نتخلص من الإيراد الذي يرد على تفسير المؤلف رحمه الله. وقوله عن ذكر ربي، قال المؤلف أي صلاة العصر. وهذا أيضا فيه تفسير للعام بما هو أخص، وهو قصور في التفسير، وذلك لأن الذكر أعم من الصلاة، الذكر أعم من الصلاة، فكل صلاة ذكر وليس كل ذكر. ها؟ صحيح هذا؟ كل صلاة ذكر وليس كل ذكر صلاة، صحيح؟ نعم. إذا فسرنا الذكر بالصلاة فقد فسرنا الأعم بالأخص، وهذا قصور، ولكن ربما يعتذر عن المؤلف بإيش؟ بالسياق، بالسياق. ولكن هذا العذر لا يقبل، لأنه من الذي يقول إن سليمان أراد بذكر ربه صلاة العصر؟ إذ قد يكون أنه أراد ذكر الله في المساء، لأن المساء له أذكار معينة، وتكون صلاة العصر داخلة في هذا الذكر، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن المراد بالذكر في قول عن ذكر ربي إيش؟ عموم الذكر الذي يدخل فيه صلاة العصر. طيب، وقوله عن ذكر ربي يشمل التذكر الذي هو ذكر القلب، ويشمل القول الذي هو ذكر اللسان، ويشمل الفعل الذي هو أفعال الجوارح. إذا أدخلنا صلاة العصر في هذا، لأن صلاة العصر تشتمل على أنواع الذكر الثلاثة، الصلاة تشتمل على أنواع الذكر الثلاثة، فيها تذكر القلب وتذكر اللسان وتذكر الجوارح. وقوله عن ذكر ربي في إضافة الربوبية إلى الله استعطاف من سليمان لله عز وجل، حيث أذعن له بالربوبية التي تقتضي أن يكون مشغولا بذكر سبحانه وتعالى. وقوله عن ذكر ربي، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. استشكل بعض العلماء تعدي الفعل بعن، أحببته عن ذكر ربي، كيف؟ فقيل إن عن معناها من، يعني البدلية، يعني بدلا عن ذكر ربي. وقال بعض العلماء إن أحببت مضمن معنى آثرت حب الخير عن ذكر ربي. ومر علينا فيما سبق أنه إذا جاء بمتعلق لا يناسب المتعلق ظاهرا، فإن لعلماء النحو في ذلك قولين. القول الأول تضمين معنى المتعلق، أو تضمين المتعلق معنى يناسب المتعلق، والثاني أن يضمن الحرف الذي لا يناسب المتعلق حرفا يناسب المتعلق. وذكرنا أن الأولى أن يكون التجوز بإيش؟ بالفعل. نعم. طيب، وقوله حتى توارت بالحجاب، حتى توارت، قال المؤلف أي الشمس بالحجاب، أي استترت بما يحجبها عن الأبصار. نعم، توارت بالحجاب. توارت، إذا قال قائل الضمير مستتر والشمس لم يسبق لها ذكر، فلماذا لا يقال حتى توارت أي الخيل بالحجاب، يعني أنها أبعدت حتى استترت عنه، وكأنه شغل بالنظر إليها وهي تتطارد وتتسابق حتى وصلت إلى مسافة بعيدة بحيث غابت عنه؟ نقول لا شك أن هذا المعنى محتمل في الآية، يقول إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت، أي هذه الخيول فأبعدت واستترت. ولكن وردت أحاديث تؤيد ما ذهب إليه المؤلف، من أن الذي توارت هي الشمس بالحجاب، أي بما يحجبها عن الأبصار، ف فما هو هذا الحجاب؟ الحجاب هو الأرض، الحجاب الذي يحجب الشمس إذا غابت هو الأرض، كما قال الله تعالى عن ذي القرنين: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، في عين حمئة يعني في البحر. إذن فالذي يسترها إذا غابت هي الأرض، وهذا لأن الأرض كروية في الشكل، فإذا دارت الشمس عليها ووصلت إلى الجانب المنحني فلا بد أن تغيب، وهكذا تغيب عن كل قوم شيئا فشيئا حتى تطلع على من غابت عنهم أولا. ثم قال تعالى: ردوها علي، ردوها، الضمير يعود على الخيل التي عرضت عليه، أمر أن ترد عليه وترجع عليه مرة ثانية من أجل أن يقضي عليها غضبا لله عز وجل. وتنكيلا لنفسه التي تعلقت بهذه الخيول وأعرضت بها عن ذكر الله، قال: ردوها علي، أي الخيل المعروضة، فردوها. فطفق مسحا بالسيف، بالسوق جمع ساق، والأعناق جمع عنق. قال: ردوها علي، فردوها، ردوها علي. فطفق، طفق هذه فعل ماضي من أفعال الشروع، من أفعال الشروع، ويكون خبرها فعلا. وبناء على ذلك فإن قوله مسحا ليس خبرا لها، بل مصدر للفعل المحذوف الذي هو الخبر، والتقدير: فطفق يمسح مسحا. طيب، وقوله مسحا بالسوق يعني يضربها مع سوقها جمع ساق، والأعناق مع العنق، لأن الخيل تتعلق بها النفس باعتبار المشي وباعتبار الصفون عند الوقوف وباعتبار الرقبة وما عليها من الشعر وحسن العنق. فلهذا ضرب عليه الصلاة والسلام، ضرب مواقع الحسن في الخيل، وهي سوقها وإيش وأعناقها. والله أعلم. أعم من الصلاة. لا، لأن الأذكار في المساء تستمر إلى ما بعد الغروب. عام عام الذكر عام يشمل الصلاة وغيرها. نعم، إذا لم تكن مقيدة بالمساء فلا فرق أن يذكر بعد غروب الشمس أو قبل. طيب، ولا في أذكار بعد العصر؟ طيب، لماذا لا نجعلها عاما ومنها الصلاة؟ نعم، لأن أذكار المساء تكون بعد العصر، فهو يذكر الله بعد العصر فاشتغل عن ذلك. نعم.
3: ليش ما كتب ألف المسافر يردوها مع الواو؟
0: كيف؟
3: ألف مع واو الجمع، مثلا من كل واو الجمع يكتب ألف.
0: لا، يكتب ألف ما لم تتصل بالضمير. إذا اتصل بالضمير ما حاجة للألف، أي ما حاجة. يعني لو قال ردوا فقط ما قالها.
3: ردوا زمير راجع إلى من؟
0: لا لا قصدي أن تقول ليش لماذا لم يكتب ألفا بعد الواو كذا ولا لا؟ أقول لا تكتب الألف بعد الواو مع الضمير. لو قلت ردوه ما تكتب ألف، ردوها ما تكتب ألف، لكن ردوا زيدا تكتب ألف. الواو راجع للمخاطب. إيه واو الجمع يخاطب جماعة. وها تعود على الخيل، يعني رد الخيل علي. لا لا مخاطب مو الأمر، الأمر إذا وجه لجماعة ما هي للغائب. لو كان فعلا ماضي صارت للغائب، لكن هذه فعل أمر، والواو المقترنة بفعل الأمر تكون للمخاطب. واضح؟ ها؟ لا لو كان ماضي سنقال قال ردوها، الماضي يقال ردوها. لا مجهول فيها المفعول ردوها. على كل حال هي فعل أمر، يأمرهم أن يردوها عليه. نعم. السؤال هذا متقدم على وقته، لأن سيكون فوائد إن شاء الله. نعم. اي نعم، لانك اذا ضمنت الفعل استفدت معنى جديدا زائدا على معنى الفعل الاصلي. فمثلا اذا قلنا في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، ان المراد يروى بها، تضمن هذا معنيين الشرب والري. اذا قلت ان الباء يشرب بها بمعنى من يشرب منها، لم نستفد إلا معنى واحد وهو الشرب. لا لا مهم زائد، لأن الفعل إذا قلنا يروى أتينا بالمعنى الأصلي ليشرب، إذ لا ري إلا بعد شرب. والذي جعلنا نأتي بالمعنى الزائد وهو الري، لأن صحيح أن الري زائد على مجرد الشرب. الذي جعلنا نأتي به هو أن بها الباء ما تتعدى به يشرب. نعم. شيخنا
4: الكبراني
0: درس القرآني بعض العلماء قال يعلق في حفظ بيده يعلق على الإنسان، هذه فيها مسألة فيها تخالف، يعني تجرب على الناس أن تريد هذه تثير تجرب هذه وتحط شركيات ويدخل. هذا يسأل يقول التميمة، إذا أجزنا التميمة بالقرآن جاءوا ناس فدخلوا فيها أشياء شركية، فماذا تقول؟ نقول الحكم دون ما علته، إذا كتب أشياء شركية صار ممنوع لأجل الشرك، لكن إذا كتب شيئا من القرآن فليس فيه الشرك. يعني لابد أن نكون أن يكون هذا الكاتب اللي كتب التميمة لابد أن يكون مأمونا.
4: هذا
0: جرب إيش؟
4: الأرض
0: الشمالية،
4: هذا
0: الأرض الشمالية
4: وجنوبية.
0: وش اللي تكثر؟
4: التعليق هذا
0: بالشركيات. لا هذا يمنع هذا.

0: تمن
1: فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى واذكر عبدنا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه في العشي الصافنات الجياد إلى آخره. أين متعلق إذ في قوله إذ عرض؟ يعني إذ ظرفية تحتاج إلى متعلق. ها؟ نعم واذكر إذ عرض. طيب قوله الصافنات، ما هي الصافنات؟ أحببت الخير حبا شديدا. طيب ما المراد بالخير هنا حمد؟
2: خير المؤلف السرعة
0: بالخير. بالخير لا. طيب ما الذي حمله على تفسيرها بالخير؟
2: يعتذر عنه بالسياق، سياق الآية
0: حيث قال الصافنات الجهاد. طيب والقول الثاني أو الاحتمال الثاني؟
2: نعم تشمل الخيل وغيره من المال وغيره.
0: نعم
2: يطلق على الخير المال.
0: طيب ما هو الدليل أو الشاهد على أن الخير يراد به المال؟ هذا فضل يا جماعة من هنا تقدم واحد فيه.
2: ترك وصية وإنه لحب الخير لشريك.
0: وإنه لحب الخير لشريك. طيب والمراد بالخير هنا المال، ما الدليل على أن المراد به المال؟ لا وتحبون المال؟ نعم. طيب قوله عن ذكر ربي إمداد، ما المراد بذكر ربي؟ نعم
3: ولكن الذكر يشمل
0: أعم
3: من الصلاة.
0: أعم من الصلاة
3: ويشمل أذكار المساء.
0: نعم والصلاة أيضا. أحسنت. طيب قوله حب الخير عن ذكر ربي، عن ما موقعه هنا؟
4: بمعنى
0: إيه؟ وش معنى أحببتها عن ذكر ربي؟
4: أيدون ذكر ربي
0: وش يعني إيش؟
4: أحببت حب الخير دون ذكر الله سبحانه وتعالى.
0: لكن عن وش معناه على هذا؟
4: ها؟ بمعنى سوى.
0: عن بمعنى سوى؟
4: بمعنى سوى الله سبحانه وتعالى، أي سوى ذكر الله.
0: نعم.
2: بدلية.
0: يعني؟ بدل ذكر ربي. هذا واحد، وجه آخر.
2: أو أنها مضمنة.
0: مضمنة. يعني آثرت حب الخير عن ذكره. طيب. قوله توارت بالحجاب. الضمير يعود على من؟
3: فيها قولة.
0: جعل يشاهدها ذاهبة وجائية.
3: القول الثاني أن تعرف الحجاب عن الشمس.
0: الشمس. وما المراد بالحجاب على هذا القول؟
3: الحجاب عن الأرض.
0: الأرض. الأرض. صحيح. طيب قال فطفق مسحا. فهد طفق من أفعال، وأين خبرها؟ خبرها محذوف. فطفق يمسح مسح. طيب بالسوق لا، وش معناه؟ جمع ساق، يعني يضرب سوقها حتى يعقرها. والعناق بيده، يمسح بيده كذا. ها؟ إذن من على كلامك أنه يمسح سوقها بيده ويمسح عناقها كذلك.
4: ضربا بالسيف
0: حتى في السوق.
4: نعم.
0: والأناق القتل. طيب نأخذ الفوائد. أظن قال الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأولاد هبة من الله عز وجل للعبد، ويتفرع على هذا أنه يجب على العبد أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على سليمان في قوله نعم العبد، والعبودية هنا العبودية الخاصة. ومن فوائد هذه الآية إثبات العلل والأسباب بقوله إنه أواب، فإن هذا هو سبب الثناء عليه. ومن فوائدها فضيلة الأوبة، ومن فوائدها فضيلة الأوبة إلى الله والرجوع إليه بالقلب والعمل، لأن الله أثنى على سليمان بسبب ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة في قوله إذ عرض عليه إلى آخره، من فوائدها بيان عظمة ملك سليمان، حيث كان الناس يعرضون عليه هذه الخيول للتمتع بها ومن أجل الاطلاع عليها وتفقدها. ووجه ذلك أنه قال إذ عرض عليه، فهذا يدل على أن هناك أناسا يعرضون عليه هذه الخيل. ومن فوائد هذه الآية أن هذه العادة وهي عرض الخيول والتمتع بجريها في آخر النهار عادة قديمة ما زال الناس عليها إلى اليوم، يعني لا تكاد تجد أحدا يجري مسابقة على الخيل في أول النهار، إنما يكون في آخر النهار، وهذه من العادات القديمة في الناس إلى اليوم. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي اختيار الخيل الجيدة الجميلة التي تسر النفس في رؤيتها وفي جريها، لقوله الصافنات الجياد. ومن فوائدها أنه ينبغي اقتناء الخيل، حيث كان هذا من دأب الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فمتى كانت الخيل آلة حرب فالخير في نواصيها إلى يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية ذكر أنموذج من وصف سليمان بالأواب، حيث قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي إلى آخره. ومن فوائدها أن المال خير، وهو كذلك، لأن الإنسان إذا رزق المال تمكن أن يتمتع تمتعا كاملا فيما يختص بالمال، بخلاف ما إذا ضيق عليه المال فإنه لا يستطيع أن يتمتع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإعراض عن ذكر الله بأمور الدنيا أمر مذموم، لأن سليمان وبخ نفسه في كونه أحب الخير وقدمه على ذكر الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الشمس تجري دائما وليست تغيب بمعنى أنها تنحجب عن الأبصار في السماء، لقوله حتى توارت بالحجاب. ومن فوائدها إثبات أن الشمس هي التي تدور على الأرض في طلوعها وغروبها، لأنه أضاف الفعل إليها فقال حتى توارت، ولو كان الأمر كما يقول أهل الجغرافية اليوم إن الأرض في طلوعها وغروبها، لأنه أضاف الفعل إليها فقال حتى توارت، ولو كان الأمر كما يقول أهل الجغرافية اليوم إن الأرض هي التي تدور وتنحجب الشمس بسبب دورانها لقال حتى توارينا بالحجاب، أو حتى توارى بالحجاب هو يعني، لأنه إذا كان أنت الذي تدور ومقابلك ثابت فمن الذي يتوارى، الثابت أو الدائر؟ الدائر. فإذا كان الله تعالى أثبت أن التواري للشمس دل هذا على أنها هي التي تدور، وهذا كقوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فهذه أربعة أفعال كلها أضيفت إلى الشمس. وفي الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس فقال له أين أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تسجد تحت العرش وتستأذن، فإن أذن لها وإلا قيل ارجعي من حيث جئت فتخرج من مغربها. هذا هو ظاهر القرآن، والواجب على المؤمن أن يتبع ظاهر القرآن، لأن هذه الطريق في كل شيء، كما تعرفون في أسماء الله وصفاته نتبع ظاهر القرآن، وكما تعلمون في الأحكام الشرعية نتبع ظاهر القرآن، إذن في الأمور الكونية نتبع ظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن صدر من الخالق العليم فهو أعلم من خلقه بخلقه. قال الله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، فإذا كان هذا صادرا من أعلم من يكون وجب علينا أن نصدقه ويشاكر. أين كتابك؟ وإلى أين سرحت؟ نعم طيب عسى أن تكون. فالواجب علينا إذن إجراء ظواهر كتاب السنة على ما هي عليه حتى يقوم لنا دليل حسي واضح يتبين أن اللفظ ليس على ظاهره. فلو فرض أنه تبين تبينا واضحا مثل الشمس أن الأرض هي التي تدور، فإننا نقول عبر بهذه الأفعال الداء التي ظاهرها أن الشمس هي التي تدور باعتبار ما نشاهد، فتكون غربت باعتبار مشاهدتنا، لأن المشاهد المحسوس حسب الأمر الظاهر لعامة الناس أن الأرض ثابتة والشمس تدور عليها، فيكون التعبير بحسب ما يشاهده الناس في الظاهر. لكن متى هذا؟ متى نحتاج إلى تأويل الآيات؟ إذا ثبت ثبوتا حسيا قطعيا ما في إشكال، لأن الظاهر دلالته ظنية ولا يمكن زحزحة هذه الدلالة إلا بدليل قطعي يكون أقوى منها. ومن فوائد هذه الآية أن الأرض كروية، أن الأرض كروية، لأنه لما أثبت أنها تتوارى بالحجاب دل هذا على أن الأرض هي التي تحجبها، وهي كما نشاهد تنزل الشمس في أوج السماء

في أعلى ثم تنزل شيئا فشيئا حتى تكون في الأسفل في الأرض، فيدل ذلك على أن الأرض كروية، وهذا أيضا أمر مقطوع به ولا إشكال فيه، فهو ظاهر من القرآن وظاهر كذلك بالواقع. ففي القرآن يقول الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها.

تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. لا يعارضه، لأن سطحها باعتبار المشاهد. فأنت الآن إذا وقفت على الأرض تجدها مستوية إلى مد البصر. ومن فوائد هذه الآيات في قوله ردوها علي فطفق إلى آخره، من فوائدها جواز التعزير بإتلاف المال، جواز التعزير بإتلاف المال. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء: هل يجوز أن نعزر الإنسان بإتلاف ماله أو لا يجوز؟ فمن العلماء من قال إنه لا يجوز، لأن إتلاف المال إفساد له، ويمكن أن نعزره بأخذ المال دون إتلاف، فنأخذه منه وننفقه في جهة أخرى نافعة. ومنهم من قال بل إن ذلك جائز، واستدلوا لهذا بأن الغال من الغنيمة الذي يكتم ما غنم يحرق رحله، يحرق رحله، وهذا إتلاف له، مع أن الجيش قد يكون في حاجة إلى ماله ومع هذا امتلفه. وهذا القول هو الراجح، أنه يجوز التعزير بإتلاف المال، أولا لدلالة السنة على ذلك، وثانيا لأن إتلافه أنكى وأعظم أثرا، لأنه لو أخذ وجعل في مصالح صار التنكيل خفيا، ثم قد يكون فتح باب للولاة الظلمة، إذا أرادوا المال أقاموا دعوى على شخص ما ثم قالوا نعزره بأخذ ماله، ثم يأخذون ماله على أنه سيكون في بيت المال، ولكنه سيكون في جيوب هؤلاء الظلمة. فإذا قلنا بأنه يحرق ويتلف أمام الناس زال هذا المحذور. وبناء على ذلك، لو وجدنا مع شخص آلة له تصلح أن تستعمل في غير له وعزرناه بتكسيرها كان ذلك سائغا، ولا نقول حولوها إلى آلة غير آلة له، لأن إتلافها أمام الناس أنكى وأشد مما لو أتلفت بإنفاقها في جهة ما. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان لا بأس أن يعزر نفسه بإتلاف ماله بنفسه لفعل إيش؟ سليمان. فلو مثلا فلو فرضنا أن شخصا اشتغل بشيء معه عن ذكر الله وأراد أن يكسره لكان ذلك سائغا جائزا، لأن هذا يؤدي إلى أن لا يعود مرة أخرى إلى التشاغل عن ذكر الله تعالى بشيء من المال. ومن فوائد هذه الآية قوة سلطان سليمان في أمره ونهيه، كقوله ردوها علي، فإن هذا يدل على أن له جنودا كثيرة تأتمر بأمره، إذ لم يقل ردها، لو قال ردها لكان الخادم واحدا، لكن لما قال ردوها دل على أن له جنودا خدما يخدمونه كثيرين. ومن فوائدها سرعة ومبادرة سليمان عليه الصلاة والسلام بتنفيذ ما أراد من إتلاف هذا المال، لقوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قد يقول قائل

0: أليس في هذا تعذيب للحيوان إذا جعل يضرب سوقه بالسيف؟ فيقال بلى، لكن الظاهر أنه يعقرها أولا ثم يقطع عنقها ثانيا، أو نعم. وهذا لا بأس به، لأن الألم لا يدوم، وإنما خص السوق بالضرب من أجل أنها صافنات، والصافنة إذا رفعت حافرها بعض الشيء صار لسوقها منظر جميل، فهو متعلق الرغبة، ولذلك جعل يضرب هذه السوق. وأما الأعناق فظاهر من أجل إتلافها نهائيا. نعم.
1: يعني
0: اي هذا السؤال جيد. يقول هل اكل لحومها او تصدق به او ماذا فعل؟ ما تقولون؟
2: المؤلف يقول تصدق.
0: لو تصدق بها اقرا عبارته.
2: يقول والاعناق اي ذبحها وقطع ارجلها تقربا الى الله تعالى حيث اشتغل بها عن الصلاه وتصدق بلحمها فعوضه الله خيرا منها واسوا وهي بيح.
0: سمعت هذا؟ يحتمل ما قال المؤلف انه تصدق بها، ويحتمل انه لم يتصدق بها لان ذبحها تقرب الى الله تعالى باتلافها، وما كان كذلك فإنه لا يؤكل. نظيره لو زنى رجل ببهيمة فإن البهيمة تقتل ولا يؤكل لحمها، لا يؤكل لحمها لأنها أتلفت لحق الله فلا ينبغي أن تؤكل. على كل حال يحتمل أن سليمان تصدق بها كما قال المؤلف أو أكلها أو تركها، الله أعلم. هنا
3: القينا على كرسيه جسدا ثم أنا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي
0: حتى من وراء
3: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي

0: وأصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن وامسك بغير حساب.
1: إيش هذا عطاؤنا؟
0: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك
1: لا أو أمسك من جد قرض.
0: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإنا له
1: لا فيها ألف وإنا له ولا ما فيها ألف؟ وإن له
0: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
1: لزلفى بالألف.
0: وإن له عند وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وقفنا بالشرح على خلصنا يعني ما بقى شيء. طيب قال الله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هذه الجملة كما هو معروف مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم المقدر واللام المؤكدة للقسم ويسمونها موطئة للقسم والثالث قد. ولقد فتنا سليمان أي اختبرناه، والضمير في فتنا يعود على الرب عز وجل وجاء بضمير الجمع تعظيما لا تعديدا لأن الله سبحانه وتعالى واحد، لكن تارة يعبر عن نفسه بلفظ الإفراد وتارة يعبر عن نفسه بلفظ الجمع. يقول سليمان هو بن داود، ولم يبين الله سبحانه وتعالى هذه الفتنة لا عينها ولا نوعها، ولهذا ينبغي لنا أن نبهم ما أبهمه الله رحمك الله، أن نبهم ما أبهمه الله ونجمل ما أجمله، ونعلم أنه لو كان هناك فائدة لنا في تعيين ما أبهمه لذكره، لأن الله تعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فكل شيء فيه مصلحة فلا بد أن يبينه الله عز وجل. ولهذا نقول هذه الفتنة لو سألنا سائل ما نوعها وما عينها قلنا الله أعلم، لأن الله تعالى لم يبينها لنا ولم ترد في خبر معصوم، فوجب علينا أن نسكت. أما ما ذكر في هذا الموضع من الإسرائيليات فإنها إسرائيليات كاذبة لا تليق بمقام النبوة، لكن الإسرائيليون أتوا بها لأنهم لا يعتقدون أن داود وسليمان رسولان، يعتقدون أنهما ملكا، والملك يجوز عليه كل شيء. يقول فتنا سليمان ابتليناه بسلب ملكه، هذا بدأ المؤلف بالقصة الإسرائيلية، بسلب ملكه وذلك لتزوجه بامرأة هواها وكانت تعبد الصنم. نسأل الله العافية، يعني جعلوا داود وسليمان كلهم كلاهما عشيقا ليس لهما هم إلا النساء. فداود كما مر علينا أنه أراد أن يتزوج امرأة شخص وكان عنده عند داود 99 امرأة فأراد أن يكمل 100. أما سليمان فيقول إنه هوى امرأة، يقول تقول هذه القصة الكاذبة إنه هوى امرأة وعشقها وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه. إذن صارت الدار دار كفر وشرك بدون علمه، وهذا نقطع بأنه كذب، لأنه لو كانت هذه كافرة لبين الله ذلك كما بين كما بين ذلك في امرأتي نوح ولوط. قال: وكان ملكه في خاتمه فنزعه عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسمات بالأمينة على عادته، فجاءها جني في صورة سليمان فأخذه منها. هذه القصة. ملكه في خاتمه، فإذا أراد دخول الخلاء نزعه، ولا أدري ما السبب في نزعه، لماذا ينزعه؟ اسم سليمان ليس فيه لفظ جلالة، ليس فيه اسم من أسماء الله حتى يقول قائل إنه تحرز من أن يدخل بشيء فيه ذكر الله. وأيضا يضع عند امرأته المسمات بالأمينة على عادته، هذا أيضا يدل على كذب القصة. أولا كيف يكون ملك في الخاتم فقط؟ وثانيا إذا كان ملكه في خاتمه فهل يمكن أن يفرط فيه هذا التفريط يلقيه عند امرأة؟ قد يقول قائل إنها أمينة، ولكن نقول ما هو الدليل على هذا؟ فجاءها جني في صورة سليمان فأخذه منها، أخذ إيش؟ الخاتم. فلما أخذ الخاتم صار سليمان، لأن الملك يتبع هذا الخاتم. طيب، قال الله تعالى: وألقينا على كرسيه جسدا، هو ذلك الجني، وهو صخر أو غيره، يعني اسمه صخر أو غيره، جلس على كرسي سليمان وعكفت عليه الطير وغيرها، فخرج سليمان في غير هيئته فرآها أو فرآه. من عنده مذكر؟ رآه. طيب، هذا هو الظاهر، فرآه على كرسيه، فرآه على كرسيه وقال الناس أنا سليمان، فأنكروه مسكين. لما جاء وجد هذا الجني الذي المسمى بصخر أو غيره على الكرسي، فجعل يقول الناس أنا سليمان، يقول له لست سليمان، ارجع وراء. ليش؟ لأن سليمان هو الجالس على كرسي الملك، أما أنت فلست بسليمان. فماذا تكون حصته؟ ستكون شديدة. ثم أنا، والواقع أن هذه المسألة ألقينا على كرسيه جسدا، بعض العلماء يقول إنه شيطان، لكن بقطع النظر عن كون الملك في الخاتم وأنه أعطاه امرأتها وأن الجني جاءها فأخذه منها، يقول إن الله تعالى ألقى على كرسيه جسدا، يعني في غيبة سليمان، لأن سليمان ليس دائما على الكرسي، لكن الله سبحانه وتعالى سلط عليه شيطانا جلس على الكرسي، جلس على الكرسي وجعل يدبر الدولة. وسليمان لما جاء إلى مكان جلوسه وجده مشغولا بهذا العفريت، وعجز عن إنزاله عن الكرسي وعن تولي تدبير شؤون الدولة، فعرف أنه مفتون وأن الله سلط عليه هذا الجن، هذا الشيطان، ليختبره سبحانه وتعالى. هذا قول لبعض العلماء. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه شيطان، ولكن ابن عباس كما هو معلوم كان أخذ عن بني إسرائيل كثيرا، وربما يكون هذا مما أخذه. المهم، هذا قول غير ما قال المؤلف. المؤلف يرى أن هذا القول حصل بسبب أن الملك في الخاتم، وأن هذا الجني أخذه من المرأة المؤتمنة وجلس على الكرسي وقال أنا سليمان، هذه واحدة. الثاني أن الله سلط شيطانا بدون أخذ الخاتم وبدون التصور بالجني، سلط شيطانا جلس على الكرسي وصار يدبر شؤون الدولة، وانتهب السلطان من سليمان، لأن سليمان ليس دائما على الكرسي. القول الثالث أن الجسد هو شق الولد الذي اختبر الله به سليمان حين قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. حلف أن يطوف يعني يجامع 90 امرأة وأن كل امرأة وأن كل امرأة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، لم يقل إن شاء الله اعتمادا على ما في نفسه من العزم على تنفيذ ما أراد، فنفذ ما أراد وجامع 90 امرأة. لكن ما أراده الله لم يتمكن منه، وهو أن تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فولدت منهن واحدة شق إنسان، نصف إنسان. لأجل أن يعرف سليمان وغير سليمان أن الأمر بيد الله، وأنه لا يجوز أن يتألى أحد على ربه سبحانه وتعالى. يقول بعض المفسرين إن هذا الولد هو الجسد، لأن هذا الولد ليس كامل التدبير، نصف إنسان كيف يدبر؟ هذا هو الذي ألقي على الكرسي ففوتنا به سليمان. القول الرابع أن قوله وألقينا على كرسيه جسدا يعني به سليمان نفسه، فتنا سليمان اختبرناه، ألقينا على كرسيه جسدا يعني ألقيناه هو على الكرسي جسدا. والجسد هو الذي لا يدبر وليس عنده تفكير، يعني أن الله سلب من سليمان تفكيره الذي يدبر به شؤون مملكته، فصار لا يحسن التدبير. ومن لا يحسن التدبير كالجسد بلا روح، فيكون مراد بالجسد من؟ سليمان نفسه. ويكون كأن الكلام وألقيناه جسدا على كرسيه لا يحسن التدبير. وهذا أيضا قريب أن الله سبحانه وتعالى يسلب عن الإنسان عقله وتفكيره حتى يكون جسدا بلا روح. ومن المعلوم أن مملكة عظيمة كمملكة سليمان إذا فقد منها المدبر سوف تتخلخل وتتزعزع. فهذه 4 أقوال في معنى قوله وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. أما ما ذكر المؤلف فهو باطل بلا شك، وأما ما ذكر من أنه الولد الشق فالظاهر أنه ضعيف. بقى عندنا قولان، أحدهما أنه شيطان سلط على كرسي سليمان فبقي فيه وصار يدبر شؤون المملكة، والثاني أنه إيش؟ سليمان نفسه سلب الله منه التفكير وتدبير شؤون المملكة فصار لا يحسن التدبير. هذان القولان محتملان. أقربهما إلى اللفظ الأول، أي أنه شيطان ألقي على الكرسي، لأن جسدا هذه نكرة تقتضي أن يكون الملقى غير الملقى عليه على كرسيه. ولكن الثاني أقرب من حيث المعنى، يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا سلب الإنسان عقله وتفكيره وسلطته فهو بمنزلة الجسد. على كل حال، هذه الفتنة التي حصلت لسليمان بإلقاء الجسد على كرسيه، سواء أكان هو نفسه أم شيطانا جلس على الكرسي، لا شك أنها فتنة عظيمة، ولا يتصورها أحد لم تمسه هذه الفتنة. لأن ما نسمع من الفتن والمصائب وغيرها نسمعها على أنها تمر علينا مرورا ذهنيا، وليست كالذي يباشر، وليس هذا كالذي يباشر المصيبة أو القضية نفسها. على سليمان لما وصل به الأمر إلى هذه الحال، أناب إلى الله، لأن من طبيعة البشر إذا أصيب بمصيبة أن يحاسب نفسه، أما قبل أن يصاب فقد يغفل، لكن إذا أصيب صار يحاسب نفسه ورجع إلى الله. حتى المشركون إذا ركبوا في الفلك وأصابتهم الأمواج التي يضرب بعضها ببعض يلجؤون إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، يدعونه مخلصين له الدين أن ينجيهم. فمن طبيعة البشر أن يعود إلى القوة التي يمكنها أن تدفع عنه المصيبة التي نزلت به. ومن خرج عن هذه الطبيعة فقد يخرج عن الطبيعة أناس، كما قال الله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قد يخرج ناس عن هذه الطبيعة الفطرية فتصيبه المصائب والنكبات والعذاب، ولكن قلبه يكون قاسيا لا يتأثر، نسأل الله العافية. نعم. قال: ثم أناب رجع سليمان إلى ملكه بعد أيام بأن وصل إلى الخاتم فلبسه وجلس على كرسيه. هذا من أبعد ما يكون تحريف لكلام الله عز وجل. ثم أناب أي رجع إلى ملكه. المتعين أن المعنى أناب إلى الله، أناب إلى الله يعني عرف أن هذا الذي نزل به لأمر حدث منه فرجع إلى الله وأناب إليه وأحسن التوبة وأصلح العمل. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هذا نعم يا رب، قال رب اغفر لي، بدأ بالمغفرة، بطلب المغفرة قبل طلب الملك العظيم الذي لا ينبغي لأحد من بعده. وذلك لأن زوال أثر الذنوب هو الذي يحصل به المقصود. فالذنوب في الحقيقة تتراكم على القلب وتمنعه من كثير من مصالحه، فيسأل الإنسان التخلص من آثار هذه الذنوب قبل أن يسأل ما يريد. قال رب اغفر لي، اغفر لي. المغفرة مأخوذة من المغفر، وهو الذي يوضع على الرأس لاتقاء السهام في حال القتال، وهو شيء من حديد يسمى البيضة، فهو يقي الرأس وفي نفس الوقت يستره. ولهذا نقول إن مغفرة الذنوب سترها عن الخلق ومع التجاوز عن عقوبتها، يعني أنه جامع بين معنيين، هما إيش؟ الستر والتجاوز عن الذنب، أي أن الله تعالى لا يعاقب عليه. وهب لي ملكا يعني أعطني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لا ينبغي يعني لا يصلح أن يكون لأحد من بعدي، يعني ملكا عظيما لا يفكر به أحد من بعدي. فغفر الله له واستجاب له، قال تعالى: من بعدي أي سواي، نحو فمن يهديه من بعد الله أي سواه. يعني كأن المؤلف يقول إن معنى قوله من بعدي أي سواي، وليس المراد من بعدي زمنا، بل لا ينبغي لأحد في زمني ومن بعد زمني، ولكن المراد بالبعد هنا السوى. واستشهد لذلك بقوله تعالى: فمن يهديه من بعد الله، ومعلوم أنه لا أحد بعد الله، فالله هو الآخر الذي ليس بعده شيء، لكن معنى من بعد الله أي من سوى الله. نعم. قال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب، هذه جملة تعلقها بما قبلها أنها من باب التوسل، من باب التوسل، لما سأل الله أن يهبه ملكا توسل إلى الله بالاسم الذي يناسب ما دعا به، إنك أنت الوهاب. وأنت في قوله إنك أنت الوهاب يسميها العلماء ضمير الفصل، وتفيد ثلاثة أشياء: التوكيد والحصر والتمييز أو الفصل بين الصفة والخبر. وقول الوهاب صيغة مبالغة، وذلك لكثرة هبات الله وكثرة من يهبه الله. كل ما في الخلق من نعمة فهو هيبة من الله، وما أكثر النعم على الإنسان نفسه، وما أكثر الإنسان الذي أنعم الله عليه. ولهذا جاء صيغة المبالغة إنك أنت الوهاب. قال الله تعالى: فسخرنا له الريح. ألف للسببية من وجه، وللتعقيب من وجه آخر، أي فبسبب دعائه وفور دعائه. ليش قدرنا فبسبب؟ الله يهديك. نعم، قدرنا بسبب دعائه أن الفاء للسببية، فور دعائه لأنها للتعقيب، لأنها للتعقيب، يعني فلما دعا استجاب الله له. فسخرنا له الريح، يعني ذللناها له، ذللنا الريح له، والريح الهوى. يقول: تجري بأمره رخاء حيث أصاب. تجري أي تسير، بأمره أي على وفق أمره، رخاء أي لينة، حيث أصاب يعني حيث أراد، وحيث ظرف متعلقة بقوله تجري، يعني تجري إلى الجهة التي أرادها، رخاء يعني لينة، لينة في سيرها وهبوبها، لينة في طاعتها، ما تستعصي. لو كانت الريح جنوبا الآن مثلا، وهو يريد أن يذهب إلى الجنوب، يأمرها أن تهب شمالا فتهب شمالا، تهب شمالا ويمشي عليها. نعم، تجري بأمره، حتى لو كان الاتجاه السائد للريح جنوبا وأمرها أن تكون شرقا اتجهت شرقا، تكون شمالا اتجهت شمالا، تمشي حيث أراد. وقوله عز وجل: تجري بأمره رخاء. قد يقول قائل: ما الجمع بين قوله رخاء وقوله في آيات أخرى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين؟ والجواب أن الجمع بينهما سهل، فهي رخاء يعني ليس فيها زعزعة، وهي عاصفة سريعة. فالمراد بالعصف في قوله عاصفة أي أنها سريعة ليست بطيئة، لأن غدوها شهر ورواحها شهر، يعني تمشي في الصباح ولا يأتي زوال الشمس إلا وقد قطعت مسافة شهر، وبعد الزوال تمشي ولا يأتي الغروب إلا وقد قطعت مسافة شهر. وكيف ذلك؟ يعني هل تطيل به نفسه؟ لا، قال أهل العلم إنه يضع شيئا كالبساط، يضع على الأرض ويجلس هو وحاشيته على هذا البساط، ثم يأمر الريح فتحمله، تحمله فيطير بين السماء والأرض. ومع ذلك هو رخاء. وكان المتبادر أن مثل هذا الطيران يزعج الراكبين على هذا البساط، ولكن الله تعالى جعلها رخاء رخية كأنها لا تسير، كأنهم لا يطيرون، فليس فيه إزعاج، وهذا من آيات الله. قال حيث أصاب أي حيث أراد. فهو التوسل إلى الله تعالى بما لم يجعله وسيلة لا شرعا ولا قدرا، فإن التوسل إلى الله تعالى بما لم يجعله وسيلة لا شرعا ولا قدرا محرم، وهو نوع من الاستهزاء بالله عز وجل، لأن كان الإنسان يتقدم بشيء يجعله وسيلة وليس بوسيلة، فكأنه يستجهل الله عز وجل، يتوسل إليه بشيء ليس بوسيلة ويجعله وسيلة. إذن الله جاهل على هذا الفعل أو بناء على هذا التوسل. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان إجابة الله للدعاء، وهو دليل على منته على عباده لقوله أركض برجلك. ومن فوائدها بيان قدرة الله، حيث أنبع الماء من ضرب الرجل. ومن فوائدها إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله أركض برجلك، ولو شاء الله لأنبع له الماء بدون ركض بالرجل، ولكن الله تعالى جعل ذلك سببا. ومن فوائدها أن الله تعالى قد يجعل السبب الضعيف الذي لا يقوم بالمسبب سببا مؤثرا، كما أنه قادر على أن يمنع السبب المؤثر فلا يؤثر. واضح؟ فالركض بالرجل ليس من العادة أن ينبع الماء، والإلقاء في النار من العادة أن يحرق، فإبراهيم ألقي في النار فلم يحترق، وأيوب ركض برجله فنبع الماء. إذن فيه دليل على أن الله قد يجعل السبب الضعيف قويا مؤثرا، ويجعل السبب القوي المؤثر غير مؤثر. ومن فوائد هذه الآية بيان القدرة الإلهية بكون هذا الماء النابع من جوف الأرض باردا وصالح للشرب. ومن فوائدها الإشارة إلى المطهر للباطن، المطهر للباطن، وهو ما يعرف عند الناس الآن في الهلول، يعني يتخذون أشياء ملينة للبطن تنظفه، لقول هذا مغتسل بارد وشراب. ومن فائدها أن الله تعالى يمن على العبد بأكثر مما فقد إذا صبر واحتسب، لأن أيوب وهب الله له أهله ومثلهم معهم، فأنت أصبر تظفر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما حصل للإنسان من نعمة فإنه بمقتضى رحمة الله لقوله من عندنا رحمة من عند منا رحمة منا. ومن فوائدها أن في هذه القصة العظيمة ذكرى لأولي الألباب، وقد سبق لنا بيان وجه هذه الذكرى، وأظن ذكرنا كم وجها؟ أربعة أوجه أو خمسة. طيب، ومن فوائدها جواز الحيلة المباحة أو استعمال الحيلة المباحة لقوله وخذ بيدك ضغطا فاضرب به، وهذا الحكم ثابت حتى في الشريعة الإسلامية، فلو حلف رجل أن يضرب شخصا 100 مرة وكان هذا الشخص لا يتحمل الضرب 100 مرة قال أهل العلم فله أن يأخذ ضغطا فيه 100 شمراخ ويضرب به. وبنوا على هذا ما لو زنى رجل مريض مرضا لا يرجى زواله ولا يتحمل الجلد 100 على الانفراد، قالوا فإنه يجمع له ضغث فيه 100 عود ويضرب به ضربة واحدة، أخذا مما أفتى الله به من؟ أيوب. ومن فوائد هذه الآية أن الحنث في اليمين في الأصل أو أن المخالفة في اليمين في الأصل حرام، لقوله ولا تحنث، ولكن الله تعالى يسر لعباده فأجاز لهم الحنث مع الكفارة. ولهذا قال الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان إلى قوله واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم. قال العلماء احفظوا أيمانكم أي لا تكسروا اليمين، وقال بعضهم احفظوها من الحنث فلا تحنثوا فيها، والوجهان كلاهما لا يتنافيان. المهم أن الإنسان ينبغي له أن يحفظ يمينه فلا يحنث، لكن مع ذلك أحيانا يكون الحنث خيرا، أحيانا يكون الحنث خيرا. وقد قسم العلماء رحمهم الله الحنث في اليمين إلى الأحكام الخمسة، فقالوا قد يجب الحنث وقد يحرم وقد يكره وقد يستحب وقد يباح. فإذا حلف أن لا يصلي مع الجماعة فالحنث واجب، يعني يجب أن يصلي ويكفر. ولو حلف أن يشرب الخمر فالحنث واجب، يجب أن يدعه وأن يكفر. ولو حلف أن لا يشرب الخمر كان الحنث محرما، لأنه لو شرب لفعل محرما وقع في محرم. ولو حلف أن لا يصلي راتبة الظهر فالحنث هنا مستحب. ولو حلف أن يأكل بصلا أو ثوما وهو من يحضر المسجد كان الحنث مستحبا، الحنث مستحبا. ولو حلف أن لا يأكل كان مكروها. المهم أن المكروه والمستحب متضادان، والواجب والمحرم متضادان. أما المباح فهو إذا تساوت المصلحة والمفسدة فهو مباح. ومن فوائد هذه الآيات الثناء على أيوب بالصبر، لقوله إن وجدناه صابرا، وهذا يتعدى إلى غيره أيضا، فإن من كان صابرا فهو محل للثناء. ومن فوائد الآية أيضا الثناء على أيوب بهذا الوصف نعم العبد، والعبودية لله عز وجل لا شك أنها تمام الحرية، فكل من كان لله أعبد فهو أشد تحررا ممن كان على العكس. وقد قال ابن القيم رحمه الله بيتا في النونية مفيدا، قال هربوا من الرق الذي خلقوا له، هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان رحمه الله. يعني الإنسان لا بد أن يقطع لشيء، فهؤلاء هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عبادة الله، وبلوا برق النفس والشيطان، صاروا عبيدا لنفوسهم وشياطينهم. طيب، فأشرف أوصاف الإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباد الله الصالحين. طيب، ومن فوائد هذه الآية الثناء على أيوب بكونه رجاعا إلى الله، رجاعا إلى الله تعالى بفعل الطاعات وترك المعاصي، لقوله إنه أواب. وعلى هذا فيكون هذا الوصف أيضا ثناء لكل من اتصف به، فكل من كان رجاعا إلى الله فإنه يثنى عليهم. ومن فوائد الآية إثبات الأسباب، من فوائد الآيات إثبات الأسباب وجواز نسبة الشيء إلى سببه المعلوم حسا أو شرعا. انتبهوا، يعني يجوز أن يضاف الشيء إلى سببه المعلوم حسا أو شرعا بدون أن ينسب إلى الله. فلو قلت مثلا سقطت في البحر ولولا فلان لغرقت لكان هذا صحيحا. لماذا؟ لأنه أضافه إلى سبب معلوم، فلان هو الذي انتشره من الماء. ولو قال سقطت في البحر ولولا فلان الولي الميت لهلكت لكان هذا شركا، لكان هذا شركا، وهو شرك أكبر في هذا الحال. المهم أن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم دون أن يضاف إلى الله هذا جائز. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا. فأضاف هذا، فأضاف الشيء رحمك الله إلى سببه، إلى سببه المعلوم. أما إذا أضافه إلى سبب غير معلوم فهذا نوع من الشرك، ثم قد يكون أكبر وقد يكون أصغر بحسب الحال. قال الله تعالى: واذكر عبادنا. اذكر كيف؟ من أن يمسني الشيطان، من قوله أني مسني الشيطان أضافه إلى السبب. قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. اذكر يا محمد وتذكر أيها المخاطب هؤلاء السادة الأبرار، الساد، اذكر عبادنا إبراهيم. إبراهيم بدل من عبادنا، بدل بعض من كل، وما عطف عليه يكمل الكل. اذكر عبادنا، والعبادة هنا أخص الخاصة لأنها عبودية الرسالة والنبوة. إبراهيم إمام الحنفاء الذي أمرنا باتباع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وإسحاق ابنه، ويعقوب حفيده ابن ابنه. أولي الأيدي أصحاب القوة، القوى في العبادة، والأبصار البصائر في الدين. يعني اذكرهم مشيرا إلى قوتهم في الدين، لأن الأيدي جمع يد، والمراد باليد هنا القوة. وكذلك الأبصار يعني البصائر في دين الله، لأنهم رسل، وأبصر الناس في عبادة الله هم الرسل. وفي قراءة: عبدنا إبراهيم، بيان له، وما بعده عطف على عبدنا، يعني أنها تقرأ بالجمع وبالإفراد. والقراءة هنا سبعية أو شاذة؟ سبعية، لأن القاعدة أن المؤلف رحمه الله إذا قال وفي قراءة فهي سبعية، وإذا قال قرئ فهي شاذة. ثم قال: إنا أخلصناهم بخالصة. أخلصناهم أي نقيناهم وصفيناهم، لأن إخلاص الشيء أن تزيل شوائبه حتى يبقى خالصا، ومنه إخلاص الدين لله أن تزيل عنه شوائب الشرك. وقول بخالصة بينها بقوله: هي ذكرى الدار. وأفادنا المؤلف أن ذكرى خبر مبتدأ محذوف تقديره هي ذكرى، ويجوز أن تكون ذكرى بدلا من خالصة أو عطف بيان لها. والمراد بالدار هنا الآخرة، ذكرى الدار الآخرة أي ذكرها والعمل، والعمل لها. وفي قراءة: بالإضافة أي بخالصة ذكرى الدار، وهي للبيان، يعني الإضافة هنا بيانية على تقدير من، لأن الإضافة البيانية تكون على تقدير من، كتقول كما تقول خاتم فضة أي من فضة، ثوب خز أي من خز، باب خشب أي من خشب، وهكذا. قال: ذكر الدار يعني الدار الآخرة أي تذكرها والعمل لها. وإنهم عندنا لمن المصطفين المختارين الأخيار، جمع خير بالتشديد. وإنهم الضمير يعود على الثلاثة: إبراهيم وإسحاق ويعقوب. عندنا عند الله، والعندية هنا عندية المرتبة لا عندية المكان، لأن مرتبتهم عند الله أنهم من هؤلاء. والمصطفى اسم مفعول، اسم مفعول بمعنى المختار. وهنا المصطفين جمع مذكر سالم، ولكن فيه إشكالا، وهو أن المعروف أن جمع المذكر السالم يكسر ما قبل الياء، تقول المسلمين والمؤمنين والقانتين والصابرين والصادقين، وهنا ما قبل الياء مفتوح. والمعروف أن الذي يفتح ما قبل الياء فيه هو المثنى، كما تقول الرجلين والمسلمين والمؤمنين وهكذا. فلماذا فتح ما قبل الياء في هذا؟ في هذا قال النحويون: لأن أصله المصطفى بالألف، فحذفت الألف لأن الياء ساكنة وهي ساكنة فتحذف، كما قال ابن مالك: إن ساكنين التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. فالآن التقى ألف وياء، تحذف الأولى منهما وهي هنا الألف، وتبقى الفتحة دليلا عليها. واضح؟ طيب، المصطفين يعني في العبادة والعلم والرسالة. الأخيار جمع خير، والخير على وزن فيعل، وهو كثير الخير، كثير الخير. ولا شك أن هؤلاء الرسل الثلاثة فيهم خير كثير، وجاء من نسلهم رسل كرام وأمم من أفضل الأمم. جاء من نسل إبراهيم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل الأمم وأكرمها عند الله. واذكر إسماعيل واليسع، إسماعيل بن إبراهيم أفرده بالذكر لأن سلالته تختلف عن سلالة إسحاق ويعقوب، فإسحاق ويعقوب سلالتهم بنو إسرائيل، وهؤلاء سلالتهم العرب، ولهذا أفرده. واليسع وهو نبي، واللام زائدة، وإذا كانت اللام زائدة فيكون الأصل ويسع وهو نبي، لكنه نبي رسول، لأن كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول. وذا الكفل، هذا مختلف في نبوته، فقيل إنه نبي، والكفل بمعنى العمل، بمعنى العمل والنصيب، يعني صاحب العمل الكثير والنصيب. هذا على القول بأنه رسول. أما على القول بأنه غير رسول فقد قال المؤلف: قيل كفل 100 نبي فروا إليه من القتل. وكلمة قيل تدل على أنه ضعيف، فالظاهر أن معنى ذا كفل يعني ذا العمل، صاحب العمل الكثير والجد والنشاط. وكل، أي كلهم، وعلى هذا فالتنوين في كل عوض عن لا، عن اسم، عن اسم كلهم. من الأخيار جمع خير بالتثقيل، قول هنا جمع خير بالتثقيل هو معنى قوله فيما سبق جمع خير بالتشديد. هذا ذكر لهم بالثناء الجميل هنا، وإن للمتقين الشاملين لهم لحسن مآب مرجع في الآخرة. قوله هذا ذكر يحتمل ما قال المؤلف، أي أن هذا ذكر لهؤلاء السادة بالثناء الجميل، ويحتمل أن المراد هذا ذكر للناس، أي تذكير لهم، كما قال الله تعالى في أول السورة: صاد والقرآن ذي الذكر. وهذا الأخير أرجح، يعني هذا المذكور في هذه السورة ذكر لمن؟ لجميع الناس. ثم الناس ينقسمون متقي وغير متقي. وإن للمتقين، ومنهم الرسل، بل هم سادة المتقين وعلى رؤوسهم. لحسن مآب أي مرجع. وهنا قال لحسن وفيه إشكال حيث إنه منصوب مع دخول اللام عليه. هذا اسم إن مؤخر، ولهم للمتقين خبر مقدم. جنات عدن بدل أو عطف بيان لحسن مآب، ولهذا نصبت، لكن نصبت بالكسرة نيابة عن الفتحة. والجنات في الأصل البستان الكثير الأشجار، سمي به لأنه يجن من كان فيه أي يستره. والمراد بها الدار أو دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمتقين في الآخرة. وعدن بمعنى إقامة، أي الجنات التي يقيم فيها ساكنها ولا يتحول عنها ولا يبغي عنها حولا ولا يرى أن لغيره فضلا عليه. كل واحد من أهل الجنة يرى أنه لا فضل لأحد عليه، وهذا هو تمام النعيم. لأن الإنسان إذا رأى أن غيره أفضل منه احتقر ما أعطاه الله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنظروا، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. قال: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب منها. مفتحة لهم الأبواب، مفتحة ولم يقل مفتوحة، وذلك لكثرة الفاتحين أو لكثرة الأبواب أو لهما جميعا. فعلى الأول كثرة الفاتحين يكون المعنى أن لهم خدما كثيرة تفتح لهم الأبواب، وعلى الثاني تدل على أن أبوابها كثيرة لكثرة من يدخلها. ومن المعلوم أن أبواب الجنة الأصلية الكبيرة كم؟ ثمانية، لكن هناك غرف في وسط الجنة وتجري من تحتها أنهار لها أبواب فتفتح لهم الأبواب. متكئين فيها أي في هذه الجنات، والاتكاء يدل على الهدوء والطمأنينة وعدم القلق، وأيضا يدل على أن الإنسان ذو سلطان يخدم ولا يخدم. وقول فيها أي في الجنات، وبين المؤلف على أي شيء تكون، فقال على الأرائك كما جاء ذلك في آيات أخرى. يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. يدعون أي يطلبون، يعني يقول هاتوا فاكهة كثيرة، كثيرة النوع أو كثيرة العين أو هما، النوع والعين، كثيرة النوع والعين، يعني أنواع كثيرة وكذلك أعيان كثيرة، لو تطلب أي ما تطلب حصل لك. وشراب، هذا الشراب بين الله تعالى أنواعه أو أجناسه بأنه أربعة: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه أربعة أنواع من شراب الجنة. ولكن لاحظوا أن هذه الأسماء تختلف عما في الدنيا اختلافا عظيما، يعني لا تظنوا أن الماء كالماء الذي في الدنيا، أو أن العسل كالعسل الذي في الدنيا، أو اللبن كاللبن الذي في الدنيا، أو الخمر كالخمر الذي في الدنيا، لا، يختلف اختلافا عظيما لقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ولو كان لا يختلف لكنا نعلم هذا. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت
2: ولا خطر على قلب بشر، اللهم اجعلنا من أهلها. وعندهم قاصرات الطرف، قاصرات الطرف، قال المؤلف حابسات العين. نبي نكمل إن شاء الله، يعني آخر درسنا يوم الخميس الآتي. قاصرات الطرف يعني حابسات، والطرف النظر، يعني أنهن يقصرن النظر على أزواجهن. هذا معنى من المعاني. المعنى الثاني قاصرات طرف أزواجهن، فلا ينظر الأزواج إلى غيرهن، والفرق بينهما ظاهر، ولكن اللفظ صالح للأمرين، فهن قاصرات طرفهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن، وهن قاصرات طرف أزواجهن فلا ينظر الأزواج إلى غيرهن. نساء الدنيا هكذا أو لا؟ أبدا. المرأة إذا خرجت السوق قامت طالع في الرجال، نعم، وتقارن بين هذا الرجل وبين زوجها، نعم. وكذلك الرجل إذا خرج إلى السوق، فبعض الناس يتطلع إلى النساء ويقارن بين المرأة وبين زوجته، وتجده إذا وجد من النساء من هو أجمل أو من هي أجمل من امرأته انشغل قلبه بها وأعرض عن امرأته وزهد فيها. وهذا من الحكمة العظيمة في وجوب ستر الوجه يا إخواننا، لكن السفهاء جهال. من الحكمة العظيمة أن الرجل إذا لم يرى امرأة لم يتغير نظره بالنسبة لامرأته، لكن إذا رأى امرأة كالشمس وزوجته كالسها إيشو؟ نعم، تعلق قلبه بهذه المرأة التي كالشمس وزاهد في هذه

أتراب يعني أنهن على سن واحدة، على سن واحدة شابات، بنات 33 سنة. كذلك أهل الجنة يدخلون الجنة وهم أبناء 33 سنة، ولا يتغير أحد منهم، يبقى على ما هو عليه. وكونهن أترابا قد يقال إنهن أتراب في السن وأتراب في الجمال وفي كل شيء، لئلا يميل الإنسان إلى من فاقت غيرها ويكون نظره إليهن على حد سواء. قال الله تعالى: هذا المذكور ما توعدون بالغيبة والخطاب التفاتا ليوم الحساب. طيب، هذا ما توعدون، قال المؤلف بالغيبة والخطاب. الخطاب ما توعدون، الغيبة ما يوعدون، والقراءتان سبعيتان. قال المؤلف التفاتا، أيهما الذي فيه التفات، الغيبة أو الخطاب؟ الخطاب، الغيبة لا الخطاب ولا الغيبة، الخطاب والغيبة. إيش نقول؟ هذا وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم، هم غيبة متكئين فيها يدعون يدعون غيبة، وعندهم غيبة. إذن الالتفات في أي شيء؟ في الخطاب، هذا ما توعدون. طيب، يعني يقال لهم هذا ما توعدون على ضمير الخطاب، وعلى ضمير الغيبة يكون هذا خبرا من الله عز وجل بأن المذكور هو الذي يوعدون به يوم القيامة. ليوم الحساب أي لأجله، هذا ما مشى عليه المؤلف، أي أن اللام للتعليل، ولكن الصحيح أن اللام للتوقيت، اللام للتوقيت، فهي كقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. فاللام هنا بمعنى في، لأنها للتوقيت، أي هذا ما توعدون في ذلك اليوم، يوم الحساب، وهو يوم القيامة. وسمي يوم الحساب لأن الناس يحاسبون فيه على أعمالهم. قال: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إن هذا المشار إليه ما ذكر من نعيم الجنة، لرزقنا لعطاؤنا، واللام في قوله لرزقنا للتوكيد. ما له من نفاد، من نفاد مبتدا مؤخر، ودخلت عليها من الزائدة لفظا الزائدة معنى، يعني ما له نفاد أي انقطاع. وما هنا هل هي حجازية أو يتفق فيها التميميون والحجازيون؟ ها؟ يتفقون. لماذا؟ لتقدم الخبر، ولا تكون ما حجازية إلا مع الترتيب، إلا مع الترتيب، لقول ابن مالك: مع بقى النفي وترتيب زكن. طيب، إذن نقول نفاد مبتدأ على اللغتين جميعا. قال المؤلف: ما له من نفاد أي انقطاع، والجملة حال من رزقنا أو خبر ثان لإن، أي دائما أو دائم. اختصار شديد. الجملة حال من رزقنا، وعلى هذا يكون المعنى ما له من نفاد، أي على تفسير المؤلف، دائما ولا دائم؟ دائما. أو نقول خبر ثاني: إن هذا لرزقنا، إن هذا ما له من نفاد، ويكون التقدير دائم ولا دائما؟ دائم. طيب،

0: حطوا بالكم. إذن في الكلام لف ونشر مرتب ولا غير مرتب؟ وين أنتم يا جماعة؟ ها؟ شوف حال من رزقنا قدم الحال أو خبر ثاني أخر، أي دائما قدم إيش الحال أو دائم أخر الخبر. إذن الترتيب مرتب. قال هذا المذكور للمؤمنين وإن للطاغين. هذا مبتدا لا بد له من خبر، خبره محذوف كما قدره المؤلف. لمن؟ للمتقين. المؤلف يقول للمؤمنين، ولكن الصحيح أن نقدر للمتقين، لأن الله قال هذا وإن للمتقين، هذا ذكر وإن للمتقين، فالأولى أن نقول هذا للمتقين. طيب فما لغيرهم؟ قال وإن للظالمين مستأنف، نعم وإن للطاغين مستأنف. وإن للطاغين، الطاغين جمع طاغية، والطاغي من تجاوز الحد، وحد الإنسان أن يكون عبدا لله ممتثلا لأمره مجتنبا لنهيه، فمن لم يمتثل الأمر فهو طاغي، ومن ارتكب النهي فهو طاغي. اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذن الطغيان هو تجاوز الحد، والحد للإنسان هو عبادة الله، فمن تجاوز هذا الحد فخالف الأمر أو ارتكب النهي فهو طاغ. فإن قال قائل ما الشاهد على أن الطغيان بمعنى تجاوز الحد؟ قلنا قوله تعالى إنا لما طغى الماء، يعني تجاوز حده، حملناكم في الجارية. هذا وإن للطاغين مستأنف لشر مآب، أي شر مرجع، وشر منصوبة على أنها اسم إن مؤخر. ما هو هذا الشر مآب؟ قال جهنم يصلونها. هذا عطف بيان لشر مآب، وهي النار، جهنم النار، سميت بهذا الاسم لأنها تتضمن الجهمة لسوادها، لأنه ليس فيها نور، وبعد قعرها والعياذ بالله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو أصحابه في المدينة، سمعوا وجبة، يعني وقعة شيء، فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار فهو يهوي بها 70 خريفا. حتى الآن وصل إلى قعره 70 سنة، وهو حجر كبير له صوت عظيم يهوي في النار. إذن هي قعيرة جدا، ولهذا صارت مدلهمة والعياذ بالله سوداء. وقيل إن جهنم ليس عربيا، وأن أصله في الفارسية كهنام، كهنام، ولكنه عرب فصار جهنم. ولا أدري عن أخينا هداية الله، ها؟ بالفارسي، أي نعم. وعلى هذا فلا يرد علينا ما قلنا من أنه من الجهمة، وهو السواد والبعد، فيقال اسم للنار علم غير مشتق. وأيا كان فهو اسم من أسماء جهنم، من أسماء النار، نعوذ بالله منها. يصلونها صفة لجهنم أو حال، بل هي حال، لأن جهنم معرفة، والمعرفة تكون الجملة بعدها حالا. يصلونها يعني يدخلونها، لكن لا يكفي أن يقول يدخلونها في الواقع، بل يصلونها يعذبون بصلاح، وهو شدة الحرارة. فبئس المهاد الفراش. نعم، المهاد الفراش، كما قال الله تعالى: وجعلنا الأرض مهادا. وفي آية أخرى: الذي جعل لكم الأرض فراشا. فالمهاد الفراش. فبئس المهاد يعني هي هذا. طيب، فبئس المهاد لأنه والعياذ بالله افتراشها شديد، ولحافها أيضا شديد، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، نعوذ بالله. هذا أي العذاب المفهوم مما بعده فليذوقوه. ويجوز أن يكون هذا مبتدأ وخبر محذوف، أي هذا ما لهم فليذوقوه. واللام في قوله فليذوقوه للأمر، والدليل على أنها لام الأمر وليست لام التعليل أنها سكنت بعد الفاء، ولام الأمر تسكن بعد الفاء والواو. وثم فليذوقوه، فليكتووا بحره، فليكتووا بحره. والاكتوى بحره هو ذوق، وذوق كل شيء بحسبه. في الطعام والشراب يذوقه الإنسان بالمذاق، بمذاق الفم. والنار يذوقها بماذا؟ بحرارتها في أي موضع من الجسم. والبرد كذلك يذوقه بلسعه في أي موضع من الجسم. فليذوقوه حميم، أي ماء حار محرق، وغساق بالتخفيف والتشديد. يعني غساق هذا التخفيف، غساق هذا التشديد، ما يسيل من صديد أهل النار، نعوذ بالله. الآن نقول هذا مبتدأ، وحميم وغساق خبر ومعطوف عليه، فعدلنا عما ذكرنا من قبل هذا ما له من العذاب، حيث قدرنا الخبر ما له من العذاب، ورأينا أن الأولى أن نجعل غساق حميم خبر وغساق معطوف عليه، ويكون جملة فليذوقوه معترضة بين المبتدأ والخبر للمبادرة، للمبادرة بإهانتهم. فإن قوله فليذوقوا العذاب لا شك أنه إهانة، فمن أجل المبادرة قدم هذا على الخبر، أي قدم قوله فليذوقوه. وأصل الكلام على الترتيب: هذا حميم وغساق فليذوقوه. طيب، انظر للشراب. حميم ماء حار، وليست حرارته سهلة أو يسيرة. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، تردي الزيت، يشوي الوجوه. فأولا لا يأتيهم هذا الشراب بسهولة. متى يأتيهم؟ بعد أن يعطشوا عطشا شديدا، ثم يستغيثوا، يسأل الله أن يغيثهم من هذا العطش. وإذا أغيثوا بهذا الماء كالمهل يشوي الوجوه، إذا دنا من وجوههم ليشربوه شواها. قال العلماء: وتتساقط لحوم الوجه. ثم إذا شربوه في البطون وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، فيقطع ظاهرهم وباطنهم والعياذ بالله. قارن بين هذا الشراب وبين شراب أهل الجنة: أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة الشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ومع ذلك يشربون ما تشاء، وأيضا يدبرون هذه الأنهار كما شاء بدون حفر سواقي وبدون كلا، يعني ما يجعلون جدار يمنع الماء لا يسيل يمين وشمال ولا يحفرون. قال ابن القيم في النونية: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. طيب، يقول الغساق أيضا، الغساق والعياذ بالله بمجرد ما تسمع معناه تشمئز. صديد أهل النار، الصديد الذي يجري من أجسادهم من احتراقها، هذا أيضا نوع من شرابهم، فصار شرابهم إما ماء حار يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء، وإما صديد، صديد أهل النار يتجرع ولا يكاد يصيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت، ومن ورائه عذاب غليظ. قال الله عز وجل وآخر بالجمع والإفراد، آخر مفرد، أخر جمع. طيب، فيها قراءتان إذن سبعيتان، من شكله أي من جنسه أي مثل المذكور من الحميم والغساق، أزواج أي أصناف، أي عذابهم من أنواع مختلفة. آخر من شكله من جنسه، أو أخر من جنسه، أزواج أصناف من العذاب يعذبون بها كما أراد الله عز وجل، ويهانون غاية الإهانة، يقرعون ويوبخون ثم يمنون بالخروج، ترتفع بهم النار حتى إذا دنوا من أبوابها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وهذا من شدة العذاب يا أخوان. لو أن شخصا محبوس وكان يقرب من الباب يظن أنه سيخرج ثم يرد، هذا أشد عليه عذابا مما لو بقي في مكانه. فهم ينوع عليهم العذاب أنواع عظيمة ما تخطر بالبال ولا تدور في الخيال. اللهم نجي من النار. نعم، وآخر من شكله أزواج أي أصناف، أي عذابهم من أنواع مختلفة. ويقال لهم عند دخولهم النار بأتباعهم هذا فوج جمع مقتحم داخل معكم النار بشدة، فيقول المتبوعون لا مرحبا بهم، أي لا سعة لهم، إنهم صالوا النار. قالوا أي الأتباع بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه أي الكفر لنا، فبئس القرار. شفنا أعوذ بالله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. شف كيف العداوة بين أهل النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، وهكذا المجرمون في الدنيا الذين يوالي بعضهم بعضا سوف يكون يوم القيامة أعداء، فلا ولاية لأحد في الآخرة إلا من كان متقيا، هؤلاء هم الذين تبقى ولايتهم. وأما غير المتقين فهم وإن كانوا أولياء في الدنيا فإن ولايتهم في الآخرة تزول نهائيا. انظر الآية، هذا فوج مقتحم معكم، هذا فوج، الفوج الطائفة، والغالب أنها تكون للطائفة الكبيرة، مقتحم معكم يعني داخل بمشقة، يعني الاقتحام لا بد أن يكون هناك ازدحام شديد، فلا اقتحم العقبة لأنها أي صعدها بشدة. هؤلاء أيضا يدخلون النار بزحام شديد، فهو فوج مقتحم معكم، يعني يقال لهم فيقولون لا مرحبا بهم، يعني ما نريدهم، نتبرأ منهم، ولا تتسع صدورنا ولا أمكنتنا لهم. والمرحب مأخوذ من الرحبة وهي السعة، فيقول لا مرحبا بهم يعني لا نرحب بهم ولا نريدهم، بل نحن ننابذهم، غاية المنابذة. إنهم صالوا النار، إنهم أي هؤلاء الذين اقتحموا معنا صالوا النار، قالوا أي الأتباع لمن؟ للمتبوعين. بل أنتم لا مرحبا بكم. شف بل إضرار إبطال، يعني أبطلوا قولهم لا مرحبا بكم وقالوا نحن نبطل هذا الكلام ولا نعترف، بل أنتم الذين لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، يعني قدمتم لنا الكفر وسهلتم لنا سلوكه وزينتموه في نفوسنا حتى تبعناكم، فبئس القرار لنا ولكم النار. أعوذ بالله. كل منهم الآن تبرأ من الآخر. طيب، يقول الله عز وجل قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا، أي مثل عذابه على كفره في النار. من قدم لنا هذا، من المشار إليه؟ لا، المشار إليه من قدم لنا هذا الكفر، يعني من قدم لنا الكفر وهم المتبوعون، فزده عذابا ضعفا في النار. ضعفا يعني زائدا على عذاب الأصل، يعني عذبهم لكونهم كفروا وعذبهم لكونهم قدموا لنا الكفر. ولكن هل هذا إليهم؟ نعم، لا، ليس إليهم، ليس إليهم، فلكل امرئ منهم ما عمل، لكل امرئ منهم ما عمل. وهؤلاء المتبوعون هل أجبروا الأتباع على اتباعهم؟ أبدا، ما أجبروهم، ما أجبروهم. وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ وش قال؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، حكم بينهم بعدله، فجازى كل واحد منهم ما يستحق. ثم قال الله عز وجل وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. قالوا، يقول المؤلف أي كفار مكة وهم في النار، والصواب أن المراد بهم كل الكفار. الكفار يرون أن المؤمنين ضالون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وليس هذا خاصا بكفار مكة، كل الكفار إلى اليوم يرون أن المؤمنين أشرار ضالون، نعم، ويصفونهم بأنهم طغاة مفسدون في الأرض. والحقيقة أن الأمر بالعكس، الطغاة المفسدون في الأرض، الضالون الظالمون المعتدون هم الكافرون، كما قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون. فلا أحد أشد فسادا وظلما وعدوانا وطغيانا من الكافر، لأنه يتمتع بنعم الله ويبارز الله بالكفر به. هم يقولون الكفار ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، نعدهم يعني في الدنيا من الأشرار، نعدهم يعني في باعتقادنا من الأشرار، اتخذناهم سخريا يعني في الدنيا أم زاغت عنهم الأبصار فلم نرهم. هم يقول بعضهم لبعض يا جماعة ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، فلان وفلان نعدهم من الأشرار، هل نحن اتخذناهم في الدنيا سخريا نسخر بهم ونقول أنتم الشر وأنتم الطغاة وما أشبه ذلك وهم ليسوا كذلك، أم أنهم كما تصورناهم في الدنيا وعددناهم بأنهم الأشرار لكن زاغت عنا أبصارهم في النار، وأنهم الآن في النار لكن أبصارنا زاغت عنهم؟ شوف كيف الاحتمال، يعني يقولون هل نحن اتخذناهم سخريا في الدنيا وقلنا إنهم من الأشرار وهم ليسوا منهم، هذه واحد، وإذا كانوا ليسوا منهم فليدخلوا النار، أم أنهم كانوا أشرارا حقيقة وأن قولنا إنهم أشرار كلام جد ولكن وهم الآن في النار ولكن زاغت عنهم أبصارهم. فما هو الجواب؟ الحقيقة الأول ولا الثاني؟ الأول. ولهذا قال الله عز وجل عنهم أتخذناهم سخريا بضم السين وكسرها، أي كنا نسخر بهم في الدنيا، والياء للنسب أي أمفقودونهم أم زاغت مالت عنهم، مالت عنهم الأبصار فلم نرهم. والجواب أن نقول أن يقال ها إنكم اتخذتموهم سخريا وسخرتم بهم واستهزأتم بهم وصمتموهم بالعيب والشر وهم براء منه. قال أم زاغت الأبصار يعني أبصارهم فلم نرهم وهم فقراء المسلمين كعمار وبلال وصهيب وسليمان وسلمان. هذا بناء على أن القائلين كفار مكة. أما إذا قلنا بالعموم فكل زمان له أهل. قال الله تعالى إن ذلك لحق واجب وقوعه وهو تخاصم أهل النار كما تقدم. إن ذلك أي المشار إليه من كل ما ذكر من تخاصم أهل النار لحق أي أمر ثابت واقع، وهذا تأكيد لخبر الله عز وجل مع أن خبر الله كله حق وصدق وثابت. والمراد بالحق هنا الصدق والعدل الصدق لأنه خبر عن أمر سيقع. وقول التخاصم أهل النار هذا بدل أو عطف بيان لقوله الحق. والمؤلف رحمه الله قدره خبرا لمبتدأ محذوف فقال وهو تخاصم أهل النار كما تقدم، يتخاصم الأتباع مع المتبوعين. والله أعلم. نعم ها؟ نعم.
1: مع أن النساء في الدنيا فيما يبدو المرأة إذا كان عمرها 33 عاما لا تمدح على هذا السن.
0: لا إيش؟
1: لا تمدح على هذا السن.
0: نعم.
1: كما كانت أصغر.
0: نعم.
1: كانت أرغب.
0: نعم.
1: وهذا
0: النساء في الدنيا. إيه.
1: فما الحكمة؟
0: والله على كل حال إذا كانت ترغب أن تكون من 16 تكون من 16. لأن فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. أحوال الآخرة تختلف يا خالد. الآن لو جاء واحد طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع هل هو مرغوب عند الناس؟ إيه؟ غير مرغوب. لكن في الجنة أهل الجنة على هذا الوصف، طول الواحد 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع هذا القدر بهذا الجسم بهذا الحجم غير مألوف في الدنيا. ف33 سنة بالنسبة لهذه الأحجام تعتبر صغيرة مناسبة. نظر الحجم المهم متناسب لا شك إن هذا أحسن شيء. نعم. ها؟ أما الأول فهو الصحيح. وهذا ما أدري لذلك المؤلف لكنه متناسب مع عمر الرجل. نعم. ها؟ لا غير منسوخ. العلماء رحمهم الله قالوا يجوز أنه يجلد الإنسان من الجلدة بشمراخ أو شبه. طيب وهنا لا يقول اضرب الحنث خير هنا أمواع الحنث البر هنا أحسن لأن المقصود تربية المرأة وتأديبها وهذا خير. لكن لو قلنا كفر ولا تضرب فات هذا المقصود. نعم
2: شيخ التأويل إذا لم يكن الإنسان ظالم ولا بطل
0: الصحيح أنه حرام. صحيح أنه حرام إذا لم يكن هناك مصلحة.
2: المصلحة تعود على نفس الحاجة.
0: هنا حتى وإن كانت تعود عليه، المهم أن يكون في مصلحة، لأنه كان أحيانا يراد به مجرد التضليل ولو عن شيء غير ظلم، وأحيانا يكون في مصلحة.
2: هو يرى في نفس المصلحة لكن المحلوف عنده يرى غير ذلك.
0: ما أعرف، لو جاء إنسان مثلا يسألني قال كم مالك، فقلت مالي مثلا 10، هو يفهم منها 10 ريالات وأنا عندي 10 ملايين، يصلح ما في شيء لمصلحة.
2: يمكن يظهر بعد ذلك ويعتبر
0: ما يهم، ما يهم لأني ما ظلمته. ربما لو يقول عندي 10 ملايين قال يلا عطني الحين 9,900,090، مش مشكلة يأخذ مالي وأنا أشوف. ويقال إن رجلا جاء يسأل الإمام أحمد عن المروذي أحد أصحابه، وكان المروذي حاضرا في الدرس، فقال ليس المروذي هاهنا، وما يصنع المروذي هاهنا؟ يعني في كفه، في كفه. هذه وش المقصود منها؟ مصلحة ولا لا؟ مصلحة، ما في دفع، ما في لا ظلم ولا مظلوم. نعم. أيهن
3: مفتحة ومتكئين ويدعون هذا الجملة ومفتح حال من جنات.
0: نعم.
3: والجنات لا هو قائل ولا مفعول ولا خبر، يعني يجوز الحال من الثلاثة، يعني من مبتدأ والخبر ولا من قائل ولا مفعول. والجنات ببيان من الصفحة، المتكئين حال من له ولهم متعلق، والخبر متعلق.
0: هذا متحيل. لا ما في تحيل. هذا وإن المتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. جنات بدل منين؟
3: بدل من حسن.
0: من حسن. وحسن
3: وحسن هو
0: اسم. لكن مبتدا.
3: نعم هذا ما في البدل متابع.
0: ما دام اسم إن وهي منسوخ يصح منه الحال. إن زيدا قائم منيبا، يصح أن نجعل قائم منيبا حالا من زيد لا من الضمير المستتر في قائم.
3: هو
0: لهم أيضا ضمير وله كان، لكن الكلام على أن الضمير هنا معرفة يصح منه الحال. لا ما في شك، مو دائما الحال تكون متنقلة وتكون ثابتة.
2: أي
0: لا من على السماء، لا بحسب غير القرى، بحسب الحال. نعم.
4: كيف من آية إن إسماعيل وليس وذكر مع المتقين في جنة عدن؟
0: شلون؟
4: في جنة عدن إسماعيل واليسع
0: وذو
4: الكفر مع
0: المتقين. كل المتقين إسماعيل واليسع وذو الكفر وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم،
4: أليس المتقين في أعلى جنة؟
0: كلهم متقون، كلهم متقون
4: في الفردوس الأعلى.
0: أقول كلهم متقون.
4: نعم.
0: إيه نعم.
4: ولكن الجنة درجات
0: معلوم درجات، فإذا قلت مثلا إذا قلت فلان في القصر، هذا في القصر وهذا في أسفله وهذا في وسطه.
4: يعني الجنة عندنا هنا شامل الجنة كاملة.
0: كل الجنات. نعم. نقرأ حديث حديث. هنا.
3: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نأخذ ما فوائد ما سبق من قوله تعالى: واذكر إسماعيل واليسع، أليس كذلك؟ من هنا قال الله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. من فوائد هاتين الآيتين الثناء على إبراهيم وإسحاق ويعقوب بأنهم أصحاب قوة في عبادة الله وبصيرة في دين الله. ومن فوائد هذه الآية وكذلك ما مثلها مما سبق أنه ينبغي ذكر أهل الخير بالثناء، لأن في ذلك فائدتين: الفائدة الأولى إحياء ذكر هؤلاء ليتبين فضلهم ويدعى لهم، الفائدة الثانية الاقتداء بهم واتباعهم فيما هم عليه مما استحقوا به الثناء. انتبهوا لهذا، فائدتان: الفائدة الأولى بيان فضلهم وإحياء ذكراهم للدعاء عليه لهم، والثانية التأسي والاقتداء بهم. ومن فوائد هذه الآية الآيتين الكريمتين أن الله تعالى أخلص هؤلاء بخالص، وهي تذكر الدار الآخرة، بحيث لا ينغمسون في طرف الدنيا. ويتفرع على هذه الفائدة أن من أنعم الله عليه بهذه الصفة وهي تذكر الدار الآخرة فإن هذا من الأمر الذي يستحق الثناء عليه هو، ويستحق الرب عز وجل عليه الشكر، حيث لم يجعل هذا ممن ينطوي في سلك أهل الدنيا. ومن فوائد هاتين الآيتين أن لله تعالى عبادا مصطفين، لقوله: وإنهم عندنا لمن المصطفين، لأن من هنا إما للجنس أو للتبعيض، فتدل دلالة واضحة على أن لله تعالى عبادا مصطفين. ومن فوائدها أنه إذا كان العامل له مراتب فإن العمل كذلك له مراتب، لأن العامل إنما ينال المراتب بحسب عمله. ويتفرع على هذه الفائدة ما فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص. ومن فوائد هاتين الآيتين أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب من هؤلاء المصطفين. ومن فوائدها أيضا أن من اصطفاهم الله فإنهم أصحاب خير وفضل، لقوله: المصطفين الأخيار، فرتب الأخيار أو الخيرين على الاصطفاء. ثم قال تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب إلى آخره. نعم، في هذا أيضا الثناء على إسماعيل واليسع وذا الكفل، لأن الله أمر بذكرهم للثناء عليهم، وفيه فضيلة هؤلاء الرسل الثلاثة إسماعيل واليسع وذا الكفل. وفيه أيضا أن لله عبادا أخيارا منهم هؤلاء الثلاثة، لقوله: وكل من الأخيار. ومن فوائدها كالتي قبلها أن لله تعالى فضلا على بعض العباد يحرمه البعض الآخر، حيث يجعل هؤلاء من المصطفين الأخيار والآخرين على العكس من ذلك.
ثم قال تعالى هذا ذكر وإن للمتقين إلى آخره. من فوائد هذه الآيات أن القرآن الكريم ذكر يذكر به الله بتلاوته، ذكر يتذكر به الإنسان معاده ومعاشه، ذكر يذكر به غيره، وقد ذكرنا هذا في أول السورة. ومن فوائد هذه الآيات بشارة المتقين بأن لهم حسن المآب أي المرجع، وعلى العكس من ذلك غير المتقين لهم سوء المآب، لأن الله إذا حكم للشيء بصفة من الصفات فإنه يحكم له بضده إذا انتفت هذه الصفة. فإن قال قائل لماذا لا تقولون إنه إذا انتفت هذه الصفة ولم تثبت الصفة المضادة لماذا لا تجعلونه وسطا بين هذا وهذا، فلا يستحق الثناء المثبت بالصفة ولا القدح الذي يكون بضدها؟ فالجواب على ذلك أن نقول لا شك أن الأمور طرفان ووسط، الطرفان متضادان والوسط بينهما، لكن قد دل الكتاب والسنة على أن التقوى وضدها ليست طرفا ووسطا بل هما طرفان متقابلان، كما قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا ثبت للمتقين حسن المآب فلغيرهم سوء المآب، ولا نجعله هنا شيئا وسطا، لأنه لا وساطة بين الإيمان والكفر والتقوى والفسوق. ومن فوائد هذه الآيات الحث على التقوى، وذلك بذكر ثوابها، لأن الحث على الشيء يكون بالأمر به كما هو ظاهر، ويكون بالوعيد على تركه، ويكون بالثناء على فعله. المهم أن طرق الحث على الشيء متنوعة، منها ذكر حسن المآب. ومن فوائد هذه الآيات إثبات الجنات لهؤلاء وأنها هي حسن المآب لقوله جنات عدن، ولا شك أن أحسن مآب يؤوب إليه البشر هو الجنات، فإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكل إنسان مؤمن إنما يسعى للوصول إلى هذه الغاية العظيمة. من فوائدها أن الجنات دار إقامة لقوله جنات عدن، فالناس مقيمون فيها لا يرحلون عنها، مقيمون فيها لا يبغون عنها حولا، ففيها إقامتان، إقامة لا ارتحال عنها، إقامة ثانية لا يبغي المقيم عنها حولا، يرى أنها محل إقامة وأنها أشرف مكان، وذلك لأنه لو رأى أن غيره أشرف منه لم يتم نعيمه، لأنه يرى أنه قاصر. وهذا بخلاف أهل النار، أهل النار كل واحد يرى أنه لا أحد أشد منه عذابا، لأنه لو رأى أن أحدا أشد منه عذابا لتسلى به، لكنه بالعكس يرى أنه أشد الناس عذابا. أهل الجنة لا يرى الواحد منهم أن غيره أكمل منه نعيما على وجه يفوق، بل يرى أنه هو في أكمل ما يكون من النعيم حتى لا يتنغص عليه نعيمه. ومن فوائد الآيات أن للجنة أبوابا لقوله مفتحة لهم الأبواب، ومن فوائدها كثرة الخدم المستفاد من قوله مفتحة ولم يقل مفتوحة، بل يتفتح يستقبلون بها، كلما دنوا من غرفة فتحت لهم الأبواب. ومن فوائد هذه الآيات أن أهل الجنة يطلبون كل ما يشتهون من الفواكه لقوله يدعون فيها بفاكهة كثيرة،
وفي سورة الدخان يدعون فيها بكل فاكهة، كل فاكهة آمنين. ومن فوائدها أي هذه الآيات أن لأهل الجنة شرابا يدعون فيها بكل شراب. وقد مر علينا في التفسير أن أنواع الشراب أربعة. ومن فوائد هذه الآيات ما في الجنة من الأزواج المطهرة العفيفات البالغات في الحسن غايته، لقوله وعندهم قاصرات الطرف. ومن فوائدها أن هذه القاصرات الطرف خيرات، خيرات الأخلاق طيبات ليس فيهن نشوز إطلاقا، لقوله وعندهم قاصرات. في الدنيا الزوجات تارة تكون عندك وتارة تزعل وتروح لها، لا ما تكون عندك، لكن في الجنة أزواجهم دائما عندهم، ليس هناك نشوز ولا غضب ولا زعل، بل أخلاق طيبة على ما ينبغي. ومن فوائدها كمال عفة هؤلاء النساء لكونهن قاصرات الطرف على أزواجهن، لا ينظرن إلى غير أزواجهن. وفيها أيضا كمال جمال هؤلاء النساء لأنهن قاصرات الطرف، أي يقصرن أطراف أزواجهن عليهن، فالزوج لا ينظر إلى غيرها لأنها قد ملأت عينه وسرت قلبه. ومن فوائدها أن هؤلاء النساء أو هؤلاء الأزواج أتراب متساويات في السن والخلق، بحيث لا تغار واحدة من الأخرى لكونها أجمل منها أو أسن منها أو ما أشبه ذلك، لقوله أتراب. ومن فوائدها أنهم يخاطبون بما يسرهم ويدخل النور في قلوبهم، لقوله هذا ما توعدون ليوم الحساب، عكس أهل النار فإنهم يوبخون أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات وما أشبه ذلك من التوبيخ. أما هؤلاء فيدخل في قلوبهم السرور فيقال لهم هذا ما توعدون به، أخذتموه ووصلتم إليه وجنيتموه. ومن فوائد هذه الآيات إثبات يوم القيامة وأنه يوم الحساب لقوله ليوم الحساب. ومن فوائدها حث الناس على العمل، لأنه كلما تذكر الإنسان أنه سوف يحاسب عن عمله فإنه سوف يحرص ويجتهد في العمل حتى لا يحاسب على شيء يكون عليه. ومن فوائد هذه الآيات أن هذه الجنات التي وعدها هؤلاء المتقون فضل من الله ومنه، لقوله إن هذا لرزقنا. ومن فوائدها أيضا أن هذا الرزق لا ينفد أبدا ولا ينقطع أبدا، الفاكهة في كل وقت، لحم الطير في كل وقت، الشراب في كل وقت، الزوجات في كل وقت، ما في هذا فصل صيف ليس فيه فاكهة الشتاء وهذا فصل الشتاء ليس فيه فاكهة الصيف، كل شيء ليس له نفاد. ومن فوائد هذه الآيات كمال القرآن في التعليم والبلاء والتبليغ، وأنه مثاني، إذا ذكر المتقون وثوابهم ذكر المجرمون وعقابهم، ولهذا قال هذا وإن للطاغين لشر مآب. الطاغين ضد المتقين، لهم شر مآب. ومن فوائد هذه الآيات أنه ينبغي للداعي إلى الله أن تكون دعوته تارة بالترغيب وتارة بالترهيب، بل الأفضل أن يجعل دعوته مشتملة على الترغيب والترهيب،
وذلك لأنها أي الدعوة إذا كانت مقتصرة على الترغيب صارت سببا للأمن من مكر الله، وأن يتمادى الإنسان في معصية الله ويرجو الله، وإذا كانت مشتملة على الترهيب صارت سببا للقنوط من رحمة الله واستبعاد الرحمة، وهذا ضرر. بل ينبغي أن يكون الداعية جامعا بين هذا وهذا، ليحمل الناس على الرجاء وعلى الخوف. ولهذا قال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وقال بعض أهل العلم: الرجاء والخوف كالجناحين للطائر، إن انخفض أحدهما سقط الطائر، وإن تساويا صار طيرانه متزنا. وقال بعض أهل العلم: ينبغي للإنسان عند فعل الطاعة أن يغلب جانب الرجاء، وعند الهم بالمعصية أن يغلب جانب الخوف، يعني عند المعصية يغلب جانب الخوف، وعند الطاعة يغلب جانب الرجاء. قالوا: لأنه إذا فعل الطاعة فقد فعل سبب الرجاء، وإذا فعل المعصية فقد فعل ما يكون سببا للخوف. وقال بعض العلماء: ينبغي في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف، وفي حال الرجاء وفي حال المرض أن يغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ولعل القول الوسط هو القول الوسط، أنه إذا أن الإنسان إذا فعل المعصية وهم بها غلب جانب الخوف، وإذا فعل الطاعة وهم بها غلب جانب الرجاء. وهذا قول طيب، ولكن ليس معنى قولنا أن يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف أن لا يكون لديه شيء من الطرف الآخر، بل يجمع بين هذا وهذا، لكن الكلام على التغليب. ومن فوائد هذه الآيات أن الطاغين مآبهم شر مآب بخلاف المتقين، فإن مآلهم حسن مآب، أما الطاغون فإن مآلهم شر مآب، لأن مآلهم إلى جهنم والعياذ بالله. وقد ذكر الله تعالى من أنواع العقوبات في هذه الدار ما يكفي ردعا للمؤمن عن المعصية. ومن فوائدها أن من أسماء النار جهنم، ومن فوائدها أن هؤلاء يصلونها، أي يقعون في صلاها أي حرها الذي لا يمكن أن يبرد أبدا. لكن مع ذلك قد ورد أنهم يطاف بهم أحيانا في زمهرير شديد البرودة، وأحيانا في نار شديد الحرارة. من فوائدها الثناء بالقدح على هذه الدار. أما الجنة قال الله تعالى: فلنعم دار المتقين، أما هذه فقال هنا: فبئس المهاد، فأثنى عليها بالقدح والقبح والسوء. ومن فوائد هذه الآيات أن أهل النار والعياذ بالله يذوقونه أي العذاب بين حميم وغساق، يعني يسقون ماء حارا ويسقون صديد أهل النار الغساق والعياذ بالله، والإنسان منهم يتجرع هذا الشراب ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت. ومن فوائدها أي الآيات تنويع العذاب للطغاة، لقوله: وآخر من شكله أزواج، يعني أصناف متنوعة من العذاب. وهذه الأصناف مذكورة في الكتاب والسنة، فمن أحب أن يراجعها يراجعها في الكتب المؤلفة في ذلك. ومن فوائد هذه الآيات أن أهل النار يتنازعون فيما بينهم ويتخاصمون ويتلاعنون،
كلما دخل فوج لعن الثاني، كلما دخلت أمة لعنت أختها، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. ومنها أن الأتباع والمتبوعين من أهل النار كلهم يكونون في النار، فلا يعذر هؤلاء بتبعيتهم للسادة والكبراء، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فإنه قد دلت النصوص أنه لا يعذب أحد حتى تقوم عليه الحجة. وعلى هذا فيحمل الأتباع هنا على الأتباع، على الأتباع الذين بلغتهم الحجة وبلغتهم الرسل ولكن قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. ولهذا قال الله تعالى في سورة الأحزاب: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. فدل هذا على أن هؤلاء الأتباع قد قامت عليهم الحجة، ولهذا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ومن فوائد هذه الآيات أن أهل النار يكلم بعضهم بعضا وينبذ بعضهم بعضا، وهم ليسوا أحياء ولا أموات، ليسوا أموات مستريحين ولا أحياء منعمين، بل هم أحياء معذبون. ومن فوائد هذه الآيات تبرؤ التابع من المتبوع وبالعكس، كما دلت على ذلك سورة آيات سورة البقرة. ومن فوائد هذه الآيات أن أهل النار يتذكرون ما جرى لهم في الدنيا لقوله: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم الأشرار. وهذا يدل على أنهم يتذكرون ما كان في الدنيا، وكذلك أهل الجنة يتذكرون ما كان لهم في الدنيا. قال الله تبارك وتعالى في سورة الصافات: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون. يقول لأصحاب الذين معه في الجنة، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رأى من؟ قرينه. قال له: تالله إن كدت لتردين. وهو يسمع، هذا في أعلى العليين وهذا في أسفل السافلين، يسمع: تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي من المحضرين في العذاب كما أنت محضر في العذاب. ومن فوائد هذه الآية قصور عقل أهل النار، حيث قالوا كنا نعدهم من الأشرار، لأنهم إذا لم يرؤهم الآن فهم إما أنهم ليسوا في النار، وإما أن هؤلاء قد زاغت أبصارهم. وقد صرحوا بذلك في قولهم: اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. فيقال إن الواقع أنكم الآن مقصرون إما في الدنيا وإما في الآخرة، إن كنتم اتخذتموهم سخريا فهذا تقصير هي في الدنيا، وإن كانت أبصاركم زاغت عنهم فهذا قصور في الآخرة. ومن فوائد هذه الآيات أن هذا الخصام الذي يقع بين أهل النار حق، لقوله إن ذلك لحق. ويتفرع عن هذه الآية، عن هذه الفائدة، أنه يجب على كل أحد أن لا يغتر بالسادة والمتبوعين، بل يكون دأبه دأب نفسه. ثم قال الله تعالى: قل يا محمد لكفار مكة إنما أنا منذر. قل، لا شك أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم،
وأنه من الخطاب الخاص به، لأن الإنذار الذي هو إنذار الرسالة خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف قل لكفار مكة، وجه التخصيص

بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والمكان. قل إنما أنا منذر مخوف بالنار. من؟ الكفار. فالإنذار بالنار للكفار والبشارة بالجنة للمؤمنين، لكن المقام هنا يقتضي الإنذار. وما من إله إلا الله الواحد القهار، هذا حصر من أعظم أنواع الحصر، لأنه مبني على النفي والإثبات. النفي المؤكد بمن، وما من إله إلا الله، لأن من حرف جر زائد، والزائد يفيد زيادة المعنى في القرآن الكريم. وقول ما من إله أي ما من معبود حق إلا الله، وإلا فهناك آلهة تعبد لكن ليست بآلهة حقا، بل هي أسماء سماها أصحابها ما أنزل الله بها من سلطان، ولهذا لا يعبدونها العبادة الحقة. إذا أصابهم الضر من يدعون؟ يدعون الله وحده، وهم فهم بلسان حالهم يشهدون بأن هذه الآلهة والأصنام التي يعبدونها ليست آلهة. المهم من قول ما من إله أي ما من إله حق إلا الله خالق السماوات والأرض عز وجل الواحد، يعني الذي لا شريك له، القهار الذي لا غالب له بل هو قاهر لخلقه. والقهار هنا يجوز أن تكون نسبة، أن يكون التضعيف فيها للنسبة، ويجوز أن يكون التضعيف فيها للتكثير فتكون صيغة مبالغة. ويمكن أن نقول إنها للأمرين جميعا، فالله تعالى من صفاته اللازمة له أنه قهار، ولكثرة من يقهرهم من الجبابرة يكثر قهرهم، فتكون هذه للنسبة إيش وللتكثير الذي يسمى المبالغة. رب السماوات والأرض وما بينهما، رب هذه بدل من الله، ويجوز أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو رب. والسماوات والأرض سبق الكلام عليهما كثيرا، وقوله ما بينهما أي من المخلوقات العظيمة التي نعلمها والتي لا نعلمها. وقد سبق لنا أن كون الله عز وجل يجعل ما بين السماء والأرض قسيما للسماوات والأرض يدل على عظم ما بينهما من المخلوقات التي لم نصل إلى الآن إلى غايتها. وقولها العزيز، قال المؤلف الغالب على أمره، وهذا أحد معاني العزيز، لأن العزيز له ثلاث معاني. العزيز بمعنى ذو القدر والشرف، العزيز بمعنى القهر والغلبة، العزيز بمعنى الذي يمتنع أن يناله السوء، مأخوذ من أرض عزاز أي صلبة لا تؤثر فيها الفؤوس. إذن العزة لها ثلاثة معاني: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. الامتناع يعني يمتنع أن يناله السوء سبحانه وتعالى. وقوله الغفار يعني الكثير المغفرة، ولنا أن نجعلها أيضا إيش نسبة، أي أنه موصوف بالمغفرة دائما. فما أكثر من يغفر الله لهم، وما أكثر الذنوب التي يغفرها الله عز وجل. وهنا قرن العزة بالمغفرة فأكسب معنى ثالثا غير العزة والمغفرة. وقوله عز وجل تجري بأمره رخاء، قد يقول قائل ما الجمع بين قوله رخاء وقوله في آيات أخرى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين؟ والجواب أن الجمع بينهما

0: سهل، فهي رخاء يعني ليس فيها زعزعة، وهي عاصفة سريعة. فالمراد بالعصف في قوله عاصفة أي أنها سريعة ليست بطيئة، لأن غدوها شهر ورواحها شهر، يعني تمشي في الصباح ولا يأتي زوال الشمس إلا وقد قطعت مسافة شهر، وبعد الزوال تمشي ولا يأتي الغروب إلا وقد قطعت مسافة شهر. وكيف ذلك؟ يعني هل تطير به نفسه؟ لا، قال أهل العلم إنه يضع شيئا كالبساط، يضع على الأرض ويجلس هو وحاشيته على هذا البساط، ثم يأمر الريح فتحمله، تحمله فيطير بين السماء والأرض. ومع ذلك هو رخاء. وكان المتبادر أن مثل هذا الطيران يزعج الراكبين على هذا البساط، ولكن الله تعالى جعلها رخاء رخية كأنها لا تسير، كأنهم لا يطيرون، فليس فيه إزعاج. وهذا من آيات الله. قال حيث أصاب أي حيث أراد، يعني إلى الصوب الذي يريده، أي جهة. هذا واحد. وهذا لم يحصل لغيره فيما نعلم، ما حصل لرسول ولا ملك من الملوك أنه يأمر الريح فتسير حيث أراد. ثانيا قال والشياطين، يعني وسخرنا له الشياطين. والشياطين جمع شيطان، وهم عفاريت الجن، عفاريت الجن. سخر له كل بناء يبني الأبنية العجيبة، وغواص في البحر يستخرج اللؤلؤ، وآخرين منهم مقرنين مشدودين في الأصفاد القيود، بجمع أيديهم إلى أعناقهم إلى آخره. سخر الله له الشياطين، ذللها له، تمتثل بأمره، وقد صنفهم ورتبهم حسب قدراتهم واختصاصاتهم. منهم من يبني، يبنون له البنيات الشامخة العجيبة، يعملون له ما يشاء من محاريب، مش بعد، وتماثيل، وجفان كالجواب، وقدور الراسيات. هذا قسم. قسم آخر غواص، يغوصون في البحار، يأتون له بأنواع اللؤلؤ والمرجان والدرر وغيرها، كل ما يريد يغوصون ويأتون له بما يريد. فيه قوم مردة من الشياطين يؤذون الناس، وربما يتمردون عليه فيعصونه. هؤلاء يقرنهم في الأصفاد، يشد أيديهم إلى أعناقهم ويحبسهم في الأصفاد. قد يقول قائل هل هذا من التسخير؟ نقول نعم، هذا من التسخير، أن الله جعل له سلطة عليهم، فالله تعالى جعلهم يعصونه ويتمردون عليه أو يؤذون من في مملكته من أجل أن يعمل بهم هذا العذاب، حتى يتبين بذلك كمال سلطانه على هؤلاء الشياطين. واضح يا جماعة؟ لأنه لا يعرف تمام السلطان إلا بمثل هذه الأشياء، يعني إلا بإنزال العقوبات على المتمردين. أما إذا كان السلطان رخيا يداهن في المتمردين فإن هذا يدل على إيش؟ على ضعف السلطان، وأنه ليس عنده قدرة على تدبير مملكته. فسليمان جعل الله تعالى هؤلاء يتمردون عليه أو يؤذون من في مملكته لأجل أن ينزل بهم بطشة ويعرف أنه قوي وذو سلطة وسيطرة على هؤلاء الجن، وآخرين مقرنين في الأصفاد. قال الله تعالى: هذا عطاؤنا. هذا المشار إليه ما سخر الله له من الريح والسلطة على الشياطين. عطاؤنا يعني الذي أعطيناك إياه، لأنه قال: هب لي ملكا الأخ. عطاؤنا قال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فأعطاه الله هذا العطاء. والذي فهمنا مما أعطاه الآن تسخير الريح وتسخير الشياطين. هذا عطاؤنا فمن أعطي منه من شئت أو أمسك عن الإعطاء بغير حساب، أي لا حساب عليك في ذلك. أعطاه الله تعالى يا شاكر هذا الملك وقال له: أنت بالخيار، أمن على من شئت وأمسك المنة عن من شئت ولا حساب عليك في ذلك. وهذا من التخيير المطلق، من التخيير المطلق في التصرف. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في بيان الفوائد أن التخيير قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا في بعض الأشياء. ففي خصال الكفارة مثلا تخيير، لكن مطلق أو مقيد؟ مقيد بين أشياء معينة. وهناك تقييد مطلق يقال: افعل ما شئت واترك ما شئت. هذا التخيير المطلق هو الذي حصل لسليمان عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. لما ذكر الله ما من عليه في الدنيا ذكر ما من عليه في الآخرة، وهو أن له عند الله مرتبة عالية، زلفى قريبة من الله عز وجل، وحسن مآب أي حسن مرجع، لأن مرجعه إلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، هنا وإن له عندنا لزلفى. ذكرنا فيما سبق أن العندية المضافة إلى الله تنقسم إلى ما هي؟ عندية العلم، عندية الصفة قصدي، وعندية القرب. عندية القرب مثل هذه الآية، عندية الصفة مثل إذا قلت عند الله وعند، نعم، مثل قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فإن هذه عندية صفة. أما عندية القرب فتكون منفصلة عن الله، يكون الشيء عند الله أي قريب منه. وقوله لزلفى وحسن مآب، الزلفى يعني القربى، لأن أعلى مراتب الخلق هم الأنبياء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم.
1: والشياطين كل صناع من الله، والكل إذا يجب كل كلمة هو بدل الكل، فمن جعل القول
0: كلهم.
1: نعم. وآخرين بعده، هذا يدل على بدلية البعض.
0: نعم. لا، هذه كل بناء وغواص، هذه بالنسبة للبنائين والغواصين، وآخرين غير هؤلاء.
1: يعني كل
0: بدل
1: من الشياطين
0: باعتبار البعض، والشياطين قسمهم الله قسمين: قسم بناء وغواص، وقسم آخر غيره، وآخرين لأن آخر معناها مغاير، آخر بالفتح يعني مغاير.
1: يعني كل من
0: القسم الأول. من القسم الأول.
1: يعني بدل كل من القسم الأول.
0: نعم. القسم الأول كل بناء.
1: القسم الثاني.
0: نعم، مستغل. نعم.

0: الباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا. هذا اللي وقفنا عليه. قال الله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ما ما ما ما المراد بهذه الفتنة يا خالد؟
2: هذه الفتنة فيها بعض الأقوال. بعض أهل العلم قال أن سليمان عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يذهب إلى الخلاء ترك خاتمه الذي يكون به الملك.
1: لا لا.
2: نعم. هذا الاختبار.
1: نعم.
3: ومراد من الفتنة هذا ما بين الله تبارك وتعالى وعلينا السكوت فيه.
1: تمام. أحسنت. هذا فتنة سليمان إذا قيل ما هذه الفتنة والله أعلم ما نعلم. قوله ألقينا على كرسيه جسدا، ما المراد بهذه الجملة؟
2: هذه الجملة المراد فيها يعني في أربعة أقوال.
1: نعم.
2: القول الأول على قول المؤلف أنه كان سليمان له مرأة يحبها وكانت تعمل صنع في بيته وكان عنده خاتم، فلما دخل الحمام دخل الخلاء وضع الخاتم عنده فات الشيطان دخلها الخاتم
1: فسلم. نعم.
2: والقول الثاني انه حلف عليه السلام انه لا يطوفن على 90 أو 100 مرأة وياتي منها ياتي منها بقول ابي رجل او برجل رجعت في سبيل الله.
1: كيف حلف ان يطوف على 90 امرأة تلد
2: ولدا رجعت في سبيل الله،
1: كل واحدة غلام يقاتل في سبيل الله. طيب عدل شوية، عدل مع الصف، تدل شوية. نعم.
2: فلم يلد له إلا شق رجل.
1: نعم.
2: فقال هو المقصود هو بهذا الشق هو المتعلق سليمان.
1: نعم.
2: القول الثالث أنه ألقي الشيطان على كرسي سليمان بغض النظر عن قصر ذكره مالك. والقول الرابع أنه سليمان هو ألقي على كرسيه ولكن أخذ منه تدبير.
1: نعم. والسلطان. أحسنت. طيب قوله ثم أناب شاكر، ما معنى أناب؟ إلى أي شيء؟
4: قال رجع إلى ملكه، وظن أن الصحيح أنه رجع إلى الله سبحانه وتعالى لأن أناب يرجع إلى الله.
1: أحسنت. طيب قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ما معنى لا ينبغي؟ أي لا يكون. ومن المراد بقوله من بعدي، هل هي البعدة الزمنية أو البعدة الشخصية؟
5: سواء.
1: هل لديك شاهد على أن بعد تأتي بمعنى سواء؟
6: من يهديه من بعد الله.
1: قول الله تعالى فمن يهديه من بعد الله، هذه ليست بعد زمنية لأن الله هو الذي ليس بعده شيء. طيب أي سوى الله. ما موقع قوله إنك أنت الوهاب على أيام مما قبلها؟ تعليلية، يعني إنما سألتك يا رب أن تهب لي لأنك أنت الوهاب. الوهاب هنا صيغة مبالغة أو نسبة؟ طيب لماذا؟ والموهوب له أيضا كثيرون. طيب قوله تجري بأمره رخاء،
3: رخاء يعني لينة.
1: لينة. أحسن. بارك الله فيك. كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة؟
3: هناك بمعنى سريع،
1: بمعنى سريع،
3: وهنا بمعنى لينة، ليس بين المنافق يعني ليس
1: فيه
3: سريع
1: وليس فيه
3: عزعزع ولا
1: إذن تكون رخاء وهي سريعة. بارك الله فيك. طيب قول والشياطين ما الذي نصبها يا سامي؟ يعني ما الذي نصبها؟ على ايش؟ على الريحة. طيب كل بناء وغواص وآخرين كم قسم الله الشياطين بالنسبة له؟
2: ثلاثة أربعة ثلاثة بناء وغواص وآخرين
1: مقرنون. طيب هؤلاء المقرنون بندر لماذا كانوا مقرنين؟ لماذا كانوا مقرنين؟ يتمردهم عليه. طيب ما الفائدة من ذكر هذا؟ لأن تمردهم عليه قد يقال فيه إن هذا دين على ضعف سلطانه.

0: نعم اي نعم. هذا مما يدل على قوة سلطانه وأن المتمرد منهم ليس له إلا هذا الجزاء. طيب قوله فمن أو أمسك معناها زهير؟ نعم نعم. أين يعني أن الله خير بينه وهذا كناية عن أن الله أعطاه ملكا مطلقا يفعل فيه ما شاء. طيب ما الفائدة من قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب؟ صح، لئلا يظن أن هذا الملك في الدنيا ينافي ثواب الآخرة. طيب نأخذ الفوائد الآن والحمد لله. ها؟ ما هو بحسن يصير هكذا؟ زعلان هم؟ لا أكره أكره يا لا أكره ما ذي ما ذي ما هذا. طويل ها ها الحين انت بيه ياخذ مني ولا ياخذ من غيري؟ ها اي الأسئلة. قال الله تعالى ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. من فوائد هذه الايه أن الله سبحانه وتعالى قد يختبر عباده المصطفين عنده بما شاء من اختبار. ومن وينبغي كما قلنا في التفسير أن ما أن نبهم ما أبهمه الله وأن لا نبحث عنه بالتكلف الذي يفعله بعض الناس. ومن فوائدها أن لسليمان كرسياً يجلس عليه كما يجلس الملوك، لأن الله جمع له بين النبوة والملك. ومن فوائدها أن الإنسان قد يسلب بعض النعم إما جزاء على عمل عمله واستحق عليه أن يسلب بعض النعم، وإما من أجل أن يترقى إلى درجة الصابرين، لأن الصبر درجة عالية لا ينال إلا بأسبابه إلا بأسباب الصبر. فمثلا الصبر ثلاث أقسام: على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره. أما الصبر على الطاعة وعن المعصية فهي باختيار الإنسان، وأما على أقدار الله فالأقدار بغير اختياره. فقد يبتلي الله العبد بأقدار تحتاج إلى صبر ومصابرة من أجل أن يستكمل مراتب الصبر. ومنه إلقاء الكرسي على قال إلقاء ومنه إلقاء الجسد على كرسي سليمان. ومن فوائد هذه الآية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا بد أن يرجعوا إلى الله وينتبه لقوله ثم أناب، بخلاف غيرهم فإنهم قد يبتلون بالذنوب ولا يرجعوا منها. وهذا هو الفرق بين الأنبياء وغيرهم، أن الأنبياء معصومون من الاستمرار في المعاصي وأما غيرهم فلا. هذا فرق. تقول عبد الله اي نعم لا مصلح، ما هو الفرق الذي ذكرته الان؟ اللي جنبه
1: الانبياء معصومون من المعاصي.
0: لا جماعه
2: ما
0: من الاستمرار في المعاصي بخلاف غيرهم، فإن الإنسان يبتلى بالمعصية ولا يوفق للتوبة منها. ومن فوائد هذه الآية أن مسلوب التصرف والسلطة كأنه جسد، جسد بلا روح، لقوله وألقينا على كرسيه جسدا، وهذا على أحد الأقوال الأربعة التي ذكرناها. ثم قال عز وجل قال رب اغفر لي وهب لي إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معنيون أكثر بأمور الآخرة، ولهذا طلب من الله المغفرة قبل أن يطلب الملك. ومن فوائدها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام محتاجون إلى مغفرة الله لقوله قال رب اغفر لي. ومن فوائدها أنهم مربوبون وليسوا أربابا لقوله رب اغفر لي. ومن فوائدها جواز الذنوب على الأنبياء، تؤخذ منين؟ لا، من قوله قال رب اغفر لي. وجه ذلك
2: أنه
0: حين استغفر
2: استغفر من ذنب
0: فعله. نعم، لأنه لولا أن يكون هناك ذنب
2: لما
0: استغفر. تمام. ومن فوائد ذلك، من فوائد الآية جواز طلب الإنسان الملك، أن تسأل الله أن يملكك شيئا لقوله وهب لي ملكا. ولكن يشترط في هذا أن يكون لدى الإنسان استعداد للقيام بما سأل. أما أن يقول رب اغفر لي هب لي ملكا وهو بنيته أن يضيعه فإن هذا لا يجوز. وقد اختلف أهل العلم في جواز سؤال الإمارة، هل يجوز للإنسان أن يسأل الإمارة أو القضاء أو ما أشبهها من الولايات؟ فمنهم من قال إن ذلك جائز، ومنهم من قال إنه محرم، ومنهم من فصل. أما من قال إنه جائز فاستدلوا بقصة يوسف حيث قال لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فسأل الولاية. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. واستدلوا بحديث عثمان بن أبي العاص حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم. وأما من منع ذلك فاستدلوا بحديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الإمارة، وبين له السبب بأن من سأل من أعطيها عن مسألة وكل إليها ولم يعنه الله، ومن أتته بدون مسألة أعانه الله عليها. واستدلوا أيضا بأن رجلا طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عاملا، فقال إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله، لا نولي هذا الأمر أحدا سأله، وهذا يدل على أنه لا يسأل، وأن من سأل فليس أهلا لأن يولى. وفصل آخرون فقالوا إن سألها لإصلاح ما فسد منها فإن ذلك جائز إذا علم من نفسه القدرة، وإلا فلا يجوز، لأن السلامة للإنسان أسلم. وهذا القول التفصيلي هو الصحيح، لأن به تجتمع الأدلة. فإن الإنسان مثلا إذا رأى ولاية قام عليها شخص ليس أهلا لها، إما في دينه أو أمانته وتصرفه، إما في دينه أو تصرفه، وهو يعلم من نفسه القدرة على القيام بها على أحسن وجه، أو على الأقل على وجه أحسن مما كانت عليه، فلا بأس أن يسألها، لأن غرضه بذلك غرض شخصي أو غرض عملي وإصلاحي، عملي وإصلاحي، ما قصد الشخص. أما إذا كان ليس هناك سبب، أو كان الإنسان يعرف من نفسه أنه ضعيف لا يستطيع القيام بها، فإنه لا يسأل ولا يجوز أن يسأل. وقوله ومن فوائد هذه الآية أن سليمان عليه الصلاة والسلام سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، أي ملكا لا يغلبه عليه أحد، ملكا لا يغلبه عليه أحد. وليس المعنى لا يناله أحد بعد موته، هذا على أحد القولين وهو الذي مشى عليه المؤلف، وبناء عليه يحصل الجواب عما قيل إن قوله لا ينبغي لأحد من بعدي يدل على أن سليمان حسود بخيل، وإلا فلماذا يتحجر واسعا ويريد أن يقصر الملك على نفسه؟ والقول الثاني أن المراد لا ينبغي لأحد من بعدي أي من بعدي في الزمن متأخرا، متأخرا كما ذكرنا في التفسير، وقلنا إن هذا يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام حين تفلت عليه عفريت وهو يصلي وأراد أن يمسكه وأن يربطه بساية المسجد يلعب به صبيان أهل المدينة، قال لولا أني ذكرت قول أخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لفعلت. فهذا يدل على أن المراد من بعدي إيش؟ زمنا، من بعد زمن. فيرجح أن يكون سليمان عليه الصلاة والسلام سأل ملكا عظيما لا يكون لأحد من بعده. وبناء على هذا القول يحصل الإشكال، لماذا تحجر هذا الملك؟ فكيف يجاب عنه؟ قد نقول إن القول الأول أصح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك تورعا لأنه خاف أن يكون مراد سليمان إيش؟ لا ينبغي لأحد من بعدي زمنا، فترك هذا من باب التورع. لكن هذا الجواب فيه أيضا بعض الشيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فسر الآية بشيء أو أتى بشيء يقتضي تفسيرها على وجه ما، فإنه لا شك أولى من الاحتمال الآخر أن يكون المراد من بعد أي من سواه، والله أعلم. يقول ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على الله تعالى بأنه وهاب يعطي العطاء الكثير، ومن فوائدها التوسل إلى الله تعالى بالاسم المناسب لما يدعو به، التوسل إلى الله في الدعاء بالاسم المناسب لما يدعو به، لأن قوله إنك أنت الوهاب يناسب قوله وهب لي. وهذا هو أحد معاني قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لأن أحد معانيها أن تجعلها وسيلة لما تدعو به، فإذا أردت أن تسأل المغفرة تقول ها يا غفور أو الرحمة يا رحيم وهكذا. ثم قال الله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب إلى آخر. من فوائدها بيان قدرة الله عز وجل وتمام سلطانه حيث سخر الريح وذللها رحمك الله. ومن فوائدها عموم سلطان الله على الجماد والحي وغير ذلك، لأنه أمر الريح والريح جماد فامتثلت. ومن فوائدها أن الله تعالى قد يسخر شيئا من الكون لعبد من عباده، كما سخر الريح لسليمان، فإنه من الجائز أن يسخرها لغيره إذا دعي. ومن فوائد هذه الآية أن الرياح لها شعور واختيار، لقوله تجري بأمره، لأنه إذا كان يأمرها وتشعر بالأمر ثم تمتثل فهو دليل على أن لها شعورا ولها إرادة. وهكذا كل شيء في الكون له شعور وله إرادة بحسب ما يليق به، لقول الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ولا تسبيح إلا بإرادة، ولا تسبيح إلا بشعور بعظمة المسبح. ومن هنا نقول، ومن هنا نرد على من قالوا إن المراد بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض إنه مجاز، لأن نقول لهم ما الذي يمنع من إرادة الجدار؟ الجدار له إرادة لكنها ليست كإرادة البشر أو إرادة الحيوان المتحرك الذي يتحرك بالإرادة، له إرادة وهو ساكن لا يتحرك. ومن فوائد هذه الآية أن هذه الريح المسخرة تجري بسهولة ولية، ليس بعصف مقلق كما هي عادة الرياح. عادة الرياح العاصفة كما تعرفون مقلقة، لكن هذه غير مقلقة، رخاء لينة سهلة كأنما هم على سطح. ومن فوائد هذه الآية أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لأن كثيرا من المفسرين جعلوا تسخير الريح لسليمان تنقله حيث شاء عوضا عن الخيل التي أتلفها غضبا لله عز وجل حينما ألهته عن ذكر الله. وهذا قد يكون حقيقة، أن هذا الذي أعطاه الله من تسخير الريح كان جزاء له على فعله بهذا بالخير. ولا شك أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا يقع كثيرا في مسائل عديدة. وإذا أردت أن تطبق هذا على نفسك فجرب. ومن فوائد هذه الآية أن هذه الريح تتجه حيث أراد سليمان ولو كانت في الأصل على وجه آخر، يعني بمعنى أنه إذا كانت الريح جنوبية وأراد هو أن يذهب إلى الجنوب فإنه يأمرها أن تكون نعم الريح جنوبية وهو يريد الجنوب، فيأمرها أن تكون شمالية شمالية لتحمله إلى الجنوب. لو أمر أن تكون جنوبية ردته إلى الشمال. نعم. ثم قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص إلى آخره. في هذا أيضا بيان ما بسط الله لسليمان من السلطان، حيث كانت الشياطين المؤذية لبني آدم مسخرة له على هذا الوجه العظيم وهذا التقسيم. ومن فوائدها أي فوائد الآية حسن تدبير سليمان، حيث وزع هذا الجند من الشياطين حسب ما يليق بهم، فمنهم البناء ومنهم الغواص. ومن فوائدها جواز تفخيم الأبنية وتكثيرها، نعم، لأن بناء صيغة مبالغة، وبناء تبيه الشياطين لا بد أن يكون فخما محكما. ولكن هل يقال إن هذا كان في شريعة سليمان لأنه ملك يحتاج إلى أبهة وعظمة وإظهار قوة وإظهار غنى وإظهار سلطة، وأما عامة الناس فلا، ولهذا جاء شريعتنا بذم من يجعل ماله في البناء. وربما يقال إنه يفرق بين الملك ذي السلطان وبين غيره، لأن إظهار الملك السلطان نفسه بمظهر العظمة أمام أعدائه لا شك أن هذا أمر مطلوب. ويذكر أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان أميرا على الشام في إمارة عمر بن الخطاب، وكان معاوية إذا أتى الإنسان إليه يجد حجابا وحراسا وشيئا من الأبهة، وإذا جاء إلى الخليفة الذي فوقه يجد أمرا بخلاف ذلك، يجد رداء مرقعا وإزارا مرقعا وشخصا ينام في المسجد، نعم، يكون كتلة من الرمل أو من الحصبة ويتوسدها، وليس بين يديه حاجب ولا حوله جنود، فيتعجب كيف أمير هذا الرجل بهذه الأبهة وهذا الخليفة الذي فوقه بهذه الضعف والتواضع. لكن أجاب العلماء عن ذلك بأن معاوية رضي الله عنه كان في بلاد الشام، وكانوا لا يخضعون لأمرائهم وسلاطينهم إلا إذا كانوا أمامهم على وجه فيه أبهة وعظمة. فرأى معاوية رضي الله عنه أن من المناسب للحال أن يكون نفسه هذا التكوين، وليس قصده أن يتعاظم. والدليل على هذا أنه لما أتاه كتاب عمر أظنه في كسرة عظم في قصة اليهودي الذي أدخل بيته في بيت المال بعد أن أعطي عنه عوضا كثيرا، فرأى أن ذلك ظلم، فركب إلى عمر في المدينة يشكو معاوية، يقول إن معاوية غصبني وأخذ بيتي وأدخله في بيت المال، يعني معناه يجعلون بيتا لبيت المال. فكتب عمر إلى معاوية يأمره بأن يرد إليه بيته، فلما جاءه الكتاب أخذه كما يقال معاوية ووضعه على رأسه تعظيما للكتاب، وقال لليهودي الآن افعل ما تشاء، تريد أن نعيد إليك بيتك ونبنيه بأحسن تريد أن تأخذ القيمة، فلما رأى هذا الأمر انبهر، كيف معاوية يفعل في كتاب عمر هذا الفعل؟ فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال بيتي لبيت مال المسلمين. لما رأى العدل انبهر. فالمهم أن نقول قد يكون سليمان عليه الصلاة والسلام أراد بهذا العمل أن يظهر قوة سلطانه وعظمته أمام أعدائه، وأن نفصل بين ما يكون فيه غرض مقصود وما ليس فيه غرض. فالإنسان العامي لا يشرع له أن يذهب ماله ببناء القصور وتفخيمها، وذو السلطة الذي يريد أن يظهر سلطته ليكون مهيبا أمام الناس حتى أتم له الأمر لا حرج عليه في هذا. نعم.
3: يجب
0: عليه الصبر وينبغي له الصبر والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا إنه سلب منك. نعم.
4: وقال الله تبارك وتعالى: وسخرنا له سليمان الريح والشياطين. والشياطين إذا سخر الله تبارك وتعالى له للبناء والغواص وكذلك البواطيس والزيتون، هل يوسوس الناس في زمنه؟
0: سمعتم سؤاله؟ يقول مثلا إذا كان الشياطين عند سليمان، بعض يبني وبعض يغوص وبعض مقرن في الأصفاد، معناه أن الناس لا يعصون الله لأن ما عندهم شياطين كذا. لأنه يقول مو لازم، الشياطين كثيرون جدا، والمراد الجنس. مهم أنا أل هنا في قول الشياطين ليست للاستغراق، المراد الجنس، يعني الشياطين اللي عنده قسمهم هذا التقسيم.
5: أنا أمن أو أمسك.

هو مثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب.

0: تنال من المصطفين الأخيار.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في بقية قصة سليمان: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. قال الله تعالى: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد. سبق لنا أن قلنا أن في الآية دليلا على كمال ملك سليمان وسلطانه وتنظيمه لعمله وعماله، حيث جعل لكل طائفة ما يختص بها من العمل، فمنهم البناء ومنهم الغواص. ومن تمام سلطانه أن العاصي منهم المتمرد قد خفده وقرنه، مما يدل على عقوبة هؤلاء المخالفين. ومن فوائدها جواز التعزير بمثل هذا العمل، أي بالشد والغل، وذلك أن التعزير لا يختص بعقوبة معينة، لأن المقصود به الإصلاح، فأي عقوبة كان بها الإصلاح فهي الواجبة. قد يكون التعزير بالضرب وبالحبس وبالحرمان من بعض الحقوق وبالتغريم المالي وبالتوبيخ أمام الناس، المهم أن التعزير يقصد به الإصلاح، فأي طريق كان به الإصلاح كان به التعزير. ومن فوائد هذه الآيات في قصة سليمان أن الله تعالى أباح لسليمان العطاء والإمساك كما يشاء بدون أن يحاسبه عليه، ولكن نعلم أن سليمان لن يتجرأ على الإعطاء في معصية الله ولا على الإمساك عما أوجب الله، لأنه نبي من الأنبياء لا يقر على خطأ، فيكون تكون الإباحة هنا له في الأشياء التي يباح له فعلها أو تركها، ويكون هذا من باب التوسعة الصريحة له بأن يمسك أو يعطي. ومن فوائد هذه الآيات أن الله لما ذكر ما أنعم عليهم في هذه الدنيا، وكان الواهم قد يتوهم أن ذلك ينقص من ثوابه في الآخرة، بين أن له أن ثوابه في الآخرة لا ينقص بهذا العطاء الذي أعطيه في الدنيا، فقال: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ومن فوائد الآية هذه الأخيرة أن الناس يختلفون في القرب من الله، لقوله: وإن له عندنا لزلفى. وأقربهم من الله جوارا يوم القيامة أقربهم منهم عبادة في الدنيا، فكلما كان الإنسان في الدنيا أقوم بطاعة الله وأقرب إلى الله كان في الآخرة كذلك، لأن الجزاء من جنس العمل، ليس كذلك؟ ما الذي قلت؟
2: الجزاء من جنس العمل.
1: وقبلها؟
2: قبلها الذي هو قريب من الله في الدنيا بالعبادة، قريب أن يكون قريب منه،
1: فإنه يكون قريب منه في الثواب يوم القيامة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن ينظر إلى مآبه ومآله، هل هو حسن أو سيء، حتى إن كان سيئا سعى في إصلاحه، وإن كان حسنا حمد الله وازداد من فضل الله. ثم قال الله تعالى: واذكر عبدنا أيوب. اذكر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون موجها لكل من يتأتى خطابه من البشر. وقوله اذكر عبدنا أعاد الفعل اذكر، مع أنه في قصة سليمان لم يعد، بل قال ولسليمان نعم الريح عاصفة تجري بأمره نعم، ووهبنا لداود سليمان، ولم يذكر أذكر. قال بعض العلماء لأن سليمان ابن داود فقصتهما متقاربة كأنما هي قصة نبي واحد، أما أيوب فهو منفصل عنهما. واذكر عبدنا أيوب، والمراد بالعبد هنا المتذلل لطاعة الله، وهذه العبودية من العبودية أخص الخاصة التي هي أخص الخاصة لأنها عبودية الرسالة. وقول أيوب هذه عطف بيان أو بدل من إمرين من عبدنا. إذ نادى ربه، إذ متعلقة تذكر، ويجوز أن تتعلق بمحذوف حالا من عبد يعني في حال نداء ربه. إذ نادى ربه أي دعاه بصوت مرتفع، لأن النداء يكون بالصوت المرتفع والنجاء يكون بالصوت المنخفض. قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. إذ نادى ربه أني أي بأني مسني الشيطان. قدر المؤلف الباء هنا لأن همزة أن مفتوحة، والقاعدة أن همزة أن تكون مكسورة إذا جاءت بعد القول، كقوله تعالى قال إني عبد الله، لكنها هنا مفتوحة فقدر المؤلف الباء لأننا إذا قدرنا الباء صارت تسبك هي وما بعدها بمصدر، وإذا سبكت أن وما بعدها بمصدر كانت مفتوحة الهمزة، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية وهمزة إن نفتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك السر. إذ نادى ربه أني أي بأني مسني الشيطان بنصب وعذاب. مسني يعني أصابني، والشيطان هو شيطان الجن، بنصب ضر وعذاب ألم. وكان الشيطان قد أذاه، ولكن هل هو إيذاء نفسي بأن ألقى في قلبه الوساوس التي أنهكت بدنه، أو أنه إيذاء حسي كما قال بعضهم إن الشيطان نفث في جسده حتى أصبح جسده كله جدري يعني حبوبا ضارة؟ فالله أعلم، يحتمل هذا وهذا. النصب يعني الضرر، والعذاب يعني الألم. لما نادى الله عز وجل وتضرع إليه وعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، حينئذ جاءه الفرج، فقيل له أركض اضرب برجلك. وهذا الأمر من الله عز وجل. قبل المؤلف يقول ونسب ذلك إلى الشيطان، وإن كانت الأشياء كلها من الله تأدبا معه تعالى. نسب ذلك إلى الشيطان لأنه السبب، وإلا فالأمر كله بقدر الله، فالله تعالى هو الذي بحكمته سلط عليه الشيطان، فالشيطان مباشر للعلة، لكن تسلطه كان بقضاء الله وقدره. والمؤلف رحمه الله سلك مسلكا غير الذي

وفي الحقيقة أن الشيطان إنما سلط بقضاء الله وقدره. المؤلف يرى أنه نسب إلى الله تأدبا، نسب إلى الشيطان تأدبا، وإلا فالأصل نسبته إلى الله، فهو كقوله تعالى عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالجن قالوا أشر أريد بمن في الأرض، ومعلوم أن مريد الشر هو الله عز وجل لحكمة. أم أراد بهم ربهم رشدا، فهم حذفوا الفاعل، حذفوا الفاعل تأدبا مع الله عز وجل، لأن الشر ليس إليه. على كل حال، الشيطان هو الذي مس أيوب، وقد علمتم أن مسه إما أن يكون مسا نفسيا أو حسيا. قال الله تعالى بعد أن تفرغ قلبه من كل من سوى الله ولجأ إلى ربه، قال: أركض اضرب برجلك الأرض، اضرب بها الأرض. فضرب بها الأرض فنبع منها الماء بإذن الله، ما يحتاج إلى حفار ولا إلى أحد يساعد، ضربة واحدة فنبعت، نبع الماء، والله على كل شيء قدير. وهذا أحد الضربات التي نبع بها الماء، على أنه آية من آيات الله. الثاني موسى يضرب الحجر فيتفجر اثنتي عشرة عينا. الثالثة جبريل ضرب بعقبه أو جناحه مكان زمزم فنبع الماء، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فضرب برجله الأرض فنبعت عين ماء، فقيل له: هذا مغتسل ماء تغتسل به، بارد وشراب تشرب منه. الله أكبر، يعني أبيح له أن يفعل، يغتسل ويشرب. وهذا الماء أيضا مع أنه نبع من الأرض، والغالب أن النبع من الأرض يكون ساخنا، لكن هذا صار باردا، فاغتسل به وشرب منه، فذهب عنه كل داء كان بباطنه وظاهره بقدرة الله عز وجل وإرادته. ثم قال: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. قال المؤلف: أي أحيى الله له من مات من أولاده ورزقه مثلهم. فجعل المؤلف الهبة بمعنى الإحياء، ولكنها في هذا نظر، لأن الإحياء يحتاج إلى ثبوت الإماتة من قبل، وليس في الآية ما يدل على هذا، بل إن الله وهبه له، وهب له أهله حيث أووا إليه بعد أن شردوا منه، بعد أن شردوا منه، لأن الرجل بسبب المرض النفسي، وربما نقول النفسي والحسي البدني، شرد منه أهله، عجزوا عن أن يعيشوا معه فشردوا. فلما عافاه الله أوى إليه أهله، فتكون هذه الهبة إعادة ما سبق، كما سمى عمر بن الخطاب إعادة قيام رمضان جماعة سماها بدعة، مع أنها ليست بدعة في الواقع، هذه هبة مع أنها ليست هبة، ولكن إعادة موهوب، إعادة موهوب شرد. وأما القول بأنه أحياهم بعد إماتتهم فهذا يحتاج إلى ثبوت الإماتة من قبل، ولكن الصحيح أنه لم تثبت الإماتة ولا الإحياء، وإنما هذه الهبة إيش؟ إعادة موهوب سبق، لأنهم نفروا منه وشردوا عنه. وقوله ومثلهم معهم، هذا هو الذي نقول إن الله رزقه أولادا جددا، أولادا جددا، لأن زوجته رجعت وحاله صلحت وصار ينجب، فبارك الله له في ولده ومثله.

0: معهم رحمة نعمة منا وذكرى عظة لأولي الألباب. قوله رحمة إن كان عائدا على الأهل ومن موهب له من جديد فهي رحمة مخلوقة، رحمة مخلوقة، والرحمة قد تطلق على المخلوق كما قال الله تعالى في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وعلى هذا فتفسير المؤلف للرحمة بالنعمة تفسير إيش؟ صحيح ولا صحيح؟ صحيح، إذا جعلنا الرحمة هنا عائدة على الأولاد، على الأهل ومثلهم معهم، فإن تفسيره صحيح، لأن الرحمة هنا مخلوقة. وإن أريد بالرحمة صفة الله عز وجل، يعني أن هذا من رحمتنا، أي ناشئ عن رحمة الله، فالرحمة هنا إيش؟ غير مخلوقة. الرحمة هنا غير مخلوقة، لأن صفات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة. إذن كلام المؤلف لا يمكن أن يخطأ على الإطلاق، حيث فسر الرحمة بالنعمة. ومعروف أن الأشاعرة يفسرون رحمة الله بإيش؟ بالنعمة ولا أو بالإحسان، بالنعمة أو بالإحسان، ولا يرون أن لله رحمة هي صفته. فكلام المؤلف لا ينتقد من كل وجه، لاحتمال أن يكون المراد بالرحمة ما وهب الله له من الأهل ومثلهم معهم، يعني أنها يراد بها الموهوب، والموهوب لا شك أنه مخلوق. أما إذا أردنا رحمة من عندنا، الرحمة التي هي صفة الله، أي أن هذا ناشئ عن رحمتنا التي نحن متصفون بها وهو الرب عز وجل، فإن تفسير المؤلف ليس بصحيح، لأن الرحمة حينئذ تكون إيش؟ صفة من صفات الله، ليست نعمة يعني خلقا بائنا عن الله عز وجل، عن الله. وقوله رحمة كيف نعربها؟ ها؟ إيش؟ إيش يعني مفعول لأجله، يعني مفعول لأجله. وهذه علة سابقة. العلل قسمان: علة غائية منتظرة، وعلة سابقة موجبة. موجبة، فمثلا إذا غضب الإنسان وضرب ولده، الضرب هنا من الغضب، العلة السابقة ولا لا؟ ها؟ سابقة، إذن علة موجبة. إذا سافر الإنسان ليتجر فهنا العلة ها؟ غائية، غائية لاحقة ما هي سابقة. الأولى علة باعثة موجبة، لا الإجابة في كل العلتين لكنها باعثة حاملة للإنسان، والثانية علة غائية لاحقة. طيب، رحمة منا، منا يعني نفسه تبارك وتعالى، وأتى بصيغة الجمع إيش؟ تعظيما لله. الغريب أن هذا الجمع من الألفاظ المتشابهة التي استدل بها النصراني على تعدد الآلهة، تعدد الآلهة، لأن النصراني يقول إن الله ثالث ثلاثة، ليس إله واحد. فيقول عندي دليل: خلقنا، أنزلنا، منا، من لدنا، عندنا، كل هذه تدل على الجمع. فنقول له: إن في قلبك لزيغا، لأنك اتبعت المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ما الذي أعمى بصيرتك عن قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم؟ إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا محكم. والإتيان بصيغة الجمع للتعظيم أمر وارد في اللغة العربية، حتى الناس بأنفسهم وهم بشر لا يستحقون من العظم ما يستحق الخالق يعبرون عن أنفسهم بصيغة الجمع تعظيما لأنفسهم. نعم، رحمة منا وذكرى عظة لأولي الألباب لأصحاب العقول. رحمة منا هذه خاصة بأيوب وبأهله، وذكرى لأولي الألباب هذه عامة يتذكر بها أصحاب العقول. لماذا يتذكرون؟ بأي شيء يتذكرون في هذه القصة؟ يتذكرون في هذه القصة بأن المصائب لا تقتصر على بأن المصائب تكون على الرسل وعلى غيرهم، وبأن الشيطان قد يسلط على الرسول. يتذكرون بها بأن الإنسان إذا لجأ إلى ربه ودعا ربه فإن الله يجيبه. يتذكرون بها بأنه كلما اشتد الكرب فانتظر الفرج، انتظر الفرج. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فقال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب، يعني قريب من هذه الحال التي وصلت بالرسل إلى أن يقولوا متى نصر الله، يعني يطلبونه شوقا لا استبعادا ولكن شوقا إليه، كأنهم يقولون: يا رب عجل لنا بالنصر. فقال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. طيب، إذن ذكرى للألباء من أي ناحية؟ من أن البلاء يشمل الأنبياء. ثانيا، أن الشيطان قد يسلط على الأنبياء. ثالثا، أن الله تعالى يجيب دعوة المضطرين إليه إذا صدق الإنسان في دعوته، فالله سبحانه وتعالى يجيب الدعوة، نسأل الله أن يرزقنا الصدق معه. رابعا، أنه كلما اشتدت الأمور فانتظر الفرج. فهذا أيوب لما اشتد فيه الأمر ولجأ إلى الله أجاب الله تعالى دعاءه. خامسا، أن زوال كرب النبي أيوب عليه الصلاة والسلام كان على يده، كان على يده، لأن الله تعالى لم ينزل شفاء بدون سبب ظاهر، بل بسبب هو الذي يباشره. كيف؟ قيل له اضرب برجلك فخرج الدواء، وقيل اغتسل فعالج نفسه. إذن هو الذي استخرج الدواء وباشر العلاج، فكان علاجه على يده باستخراج الدواء وبالعلاج وكيفية استعمال الدواء. وخذ بيدك ضغثا، وخذ بيدك ضغثا هو حزمة من حشيش أو قضبان، فاضرب به زوجتك، وكان قد حلف لا يضربنها 100 ضربة لإبطائها عليه يوما، ولا تحنث بترك ضربها. فأخذ 100 عود من الإذخر أو غيره فضرب بها ضربة واحدة. هذه فتوى من الله عز وجل لأيوب، أفتاه بها تسهيلا على عليه وعلى أهله. أنا أشرنا قبل قليل إلى أنه لما أصيب بهذه المصيبة من قبل الشيطان، مصيبة نفسية ومصيبة بدنية ظاهرة، أين ذهب أهله؟ شرد، ومن جملتهم زوجته التي كان ينبغي أن تبقى معه على السراء والضراء. فحلف أن يضربها 100 مرة، يجلدها 100 جلدة، لأنها أغضبت وتركته. فلما شفاه الله عز وجل من المرض بقي عليه الآن أن يفي بإيش؟ بيمينه، أن يبر بيمينه، فيضرب زوجته 100 ضربة. 100 ضربة قد يكون فيها شيء من الاشمئزاز بالنسبة للزوجة، ومن الإحراج بالنسبة له. فأفتاه الله تعالى هذه الفتوى، قال خذ بيدك ضيثا فيه 100 شمراخ واضربها به 1 واحدة ويكفي عن 100 ضربة، يكفي عن 100 ضربة. ففعل، أخذ بيده ضغثا فضربها به 1 ضربة فصار ذلك برا بيمينه. ولهذا قال فاضرب به ولا تحنث. طيب أين مفعول اضرب؟ محذوف وحذف، والعلم عند الله للستر، حذف للستر، لأنه ما في القرآن أنه أمر بضرب الزوجة، لكن جاء ذلك في القصص المعروفة عند بني إسرائيل. وإنما المقصود، ليس المقصود أن نعرف عين المضروب، المقصود أن نعرف أن الضرب الذي كان قد حلف عليه يحصل بر فيه في أخذ هذا الضغث والضرب به. وقوله تعالى ولا تحنث، أصل الحنث الإثم، أصل الحنث الإثم، كما قال تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على الإثم العظيم. والمراد به هنا بالحنث أن لا يبر بيمينه، أن لا يبر بيمينه. وعدم البر بيمين أن يترك ما حلف على فعله أو يفعل ما حلف على تركه، هذا الحنث، هذا الحنث. حط بالكم الآن، حلف ليشترين كتابا، قال والله لأشترين كتابا ولم يشتري، ما تقولون؟ حنث بإيش؟ بترك ما حلف على فعله. طيب حلف أن لا يبيع هذا الكتاب، قال والله لا أبيع هذا الكتاب، فباعه، حنث بماذا؟ بفعل ما حلف على تركه، بفعل ما حلف على تركه. طيب حلف لا يشترين هذا الكتاب فاشتراه، ماذا نقول؟ بر بيمينه. حلف أن لا يبيع هذا الكتاب فلم يبيعه، أيضا بر بيمينه. إذن موافقة اليمين بر ومخالفته حنث. قال أهل العلم يؤخذ من هذا أن عدم إبرار اليمين مكروه إلى الله، لأنه يسمى حنثا مكروه، لكن من نعمة الله أنه رخص لعباده بفعله، لكنهم إذا فعلوا كفروا كفارة. عن إيش؟ عن اليمين ولا عن الحنث؟ الكفارة عن اليمين ولا عن الحنث؟ عن الحنث، لأنها لو كانت عن اليمين لكان من يوم يحلف يكفر، لكنها عن الحنث، لأن الأصل الإثم في مخالفة اليمين. لكن من رحمة الله عز وجل أن الله أباح لنا الحنث وأن نكفر عنه، ولهذا قال اضرب به ولا تحنث. ثم قال الله عز وجل إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه أي وجدنا أيوب، يعني ألفيناه صابرا. ما الذي نصب صابرا؟ وجد، تنصب كم؟ مفعولين، الأول ألها في قوله وجدناه، والثانية صابرا. طيب، صبر أيوب عليه الصلاة والسلام كان صبرا على قدر الله، وكان صبرا عن معصية الله، ما تجزأ ولا سخط، وكان صبرا على طاعة الله. بماذا يا خليل؟ ها، وين سرحت؟ طيب، كان صبرا على أقدار الله ظاهر، لأنه صبر على ما مسه من الشيطان، وعن معصية الله لأنه لم يسخط، وعلى طاعة الله لأنه لجأ إلى الله، لجأ إلى الله ودعا الله عز وجل فأجاب. أحيانا يكون الدواء بالدعاء أنجع بكثير من الدواء الحسي، أنجع بكثير من الدواء الحسي. فيما سبق إذا تعسرت الولادة يؤتى إلى الشخص ويطلب منه أن يقرأ للحامل عند تعسر الولادة، فيقرأ بماء ثم يذهبون به ويمسحون به ما حول المنطقة وتشرب منه الحامل فتضع بدون ألم. هذا شيء مجرب، مجرب مشاهد، وهذا أهون بكثير من المعالجة بالأدوية الحسية المادية. فهو عليه الصلاة والسلام لجأ إلى الله وطلب الشفاء منه، وهذا صبر على إيش؟ على طاعة الله. فحصل له أنواع الصبر كلها. قال: نعم العبد أيوب. يلا، نعم العبد صبر هذا الصبر العظيم على المرض وفقد الأولاد وفقد الأهل، ومع ذلك ما نسى الله عز وجل، لجأ إليه عند الشدائد. إنه طيب، نعم العبد، إعراب نعم العبد أن نقول نعمة فعل ماضي جامد، صح؟ العبد فاعل، وهذا الفعل وشبهه يحتاج إلى شيئين، إلى فاعل ومخصوص، إلى فاعل ومخصوص. فإن تقدم ما يدل على المخصوص استغني بما تقدم، وإلا فإنه يقدر وإن كان ظاهرا فظاهر. فمثل هنا نعم العبد، نقول إن السياق يدل على المخصوص، وحينئذ لا حاجة لتقديره. المعروف نعم العبد من هو؟ أيوب، فلا حاجة للتقدير. لكن بعض النحويين يقدر ولو علم، لأنه يرى أنه لا بد من ذكر الفاعل والمخصوص. فيقول المؤلف: نعم العبد أيوب، أيوب هو المخصوص والعبد فاعل، إنه أواب. هذه الجملة استئنافية تعليلية، تعليل للثناء على داود بأنه نعم العبد، على أيوب نعم بأنه نعم العبد لأنه كان أوابا أي رجاعا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، إيش؟ نعم نعم نعم ها؟ هي قضبان، مئة قضيب وقعت عليها دفعة واحدة، 100 ضربة. هذا حصل لأن هذا بس كان متتابع والآن صار مجتمع. نعم،
1: هل هذا تسهيل لأيوب؟
0: ما جت الفوائد يا ياسر، ما جت الفوائد.
2: الصبر في أيوب، هل نقول
0: أن كل نبي
2: من الأنبياء
0: يوجد
1: يوجد في صفة ذلك كل من الأنبياء، أو نقول أن يوجد يجتمع له الكمال المطلق بالنسبة البشرية لكل الأنبياء، ممكن نقول النبي عليه الصلاة والسلام أصغر من الناس، أصغر من أيوب.
0: نعم.
1: أو نقول أن أيوب من جهة الصبر أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام.
0: هو أصغر. الفضل نوعان، فضل خاص وفضل مطلق. فالفضل المطلق قد يوجد في المفضول صفة خاصة يتميز بها، حتى في الأنبياء، حتى في الأنبياء يكون أحد الأنبياء له صفة خاصة يتميز بها. نعم.
2: قال
0: الله تبارك
2: وتعالى ومختصر، هذا مختصر، هذا كلام
0: المقولة. نعم، الظاهر تبع للأول.
2: مختصر والماء كيف مختصر؟ ماء مختصر.
0: لا،
2: الماء مختصر يعني يغسل.
0: لا، المغتسل الإنسان، تقول اغتسلت بالماء، فالماء مغتسل به. وأيضا نعم، شو عندنا؟ الماء ومكان الماء. الماء مغتسل به، ومكان الماء مغتسل، مغتسل. وأما الفاعل مغتسل فهو الإنسان.
2: والمراد منه مكان الماء.
0: مكان. نعم.
2: قول
0: به دل على أنه عصى واحدة وكرهها
2: من
0: يتقلب، لأنه
2: حتى لو
0: ضرب مياه ليس كل العصي يستسبب الضغط، سيستسبب
2: الطرف المقابل
0: يجب الباقي لا يمس. وش الفائدة من
2: الضغط؟
0: وش الفائدة من
2: الضغط؟
0: يكفي عود واحد.
2: نقول
0: الضغط
2: هو الواحد
0: بس. لا لا، ما يصير، ما يصير. كان خذ عصى واحد ويضرب مئة مرة.
2: قول به
0: في هاي أي بهذا الضغط؟ في هذا الضغط الذي اللي مجموع فيه مئات.
2: هذه الآن يجزي الآن إذا ضرب.
0: ما جت الفوائد. نعم. طيب، من عند السؤال هذا، هذه فائدة، هذه الفوائد بعدين. نعم.
3: الله عنك طلع ذكر من عند الراء النبي صبر أيوب، وبر الله أن محمد صلى الله عليه وسلم صابر على صبر أرسالة على ما صبر على ما.
0: هذا صبر آخر، هذا من نوع ثاني. لكن ما أصيب الرسول بمرض كمرض أيوب، هذا نوع ثاني من الصبر. يمكن، لكن ما نعرف هذا، ما نعرف. معروف أن زوجة واحدة، ولا يمنع أن يكون أعطاه الله زوجتين، الله أعلم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق.
0: عبادنا، واذكر عبادنا.

0: بخالصة ذكرى الدار.
1: بخالصة
0: بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل
1: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.
0: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتوحة لهم.
1: ناظر انظر انظر جنات عدن
0: جنات عدن مفتوحة
1: لهم. انت مفتوحة

0: بأتراب. هذا
1: بس بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ما هو النصب والعذاب الذي مسه؟
2: النصب هو عذاب حسي أو معنوي من الشيطان، وعذاب
1: النصب الضرر
2: حسي أو معنوي.
1: طيب، يعني بدني أو نفسي؟ نعم.
2: والعذاب الألم.
1: طيب، لماذا أضافه إلى الشيطان؟
3: لأنه كان بسببه.
1: لأنه كان بسببه. ومن الذي سلطه؟
3: الله عز وجل.
1: الله لحكمة أراد. طيب، قوله أركض برجلك معنى أركض؟
4: أيضرب.
1: وش يضرب؟
4: يضرب
1: الأرض. نعم. قوله وهبنا له أهله يا عليان، ها وش المعنى؟ طيب، يعني وهبنا أعدنا له أهله. طيب، قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا، ما هو الضغث؟
3: مجموعة من الحشيش أو حزمة من الحشيش أعواد يضرب بها زوجته 100 مرة. نعم، ضربة واحدة تكفيها عن 100 مرة.
1: السبب ليش؟
3: لأنه حلف أن يضرب زوجته عندما شرد عنه مع أهله 100 جلد.
1: 100 جلد، فأفتاه الله بذلك. قوله إنه أواب، ما موقع الجملة يا خالد مما قبلها؟
2: تعليمية.
1: أنا أريد خالد، أخذت يا أخي، في خالد وراك. نعم،
4: تعليمية.
1: إيه؟ تعليم لإيش؟
4: تعليم
1: لإيش؟
4: نعم،
1: لأي شيء يا تعليم؟
4: تعليم
1: لأي شيء؟ لأن العلة لا بد أن يكون لها معلول.
4: إيه نعم، لأنه رجع إلى الله عز وجل.
1: نعم. نعم. طيب، إن نعم العبد تعليل لقوله نعم العبد. طيب، نأخذ فوائد الآية الآيات. في هذه الآيات الثناء على أيوب عليه الصلاة والسلام بما ذكر من أوصاف، وفيه أيضا الإشادة بمناقبه، حيث أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر عبده أيوب. ومن فوائدها بيان أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، بقوله إذ نادى ربه أني مسني الشيطان، وبيان صدق لجوئهم إلى الله في كونهم يفزعون إليه عند الشدائد، لقوله أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ومن فوائدها جواز إضافة الأشياء إلى أسبابها، لأن الله تعالى أضاف هذا الضر، بل لأن أيوب أضاف هذا الضر للشيطان لأنه سببه. ومن فوائدها من فوائد هذه الآيات جواز التوسل إلى الله تعالى بحال العبد، لأن أيوب توسل إلى الله بحاله، وهو أنه مسه الشيطان بنصب وعذاب. ونظير هذا قول موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فتوسل إلى الله بذكر حاله وأنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أحد أنواع التوسل الجائز. ويحسن هنا أن نذكر أو أن نستعيد ذكر هذه الأنواع، فهي أولا التوسل إلى الله بأسمائه، ثانيا التوسل إلى الله تعالى بصفاته، ثالثا التوسل إلى الله تعالى بأفعاله، رابعا التوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي، خامسا التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابته، سادسا التوسل إلى الله تعالى بالإيمان، سابعا التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. كل هذه أنواع من التوسل جائزة. فالتوسل إلى الله بأسمائه مثل أن تقول اللهم يا غفور اغفر لي، وبصفاته مثل قولك اللهم برحمتك أستغيث، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا. التوسل إلى الله بأفعاله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. التوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي كما في هذه الآية. التوسل إلى الله تعالى بالإيمان بدعاء من ترجى إجابته كتوسل الصحابة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. التوسل الله تعالى بالإيمان مثل قوله تعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. السابع التوسل الله بالعمل الصالح كقصة الثلاثة الذين لجأوا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة فتوسل كل منهم بعمله الصالح. هذه أنواع التوسل الجائز. أما الممنوع فهو التوسل إلى الله تعالى بما لم يجعله وسيلة لا شرعا ولا قدرا، فإن التوسل إلى الله تعالى بما لم يجعله وسيلة لا شرعا ولا قدرا محرم، وهو نوع من الاستهزاء بالله عز وجل. والأرض وما بينهما، رب هذه بدل من الله، ويجوز أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو رب. والسماوات والأرض سبق الكلام عليهما كثيرا، وقوله ما بينهما أي من المخلوقات العظيمة التي نعلمها والتي لا نعلمها. وقد سبق لنا أن كون الله عز وجل يجعل ما بين السماء والأرض قسيما للسماوات والأرض يدل على عظم ما بينهما من المخلوقات التي لم نصل إلى الآن إلى غايتها. وقولها العزيز قال المؤلف الغالب على أمره، وهذا أحد معاني العزيز، لأن العزيز له ثلاث معاني. العزيز بمعنى ذو القدر والشرف، العزيز بمعنى القهر والغلبة، العزيز بمعنى الذي يمتنع أن يناله السوء، مأخوذ من أرض عزاز أي صلبة لا تؤثر فيها الفؤوس. إذن العزة لها ثلاثة معان: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. الامتناع يعني يمتنع أن يناله السوء سبحانه وتعالى. وقوله الغفار يعني الكثير المغفرة، ولنا أن نجعلها أيضا إيش نسبة، أي أنه موصوف بالمغفرة دائما. فما أكثر من يغفر الله لهم، وما أكثر الذنوب التي يغفرها الله عز وجل. وهنا قرن العزة بالمغفرة فأكسب معنى ثالثا غير العزة والمغفرة، وهي أنه مع عزته وغلبته وقهره هو مع ذلك غفار، بخلاف من يتصف بالعزة من المخلوقين فإنه قد يكون العزة تغلب مغفرته، أو من يتصف بالمغفرة فيكون عنده ضعف وليس عنده عزة. فإذا اجتمعت العزة والمغفرة حصل من ذلك معنى مركب من اجتماعهما، وهو أكمل مما لو انفرد أحدهما. كذا يا حسن، إيش قلت؟ إيش؟ القهر والعزة خطأ. وين أنت؟ طيب ليش ما تفهم؟ هذا آخر بحث قرأته الآن. شو لا؟
3: يعني بعض الناس يكون عنده عزة لكن ناس يعني ما مغفرته يعني مثل ما لا تغلب على عزته لكن الله عز وجل مغفرته.
1: إيش ما فهمنا؟
3: يعني بعض الناس يكون له عزة
1: وليس عنده مغفرة. طيب وبعضهم
3: عنده عزة وعنده مغفرة لكن أقل من عزته.
1: لا نعم عنده مغفرة لا عزة، والرب عز وجل جامع بين هذا وهذا. طيب ولا شك أن غلبت المغفرة على العزة فيها نقص، وغلبت العزة على المغفرة فيها نقص، فإذا اجتمع جميعا صار هذا أكمل، أي أن عزته وغلبته وقهره لا تخلو من مغفرة. طيب يقول قل لهم هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هو أي النبأ الذي أنبأتكم به والذي جئت به منذرا، نبأ عظيم. النبأ بمعنى الخبر، لكنه لا يكون إلا في الأمر الهام. قال الله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فالنبأ خبر لكنه في الأمور الهامة. ووصف الله هذا النبأ بأنه عظيم وهو القرآن، وقد وصف الله القرآن بأنه عظيم وكريم ومجيد، لأنه يتصف بهذه الصفات، ومن أخذ به ناله من هذه الأوصاف بقدر ما أخذ به. أنتم عنه معرضون، أي القرآن الذي أنبأتكم به وجئتكم فيه بما لا يعلم إلا بوحي. قول أنتم عنه معرضون جملة استنافية، يراد بها شدة الشناعة على هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مع هذا النبي العظيم لم يقبلوا عليه، بل أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه ولم يقيموا له وزنا. يقول ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، يعني هذا النبأ العظيم لا يمكن لي أن أتي به من عند نفسي، لأنه ليس لي علم بالملأ الأعلى، يعني الملائكة، فهم ملأ لكنهم فوق، إذ أن الأصل في مساكنهم السماوات، ولكن ينزلون إلى الأرض لأداء الوظائف التي كلفوا بها. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، أي الملائكة، إذ يختصمون في شأن آدم حين قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخره. الصحيح أنه أن معنى الآية أعم مما قال المؤلف، يعني ما كان لي من علم بالملائكة إذ يختصمون في شأن آدم وفي الدرجات العلى وغيرها مما يختصم فيه الملائكة ويرجعون فيه إلى الله. يقول إن ما أفادنا المؤلف أن إن هنا نافية وهو أحد معانيها، وقوله يوحى إلي إلا أنما، إلا أنما هذه هي التي دلت على أن إن نافية، إلا أنما أنا أي أني نذير مبين. قولها أي أني تفسير لأنما أنا، لأن أصله أني لكن دخلت ماء الكافة، دخلت ماء الكافة على أن، ولما دخلت ماء الكافة على أن أبطلت عملها، أليس كذلك؟ ثم لما دخلت عليها لزم أن ينفصل الضمير المتصل. أين الضمير المتصل؟ أني هذا الأصل، دخلنا ما على أن فصلت الآن بين أن والضمير، والضمير المتصل إذا وجد ما يفصله عن ما اتصل به صار إيش منفصلا، صار منفصلا لأنه متصل على اسمه، فإذا وجد ما يفصله عما اتصل به وجب انفصاله. فهنا تكون أنا هي الياء في قول المؤلف أني. طيب إلا أنما أنا، لكن إذا جاءت إلا أنما أنا تكون أشد تأكيدا للحصر، أشد تأكيدا للحصر، لأن الحصر الآن استفدناه من قوله إن يوحى إلي إلا أنما، واستفدناه أيضا من قوله أنما أنا نذير مبين، فحصر حصر حال النبي عليه الصلاة والسلام بأنه نذير مبين. وهذا الحصر كما تعلمون حصر إضافي، أي إنما أنا في هذه المسألة خاصة وهو الوحي نذير مبين، وإلا فإنه بشر ينسى ويأكل ويشرب ويبشر، فالحصر إذن إضافي بحسب السياق. وقول مبين قال المؤلف بين الإنذار، والصواب مظهر، إنما أنا نذير مبين أي مظهر، وليست من أبانا اللازم، بل هي من أبانا إيش المتعدي، لأن كلمة أبان تكون لازمة كما تقول أبان الصبح أي ظهر، وتكون متعدية كما لو قلت هذا مبين لهذا أي مظهر له. فالصواب أن مبين هنا بمعنى مظهر. ثم قال المؤلف اذكر إذ قال، فأفادنا رحمه الله أن إذ قال متعلق بمحذوف تقديره اذكر إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين هو آدم. وقوله إني خالق بشرا، بشرا مفعول به لخالق لاستكمال شروط العمل، فإذا سويته أتممته ونفخت أجريت فيه من روحي فصار حيا إلى آخره. قال المؤلف ونفخت فيه من روحي، قال أجريت، وكأنه رحمه الله أول معنى الآية أول النفخ بالإجراء، ولكن هذا خلاف ظاهر الآية، فظاهر الآية أن الله تعالى نفخ فيه من روحي، وهذا النفخ نثبته على ظاهره لكن بدون أن يكون مماثلا لنفخ المخلوقين. وتفسيره بالإجراء تفسير باللازم، لأنه إذا نفخ فيه الروح لازم أن تجري في البدن وتسري فيه. قال وقوله من روحي، قال المؤلف إضافة الروح إليه تشريف لآدم، نعم يعني من روحي ليس المراد من جزء مني، ولكن المراد من روحي أي من الأرواح التي خلقتها، وأضافها الله إلى نفسه تشريفا وتعظيما، كما أضاف البيت إليه في قوله وطهر بيتي، وكما أضاف المساجد إليه في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وكما أضاف الناقة إليه في قوله تعالى هذه ناقة الله لكم آية. فالمضاف إذا كان مخلوقا، المضاف إلى الله إذا كان مخلوقا فإن إضافته إليه تكون من باب التشريف والتعظيم إذا كان هذا خاصا، أما إذا كان عاما فهو من باب الشمول والعموم، كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ثم قال نعم فإذا سويت ونفخت فيه من روحي، قال والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه. الروح جسم لطيف يحيا به الإنسان، ولو قال المؤلف يحيا به الكائن الحي لكان أعم، لأن الإنسان له روح والبهائم لها روح. وقول المؤلف جسم لطيف، أما كونه جسما فلأنه ثبت في القرآن الكريم أنها تقبض وتوفى وثبت في السنة أنها تكفن، تلف الثوب في الكفن إما من الجنة أو من النار، وهذا يدل على أنها جسم، لكنه جسم لطيف لا يرى بالعين، لا يرى بالعين. إذا حل في الجسد حي، وإذا فقد من الجسد صار الجسد جمادا. ونحن نشاهد الآن مما يصنعه الآدمي ما يكون مثل هذا. إذا كان عندك سالب وموجب في الكهرباء واتصل بعضهم ببعض، ها؟ اشتعل، اشتعل، يشعل هذه اللمبة الكبيرة، نعم، وهو شيء ما يرى بالعين. وإذا فقد، إذا انفصل فقد، هذا وهو من صنع البشر، فكيف بالأمور الخارقة التي لا يعلمها إلا الله؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وهذا الذي فسر المؤلف الروح به هو أحسن ما قيل في تفسير الروح. يقول فقعوا له ساجدين. قعوا فعل أمر، ماضيها وقع، ومضارعها يقع، والوقوع يعني من خر على الأرض. ساجدين قال المؤلف سجود تحية بالانحناء. أما قوله سجود تحية فلا شك أن هذا هو المراد، يعني لا سجود عبادة. وأما قوله بالانحناء ففيه نظر، لأن السجود هو الوقوع على الأرض وهو ظاهر الآية، ولكن يقال إن هذا السجود كان جائزا، السجود للغير تحية كان جائزا، ولكنه نسخ بعد ذلك. ساجدين محلها من الإعراب، من أين؟ من أي؟ من الفاعل في قعود. قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فيه تأكيدان وهما كل وأجمعون، إلا إبليس هو أبو الجن كان بين الملائكة. قوله هو أبو الجن دليله قوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه، والدليل على أنه من الجن قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن فالجن ذرية الشيطان، والإنس ذرية آدم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إلا إبليس كان بين الملائكة، ولم يقل المؤلف كان من الملائكة، لأن الله تعالى قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن هو بينهم، ومن كان بين الناس فهو من الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مولى القوم منهم. فهذا الرجل الذي كان مع الملائكة أو فهذا الشيطان، فهذا الشيطان الذي كان من الملائكة كان مع الملائكة يتعبد بعبادتهم، يصح أن يوجه أن يشمله الخطاب الموجه إلى إيش؟ إلى الملائكة. ولهذا لامه الله على عدم السجود، فدل على أن الخطاب كان شاملا له. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين في علم الله. قوله في علم الله بناء على أن كان تدل على المضي، تدل على المضي، ولكنه قد مر علينا أن كان قد تكون مسلوبة الدلالة على الزمان، ويكون المراد بها الاتصاف بخبرها، كما في قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما. كان فيما مضى أو المعنى اتصف بالرحمة. إذن نقول في هذه الآية وكان من الكافرين أي واتصف بالكفر، ولا حاجة أن نقول كان في علم الله، لأننا نقول إن كان هنا مسلوبة الدلالة على الزمن، فالمراد بها مجرد الاتصاف. قال يا إبليس، من الفاعل في قال؟ الله، لأنه قال فإذا سويت ونفخت فقعوا. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ نعم، يعني أي شيء منعك، وهذا الاستفهام للتوبيخ والتعجب، يعني كيف تمتنع لمن خلقته بيدي. فالله تعالى خلق آدم بيده وهذا شرف له، وأمر بالسجود له تشريفا له، فما الذي منعك أن تسجد؟ قال المؤلف في تفسير قول بيدي: أي توليت خلقه. وهذا تشريف لآدم، فإن كل مخلوق تولى الله خلقه. عفى الله عنك يا مؤلف. يقول: توليت خلقه فرارا من إثبات اليد لله. ولا شك أن هذا تحريف، تحريف. وأجاب عن قوله عن الإضافة لما خلقت بيدي بأن هذا تشريف لآدم، وإلا فكل مخلوق فإن الله قد تولى خلقه. وبناء على كلام المؤلف لا يبقى لآدم فضل عن سائر المخلوقات، أليس كذلك؟ ما دمنا نفسر خلقت بيدي أي توليت خلقه، فإن الله تولى خلق بني آدم وخلق الإبل والبقر والغنم وغير ذلك، فلا يبقى لآدم فضل على أي أحد، بل لا يبقى لآدم فضل على الشيطان الذي أبى أن يسجد، لأن الشيطان من تولى خلقه؟ الله عز وجل. ولهذا نقول للمؤلف إنه أخطأ في هذا، وأن معنى الآية أن الله تعالى خلق آدم بيده، وخلق غير آدم من الشياطين والملائكة بكلمته، أي بقول كن، أما آدم فبيده. وهذا هو وجه الميزة والخصيصة لآدم، أن الله خلقه بيده. أستكبرت الآن عن السجود استفهام التوبيخ، أم كنت من العالين المتكبرين فتكبرت عن السجود؟ يعني أحصل منك الاستكبار الذي تفتعله ولست من أهله، أم كنت من العالين الذين منزلتهم فوق؟ لأن الذي يأبى إما أن يكون في مكان أرفع فيكون مستحق للإباء، أو يكون مستكبرا يعني موضعه نازل لكن جعل نفسه في محل عال. فالله يقول له: هل أنت مستكبر أو أنك عال في مرتبة أعلى من آدم، بل أعلى ممن أمرك؟ ما الجواب؟ ادعى الآن. نعم، قال: المتكبرين فتكبرت عن السجود، لكونك منهم، ممن؟ من العالين. وأما قول المؤلف إن العالين هم المتكبرون، فإنه يؤدي إلى أن لا يكون فرق بين المتقابلين، لأنه يقول: استكبرت أم كنت من المتكبرين؟ هل هناك فرق؟ لا فرق. ولذلك يعتبر تفسيره بالعالين بالمتكبرين خطأ. بل أم كنت من العالين أي الذين علت منزلتهم بحيث لا وجه إليهم الأمر بالسجود لمن هو دونهم. فإباء الشيطان عن السجود لآدم إما أن يكون لوصف يستحقه، وهذا يدل عليه، ها، أم كنت من العالين، أو لوصف لا يستحقه ولكنه استكبر ورأى نفسه كبيرا، وهذا ما وهذا في قوله استكبرت. قال الشيطان جوابا على سؤال الله: أنا خير منه، أنا خير منه من آدم. وهذه دعوة، وكل إنسان يضيف الشيء إلى نفسه فإنه، أخذنا قاعدة في الفقه، فإنه مدعي، والمدعي عليه البينة، أتى ببينة وهي قوله: خلقتني من نار. ولهذا نقول الجملة هنا استئنافية لبيان وجه الخيرية: خلقتني من نار وخلقته من طين. سبحان الله، الذي يخلق من النار خير من الذي يخلق من الطين، مع أن النار التي خلق منها الشيطان هي نار مضيئة، نعم، من مارج من نار، ليست النار المضيئة النار التي تكون في أعلى اللهبة، في أعلى اللهب، في أعلى اللهب بين الدخان وبين النار المضيئة، حمرة معتمة. طيب، هذا المخلوق من هذه النار يكون خيرا من المخلوق من الطين البارد النافع

بينة خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذه ليست بينة، هذه حجة عليهم وليست حجة الله. وقد ذكر أهل العلم في هذا المقام بيان أن ما خلق منه آدم خير مما خلق منه إبليس. نعم، قال الله تعالى: فاخرج منها، أي من الجنة، وقيل من السماوات. وأيهما أقرب؟ الملائكة هم كلهم في الجنة في السماوات. فاخرج منها أي من السماوات، هو أقرب اللفظ. فإنك رجيم، رجيم أي مرجوم، فهي فعيل بمعنى مفعول حسن، ومعنى مرجوم أي مطرود مبعد، كما يبعد الإنسان إذا رجم. وأنتم تعلمون أن الرجل إذا أردنا أن نبعده كثيرا صحنا به أولا، فإذا هرب أتبعناه إيش؟ الحجارة، أتبعناه الحجارة، فكان هذا أشد إبعادا. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، عليك حاقة عليك لعنة الله، أي طرده وإبعاده إلى يوم الدين، يوم الجزاء. وبعد يوم الدين تزول اللعنة؟ لا تزول، لكنها إذا امتدت إلى يوم الدين فمعناها أنه قانط من رحمة الله والعياذ بالله، ما يمكن أن يرحم. الذي تبقى معه اللعنة إلى يوم الدين لا يمكن أن تناله الرحمة. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أي الناس. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. نعم، طلب من الله أن ينظره إلى بعث الناس، فهل أجابه الله إلى طلبه؟ أجابه الله إلى يوم الوقت المعلوم، قال المؤلف وقت النفخة الأولى، أي قبل البعث، لأن الناس لا يبعثون إلا في النفخة الثانية، لكنهم يصعقون في النفخة الأولى، وهو أي الشيطان إنما يريد أن يبقى حتى لا يبقى من بني آدم أحد، لأنه صار في نفسه غل وحقد عظيم على آدم وذريته. كيف أمر أن يسجد له وكيف حكم بكفره لما أبى؟ صار في قلبه، أو صار في نفسه أحسن، لأن ما نذهل له قلب لما له قلب، صار في نفسه غل وحقد، فسأل الله أن يبقيه إلى يوم البعث، فأجابه الله أن يبقى إلى يوم الوقت المعلوم. وإجابة الله إياه لحكم عظيمة نذكرها إن شاء الله عند الكلام عن الفوائد. قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فبعزتك لا أغوينهم، يحتمل أن تكون الباء للقسم، ويحتمل أن تكون للاستعانة. فإن قلنا أنها للقسم فقد أقسم بعزة الله، واختياره الإقسام بالعزة لأن العزة فيها الغلبة، فيها الغلبة، فأقسم بوصف الله يكون به الغلبة. وإن قلنا أنها للاستعانة فظاهر أن الاستعانة بعزة الله التي إذا أعان الله بها العبد غلب. لأغوينهم أجمعين، اللام في قوله أغوينهم تؤيد أن الباء هنا للقسم، لأن هذا هو جواب القسم. وأغوينهم أي أسلك بهم طريق الغي، وهو خلاف الرشد. إلا عبادك منهم، أي من بني آدم المخلصين الذين أخلصتهم، وهذا كقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال الله تعالى فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قال فالحق، هذا مبتدأ لكنه متضمن معنى القسم، بدليل أنه أخبر عنه بجواب القسم، وهو قوله لأملأن جهنم. وقد أعربه المؤلف، قال المؤلف بنصبهما، كيف

0: قال فالحق والحق أقول. طيب، ورفع الأول ونصب الثاني. قال فالحق والحق أقول. نعم، فنصبه بالفعل بعده. ونصب الأول قيل بالفعل المذكور، وقيل على المصدر أي أحق الحق، وقيل على نزع حرف القسم، ورفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي فالحق مني، وقيل فالحق قسمي، وجواب القسم لأملأن. إعرابات متعددة. بنصبهما نقول الثاني نصبه بالفعل بعده وهو واضح، الحق أقول، لأن الفعل بعده لم يستكمل مفعوله، ولم نجد مفعولا له إلا الحق الذي سبق. طيب، يعني الحق الثانية منصوبة بأقول على كل حال، الخلاف في إيش؟ في الأولى. الأولى إما منصوبة وإما مرفوعة. نصبها فيه أوجه: قيل بالفعل المذكور أي فالحق أقول والحق أقول، فيكون الحق الأولى والثانية منصوبة إيش؟ بأقول. كما لو قلت زيدا وعمرا ضربت، زيدا وعمرا ضربت، فزيدا وعمرا منصوبان بإيش؟ بضربت. إذن الحق والحق منصوبان كلاهما بأقول. طيب، وقيل على المصدر قال فالحق أي فأحق الحق، وعلى هذا فيكون مصدرا عامله إيش؟ محذوف، تقديره فأحق الحق. وقيل على نزع حرف القسم يعني فبالحق، فبالحق أقسم، لأنه إذا نزع الخافض نصب المخفوض. ولهذا تسمعون كثيرا يقول المنصوب ها بنزع الخافض. طيب، هذا ثلاثة أوجه. ورفعه، رفع إيش؟ الحق الأولى على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي فالحق مني، فالحق مني، وهذا ضعيف. وقيل فالحق قسمي، وهذا أقل ضعف من الأول، والذي يظهر لي أنه لا حاجة إلى هذا، هو أن نقول الحق مبتدأ ضمن معنى القسم، وأجيب بقوله لأملأن جهنم، وصار في جواب القسم كفاية عن خبر إيش؟ عن خبر المبتدأ. يعني فنقول في إعرابه الحق مبتدأ وضمن معنى القسم، وأجيب بقوله لأملأن، واستغني بجواب القسم عن خبر المبتدأ، كما يستغنى بجواب القسم عن جواب الشرط فيما إذا اجتمع شرط وقسم. قال لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أي الناس أجمعين. لأملأن جهنم منك يعني وحده أو المراد الجنس؟ الجنس. ولهذا قال المؤلف بذريتك وممن تبعك منهم أي الناس الذين أقسمت أن تغويهم أجمعين. ولهذا كانت النار دارا لصنفين من المخلوقات فقط، وهما الجن والإنس، فالملائكة ليسوا من أهلها، والوحوش والحشرات وغيره ليسوا من أهلها. لا يدخل النار إلا صنفان من المخلوقات وهم الناس والجن. طيب، يقول قل ما أسألكم عليه من أجر. قل الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ما أسألكم عليه أي على ما جئت به وعلى تبليغه من أجر، من هذه زائدة، وأجر محلها النصب على أنها مفعول به مفعول ثاني لقوله أسألكم. واعلم أن سأل إن تعدت بعن فهي بمعنى الاستفهام، وإن تعدت بنفسها إلى مفعولين فهي بمعنى طلب العطاء. فإذا قلت سألته عن كذا يعني الاستفهام، وإذا قلت سألته كذا فهو طلب العطاء. طيب هنا يقول يا طلب العطاء ولا استفهام؟ ها؟ طلب العطاء، وعلى هذا فأجر محلها النصب. وقوله جعل تفصيل لأجر، يعني لست أطلب منكم أن تعطوني دراهم أو تعطوني أرزاقا أو تزوجوني بناتكم أو تسكنوني قصوركم على تبليغ الرسالة، ولكنه صلى الله عليه وسلم إنما يسأل الأجر ممن؟ من الله. قال وما أنا من المتكلفين المتقولين القرآن من تلقاء نفسي، يعني وما أنا من المتقولين، ولكن عدل عن المتقولين إلى المتكلفين، لأن القرآن لا يمكن أن يأتي بمثله البشر، حتى لو تكلف الإنسان وبذل الجهد فإنه لا يمكن أن يأتي بمثله. ولما كان هذا القرآن لا يأتي بمثل البشر صار من أتى به متكلفا لو كان جاء به من عنده، فهو يقول أنا لا أتقول القرآن لا عن يسر ولا عن كلفة. إن هو أي ما القرآن، إن فسرها بما، وقد ذكرنا علامة لإن التي بمعنى ما أن تأتي بعدها إلا. إن هو أي القرآن إلا ذكر عظة للعالمين للإنس والجن العقلاء دون الملائكة. نعم هو ذكر للعالمين الإنس والجن، وقوله دون الملائكة إن أراد بإخراج الملائكة أنهم لا يكلفون بالعمل به فقد يكون مسلما، وإن أراد أنهم لا يتذكرون به ويتقربون به فهذا غير مسلم، لأن الله تعالى قال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، والمراد به بهم الملائكة. طيب وقوله ذكر للعالمين تقدم معنى الذكر في أول السورة، وتقدم قريبا هذا ذكر وهذا الثالث، والمعنى أنه ذكر بنفسه مش بعد شرفه، وذكر بالوعظ به. يقول إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن يا كفار مكة نبأه خبر صدقه بعد حين أي يوم القيامة. قوله ولا تعلمن جعل الضمير في تعلمن عائدا إلى كفار مكة، بناء على أن الخطاب المذكور في هذه السورة لأهل مكة لأنها مكية، ولكن قد ذكرنا أن العبرة بالعموم لا بخصوص المكان أو السبب، والخطاب لجميع الناس لتعلمن نبأه بعد حين، فإن هذا النبأ الذي أنبأ الله به بواسطة هذا القرآن الكريم سيعلمه الناس كلهم، وذلك ما أخبر به عما يكون يوم القيامة، فإن هذا القرآن أخبر عما يكون يوم القيامة وهذا سيعلمه الناس كلهم بعد حين. فيه أشياء أخبر عنها القرآن مضت وانقضت، فهذا علمها بعد حين من سبق هذه الحوادث وأدركها، وفي حوادث ستأتي يعلمها بعد حين من يدركها، وأما الذي يدركه جميع الناس فهو ما يكون يوم القيامة. قال بعد حين أي يوم القيامة، وعلم بمعنى عرف. لماذا قال علم بمعنى عرف؟ نعم لأنه تعدى إلى واحد، تعدى إلى واحد. ولتعلمن نبأه وعلم إذا تعدت إلى واحد فهي بمعنى عرف، كما تقول علمت المسألة يعني عرفتها يعني عرفتها. قال واللام قبلها لام القسم، لام قسم مقدر، أي والله لتعلمن نبعه. والله أعلم. الفوائد إن شاء الله نتيبها غدا. نعم. نعم. جسم لطيف. نعم. لا، من مخلوقات الله. نعم، للتشريف، للتشريف، لأن هذه أمرها عجيب جدا، فأضافها الله تعالى للتشريف. كما قلنا إذا أضيف الشيء الله لخصوصه فهو للتشريف، وإن كان للعموم فهو لبيان شمول قدرة الله. وجاء أتينا لكم بمثال، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نعم. نعم. منين جئت به؟ إيه، خلوا يثبت عن الرسول ونشوف وجهه. نعم. نعم. نعم، ما يراه إلا الميت فقط. إيه، نعم. اللي عنده ما يرون، لا يبصر. نعم. المتكبر والمستكبر.
1: مستكبر ومتكبر.
0: مستكبر ومتكبر. نعم. المتكبر والمستكبر.
1: مستكبر ومتكبر.
0: مستكبر ومتكبر. نعم. من ايش؟ ما جاء في الفوائد هذا. نعم. إيه، هذه الحكمة، لا ليس رأفة بإبليس، هذا بالحقيقة من شقاء إبليس، لأنه كلما بقي ازداد الشر عليه، لأن عليه إثم من أضله. هنا مع أن هذه تأتي بالفوائد، لكن هذا جواب حصل الحمد لله. إنما يجب أن لا نستبعد. يقول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الضراء البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، إلى الحد حتى يقول الرسول، وفي قراءة حتى يقول، يعني إلى حد أن الرسول وهو أشد الناس يقينا يقول متى نصر الله، يعني يستعجلون النصر ما يصبر، ألا إن نصر الله قريب. ولهذا ينبغي لنا أن نؤمن بأنه كلما اشتدت الأزمة والكرب فهو أقرب إلى الفرج، كلما اشتد الكرب فهو أقرب إلى الفرج. لكن الله عز وجل يقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن إيش؟ ليبلو بعضكم ببعض. الله قادر على أنه في لحظة ينتصر منهم ويهلكهم جميعا، لكن ليبلو بعضكم ببعض، والناس مذنبون، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فللذنوب التي أصابت، التي تجرأ الناس عنها من أزمنة متطاولة، حصلت هذه العقوبات. يعني مثلا لو نظرنا إلى بعض البلاد الآن التي لها سنوات عديدة والدماء يجري في أسواقها، لأنها كانت من أزمنة طويلة متمادية في معصية الله، حتى أنه بلغنا أن الإنسان منهم إذا انتهى من الخبزة ضرب بها على الأرض وداسها في قدمه والعياذ بالله، وأنهم يدوسون البرتقال والتفاح وغيره بأرجلهم ويلعبون بها كما يلعبوا بالكرة. وانظر وش اللي حصل الآن، وسيفعل الله عز وجل بكل أحد يستكبر عن عبادته ويكفر نعمته، لأن الله سبحانه وتعالى لا يبالي بأحد، لا يبالي بأحد، ليس بينه وبين أحد محاباة أو قرابة أو نسب حتى يقول هذا أولى أحابيه وهذا أرحمه. وإذا جاءت العقوبة عمت الصالح والطالح، مثل ما مر علينا أمس في درس العصر في الجيش الذي يضرب الكعبة، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم جميعا. وسألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله فيه أسواقهم وفيه كذا وفيه كذا من أناس ما قصدوا هذا الشيء، فقال يخسف بهم جميعا ويبعثون على نياتهم. فالحاصل إن هذا اللي يحصل من استبعاد الإجابة غلط، غلط من الإنسان، بل يلح ويكرر والله عز وجل قريب مجيب. نعم
2: بعض الملائكة يعني كان عليم يعني ما وصل مع خبر يعني الأمر الله سبحانه وتعالى بسجود لآدم.
0: لا لا، من العليم مرتبة مهم مكانا. لا لا مهم صحيح. ها نعم عقيران، نعم صحيح، هذه مو عقوبة لها، إهانة لعابديها، إهانة لعابديها. كل ما يعبد من دون الله فإنه يلقى في جهنم إهانة لعابديه، يقال هذا ربك لن تعبد انظره في النار. حتى هبل واللات ومنات كلها تكون في النار، مع أنها غير مكلفة لكن إهانة للعابدين. مثل ما لو غلبنا على الكفار وأتينا برئيسهم قلنا هذا رئيسك وضربناه ووبخناه وأهناه، هذا إهانة لهم. نعم ها؟ الأيد إيه؟ هل الله ما له إلا قوتين؟ أسألك ما له إلا قوتين الله؟ ها؟ أقول ما له إلا ثنتين؟ القوة تستفاد من قوله خلقت، لأنه لا يخلق إلا القادر، وأما بيدي فليس في خارج عن حد الخلق. نأخذ حديث قال قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. في هذه الآية من الفوائد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان رسالته لقوله قل إنما أنا منذر، ومن فوائدها أنه ينبغي في الكلام مراعاة الحال، حيث إن المقام هنا مقام تهديد، فلهذا اقتصر على الإنذار فقط، مع أن الله تعالى قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ومن فوائدها توحيد الله تعالى بالألوهية ونفيها عما سواه لقوله وما من إله إلا الله. ومن فوائدها أن الأسماء لا تغير المسميات، فإن هناك من يسمى إلها ولكنه حقا ليس بإله. ويتفرع على هذه الفائدة أننا لو سمينا الشيء المحرم بشيء حلال باسم حلال فإنه لا يتغير الحكم فيه. ولهذا جاء في الحديث أنه يشرب الخمر أناس يسمونها بغير اسمها، وهذا يدل على أن الأسماء لا تغير المسميات والحقائق. ومن فوائد الآية إثبات الوحدانية لله في قوله الواحد، وفيها رد، ومن فوائدها الرد على النصارى القائلين بأن الله تعالى ثالث ثلاثة. ويتفرع على هذه الفائدة أيضا أن دينهم كذب، وأعني دينهم الذي يدينون به الآن، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأتي بآلهة متعددة، ولهذا يقول الله له يوم القيامة: أنت قلت لنا استخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الآية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القهر التام لله عز وجل لقوله القهار، وهذا يستلزم للمؤمن به أن يخاف من الله عز وجل من قهره، ويستلزم أيضا تقوية المؤمن الواثق بالله في قهر أعدائهم، لأنك إذا وثقت بأن الله هو القهار وأن الله معك لكونك أتيت بالأوصاف التي تستوجب معية الله لك، فإن هذا يقويك على عدوك، وتعلم أن هذا العدو لا بد أن يكون إيش مقهورا بقهر الله عز وجل. ثم قال عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فيها إثبات عموم ربي عموم فيها إثبات عموم ربوبية الله عز وجل لقوله إيش رب السماوات والأرض وما بينهما، لأن السماوات والأرض وما بينهما هي كل الكون الذي نعلم به، ولعل العرش والكرسي داخل في السماوات من حيث العلو. ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز الغفار، وإثبات ما تضمناه من الصفة مجتمعين و إيش ومنفردين. طيب، وهما العزة والمغفرة، وكون العزة والمغفرة مجتمعين أقوى وأشد وأعظم في كمال العزة والمغفرة. ومن فوائد نعم ثم قال: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. من فوائد هذه الآية عظم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الوحي، وأنه نبأ عظيم، وهذا كقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ومن فوائدها أنه متى عظم هذا النبأ عظم من يأخذ بهذا النبأ، لأنه أساس ومنهاج وطريق، فإذا عظم عظم الآخذ به، ولهذا كانت الأمة الإسلامية عظيمة مرموقة مهيبة حين كانت آخذة به. ومن فوائد هذه الآية القدح في من أعرض عن هذا النبأ العظيم بقوله أنتم عنه معرضون، يعني فكيف يليق بكم أن تعرضوا عنه مع أنه نبأ عظيم. ثم قال الله عز وجل: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. في هذه الآية إثبات في هذه الآية نفي علم الرسول صلى الله عليه وسلم بالغيب، سواء كان مستقبلا أم حاضرا، لكنه غائب عنه، لأن قوله ما كان لي من علم بالملأ الأعلى هو نفي علم بملأ موجود لكنه غائب عنه، فإذا كان لا يعلم الغائب عنه مع وجوده فالغائب عنه المنتظر من باب أولى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملأ الأعلى وهم الملائكة، ومن فوائدها بيان علو مرتبة الملائكة كما أن مكانهم كذلك عالٍ لأنهم في السماوات، كما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وعلو المرتبة فيهم اختلف العلماء هل هي أعلى من البشر الصالحين أم صالح البشر أعلى من الملائكة وأفضل. فمنهم من قال إن الملائكة أفضل، ومنهم من قال إن صالح البشر أفضل. والنزاع هنا قليل الفائدة، لأننا نعلم أن الملائكة لهم خصائص لا يلحقهم فيها البشر، وللبشر خصائص لا يلحقهم فيها الملائكة، فالتفضيل على الإطلاق لا يصح، لأن هؤلاء لهم ميزة وهؤلاء لهم ميزة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الملائكة أفضل باعتبار البداية، باعتبار كمال البداية، لأنهم خلقوا من نور، والنور أكمل وأفضل من الطين والتراب، وأن البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، لأن البشر يكونون في رحمة الله، والملائكة أنفسهم يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم: سلام عليكم بما صبرتم. ولكن الذي أرى أنه ينبغي أن يقال إن التفضيل ليس باعتبار البداية والنهاية، بل باعتبار بعض الخصائص التي تكون لهذا لهؤلاء دون هؤلاء. ومن فوائد الآية إثبات أن الملائكة ذو عقول لقوله: إذ يختصمون. ومن فوائدها إثبات المناظرة والمخاصمة بين الملائكة، كما هي أيضا تكون بين الرسل وأقوامهم وبين أتباع الرسل بعضهم مع بعض. ثم قال: إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. في هذه الآية إثبات الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: إذ يوحى إلي. والوحي يكون للرسول إذا كان أوحي إليه أن ينذر الناس ويبشر الناس، ولكن الوحي أحيانا يكون بالإلهام، كما في قوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. فهذا وحي إلهام، وكما في قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا أيضا وحي إلهام وليس وحي نبوة وإرسال. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نذير، ومن فوائدها إثبات أنه صلى الله عليه وسلم مبين لكل ما أنذر به، لأن معنى مبين لا هذا كلام المؤلف، لكن نحن ذكرنا معنى آخر. نعم، مظهر للحق والوحي الذي جاء به. ومن فوائدها أنه لا يمكن أن يكون في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام شيء مجهول أبدا، بل كل ما جاء به فهو بين، لكن الجهل أمر نسبي، قد يكون المجهول شيئا معينا لبعض الناس وهو بين معلوم لأناس آخرين. ثم قال تعالى: إذ قال ربك للملائكة، إلى آخر الآيات. في هذه الآيات إثبات الكلام لله عز وجل لقوله: إذ قال ربك للملائكة إني خالق، وإثبات أن كلامه لصوت مسموع تسمعه الملائكة في هذه القصة، وإثبات أنه بحرف. ومن فوائدها إثبات أنه صلى الله عليه وسلم مبين لكل ما أنذر به، لأن معنى مبين، لا هذا كلام المؤلف، لكن نحن ذكرنا معنى آخر. نعم، مظهر، مظهر للحق والوحي الذي جاء به. ومن فوائدها أنه لا يمكن أن يكون في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام شيء مجهول أبدا، بل كل ما جاء به فهو بين، لكن الجهل أمر نسبي، قد يكون المجهول شيئا معينا لبعض الناس وهو بين معلوم لأناس آخرين. ومن ثم قال تعالى: إذ قال ربك للملائكة، إلى آخر الآيات. في هذه الآيات إثبات الكلام لله عز وجل لقوله: إذ قال ربك للملائكة إني خالق، وإثبات أن كلامه بصوت مسموع تسمعه الملائكة في هذه القصة، وإثبات أنه بحرف أي بحروف متتابعة يتبع بعضها بعضا لقوله: إني خالق بشرا من طين. وكل هذا تأييد لمذهب أهل السنة والجماعة. وفي أيضا إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته، حيث ذكر هذا القول في وقت معين. وفي هذا رد على مذهب من سوى أهل السنة والجماعة كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. ومن فوائد هذه الآيات إثبات الخلق لله وأنه متعلق بمشيئته لقول: إني خالق بشر أي سأخلقه. ومن فوائدها إثبات أن أصل بني آدم هو الطين، ولهذا جاءت طبائع بني آدم وألوان بني آدم جاءت كاختلاف الأرض، مختلفة كاختلاف الأرض أو كاختلاف تربة الأرض، فيها السهل واللين والأحمر والأبيض والأسود والحزن والصعب. نعم، لأنهم خلقوا من هذه التربة فصارت اختلافهم كاختلاف الأصل الذي خلقوا منه. وفيه إثبات أن بني آدم خلقوا من الطين، وفي آية أخرى أنهم خلقوا من تراب، وفي آية ثالثة من صلصال كالفخار. ولا منافاة بين هذه الأشياء أو بين هذه الآيات، لأن التراب أصل الطين والطين أصل الصلصال الذي كالفخار، فإنه تراب يضاف إليه الماء يكون طينا يمكث مدة ثم يتحجر فيكون صلصالا. ومن فوائد هذه الآيات إثبات الأفعال لله سبحانه وتعالى لقوله: فإذا سويته، وأن أفعاله تتعلق بمشيئته، لأن إذا شرطية تفيد المستقبل. ومن فوائد هذه الآيات أن الله تعالى أتم خلق آدم وسواه، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ومن فوائدها تشريف الروح التي نفخت في آدم بقوله: ونفخت فيه من روحي. وهذا تشريف من وجهين: الوجه الأول أن الله هو الذي نفخ ولم يأمر أحدا من الملائكة بنفخها، والثاني أن الله أضاف هذه الروح إلى نفسه المقدسة. ومن فوائد الآية أن العبادة طاعة الله على أي وجه كانت، حتى وإن كانت محرمة في وقت من الأوقات، لقوله فقعوا له ساجدين، والسجود لا إله الشرك، لكن لما أمر الله به صار طاعة، وصار الاستكبار عنه كفرا. ومن فوائد هذه الآيات جواز تعليق الأمر بالشرط لقوله فإذا سويته، ويتفرع على هذا أنه إذا جاز تعليق الأمر بالشرط فإن المأمور به أيضا يمكن أن ينفذ فيه الشرط. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير وقد اشتكت إليه عند إرادة الحج، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. ومن فوائد هذه الآيات أن الملائكة ذو عقول يصح توجيه الخطاب إليهم وأتمارهم لقوله فقعوا له ساجدين، ثم قال فسجد الملائكة. ومن فوائدها، أي من فوائد هذه الآيات، أن الملائكة كلهم سجدوا، وظاهرها أن الملائكة سجدوا للذين في السماء الدنيا واللي في الثانية ولا في الثالثة ولا في الرابعة، لأن الآية عامة مؤكد عمومها بإيش؟ بمؤكدين. ومن فوائد الآيات الكريمة جواز توجه الخطاب إلى العموم وإن كان فيهم من غير الجنس، لقوله إلا إبليس، فإن إبليس بلا شك من غير الملائكة أصلا ونهاية، لكنه كان فيهم فصح أن يتوجه الخطاب إليه. وهذا ظاهر، لو أنك أمرت أحدا جماعة بالسجود وفيهم من ليس منهم لكنه على صفتهم ويعمل بعملهم فتخلف، فلا بد أن تلومه، لأن الخطاب موجه للجميع. ومن فوائد هذه الآيات أن الاسم قد يحمل معنى المسمى، لأن إبليس يبدو أنه اسم عربي من الإبلاس، لأنه آيس من رحمة الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآيات ذم الاستكبار عن أمر الله لقوله استكبر، ومنها أي من فوائد هذه الآيات أن الاستكبار عن أمر الله كفر لقوله وكان من الكافرين، يعني كان باستكباره من الكافرين. وفرع على بعض العلماء على هذا أن تارك الصلاة يكون كافرا، لأنه إذا كان إبليس كفر بترك سجدة، فما بالك بالذي يترك سجدات وركوعات وقيام وقعود. نعم، وهذا ليس ببعيد، يعني أن الاستدلال بهذه الآية على كفر تارك الصلاة ليس ببعيد. ومن فوائد هذه الآيات توبيخ إبليس بترك السجود لمن شرفه الله عز وجل وأمر بالسجود له، لقوله قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ومن فوائدها أن كلام الله تعالى يتعلق بمشيئته، حيث صدر هذا القول بعد بعد استكبار إبليس وترك السجود. ومن فوائدها إثبات الخلق لله لقوله لما خلقت، ومن فوائدها إثبات اليدين لله لقوله بيدي، وهذه صيغة تثنية تفيد أن لله تعالى يدين اثنتين وهو كذلك. ومن فوائدها شرف آدم من حيث إن الله خلقه بيديه وفضله على غيره بهذا، إلا أن أهل العلم يقولون إن الله غرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده. ومن فوائد هذه الآية، هذه الآية قصد الرد على أهل التعطيل الذين قالوا إن المراد باليد النعمة أو القوة، وذلك أن النعمة أو القوة لا تأتي بصيغة التثنية، لأن صيغة التثنية تدل على الحصر، وقوة الله غير محصورة، ونعمه أيضا غير محصورة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن فوائد هذه الآية، هذه الآيات وأخص هذه الآية، أن يدي الله لا تماثل أيدي المخلوقين، لأن الله أضافها إلى نفسه، والمضاف يكون بحسب المضاف إليه، فكما أن ذات الله المقدسة لا تشبه ذوات لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك صفاتهم. ومن فوائد هذه الآيات استعمال الحصر أو السبر كما يقولون، السبر والتقسيم في المناظرة والمجادلة لقوله أستكبرت أم كنت من العالين، وقد سبق تفسيرها بأن المعنى هل أنت استكبرت في نفسك وأنت لست أهلا للعلو، أو كنت عاليا في أصلك حتى تمتنع عن السجود. ومن فوائد هذه الآيات ذم الاستكبار، لأن الاستفهام في قولها استكبرت للتوبيخ. ومن فوائدها تنزيل الأشياء منازلها لقوله أم كنت من العالين، لأن العالي إذا كان عالٍ على غيره فإنه لا يمكن أن ينزل حتى يكون أنزل من غيره، بل كل أحد ينزل في منزلته. ومن فوائد هذه الآيات بيان الدعوة الكاذبة التي ادعاها إبليس في قوله قال أنا خير منه. ومن فوائدها أن الإنسان قد يعمى عن الحق فيستدل بما هو عليه يظن أنه له لقوله خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن فوائد هذه الآية أن من قدم العقل على السمع فإنما هو متبع لخطوات الشيطان، لأن الشيطان قدم ما يدعي أنه عقل على السمع فأخطأ في ذلك، فهكذا كل من قدم العقل على السمع سواء في العمل في العلميات وهي علم العقائد أو في العمليات فإنه مشابه لإبليس متبع لخطواته. واعلم أن كل بلية تقع من تحريف الكلم عن مواضعه والاستكبار عن عبادة الله وغير ذلك فأصلها من إبليس. ومن فوائد هذه الآية إقرار إبليس بأن الله هو الخالق لقوله خلقتني وخلقته. ومن فوائدها أيضا أن إبليس كان قد أقر بانحطاط منزلته عن الربوبية لقوله خلقتني والمخلوق لا يمكن أن يكون ربا. ومن فوائدها أن إبليس أعلم بحقائق صفات الله من كثير من أهل التعطيل، فالذين فسروا اليد بالقوة هنا لو كان تفسيرهم صحيحا لقال إبليس يا ربي وأنا خلقتني بيديك، لأن الله خلق إبليس بقوته كما خلق آدم، لكن إبليس فهم أن المراد باليد غير القوة، ولهذا لم ينقض فضيلة آدم بكونه خلق بيد الله. نعم. ومن فوائدها أن الله أن إبليس باستكباره وإبائه صار مستحقا للطرد والإبعاد، ولهذا قيل له أخرج منها فإنك رجيم. ومن فوائدها أن إبليس لما أخرج أبلغ بأنه مرجوم، والرجم زيادة على الطرد، كيف ذلك أخ أيها النائم؟ ها أنا أشير عليك أنك تروح توضأ. نعم. ومن فوائد هذه الآيات أن إبليس ملعون لقوله وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وفي آية أخرى وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فهل نقول إن اللعنة المطلقة في قوله وإن عليك اللعنة هي المقيدة في قوله هنا وإن عليك لعنتي، أو نقول إن اللعنة هناك أعم فعلى إبليس لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن نأخذ بالمطلق لأنه أعم، ويحتمل أن نحمل المطلق هناك على المقيد هنا. ومن فوائد هذه الآية أننا لا ندعو على إبليس باللعنة، لأنه قد استحق هذه اللعنة بأمر الله أو بخبر الله وإن عليك لعنتي، فلا حاجة أن تقول إبليس لعنه الله لأنه ملعون. وقد قال ابن القيم رحمه الله على قول الرسول عليه الصلاة والسلام، على قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يتعاظم في نفسه إذا قيل تعس الشيطان، قال إن مثل ذلك إذا دعي عليه باللعنة والتقبيح وما أشبه ذلك فإنه يتعاظم في نفسه، يعني كأنه لم يقدر عليه ذلك، فإذا كان قد قدر عليه فلا حاجة إلى أن أدعو الله له به، ولكن أستعمل ما أمر الله به في قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال للشيطان الذي تفلت عليه في صلاته قال ألعنك بلعنة الله؟ فالجواب بلى، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قيدها فقال ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله فقيدها. ومن فوائد هذه الآيات إثبات الجزاء لقوله إلى يوم الدين، والدين هنا بمعنى الجزاء. ومن فوائد هذه الآيات أن الله أجاب طلب إبليس ودعاءه، لكن لا إلى يوم يبعثون بل إلى يوم الوقت المعلوم، ويوم الوقت المعلوم هو يوم الموت، يوم موت الناس حين ينفخ في الصور فيصعقون جميعا. ومن فوائد هذه الآيات أن الله قد يقدر أسباب الشر لحكمة، وذلك بإجابة دعاء إبليس أن ينذره الله إلى يوم الوقت المعلوم. وإبليس لا شك أنه مبدأ كل شر، ولكن الله تعالى أبقاه لحكمة عظيمة. لولا بقاء إبليس ما وجد عاصم في الأرض، وإذا انتفى العصيان صار الناس أمة واحدة، ولم يكن للإيمان مزية، ولم يكن جهاد ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. ولو كان الناس أمة واحدة لتعطلت كثير من شعائر الإسلام. فكان الحكمة في بقاء إبليس وفي بقاء ما يدعو إليه إبليس. ومن فوائد هذه الآيات معرفة إبليس بالله، حيث أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم لقول فبعزتك. ومن فوائدها أن من أسباب الإعانة أن يستعين الإنسان بما يناسب المقام من أسماء الله وصفاته، لأنه لم يقل فبما غفرتك لأغوينهم، لو قال فبما غفرتك ما ناسب المقام، لأنه يريد أن يتسلط، والسلطة ينافيها من الصفات إيش؟ العزة، يعني يناسبها من الصفات العزة دون المغفرة. ومن فوائد هذه الآية أو الآيات أن إبليس يعرف من صفات الله تعالى لقول فبعزتك. ومن فوائد هذه الآيات أن إبليس وعد متوسلا بعزة الله أن يغوي جميع بني آدم، ويتفرع على هذه الفائدة أنه يجب الحذر من إبليس ووساوسه. فإذا قال قائل ما الذي يعلمني بوساوس إبليس؟ فالجواب سهل، كل شيء يأمرك بمنكر فهو من إبليس، وكل ما يثبتك عن الخير فهو من إبليس، فاحذر. فإذا وجدت من نفسك تأخرا في الخير فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا وجدت من نفسك إقداما على الشر فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ومن فوائد هذه الآيات مزية عباد الله المخلصين، حيث سلموا من إغواء من؟ إبليس. ومن فوائدها أنه كل من كان لله أعبد كان أشد عصمة من الشيطان ووساوسه، لأنه استثنى من إغواء بني آدم، استثنى العباد المخلصين، والمعلق بوصف يقوى بقوة ذلك الوصف. ومن فوائد هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده فيخلصهم له لقوله المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين. ومن فوائد هذه الآيات أن قول الله تعالى كله حق لقوله والحق أقول، وقدم المعمول لإفادة الحصر. ومن فوائدها أن كل ما قاله الله، أن كل ما قدره الله فهو حق، سواء كان ملائما للبشر أم غير ملائم. وجه ذلك أن كل شيء قدره الله فهو كائن بقوله كن، وكن قول. فإذا كان كل ما قاله الله حقا لزم أن يكون كل ما قضاه حقا، وهو كذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير بيديك والشر ليس إليك. ومن فوائد هذه الآيات أن الشيطان في جهنم، كقول لأملأن جهنم منك.

يكون الإنسان من أهل جهنم نعوذ بالله منها. وقد ثبت في الصحيحين أن جهنم لا تزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله أو عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. ومن فوائد هذه الآيات أن للشيطان أتباعا لقوله وممن تبعك. فإذا قيل من أتباعه قيل المستكبرون عن عبادة الله، لأن أعظم ميزة يتميز بها الشيطان أنه مستكبر عن طاعة الله، فكل من استكبر يا حسن عن طاعة الله فإنه متبع للشيطان. ثم قال الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. في هذه الآية من الفوائد أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن بأنه لا يسأل على الرسالة أجرا، يعني أجرا دنيويا، وأما أجر الآخرة فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجوه لأنه هو الدال على الخير الآمر به. ولهذا منع ورثة الرسل من أن يرثوا شيئا من أموالهم خوفا من أن يقال إنما اكتسبه الرسل من أجل الرسالة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، ولا صدقة صدقة يتعين. وأما قول الرافضة إنه بالنصب لا نورث ما تركنا صدقة فهذا تحريف، تحريف لفظي ومعنوي، وذلك لأن ما ترك صدقة لا يورث لا من الأنبياء ولا من غيرهم. لو أوصى الإنسان بشيء يجعل صدقة بعد موته نفذ ولم يورث، لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، إلا أن ما زاد على الثلث يكون راجعا إلى اختيار الورثة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الناس أجرا على دعوة الخلق إلى الحق. وهل هذا خاص به أو عام له وللأمة؟ أي أنه يحرم على الإنسان أن يأخذ شيئا عن تبليغ الشريعة؟ الجواب أنه متى وجب الإبلاغ حرم أخذ الأجر عليه، متى وجب الإبلاغ حرم أجر الأخذ عليه، لأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرا في مقابل قيامه بالواجب. أما إذا كان ليس بواجب فلا بأس أن يأخذ أجرا، لأنه يكون تطوعا إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فإذا قال أنا لا أحبس نفسي لا أحبس نفسي إلا بأجر، قلنا لا حرج ما دام ليس ما دام الإبلاغ ليس واجبا. ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن متى وجب تعليم القرآن على شخص فإن أخذه أجرة على هذا التعليم يكون حراما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به من الوحي لقوله وما أنا من المتكلفين. ومن فوائدها الإشارة إلى أن من الناس من يتقول على الله فيدعي أنه رسول وليس كذلك، وحينئذ نقول

0: من ادعى الرسالة فإن جاء بآية تدل على صدقه فهو رسول، وإلا فليس برسول. هذا فيما قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما بعد النبي فمن ادعى الرسالة فهو كاذب، لأن الله يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن ادعى الرسالة أن الله أرسله بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب مرتد عن الإسلام، يجب قتله. ولا يرد على هذا أن عيسى ينزل في آخر الزمان.
1: أيها الإخوة، نكمل بهذه المادة المختارة ما تبقى من هذا الشريط.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس. باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس:
3: مخيلة
2: غير مشتت.
3: نعم.
2: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما خطئتك اثنتان.
3: عندنا ما أخطأتك خطئتك عندك. نعم.
2: ما خطئتك اثنتان: سرف أو مخيلة.
3: اللباس نوعان: لباس معنوي ولباس حسي. وقد أشار الله إليهما في قوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا الحس الذي يواري السوآت هو اللباس الضروري الذي لا بد منه، والريش هو لباس الجمال والزينة الزائد على اللباس الضروري. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. وهذا هو اللباس المعنوي. والأصل في اللباس الحسي الأصل فيه الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه لدخوله في عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولأن الله أنكر على من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فقال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فأي إنسان يقول لنا هذا اللباس حرام، سواء كان في عينه أو في وصفه، فإننا نطالبه بالدليل في عينه بأن يقول هذا النوع من اللباس حرام، في وصفه يعني شكل تفصيله أو تطريزه أو وشيه، فإننا نطالبه بالدليل. فإذا قال إنسان: الحرير حرام، نقول له: هات الدليل. سيأتي بالدليل على تحريم الحرير على الرجال. وإذا قال الإنسان: الذهب حرام، لباس الذهب حرام، نقول: هات الدليل. وسيأتي بالدليل على أنه حرام على الرجال. وإذا قال إنسان: الفضة حرام، نقول: هات الدليل. ولكن ليس فيها دليل، ليس فيه دليل على تحريم الفضة على وجه العموم. وإذا قال إنسان: المعادن الثمينة التي هي أثمن من الذهب والفضة لبسها حرام، قلنا: هات الدليل. والأصل الحل في كل ما يلبس، سواء على بعض البدن أو على جميع البدن، إلا أنه لا بد من مراعاة أمرين: أولهما الإسراف والثاني المخيلة. فالإسراف مجاوزة الحد، وهو أمر نسبي، فقد يكون هذا الشيء إسرافا عند قوم أو مع رجل، ويكون عند آخرين ليس بإسراف، أو عند رجل آخر ليس بإسراف. فإذا لبس الفقير لباس الغني كان إسرافا، كان إسرافا لأنه تجاوز الحد، فإن الله يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. المخيلة أن يقصد الإنسان بذلك الخيلاء، يعني الترفع على الناس، وأن له ثيابا رفيعة، ومن ذلك أن يجر ثوبه خيلاء. طيب فإذا قال الإنسان هل استعمال الحسن والجميل من اللباس داخل في المخيلة؟ الجواب لا، إذا كان لم يصل إلى حد الإسراف فليس داخلا في المخيلة، لأن بل هو بل إن الله جميل يحب الجمال. نعم. ها؟ اي طيب انتظر يا احمد الا المعلق. نعم.
4: كيف يكون التصدق في اسراف؟
3: اي ماذا تقول؟ يمكن يصير فيه الصدقه، يقول هل يكون فيها اسراف ومخيله؟ ها؟ يمكن فيها مخيله بان يتصدق كثيرا ليرى، وكذلك الإسراف ربما يتصدق كثيرا وينقص ما يجب عليه من نفقات أهله. فإن صح هذا التوجيه فهو واضح، وإن لم يصح فيقال قوله في غير إسراف ولا مخيلة هذا عائد على ما سوى الصدقة. نعم. فعل أبي بكر رضي الله عنه قد يقال أنه يعلم أن أهله يرضون بذلك ولا يطالبونه بالواجب، والحق لهم، فإذا رضوا بذلك فلا حرج. نعم.
4: ما نقول الإسراف الصدقة إذا كان الإنسان الشخص يحتاج إلى دراهم أن يعطيه فوق هذه زيادة؟
3: نعم.
4: فيصرف هذا الشخص.
3: إيه. يعني باعتبار المعطى، باعتبار المعطى لا باعتبار المعطي. والله له وجه لكنه ليس إلى ذاك. نعم.
4: الشيخ الذي لا يصدق بحديث الذباب يقول أن هذا آية كلها، لماذا
3: نصف هو بأنه جاهل، بأنه جاهل، والواجب على المسلم إذا صح الحديث أن يسلم له.
4: ذكر أن أهل العلم
3: ها؟
4: من الذين من المحسوبين على العلم.
3: ايوه نقول هو جاهل، الجاهل جهلان، او الجهل جهلان، جهل مركب وجهل بسيط. فاذا كان هذا الانسان من يعد من العلماء وانكر ما صح به الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام فهو جاهل بلا شك.
4: ما يبدع شيء.
3: نعم. لا هذا ما في بدع، الشيء المنصوص عليه ما يسمى بدع. يعني مثلا الزاني ما نقول انك مبتدع، كل شيء نص الشارع عليه فهو ما يسمى بدع. نعم.
2: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء.
3: نعم.
2: باب من جر إزارة.
3: قوله لا ينظر الله، النظر نوعان، نظر رضا ورحمة، وهذا هو المنفي في هذا الحديث، ونظر إدراك واطلاع، وهذا لا ينفع، لأن الله تعالى لا يحجب عن نظره شيء، فلا يخفى على شيء في الأرض ولا في السماء، وكل شيء فالله محيط به. لكن نظر الرضا والرحمة هذا منتف عمن جر ثوبه خيلاء، وثوب هذا مفرد مضاف فيعم كل ما يلبس من قميص وسراويل وإزار. طيب ونقول ومشلح. ها؟ نعم نقول ومشلح. نعم. وهذا الحديث كما ترون له منطوق وله مفهوم، فمن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، ومن جره غير خيلاء لم يثبت في حقه هذا الوعيد، لكنه يأتي وعيد آخر وهو ما أسفل من الكعبين ففي النار. نعم نعم نعم. من إيش؟ محرما. أي لا، هذا ما يعد من الإسراف، لأنه وإنما يعد من الشيء من العمل المحرم، يعني من سوء التصرف والسفه، لأن الإسراف مجاوزة الحد والزيادة في الشيء. نعم نعم. لمن أراد أن يشربه، وأما من أراد أن يريقه نعم ما في شيء، هذا هو الأفضل، وغمسه لا شك أنه الأفضل، والأمر هنا للإرشاد لأجل أن يقابل الداء بالدواء. نعم نعم. اللبس حلال
4: لكن ينافع عرف البلد،
3: هذا يدخل في ثوب في ثياب الشهرة، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لبستين، لبس الشهرة ولبس الإسراء، فإذا أتى الإنسان بشيء يخالف عرف البلد ولكنه ليس محرما فإنه يدخل في لباس الشهرة. بسم الله. اقرأ قرآن.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربوا.
1: الأحسن أن تقول أولياء تقف عليها، الأحسن الوقوف عليها.

0: يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذه السورة تسمى سورة الزمر لقول الله تبارك وتعالى فيها: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وتسمية السور تكون لأدنى ملابسة وأدنى مناسبة، ولهذا سميت سورة البقرة دون أن تسمى سورة الدين مثلا أو سورة العدد، مع أن ذكر الدين وما يتعلق به قد يكون كآيات البقرة، لكن التسمية تكون لأدنى مناسبة وملابسة. يقول المؤلف: مكية، يعني أنها من السور المكية. وأصح ما يقال في السور المكية أنها ما نزل قبل الهجرة، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني، حتى لو نزل في مكة وهو بعد الهجرة فإنه يسمى مدنيا. ولهذا نقول إن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نقول إنها مدنية مع أنها نزلت في عرفة. قال المؤلف: إلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخره. هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. والقاعدة أن كل من استثنى آيات من سور مكية قال إنها مدنية فعليه الدليل، والعكس بالعكس. من قال من استثنى آيات من سور مدنية وقال إنها مكية فعليه الدليل، لأن الأصل أن السورة إذا كانت مكية فهي مكية بجميع آياتها، هذا هو الأصل حتى يقوم دليل على الاستثناء. ولا أعلم لهذا الاستثناء الذي ذكره المؤلف دليلا، بل إن ظاهره من حيث المعنى يقتضي أن يكون من المكيات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخره، كل يتعلق بالتوحيد والتوبة، وهي 75 آية، 75 آية مقسمة إلى هذا التقسيم تقسيما توقيفيا، يعني أن الذي يحدد الآيات هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو يحدد الآيات ويحدد مكانه وترتيبه. ولهذا نقول إن ترتيب الآيات توقيفي، وترتيب السور منه توقيفي ومن اجتهاد من الصحابة. فمثلا الجمعة والمنافقون ترتيبها توقيفي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين، سبح والغاشية كذلك، البقرة وآل عمران كذلك توقيفي. طيب، ومنه شيء اجتهادي ثبت باجتهاد الصحابة، قد تختلف فيه مصاحب الصحابة لأنه عن اجتهاد. ترتيب الآيات حيث قلنا إنه توقيفي لا يجوز الإخلال به، فلا يجوز أن تقدم آية على آية في التلاوة، لأن الذي وضع الآية في مكانها هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ترتيب الكلمات أيضا توقيفي، لا يجوز أن تقدم كلمة مكان كلمة. ترتيب الحروف توقيفي، لا يجوز أن تقدم حرفا في كلمة على حرف. فها هنا الآن ترتيبات: ترتيب الحروف وترتيب الكلمات وترتيب الآيات كله توقيفي لا يجوز الإخلال به، وترتيب السور منه توقيفي ومنه اجتهادي. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية مستقلة في كتاب الله عز وجل، ليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة على القول الراجح، فهي آية مستقلة يؤتى بها للبداءة بالسورة، أو نقول للفصل بين السورتين، للبداءة، لأننا لو قلنا للفصل بين السورتين ورد علينا أو أورد علينا سورة الفاتحة، لأنها ليس قبلها سورة. إذن للبدء بالسورة، وسقطت بين الأنفال وآل عمران، بين الأنفال والتوبة، سقطت بين الأنفال والتوبة لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبتت ما أهملها الصحابة رضي الله عنه. والبسملة كما نشاهد ونقرأ شبه جملة وليست بجملة، لأنها جار ومجرور، والجار والمجرور والظرف يسمى شبه جملة ولا يسمى جملة، لأنها لم توجد فيه أركان الجملة، ولكن الجملة مقدرة فيه. عرفتم؟ مدي واضح له. الجار والمجرور والظرف يسمى شبه جملة ولا يسمى جملة. لماذا؟ لأنه لم تذكر فيه أركان الجملة، ولكنه شبه جملة لأنه لا بد من تقدير تتم به الجملة. فبسم الله الرحمن الرحيم جار ومجرور ومضاف إليه وصفة متعلقة بمحذوف، متعلقة بمحذوف ولا بد لا ولهذا قال في نظم الجمل: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل. عرفتم؟ لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، مرتقي بمعنى الفعل لأنه اسم فاعل، واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف أيضا ولعل، وذلك لأن الذي فيه حروف جر زائدة يقدر كأنه لا حرف فيه. لو قلت ليس زيد بقائم فإنك تقول قائم خبر ليس، ما تقول مجرور بالباء وجار ومجرور متعلق بمحذوف، لا، القائم خبر ليس. طيب، على كل حال البسملة متعلقة بمحذوف، فما هو المحذوف؟ أحسن ما يقدر به هذا المحذوف أن يقدر فعلا متأخرا مناسبا للمبدوء به. وش قلنا؟ متأخر. نعم. طيب، هذا أحسن شيء. فمثلا إذا كنت تريد أن تقرأ تقول التقدير بسم الله أقرأ، إذا أردت أن تتوضأ التقدير بسم الله أتوضأ، أردت أن تدخل بسم الله أدخل، وهكذا. واضح؟ قدرناه فعلا لأنه الأصل في العمل، الأصل في العمل الأفعال، واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر العامل ملحق بالفعل، فلذلك اخترنا أن نقدره فعلا لا اسما لأنه الأصل في العمل. اخترنا أن يكون متأخرا لوجهين: الوجه الأول التبرك بالابتداء بسم الله، أن نجعل أول جملة بسم الله تبركا، والثاني إفادة الحصر، لأن تأخير العامل يفيد الحصر. طيب، اخترنا أن يكون مناسبا للموضوع أو لمبتدع به لأنه أدل على المقصود، حيث يعين أن البسملة لهذا الشيء. طيب لو قلنا بسم الله أبتدئ، تقدير الكلام بسم الله أبتدئ، ما الذي فاتنا؟ لا، قلنا بسم الله أبتدئ فعل مو فعل ها؟ طيب هذا اللي فاتنا، إذن فاتنا أنه غير مناسب للمقام أو للموضوع. طيب إذا قدرنا أقرأ بسم الله، ما الذي فات؟ إيه أنا أريد أن أقرأ، فقلت التقدير أقرأ بسم الله، ما فات شيء؟ لا لا لا، فات التقديم، فات التأخير. تقول ما فات شيء؟ لا لا ما في، ما كل يخطئ يا هداية الله. طيب إذن نقول إذا قلنا التقدير أقرأ بسم الله الذي فات التأخير، لكن فائدة التأخير اللي أشرها الأخوان هي الحصر والتبرك بالبداء بسم الله. طيب إذا قلنا بسم الله قراءتي، وش الذي فات؟ فات أن يكون فعلا، صح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم اسم مفرد مضاف، والمفرد المضاف للعموم، وعلى هذا فيكون المعنى بكل اسم من أسماء الله، بكل اسم من أسماء الله، لأن المفرد المضاف يكون للعموم. والدليل على أن المفرد المضاف يكون للعموم قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعمة مفرد ومع ذلك قال تعدوا لا تحصوا، فدل هذا على أنها عامة في كل نعمة. طيب والبا في قوله بسم الله، البا في قوله بسم الله للاستعانة والمصاحبة والملابسة، يعني مستعينا مصطحبا متلبسا بسم الله بسم الله. والله علم على ذات الله سبحانه وتعالى، علم على ذات الله خاص به لا يسمى به غيره. واختلف العلماء هل هو مشتق أو جامد، هل هو مشتق أو جامد، والصحيح أنه مشتق لقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى ولو جعلناه اسما جامدا لكان غير دال على الوصف بل كان علما محضا، وحينئذ لا يكون دالا على الأحسن بل لا يكون دالا على الحسن فضلا عن الأحسن. فالصحيح الذي لا شك فيه أنه مشتق. مشتق من أي شيء؟ مشتق من الألوهية، من الألوهية وهي التقرب والتعبد للمألوه على وجه المحبة والتعظيم. وأما قولها الرحمن فهو أيضا علم على الله عز وجل لا يسمى به أحد غيره، فهو من أسماء الله الخاصة به ولا يوصف به غيره، وهو مشتق من الرحمة، وكان بصيغة فعلان لدلالة هذه الصيغة على السعة والامتلاء، فهو دال على سعة رحمة الله عز وجل وشمولها لكل شيء. وأما الرحيم فهو اسم من أسماء الله لكن يوصف به غيره، يوصف به غيره. قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وهو مشتق من الرحمة، لكنه إذا قرن بالرحمن أي إذا ذكر جميعا كانت الرحمن دالة على الوصف والرحيم دالة على الفعل، أي أنه يرحم برحمته عز وجل من يشاء. ثم قال الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب، الكتاب هو القرآن، وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب بالصحف التي بأيدينا ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة. قال الله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. إذن الكتاب هو القرآن، وسمي كتابا لأنه إيش؟ مكتوب في اللوح المحفوظ، في الصحف التي بأيدينا، في الصحف التي بأيدي الملائكة. وعلى هذا ففعال بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول، وهذه الصيغة أعني فعالا تأتي بمعنى مفعول في اللغة العربية كثيرا. ومنه مثال فعال بمعنى مفعول، ها خبرني الظاهر أنك في البلاد الآن تفكر في إيش؟ ها وأنت تعلم أيضا، علمنا مما تعلم، لكن مش تفكر به الآن وانت جالس في الدرس. نعم اي نعم. وغراس بمعنى مغروس، بنا بمعنى مبني. طيب، تنزيل الكتاب، قال المؤلف القرآن مبتدا. ايها المبتدا، هي تنزيل ولا الكتاب؟ تنزيل. قال: من الله خبره. إذن معنى الآية أن الله يخبر عز وجل بأن تنزيل الكتاب من عنده، من الله، أي أنه نازل منه، من عند الله، لا من جبريل ولا من محمد ولا من أي مصدر كان، بل هو نازل من الله سبحانه وتعالى، تكلم به وألقاه إلى جبريل، ثم إن جبريل نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك. وتأمل قوله على قلبك، لتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعى القرآن وعيا تاما، لأن ما نزل على القلب لابد أن يعيه القلب. قال: العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. العزيز ما معناها؟ العزيز لها معاني. أولا، عزيز بمعنى غالب، عزيز بمعنى غالب، ومنه قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال الله تعالى جوابا على قول المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسلم الله ذلك أن الأعز يخرج الأذل، لكن قال العزة من لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين، أما المنافقون فلا عزة لهم حتى يستطيعوا أن يخرجوا المؤمنين منها. طيب، العزيز بمعنى الغالب، ومنه قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عزيز بمعنى قوي، بمعنى قوي شديد القوة. ومنه قولهم: أرض عزاز، أرض عزاز يعني صلبة قوية. ومن المعلوم أن الله تعالى في صفاته كلها شديد قوي، كل الصفات كاملة، ليس فيها نقص ولا وهن ولا ضعف. الثالث من معنى العزة الامتناع، الامتناع يعني أنه ممتنع عن أن يناله سوء. فهذه ثلاثة معان للعزيز: غالب، قوي، ممتنع عن كل نقص. وأما قول المؤلف في ملكه فإنه قاصر في الحقيقة، قاصر جدا، لأنه إذا قيدت العزة في الملك فإنها لا تتناول إلا العزيز بمعنى الغالب أو القوي. وأما الحكيم فيقول الحكيم في صنعه، هذه في صنعه أي فيما صنع. وهل يوصف الله تعالى بأنه صانع وأن له صنعا؟ نعم، الجواب نعم، يوصف بأنه صانع وأن له صنعا. قال الله تبارك وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. لكن يجب أن نعلم أننا إذا وصفنا الله بالصنع فليس كصفتنا للمخلوق بالصنع. المخلوق إذا كان صانعا يحتاج إلى أدوات، إن كان نجارا يحتاج إلى منشار، قدوم، مخراق وما أشبه ذلك، لكن الله عز وجل لا يحتاج. فلما قال الله فلما قال الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد، هل بناء الله عز وجل كبناء المخلوق يحتاج إلى زنبيل وإلى لبن وإلى طين؟ نعم، لا، فالبناء غير البناء والصنع غير الصنع. قد يتوهم الإنسان أنه إذا وصف الله بالصنع وأنه صانع قد يتوهم أنه يحتاج إلى آلات يصنع بها، ولكن هذا خطأ، لأن صنع الله ليس كصنع البشر. طيب، وقول المؤلف الحكيم في صنعه، تقييدها في الصنع فيه قصور، والصواب أنه حكيم في صنعه وفي شرعه، حكيم في صنعه وفي شرعه. ولهذا قال يختم الله أحيانا آيات التشريع بالحكمة، كما في قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فهو حكيم في صنعه، حكيم في شرعه. في صنعه يعني جميع مصنوعاته كلها محكمة. قال الله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر، قلب فكر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، يعني كرة بعد أخرى، في النهاية ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذا من الإحكام في الصنع. أما في الشرع فيقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وتناقضا. القرآن لا يمكن يتناقض أبدا. وإذا رأيت آية ظاهرها يناقض الآية الأخرى فاعلم أن ذلك إما من سوء فهمك أو من قصور علمك، إما من قصور علمك بأن تكون الآية هذه ناسخة للآية وأنت لا تعلم، أو من سوء فهمك بأن تكون كلتا الآيتين محكمة ولكن لم تفهم الجمع بينهما. وإلا فلا يمكن أبدا أن يكون في كلام الله تناقض، ولا في ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض أبدا، هذا لا يمكن، لأنه شرع الله، والله تعالى قد أحكم شرعه. إذن الله حكيم في صنعه وفي شرعه. وبناء على هذا تكون حكيم بمعنى محكم، بمعنى محكم، عرفتم؟ لا بمعنى حاكم، بمعنى محكم لا بمعنى حاكم، على هذا التفسير أن معنى الحكيم المحكم لشرعه وصنعه. وهنا نسأل: هل تأتي فعيل في اللغة العربية بمعنى مفعل؟ والجواب نعم، تأتي فعيل بمعنى مفعل. ومنه قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، أمن ريحانة الداعي السميع السميع الذي يسمع أو السميع بمعنى المسمع، بمعنى المسمع. أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، حينئذ تكون حكيم بمعنى محكم. وهل يمكن أن تكون بمعنى حاكم؟ الجواب نعم، يمكن، يمكن أن تكون بمعنى حاكم. وعلى هذا فتكون حكيم بمعنى أن له الحكم، إن له الحكم. والحكم المضاف إلى الله عز وجل يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي. الحكم الكوني هو ما هو إيجاد الأشياء وخلقه للأشياء، والحكم عليها بالفناء والبقاء والتحول والتغير وما أشبه ذلك، كل هذا حكم. الحكم الشرعي هو ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام من أحكام الله التي يلزم بها المكلف. فقوله تعالى أقم الصلاة، ها، هذا شرعي. كونوا قردة، هذا كون. طيب، أفحكم الجاهلية يبون ومن أحسن من الله حكما شرعي. ذلكم حكم الله يحكم بينكم شرعي. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي كوني. تمام. طيب، في هذه الآية يخبر الله عز وجل أن تنزيل الكتاب من عنده، وعلى هذا فتفيد الآية الكريمة أن القرآن منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق، واضح؟ أما إفادتها لكونه منزلا فظاهر تنزيل الكتاب، لكن ما الذي كيف تفيد أنه غير مخلوق؟ لأن هذه الفائدة قد يعارض فيها معارض ويقول ليس كل منزل غير مخلوق، بل في المنزل ما هو مخلوق. قال الله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، والماء مخلوق. وقال تعالى وأنزل لكم من الأنعام، وأنزل لكم نعم ثم أنزل لكم من نعم ثمانية أزواج، وهذه الأنعام مخلوقة. فلا يلزم من الإنزال أو التنزيل أن يكون المنزل غير مخلوق. فما هو الجواب عن هذا الإيراد؟ لأن هذا إيراد قوي يريده الجهمية الذين قالوا إن كلام الله مخلوق. الجواب عن هذا الإيراد سهل، أن يقال إن الإنزال إذا أضيف إلى عين قائمة بنفسها فهذه العين مخلوق، وإذا أضيف إلى وصف كان هذا الوصف حسب الموصوف. والكلام وصف ولا غير وصف؟ فإذا كان الله أنزل القرآن وهو كلام وأضافه إلى نفسه فهو عز وجل هو بصفاته أزلي أبدي ليس بمخلوق، واجب الوجوب. إذن يتم الاستدلال أو لا يتم؟ يتم الاستدلال، أن نقول في قول تنزيل الكتاب من الله دليل على أن القرآن منزل غير مخلوق. طيب، فيه دليل على علو الله، وجهه أنه قال من الله ومن الابتداء، فإذا كان ابتداء الكتاب من عند الله وهو منزل دل على علو من كان من عنده وهو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية تعظيم القرآن، تعظيم القرآن، وجهه أنه نازل من عند الله وأنه كلام الله، فيكون عظيما كعظم المتكلم به. طيب، من فوائد هذه الآية إثبات ثلاثة أسماء من أسماء الله، وهي الله والعزيز والحكيم. ويتفرع على هذه القاعدة، على هذه الفائدة، إثبات ثلاث صفات من صفات الله: الألوهية والعزة والحكمة، بل أربع صفات: الحكمة والحكم، أربع صفات. طيب إذا قيل كيف استفدنا أربع الصفات؟ نقول لأن لدينا قاعدة، وهي أن الأسماء الحسنى كل اسم منها متضمن لصفة، كل اسم منها متضمن لصفة. نعم، وبقية الفوائد تأتي إن شاء الله. نعم ما علم أن الرسول رتبه فهو اجتهاد، فهو نعم فهو توقيف، ما علم الرسول وقفه رتبه فهو توقيف. اقرأ.

0: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى
1: يقربون بالألف
0: إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن السورة مكية، فما هو الضابط في السورة المكية؟ طيب، استثنى المؤلف آية منها. نعم، والصحيح. طيب، لنا ضابط في هذه،
2: لأنه كلما أي استثناء يحتاج إلى دليل.
1: فإذا كانت السورة مكية فالأصل أنها كلها مكية. نعم. طيب، مما سبق استفدنا أن القرآن منزل غير مخلوق. طيب، لو قال لك إن المنزل قد يكون مخلوقا كقوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، إذا كان المنزل عينا قائمة بنفسها كانت مخلوقة، وإن كان وصفا. والكلام وصف. أحسنت. طيب، سبق لنا أن العزة ثلاثة أقسام. عزة القهر وعزة نعم القوة. أحسنت. طيب، عبد القادر الحكيم، هل هي بمعنى محكم أو بمعنى حاكم؟ تشمل هذا وهذا. إذا كانت بمعنى محكم فهي مشتقة من إيش؟ نعم، أي مشتقة من إيش؟ من أين مشتق؟ أنت إذا قلت ضارب مشتقة من الضرب، محكم. سبحان الله. نعم، من أحكام، أي من الإحكام. ها، طيب، مشتقة من الإحكام. وهو عبد القادر، ما هو الإحكام؟ الإحكام. نعم، سبحان الله، الإحكام اسم من أسماء الله. أتيت به من كيسك، ما حضرت أمس؟ أي أجل، ما هكذا يا شيخ. نعم، الإحكام يعني الإتقان. طيب، ويعود إلى معنى الحكمة، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه، ووضع الشيء في موضعه إتقان. طيب، وإذا كانت حكيم من معنى حاكم، مشتقة من إين؟ من الحكم. أحسن، يعني إذن الله له الحكم والإحكام، يعني موصوف بالحكم والإحكام. تمام. طيب، هل يشارك الله أحد في الحكم؟ لا يشارك أحد، لا الشرع ولا الكون. قال الله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ها، يعني الحكم المطلق لله عز وجل، والمقيد يكون المخلوق. تمام. طيب، نبدأ الدرس الجديد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى الحكيم سبق لنا أنه من الإحكام ومن الحكم. فالإحكام يعني الإتقان، والإتقان هو الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه. قال العلماء: والحكمة تكون في صورة الشيء وهيئة الشيء وذات الشيء، وتكون في غايته، تكون في نفس الشيء وفي غايته. الحكمة في نفس الشيء يعني أن الشيء نفسه مشتمل على الحكمة، فإذا تأملت الشرائع وجدت أنها مشتملة على الحكمة، وإذا تأملت الغاية منها وجدتها، رحمك الله، وجدتها أيضا في غاية الحكمة. كذلك أيضا إذا تأملت الصنائع التي صنعها الله عز وجل وهي الحكمة التي تكون في الكون، وجدت أنها مشتملة على الحكمة. وإذا تأملت الغاية منها وجدتها أنها حكمة أيضا. فالعبادات المقصود بها إصلاح الخلق، وهي موضوعة على وفق الحكمة. الصلوات كونها بهذه الهيئة هي الحكمة، الزكاة والحج وبقية العبادات. الكون، السماء، الأرض، الشمس، القمر، كونها على هذا النظام البديع هذا حكمة، والغاية منها أيضا حكمة. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثم قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك، لما بيّن أن تنزيل الكتاب من الله بيّن إلى من أنزل، فقال: إنا أنزلنا إليك يا محمد. أنزلنا ضمير جمع، لكنه إذا كان عائدا إلى الله فليس للجمع قطعا، بل هو للتعظيم. وقد اشتبه على النصراني مثل هذا الجمع، وقال: إن الله ثالث ثلاثة، لأن الله تعالى يذكر الضمير عائدا إليه بصيغة الجمع، وأقل الجمع ثلاثة. فنقول في الرد عليه: إن هذا من زيغ النصارى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فاتبعوا المتشابه من القرآن. ولو أنهم ردوا هذا المتشابه إلى المحكم لعلموا أنهم مخطئون غاية الخطأ، وذلك أن الله صرح في آيات كثيرة بأنه إله واحد، فقال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا نص صريح محكم. وأما ناء التي هي ضمير الجمع فإنها في اللغة العربية التي نزل بها القرآن صالحة للجمع وللمعظم نفسه، إذن هي من المتشابه، لأن اللفظ إذا احتمل معنيين فإنه يقال فيه متشابه، والمتشابه يجب أن يرد إليش؟ إلى المحكم. طيب، قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب. إليك هذا الغاية، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. الكتاب أي المكتوب وهو القرآن، وسبق وجه كونه كتابا، بالحق متعلق بأنزل بالحق. ألبى هنا للملابسة وللتعدية، يعني أن الكتاب نفسه نزل حقا من عند الله لا من عند غيره. أنزلنا بالحق يعني بالتأكيد أننا أنزلناه إليك من عندنا. وقلنا أيضا للتعدية بمعنى أن الكتاب نزل بالحق، أي أن ما اشتمل عليه فهو حق. فعلى الوجه الأول يكون المراد بقوله بالحق تأكيد أنه نزل من الله، وعلى الوجه الثاني يكون المعنى أن كل ما اشتمل عليه القرآن من أخبار وأوامر ونواهي وغيرها فهو حق. واضح؟ إذن بالحق يعود بالحق له معنيان: المعنى الأول أن القرآن نزل من عند الله حقا لا باطلا. الثاني أن ما اشتمل عليه القرآن فهو حق، ما اشتمل عليه القرآن فهو حق، أوامر، نواهي، أخبار، قصص، كلها حق. إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق، قال متعلق بأنزل ولم يقل متعلق بأنزلنا، لأن المتعلق إنما يتعلق بالفعل، أما نافع هي ضمير خارج عن الفعل. قال فاعبد الله مخلصا له الدين، الفاء للتفريع، وعلامة التفريع أن ما بعدها يكون مرتبا على ما قبلها. فالمعنى فلإنزالنا إليك

وإزالة ما يخالطه. فإذا كان مخلص الله الدين فالمعنى أن تنقي دينك من كل شرك. ولهذا قال المؤلف مخلصا له الدين من الشرك، أي موحدا له، أي لله. وقوله له الدين، الدين يعني العمل، والمراد به هنا العمل المخصوص وهو العبادة، لقوله فاعبد الله مخلصا له الدين. ولم يقل مخلصا له العبادة، لأن الدين هو العمل الذي يريد العامل عليه مكافأة، هذا الدين. ومنه قولهم كما تدين تدان. واعلم أن الدين يطلق على العمل الذي يراد به المكافأة، ويطلق على نفس المكافأة وهي الثواب على العمل. فمن الأول مثل هذه الآية مخلص له الدين، ومثل قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، ومثل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا تتعبدون به. ومثال الثاني قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء على العمل. ومثل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي يوم الجزاء وهو العمل، يوم الجزاء على العمل. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص. ألا أداة استفتاح، وهي حرف يراد به التنبيه. كذا الأخ ايش قلنا؟ أنت ايش؟ لا وين انت؟ ها؟ طالع له يكتب. اي وش معنى؟ ماذا قلت انا؟ اي نعم وش قلت؟ أداة التنبيه؟ نعم ألا أداة استفتاح، وهي حرف يراد به التنبيه. حط بالك يا أخي، خليك معنا. ألا لله الدين الخالص، هذه أداة استفتاح وهي حرف يراد به التنبيه، لأن المتكلم إذا قال ألا انتبه المخاطب. وقوله لله الدين الخالص، الجار المجرور خبر مقدم والدين مبتدا مؤخر، ويفيد تقديم الخبر الحصر، أي لله وحده. وقولها الدين يعني العمل، العمل الذي يراد الثواب عليه. وقولها الخالص يعني النقي من الشوائب والشرك، أي أنه يجب على العاقل أن يجعل الدين الخالص لله وحده، إذ كيف يليق بالعاقل أن يتعبد بالحق لله من أجل التقرب إلى غيره؟ هذا خلاف العقل. فإذا قام الإنسان يصلي من أجل أن يراه الناس فهو سفيه في عقله، ضال في دينه. كيف تجعل الحق الخالص للناس؟ الحق الخالص لله تجعله للناس. نعم العمل الذي للناس للناس، لكن العمل الذي لله يجب أن يكون لله. ولهذا قال ألا لله وحده الدين الخالص، فلا يجوز أن نجعله لغيره. ولهذا قال والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم إلى آخر. الواو هنا للاستئناف، والذين مبتدأ، واتخذوا صلة الموصول، وخبر المبتدأ محذوف تقديره يقولون ما نعبدهم، أو قالوا ما نعبدهم. وقوله الذين اتخذوا من دونه أولياء، اتخذوا بمعنى صيروا، كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني صيره. وقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي صير إلهه هواه. إذا كانت اتخذ بمعنى صير فإنها تحتاج إلى مفعولين
مصير.

ومصير إليه. عرفت أين المفعول الأول؟ يقول المؤلف رحمه الله: الأصنام أولياء. وعليه فيكون المفعول الأول محذوفا والثاني أولياء. وحذف المفعول إذا دل عليه الدليل جائز. قال ابن مالك رحمه الله في باب المبتدأ والخبر قال: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. حذف ما يعلم جائز. الواقع أن هذا البيت في المبتدأ والخبر، لكن هل هو عام؟ نعم نعم هو عام. حذف ما يعلم جائز، وقد يكون من الفصاحة والبلاغة أن يحذف، إنما الأصل أن ما يعلم يجوز حذفه، وما لا يعلم لا يجوز حذفه، لأن الكلام لا بد أن يكون مبينا لمراد المتكلم، وهذا لا يكون مع حذف ما لا يعلم. طيب، إذن المفعول الأول محذوف والتقدير الأصنام، والثاني موجود وهو قوله أولياء. أولياء جمع ولي، أن يتولونها ولاية عبادة، يتضرعون إليها، يسجدون لها، ينذرون لها، يتصدقون لها، لكن لا يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم أو تضرهم بذاتها، ولا أنها تخلق ولا أنها ترزق، لكن يدعون أنهم اتخذوها وسيلة، اتخذوها وسيلة. ولهذا يقول: والذين اتخذوا من دونها أولياء وهم كفار مكة. وتخصيصها هذا بكفار مكة فيه قصور، ولا ينبغي أن نفسر العام بما هو أخص إلا على سبيل التمثيل، أما على سبيل تحديد المعنى بحيث يأتي اللفظ في القرآن عاما ثم نفسره بمعنى أخص فإن هذا قصور في الحقيقة، أليس كذلك؟ لكن نعم، إن أراد الإنسان بهذا التفسير، إن أراد التمثيل يعني مثل كفار مكة، فهذا لا بأس به. لكن القارئ الذي يقرأ مثل هذه العبارة من كلام المؤلف لا يشك أن المؤلف أراد بهذا التخصيص، وفي هذا نظر ظاهر. فالواجب إبقاء دلالة عموم الآيات وكذلك الأحاديث على ما هي عليه حتى يقوم دليل على دليل عقلي أو قرينة لفظية على أن المراد الخاص. طيب، يقول: وهم كفار مكة قالوا ما نعبدهم. قالوا هذه الجملة محذوفة لأنها معلومة من السياق، ويصح أن نقدر يقولون ما نعبدهم، ولعلها أنسب من قول المؤلف قالوا، يعني حكاية للحال التي هم عليها. وعلى كل، فالجملة المحذوفة هي خبر، إيش؟ خبر المبتدأ، وهو قوله والذين اتخذوا. ولا يجوز أن نجعل جملة ما نعبدهم هي الخبر لفساد المعنى. قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا حصر لمرادهم بعبادة هذه الأصنام، يعني ما نعبدهم إلا لهذا الغرض، ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا إقرار منهم واعتراف بأنهم يعبدون الأصنام بقولهم ما نعبدهم، وأن هذه العبادة وسيلة لغاية أشرف منها، وهي القربى إلى الله عز وجل. وهذا من جهلهم، لأنهم الآن إذا عبدوهم جعلوها غاية، لأن المقصود هو الوصول إلى الله عز وجل، والوصول إلى الله لا يكون إلا بإيش؟
إلا بعبادته. فهم إذا عبدوهم جعلوهم هم الغاية. ولهذا سنبين إن شاء الله أن هذا من سفههم. إلا ليقربونا إلى الله زلفى قربى، مصدر بمعنى تقريبا. إلا ليقربونا إلى الله زلفى، زلفى يقول المؤلف إنها مصدر لكنها مصدر معنوي لموافقته العامل في المعنى دون اللفظ، عرفتم؟ يعني المصدر قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، فإن وافق عامله في اللفظ فإنه لفظي مثل قمت قياما، وإن خالفه في اللفظ دون المعنى صار معنويا كقولك قمت وقوفا، قعدت قعودا لفظ، قعدت جلوسا معنوي. طيب يقول تقربوا إلى الله زلفى، يقول إنه بمعنى قربة، وقربة أيضا يراد بها التقريب، وإنما قال المؤلف إنه يراد بها التقريب من أجل أن يطابق الفعل، الفعل قرب مضارعه يقرب، المصدر المطابق إيش؟ تقريبا، تقريبا لا قربا. ولكن من المعلوم أنه قد يوافق المصدر عامله في اللفظ دون، ولكنه لا يطابقه في الحروف، ومثل هذا يسمى عندهم اسم مصدر، يسمى اسم مصدر كقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنبتكم من الأرض نباتا، لو كان مصدرا لقال إنباتا، فلما قال نباتا ونقصت حروفه عن حروف فعله سمي اسم مصدر. المهم أنهم يقولون نحن لا نعبد هذه الأصنام إلا من أجل أن تقربنا إلى الله تعالى قربة. يقول الله عز وجل إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله يحكم بينهم، الجملة استئنافية لبيان مآل هؤلاء الذين اتخذوا الأصنام أولياء، يعني فماذا تكون نهايتهم؟ يقول الله عز وجل إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. طيب بينهم، قال المؤلف وبين المسلمين، فأشار إلى أن الطرف الآخر من البينونة أو من البينية على الأصح محذوف، وبين المسلمين أطوال. وهذا التقدير ليس في السياق ما يدل عليه، ليس في السياق ما يدل عليه، لو قال بينكم لكان صحيح، صحيحا أن المراد بينكم وبينهم، لكن هو قال بينهم أي بين هؤلاء الكفار فيما هم فيه يختلفون. وكأن المؤلف رحمه الله ظن أنه لا اختلاف بين الكفار، وليس كذلك، بل الخلاف بينهم حاصل في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم إلى آخر الآيات، محاورة منازعة مخاصمة، فيحكم الله بينهم. وقد ذكر الله ذلك في عدة آيات. فالصواب أن الضمير بينهم أي يعود على الكفار، وأن الخلاف أو الاختلاف حاصل بينهم أنفسهم، النصارى واليهود بينهم خلاف، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهذا الخلاف ثابت بين الأمم الكافرة. فالله يحكم بينهم يوم القيامة
فيما كانوا فيه يختلف فيما هم فيه يختلفون من أمر الدين، فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار. هذا بناء على ما ذهب إليه المؤلف، ولكن على القول الذي هو ظاهر الآية الكريمة يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، فيجعل كل إنسان في منزلته. وقد بين الله عز وجل ذلك في قوله: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، لما ذكر المحاورة بين المستضعفين والمستكبرين. في هاتين الآيتين فوائد: أولا فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو مرتبته، وذلك بإنزال كتاب الله إليه لقوله: إنا أنزلنا إليك. طيب، وهنا نسأل: هل إنزال القرآن إلى الرسول إنزال إلينا؟ نعم، إنزال إلينا، لأنه رسول. وقد قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالنازل إلى رسول الله نازل إلينا، ولكنه هو المباشر لهذا الإنزال ويبلغه لنا. من فوائد الآية ما سبق من أن القرآن نازل من عند الله فيكون كلامه، ومنها علو الله عز وجل، لأن النزول إنما يكون من أعلى. دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أنواع من الأدلة كلها تثبت علو الله عز وجل على خلقه. وقد خالف في هذا طائفتان: الطائفة الأولى طائفة الحلولية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، يقولون الله بذاته نفسه سبحانه وتعالى في كل مكان، في المسجد، في السوق، في البيت، في السطح، في الحجرة، في أقبح مكان والعياذ بالله. وهؤلاء أقول إنهم كفار، لكن من كان متأولا وجب إعلامه وبيان الحقيقة له، فإن أصر فهو كافر. طيب، الطائفة الثانية المخالفة المعطلة الجاحدة الذين يقولون إن الله تعالى ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل. هؤلاء إيش؟ وصف الله بالعدم، وصف الله بالعدم، كما قال محمود ابن سبكتكين رحمه الله ابن فورك لما قال إن الله لا موجود ولا معدوم إلى آخره، قال له محمود ابن سبكتكين: إنك وصفت الله تعالى بالعدم. وصدق، لو أردنا أن نصف معدوما ما وجدنا أشد إحاطة بهذا الوصف من هذا الوصف بالمعدوم. طيب، هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وقالوا إن الله تعالى نفسه فوق كل شيء، كما دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ومن فوائد هذه الآية أن الكتاب حق من عند الله لم يتقوله النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، بل هو من عند الله بقوله: أنزلنا الكتاب بالحق، يعني أنه حق من عند الله عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولا بأس أن نتكلم عن هذه الآية. قال: ولو تقول علينا، بعد أن قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا، لئلا يتوهم واهم أنه لما قال إنه لقول رسول كريم صار القرآن
من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذي قال، فقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ومن فوائد هذه الآية أن جميع ما في القرآن حق على الوجه الثاني، أخباره وقصصه وأوامره ونواهيه. إذن أخباره ليس فيها كذب بوجه من الوجوه، قصصه ليس المراد منها إمضاء الوقت، إمضاء الوقت وإتلاف الوقت، بل هي قصص نافعة. ويأتي إن شاء الله بقية.

0: بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. ما معنى هذه الجملة من الآية؟ الله ليس كذلك. لا، معنى الآية هو ما هو التفسير؟ النقي من الشرك، وأن كل دين صار فيه شرك فإن الله لا يقبله. نعم. طيب، قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء، كيف نعرف هذه الجملة؟ خالد. نعم. أين خبره؟
2: مفهوم قول ما نعلم إلا بالكلمات الكاذبة.
1: تقول الخبر مقول القول، ثم تقول محذوف تقديره يقول ايش
2: معنى منعهم الى ترجمه الله قلت مقول.
1: اين خبر الذين؟ سؤال محدد. وش التقدير؟
2: يقولون.
1: نعم. طيب، إذا كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فهنا جعلوا الوسيلة نعم، لكن هم جعلوا الوسيلة غاية. نعم. لا، هم قالوا ما نعبدهم إلا، هم عبدوا هذا يكون ذلك وسيلة ليقربهم من الله، فجعلوا غاية الوسيلة، جعلوها غاية، لأن الغاية من التقرب الله هو عبادته، فهنا قلبوا الواقع فجعلوا الوسيلة غاية. طيب، هل حال بعض الناس عند القبور كحال هؤلاء؟ نعم، في ناس يطوفون بالقبور، ينذرون لها، يسجدون لها، يقولون هؤلاء أولياء يقربوننا إلى الله كحال هؤلاء. وهل لهؤلاء وجود؟ لهؤلاء القبوريين وجود الآن؟ موجود. أقول هل أنا وصفت لك حال الذين يطوفون بالقبور ويعبدونهم، فقلت هل يشبهون حال المشركين؟ فقلت لي نعم. فأقول لك الآن، هل لهؤلاء الآن موجود وجود في العالم الإسلامي أو لا؟ لهم وجود. طيب، قال المؤلف: إن الله يحكم بينهم وبين المسلمين. فما مدى صحة هذا التفسير؟ إن يحكم بينهم، المؤلف يقول وبين المسلمين، فما مدى صحة هذا التفسير؟ ليس بصحيح. ما هو الصحيح؟ أحسنت، يعني بين الكفار أنفسهم. طيب، هل لك يا أحمد أن تبين لي صورة من اختلاف الكفار؟ يعني مثل آية تشهد على أنه يكون بينهم اختلاف؟ لا لا، هذا يوم القيامة، اختلاف يوم القيامة، لأن الله يحكم بينهم يوم القيامة. نعم، أحسن. مثل قال لئن استضعفوا لئن سكروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، والآيات فيها متعددة. طيب، ثم قال الله تعالى: وأظنه مبتدأ درس اليوم، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فوائد من هنا إلى ما أخذ فوائدها. نعم بس إذا نأخذ فوائد شرح ما شرحنا صح وكذا. قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. من فوائد هذه الآية أن إنزال القرآن حجة، حجة على الناس يلزمهم بعبادة الله لقوله فاعبد، والف هذه للتفريق أي فلأجل إنزال الكتاب إليك اعبد الله. ومن فوائدها أن من لم يبلغه الكتاب لم تلزمه العبادة، من لم يبلغه العباد لم تل القرآن لم تلزمه العبادة. عرفتم؟ طيب. ويدل لهذا آيات أخرى مثل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومثل قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ومثل قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، فقال لا يسمع بي. والنصوص بهذا المعنى كثيرة يرحمك الله، أن من لم تبلغه دعوة الرسل لا تلزمه العبادة. والدليل التطبيقي لهذه المسألة ما عدة شواهد، منها حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأجنب فلم يجد الماء فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة ظنا منه أن هذا لازم له، وصلى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه عن الغسل أن يضرب الأرض بيديه ثم يمسح وجهه وكفيه، ولم يأمره بإعادة الصلاة. وكذلك الرجل الذي جاء فصلى ولا يطمئن في صلاته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصلي، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بإعادة ما مضى من صلاته مع أنه كان لا يصلي، يصلي صلاة لا تجزئه. وكذلك المرأة التي كانت تستحاض فتظن أن هذا حيض فلا تصلي، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وأمثال هذا كثير. وعليه فلو أن رجلا أسلم في بلاد الكفر أو في بلاد نائية لا يصلها أحكام الشرع وترك الصلاة مدة ثم علم بذلك بعد ذلك بوجوب الصلاة، فإننا لا نأمره بإعادة ما ترك، وإنما نأمره بصلاة ما حضر وقته فقط. وكذلك لو كانت امرأة في محل النائي بلغت بالحيض وهي صغيرة ولم تصم رمضان ولكنها في محل ليس حولها علماء تسألهم قد غلب عليها الجهل كالبادية مثلا، فإننا لا نأمرها بقضاء ما تركت من الصوم للجهل. وهذا هو اللائق بالشريعة الإسلامية المبنية على اليسر والسهولة، وعلى أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها. وهنا الآية التي معنا يمكن أن تكون فيها أن يكون فيها إشارة لما ذكر. إنا أنزلنا إليك فاعبد، بعد الإنزال أمر بالعبادة. طيب، ومن فوائد هذه الآية وجوب الإخلاص لله في العبادة لقوله مخلصا له الدين. والإخلاص تنقية الشيء مما يشوبه، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلو تصدق الإنسان بمال لكنه مراء بذلك من أجل أن يمدح فإنه لم يعبد الله وهو آثم وليس بمأجور، ولو صلى ليمدح فإنه لم يعبد الله وهو آثم وليس بمأجور، لأن الله أمر بعبادة خاصة وهي الإخلاص مخلصا له الدين. ومن فوائد الآية الكريمة أن العبادة دين يدين به الإنسان، ومعنى كونه دينا أنه يعمل ليثاب، أنه يعمل ليثاب. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان حين العبادة أن يلاحظ هذا المعنى، وهو أنه يعمل ليثاب، لأنه إذا شعر بهذا الشعور فسوف يتقن العمل، إذ أن العقل يهدي الإنسان إلى أن الثواب على قدر العمل، إن أحسنت العمل حسن الثواب وإن قصرت فالثواب ينقص. وهذه المسألة أعني شعور كون الإنسان يعمل من أجل الثواب أعتقد أنها تفوت كثيرا من الناس لا ينتبهون لها. طيب، ومن فائدها أيضا الإشارة إلى نية المعمول له، نية المعمول له حينما تعمل تريد التقرب إلى الله عز وجل بامتثال أمره. فمثلا عندما تريد أن تتوضأ تنوي بأنك تتوضأ امتثالا لأمر الله حينما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، من أجل أن تشعر بالعبادة ولذة العبادة، لا لأجل أن تقول أن تبرئ ذمتك بأن بفعل ما هو فرض عليك من الطهارة للصلاة. هذا لا شك نية طيبة، لكن أطيب منها أن تستشعر بأنك تمتثل أمر الله لتشعر بلذة العبادة وأنك حقيقة عبد لربك عز وجل. هذه مسائل ينبغي الإنسان أن ينتبه لها في عبادته، ولهذا قال مخلصا له الدين. ثم قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. من فوائد هذه الجملة أن الله لا يقبل إلا دينا خالصا. ألا لله الدين الخالص، أما ما سواه فليس لله حتى وإن أشركت به مع الله. تباركم جماعة، لأن الدين الله ما هو؟ الخالص النقي من شوائب الشرك. طيب، فإن قال قائل: إذا كان العمل خالصا في أوله مشركا فيه في آخره، فهل يبطل العمل كله أو يبطل ما فيه الشرك أم ماذا؟ نقول في هذا تفصيل: إذا كانت العبادة التي وقع الشرك في أثنائها ينبني بعضها على بعض فإنها تبطل. مثل الصلاة، رجل أحرم بالصلاة مخلصا لله وفي أثنائها سمع حوله أحد فراء في ذلك في صلاته في أثناء العبادة، ماذا نقول؟ نقول الصلاة تبطل كلها، لأن أولها وآخرها مبني بعضه على بعض، أما إذا كانت لا ينبني بعضها على بعض فإنما كان خالصا يصح، وما كان مشوبا لا يصح. مثل رجل كان يتصدق عنده 1000 ريال، عنده 1000 ريال كل ما جاء فقير أعطاه منها، أنفق 500 ريال خالصا لله، وفي أثناء الإنفاق حضر أناس فراءهم، فهل تبطل الصدقة الأولى التي بها الإخلاص؟ لا. لماذا؟ لأن بعضها لا ينبني على بعض، كل واحد كل درهم منفصل أو كل ريال منفصل عن الذي قبله. تمام. هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية، أحيانا يهاجم الرياء القلب، يهاجم الرياء القلب ويدافعه الإنسان، يدافع، فهل يؤثر هذا على إخلاصه؟ لا. الجواب لا، لا يؤثر ما دام يدافعه ويعرض عنه، لأنه الآن في جهاد، في جهاد لعدوه، والشيطان دائما يأتي الإنسان من كل وجه. قال الله تعالى عنه ولا في سورة الأعراف لأقعدن لهم صراطك المستقيم، في سورة الأعراف لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني في كل مكان يأتي الإنسان يثبطه عن العبادة، يثبطه عن طلب العلم، يثبطه عن صلة الرحم، عن بر الوالدين وما أشبه ذلك مما أوجب الله عليه. فإذا رأى منه تصميما على القيام بالعبادة أتاه من جهة أخرى، وهو الغلو في العبادة والزيادة فيها والتنطع والتكلف، فإذا عجز عنه من هذه الناحية أتاه من جهة النية أنك مرائي. ولكن الإنسان يجب عليه أن يدافع الشيطان بقدر ما يستطيع مستعينا بالله عز وجل. من فوائد الآية الكريمة في قوله ألا لله الدين الخالص، غنى الله عز وجل، غنى الله، الغنى التام. ووجه ذلك أنه إذا كان الله لا يقبل إلا ما كان خالصا دل على غناه عن عمل العباد، لأنه وحاشاه من ذلك لو كان فقيرا محتاجا لذلك لاكتفى بما يأتيه منهم ولو على سبيل المشاركة. كالإنسان المحتاج يقبل منك ما كان خاصا له وما كان مشتركا، فلما كان الله لا يقبل إلا ما كان خالصا علم بهذا غناه عن العباد. وإلى هذا يشير قوله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. نعم. ثم قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم رحمك الله إلا ليقربون إلى الله زلفى إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن عابد الأصنام قد تولوا الأصنام واتخذوها أولياء، ومن فوائدها أنهم أي عباد الأصنام يموهون على الناس، يقول نحن ما نعبدهم إلا لغاية وهي أن يقربونا إلى الله زلفى. ومن فوائدها أنه يمكن أن نعدي هذا الحكم إلى جميع أهل الباطل، يدعون أنهم يحسنون صنعا وهم كذبة. ولنضرب لهذا مثلا بأهل التعطيل، أهل التعطيل يدعون أنهم بتعطيلهم هذا إيش منزهون لله، وأن قصدهم تنزيه الله عز وجل عن النقص وعن مشابهة المخلوقين، وهم كاذبون في هذا، لأنهم إذا عطلوه عن صفاته عن كمال صفاته فهو ضد التنزيه. هؤلاء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والحقيقة أن هذه العبادة تبعدهم من الله، تبعدهم من الله مسافات كثيرة. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إقرار المشركين بأنهم يعبدون أصنامهم، ما نعبدهم، فهم يصرحون بأنهم يعبدونهم، لكن لا يقولون نعبدهم لنتقرب إليهم بل ليقربون. ومن فوائدها أن المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بوجود الله، وأنه أعظم من كل عظيم، لقولهم ليقربون إلى الله، فهم معترفون بالله عز وجل وأنه أعظم من أصنامهم، ولهذا جعلوها وسيلة له أو للتقرب إليه. ومن فوائدها أنه سيكون بين هؤلاء المشركين وبين أوليائهم سيكون نزاع وخصومة يوم القيامة، لقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ومن فوائدها أن الحكم لله عز وجل وحده في ذلك اليوم، أعني يوم القيامة، وأن المرجع إليه. ثم قال الله تعالى ابتداء الدرس اليوم: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذه الجملة مؤكدة كما تشاهدون، مؤكدة بإن، وقوله لا يهدي المراد بذلك هداية التوفيق، وأما هداية الدلالة فإنها حجة الله على خلقه، لا بد أن تنال كل أحد، كما قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، نعم، فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم هداية دلالة. إذن إن الله لا يهدي هداية توفيق، لا هداية الدلالة، بل هداية الدلالة ثابتة لكل أحد. نعم، لا يهدي من هو كاذب كفار. من هو؟ أي الذي هو كاذب. قال المؤلف: في نسبة الولد إليه، في نسبة الولد إليه، والذين نسبوا الولد إليهم اليهود والنصارى والمشركون ثلاثة. أما اليهود فقالت عزير بن الله، وأما النصارى فقالوا المسيح بن الله، وأما المشركون فقالوا الملائكة بنات الله. والآية كما تشاهدون من هو كاذب عامة، لكن كأن المؤلف خصصها بنسبة الولد إلى الله، لقوله فيما بعد: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. نعم، كأن المؤلف خصها بنسبة، كأن المؤلف خصها بنسبة الولد إليه لقوله تعالى: لو أراد الله يتخذ ولدا. واضح؟ وإلا فلو نظرنا إلى الآية كاذب هداية دلالة. إذن إن الله لا يهدي هداية توفيق، لا هداية الدلالة، بل هداية الدلالة ثابتة لكل أحد. نعم، لا يهدي من هو كاذب كفار. من هو؟ أي الذي هو كاذب. قال المؤلف: في نسبة الولد إليه، في نسبة الولد إليه، والذين نسبوا الولد إليهم اليهود والنصارى والمشركون ثلاثة. أما اليهود فقالت عزير بن الله، وأما النصارى فقالوا المسيح بن الله، وأما المشركون فقالوا الملائكة بنات الله. والآية كما تشاهدون من هو كاذب عامة، لكن كأن المؤلف خصصها بنسبة الولد إلى الله لقوله فيما بعد: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. نعم، كأن المؤلف خصها بنسبة كأن المؤلف خصها بنسبة الولد إليه لقوله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا. واضح؟ وإلا فلو نظرنا إلى الآية كاذب لكانت مطلقة، لم تقيد بنسبة الولد إلى الله عز وجل، لكن المؤلف قيدها باعتبار أو بقرينة السياق. كفار، كفار هذه يحتمل أن تكون صيغة مبالغة، ويحتمل أن تكون للنسبة، فإن كانت النسبة صارت صفة لازمة، كما نقول نجار وحداد وخشاب وبناء وما أشبه ذلك، وإن كانت صيغة مبالغة لم تكن صفة لازمة لكنها تدل على الكثرة. وعلى كل حال، فسواء للمبالغ أو للنسبة، فالمراد بها الكفور بالله عز وجل. وقال المؤلف: بعبادته غير الله. نعم، ولا شك أن هذا كفر، عبادة غير الله. وتخصيص الكفر هنا بعبادة غير الله يؤيده السياق، وهو قوله فيما سبق: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله. قال الله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما قالوا اتخذ الرحمن ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو هذه شرطية، الشرط الذي فيها أراد، وجوابه لاصطفى مما يخلق ما يشاء. واعلم أن لو الشرطية إذا كان جواب الشرط فيها مثبتا فالأكثر اقترانه بالله، لو أراد الله لاصطفى. وقد يأتي غير مقترن بالله كقوله تعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا. أما إذا كان منفيا فإنه لا يقترن بالله، كما قال الشاعر: ولو نعطل. نعم نعم، وهو كثير الأمثلة في هذا، لكن قد يقترن باللام كقول الشاعر: ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليل. لو أراد الله أن يتخذ ولدا، أراد إرادة كونية فتكون بمعنى المشيئة، يعني لو شاء الله أن يتخذ ولدا، يعني أن يجعل لنفسه ولدا كما قالوا اتخذ الرحمن ولدا لاصطفى. اصطفى من الصفوة، وهو خيار الشيء، فيكون معنى اصطفى اختار. لاصطفى مما يخلق، أي من الذي يخلق ما يشاء. وما هنا مفعول اصطفى، أي لاصطفى ما يشاء مما يخلقه. وقوله مما يخلق، هذه اسم موصول أعني ما، والعائد محذوف، والتقدير مما يخلقه. وعبر بما دون من، مع أنهم قالوا الملائكة بنات الله وزين بن الله المسيح بن الله، فعبر بما لأنها أعم من من، لأنها أعم من من. هذا من وجه. من وجه آخر أنه إذا أريد ملاحظة الصفة فإنه يعبر بما عن من. إذا أريد ملاحظة الصفة فإنه يعبر بما عن من، وهنا يراد ملاحظة الصفة وهي العبادة. وانظروا إلى مثال يتضح به ما قلنا. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من، لأنه ليس المقصود عين المرأة، إنما المقصود الوصف. لهذا عبر بما عن من، لا اصطفى مما يخلق أي من مخلوقاته ذات الإرادة والشعور كعزير والمسيح والملائكة وغيرهم كالجمادات من الأصنام المنحوتة وغيرها، ما يشاء. واتخذه ولدا، نعم، قوله مما يخلق ما يشاء، نقول فيما يشاء كما قلنا في مما يخلق. واتخذه ولدا غير من قالوا من الملائكة بنات الله، ها إن ولا من، غير من قالوا، كلكم عندكم إن، ها غير من قالوا من الملائكة بنات الله، وعزير ابن الله والمسيح ابن الله، نعم، يعني أنه عز وجل لو أراد الله يتخذ ولدا ما منعه أحد، لاصطفى مما يخلق ما يشاء مما قالوه أو غيره، فهو عز وجل له الملك الكامل، ولكنه لا يتخذ ولدا، كما قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني مستحيل غاية الاستحالة أن يتخذ ولدا. ولهذا قال هنا سبحانه تنزيها له عن اتخاذ الولد، هو الله الواحد القهار لخلقه. سبحانه أي تنزيها له، وسبحانه هذه اسم مصدر، والمصدر اسم مصدر من سبح، والمصدر تسبيح. واعلم أن سبحان ملازمة للإضافة دائما، ملازمة للإضافة دائما، ولكن ربما تأتي نادرا أو شذوذا بغير إضافة، وربما تقترن بأل فيقال السبحان، ولكن الأصل أنها ملازمة للإضافة، وأنها منصوبة على المفعولية المطلقة، وعاملها يكون محذوفا دائما. والمراد تنزيها له. وقول المؤلف عن اتخاذ الولد، إنما خصه باتخاذ الولد لأن السياق في ذلك، وإلا فإنه منزه عن اتخاذ الولد وعن كل عيب ونقص. نعم. فإذا قال قائل هل في اتخاذ الولد من عيب؟ فالجواب نعم، فيه عيب، لأنه يدل على احتياج الوالد للولد. ولهذا تجد الإنسان إذا لم يأته الولد يرى أنه ناقص، ويتمنى كل الأمنية أن يأتيه ولد يساعده على شؤون الحياة ويبقي ذكره بعد موته. فاتخاذ الولد نقص، ولهذا نزه الله نفسه عنه. ثانيا، الولد إنما يأتي من أجل بقاء النوع الذي تولد منه، والله سبحانه وتعالى غير محتاج لذلك، لأنه هو الواحد الباقي عز وجل. ثالثا، أن الولد يكون مماثلا لأبيه، ولا نسمع ولا وما سمعنا أن ولدا أن بشرا جاءه تيس، أليس كذلك؟ وإن ماتيه ولد مثله، فلو فرض أن الله اتخذ ولدا لكان الولد مثل الله عز وجل، والله تعالى منزه عن أن يماثله أحد. إذن ففي هذه الوجوه الثلاثة يتبين أن الولد ممتنع على الله غاية الامتناع. ثم إن الله أيضا ذكر مانعا رابعا، وهو أنه ليس له زوجة، أنه ليس له زوجة، فقال تعالى ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فبين أنه ليس له زوجة، كيف يأتي الولد؟
3: وإنما جاء الولد من آدم مثلا لأنه آية معجزة. طيب، ثم هو الله الواحد، هو الله، ولو كان له ولد لشاركه في الألوهية، والألوهية ليست إلا له. الواحد ولو كان له ولد لكان اثنين، لأنه لا بد أن يكون الولد مماثلا لوالده، والله واحد لا ثاني له عز وجل. القهار، القهار صيغة مبالغة وصيغة نسبة، أي أنه ذو القهر الدائم المتكرر. فكم من ذي جبروت قهره الله عز وجل، ما أكثر الرجال والأمم ذوات الجبروت التي قهرها الله عز وجل. من فوائد هذه الآية أن من كان كاذبا كفارا فإن الله لا يوفقه، لقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ومن فوائدها التحذير من الكذب وخصال الكفر، وأن الكذب سبب لمنع الهداية، وذلك لأن الحكم إذا علق بوصف، هذه القاعدة التي يمكن نطبق عليها هذه الفائدة، أن الحكم إذا علق بوصف وجد بوجوده وانتفى بانتفائه. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصدق سبب للهداية. وجهه أنه إذا كان الكذب سببا للغواية فضده سبب لضده، يكون الصدق سببا للهداية. ويتفرع على هذه الفائدة الترغيب في الصدق، الترغيب في الصدق، ولكن الصدق مع من؟ الصدق مع الله ومع رسول الله ومع عباد الله. الصدق مع الله بالإخلاص له، ومع الرسول باتباعه، ومع عباد الله بحسن المعاملة. فعليك بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، جعلنا الله وإياكم منه. يقول بعض السفهاء: الكذب منجات، الكذب منجات. ويقول بعض الباعة: الكذب مسامير السلع. نعم، صح هذا؟ ماذا نقول؟ نقول: الكذب مهلكة والصدق منجات. وبالنسبة للسلع الذين يبيعون يشترون، يقول: اكذب لأجل تحكم السلع، مثل المسامير للأبواب.

0: أن الكفر سبب للغواية، يقول من هو كاذب كفار، ويؤيد هذا قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن فوائدها التحذير من خصال الكفر، ها، لأن الحكم إذا علق بوصف ثبت بوجوده وانتفى من انتفائه. خصال الكفر التي لا تؤدي إلى الكفر المطلق قد تكون سببا والعياذ بالله للغواية، مثل الطعن في النسب، النياحة عن ميت، قتل المعصوم المسلم لقوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ونعم ايش راح ما غيرنا سبحان الله عندي 48
1: لا هو العزيز الغفار.
0: قدم على الصفات.

خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج

0: ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: في المناقشة إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ما المراد بالهداية المنفية هنا؟ هداية التوفيق، ما هو الدليل؟

لا لا نعم هنا نعم المنفي هنا هداية التوفيق. لماذا لا نجعلها هداية التوفيق والدلالة؟ طيب هل عندك دليل؟ هذا تعليل نعم قوله تعالى إن علينا للهدى، وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس عموما. طيب قوله من هو كاذب في أي شيء، في أي نسبة الكذب هنا؟ لماذا خصصتها؟ يعني بقرينة السياق، بقرينة السياق. طيب قوله كفار معناها أي كافر، لكن لماذا جاءت على صيغة فعال؟ مبالغة في الكفر أو نسبة، من باب النسبة، نسبة الكفر إليه. طيب

أظن اللي بعد أخذناها لو أراد الله يتخذ ولدا إلى آخر. لو هنا شرطية، أين فعل الشرط وجوابه؟ لا استفهمنا. هل اللام واجبة في جواب لو؟ نعم لا، ما هي هكذا الآية. لو نشاء جعلناه وجوبا. طيب حسن. إلا إذا كان من فيها لا يأتي إلا مقترن بالله. إلا هل هناك شاهد اقترانه منفيا باللام؟ نعطى نعم، ولكن لا خيار مع الليالي. طيب ناخذ الفوائد واخذناها قبل من قوله لو اراد، اخذ اللي قبلها. قال الله عز وجل لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. في هذه الآية الكريمة بيان كمال سلطان الله سبحانه وتعالى، وأنه لو أراد شيئا لم يمتنع عليه، لقوله لاصطفى مما يخلق ما يشاء. ومن وجه آخر أن فيه ردا لاقتراحهم أو دعواهم بأن الملائكة بنات الله أو المسيح أو العزيز، فيقول لو أراد الله اتخذ ولدا لاصطفى ما يشاء دون أن يتخذ ما ادعوه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل لقوله لو أراد الله، وإرادة الله تعالى في فعله متفق عليها، لا نظن أن أحدا يخالف في أن الله تعالى يريد فعله، ولكن هل تتعدى إلى فعل المخلوق أو لا؟ في هذا خلاف بين أهل السنة والبدعة، فمنهم من قال إنها تتعدى إلى فعل المخلوق وغلا في ذلك وقال إن المخلوق ليس له إرادة، وهذا قول الجهمية الجبرية. ومنهم من قال إنها تتعدى إلى فعل المخلوق لكن لا على سبيل الجبر، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ومنهم من قال إنها لا تتعدى إلى فعل المخلوق، وأن المخلوق مستقل بفعله ولا إرادة لله تعالى فيه، وهذا مذهب القدرية مجوس هذه الأمة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل لقوله لاصطفى مما يخلق ما يشاء. والأفعال الاختيارية لله ثابتة للسمع والعقل، أما السمع فما أكثر الأفعال التي يضيفها الله إلى نفسه، وأما العقل فلأن الفاعل بالاختيار أكمل ممن لا يفعل. وذهبت الأشاعرة وغيرهم من المعطلة إلى أن الأفعال الاختيارية لا تقوم بالله عز وجل بحجة أن الفعل الحادث يستلزم حدوث الفاعل، ولا شك أن هذا قول باطل يستلزم لوازم باطلة، منها أن الله سبحانه وتعالى غير قادر على الفعل، وهذا
تنقص الله عز وجل وتكذيب لأخباره الكثيرة التي لا تحصر في إثبات الفعل له. ومن فوائد هذه الآية إثبات المشيئة لله لقوله لا اصطفى، يرحمك الله، لقوله لا اصطفى مما يخلق ما يشاء. والمشيئة نقول فيها كما قلنا في الإرادة من حيث تعلقها، هي تتعلق بأفعال الله، وهل تتعلق بأفعال المخلوق؟ على الخلاف السابق الذي شرحناه في الإرادة. لكن هنا أمر يجب التنبه له، وهي أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. أما المشيئة فهي قسم واحد فقط. الإرادة الكونية ترادف المشيئة فهي بمعناها، فإذا قلت ما أراد الله كان فهو بمعنى ما شاء الله كان. أما الإرادة الشرعية فإنها ترادف المحبة، ترادف المحبة، أي أنها تتعلق بما يحبه الله عز وجل، فتقول إن الله يريد منا، يريد منا أن نشكره. هذه الإرادة شرعية. طيب، والفرق بين الإرادة الشرعية والكونية من وجهين: الوجه الأول أن الإرادة الكونية شاملة لما يحبه الله وما لا يحبه، الإرادة الكونية، أن الإرادة الكونية شاملة لما يحبه الله وما لا يحبه، فهو يريد الإيمان ويريد الكفر، ويريد الطاعة ويريد الفسق، في الإرادة إيش؟ الكونية. أما الشرعية فإنها لا تتعلق إلا فيما يحبه فقط، فلا يمكن أن تقول إن الله يريد الفسق أي يحبه، هذا مستحيل. وثانيا، الفرق الثاني، الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، يعني إذا أراد شيئا كونا لا بد أن يقع، والإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع. يريد منا سبحانه وتعالى الإيمان والطاعة، قد توجد وقد لا توجد، هذا هو الفرق بينهم. وبهذا تنحل إشكالات أوردها القدرية على أهل السنة، فقالوا لهم إذا أثبتتم تعلق إرادة الله بكل شيء حتى في وبهذا تنحل إشكالات أوردها القدرية على أهل السنة فقالوا لهم إذا أثبتتم تعلق إرادة الله بكل شيء حتى في المعاصي لزمكم أن الله يريد الشر، فيكون الله على تقدير قولهم شريرا، نسأل الله العافية. ماذا نقول؟ نقول أما الإرادة الشرعية فإن الله لا يمكن أن يريد الشر أبدا، وأما الإرادة الكونية فإنه يريد ما شاء، يريد ما شاء، لكن إرادته كونا للشر له حكمة بالغة كثيرة معروفة. نعم. يقول من فوائد هذه الآية تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما وصفه به الكافرون الجاحدون لقوله سبحانه. ومن فوائدها إثبات اسم الله الله والواحد والقهار، ثلاثة أسماء، وكل اسم يثبته الله نفسه فإنه يتضمن الصفة التي اشتق منها، فالله مشتق من الألوهية ففيه إثبات الألوهية صفة من صفاته، الواحد الوحدانية ففيه إثبات الوحدانية لله عز وجل، القهار القهر ففيه إثبات القهر لله عز وجل وأنه القهار الغالب لكل شيء. ثم قال تعالى مبتدئا، ثم قال تعالى خلق السماوات، وهذا مبتدأ الدرس اليوم، قال خلق السماوات والأرض بالحق، متعلق بخلق.

0: هذه الآية جاءت عقب رد قول من يقول إن لله ولدا، ليبين أن الخالق للسماوات والأرض غني عن الولد ولا يحتاج إليه، لأن الكل ملكه، ولا يحتاج للولد إلا من كان غير مالك تمام الملك. قوله خلق السماوات، السماوات جمع سماء، والسماء يطلق على معنيين: المعنى الأول العلو وإن كان دون السماوات، والمعنى الثاني السماوات المعروفة السقف التي بناها الله عز وجل. فمن الأول قوله تعالى: أنزل من السماء ماء، من السماء يعني من السحاب، والسماء ليس لاصقا في السماء السقف ولكنه في العلو. ومنه قوله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، أي إلى العلو. وأما الثاني الذي هو البناء فهو كثير، قال الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. ومن هذه الآية خلق السماوات، وجمعها لأنها جمع سبع سماوات كما في القرآن الكريم وكما في السنة النبوية. والأرض هي الأرض التي وضعها الله عز وجل للخلق يعيشون عليها، كما قال تعالى: والأرض وضعها للأنام. ولم يأتي في القرآن ذكر عددها صريحا، يعني ليس في القرآن أن الأراضين سبع، لكن جاء ذكرها بهذا العدد لا على سبيل التصريح، كقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن في العدد وليس مثلهن في الصفة، لتباين ما بين السماوات والأرض في الصفة. أما السنة فصريحة في أن السماوات في أن الأراضين سبع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. والظاهر من النصوص أن هذه الأراضين متطابقة، يعني بعضها تحت بعض كالسماوات، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، لولا أنها متطابقة لم يعذب بما فوق بما تحت الأرض العليا، فهي متطابقة. ولكن ذكر العلماء الذين يتكلمون على خلق الأراضين: هل هذه الأراضون متباينة منفصل من بعضها عن بعض، أو هي كتلة واحدة؟ هذا نقول في الجواب عنه أو في الجواب عليه الله أعلم، لا ندري، لكنه يجب أن نؤمن بأن هناك سبع أراضين كما جاء ذلك في النصوص. وقوله بالحق متعلق بخلق، يعني أن خلقه إياها بالحق. الحق أي أنه خلقها حقا لا خالق لها غيره، هذا واحد. والثاني بالحق أي من أجل الحق، أي من أجل الحق لا باطلا، كما قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. السماوات والسماء، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وصدق الله عز وجل، فإن في خلق السماوات والأرض من الحق ما هو ظاهر، فبهما يعرف الله عز وجل وتظهر آياته الكونية وآياته الشرعية، وبهما يعيش الخلق. ولا يمكننا في هذا المجلس أن نحصر ما في خلق السماوات والأرض من الحق. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. قال المؤلف يكور يدخل. ولا شك أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل كما في الآيات الأخرى. ولكن هل معنى التكوير هنا الإلاج أنه يدخل النهار على الليل فيطول ويدخل النهار على الليل فيطول؟ ظاهر اللفظ يأبى ذلك، لأن الله قال يكور، والتكوير التدوير، التكوير هو التدوير، ومنه كور العمامة أي ليها، لياتها تسمى أكوارا. فيكور يعني يدير الليل على النهار. وهذا يشبه قوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ فإن الواجب أن نجري اللفظ على ظاهره، لأنه أي الظاهر هو الذي يتبادر إلى ذهن السامع. فإذا قال قائل لماذا لا تجعلون الأمر كما قال المؤلف من أجل أن نفسر القرآن بالقرآن، فنجعل يكور يعني يولج، قلنا هذا لا يصح لوجهين. الوجه الأول أنه خلاف ظاهر اللفظ، صح؟ وش ظاهر اللفظ؟ يكور يدور ويطوي. وثانيا أنه يفوت به المعنى المستفاد من كلمة يكور. أما المعنى المستفاد من الإدخال فهذا يعرف من الآية الثانية، فحينئذ نستفيد فائدة جديدة غير فائدة الإدخال. رحمك الله، واضح يا جماعة؟ طيب، أما كونه تعالى يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل فهذا شيء معروف ودلت عليه آيات أخرى. ويكور النهار على الليل، قال فيزيد وسخر الشمس والقمر، ذللهما، التسخير رحمك الله بمعنى التذليل، يعني ذللهما لأي شيء؟ لمصالح العباد، بدليل قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. إذن التذليل هنا لمصلحة العباد، والشمس والقمر معروفة، معروفان لا يحتاجان إلى تعريف. ولو أننا أردنا أن نعرفهما بما يعرفه أهل الفلك لزدناهما غموضا، لو قلنا إن الشمس كتلة نارية ملتهبة إلى آخر ما قالوا لكان الناس يدورون الشمس، وش وين كتلة؟ القمر أيضا كتلة صخرية جامدة باردة مظلمة إلى آخر ما قالوا، أيضا يذهب الذهن كل مذهب. لكن إذا قلنا الشمس ما نراها آية النهار والقمر آية الليل، كل من يعرفها أوضح من كل شيء. سخر ذللهما في جريانهما وفي اختلاف هذا الجري، فكونهما يدوران على الأرض ويختلفان طولا وقصرا هذا لا شك أنه لمصالح العباد. كل يجري إلى أجل لأجل مسمى، كل منين؟ من الشمس والقمر. يجري أي يسير في فلكه، الفلك الشيء المستدير، وهما يدوران باستدارة واضحة لكنها تختلف اختلاف الليل والنهار. وقول لأجل بمعنى إلى أجل أي غاية، لأجل أي لغاية مسمى معين من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. وهذا الأجل المسمى قال المؤلف يوم القيامة. ودليل ذلك قوله تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت إلى أن قال علمت نفس ما أحضرت. ومتى يكون هذا؟ يوم القيامة، كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر. فهذان يجريان إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة ذهبت حاجة الناس إليهما وذهب. ألا هو العزيز القفار؟ ألا أداة استفتاح وتأتي للتنبيه، وقوله هو يعود الله عز وجل. والعزيز قال المؤلف الغالب على أمره المنتقم من أعدائه. وهذا أحد معاني العزة التي أثبتها الله لنفسه. وسبق أن لها معنى ثانيا وثالثا، عزة القدر وعزة الامتناع بالإضافة إلى عزة القهر. فالله سبحانه وتعالى متصف بالعزة كاملا. قال تعالى قل لله العزة جميعا، ألا إن العزة لله جميعا. فجميع أنواع العزة ثابتة لله سبحانه وتعالى. وقوله الغفار جمع الغفار صيغة مبالغة من الغفر أو نسبة، والغفر أو الغفران ستر الذنب والتجاوز عنه. ولا يكفي أن نقول إن المغفرة أو الغفران هو التجاوز عن الذنب، لأن المعنى المشتق من يأبى ذلك. فالمغفرة مشتقة من المغفر، والمغفر شيء يوضع على الرأس يقيه من سهام الأعداء. ففي هذا المغفر ستر وإيش ووقاية. ولهذا نقول في معنى الغفار هو غافر الذنب، أي الذي يستر الذنب ويتجاوز عنه. في هذه الآية الكريمة إثبات خلق السماوات والأرض، وهذه الفائدة يترتب عليها الرد على الطبائعيين والفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم وأن العالم أزلي وأن هذه السماوات ليس لها أول، هي موجودة في الأزل. فإن هذه الآية ترد عليهم، لأنه يقول خلق السماوات أي أوجدها بعد العدم. ومن فوائد الآية أن السماوات عدد، وجه الجمع، لأن الجمع يدل على العدد، وقد بينت النصوص الأخرى أنها سبع. ومن فوائد الآية الكريمة أن خلق السماوات والأرض بالحق وضده الباطل، فلم تخلق باطلا وسودا ولعبا. ومن فوائدها أيضا أن الخالق هو الله، لقوله الخالق للسماوات والأرض هو الله، لقوله بالحق على أحد المعنيين اللذين أشرنا إليهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات كروية الأرض من قوله يكور الليل على النهار، ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض، فإذا كان سيرهما تكويرا دل على أن الأرض كروية. ومن فوائدها إثبات قدرة الله عز وجل بتكوير الليل والنهار، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ لو اجتمع الخلق كلهم على أن يأتوا بالليل في موضع النهار أو بالنهار في موضع الليل ما استطاعوا. ففي هذا بيان كمال قدرة الله عز وجل، حيث يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله علينا بتسخير الشمس والقمر، لقوله وسخر الشمس والقمر. ومن فوائدها أن الشمس والقمر يجريان في فلكهما، يجريان، ففيه الرد على من زعم أن تعاقب الليل والنهار يكون بدوران الأرض، فإن الآية صريحة بأن الشمس تجري والقمر يجري. وعلى الأقل نقول هي ظاهرة في ذلك. وإذا كان لدينا ظاهر من الكتاب والسنة فإنه لا يجوز لنا أن نعدو هذا الظاهر إلا بدليل بين يسوغ لنا أن نخالف هذا الظاهر، لأن الله خاطبنا بكلامه باللسان العربي، فوجب علينا أن نأخذ بمقتضى هذا اللسان العربي ما لم يوجد دليل على خلافه. هم يقولون الآن إن الشمس والقمر لا تجريان، لا يجريان، وأن القمر يدور على الشمس، وأن الأرض أيضا تدور حول الشمس، وأن تعاقب الليل والنهار يكون بدوران الأرض، وكل هذا خلاف ظاهر القرآن، فلا عبرة به إلا إذا علمنا شيئا نقابل به الله عز وجل بإخراج كلامه عن ظاهره، وإلا في الواجب إبقاؤه على الظاهر. حتى لو فرضنا أننا أقررنا بأن الأرض تدور، فإنه لا يلزم من ذلك ألا تكون الشمس تدور عليه، لأن بعض الناس يقول إذا أقررتم أن الأرض تدور فإنه يلزمكم أن يكون اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض. نقول لا يلزم، لأنها إذا اختلفت دورة الأرض مع دورة الشمس حصل تعاقب، تعاقب الليل والنهار، حصل تعاقب الليل والنهار، ولا مانع. على كل حال المهم أنه يجب علينا أن نأخذ بظاهر كلام الله، لأن الله هو الخالق وخبره هو الصادق، وقد خاطبنا بما نفهمه من لغتنا، لغة العرب، فلا يجوز لنا العدول عن الظاهر إلا بدليل حس نخاطب به الله عز وجل يوم القيامة. إذا سألنا لما اعتقدتم أن الأرض هي التي تدور وأن الليل والنهار يقوم بسبب دورانها، يكون لنا حجة، نقول لأننا لمسنا هذا. طيب إذا قدر، وهو بعيد فيما يظهر، إذا قدر أنه ثبت أن الليل والنهار يقوم بدوران الأرض لا بدوران الشمس، فكيف نجيب عن الظواهر؟ نقول تجري بحسب مرأى الإنسان، بحسب مرأى الإنسان، لأن الشيء إذا كان قارا وهو يدور فالذي فوقه ساكنا يظن أنه هو الذي يتحرك ويدور. فإذا ثبت هذا قلنا إنها تجري بحسب نظر الإنسان، وإن كانت هي ثابتة والأرض هي التي تدور. نعم. لا عموما
1: تشمل،
0: يعني الظاهر عموما، لأن الله إذا شرع الشيء لكن لا يمكن أن يشاء الله شيء نكرهه.
1: لا يكون محبوبا لغيره. مصلحة لغيره.
0: مثل إيش؟ ما ما ما الأمور الشرعية متعلقة بما يحب.
1: مثل الجهاد.
0: ها.
1: مثل الجهاد. الجهاد فيه قتل وفيه لكن فيه مصلحة.
0: إيه هو مكروه لنا. كتب عليكم القتال وهو مكروه لكم. لكن لله ما هو مكروه. لأن الله يحب أن عبده يعني يقاتل في سبيله ويقتل. لا كل مبتدا اي تاكيد المعنى هنا الجمله هنا للعموم اي اما كل يجري فهي استنافيه ما اظنها في محل نصب استنافيه نعم قلت هنا نعم
1: يخلقكم في بطون
0: امهاتكم
1: خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون
0: بس إنه عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق ما معنى قوله بالحق بندر
2: خلقها حق
0: هذا واحد المعنى الثاني خلقها حقا يعني لم يخلقها غيره نعم من أجل الحق طيب ما هو الدليل للمعنى الثاني لا الدليل للمعنى الثاني ان الله خلقها للحق نعم السماء والارض وما بينهما باطل نعم وما ايه اخرى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق نعم هل في القرآن ما يدل على عدد الأراضين نعم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم نعم لو قال قائل مثلهن في الصفة أين ما قال ما قال مثلهن في العدد لا لا نبي من نفس الآية إليك لو قال قائل مثلهن في الصفة لأنك إذا قلت فلان مثل فلان يعني في الصفة المماثلة في الصفة مستحيلة السماوات كثيرة ورفيعة ومحيطة بالأرض ولا يمكن أن تكون الأرض مثلها في الصفة إذا تعين أن يكون مثلها في العدد لأنه قال سبع سماوات ومن الأرض مثلهم أي عددا لا صفة طيب العامر ما حضر. طيب يكور الليل على النهار، ماذا قال المؤلف في يكور؟ لا كلام المؤلف لا نعم قال معناه يدخل يكور الليل على النهار، يعني يدخل الليل في النهار فيزيد الليل، ويكور النهار على الليل فيزيد النهار. طيب وما ما هو المعنى الظاهر انه يدير؟ ما الدليل على ان هذا هو المعنى الظاهر؟ معنى التكبير هو الاداره، ومنه كور الامامه. نعم انت الان في الصف اقرب يا اخي، اقرب سد الخلل. ترى من حسن الادب ان الصفوف تكون متساويه، هذا احسن كما يتوزع المكان. طيب قوله عز وجل سخر الشمس والقمر، ما معنى سخر؟ ذلل لاي شيء، ذللها لاي شيء؟ للعباد. ما هو الدليل على ان المراد تذليلها للعباد؟
3: قوله تعالى في آية اخرى سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر.
0: احسنت، سخر لكم. نعم قوله كل يجري الى اجل مسمى. عبد الله، عبد الله افغان، كل يجري الى اجل، كل ماذا يعني بكل؟ يا حول ولا قوه. طيب كل من الشمس والقمر، ومعنى يجري يدور او يسير. طيب قوله لاجل مسمى، ما المراد بالاجل هنا؟ ما المراد به؟ اجل صحيح معناها غايه، لكن ما المراد بهذه الغايه؟ يوم القيامه. احسنت، ما الدليل؟ احسنت تمام. طيب قوله الا هو العزيز الغفار، الا التنبيه. احسنت، وما معنى الغفار؟ من الغفر، وهو ما هو الغفر؟ إيه لكن ما هو الغفر؟ غفر بمعنى بمعنى يغفر له، المضارع ما يكون بمعنى ستر الذنب. الغفر يا أخي ستر الذنب والتجاوز عنه، لماذا فسرناه بذلك؟ لماذا فسرناه بالستر والتجاوز ولم نفسره بالتجاوز فقط؟ هذا يتردد كثيرا عندنا. نعم حمد، احمد ما يستر الراس بس فقط، ويقيه من السهام، لأنه مشتق من المغفر وهو ما يستر به الرأس في الحرب ليقيه السهام. طيب أظن أن نأخذ فوائد، أخذنا بس الأخيرة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل ألا هو العزيز الغفار، في هذه الآية بيان أهمية